0: يكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
2: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
2: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغ النفوذ العسكريين في أبيس الدولة.
1: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
3: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. حذرت صحيفة الواشنطن بوست من أن حرب إيران أدت إلى استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية من منظومات باتريوت وثاد وغيرها. وضع دفع روسيا وفق الصحيفة لزيادة أو هذا الوضع دفع روسيا بحسب الصحيفة لزيادة نطاق هجماتها في أوكرانيا، مستغلة بذلك شح إمدادات الصواريخ والأسلحة الغربية والأمريكية لكييف. يتزامن هذا مع ما كشفته صحيفة الفاينانشال تايمز مؤخرا من دعم عسكري سري روسي لإيران لتمكينها من تطوير صواريخ كروز فرد صوتية قادرة على تهديد القطع البحرية الأمريكية في المنطقة. وفيما تساعد واشنطن عسكريا واقتصاديا عبر سلاح العقوبات ضد إيران، ينتقل مبعوث ترامب كوشنر وويتكوف بين موسكو وكييف في مسعى لإحياء جهود إنهاء هذه الحرب. فأي مقاربة تعتمدها واشنطن لحل عقدتي الحرب في إيران والحرب الروسية الأوكرانية؟ والأكثر من ذلك، هل هناك ترابط بين الملفين؟ هذا ما أشارت له هذه الصحف الغربية. هذه التقارير الغربية مشاهدينا وضعتنا في إطار سياسة المقايضة التي تستخدمها بين فينة وأخرى الإدارة الأمريكية

طبعا ليس في العلن، كل هذا يدار وراء الأبواب المغلقة. وهذا ما كانت حرصت عليه بعض التقارير الغربية التي أكدت بأن هذه المرحلة هي مرحلة ملف مقابل ملف، تسوية مقابل تسوية، ولكن هل تنجح؟

ومشاهدينا اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوفنا الأفاضل لمناقشة كل هذه التطورات. معنا هنا في الاستوديو الأساتذة علي حمادة مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط، معنا كذلك الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، معنا الأستاذ عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ أحمد عجاج مستشار العربية لشؤون الأوروبية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لفهم هذا التقاطع بالأحرى، خاصة وأن الكثير من التقارير الغربية التي بدأت شيئا فشيئا تتحدث عن هذا الموضوع. خلينا نذكر مثلا بترابط هذه الملفات في مقال بتاريخ 3 سبتمبر الجارديان، هذا ما كانت أوردته. سنتابع هذا التقرير. تقول الجارديان: الحرب في أوكرانيا وإيران أصبحت متشابكة بشكل خطير. وكانت أوردت من خلال هذا التقرير بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو قبل نحو 10 أيام نقل رسالتين: عدم مواجهة أو مهاجمة أراضي الناتو، ووقف دعم إيران، وأن تصعيد الهجمات في أوكرانيا سيؤدي إلى نتائج عكسية وفق الصحيفة. من غير المرجح أن تستجيب موسكو لطلبات راتكليف. وكان هناك حديث عن أن هذه الحرب فعلا أصبح هناك تشابك كبير. بتاريخ 2 سبتمبر الفاينانشال تايمز، ما الذي قالت؟ قالت بأن روسيا تساعد إيران سرا على تطوير صواريخ كروز متقدمة فرض صوتية ضمن برنامج عسكري متعدد، ويعد من أبرز هذه العمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية المعروفة في موسكو إلى طهران. الصحيفة استندت في هذا التقرير إلى مراسلات روسية مسربة مشاهدينا، حيث بدأ البرنامج في 2023 بهدف مساعدة إيران على تطوير هذه الصواريخ. و هذه الصحيفة تتحدث عن تعاون عسكري متنامٍ، بأن روسيا تساعد إيران بتقنيتها والعكس، يعني إيران تساعد روسيا بمسيرات شاهد يتم تصنيعها محليا، وتشير كذلك إلى تنسيق استخباراتي واستعداد أيضا لنقل تكنولوجيا تصنيع عسكري أيضا. الواشنطن بوست، وسنكتفي لكن هناك تقارير كثيرة للغاية تتحدث عن دمج هذين الملفين. واشنطن بوست، ما الذي تقوله؟ سلطت الضوء على دور روسيا والصين في حرب إيران، حذرت من استمرار ذلك الواشنطن بوست، وهذا هو تقريرها كما نتابعه على الشاشة. فمنذ حرب فبراير الماضي زادت مساعدات روسيا لإيران بالدعم الاستخباراتي عبر نقل تكتيكات حرب أوكرانيا لطهران. أكثر من ذلك، روسيا وفق صحيفة زودت إيران بصور الأقمار الصناعية، أشكال أخرى من المعلومات إلى آخره كما وردت وكما نتابع على الصحيفة. ولكن كذلك تحدثت واشنطن بوست عن أن هذا الموضوع إذا استمر، وإذا استمرت واشنطن في تجاهل هذا الدعم الروسي، فإن إيران ستصبح أكثر تشددا مع الحرب. وأكدت هذه الصحيفة إلى أن موضوع حل هذه الملفات يبدو موضوعا يعني يجب أن يتم إنهاؤه. هناك الكثير من المقالات نعود لها تقريبا أو ربما عبر هذا النقاش، ولكن اسمحونا أن ندخل في جوهر الموضوع لنفهم مدى دقة أولا الحديث عن هذا الترابط كما أوردته هذه التقارير، والتي أشارت، نسيت أن نذكر الواشنطن بوست أشارت في آخر تقريرها بأن الإدارة الأمريكية خلف الأبواب المغلقة أستاذ أحمد تتعامل بصيغة

0: ملف مقابل ملف، ما نسميه في السياسة بسياسة المقايضة، إلى أي مدى مورد دقيق؟
1: أعتقد أنه دقيق، وهذا هو تفكير الرئيس ترامب. الرئيس ترامب هو رجل الصفقات، هو لا يقوم في علاقاته على أسس دولية أو تعارف عليها، ولا يهمه الوسيلة، ما يهمه النتيجة، والنتيجة هي محكومة كم هو ينتفع منها، بمعنى ماذا سيجلب على بلاده أمريكا من المنافع المادية وعلى شخصه كصانع للسلام. لذلك هو إذا استطاع أن يضغط على روسيا وضغط على أوكرانيا ويتوصل إلى تسوية حتى ولو كانت هشة، فهذه مفيدة جدا له، لأنه سيستخدمها خاصة وأنه مقبل على انتخابات نصفية يعني مهمة له، وبالتالي تحريك ملف السلام يخدمه داخليا ويخدمه كسمعته، وبالتالي هذه المسألة بأنه يقايد ويتخلى عن حلفائه هذه مسألة طبيعية له طالما يحقق الهدف الذي يريده.
0: أستاذ عبد اللطيف، المقايضة السياسية تعتبر في العلوم السياسية من المعاملات العادية، يعني لم يبتكرها ترامب وإنما عرف بها ربما هو أكثر من غيره.
2: كما ذكر أستاذ أحمد، ترامب هو رجل الصفقات، الصفقات هي أساس اللعبة السياسية ولعبة التفاوض، ولكن السؤال هو هل هذه الحالة من المقايدة تعني أن هناك إمكانية لأن هذه المقايدة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب أو الوصول إلى الحل؟ أعتقد مرة أخرى لا، ما يحدث كله يدور في إطار إدارة الأزمة وليس في إطار حل الأزمة. ترامب لا يدخل وهو لديه باكج واضحة للحل، أنت تأخذ هذا وتترك ذاك، لأن هناك حالة من حالات التداخل الكبير بين روسيا والصين وبين الملف الأوكراني والملف الإيراني ما ستتخطى القدرة على الحل بشكل مباشر. هناك سؤال بسيط، هل روسيا مستفيدة من استمرار حالة التوتر النسبي في إيران؟ مش هتكلم عن حرب كاملة،
0: ربما نعم،
2: مع ارتفاع الأسعار البترول. نعم، أسعار البترول ترتفع، وهذا يعطي هامش كبير لروسيا لتمويل قدراتها ولتعويض خسائرها الاقتصادية، وبالتالي لا ينبغي التعويل كثيرا على هذه المقايضة. أيضا لا نستطيع القول بأن روسيا تمتلك الورقة الإيرانية، قد تستطيع التأثير النسبي ولكنها لا تمتلك الورقة، ولا يمكن أيضا القول أن الرئيس ترامب يمتلك الورقة الأوكرانية أو يمتلك القدرة المطلقة في الضغط على الشريك أو الحليف الأوروبي. هناك مقاومة واضحة هنا. إذن أعتقد أن هذه المقايضة الحادثة في الوقت الراهن هي محاولات لإدارة الأزمة مرة أخرى في إطار عمليات مقايضة مستمرة جزئية وليست كلية، ليست حل شامل، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى نتيجة ما في إطار التفاوض المستمر مع الأطراف المختلفة.
0: بين المطلق والنسبي، بين الحل المطلق وإمكانية تحريك حل نسبي للوصول أو لبناء شيء معين، هل تبدو هذه نافذة منطقية ربما ملف مقابل ملف سياسة المقايضة؟ أستاذ جعفر،
3: أولا مساء الخير لك ولجميع مشاهدي الكرام. طبعا ستكون منطقية وهناك شواهد أيضا. لو نرجع قليلا إلى نهاية جولاي، نهاية شهر 7 أعتقد 25 أو 26 7، جرت حادثة في بحر قزوين، أن هناك 3 سفن تم ضربهم، كانت تنقل معدات عسكرية بين روسيا وإيران، سفينة إيرانية وسفينتان روسيتان، والضارب هو أوكرانيا، الدولة الوحيدة في العالم المؤهلة لضرب الاثنين معا، لضرب إيران وضرب روسيا. كانت هذه أعتقد إشارة أو رسالة واضحة إلى الروس، لأن الروس ومنذ بداية الحرب هناك تقارير تخرج عن مساعدتهم للإيرانيين، والإيرانيين في حرب مع من؟ في حرب مع الأمريكان بالدرجة الأولى. أيضا لو ننتبه ما الذي جرى منذ منتصف أغسطس إلى اليوم، هناك حجمة أوكرانية كبيرة بالمسيرات، أعداد غير مسبوقة، وأثرت كثيرا على روسيا. تم ضرب بعض الشركات، ضرب بعض مصافي النفط، لدرجة وصول روسيا تلك البلد الضخم المنتج للنفط إلا أن هناك نقص في الديزل ونقص حتى في البنزين لدى روسيا. نرجع أكثر إلى الخلف، هناك مساعدة بالتأكيد أمريكية إلى أوكرانيا عن طريق منظومات الدفاع الجوي باتريوت، منظومات هجومية مثل هايمرز التي أعطتها والتي من خلالها هاجمت أوكرانيا العمق الروسي. هناك شيء مهم أيضا، ستارلينك، نظام الانترنت.

0: الإنترنت الذي يسمح للأوكرانيين بإيصال مسيراتهم إلى العمق الروسي ويسمح لهم بمواصلة هذه الحرب. كل هذه
1: صار لكن اللي يتحكم فيه إيلون ماسك.
0: بس إيلون ماسك أين موجود
1: فيه؟ على حسب علاقته بترامب.
0: لا لا يستطيع إيلون ماسك اتخاذ قرارات سياسية لوحده.
1: أكيد.
0: خارج أو مضادة للولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه أوراق ضغط موجودة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع مقايضتها مع الروس. هل ستحل الأزمة؟ أتفق مع الأستاذ عبد اللطيف. لا لن تحل الأزمة بشكل كامل. لكنها تعطيهم مجال للمقايضة ملف مقابل ملف.
1: تتفق أستاذ علي؟
2: أميل إلى الاعتقاد بأنه ليست هناك من صفقة ولازلنا بعيدين عن صفقة إذا كانت سمت صفقة. أميل أيضا إلى الاعتقاد بأنه وإلى موافقة الأساتذة الكرام على نظرة بأنه هذا تحريك للوضع أكثر مما هو التوجه نحو صفقة في هذا الملف وذاك الملف. لكن هناك تقاطع بين الطرفين، بين الأمريكي وبين الروسي. الولايات المتحدة
1: بين الإيراني والروسي
2: في مكان ما، في مكان ما، وهذا ليس قياس، لكن في مكان ما عالقة في حرب منذ أشهر طويلة. هذه الحرب طبعا ليست مثل الحرب التي علق بها الروس لمدة 4 أعوام حتى الآن، أعتقد
0: 4 أعوام
2: ونصف. يعني كانت يفترض أنه تكون نزهة، برومناد دو سانتي،
1: عملية عسكرية سميها
2: نزهة إلى كيف، وانتهينا بنزهة لا تنتهي. يعني صار ماراثون يعني في هذه نقطة.
3: كان نزهة أمريكا في إيران أيضا.
2: نعم،
1: فأقربها
2: لكن بدون قياس،
3: مع القياس لفكرة الوقت، يعني الحسم السريع
1: وعدم القدرة على إيجاد تاريخ لإنهاء هذه
2: وعدم القدرة على إيجاد تاريخ. إذن يعني هناك تقاطع في المصالح، لكن أيضا في المسألة الأوروبية، المسألة الأوروبية هناك تمرد على ترامب فيما يتعلق بكييف، بمصير أوكرانيا لسبب واحد وبسيط. إذا تمكن بوتين من أوكرانيا فعلى السلام على برلين وما بعد برلين. يعني بمعنى آخر،
1: هذه درجة برلين كنا نتحدث عن بولندا مثلا،
2: إذا أصيبت يعني برلين، يعني برلين إلى رمزية رمزية برلين يعني قلب أوروبا. وهذا بما نتحدث عن بولندا، بولندا يعني أصبحت القوة العسكرية الأولى في أوروبا تقليديا اليوم، وسبب ذلك بأنه تتوقع ربما بولندا أن يكون هناك في لحظة ما تحرك ضدها وضد جمهوريات البلطيق على تخومها المباشرة. ولذلك أعتقد أنه تحريك، أختم هنا، تحريك أكثر مما هو صفقة حتى الآن.
1: طيب أنا سأعتمد على التحريك ولن أعتمد على الحسم أو أن يكون هناك حل نهائي لهذه الأزمة، ولكن خلينا شوية نضع أنفسنا في مكان كوشنر والمبعوث الثاني
0: ويتكوف
1: اللي ذهب للقاء بوتين طبعا، واللي من بين أكيد تحدثوا على الحرب الأوكرانية الروسية، ولكن من بين ما تحدثوا به هو موضوع وقف أي نوع من المساعدات باتجاه إيران. خلينا نضع نفسنا وكأن على طاولة الإدارة الأمريكية لنفهم ما الذي يمكن أن تقدمه مثلا الإدارة الأمريكية للجانب الروسي في هذه المرحلة بالتحديد حتى تنزع عن إيران أي أوصال مساعدات عسكرية من الجانب الروسي، لأنه هذا إذا ما حسبناه أستاذ أحمد والأساتذة الكرام مع الحصر الاقتصادي ومع العقوبات المضافة فيمكن أن يزيد من الضغط على إيران ويؤثر على داخلها أكثر مما هو مؤثر عليه اليوم.
4: يعني أعتقد الرئيس الأمريكي خطته محابية جدا للرئيس الروسي أساسا يعني، وبالتالي هذه أثارت غضب أوروبا لأنه تقوم على تسليم إقليم الدنباس إلى روسيا على أساس أنه تدخل في هذا الإقليم ويعطى الأجزاء التي لم يحتلها، وطبعا أوروبا تعارض ذلك. وهو عندما فشل في ذلك قال لأترك الساحة حتى يعني الأطراف تتعب وتخسر كثيرا ثم تجد أن ما أقدمه لها أفضل من شيء من لا شيء يعني. لذلك هو عندما أرسل موفده رئيس المخابرات الأمريكية إلى

0: موسكو في أواخر شهر أغسطس.
1: كانت أول زيارة منذ بدء الحرب.
0: نعم لأنه حمل رسالة مهمة جدا لبوتين وهي ضغط. الرسالة الأولى أنك لن تكسب الحرب الأوكرانية، بمعنى أنك لو قبلت ما عرضت عليك سابقا كان أفضل لك. ثانيا أن المادة الخامسة من حلف الناتو سوف تنفذ، إذا اعتديت على أي دولة فلن أتردد أنا بالتدخل، وهذه رسالة تحذير تخدمه في التفاوض لأنه هو ملك التفاوض.
1: وتعتقد بأنه قادر يفتح جبهتين، جبهة إيران وجبهة روسيا؟
0: ولن يفتح،
1: هو
0: يترك أوكرانيا. أوكرانيا لديهت من 100,000 جندي. أوكرانيا الآن أصبحت دولة يعني تم تحدث يعني تضرب من العمق الروسي، لا يوجد عمق. يعني هي أساسا الحرب التي شنها الرئيس بوتين هو لخلق العمق الاستراتيجي. ما معنى العمق الاستراتيجي؟ أن هناك خطر من مصدر وأنه يجب أن يوجد مسافة
2: يبعد فاصلة. حدوده.
0: نعم.
2: يبعد
0: حدود يعني عن ناتو. أيوة. يوجد مساحة فاصلة تبعد عنه ذلك. أوكرانيا الآن تضرب موسكو، وبالتالي هو خسر كثيرا. لذلك ترامب لن يفوضه كثيرا على إيران، لأن ترامب يسيطر حتى على خط الإمداد. يعني بحر قزوين هو الوسيلة الوحيدة لإيران يعني أن تحصل على أسلحة، وهو يصل إلى بحر قزوين ويضرب البر.
2: إسرائيل سبقت وضربت المرفأ في قزوين.
0: لذلك هو يقول لبوتين أنا صديقك، يعني تعال وأقبل بما أعرضه عليك، خذ هذا الجزء الذي تحتله ولا نعترف يعني به إلا بعد 97 عاما. هو طرح 99 عاما
1: مثل جزيرة القرم.
0: نعم.
1: مثلا.
0: ويبدو أنه نسق مع الأوروبيين. الأوروبيون يريدون حل هذه الأزمة. يعني عند بداية الأزمة، وهذا أقول لك عن الأوروبيين، كان يتمنون أن تنتهي ويحتل أوكرانيا وتخلص المشكلة. لكن نعم وهذه معلومات أقولها، لكن صمود الرئيس زيلينسكي خربت المعادلة. وعندما اكتشف
1: هذا ملفت على فكرة. نعم. ما تتفضل به بأن الأوروبيين في فترة من فترات أتعبتهم الحرب إلى درجة
0: عند بداية الحرب. نعم، تمنوا أن تنتهي بسرعة حتى لو أنه احتل العاصمة أوكرانيا، على أساس أنهم يعتقدون أن أوكرانيا
1: هناك جزء. لأن وقت اختلفوا ببريطانيا.
0: الألمان. نعم الألمان، لأن هناك جزئين، جزء الكنيسة الشرقية وهي الأقليم الذي هو يريد السيطرة عليه، والجزء الغربي المختلف دينيا يعني. وبالتالي الأوروبيين يقولون ليذهب هذا الشرق كله إلى بوتين ويبقى الغربي. الأوروبيين يريدون
1: غريب
2: فيما عدا بريطانيا.
0: نعم طبعا بريطانيا هي التي
1: تعتبر. تذكر أستاذ أحمد كانت من أكثر الدول إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي زودت كييف بالدبابات وقتها. تذكر
2: وكانت دبابات وما إلى ذلك.
1: بالضبط يعني
2: أخذت من مخزونها الاستراتيجي وأعطت. فما كانت وقت فضل.
3: أنا لا يعني لا أدعي المعرفة بمعلومات على هذه الأمور، قد تكون معلومات.
0: نعم أنا كتبتها في مقالي في الشرق الأوسط.
3: ولكن أتصور أن الموقف الأوروبي في البداية كان موقف فيه قدر من الحدة والعصبية.
2: صحيح.
3: وأقول حتى كمان في شكل من أشكال الانفعال الغير منفصل. أول مرة يعني أنا لأول مرة بقرا زعماء أوروبيين، وكان في أول مؤتمر لدافوس بعد الحرب مباشرة، كان في الصيف في الوقت ده لأول مرة يعقد في دافوس بعد شهرين أو ثلاثة، وكان القادة الأوروبيين يتحدثوا وكانهم زعماء اتحادات طلاب يتحدثوا ضد روسيا والقضاء على روسيا، وكان الحديث عن أن روسيا ستسقط وأن الهدف هو القضاء على روسيا.
2: جرى حتى محاربة الموسيقى الروسية والرياضة الروسية وكل شيء روسي.
3: لا ألغوا جميع كل الحضور الروسي وأحلوا محل الوجود الأوكراني. قد يكون
0: هذا سببه بايدن. إدارة بايدن عند البداية كانت متشددة جدا، وبايدن هو الذي حذر الأوروبيين، والأستاذ علي يمكن يتحدث عن ترامب بهذا الموضوع. بايدن والإنجليز حذر الأوروبيين بأن بوتين يريد أن يحتل. الألمان وغيرهم لا يريدون أن يصدقوا الفرنسيين، لذلك عندما احتل بوتين كان هو الذي يسير أوروبا، لكن عندما جاء ترامب انقلبت المعادلة. لكن أوروبا لا تزال حتى الآن رغم كل تضافرها يوجد تفاوت في الموقف من
3: أوروبا. هناك تفاوت بالتأكيد، خصوصا بعد امتداد الحرب كل هذه السنوات. ومرة أخرى ما أطرحه هي مجرد مشاهدة وليست معلومات، هي مشاهدة لما شاهد. ولكن هناك التغير في الموقف الأوروبي. نعم، ولكن ماذا يريد أو ماذا يستطيع ترامب أن يأخذ من المفاوضات مع بوتين في هذه المرحلة؟ مرة أخرى ليس حل، ولكن مساعدة في وقف الاستنزاف النسبي. الخطر الذي يراه الآن الأمريكيون ومنهم أكيد على رأسهم ترامب هو ذلك التبادل المعلوماتي. واحد، التبادل الاستخباراتي. هناك من الواضح تماما أن هناك شكل من أشكال التعاون الاستخباراتي ما بين روسيا وإيران، لأن إيران لا تمتلك تلك القدرة الدقيقة على التتبع والمعرفة والمعلومات، وبالتالي هناك شكل من أشكال التعاون. هذه واحدة. الأخرى هو ذلك التبادل الضخ العكسي للتكنولوجيا، يعني الاتفاق تلك الصفقة أو ذلك التطوير للصواريخ كروز هي عملية بدأت منذ عام 23 بين إيران وبين روسيا. ولكن

0: لكن اليوم هو التطوير لها والإعلان عنها أو تسريبها، هو شكل من أشكال الضغط أيضا الذي يمكن أن يستفيد منه روسيا في هذه المسألة. وبالتالي هناك ما الذي يستطيع أن يعطيه ترامب لبوتين في الموضوع الأوكراني؟ أعتقد ما يستطيع، أو فكرة تخفيف الضغط أو فكرة التخفيف، عدم إعطاء دفع قدرة عسكرية زائدة لأوكرانيا تسمح لها بالإيلام أكثر مما هو الآن.
1: يختلف معك تماما.
2: أنا أريد أن أعقب على أمرين. أولا، أمريكا كانت تعطي من عهد بايدن 16 مليار كل سنة، يعني الآن 400 مليون، وترامب يستفيد من الحرب، هو يبيع للأوروبيين الأسلحة التي يعطونها لأوكرانيا. ثانيا، وهذا المهم، أن ترامب قال عندما قالوا له أن روسيا تزود إيران بصواريخ وتضرب، قال وما المشكلة، نحن نزود أوكرانيا، ولو كنت مكانهم سأفعل نفس الشيء. هو لا يهمه هذه الأمور، هذه كلها لا يهمه، يهمه أن هناك ضغط على بوتين. لذلك يجب أن نلاحظ أن مسؤول البورصة البنك التنمية الروسي، وهو كان وزير سابق روسي، قال في إبريل أنه إذا استمرت هذه الحرب ستصبح أزمة اجتماعية حادة، وقد تحدث ثورة بلشفية في روسيا. نعم، قال. وبوتين عرف بذلك متى؟ في بداية أغسطس، قاله من منصبه عندما بدأت تتداول هذه الأفكار. هذا يدل على أن بوتين في ورطة، ولذلك يتحرك ترامب بعقل حسي تفاوضي. أنت الآن في ورطة، سأنقذك.
1: على فكرة، فيما يتعلق ببيع الأسلحة للجانبين روسيا وأوكرانيا، الكل فعلوها طيلة 4 سنوات، يعني حتى تركيا تذكر موضوع البيع لروسيا، وفيما بعد وجدوا أسلحة تركية داخل أوكرانيا، فقيل بأنه لم تبعها المؤسسات الرسمية التركية مباشرة، عبر إفريقيا.
3: أنا أعتقد يعني أن الروس، وبسبب ما تعرضوا لهم من ضغط، الجميع يمد أوكرانيا بالسلاح، ولولا ذلك لما صمدت أوكرانيا.
2: نعم. والمال 90 مليار،
3: المال والسلاح وكل شيء. الرئيس الروسي بوتين بدأ يساعد الإيرانيين في هذه الحرب، وسيصعب الأمور كثيرا، ليس على الأمريكا فقط بل على دول الخليج وعلى المنطقة كامل، من خلال تقوية الإيرانيين. ماذا يريد من ذلك؟ هل هو يحب الإيرانيين؟ قطع لا. هل يريد فعلها بطريقة علنية ويخسر الخليج؟ لا، هو يريد الضغط من جهة لكي يساوم، ونحن نرى المساومة قد بدأت. نعم. فقد نجح الرئيس نجح بوتين في تفعيل أحد الملفات المهمة. يعني حتى هذه التقرير الذي في الصحيفة عن المراسلات السرية، لا أستبعد أن هذا الأمر تم تسريبه علنا لأجل زيادة الضغط، ولأجل إيجاد حراك لتحريك المياه الراكدة. الآن الرئيس بوتين ربما يقول سأقطع كل شيء على الإيرانيين، مقابل ماذا؟ هل ستقطعون ستارلينك؟ هل ستقطعون هايمرس؟ ماذا ستعطيني ستعطوني في المقابل؟
1: خلينا نحط نفسنا مكان بوتين. ما الذي
3: يريده؟
1: يفيد بوتين
3: أكثر. يريد بوتين، يعني لا يجب أن ننسى أن الرئيس بوتين عندما اجتاح أوكرانيا كان اجتياح سريع، لدرجة أن الدبابات الروسية كان ينفذ منها الوقود قبل أن تواجه أي مقاومة. وصل إلى كييف، أخذ المقاطعات الأربع، لكن الذي جرى بعد ذلك، بعده بشهرين، هجمة مرتدة أوكرانية أخذت الكثير، أخرجتهم من مدينة خيرسون، أخذوا مدينة ليمان، أخرجوه من محيط كييف وتشيرنوبل وما إلى ذلك،
4: وخاركيف.
3: هذا وضع الرئيس بوتين في مأزق، اكتشف أنه دخل الوحل. الآن كيف يقايم
1: التغيير وقتها مسؤوليه العسكريين، وقيل وقتها بأن هناك معلومات مغلوطة ترده، وكانت هناك مشكلة إمداد أسلحة وحتى مواد غذائية،
3: يعني واجه تمرد من القوات الخاصة. لكن الآن ما الذي يريد؟ هذه المقاطعات الأربع لا يجب أن ننسى، هي الآن بشكل رسمي مقاطعات روسية، أراضي روسية، ولو من وجهة نظر الروس لا يستطيع التخلي عنها، لا يستطيع التخلي عن شبر،
4: يتعامل معها كأنها أرض روسية، وزع الباسبورات، يعني الجنس عطى الجنسيات،
3: وعملها بطريقة قانونية وفقا للقانون الروسي، استفتاء عام قبله الناس، أرادوا الانضمام إلى روسيا، الآن هي أراضي روسية،
0: ويريد أن يفعل الشرعية من الأطراف الأخرى،
3: ويريد أخذها بالكامل لينهي الحرب، ولن يستطيع فعل ذلك. يعني الآن القوات الروسية تتقدم عشرات الأمتار فقط. نعم. يعني لا يوجد هناك تقدم.
2: 30 ألف جندي يموت يعني تقريبا كل شهر.
3: فما الذي يريد؟
2: جريح بين جريح.
3: يريد من الأمريكان أن يخففوا تلك المساعدات التي تصل إلى

0: للأوكرانيين مقابل أن يخفف.
1: لا، مسألة الاستنزاف، وقف الاستنزاف بشكل أو بآخر.
2: هو حقيقة، لأنه الاستنزاف صحيح أنه الأمريكيين يعني مجهودهم الحربي في الخليج في منطقة باب المندب وإيران كبير جدا، لكن قدرات الولايات المتحدة لا يمكن أن تقارن بها قدرات روسيا. روسيا عمليا لنكون صريحين بلد فقير قياسا على حجمه الجغرافي وعلى حجم الترسانة النووية 12-13 ألف رأس
3: بلد
2: نووي.
3: صغير تتحدث من حيث
2: بلد القيمة.
3: فقير.
0: رغم حجمه الكبير
2: على وقياسا على تاريخه العسكري وقياسا على قوته وقدراته العسكرية، هو بلد فقير يعتمد على منتوج واحد أو على مصدر واحد هو النفط ومشتقات النفط. عدا ذلك وحتى في سوق السلاح تراجعت روسيا كثيرا بعد قصة أوكرانيا، لأنه تبين تفوق السلاح الغربي الحاسم تكنولوجيا بما لا يمكن لروسيا أن تلحق به.
3: ولكن
2: قبل
3: أستاذ علي، صحيح يقال بأن روسيا اليوم هي من الدول التي تعتبر فقيرة بالنظر أو بالربط بمساحتها إلى آخره، ولكن هي في تحسن دائم منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. يعني اليوم مثلا معدل الانتاج الفردي وكذلك ما يتمكن الفرد من تلقيه في السنة أفضل بكثير مما كان يحدث من سنة ومن
2: سنتين. باراك أوباما حكي وصف وضع روسيا عند أزمة
3: الظروف.
2: عند أزمة 2014 عندما غزة في المرة قال إنها قوة إقليمية وليست قوة قوة عظمى دولية، قوة إقليمية. والحقيقة إنه projection of power الروسية غير ممكنة، ما عنده قدرة أن يتمدد في المحيطات ولا أن يتمدد على الخمس قارات مثل الولايات.
3: أنا التقطت الحقيقة سؤالين من كل هذه القراءات. السؤال الأول هو إذا كانت روسيا وضعت يدها على الأربع أقاليم، ونحن تابعنا كلنا حتى حضور بوتين في جلسة كبيرة واستقبل العمد الأربعة رؤساء الأقاليم الأربعة، وكان ضخما الاعتراف بها وضعها تحت الإجراءات الرسمية الروسية، ما الذي يريده إذن من تسليح الجانب الإيراني؟ هل هي فقط سوق متعلقة بالاقتصاد أو هو يلعب على ملف آخر؟ يعني إذا كان الملف لا يتعلق بالدونباس، طب ما الذي يريده من هذا التسليح؟ خاصة أننا أشرنا إلى علاقة بوتين الجيدة مع دول المنطقة وهو يتابع كل هذه التطورات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نحاول أن نعود قليلا للتاريخ. هل تفيدنا قليلا سياسة المقايضة؟ نحن عادة لما نتحدث عن لبنان نتحدث عن سوريا وتركيا والعراق وكله مرتبط ببعضه البعض، فهل السياسة هذه أتت بحلول جذرية تبعناها في السابق؟ بعد فاصل قصير أحاول أن أستفيد من قراءة ضيوف الأفاضل.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا، نحاول أن نطرح ما أو أن نفصل ما كانت أوردته مجموعة من التقارير الغربية التي ربطت بشكل كبير بين ملفي الحرب الإيرانية والحرب الأوكرانية الروسية. وتقول هذه التقارير، يعني قدمت أرقام ودلائل وانطلقت حتى من زيارة كوشنير ويتكوف أخيرا إلى موسكو للقاء بوتين، ربطت بين الملفين وقدمت إطار يتعلق بسياسة المقايضة الأمريكية، شيء مقابل شيء. وهذا ما أدى بنا إلى هذا السؤال في محاولة لفهم كذلك منطق بوتين في التعامل مع هذا التسليح الكبير كما فصلته هذه التقارير الغربية من الواشنطن بوست، نيويورك تايمز، الفاينانشال تايمز. ما الذي يوده بوتين؟ هل هو فعلا هل هو فقط لموضوع ربحي لا أكثر، أو أن بوتين يريد من هذا التسليح الكبير وحتى شراكة للتصنيع نتحدث عنها، لم نعد نتحدث عن بيع وشراء، شراكة تصنيع أهدافه أكبر من موضوع اقتصاد لا أكثر؟
1: لا أتوقع أن الموضوع خارج مسألة الاقتصاد والبيع والشراء. يعني لو وضعنا أنفسنا مكان الرئيس الروسي بوتين، سيكون مستعد لمقايضة إيقاف ستارلينك فقط عن أوكرانيا ببيع إيران بالكامل. يعني كما تفضل الأساتذة، الرئيس بوتين في ورطة، في وحل أوكرانيا. كانت الحرب يجب أن تكون سريعة، الآن أخذ لها 4 سنوات ونصف مع خسائر روسية باهظة، خصوصا على المستوى البشري. أنا أتكلم عن عشرات الآلاف، مئات الآلاف، أعتقد هناك تقرير
2: 60,000 كل شهر يقال،
1: تجاوز المليون،
2: تقريبا 700,000
1: كبير بين قتيل وجريح. بعض أعتقد تقارير أوكرانية كانت تتكلم عن هذا الأمر. فأي شيء ممكن أن يعطي اليد العليا للروس مرة أخرى، أي وقف، أي سحب لأي شيء، لكن من قبل الأمريكان، مثلا سحب الهايمر، سحب الباتريوت، سحب ستارلينك، أي شيء الأمريكان مستعدين يسحبونه عن الأوكرانيين، أعتقد بأن الرئيس بوتين سيتلقفه وسيبيع الإيرانيين.
2: لا يستطيع الأمريكان أن يفعلوا ذلك، لا يستطيع. أولا أوكرانيا لا تعتمد كثيرا الآن على أمريكا، فقط تعتمد بشكل أساسي الآن على موضوع الاستخبارات والساتلايت،
0: هذا أهم شيء. ستارلينك، هو أشار إلى ستارلينك،
2: حتى هذه
1: جرى توقف ستارلينك على فكرة لمدة معينة، وفي هذه الفترة التي أعتقد الأمريكان أوقفوها متعمدين، خسرت أوكرانيا الكثير من المدن في مدة قياسية.
2: أفهم ذلك. المشكلة الآن أن ترامب عندما يريد أن يحل المشكلة لا يريد أن يربح بوتين ويخسر أوروبا. يعني هو بالنهاية ترامب يمثل دولة كبرى ولها مؤسسات يمتضغط،
0: ولم يزل لم يخسرها بعد أوروبا بعد كل
2: لا لم يخسرها
0: وكل العلاقات،
2: لم يخسرها. هناك حتى المتشددين من فانس يعتبرون أنهم جزء من أوروبا، من حضارة
3: التحالف الضروري.
2: يعني هناك يعني المؤسسون الأوائل من أين جاءوا؟ هم أوروبيون. يعني يجب أن لا ننخدع، المؤسسة الحاكمة في أوروبا هي مؤسسة أوروبية، وبالتالي أمريكا بدون أوروبا لن تصبح أمريكا القوية. لذلك بوتين يدرك، ترامب يدرك ذلك. أما أوروبا تحاول هي أن تضغط على ترامب، بدليل أن أوروبا الآن تسلح أوكرانيا ولا تعتمد على المال البري. والآن هناك مصانع في ألمانيا وفي بريطانيا تنتج أسلحة أوكرانية وترسلها إلى أوكرانيا. يعني

0: يعني الأسلحة الأمريكية هامرس الأوكرانيون استخدموا طوروا
1: ستورم شادو اللي هي مثل
2: ستورم شادو بريطاني فرنسي
0: حتى هامرس طبعاً. حتى هامرس أوكراني أصبح الآن وفاعل أكثر.
3: ولكن هل تستطيع أوكرانيا أن تستغني عن الدعم العسكري الأمريكي لها بأي شكل من الأشكال؟
0: لا نحن نتكلم أنه أمريكا لا تستطيع أن توقف المساعدة لأنها ستخسر أوروبا. هذا عم بحكي أنا مش عم بقول أنه لا تستطيع.
3: الوقف قد لا يكون الوقف هو الهدف الرئيسي ولكن التخفيف الضغط. تحدثنا عن فكرة الاستنزاف، فكرة تخفيف الضغط، لأنه هناك أيضا ضغط روسي بشكل غير مباشر من خلال إيران على أمريكا. الدعم العسكري الروسي أيا ما كانت أهدافه، حتى لو لم يكن، وده صحيح، لم يكن ارتباط عقيدي أو ارتباط مستمر، ولكن هذا الدعم الروسي لإيران يعطيها فرصة أيضا لكي تكون مؤثرة بشكل أو بآخر. وبالتالي وقف هذا مقابل ذاك، هذه واحدة. الأخرى أن الحضور الأمريكي بقواته، بقدرته النارية والصاروخية وكذا في إيران يؤثر حتى على وجوده في أوكرانيا أو في أوروبا بشكل أو بآخر. وبالتالي تخفيف الضغط هنا يمكن أن يعطي فرصة لوقف الاستنزاف، يمكن أن يعطي فرصة للاستفادة المشترك. ولكن مرة أخرى، هل روسيا على استعداد لأن تضحي بالغالي والنفيس من أجل إيران؟ قولا واحدا لا. إيران هي ورقة من أوراق الضغط التي تمارس بها في على طاولة المفاوضات.
4: هو لا أحد يضحي من أجل أحد، خاصة في المصالح السياسية. كلها مصالح وكلها، وهذه السياسة في نهاية الأمر، يعني هذه لعبة السياسة. وهنا يطرح السؤال، إذا تحدثنا عن سياسة المقايضة التي تستخدم ربما لا تعلن في وقته، يرتب لها خلف الأبواب المغلقة، ولكن نفهمها بعد مرور فترة معينة بأنه تم الاتفاق على كذا لتسهيل موضوع كذا. أود أن أفهم من حضراتكم موضوع سياسة المقايضة بأي نسبة هو حاضر في محاولة حل كل هذه الأزمات، عبر مش فقط روسيا وأوكرانيا وإلى آخره، في العموم هل يمكن القول بأنه هذه سياسة تعتمد أو خيار يبقى على حده؟
1: هذه تعتمد بالتأكيد. المقايضة جزء من اللعبة الدولية، هذا جزء من منظومة العلاقات الدولية، ولا سيما أنها مضاعفة بشخصية، ما يضاعفها ويضاعف تأثيرها هو شخصية الرئيس دونالد ترامب، الذي يعني مثل ما تفضلوا الأساتذة وقالوا أنه ما عنده مشكلة بيسميه ديل، ما بيقول يعني كل شيء بيروح على صفقة صفقة صفقة، هو الباحث الدائم عن صفقات، طبعا لصالح الولايات المتحدة، لصالح صورته والليجاسي تبعيته. لأنه اليوم ما ننسى أنه نحن أنه ترامب عم يفكر بالليجاسي، عم يفكر بما سيتركه التركة، في ما سيتركه بعد عامين وبضعة أشهر. هذه أساس. فيما يتعلق ببوتين، بوتين رجل بارد، رجل أيضا صفقات، رجل يعني لا يتحرك بالعواطف. ربما ما يحركه في مكان ما هو التاريخ الإمبراطوري الحنين، الإمبراطوري الحنين للإمبراطورية الروسية، لروسيا الأم يعني. لكن عدا ذلك رجل دولة، حاكم شبه أوحد أو أوحد فلنقول، ورجل ديل وصفقات مع الأمريكيين مع غير الأمريكيين.
4: هو أنا من بعد إذنك أستاذ علي أود توسيع قليلا يعني هذا الموضوع. يعني لو عدنا مثلا إلى أكبر المراحل التاريخية على الأقل عشناها في المنطقة، من أوسلو، الكامب ديفيد، اتفاق مدريد إلى آخره، هذه الاتفاقات نحن نتوقف عندها، هل هذه الاتفاقات اعتمدت بشكل أو بآخر على سياسة المقايضة؟
3: هنا الحاسم في هذه المسألة من يمتلك القدرة وماذا يمتلك ليقايد. إذا ما كانت الأطراف مباشرة فهي ناجحة بشكل كبير، إذا كانت مقايدات عن آخرين فهنا في إشكالية موجودة. وفي نماذج في التاريخ كله وفي التاريخ العربي وغيره، يعني أذكر سريعا أزمة الصواريخ الكوبية، توقف سحب الصواريخ مقابل عدم دخول الغزو، هنا أمريكا، هنا كوبا، الجمعة العظيمة في أيرلندا، الاعتراف بأيرلندا الشمالية جزء من بريطانيا مقابل وقف الحضور العسكري الموجود، حتى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 79 كانت المسألة واضحة، أنا أمتلك القدرة على إعادة الأرض وأنت تمتلك القدرة على تقديم الاعتراف.

0: هنا الأطراف الفاعلة تمتلك ما تقايد به. هذا يمكن تطبيقه بشكل كامل على الموضوع الروسي الأمريكي النهاردة، لأن كما قلنا
1: روسيا مختلفين
0: بالضبط، روسيا لا تمتلك إيران وترامب لا يمتلك التأثير الأوروبي الأوكراني.
2: أنا أود إدخال الطرف الثالث حتى نتحدث عن المقايضة الأصعب.
3: المقايضة يعني إذا لم نأخذ مثلا كام ديفيد اللي عم حكى عنها، هي لم تأتي يعني من من من رغبة مصرية أو رغبة إسرائيلية. السادات كان يريد أن ينهي النزاع، كان لديه رغبة بأن ينهي النزاع، وعندما اجتمع بكيسنجر أخبره وقال له أنني أريد أن أعمل تسوية لكن الإسرائيليين لا يوافقون. فقال له كيسنجر أنقل لك بالتفصيل أن هذا فعلا بالصعب، كيف نفعل؟ قال لنجبرهم على أن يقبلوا، اسمح لنا بأن نخوض حربا وننتصر بها وسيضطرون إلى القبول بتسوية. فوافق كيسنجر على أن تكون هذه حرب محدودة. لذلك يعني هذه الحرب التي وهذه
2: يعني الحرب
3: بوب، هذه بوب في مذكراته
2: هذا أكبر. نعم كانت بدعم بتصويت أمريكي.
3: نعم بوافق كيسنجر على هذا الموضوع، بمعنى أنه بهذه الطريقة إسرائيل ستجبر على
0: لا أستطيع أن أنا أخذ رواية شخص على اعتبار هناك مراجع في مقابل المرجع. لا أستطيع
1: بالضبط
0: أضع يعني هذه المسألة
1: أن المرجع قال فلان وكتب فلان، يعني
3: والدليل أنه عندما
4: روح حرب أكتوبر كلها
1: صحيح.
3: لا مش روح، انا حرب بقول لك راي
1: طوله وقرار مصر،
0: هذا راي شخص وليس
3: لا مش راي شخص، بقول لك
0: مش راي شخصي، هو راي شخص انت تنقله.
2: نرجع من بعد نسمع هذا الاستاذ احمد.
3: انت وقت بتقول رد علي بمعلومات، انا عم بعطيك معلومات
2: تفضل.
3: انت عم بتقول لي مش معقول.
1: معلومات من اين استاذي؟
3: عم بقول لك بوب قال هذا تبع الصحفي،
1: يعني ناخذ معلومات بهالخطوره من
3: هو منين بجيب معلومات؟ هلا جابت
1: ممكن اقترحها
3: بوب ادوارد. نعم هو
4: كتب
2: بوب ادوارد.
3: نعم فلذلك بقصد انا عندما تخطط الحرب دخلت امريكا في الحرب واوقفتها، وبعدها مباشره ماذا حدث؟ عقدت التسوية. هذا الدليل، لان السادات كان يقول لا يمكن ان نصل الى حرب وننتصر فيها طالما أمريكا تدعم إسرائيل.
0: طبعا
3: إذن يعني المقايضة، الفكرة اللي بدي أقولها المقايضة ليست تعطيني بتاخد، المقايضة هي الدولة التي تريد أن تقايض، هل أمنها يتحدد؟ يعني بوتين لن يقبل بأي مقايضة إذا هو شعر أن الأمن الروسي في خطر، لذلك حتى الآن لا يوافق. عرض عليه ترامب أن يعطيه إقليم الدنباس مثل ما قال 99، أن يسحب الأموال المجمدة ويصبح هناك صندوق أمريكي روسي ويستثمر. عرض عليه الانفتاح على أوروبا والتطوير والشراكة، لكن بوتين لم يقبل لأنه يعرف أن أمنه في خطر. كذلك إسرائيل لم تكن تقبل بالتسوية إلا عندما شعرت بالخطر. انظري إلى إسرائيل أن تقبل أي تسوية؟
2: على ذكر إسرائيل، مش غريب أنه ويتكوف وكوشنر نفسهم اللي ذهبوا لروسيا هم اللي كانوا في إسرائيل منذ فترة وجيزة.
0: يعني أنا بس في نقطة
3: على فكرة الكتاب هذا قال عن الملك فيصل عندما جاء السادات إلى الملك فيصل وقال له المهم بديت يظهر قدرة الملك فيصل استراتيجيا. قال أنني بس ما أخبره شيء. قال له سأريد أن أشارك بحرب ضد إسرائيل، هل معي؟ قال 100% أدخل في الحرب. واستخدم سلاح النفط، وعندها إسرائيل قبلت.
0: يعني أعتقد مرة أخرى إذا كان استخدام سلاح النفط من الدول العربية بناء على نصيحة من كيسنجر أو عدم ممانعة،
3: لا أنا أقول لك
0: مسألة ما هي حكاية
3: ما تحاور كلام. أنا أقول جاء السادات ولم يخبره بشيء وقال له أنا معك في 100%.
0: فهنا نقطة،
3: لذلك قبلت إسرائيل.
0: لا نستطيع، أي ما أستطيع تأكيد من خلال قراءات. مرة أخرى لست شاهدا وليس لدي أسرار وليس لدي معلومات خاصة، ولكن ما من خلال ما لدي من معرفة ومن معيشة ومراقبة وقراءة كويس لا أدعي وجود أسرار. نعم السادات عندما دخل الحرب دخل بغرض التحريك وليس عدم وليس القدرة على التحرير الكامل، دي حالة. ولكن أن تحدث مع كيسنجر وعرض عليه فوافق على أن يقوم بالحرب، هذه مسألة أعتقد مسألة يعني
1: تحريك
0: الهدف كان التحريك، ولكن أن يتحدث مع كيسنجر عشان يأخذ منه موافقة ويعطيه موافقة نعم أدخل الحرب هذه مسألة
1: احنا ابتعدنا عن الموضوع حاليا.
0: انا كان يجب ان
1: نعود الى روسيا
3: نتكلم عن المقايضه. هذا مقايضه،
2: ولكن انا استخلصت شيء من خلال هذا الاختلاف في وجهات النظر بالنظر دائما الى المراجع. نعرف
3: عندما اقول انا هناك مصدر
2: يقول انك على مراجع وبنيت فكرتك على مراجع.
0: ليس الكتاب صحفي، ليس مصدر، ليس مصدر. يا سيدي المصادر الموثوقه هي المصادر التي تتحدث فيها عن وقائع وتم استقصائها وتم اختبارها، ولكن
3: ملتوف وربن بين أمان.

0: مش مشكلتي الكام ديفيد لانه انتهى الوقت.
1: لا لا دقيقة اذا سمحت.
0: تفضل دقيقة. انا
1: مزلتي الالماني وستالين لم يكن احد يعرف به، وكان هناك اتفاق عرف متى بعدما انكشفت الامور وانقرب هتلر على
2: مولوتوف. يعني لا نستطيع ان نقبل فكره يعني ان كيسنجر اعطى التصريح للدول العربيه بوقت النفط.
1: الدول العربيه لا تقل الدول العربيه
2: السعوديه بوقت النفط. الملك فيصل يعني
1: انت عم تحور كلامي انت.
2: الحرب.
1: لا صح. لا انت منك منك عم تحور كلامي انت. انت تحور الكلام. لا لا لا انت تحور الكلام. انتبه على كلامك.
0: لا انت الموضوع استاذ
1: احمد. استاذ احمد
2: انا لا احور. انا اذكر ما ذكرته بالضبط.
1: قلت لك جاء السادات وقال ولم يخبره.
0: شكرك. انا اول مره يصير معي.
2: لا عيب اللي حضرتك بتقوله.
0: لا بالعكس. لا انا شوف لكم كل الاحترام وكل ضيف هو من منطلق طبعا قراءاته الى اخره، ولكن انا اللي فهمته من خلال كل هذه القراءات وهذه نقطه جدا حساسه بانه حتى موضوع المقايضه السياسيه يعني فيه كثير حساسيات، كثير حساسيات ممكن حتى تدخل في وتكبر المشكلة، ممكن أنه تضخم المشكلة أكثر.
3: السؤال من يقايض من ويقايض بماذا؟ يعني أحيانا نتكلم عن إيران، نتكلم عن أوكرانيا، هما اللذان سيدفعان الثمن في النهاية، ليس الروس وليس الأمريكان.
0: صحيح.
3: هم يقايضان بما يملكه غيرهما. يعني إذا الأمريكان منعوا شيء عن الأوكرانيين خسرت أوكرانيا، وإذا الروس منعوا شيء عن الإيرانيين خسرت. هكذا تكون المقايضة بين الكبار، بين من يملك القرار ومن صحيح. يملك أن يعطي ومن يملك
1: سراً.
3: أن
1: يعطي سراً.
0: سراً. دائماً سراً.
4: في مثال صارخ
0: باختصار
4: الشرق الأوسط. المقايضة التي حصلت في موضوع لبنان بين الأسد بين الأسد الأب وبين الأمريكيين.
1: صح.
4: اذهب معنا بموضوع العراق. طلع كم اون بورد. خذ لبنان.
3: صحيح.
4: على طول لبنان.
0: هذه من اكبر ملفات المقايضه ربما.
4: تفضل انت معك مستر لبنان خذ كل لبنان.
0: لماذا اقول بانه هذا موضوع حساس؟ يعني. لانه هذا موضوع يناقش بعد فتره وعلى اساس قراءات قد تكون مختلفه. تراجع. اود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. القاكم غدا باذن الله. السلام عليكم.

القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع بالكدحة غربية تعز وتشن غارات على مواقع للحوثيين جنوب مأرب. ترامب يؤكد أن صادرات النفط عبر هرمز عادت لمستويات ما قبل الحرب، وإيران تقر زيادة جديدة على أسعار البنزين. غارات ليلية إسرائيلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوبي لبنان، وحصيلة القتلى تصل إلى 7 خلال 24 ساعة. رغم جهود الوساطة الأمريكية، زيلينسكي يتوقع استمرار الحرب حتى الشتاء، وبيتكوف يطالب الطرفين بتنازلات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة المفصلة من العربية، ونبدأ بآخر تطورات اليمنية، حيث أعلنت القوات المسلحة أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح، واستعادت مواقع في الكدحة غربية تعز، كما ثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة، وأضافت أنها كسرت محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في جبهة الضباب في تعز، وأوقعت أكثر من 20 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح. هذا وشن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. وذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أمريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة تجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس.
1: هذه هي المتاريس التي أقامتها الميليشيا الحوثية بعد أن سيطرت على هذه المنطقة في جبهة سقم. هذه المتاريس تظهر كيف أن الميليشيا الحوثية كانت تخطط للتقدم في هذه الجبهة بصورة كبيرة. ومن خلفي يظهر جبل البراشة، هذا الجبل الذي استحوذت واستولت عليه الميليشيا الحوثية كاملا خلال الفترة الماضية. هذا الجبل الذي تب الاستراتيجية الهامة والحاكمة تشرف بصورة كاملة على الساحل الغربي وأيضا على البحر الأحمر، وسيطرت الميليشيا الحوثية عليها كانت ستقربها بصورة كبيرة إلى باب المندب.
2: تمكنت قواتنا من استعادة المواقع التي سقطت بيد الميليشيات الحوثية على مشارف حيس، وهذه الجبال البراشة أمامكم الذي حاول الحوثي السيطرة عليها، وحاليا تدور اشتباكات ومعارك هنا في سقم، وأصوات المدافع في جبهة سقم التي يخوضها الأبطال بقيادة اللواء قائد المنطقة الرابعة اللواء حمدي شكري. وهذه المناطق التي الآن تتقدم فيها قواتنا الأبطال من ألوية العمالقة ودرع الوطن والألوية المشاركة معها.
1: هذه بقايا الصاروخ الحوثي الذي استهدف هذا المكان، وكما تظهر آثاره في هذا الطريق الذي تم استهدافه من قبل الميليشيا الحوثية. وكما نسمع الآن هناك ضربة، هناك بعض الضربات في هذه المنطقة. نعتقد أن عين المغادرة نحن الآن في منطقة سقم، حيث المواجهة مستعرة ما بين الميليشيا الحوثية وما بين القوات المسلحة اليمنية.
3: تم تحرير الدباب اللي أمامك الآن تشاهدها كامل، وبإمكان الأخ المصور الآن يشوفها كامل من هذه المواقع، قد كان سيطرة على هذه المواقع والحمد لله تم استعادتها ودحرهم إلى ما خلف. الآن جثثهم مرمية في جميع الأسماء.
0: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجموعة تدوينات على أن صادرات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب عند 18 مليون برميل يوميا، وأشار إلى أن صادرات إيران في الوقت نفسه انخفضت إلى الصفر، وأن عملة إيران وصلت إلى الهاوية بينما ارتفع التضخم لمستوى قياسي. كما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج الإيرانية، وعلق عليها قائلا وداعا خرج. وتمثل الجزيرة الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر، تمثل العقدة الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذا تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا. الحكومة

0: الإيرانية من جهتها أقرت زيادة جديدة على أسعار البنزين يتم تطبيقها من الثلاثاء، وذلك للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا في إطار جهود متزايدة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر الواحد. أما وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد فوصف الإجراءات الأمريكية الجديدة بأنها مؤثرة وصعبة، لكن طهران تبحث عن مجموعة حلول للتغلب عليها. وأضاف باكنجاد بحسب وكالة تسنيم أن الحكومة تواصل العمل على مجموعة من الحلول والتدابير لتجاوز القيود الأمريكية وضمان استمرار تدفق الصادرات النفطية. وأشار إلى أن جزيرة خارك تعرضت لأكثر من 550 ضربة مباشرة.
1: العمل متوقف تماما والوضع سيء للغاية في الوقت الحالي. قبل الحرب كنا نفرغ 50 شاحنة هنا وكانت تحمل مواد غذائية ولحوما، لكن الآن الرصيف شبه فارغ، لا يوجد شيء نفعله. هؤلاء الرجال الذين ترونهم هنا كانوا في الخطوط الأمامية للحرب، لكنهم لا يحصلون على البنزين ولا يفعل أي أحد شيئا من أجلهم.
2: قبل الحرب كان العمل جيدا، كنت أذهب لمسافة تصل إلى 29 أو 30 ميلا بالقارب، الآن لا يمكنني الذهاب إلى أبعد من 8 أميال، البحر ليس آمنا.
0: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز شهدت استقرارا خلال الأيام القليلة الماضية. وأضافت الهيئة في بيان أنه رغم عدم تلقيها أي بلاغات عن اضطرابات تؤثر على سلامة الملاحة مؤخرا، إلا أن إيران تواصل مضايقة السفن فيما اعتبرته محاولة لإظهار سيطرتها على المضيق. شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوبي لبنان، من بينها كفر رمان وعرب صليم. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. وقالت الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رمان أدت لمقتل شخص وإصابة 2. كما فجر الجيش الإسرائيلي مواقع في زوطر الشرقية والمنصوري، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بتفجير أكثر من 15 نفقا في منطقة النبطية من الشقيف وصولا إلى علي الطاهر. في الضفة الغربية مشاهدينا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وقال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطيرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف أن المستوطنين غادروا المنطقة عقب الهجوم. يتوسع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بالتوازي مع تضييق الخناق على البناء الفلسطيني عبر إخطارات وعمليات هدم تطال منازل ومنشآت وتجمعات سكانية، حيث هدمت إسرائيل خلال العام الحالي فقط أكثر من 1,000 منشأة فلسطينية، الأمر الذي يعيد رسم الواقع على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.
3: تزداد هذه المستوطنة توسعا، ومعها يزداد خوف الفلسطيني محمد الشواهين، فهو يدرك تماما أن التمدد الاستيطاني تقابله إخطارات إسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين، وهو ما حدث معه.

0: منازل في الضفة الغربية تلقت إخطارات إسرائيلية بالهدم، وأخرى هدمت بالفعل رغم وجودها على أراض مصنفة بي، وهذا يعني قانونية البناء فيها. لكن سياسة إسرائيل في الهدم بالأعوام الأخيرة لم تعد كما كانت.
1: بينما تتوسع هذه المستوطنات الإسرائيلية ويزداد البناء فيها يوما بعد يوم، تتقلص أراضي الفلسطينيين وتلاحق الجرافات الإسرائيلية كل ما فيها من منازل وتجمعات سكانية.
0: عمليات الهدم لا تطول المنازل فقط، تجمعات سكانية كاملة مهددة بالهدم. هنا خربة أم الخير التي تضم نحو 200 مسكن مهددة بالهدم الكامل وتهجير سكانها.
2: تفاجأنا أنه أعطوا أوامر هدم لهدم القرية كلياتها. هذا يعني 300 بيت الموجودات هان، أو خلينا نقول 200 بيت اللي بغطن العائلات بمرافقهن، سواء حمامات سواء مطابخ سواء حضائر أغنام، كلياتها مهددة بالهدم.
0: بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن أكثر من 50 تجمعا بدويا هجروا منذ أواخر عام 2023، بينما خلال العام الحالي فقط أكثر من 1000 منشأة فلسطينية هدمت، ومئات المباني المخترة ما زالت تنتظر مصيرها. أدهم خبيصة، العربية، الأراضي الفلسطينية.
3: قال الناطق باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني إن كل الأعضاء باللجنة داخل السودان وخارجه يعملون على مدار الساعة ضمن 3 مكاتب سياسية ومجتمعية للتواصل الدولي، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار جهود متكاملة لبلورة خارطة طريق وإنهاء مهام اللجنة في أقرب وقت ممكن.
4: لجنة تهيئة الحوار السوداني باشرت أعمالها وتشتغل على مدار الساعة يوميا بأعضائها داخل الخرطوم وأعضائها خارج الخرطوم، وفي تواصل مستمر مع الجميع، وتحاول الآن أن تنظم أعمالها بحيث تستطيع أن تؤدي العمل الكبير المطلوب منها بأفضل وأسرع طريقة. ولذلك تم تقسيمها إلى مكاتب داخلية، المكتب السياسي الذي ينسق أعماله هو الأستاذ نبيل أديب، والمكتب المجتمعي الذي ينسق أعماله الدكتور محمد جلال هاشم، والمكتب الاتصالات الدولية والذي ينسق أعماله الدكتور محمد المنير. وهذه المكاتب تعمل بصورة متناغمة مع بعضها البعض وتنسق مع بعضها في محاولة لبلورة خارطة الطريق لعمل اللجنة حتى تستطيع أن تكمل المهام المطلوبة منها في أقل زمن ممكن.
3: غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلنسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتهما. مصادر لفاينانشال تايمز أفادت بأن المشاركين في مفاوضات كييف باتوا يتوقعون استمرار الحرب حتى الشتاء على الأقل. وأضافت المصادر أن المبعوثين الأمريكيين قدما مقترحات محدثة لكنها لا تتضمن الكثير من الأفكار الجديدة جوهرية. وبحث المبعوثان مع الرئيس الأوكراني سبل مساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء الصعب في ظل احتمال تكثيف روسيا هجماتها على منشآت البنية التحتية الحيوية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قال إن بلاده تعول على حزم الدعم الأمريكية والأوروبية لتعزيز قدرة بلاده في حال استمرار الحرب مع روسيا حتى فصل الشتاء المقبل، مضيفا أنه ناقش مع مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هذا الملف في كييف، سيما ما يتعلق بدعم منظومات الدفاع الأوكرانية.
5: إذا استمرت الحرب حتى فصل الشتاء وهو ما يبدو عليه الوضع حاليا، فإن فرقنا تقيم الوضع بشكل إيجابي اعتمادا على إمكانياتنا المستقبلية. لذا إذا استمرت الحرب فإننا سنعتمد بشكل كبير على حزمة الدعم المنتظرة من شركائنا، وقد ناقشت هذا بالتفصيل اليوم مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وشركائنا الأوروبيين. نحن نعتمد حقا على هذا الدعم لتعزيز دفاعاتنا الجوية وقطاع الطاقة أيضا.
3: أما المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف فأكد أن هناك ارتياحا لنتائج المباحثات التي جرت في موسكو وكييف، مشددا على ضرورة تقديم روسيا وأوكرانيا تنازلات للتوصل إلى حل.
6: The president.

0: asked Jared and I to come here and to restart conversations, negotiations, because this is so important to him. And at his behest, the behest of the Vice President and the Secretary of State, Marco Rubio, we came here. And I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here.
1: المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أشار إلى أن الرئيس ترامب كلفه مع ستيف ويتكوف بوضع حزمة السلام المستدام بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن البلدين يمكنهما إنهاء العداء والتركيز على الاستفادة من إمكاناتهما.
2: He really wants to achieve is something where obviously there's no hostilities between the countries, and we have a place where both countries can focus on fulfilling their huge potential, and they can find ways to benefit from each other and not have hostilities between each other. So what President Trump's tasked, you know, Steve and myself with doing is really creating a peace package. And obviously Steve mentioned our great team who are just really the representatives of the government. There's a lot of people in the U.S. government under the president, the vice president, Secretary Rubio, and many more working on trying to construct this.
1: أشارت نتائج تقديرية نشرتها هيئة الإذاعة الألمانية إلى فوز كبير لحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، متفوقا على حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز. وبحسب النتائج الأولية حصد الحزب نحو 44% مقابل 18.5% لحزب ميرتز في خسارة وصفت بالفادحة. أعلنت السلطات في ميامي مصرع 5 أشخاص في حادثة اندلاع حريق في طائرة شحن تابعة لشركة أمازون. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، اندلع الحريق عقب تجاوز الطائرة مدرج مطار ميامي واصطدامها بمركبات. وأظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان، فيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الطائرة تجاوزت المدرج بعد وصولها إلى فلوريدا قادمة من سان خوان في بورتوريكو.

0: في الجزائر مشاهدينا، ما تزال قوافل المساعدات تصل إلى المناطق المتضررة من الحرائق في ولاية جيجل شرقي البلاد، وكان للحيوانات نصيب منها، حيث فضل كثير من المتطوعين إنقاذ حيوانات المنطقة التي نجت من ألسنة اللهب، وذلك بتوفير الأعلاف الكافية. مراسل العربية نقل المشهد في هذا التقرير.
1: بعد تضرر الحيوانات والغطاء النباتي والخسائر المادية والبشرية الكبيرة التي تسببت فيها الحرائق بولاية جيجل، أبى الكثير من المتطوعين إلا أن يقوموا بدور تضامني مع الأهالي. وها هو إيهاب، واحد من ولاية ميلا، قدم بهذه الشاحنة المحملة بالتبن لكي يتبرع إلى المتضررين من الفلاحين.
2: احنا متبرعين بالتبن، شفناها باللي صارت الكوارث لهنا، صارت كارثه، ما كانش الحيوان واش ياكل، ما كانش جبنا لهم، ما كانش ما ياكل، نعاونوهم بالحيوان. واش غنقول لكم؟ شوف، يعجز اللسان عن التعبير.
1: أعداد كبيرة من القوافل المحملة بأغذية الحيوانات وبالتبن وصلت إلى منطقة ولاد عسكر بولاية جيجل. هؤلاء تضرروا كثيرا من الحرائق، ووليد واحد منهم، وسيروي لنا قصة ما عانى منه جراء هذه الحرائق.
3: السلام عليكم. أولا مرحبا بكم في بلدي سبوسيف أو ولاد عسكر. راكم تشوفوا في المنطقة كيف ولات، كانت جنة على الأرض فأصبحت كاحلة. الحمد لله على كل حال. المهم واش نقول لكم جماعة، الحيوانات كاع توضات، فقدنا ضحايا شهداء، واش نقولوا؟ الحمد لله على كل حال.
1: ومن المتبرعين إلى المستفيدين، عبد الحفيظ واحد من الفلاحين الذين استفادوا من أعلاف الحيوانات والتبن بعد الكارثة التي حلت بولاية جيجل.
4: عندي الساعية شوية البقر والغنم والمعيز، كاين اللي ماتولي الحمد لله يا ربي. دوك وصلنا التبرعات، كثر خيرهم الشعب الجزائري وكريم، جابوا لنا الله يبارك. واشي هو ما كافياش الاخ، دوك كلش تنحرق، ما بقى والو، لا حديد داب، ماذا بينا يزيدوا يجيبوا لنا شويه باش نفوتوا.

0: تقول لي مازال الحيوانات ما زالهم.
1: لقناتي العربية والحدث، أحمد خير الدين، ولاية جيجل، الجزائر.
2: نهاية النشر مشاهدينا، وإلى اللقاء.

0: يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، هل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
2: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
2: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
9: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
10: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
11: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
12: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
13: لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
14: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
13: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
14: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
13: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
14: خوف.
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون، حيث يحاكم الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ في حلقة اليوم من هذا البرنامج نفتح ملفا شائقا، وهو التوسل والاستغاثة والتبرك بالأضرحة بين السنة والبدعة. هل هذا الكلام مقبول في ميزان الشريعة الإسلامية أم لا؟ وإذا كان مقبولا فما هو الدليل؟ وإن لم يكن مقبولا فما بالنا نراه ونسمع عنه في كل وقت وحين؟ التأصيل الشرعي لهذا الموضوع، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضرتكم ونرحب بضيفنا الكريم. السلام عليكم دكتور حسين.
1: وعليكم السلام ورحمه الله دكتور.
0: اهلا بيك.
1: اهلا بيك.
0: بارك الله. انا ارتني يا دكتور برنامج.
1: اهلا بيك اخوي.
0: بارك الله فيك، ربنا يكرمك. بادئ ذا بدء، يعني نسمع مساله التوسل والاستغاثه بالاموات وبالاحياء والتبرك بالاضرحه، نؤصل تاصيلا شرعيا للمصطلحات. ما التوسل وما الاستغاثه وما التبرك بالاضرحه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين
0: صلى
1: سيدنا
0: الله عليه وسلم
1: وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الاستغاثة والتوسل هما مصطلحان شرعيان ينبغي للمسلم أن يقف عندهما وأن يتعرف عليهما. ما هي الاستغاثة؟
0: ما هي
1: الاستغاثة؟ هي طلب الغوث.
0: يعني الغوث
1: طلب الإجابة من الله تبارك وتعالى. أنا في شدة وكرب، أستغيث بمن يغيثني.
0: يعني منها اسم الله المغيث مثلا.
1: من اسم الله المغيث.
0: تمام.
1: استغاث بالله. ومن استغاث بالله فأغيثوه، ومن
0: تمام.
1: استعان بالله فأعينوه. بل استغاثة هي طلب الغوث من الله تبارك وتعالى. والاستغاثة أولا لا تكون إلا لله تبارك وتعالى.
0: طب نعرف المصطلحات ثم نأتي تفصيلنا. هذا الاستغاثة.
1: نعم.
0: ما التوسل؟
1: التوسل هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال. التوسل طلب الوسيلة.
0: وابتغوا إليه الوسيلة.
1: وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا
0: إليه
1: الوسيلة. والوسيلة قد تكون بأسماء الله وصفاته وبالقرآن وبالصلاة وبالصيام وبالزكاة.
0: نعم.
1: أي بالأعمال الصالحة. يعني أنا أتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما أرجو أن يستجيب الله تبارك وتعالى لي.
0: جميل. يعني ظهر أيضا مصطلح التبرك بالأضرحة وبالأموات وبالناس الصالحين.
1: نعم.
0: هل هذا ما معنى التبرك بالأضرحة؟
1: التبرك،
0: وهل هو نفس زيارة الأضرحة أم الموضوع مختلف؟
1: التبرك يكون بأشياء الله تبارك وتعالى، يعني لما وصف القرآن قال هذا كتاب مبارك.
0: نعم.
1: أنزلناه مبارك. البركة تكون من الله تبارك وتعالى، يضع البركة
0: وحده.
1: في الرزق. يضع البركة في القرآن. يضع البركة في العمل الصالح. يضع

0: البركة في العمر، وكل هذه هبات من الله تبارك وتعالى للإنسان. الإنسان
1: ممتاز.
0: هو خلق الله تبارك وتعالى.
1: أحسن.
0: من الذي يضع فيه البركة؟
1: الله عز وجل.
0: من الذي جعل سيدنا عيسى مباركا؟
1: الله سبحانه وتعالى.
0: الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: فالله تبارك وتعالى هو من بيده الرزق ومن بيده البركة في الرزق.
1: تمام.
0: من بيده العمر ويده وبيده البركة في العمر.
1: جميل.
0: من بيده كل شيء.
1: لا، البركة بيد الله سبحانه وتعالى تحديدا، ليس هنالك وسيط، أو لا نطلب البركة عن طريق وسيط مثلا.
0: لا نطلب البركة عن طريق وسيط إلا بما دل عليه الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دل الرجل على أن يدعو أسألك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبارك باسمه وبالدعاء به وبأنه نبي الرحمة يدعو الله تبارك وتعالى به، أو أنني أتقرب إلى الله بدعوة رجل صالح حي، اللهم ببركة هذا الرجل الصالح العالم القارئ للقرآن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى.
1: طب
0: مثلا يا ربي،
1: إذا سألت عندك ما الدليل على هذا؟ من القرآن، هل هناك دليل أم هذا اجتهاد فقهي وقاله المحدثون وعلماء الأمة فقط؟
0: نعم، هذا اجتهاد، لكن البركة وطلب الغوث وطلب الاستعانة وطلب التوسل
1: أيوة.
0: تكون من الله تبارك وتعالى بدليل،
1: يعني
0: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذا سألت فاسأل الله. إن الله يعني يغضب على العبد إذا لم يسأله.
1: لكن أيضا الحديث الذي ذكرته، الحديث الأعمى الذي ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له بعودة بصره، فالرسول قال أعلمك، قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، والدعاء أن يرد عليه بصره. هنا توسل بالنبي بشخص بمخلوق، فيجوز التوسل بالمخلوق؟
0: الدعاء هنا من الذي علمه إياه؟
1: الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة.
1: تمام.
0: واخد بالك؟
1: يعني توسل بمخلوق.
0: لو توسمت في رجل صالح يعني فيه بركة، وأعتقد أنه فيه بركة، لا مانع من هذا، إن أنا أقول يا ربي ببركة،
1: يعني كيف
0: ببركة هذا، إذا كان فيه بركة أنا أدعو الله أولا وأخيرا.
1: ما كيف أعرف أن فلان فيه بركة أو مبارك دكتور؟
0: والله بحسن الظن، نحن مطالبون بأن نحسن الظن بالناس.
1: لكن العلاقة بين العبد والرب يعني في غير ما أي من القرآن الكريم. بعد إذن ثواني السؤال فقط، ويسألونك عن كذا قل يسألونك قل إلا قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
0: نعم.
1: طب لا واسطة بين العبد وبين الرب، لما نلجأ لأشخاص ولو كانت أنبياء ورسل؟
0: والأصل أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، ده قولا واحدا.
1: حضرتك تدق في هذا الحديث اللي الرسول قال له قول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، مع أنه حديث أحد،
0: مع أنه حديث أحد، وما المنع إذا كان حديثا صحيحا وهو حديث صحيح أن نأخذ به؟
1: طب هل ممكن نفس المنطق، على فكرة نفس المنطق للرجال الصالحين غير سيد البشر، يجوز؟
0: طالما أنه ليس هناك دليل فإننا نلتزم بما ورد في السنة النبوية الصحيحة. النبي هنا علم هذا الرجل،
1: يعني أفهم ركبتك أنه للنبي فقط؟
0: طبعا.
1: ليس لفئام الناس، يعني
0: ليس لفئام الناس،
1: إن أنا أقول سيد فلان وسيد علان وسيد فلانة.
0: أنا لو أن إنسانا يعني أتوسم فيه الصلاح وقلت له يا فلان ادعو الله تبارك وتعالى لي، ادعو الله تبارك وتعالى لي، فهنا أنا أقول له ادعو الله تبارك وتعالى لي، كما كان سيدنا عمر يقول كنا
1: نتوسل بالنبي
0: صلى الله عليه وسلم، ليست ببركة النبي، ونستغيث بعمه العباس، ليس بذاته ولكن بدعائه.
1: هنا نقطة فيصلية سيدك، هنا نقطة فيصلية، هو الاستغاثة بالذات أم بالأعمال؟
0: الاستغاثة بالأعمال
1: وليست بالذات.
0: أنت تستغيث بالله، وكل حتى
1: وبالتالي
0: لو أنت،
1: وبالتالي لا يجوز الاستغاثة بميت.
0: حتى لو أنت تستغيث بإنسان، أنت تقول يا رب اللهم أغثني ببركة فلان، لا تطلب من الله تبارك وتعالى إن فلان هو الذي يغيثك، هذا فلان أفضل إلى ربه.
1: يعني
0: وانتهت حياته.
1: يعني الاستغاثة بالعمل وليس بالذات.
0: ليس بالعمل، نعم.
1: طب

0: بالعمل وليس بالذات.
1: ليس بالذات.
0: هل ذات الرسول أفضل عند الله أم الأعمال؟
1: لا، ذات الرسول أفضل.
0: طب إذا نتوسل بذات الرسول؟
1: ذات الرسول عليه الصلاة والسلام ما احنا نتوسل به لأنه هو الموحى إليه، وهو النبي، وهو المجتبى، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني كان ريقه يكون بلسما عليه الصلاة والسلام، وكان صؤره بلسما عندما يشرب ويعطي أصحابه الشراب، عندما يأكل ويبقى من طعامه فيه بركة عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس.
0: صح. إذن لما لم يتوسل سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام بذات النبي حتى بعد وفاته في الاستسقاء، وتوسل بالعباس واستغاث بالعباس؟
1: احنا قلنا عم النبي بدعاء النبي وبركة النبي وموقوف.
0: إذن ليس بذاته.
1: بدعاء النبي. أنا يعني أنا النبي مجاب الدعوة. النبي أصلا مجاب.
0: لا تمام، أنا أريد أن أتعلم من حضرتك، أتعلم من حضرتك. نعم. ونحرر محل النزاع. نعم. إذن التوسل بعمل النبي وليس بذات النبي.
1: بعمل النبي طبعا
0: وليس بذات النبي.
1: عمل النبي،
0: وبالتالي ليس بذوات الأشخاص كلهم.
1: نعم، ولا بأي نبي من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله تبارك وتعالى. أنا نبي الله، أنا رسول الله
0: صلى الله عليه
1: أنا
0: وسلم،
1: أنا عبد الله. نعم. ولذلك حتى في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده رغم المكان التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن في النهاية هو عبد الله ورسوله.
0: نعم.
1: ولما خاف الرجل منه قال على رسلك، إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة.
0: القرآن نفسه يعني نواصل بعد الفاصل، والقرآن نفسه أكد هذا المعنى، قل إنما أنا بشر مثلكم
1: يوحى إلي بشر يعني. عليه الصلاة والسلام.
0: تمام.
1: لكن ليس بشرا عاديا.
0: ولما مثلكم حضرتك؟ بشر مثلكم في القرآن.
1: يوحى إلي
0: بالوحي.
1: بالوحي
0: فقط. فاصل ونواصل
1: إن شاء الله.
0: مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أبيس الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا سيد الكريم.
1: يا أهلا وسهلا.
0: بارك الله فيك. هنالك من يرفض مسألة التوسل حتى بالأعمال، بأعمال الأشخاص، ويقول إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. الله سبحانه وتعالى يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما تقييم حضرتك لهذا الموضوع؟
1: أصل هو الأعمال الظاهرة الصالحة مظنة صلاح صاحبها، لكن ما هي عند الله تبارك وتعالى؟
0: الله
1: يعلمها. لكن أنا أتوسل بعملي الذي أعمله، كما جاء في القرآن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أنا أتوسل بإيماني بالله تبارك وتعالى أنني مؤمن بالله تبارك وتعالى، بنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين.
0: وحديث الثلاثة والصخرة اللي وقعت عليهم.
1: نعم.
0: وتوسلوا بأعمالهم،
1: توسلوا بصالح الأعمال.
0: نسمع من فضلك.
1: توسلوا بصالح الأعمال. لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر فيما كان قبلكم فآواهم المبيت فآووا إلى صخرة فانسدت بهم الصخرة، انسدت
0: بهم الصخرة,
1: بهم الصخرة. ماذا يفعلون؟ قالوا لا نجاة لكم إلا بأن تلتجئوا إلى الله تبارك وتعالى بأن تستغيثوا بصالح أعمالكم. هنا يأتي الفرج، الفرج بعد الشدة. وعندما تستغيث بالله الله يغيثك.
0: توسلوا بالأعمال.
1: توسل بالأعمال. واحد قال اللهم إني كنت لا أقدم على أبوي أهلا ولا مالا، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت.
0: لكن لا تخرجهم جميعا.
1: ولا تخرجهم جميعا. والثاني بالعفة، اللهم إن كنت قد تركت الزنا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. والثالث الأمانة، أنه نمى المال لصاحبه بعد طول مدة ونمى وسد الأفق، ثم قال له تعالى فخذ مالك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت.
0: هم توسلوا بأعمالهم. أما الدائرة الآن في الواقع، يعني بعض الفرق الإسلامية والمنتسبة للإسلام تقول نتوسل بالآخرين، فلما لا يتم زرع التوسل بالأعمال في الأمة كما كان السلف الصالح يصنع؟
1: هذا ما يجب على العلماء، يجب على العلماء،
0: هم علماء يقولون هذا أو محسوبون على العلماء يقولون هذا،
1: أن يبينوا للناس ما هو الصواب من الخطأ. يعني هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يتوسل إلى الله بإيمانه بصلاته بزكاته يا رب، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. يا أخي أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يتوسل إلى الله باسم الرحمن الرحيم.
0: الذي يحدث الآن بالتبرك بالأضرحة نسميه شرك، فسق،
1: نحن لا نقول
0: كفر، ماذا نطلق عليه؟
1: لأن من يزورون الأولياء لا يقولون نحن لا نعبدهم، ما نعبدهم ولا ندعوهم ولا ندعوهم،
0: يقدسونهم،
1: وإنما ندعو الله،
0: يقدسونهم.
1: في فرق بين الزيارة، الزيارة زيارة أولياء الله الصالحين هذا لا مانع منه، لكن المقدس التقديس لا يكون لله يا أخي.
0: طب ماذا ونحن برنامج عملي، ماذا يحدث عند يعني لما يصنع بيده هكذا يمسك
1: هذا خطأ؟ لابد أن نبين للناس أن هذا خطأ،
0: يدخل في دائرة شرك فسق، ماذا تسميه؟
1: لا يعني إذا اعتقد الإنسان هذا أن فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
0: حكمه ماذا؟
1: لا يجوز، ده حكم يعني شرعي، عدم الجواز.
0: يعني كافر، مشرك، فاسق، منافق، ماذا يعني؟
1: ما نقدرش نحكم. كلمة الكفر والفسق تحتاج إلى العين، أن نحكم على العين، لكن الأعمال هذا من يفعل.
0: طب نقول من يصنع هذا الصنيع
1: لا يجوز، لا يجوز عليه أن يصنع هذا الصنيع.
0: حكمه في ميزان الشرع ماذا؟
1: نعم،
0: حكمه ماذا؟
1: لابد مخطئ، لابد أن يتعلم كيف يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وكيف يتعلم أنه يدعو الله تبارك وتعالى.
0: حضرتك مش عايز تصفه بأنه مشرك حتى؟
1: لا، ما أقدرش أصفه بالشرك،
0: ولا بالكفر،
1: ولا بالكفر،
0: ولا بالفسق،
1: ولا يعني ولا
0: بالفسق. لما لا تطلق؟ لما يا دكتور نتعلم لما؟
1: لأني هذا الذي يعني هذا مسلم

0: هذا موحد.
1: نعم.
0: هذا لم يقل إنني يعني أدعو فلانا أو أستغيث بفلان، وإنما يستغيث بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن نحرر بين الشرك.
1: نعم.
0: وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والشرك واضح، إما أن تشرك بالله وإما أن تشرك بالله بغيره.
1: نعم.
0: أن تشركه معه في الدعاء أو تشركه معه في الاستغاثة، هذا لا يجوز.
1: لكن ألا يعني أواشج الصلة بين التوسل والاستغاثة، ألا يعني تفضي إلى مسألة الشفاعة مثلا، وكأننا نستشفع بهذا الشخص المتوفى لله سبحانه وتعالى؟
0: والشفاعة لا تجوز إلا من الله تبارك وتعالى.
1: ما أنا أسأل بك عن مسألة التوسل والاستغاثة.
0: ولا يشفعون إلا
1: لمن ارتضى.
0: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
1: لا، أنا أريد أن أفصل موضوع الشفاعة. مسألة التوسل والاستغاثة ألا تدخل في باب الشفاعة عند الله عز وجل، بأننا نستشفع بآدميين حتى ماتوا وأرموا وانتهوا؟
0: ما إحنا لو حققنا دكتور محمد، يعني أصحنا في المسائل الأكاديمية لابد أن نحررها. التوسل بماذا؟ التوسل بأسماء الله وصفاته.
1: نعم.
0: التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل برجل حي أدعو، أقول له أدعو الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: أستغيث بمن؟
1: تمام.
0: أستغيث بالله تبارك وتعالى. وأستغيث بالحي إذا كان يملك وله القدرة على أن يغيثني، أن يغيثني. طبيب مثلا، واحد محتاج لحاجة، يحتاج لإنقاذ غريق.
1: نعم.
0: هذا يطلب منه الغوث.
1: أما بالأموات،
0: الأموات لا يملكون شيئا. لا أقول أغيثني يا فلان، بل أغيثني يا الله.
1: فضلتك كنت تتكلم أنه يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين والأعمال الصالحة وهم على قيد الحياة، أما إذا ماتوا فلا. سألت عطاك سؤال مفاده، هل يجوز التوسل بالأنبياء والرسل خصوصا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعدما مات وأرد؟
0: عليه الصلاة والسلام.
1: نعم أم لا؟ ثم منفصل.
0: الأنبياء لهم خصوصية. الأنبياء معصومون. عندما أتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أقول اللهم بحبي لنبيك، اللهم بحبك لنبيك، أنا لا أتوسل بذاته.
1: طيب.
0: إنما أتوسل بحب الله له.
1: طيب.
0: وبحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بديع. إذن التوسل بالعمل وليس بالذات.
0: نعم.
1: طيب، الله سبحانه وتعالى يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من تتوفر فيه هاتان الصفتان هو ولي من أولياء الله، رجل صالح. لماذا لا ينسحب التوسل بالأنبياء والرسل بعدما ماتوا على الرجال الصالحين؟
0: لا
1: أيضا
0: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي بيقول منكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار والعياذ بالله فيما يرى الناس. نحن بقول زي ما بقول الأعمال الصالحة مظنة أن نحسن الظن بأصحابه، لكن ليست يقينية في أن صاحبها يدخل الجنة أو أن صاحبها صاحب المعاصي يدخل النار.
1: ألم
0: علمه عند الله تبارك وتعالى، لكن نحن نحسن الظن عندما يكون أحياء. لماذا؟ لأننا نرى أعمالهم ونقول الله فلان الذي يعمل كذا إن شاء الله يكون من الجنة.
1: ولا يعتبر هذا من قبيل الشرك حيث لا واسطة بين العبد وبين الرب، يسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة؟
0: لا بد أن نسأل الله تبارك وتعالى، لابد أن نسأل الله.
1: هذا هو الأصل.
0: هذا هو الأصل.
1: طب لما لا نرسخ هذا الأصل ونترك الاستغاثة والتوسل بالأحياء وبالأموات؟
0: يا دكتور محمد تعال نستعرض الأنبياء.
1: جل.
0: إنما أشكو بثي وحزني
1: إلى الله.
0: إلى الله تبارك وتعالى.
1: تمام.
0: وأيوب إذ نادى
1: ربه. أحسنت.
0: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: نعم.
0: يعني موسى عليه السلام كلهم
1: هم لجأوا إلى الله مباشرة. سيدنا نوح يعني أن مغلوب فانتصر.
0: فانتصر. نعم.
1: دعا الله كله. نعم. لما ندخل في ديننا بروايات حديثية أو سيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترد في القرآن جواز التوسل بالأشخاص وبالأحياء وبالأموات وبالأنبياء وبالرسل، مع أن القرآن لا يقر هذا؟
0: لابد أن نحرر الأحاديث. إذا كان الحديث ضعيفا لا يؤخذ به في الأعمال، وإنما يؤخذ به في فضائل الأعمال، وإنما الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ به. نحن الآن يعني الأحاديث بينت

0: وشرحت وبين الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف. نحن لا نضعف الآن، وإنما العلماء يعني
1: نعم.
0: علماء الجرح والتعديل كفون هذه المسألة وبيّنوا لنا الأحاديث الصحيح. علماؤنا وعلماء الفقه دكتور محمد بيّنوا كل شيء
1: صحيح، لكن
0: لم يتركوا لنا شيئا.
1: باعتقاد حضرتك كواحد من علماء الشريعة الإسلامية، نحسبك هكذا ولا نزكي على الله أحدا، هل نما العلم حضرتك أن أحدا من الصحابة توسل بأناس صالحين بعدما ماتوا؟
0: لا.
1: طب لما نصنع هذا الصنيع؟
0: ما أعرف.
1: صنيع لم يأمرنا به الله ولم يرشدنا إليه رسول الله ولم يصنعه صحابة رسول الله، لما نصنعه ونبتدع هذا به بدعا نسميها بدعا مثلا؟
0: هذا من الخطأ، هذه أخطاء لابد أن يحنتم. هناك أخطاء كثيرة جدا يقع فيها الناس، من الذي يعني يجب عليه أن يبين للناس أن هذه بدعة، أن هذه سنة، أن هذا يجوز، أن هذا لا يجوز؟ لابد من العلماء الراسخين في العلم أن يبينوا للناس المحكم من المتشابه.
1: أحسنت. هل يجوز التبرك بالأضرحة؟ نعم أم لا؟ في سؤال آخر.
0: لا يجوز التبرك بالضريح كضريح.
1: ما يحدث عند القبور؟
0: ما يحدث عند القبور من استغاثة لا يقر. لا يقر، إنما نستغيث إذا استغثنا أن نستغيث بالله وأن ندعو الله تبارك وتعالى. نعم. وإلا كنا على غير صواب.
1: هل يعتبر آخر سؤال، هل يعتبر التوسل والاستغاثة والتبرك بالأضرحة من نواقض الإسلام أم لا؟
0: لا، مش من نواقض الإسلام. أصل نواقض الإسلام تحتاج إلى أن احنا نجيب الشخص ونشوف إيه ما الذي ينقض إسلامه. نبد أن احنا يعني المسلم
1: باعتباره نوع من أنواع الشرك؟
0: لا، يعني شرك أصغر عندما يعني إنسان يخطئ في شيء. مش هنخرجه من الملة عشان هو زار قبرا ولا كذا ولا أخطأ في دعاء. إذن
1: ما الضابط من عدم الوقوع في هذا الانزلاق؟
0: الضابط هو التعليم. الضابط هم العلماء الذين يبينون للناس الصواب من الخطأ. الضابط هو أن نرجع إلى صحيح السنة وأن نرجع إلى صحيح الدين، مش الضابط أن احنا نترك الناس هكذا. لا.
1: طيب. ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، مولد سيد السيد البدوي، مولد سيد الإناوي، مولد سيدنا الحسين، مولد السيدة نفيسة وغيرها في البلدان العربية، وما يحدث فيها من استغاثة واستعانة بهم وشركيات وأمور عند القبر، هل تقر حضرتك؟
0: لا تقر
1: أصلاً.
0: وإنما إذا يعني احتفلنا بميلاد شخص على أن نذكر مآثره بالضوابط الشرعية دون خروج ودون بدع ودون استغاثة بغير الله تبارك وتعالى، لا مانع.
1: المظاهر التي تحدث الآن،
0: المظاهر لا تليق، وإنما الشرع الحنيف دلنا على أننا إذا استغثنا بالله تبارك وتعالى أن نذكر الدكتور محمد بمآثر طيبة مثلا ونقول كان كذا كان كذا، لكي نعرف الجيل الذي يأتي بعده، نعرف بالعالم الفلاني الذي كان في العصر الفلاني وله من المؤلفات كذا وكذا وكذا، وكان يختم القرآن وكان يصوم وكان يقوم وكان يتصدق. هذا لا مانع منه أن نذكر بسير الصالحين.
1: أما ما يحدث الآن،
0: أما ما يحدث من بدع واستغاثات بغير الله، طبعا هذا لا يجوز.
1: نعم. شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء، أسعدتنا ونورتنا دكتور حسين.
0: ويكرمك دكتور محمد، بارك الله.
1: مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ومعنا نشكر ضيفنا الكريم العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة. شكرا سيدي على هذا اللقاء.
0: بارك الله فيك دكتور محمد.
1: فيك بارك الله فيك، وحتى يضمنا الإخوان جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا أستاذ.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. وذكر مراسل العربية ان الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أمريش الاستراتيجي الحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة تجاه اهداف على طول خطوط التماس. قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح، واستعادت مواقع في الكدحة غربية تعز، كما ثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة، وأضافت أنها كسرت محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في جبهات الضباب في تعز. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان، إضافة إلى مبان محيطة به قبيل عملية الاستهداف. وقال الجيش الإسرائيلي أن المنشأة التي استهدفها في دير الزهراني تابعة لحزب الله. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج الإيرانية، وعلق عليها قائلا: وداعا خرج. غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلنسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتيهما. أعلن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية أن البحرية ستفعل أنظمة القتال النووي عمليا، وأكد زعيم كوريا الشمالية خلال تدشين مدمرة جديدة أنها قادرة على شن ضربات انتقامية مدمرة. نهاية الموجز، كونوا بعافية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. اشتباكات عنيفة في الكدحة غرب تعز، والقوات المسلحة اليمنية تقلب الطاولة على الميليشيا الحوثية في الحديدة. سوريا تطرح نفسها ممرا بديلا لمضيق هرمز، وإيران تغازلها بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
1: نحن نحن على عصمنا، نحن نحن نعقد بأيبانه، هم لا تخفيهم.
0: نتنياهو يحذر إيران من ضربة لا تتخيلها إذا هاجمت إسرائيل، وقاليباف يقول إن قواعد اللعبة تغيرت. دول عربية تعتبر تهجير غزة تحديا مباشرا لترامب، ونتنياهو يمتص غضب واشنطن في الضفة بإخلاء بؤر استيطانية. فتحت جبهة اليمن، وخلال الأيام الماضية كان التصعيد هو العنوان الرئيسي لمواجهات قوية للغاية بين القوات المسلحة اليمنية وبين الميليشيا الحوثية. تقريبا نتحدث عن اليوم الرابع لهذه المواجهات، لكن مسار المعركة بين لحظة وأخرى يختلف. انقلب هذا المسار بمجرد وجود تعزيزات جديدة وصلت إلى القوات الحكومية من ألويات العمالقة أو قوات درع الوطن، وتحديدا إلى تعز والساحل الغربي. هذا بالتزامن طبعا مع دور بدأ واضحا للطيران الحكومي على خط المواجهة، وهذه نقطة من الناحية العسكرية تحتاج إلى التوقف. انتقلت الحكومات أو القوات الحكومية من محاولة احتواء الهجوم الذي تم شنه في عدة هجمات مختلفة وقام به الحوثي، وربما استخدم عنصر المفاجأة في البداية، إلا أن القوات الحكومية وفقا للبيانات الصادرة عنها تمكنت بالفعل من استعادة السيطرة على مديرية حيس والمرتفعات المحيطة بها جنوب شرق الحديدة. حيث نقطة استراتيجية مهمة للغاية، وتشير إلى أن القوات الحكومية تتحرك عسكريا بطريقة مختلفة. سنطرح هذا في التحليل، ولكن المواجهات حاليا هناك مواجهات عنيفة للغاية في منطقة الكدحة وفي مناطق الساحل الغربي بتعز. لماذا أصلا فتحت جبهة تعز في هذا التوقيت؟ هذا كان أحد الأسئلة المهمة. طريق تعز المخا أيضا يشهد العديد من التعزيزات والتحركات الآن. هناك أسئلة كثيرة مطروحة. ماذا يريد الحوثي؟ ما وراء هذه الهجمات؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ وهل الهدف هو تغيير خريطة السيطرة على الأرض خاصة في تعز وتأمين طريق الوصول إلى الساحل، أم أن هناك تحركات أخرى؟ وكيف ستتعامل الحكومة؟ هل الأنباء التي تشير إلى أو التحليلات التي تشير إلى أن الحكومة هذه المرة مستعدة بطريقة قوية لأي تحركات حوثية مفاجئة؟ لدينا أسئلة كثيرة سنطرحها على ضيفي الدكتور فياض النعمان، وكيل وزارة الإعلام.

اليمنية. دكتور، إذا كان يمكن أن تشرح لنا ما الذي يحدث، المعارك التي تتم الآن، الهدف منها تعز، الهدف منها الساحل الغربي بأكمله، الهدف منها الحديدة، الهدف

0: عسكرت البحر الأحمر وأيضا استهداف السفن المارة في البحر الأحمر وباب المندب، ومن ثم انتقلت إلى التصعيد الداخلي باستهداف العيان المدنية واستهداف ميناء المخا وأيضا المدن المشاطئة على البحر الأحمر. اليوم هذه التصعيدات أو التحركات التي تحاول الميليشيات الحوثية إحداث اختراقات في جبهة رئيسية تعتبرها الميليشيات الحوثية من أجل السيطرة على المرتفعات الحاكمة المطلة على المياه الإقليمية وعلى السواحل الغربية للجمهورية اليمنية. الميليشيات الحوثية من خلال هذا التصعيد هي تبحث عن تحقيق هدف استراتيجي داخلي خاص بها من أجل أن تعمل على توسيع انتشارها ومحاولة فرض أمر واقع في عدد من الجبهات وعلى رأسها محافظة تعز والساحل الغربي، وهنالك هدف.
1: هل كان هذا مفاجئا للحكومة اليمنية؟ هل هذا التحرك الحوثي عسكريا كان مفاجئا للحكومة اليمنية؟
0: طبعا الميليشيات الحوثية من خلال هذا التحرك الحكومة تعاملت بشكل واضح منذ الوهلة الأولى للتصعيد، وتعاملت بعملية الردع المناسب وأيضا استهداف منصات الصواريخ والطائرات المسيرة، وبالتالي الحكومة على استطلاع واضح من خلال الأجهزة الاستخباراتية ومن خلال أيضا الأجهزة الرصد والاستطلاع لسلاح الجو اليمني من خلال هذه التحركات. لكن كما قلنا بأن الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة جعلت الحرس الثوري الإيراني تحديدا بتفعيل الدور الوظيفي للميليشيات الحوثية.
1: طيب هسألك سؤال في هذه النقطة، هل ينجح الحوثي في فتح جبهة حرب ثالثة؟ يعني هذا هو هدف إيران كما تقول، لكن هل الحوثي قادر على فتح جبهة حرب ثالثة الآن باعتبار أن الموضوع يتعلق بهدف إقليمي كما تقول؟
0: طبعا الميليشيات الحوثية من خلال فترة الهدنة التي تم الإعلان عنها في 2022 عملت الميليشيات الحوثية وإيران على إعادة ترتيب الترسانة العسكرية المتمثلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من أجل أن يتم استهداف أو يمكن استخدامها في تحقيق أهداف إقليمية تابعة للحرس الثوري الإيراني. اليوم من خلال هذه العمليات عندما فشلت الميليشيات الحوثية في تحقيق أو في الوصول إلى الساحل الغربي ومحاولة السيطرة على مناطق مهمة قريبة من باب المندب، هي حاولت اليوم من خلال هذه الجبهة الرئيسية التي حشدت لها ما يزيد عن 5 ألوية عسكرية معززة بالمدرعات ومعززة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من أجل السيطرة على عقد استراتيجية في المرتفعات المطلة على الساحل الغربي. وبالتالي فالميليشيات الحوثية كما قلنا هي تقوم بدور وظيفي ليس من أجل
1: طيب تلك المعركة الآن هي معركة الطريق. طب هل هي معركة الطريق إلى باب المندب؟ لأن هذا سيكون أمر مختلف. إذا لو كانت المعركة تتعلق بباب المندب أنت لا تتحدث عن شأن يمني داخلي، أنت تتحدث عن إيران، عن دول الخليج، عن الاقتصاد العالمي، عن إسرائيل. يعني دي معركة كبيرة مسألة باب المندب. هل هذه المعارك هي تمهيد للطريق إلى باب المندب؟
0: بالنسبة للميليشيات الحوثية أو التصعيد التي تقوم بها الميليشيات الحوثية هي تبحث عن هذه البوابة أو هذه المعركة من أجل وضع معادلة البحر الأحمر وباب المندب في الصراع الإقليمي. لكن الحكومة اليمنية اليوم تدافع عن استعادة السيادة اليمنية وأيضا تعمل على منع الميليشيات الحوثية من استخدام المناطق الحاكمة والمناطق الاستراتيجية المطلة على.
1: طب خلينا نتكلم بشكل موضوعي. بشكل موضوعي، ميزان القوة في معركة كهكذا، يعني مثلا الحكومة نجحت في السيطرة على حيس خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا تحول بالمناسبة مهم جدا، لكن هل هي قادرة على الاستمرار في قلب المعادلات العسكرية على الأرض، أم أن الحوثي قد يجرها إلى معركة استنزاف؟
0: الميليشيات الحوثية اليوم هي

0: التي يتم استنزافها في الجبهة الرئيسية في جنوب محافظة تعز، لكن في المقبل اليوم القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها حققت أهداف استراتيجية واضحة. اليوم التعزيزات العسكرية التي تأتي من فصائل ومن تشكيلات مختلفة لعدد من الجبهات حققت انتصارات وتحرير واستعادة كثير من المناطق. اليوم الحكومة لم تعد فقط تعمل على الرد على الميليشيات الحوثية،
1: بل يعني الحكومة كانت عارفة بالهجوم الذي ستقوم التحرير. به ميليشيا الحوثي على الكدحة، أم أنه كان مفاجئا لها؟ يعني هي كانت بتنتظرهم، ولا كانت مفاجئ بالنسبة لها امتداد المعارك إلى الكدحة وهذه نقطة محورية في تعز؟
0: طبعا جميع الجبهات المشتعلة سواء في تعز أو في الجوف أو في مارب أو في الساحل الغربي هنالك توجيهات واضحة من القيادة العليا للقوات المسلحة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بأن يتم رفع الجاهزية القتالية في جميع المحاور وفي جميع الألوية. وبالتالي الميليشيات الحوثية عندما عملت وحاولت أن تضع الهدف الرئيسي للمعركة مع اليمنيين هي في جبهة تعز، وذلك من أجل أن تحقق الدور الوظيفي كما قلنا للحرس الثوري. اليوم من يدير العمليات،
1: يعني فتحت الجبهة في اليمن، هذا ما أقصده يمني. فتحت جبهة اليمن،
0: فتحت جبهة اليمن منذ اليوم الأول للتصعيد من خلال استهدافها للسفن التجارية في المياه الإقليمية، وأيضا استهدافها
1: إذن العين ستبقى على
0: التحتية والعلم.
1: إلى أين ستصل هذه المعارك، خاصة وأن باب المندب كما ذكرت حضرتك دكتور في قلب هذه المعارك كهدف استراتيجي، وفي الحقيقة هدف استراتيجي خطير للغاية. باب المندب أخطر أيضا من هرمز. من القاهرة شكرا للدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية.
2: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل عندنا.
2: صار يعني حارب وقردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا وما خلوا نحن لا نشل سلامان ولا وعية ولا طحين ولا أكل ولا شرب.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل عندنا. نخرج احنا والعوائل والجهال والغنام
3: يعني كان في رصاص كان يرمي علينا البيوت وقذائف، كنا يعني نزيحنا لا هنا.
1: نعود مرة أخرى إلى أزمة مضيق هرمز وحرب الناقلات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في الحقيقة أن هذا الأمر بات خطيرا للغاية. طبعا نحن مع كل التطورات التي تحدث في العالم وفي هذه الحرب الإقليمية تحديدا، باتت هناك أمور يجب وضعها بالفعل لمن يفكر خارج الصندوق. أزمة هرمز كانت أزمة قاسية للجميع في المنطقة وفي العالم، ولذلك فكرة البحث عن بدائل لهرمز هي فكرة لم تعد نوعا من الرفاهية، الواقع يفرضها بشكل كبير. طبعا البيانات الأمريكية ورئيس ترامب يتحدث عن أن هناك سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وأن عدد السفن الذي يمر، ومنذ قليل كان الحديث على أن ربما عدد السفن قد يعود قريبا إلى نفس ما كان عليه قبل الحرب. لكن في النهاية مضيق هرمز تعطل، مضيق هرمز أعطى درسا قاسيا للجميع. ما هو التفكير خارج الصندوق؟ البحث عن مسارات بديلة. هنا سوريا تطرح نفسها كخيار محتمل لنقل النفط بعيدا عن هذا المضيق الذي لا يهدأ حتى الآن. كيف؟ سوريا تقدم نفسها كحلا بعيدا عن هرمز عن طريق نقل النفط الخام من العراق برا أو عبر خط أنابيب إلى ميناء بنياس على البحر المتوسط. إذن سيتم تجميع النفط هنا ويتم نقله إلى الأسواق العالمية عبر البحر بعيدا عن أي مسارات أخرى وبعيدا عن مخاطر الاستهداف الإيراني. ترامب أشاد بهذه الفكرة ووصف هذا الطريق بالطريق الرائع. نستمع.
6: The road through Syria, which is fantastic, is being built and it's open actually. And people are taking trucks through Syria, massive trucks with oil in it. A lot of alternatives are being made to the Hormuz Strait. The Hormuz Strait is not what it used to be. Iran is going to end up, if they don't

0: smart, really smart, which I don't know if they can. I don't know if they're able to do that. But they're going to end up with a Hormuz Strait that's not very necessary anymore. Pipelines are being built all over the Middle East now so they don't have to go through the Hormuz.
1: هذا التفكير لو نجح هو خارج الصندوق فعلا، لكن متى يمكن أن يفعل ويتم الحصول منه على نتائج سريعة يمكن أن تنعش الاقتصاد العالمي؟ هذا سؤال ربما يكون يحتاج إلى إجابة حقيقية وموضوعية. لكن يبدو في نفس الوقت أن إيران تحاول التقرب من دمشق. دمشق الشرع، لطالما عاشت إيران يعني لسنوات كبيرة، ولكن مع دمشق الأسد وليس مع دمشق الشارع. اليوم غادرت الخارجية الإيرانية الإدارة السورية وأعلنت أنها تدين بشكل كبير الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، والمفارقة أن هذه الإدانة جاءت من طهران. لأول مرة تتحدث إيران بهذه اللغة الصريحة، باعتبار أن التحالف الذي ظل لعقود طويلة بدأت اليوم إيران تكتب عنوان مختلف، ويبدو أنها تساند وفقا للتصريح موقف الشرع في الاعتداءات التي تتعرض لها سوريا من إسرائيل. لكن كان هناك دائما شرط قد وضعته دمشق، وهو ضرورة اعتراف طهران بالانتهاكات التي حدثت في عهد الأسد حتى تعود العلاقات ما بين البلدين. السؤال الآن، هل دخول سوريا على خط أزمة هرمز سيضعها في دائرة العداء الإيراني؟ تتذكرون جيدا أن طهران قالت بشكل واضح أن أي دولة ستحاول التعاون أو فتح خط لتصدير النفط بعيدا عن هرمز سيمثل هذا بالنسبة لها سلوكا عدائيا من هذه الدولة يستدعي الرد. نستمع إلى المتحدث باسم الخارجية الإيراني.
2: معارضة الاحتلال الإسرائيلي لسوريا جزء من السياسة المبدئية لإيران التي لطالما أكدت التزامها بالمبادئ الأخلاقية والقانون الدولي، ونرى أن رفض الاحتلال الإسرائيلي لسوريا يمثل موقفا مشتركا للدول الإسلامية، ولذلك سنواصل معارضتنا للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انطلاقا من مصالح المنطقة وجميع الدول الإسلامية.
1: من دبي ينضم إلينا السيد كامل صقر الخبير السوري في الشؤون السياسية، مرحبا بك سيد كامل. ومن طهران ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم، مرحبا بك أستاذ محمد. بداية سيد كامل، أنت ترى الإدانة التي وجهتها الخارجية الإيرانية للتحركات والانتهاكات الإسرائيلية، هذا يمثل من وجهة نظر المتابعين نوع من الدعم والتضامن الإيراني مع موقف الحكومة السورية بقيادة الشرع، وكأن حليف الأسد أصبح الآن يغازل الشرع.
3: يعني ربما تكون هي مغازلة سياسية من قبل طهران باتجاه السلطة السورية الجديدة، لكن أنا أعتقد أن هذه المغازلة لن تقدم شيء على مستوى العلاقة المقطوعة بين طهران ودمشق. دمشق ليس الشرع، لأن التراكمات على مدى السنين الماضية قلة 14 عام من مضض لا تسمح بإذابة الجليد والنار بين طهران ودمشق حاليا بهذه السهولة أو بمجموعة من التصريحات. حتى أن الوضع الإقليمي والدولي غير مهيأ لإذابة هذا الجليد بين دمشق وطهران. حتى طهران نفسها بتقديري ليست غير قادرة إذا صح التعبير على أن تخطو خطوة سياسية باتجاه دمشق. داخل إيران هناك صراع بين يعني مستويين من القوى، قوى عسكرية بحتة متشددة ومحافظة تفتح النار على مختلف الجبهات، وقوى سياسية متمثلة، طبعا الأولى متمثلة بالمؤسسة العسكرية وتحديدا الحرس الثوري الإيراني، وقوى سياسية ترغب في فتح باب التفاوض أو إطلاق أو الحصول على نتائج من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. هذا الصراع لا يسمح أصلاً بأي تقارب بين السلطة الإيرانية الحالية ودمشق.
1: طيب دعنا نستمع إلى رأي

0: أستاذ محمد في هذه النقطة. أستاذ محمد، هل حينما أدانت الخارجية الإيرانية الانتهاكات الإسرائيلية على سوريا كان نوع من مغازلة سياسية كما يقول السيد كامل صقر الآن لنظام سوريا الشرع؟
1: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. يعني بطبيعة الحال إيران لم تكن لديها مشكلة مع أي دولة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تكون هي نوع من المغازلة إلا أنه البعض يقرأها بصورة مغايرة. لكن يعني أي طرف،
0: يعني هي مغازلة ولا مش مغازلة؟ يعني هو سؤال،
1: يعني نوعا ما هي مغازلة إلى السيد الشرع وإلى النظام الجديد، لكن إيران تمضي بهذا المسار إلا أنه البعض يعتقد هي يعني استراتيجية جديدة من قبل إيران اتجاه بعض الدول. أنا أعتقد اليوم إيران نعم يعني فتح ممر جديد إلى العالم بديلا عن هرمز، هو ورقة ضغط على إيران، ودخول سوريا على خط الأزمة أزمة هرمز هو بطبيعة الحال يمنح دمشق أهمية استراتيجية جديدة. هذا واضح، لأنها قد تتحول من دولة عبور للصراعات إلى ممر يعني محتمل للطاقة بين طهران وبعض الدول الأخرى نحو البحر المتوسط. اليوم أهمية هذا المسار لا تكمن فقط في يعني في النفط، بل يمكن أن نقول بل أنه قد يعيد رسم خارطة أو خريطة طرق الطاقة.
0: وما الذي يضمن لإيران أن يستجيب الشرع لهذه المغازلة السياسية؟
1: يعني بكل تأكيد غير مضمونة، إلا أنه يعني اليوم قضية يعني فتح ممر جديد من قبل سوريا أو بانياس يحتاج إلى 3 إلى 4 سنوات هذا يعني إحياء هذا الممر، وفي أفضل الحالات لا يمكن تمرير سوى 2 مليون برميل في اليوم الواحد.
0: ولكن واضح
1: اليوم
0: من تحليلك أن هذا الأمر يقلق الجانب الإيراني.
1: لا أعتقد يقلق، لأنه كما يعني تصفحت اليوم في الوكالات
0: بتغذي سوريا ليه إذا كان لم يقلقها هذا الأمر؟ يعني الفكرة جت فجأة مسألة مغازلة سوريا؟
1: يعني هي وإن نجح طريق بانياس لا يتجاوز سوى 2 مليون برميل يمر عبر بانياس.
0: أنت قلت لي أن هذه مغازلة، تمام، لماذا في هذا التوقيت؟
1: يعني إيران كما أكدت لم تكن لديها مشكلة، أي انتخابات تجري في أي دولة في منطقة الشرق الأوسط إيران لم تكن لديها مشكلة حينما جاء نظام الشرع بديلا عن الحليف الإيراني السيد الأسد، فإيران لم تكن لديها مشكلة مع أي نظام إن كان
0: عبر صناديق الاقتراع. أستاذ محمد معلش، أستاذ كامل يرد عليه بيقول لحضرتك إن إيران لم يكن لديها أي مشكلة في قدوم الشرع ليذهب الأسد وليأتي الشرع، ما المشكلة؟ هي ترى أن هذا أمر يتعلق بوضع داخلي؟
1: ما بين قوسين صناديق الاقتراع، إذا فضت
0: الديمقراطية. إيران تؤمن بالديمقراطية أستاذ كامل، يعني ما عندهاش مشكلة؟ مين قال أن عندها مشكلة مع الشارع؟
2: هل لم أسمع السؤال بشكل جيد، تفضل.
0: يعني هو بيقول لحضرتك أن إيران ليست لديها أي مشكلة مع رئيس الشرع، الرجل جاء بالانتخابات وإيران تحترم الانتخابات، فأي المشكلة؟ صحيح أن الأسد كان حليفها لكن هي ما عندهاش أي مشكلة في وجود الشرع. مين قال أن إيران عندها مشكلة مع الشرع؟
2: إذن لماذا كانت تحارب طيلة 15 عاما خلال السنوات الماضية؟ ببساطة إيران المسألة ليست بالضبط بالأشخاص بقدر ما بما تريده إيران في المنطقة ومنها سوريا. واضح تماما أن إيران تريد بشكل أو بآخر أو تريد ألا تكون قد خسرت سوريا إلى الأبد. هذه هي المسألة كعمق استراتيجي لها وإقليمي في الشرق الأوسط على حدود إسرائيل، هذه هي المسألة.
0: ما يمكن إيران وفقا لما طرحه السيد محمد الآن تتعامل بمنطق الواقعية السياسية، أصبح الشرع موجودا فلماذا لا نكسبه؟ لماذا نصبح أعداء؟ سقط
2: هي
0: الأسد.
2: هي, هي, هي تريد ذلك، لكن الطرف السوري هل يقبل بعودة العلاقات بهذه البساطة بعد كل تلك السنين؟ أشك في هذا

0: الأمر. هناك أتصور أن هناك يعني شروط سورية في هذا الشأن. ما طبيعة هذه العلاقة؟ كيف يمكن أن تكون؟ ماذا عن الماضي بين دمشق وطهران وبين طهران وما تمثله السلطة السياسية الموجودة حاليا في دمشق؟ كلها أسئلة جوهرية.
1: طيب ما فهمناه يمكن أن يرد سيد محمد عليه أن سوريا طلبت اعتذارا من طهران عن تلك الحقبة الزمنية الطويلة التي ساندت فيها نظام الأسد ضد شعبه. هل إيران أستاذ محمد مستعدة لهذا الاعتذار؟
2: يعني إيران قامت لمساعدة النظام السوري سابق النظام بشار الأسد، يعني هو بطلب من قبل الرئيس بشار الأسد لمواجهة الإسرائيليين الكيان الإسرائيلي، لأنه كانت سوريا هي حائط صد أمام أهداف الكيان الإسرائيلي، لم تساعده يعني كما يتوقع البعض، هي تريد النفوذ وما شابه ذلك. هذه بالدرجة الأولى. نعم تغيرت المعادلات بعد سقوط الأسد وما شاهدنا اليوم.
1: نقف قليلا أستاذ محمد عند هذه النقطة. كانت إيران تساعد الأسد حتى يواجه إسرائيل أم حتى يواجه شعبه؟ يعني
2: لا
1: يعني مشكلة الأسد كانت مع إسرائيل ولا كانت مع مشكلة الأسد كانت مع إسرائيل في هذا الوقت ولا مع الثورة السورية؟
2: إيران كانت لديها حتى مشاكل مع طريقة إدارة نظام بشار الأسد، كانت لديها مشاكل عديدة، ألا أنه كانت سوريا هي الحلقة الذهبية لمواجهة.
1: طيب ليرد أستاذ كامل على هذا الأمر لأن الوقت لدينا ضيق. أستاذ كامل رد على ما يقول أستاذ محمد.
0: لديها مشاكل في طريقة حكم الرئيس السابق بشار الأسد لسوريا على الإطلاق. كان هناك تحالف عضوي بينها وبين نظام الرئيس بشار الأسد.
2: تحالف استراتيجي نعم، لكن في نهاية المطاف إيران كانت.
1: أنت تتحدث أمام رجل كان قريب من دائرة صنع القرار في الرئاسة السورية. يقول لك الآن يا سيد كامل أن إيران كانت لديها تحفظات على سلوك الأسد تجاه شعبه.
0: أنا يعني معلوماتي على العكس من ذلك. هي بالمحصلة كانت شريكة بالمطلق ب يعني طبيعة السياسة السورية على المستوى الإقليمي وعلى مستوى التعامل مع الأوضاع الداخلية في سوريا. أقصد شريكة في النهج العام وفي رؤية المشهد. يعني كان هناك تطابق مطلق بين رؤية النظام السوري السابق لما يحدث في سوريا وبين رؤية إيران لما يحدث في سوريا، وبالتالي
1: داخلياً وخارجياً.
0: هذا الأمر أي خلاف في بين طهران ونظام الأسد خلال المرحلة الماضية.
1: طيب سيد محمد لترد على هذا، سيد كامل يقول لحضرتك كان تطابق تام داخليا وخارجيا، يعني إيران لم تكن تدعم الأسد ضد إسرائيل وترى أن سياسته بالداخل ضد شعبه خاطئة، كانت تدعم المسارين معا ولا يمكن
2: إيران لم تتدخل بالشؤون.
1: هذه مشكلة الشعب السوري الآن مع إيران. يعني هذه مشكلة الشعب السوري الآن مع إيران.
2: يعني الحقيقة أنا على اطلاع كامل بما يجري وكما يكتب في الصحف الإيرانية، إيران لم تتدخل في الشأن الداخلي، وكذلك كانت هناك بعض الخلافات، لكن في قضية استهداف السفارة، إيران أرادت فتح جبهة مع الكيان الإسرائيلي، ألا أنه جاء الخط العريض والاعتراض الصريح من قبل الرئيس السوري بشار الأسد آنذاك الوقت، فهذا إن دل على شيء فيدل بأنه لم يكن هناك تطابق في الرؤى والأهداف من قبل إيران وكذلك مع السيد بشار الأسد. لكن القضية الرئيسية إيران كانت تعتبر سوريا حلقة ذهبية لمواجهة وحائط صد أمام الكيان الإسرائيلي، هذه النقطة الرئيسية، وإلا إيران لم تتدخل في الشأن الداخلي.
1: طب حضرتك لو سألت أي مواطن سوري في الشارع عن هذه الرؤية التي تطرحها الآن، هل تعتقد أنه سيكون مقتنع بها؟ ما يشعر به السوريون. ومعنا سيد كامل صقر الآن يقول لك استخدم الدعم الإيراني لقمع الشعب السوري وارتكاب كل الجرائم في حقه.
2: اطلاقا هذا غير صحيح، هذا كلام اعلام. انا يعني كما اكدت هذا الكلام.
1: لا هو
2: غير صحيح.
1: احنا ده دلوقتي مش كلام اعلام، انا بنقل لحضرتك. يمكن ان يرد السيد كامل على هذا الامر، ما نقوله الان كلام اعلام وما تقوله حضرتك يا استاذ كامل كلام اعلام، ما هو حقيقي.

0: تفقد شعور الشعب السوري تجاه إيران؟
1: لا، حقيقة الشعب السوري أو جزء كبير منه يرى في إيران أنها كانت شريكة في صناعة الأزمة السورية والدماء السورية. ليس هناك إلا جزء أو الجزء الأكبر من السوريين يرى أن إيران تسببت بما حصل في داخل سوريا من خلال سياساتها التي دعمت النظام السابق بكل الوسائل.
0: ده شعور السوريون ولا ده كلام إعلامي؟
1: لا، هذا ليس
2: يعني هذا
1: كلام.
0: طيب رودي يا أستاذ محمد، على هذا الأمر أنت سوري وتنقل له
2: يعني في بادئ يعني في بادئ الامر
1: يعني
2: ايران دخلت
1: في مواجهه اسرائيل. يتحدث الضيف يعني حتى في مواجهه اسرائيل كانت اسرائيل تغير بشكل متكرر وشبه منتظم على تعتدي على الاراضي السوريه، ولم تكن ايران لتقدم على اي خطوه عسكريه يعني اسنادا ل النظام السوري أو لسوريا أو للحكومة السورية طيلة 15
0: عام. بعيداً عن الماضي، بعيداً عن الماضي، خلونا في الحاضر الآن، هل يمكن أن تكتب صفحة جديدة؟ أنت تقول صعب يا أستاذ كامل، أستاذ محمد أنت تقول أن هذا الأمر ممكن، ولكن هناك شرط تم طرحه من الحكومة السورية، اعتذار إيران عن هذه الحقبة التاريخية مع الأسد، هل إيران مستعدة لهذا الأمر؟ نعم أم لا؟
2: لا أعتقد إيران ستعتذر، وإيران وساعدت الحكومة السورية بطلب من الحكومة السورية بالدرجة الأولى، وإيران الآن النتائج نرى بعد الخروج الإيراني وبعد إسقاط النظام السوري والسيد بشار الأسد، نشهد بأنه ماذا حصل في سوريا. هناك أطماع من قبل بعض الدول الإقليمية وبالتحديد من قبل إسرائيل لاستهداف العمق السوري، وكذلك نشهد اليوم الاستهدافات الإسرائيلية داخل الأراضي
0: طيب
2: السورية.
0: طيب يا أستاذ كامل، هم بيمدوا يد العون لسوريا الآن حفاظا عليها من أي عدوان إسرائيلي عليها لترد على هذا الأمر.
1: يعني أنا لا أقول بأن المصالحة مستحيلة تماما، لكن قلت ليست بسيطة.
0: لا، أنا أرد على هذا الأمر، هو يقول لك نحن نمد يد العون لسوريا لأنها تتعرض لمخطط إسرائيلي كبير، هل هذا
1: يعني بالعموم الطرف السوري الآن يجري مفاوضات مع إسرائيل، مفاوضات ترتيبات أمنية. أنا لا أتصور أن دمشق في وارد إدخال طرف مثل إيران في الأزمة أو المشكلة.
0: طيب، هناك سؤال للسيد محمد. سيد محمد، أنت تحدثت عن مسألة كيف يمكن أن تكون سوريا منفذ إلى النفط إلى البحر المتوسط. إذا ما أقدمت سوريا على هذا الأمر، هل إيران ستعاقبها؟ أنت تعلم أنه كانت هناك تصريحات لقيادات إيرانية بأنه سيتم استهداف أي دولة تقوم بتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز.
2: يعني الحقيقة هذا كما أكدت يحتاج إلى 3 إلى 4 سنوات لإحياء هذا المشروع، ويعني في أفضل الحالات يمكن تصدير 3 مليوني برميل فقط، في حين اليوم مضيق هرمز يمر عبره 21 مليون برميل. اليوم إيران تعتبر مضيق هرمز ورقة ذهبية، ورقة استراتيجية، ورقة تعادل ورقة لا تقل.
0: طب إذا سحب البساط النووي. إذا سحب البساط ولو مستقبلا،
2: وإن سحب يعني بعد 4 سنوات لا يمكن تمرير سوى 2 مليوني برميل في اليوم الواحد.
0: فإذا طيب، تعليق أخير من السيد كامل. تعليق أخير لأن الوقت انتهى. تعليق أخير سيد كامل، تفضل.
1: لا، المسألة يعني أهم من ذلك. أولا السؤال، ماذا لو يعني أعيد فتح مضيق هرمز بالكامل؟ يعني ذلك سحب الورقة الاستراتيجية شبه الوحيدة الموجودة بيد إيران كعامل ضغط على مصادر الطاقة العالمية. ثانيا، ليست يعني سوريا هي يمكن أن تكون ستكون جزء من بوابات الاقتصاد أو توريد الطاقة إلى العالم. هناك بوابات أخرى مماثلة في خطوط،
0: ولكنه يقول لك أن هذا لن يحدث الآن، نتحدث بعد 3 أو 4 سنوات وفقا للتحضير.
1: يمكن أن يمرر جزء غير قليل من احتياجات النفط العالمية.
0: هو مرر بالفعل،
1: غير هرمز.
0: يعني في تقرير لصحيفة واشنطن بوست يتحدث عن تطفق ما يقرب من 5000 شاحنة محملة بالنفط، يعني هذه أرقام مسلسلة.

0: العجلة حتى الآن. شكرا لك من دبي السيد كامل صقر الخبير السوري في الشؤون السياسية، ومن طهران أيضا الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي الحكيم. وفي وقت تتصاعد فيه المواجهة بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران مما وصفه بضربة قد لا تستطيع إيران تخيلها إذا قررت أن تهاجم إسرائيل حسب تعبيره. إيران قامت بكل الهجمات خلال الفترة الماضية على منطقة دول الخليج، امتنعت تماما عن مهاجمة إسرائيل. يقول نتنياهو أنها تعرف السبب في ذلك، أنها إذا قررت أن تهاجم إسرائيل ستفتح عليها أبواب جهنم. لكن هل ستقدم إيران على مهاجمة إسرائيل بالفعل؟ نتنياهو يعتقد أن هذا الأمر مستحيل. نستمع.
1: بالتعاون مع الولايات المتحدة حققنا إنجازات هائلة في إزالة تهديد وجودي عن رؤوسنا. لقد أزلنا عن أنفسنا خطر السلاح النووي والصواريخ الباليستية، ودافعنا بقوة كبيرة في مواجهة المحور الإيراني. نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا، ونحن مصممون على ضرب أعدائنا لأنهم لا يهاجموننا. إيران تمتنع عن ذلك وهي تعرف السبب، وبالطبع يمكنها أن تخطئ وترتكب هذا الخطأ وتهاجمنا بكل قواتها، وستتلقى ضربة لا تتخيلها حتى.
0: لكن ماذا كان الرد الإيراني؟ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال أن أو استخدم تعبير يجب التوقف أمامه كثيرا، يقول أن قواعد اللعبة تغيرت وأن أي هجوم يستهدف مصالح إيران أو أمنها سيقابل برد أشد. هو يقول أن قواعد اللعبة تغيرت، كل منهما ينتظر الخطوة التي سيقدم عليها الآخر. نتنياهو يقول أنه إذا ضربت إيران إسرائيل فستفتح أبواب جهنم على نفسها وستتلقى ضربة لا تتخيل، وقاليباف يقول إذا هاجمت إسرائيل إيران فإننا سنرد. إذا وإذا، لكن في النهاية لا نتنياهو عايز يضرب إيران، أو على الأقل لا يستطيع أن يضرب إيران الآن لأن ترامب يحجمه، ولا إيران راغبة في ضرب إسرائيل الآن لاعتبارات يمكن أن تكون خوفا من ردة الفعل الإسرائيلية، أو أنها تريد أن تركز في هذه الفترة كما تقول التحليلات الإيرانية على عدم إعطاء فرصة لنتنياهو في الانتخابات المقبلة. ربما التحليلات كلها واردة، لكن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، وأن هذه المنطقة تمتد من خط الحصار البحري الأمريكي إلى مناطق في الخليج، محذرا أي سفينة أن تدخل لأنها ستضاف بشكل كبير إلى قائمة العقوبات. تهديدات جديدة إيرانية بشأن هرمز. نستمع.
2: عهد الردود المتناسبة قد انتهى، إن قواعد اللعبة قد تغيرت، ومن الآن فصاعدا إن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيواجه برد أسرع وأشد إيلاما.
0: قواعد اللعبة كل ساعة تتغير، يعني ما جاتش على المرة دي. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية بدأت إسرائيل تفتح جبهتين في وقت واحد كما نتابع من التطورات، غزة والضفة، قضية المستوطنات كما نتابعها، وعودة الحديث عن قضية التهجير مرة أخرى. زيارة هكابي وتصريحه المتعلق بغزة وأيضا المتعلق بالضفة الغربية فتح الباب لتحليلات سياسية كبيرة. الإدانات العربية موجودة ردا على إتمار بن جفير، لأن المستفز في تصريحات إتمار بن جفير أنه يضع جدولا زمنيا، يعني إتمار بن جفير يعني وضع جدول زمني للتهجير، في هذه الفترة سنستهدف خروج هذا العدد، وفي هذه الفترة سنستخدم خروج هذا العدد، وكأنه مجهز حاله أو نفسه لمخطط سيتم استهدافه أو تحقيقه. نستمع.
3: نحن نتحدث عن أهدافنا 250 ألفا يغادرون غزة في العام الأول، هذا أمر ممكن، ومليون ومائة ألف في غضون 3 سنوات، ويمكننا الوصول إلى ما يقرب من 1,900,000 مهاجر خلال 7 سنوات، هذا ممكن وواقعي وهو بأيدينا وفي مقدورنا.
0: هذا كلام موجه

0: اليمين الإسرائيلي من أجل الانتخابات واضحة، لكن هل واشنطن يمكن أن تقبل بهذا الأمر؟ الحياة السياسية التي أدلى بها سفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والذي نفى وجود أي مخطط للتهجير قصرا في غزة، وأكد أن إدارة الرئيس ترامب تؤيد منحهم خيار المغادرة. طبعا هذا كلام خطير، يعني مش هنخرجهم من العافية بس ممكن يخرجوا براحتهم، لا، ومنعهم من الخروج اعتبروا نوع من العار. أنت عايز تخرجهم بس مش عايز تخرجهم بشكل إجباري كما تقول إسرائيل. في الضفة بدأ موقف هاكابي أكثر تفهما وتوازنا، هو مش تفهما وتوازنا، هو ما كانش عنده حل تاني غير أنه يقول هذا التصريح مع الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، فوصف هذه الأعمال بأنها إرهاب. وفي محاولة من نتنياهو خلال الساعات الماضية لمحاولة امتصاص هذا الاستياء الأمريكي، أصدر أوامر بإجلاء بعض البؤر الاستيطانية المقامة خاصة في منطقة ألف وباء بالضفة الغربية، لأنه يدرك جيدا أن العين عليه وعين مستنكرة بالغاية لهذه، أو مستنكرة بشكل كبير لهذه التحركات الإسرائيلية. لكن هل هو جاد بالفعل في سحب البؤر الاستيطانية أو حتى توقيف مشروع الاستيطان؟ تنضم إلينا من القاهرة الوزيرة الفلسطينية السابقة السيدة تهاني أبو دجة، أهلا بك معنا سيادة الوزيرة. وينضم إلينا من القدس الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين. قبل الهواء كنا في جدل كبير سيدة تهاني، هل ما يحدث هو نوع من العروض الانتخابية لليمين الإسرائيلي، يعني الحديث بهذه الصورة عن عودة التهجير والاستيطان في الضفة الغربية، أم أن المخطط الإسرائيلي موجود وعلينا أن نتوقع أن نتعامل مع هذا الكابوس ولا نهرب منه؟
1: في الحقيقة أنه المشروع موجود سابقا، موجود من يمكن من 48 ولم ينفذ، ولكن بقي موجود في الخطاب الإسرائيلي وبالذات في خطاب اليمين. وقف إطلاق النار في غزة أوقف نوعا ما الضغط على المواطنين في غزة من التهجير، لكن هذا وقت استطلاعات الرأي في الانتخابات الإسرائيلية، اليمين المتطرف وجد أنه أسهمه نزلت في موضوع الانتخابات، فرجعوا علوا الصوت، علوا نبرة الصوت بأنهم هم سيزيدوا العنف في غزة، سوف يهجروا سكان غزة، سوف يزيد العنف في الضفة الغربية ويهجروا سكان الضفة الغربية. زادت، إذا بتلاحظوا أنه زادت نسبة الأصوات، أصبحت الآن متوازية في الطرفين اللي متصارعين، صار بينهم توازن الأصوات، وبالذات أصوات حزب بن كفير إنه صار عنده أصوات أعلى بعد التصريحات اللي صرح فيها بأنه بدهم يهجر غزة ويعمل خطوة تهجير غزة. هلأ الحكي إنه لن نهجر قسريا، هاي تلاعب باللغة. أنا هلأ موجودة نازحة من غزة، أنا هجرت قسريا، صحيح ما أجوش أخذوني حطوني بسيارة وطلعوني برا غزة، بس لما بأقضي ليالي والقصف فوق راسي والبيت بينهار والعائلات اللي بجنبي كلها بتموت، اضطريت أخذ أهلي والكبار في السن وأخذ،
0: لأنهم حولوها إلى جحيم. هذا الجحيم أي عاقل سيهرب منه؟
1: هذا قصري، أنا بعتبره قصري، أنا ولا مرة رغبت أنه أطلع من قريتي، بس قرية اليوم اندمرت نهائيا وتحت الاحتلال الإسرائيلي. فتلاعب اللغة أنه إحنا مش مع القصري، مع التهجير القصري، بس أنت إذا بتعيشني في ظروف صعبة، لا أكل لا شرب ولا مي ولا طاقة ولا سكن، بعد طيب تحت الخيام من 3 سنوات، طيب وإذا فتحت الحدود مضطر أطلع.
0: طيب حضرتك ذكرتي مسألة مهمة جدا، وهي معاناة الناس في غزة، وأن هذا الذي يحدث الآن أيضا هو من أجل كسب اليمين في إسرائيل من أجل دعاوى أو يعني لأغراض انتخابية. لكن سيد مائير، مع كل الكسب أو هذه التحركات التي تسعى لكسب اليمين في الداخل، إسرائيل تخسر في الخارج، صورة إسرائيل أصبحت مدمرة بالكامل، لدرجة أن نتنياهو نفسه اضطر أن يقول أنه سيقوم بسحب بعض البؤر الاستيطانية من ألف وباء في الضفة الغربية.
2: صحيح. طبعا بالنسبة لما يحدث في قطاع غزة، صحيح هناك خطط لبن غفير وأيضا خطط لوزير الدفاع إسرائيل كاتس، وقال أنه ينتظر

0: نحن في انتظار الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية، ولكن السفير الأمريكي قال إن لا توجد يعني خطط محددة لتهجير قطاع غزة، السكان قطاع غزة. لكن طبعا ما فيش شك أن السبب الرئيسي في ذلك بيعود لأنه ما فيش دولة موافقة على يعني استيعاب الفلسطينيين لديها، وهذه هي المشكلة الرئيسية. لكن طبعا هناك رغبة من وفقا لاستطلاعات الرأي واستطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية اللي هو PSR، أجرى يعني استطلاعا في أغسطس 2026، 65% من سكان قطاع غزة يقولون أن المقاومة المسلحة لم تكن فعالة وأنها لم تخدم الفلسطينيين وأدت إلى تدمير غزة ومخيمات شمال الضفة.
1: طيب وهذه ارحموهم ارحموهم، يعني هم لم يكونوا مع أي قرار لمواجهة مسلحة مع الإسرائيليين. طب لماذا لا يتم رحمة سكان غزة في هذا الأمر؟ لا علاقة لهم بكل ما حدث وأنتم تجعلهم يدفعون ثمنا لسبع من أكتوبر. السيدة تهاني تقول لك أنا مواطنة كنت عايشة في غزة، الجحيم الذي خلقته إسرائيل في غزة جعل الناس تريد أن تهرب من غزة. أكيد مزبوط. الرغبة في الحياة هي الأساس.
0: مظبوط، ولكن الأساس هو فيما فعلته حماس. ليس
1: سيد مائير، ما حضرتك بتقول دلوقتي إن استطلاعات الرأي بتقول إن سكان غزة مش مع المقاومة المسلحة، بتعاقبهم على إيه؟
0: أنا جبت استطلاع بيتحدث عن أن الفلسطينيين في قطاع غزة مستاؤون بما يحدث. بالضبط. ما يفعله الفلسطينيين من من من حماس ما فعلتهم بهم. اولا هناك طبعا
1: يعني سيبوهم يعيشوا في سلام، بتعاقب مين دلوقتي؟
0: بيعانون ازمه.
1: طب لترد السيده تهاني على هذا الامر، ربما انا افهم الامر بشكل خاطئ، هي يمكن ان ترد عليه. تفضلي استاذه تهاني.
2: بالنسبة للي قاعد بيصير بغزة بعد 7 أكتوبر، ما إسرائيل ارتكبت جرائم قبل، يعني كان من حق أي إنسان يجي يبيد إسرائيل في الجرائم اللي انعملت. إذا بتتذكروا الجرائم اللي صارت في الحرم الإبراهيمي، جريمة الدعس اللي قتل فيها أكثر من 10 عمال، في جرائم كثيرة فعلها أشخاص من إسرائيل، ما حدش حكم على إسرائيل بالتدمير. هاي نقطة. نقطة ثانية إنه هو حماس اللي قامت بفعل 7 أكتوبر. اليوم بيمنعوا إسرائيل، بتمنع تدخيل المساعدات الإنسانية لأهل غزة، وبتدخل بضائع بالملايين وبيبيعوها بالملايين، وحماس بتقاصبهم في الـ في الـ في الربح تبع ربح البضاعه. وبالتالي ما زالت اسرائيل تغذي حماس، وما زال وبتمنع المساعدات الانسانيه انها تدخل اسرائيل. هاي النقطه. النقطه الثانيه، هم دائما بيقولوا ان احنا مش منسحبين من غزه الا بعد ما حماس تسلم سلاحها. طب قبل يومين دخلوا غزه، في وسط غزة وفي عمق غزة، وأخذوا أبو العربيين وخرجوا من غزة، وما شفناش سلاح حماس. هذا دليل على أنه ما في سلاح مع حماس، لكن الهدف الأساسي هو قتل سكان غزة، تدمير غزة.
1: ماذا تبتسم يا سيد مائير؟
2: قتل حماس.
1: لماذا تبتسم حينما قالت هذه الواقعة تحديدا؟
0: أولا بالنسبة لسكان غزة، هم تابعون لحماس، وعلى حماس أن تقوم بحمايتهم. ما قامت به حماس، قامت بحفر أنفاق 500 كيلومتر واحتموا فيها، واعتبروا ان
1: هي دي التهم الموجهه لاسرائيل.
0: لا يتبعهم
1: تهمه العقاب الجماعي. ما هي دي التهم الموجهه دوليا لاسرائيل، تهمه العقاب الجماعي. انت لا تعاقب حماس، انت تعاقب شعب بالكامل. يعني في نقطه اريد ان نقف
0: امامها. حماس مسيطره على الشعب الفلسطيني في غزه.
1: انت تقول الان باستطلاعات الراي انهم لا يؤيدون تحركات حماس، يبقى كيف هي مسيطره؟
0: لأن النتائج في بعد 3 سنوات من الحرب تبين أنهم ليست لديهم ثقة في جدوى هذه الحرب.
1: طيب نديهم فرصة في الحياة بقى، ولا ناخد أرضهم ونطردهم بره بالقصف المتواصل؟
0: لا يمكن أن أنا أقول حاجة
1: ومنع مساعدات
0: وتقولون أنتم العكس. هناك إحصاء تم استطلاع تم إجراؤه من قبل مركز أبحاث فلسطيني، ويتحدث على أن 65%
1: وصلنا لده. طيب أنا بس بتذكر الجملة قالتها لي سيدة تهاني في حوار سابق، قالت صحيح أن الجرائم الإسرائيلية كبيرة وبشعة وتفوق أي تصور، لكن الحسنة الوحيدة فيما يحدث أن إسرائيل تخسر، لأن إسرائيل أفصحت بشكل لا يدع مجال

0: للشك عن وجهها القبيح. العالم ليس معكم الآن،
1: لكن إسرائيل بتعتبر أن الوجه القبيح ما فعلته حماس في 7 من أكتوبر والنتيجة.
0: هو في فعل حماس وفي ردة فعل إسرائيل. السيدة تهاني يمكن أن تعلق أخيرا. السيدة تهاني،
2: الوجه القبيح ما فعلته حماس، قتل المدنيين وقتل الأطفال وتدمير البيوت وتدمير البنية التحتية، تدمير البيئة اللي بتأثر على الإقليم ليس فقط على غزة، العنف المستوطنين في الضفة الغربية وقتل الناس الأبرياء وقتل الحيوانات وقتل وأحداث أضرار كثيرة، أحداث أضرار كثيرة في الأراضي الزراعية. هذا كله يعني صورة جيدة مش صورة قبيحة.
0: طيب شكرا لكم، وصلنا لختام
2: خارج الصندوق. أمريكا الصديق الوحيد لإسرائيل،
0: اخترنا وصلنا لختام خارج الصندوق. شكرا لكم.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. ذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أم ريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة باتجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس. قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح، واستعادت مواقع في الكدحة غربي تعز، كما ثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة. أضافت أنها كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الضباب في تعز. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان، إضافة إلى مبان محيطة به قبيل عملية الاستهداف. قال الجيش الإسرائيلي أن المنشأة التي استهدفها في دير الزهراني تابعة لحزب الله. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروس سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج الإيرانية، وعلق عليها قائلا: وداعا خرج. غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس فولودمير زيلنسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتيهما. ختام الموجز، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
2: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
1: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة، تعبت تطمني. العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية وسط انتقالات محدودة في اليوم الأخير. الهلال يستضيف نيوم لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري السعودي. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد ترشح جياني إنفانتينو لرئاسة فيفا خلال الانتخابات المقبلة. أرسنال يقود ديربي لندن بهدفين في مرمى تشيلسي. نتائج الجولة الثانية من الدوري الألماني تعيد بايرن ميونخ إلى المركز السادس. برشلونة يعرض عضلاته بخماسية في مرمى فالنسيا.

أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. أغلقت قبل قليل سوق الانتقالات اللاعبين في السعودية وسط ترقب الكشف عن الصفقات التي أبرمتها الأندية خلال الساعات الأخيرة. كان اليوم الأخير شهد اتصالات مكثفة من نادي الاتحاد مع مسؤولي نادي فاينورد الهولندي لحسم صفقة اللاعب الجزائري حاج موسى، غير أن النادي السعودي لم يعلن عن إتمام الصفقة حتى إغلاق سوق الانتقالات. كان الاتحاد قدم عرضا أخيرا لنادي فاينورد الهولندي بمبلغ 40 مليون يورو بعدما تم رفض العرض السابق بداعي حاجة الفريق إلى خدمة اللاعب الجزائري.

0: في الاستوديو ينضم الى المحلل الرياضي عادل البطي. كابتن عادل اهلا بك. يعني الأغلق سوق الانتقالات بشكل عام نظرة عامة يعني على كل الأندية بالسعودية، من هو النادي الذي كان أكثر حركة ونشاط بهذا السوق؟
1: هو سابقا احنا كنا ننتظر آخر ساعة صراحة. كل اللي حصل اليوم صحيح في تعاقدات كثيرة حصلت في آخر الدقائق، لكنها ميب الحركة. لما نقول انه في ضربة معلم هنا ولا لاعب مفاجأة بالنسبة لنا، يعني يمكن يكون فينالدوم اللي إلى الآن ما اتضحت الصورة هو اللي بيروح للاتحاد أو غيره، لكن في الأخير كل الانتقالات كانت شوية هادية، ما كانت كما كان سابقا. أحيانا تلقيها في آخر ساعة يعني يكون في انتقالات غريبة. الآن ما أعرف، طبعا احنا خلاص أعتقد انتهى الوقت، لكن ما أعرف هل فينالدوم انتقل،
0: إذا في إشي أعلنت أو لم تعلن.
1: يمكن الزملاء في الإعداد يبلغون عن فينالدوم نعم إذا
0: يعني
1: كان في جديد
0: تدريجيا.
1: لكن أنا أشوف يعني إلى آخر دقيقة وأنا كنت أتابع أكثر اللاعبين، لاعبين يعني مو يعني الأسماء، مثلا انتقال اللاعب للشباب اللي من الأهلي إعارة، لاعبين

0: عارة من النجمة للتعاون. يعني خلينا نقول دورة
1: وايتكنز هو أهم من جاء بهذا الصيف.
0: وايتكنز قصدك؟ أي طبعا، بس إنه جاء قبل فترة. إحنا عادة لين تكون في آخر ساعتين ثلاث حركة غير عادية وانتقالات ومفاجأة.
1: سيطر على اليوم هذا.

0: يغلق السوق أصبح 42، يعني وكأنه أصبح مزاد.
1: هو كل ما شوف هي سلاح ذو حدين. إذا الوقت جاي بينتهي الأندية اللي تبغى تريد التخلص من اللاعبين تنزل السعر، لكن لاعب الأندية اللي عارفة قيمة لاعبها تلقاها تزيد السعر لأنه الفترة قصيرة جدا. واليوم السوق السعودي أصبح مطمع بصراحة لكثير من الأندية الأوروبية اللي يبغى يصلح وضعه المادي بشكل عام. لكن أنا لفت نظري أن اللاعبين يعني ما كان بنفس الحراك السابق أو الانتقالات السابقة اللي تكون في آخر يوم. صح. أنا يعني أشيد بالهلال مثلا اللي خلص بدري بصراحة، مارتينيلي ووايت كيز يعني الأمور هذه، وفك العقد مع بنزيمة في وقت مبكر، وهذه يعني يحسب صراحة للإدارة الهلالية بالأمور
0: يعني هذه. هناك أسماء أيضا عالقة، مثلا رياض محرز، عبد الرحمن غريب. عبد الرحمن غريب بالفعل هو يعني كمان قضيته عالقة مع النصر.
1: والله ليليان هذه أنا أتمنى من الزملاء في قسم الرياض سواء بتال ولا النشرة الرياضية يجيبوا لنا أحد يشرحوا لنا كيف ليش لما مثلا عبد العزيز البيشي عسكر مع الاتفاق في الصيف بعدين راح وقع مع الفيصلي، كيف عبد الرحمن غريب تأخر هذا كله هو لاعب سعودي نتمنى يكون معنا في كأس الخليج أو كأس آسيا. هذا الحراك نحتاج أحد يشرح لنا الوضع إيش، ليش لما يكون هنا رقابة مالية هنا استقطاب معرف، ليه اللفة الطويلة هذه، من المتسبب فيها، هل هي الأندية، هل هي لجنة الاستقطاب، هل هي الرابطة؟ هذا أمر محير، ولو تشوفين ولا في أحد يطلع يبلغنا وين المشكلة فيه. وهذه أنا برأيي
0: ما في يعني إعلانات رسمية.
1: لا الحقيقة أنا أتمنى أنه الأمر
0: طب الآن يعني الأهلي منذ لحظات أعلن تعاقد مع الفرنسي إبراهيم دياب لاعب وسط سيركل بريج البلجيكي، تعرف هذا اللاعب؟
1: والله أنا يعني شوفي المشكلة اللي يعني لما تسمع عن اللاعب لما يعطونك السي في ولا تروح لما اليوتيوب وتشوف لقطات كل لعيبة العالم لعيبة كويسين لأنك يعطون لك أفضل لقطات له، تحتاج متابعة. لو كنا نعرف مثلا قبل ما أدخل عن إبراهيم ديابي مثلا ممكن الواحد يعني يشوف السي في حق أو السيرة الذاتية، ما أروح أركز على لقطات حاط له وكيله أو أحبته يعني بهذا الموضوع. لكن صراحة احنا المباريات تبين اللاعب، يعني ما راح اقول لك من اول مباراة بنشوف، اربع خمس مباريات يبين، واحيانا اللاعب يعطي مؤشر من اول مباراة. في لعيبة من يوم دخلوا زي واتكنز في الهلال بين من اول دقائق لعبها وغيره، عشان ما حد يقول توني في الاهلي الموسم الماضي كينيسيوس، يعني في لاعبين يعني كينيسيوس هذا اللي في القادسية انا متاكد اكثر الزملاء مثلا ما كانوا مركزين عليه غير مثلا بعض اللاعبين اللي نعرفهم في أوروبا، بصراحة نجم يعني بزغ عندنا بشكل غير عادي.
0: صحيح. حتى كمان أيضا النصر يمكن اكتفى بلاعب واحد، الهلال كما ذكرت أنه غير الثلاثي الأمامي وانتهى، النصر اكتفى بلاعب واحد. يعني
1: صراحة النصر أكثر من علامة استفهام. أنا أتمنى يعني إيش المشكلة في النصر اللي يقولك عليه المشاكل المالية اللي عليه، لكن يكون يكتفي بلاعب اللي هو كوستا، ولا هو اللي في رأيي حتى الآن صعب يعوض بروزوفيتش، صعب جدا. النصر زي ما قلنا أحد قطبي الكرة السعودية، أحد أقطاب الكرة السعودية الهلال والنصر. صور الهلال كيف النجاحات اللي تحققت إدارية وفنية، عكسها يقابلها النصر بصراحة ما في أي نجاحات في فترة الانتقالات.
0: طب نعود إلى موضوع الاتحاد، يعني أن تبقى يعني المفاوضات تبقى بهذا الشكل إلى الساعات الأخيرة، خاصة أنه السوق العالمي والأوروبي يعني والإنجليزي يقفل قبل السعودية بخمسة أو ستة أيام، هل هذا لمصلحة الأندية السعودية أو لمصلحة اللاعب بالأندية السعودية، أو حتى يعني يمكن بأندية أوروبا تقول أنا أريد هذا اللاعب، يعني إذا كنت أريد أن بيعه كنت بعته بالميركاتو الصيفي اللي
1: يعني أنا مع بصراحة. ليش؟ لما إحنا نغلق بعدها بأسبوع، خلينا نقول مجازا هي خمس أيام ست أيام، لكن بعدها بأسبوع وش يعني هذا؟ أن السعر ينزل لأن خلاص فترة التسجيل في أوروبا انتهت، أنت تستثمر الوقت هذا اللي يكون من صالحك. يعني أنت لما تكون مفاوض يصير الورقة الأقوى بيدك، لأنه خلاص هو مثلا خاصة اللاعب الحر أو اللي ناديه ما يحتاجه أو زي كذا خلاص طلع من اللعبة. يعني هذه فيها ترى فيها لعبة جيدة، أنا ما أعترى أنه يعني اختلاف الفترات التسجيل من صالح، هي طبعا هي دائما يقول لك 12 اسبوع. انا اللي ارسلها للاتحاد الدولي بالمناسبه قبل فتره، ترى من بدايه الموسم مو بيقررونها قبل شهر ولا غيره، انت ترسل خطاب للاتحاد الاسيوي يعين انش ابغى الفتره الشتويه من التاريخ هذا للتاريخ هذا اللي هي اربع اسابيع 12 اسبوع في الشتويه. يعني هذا الامر يرسل مبكر وتاخذ عليه ولا تستطيع تغييره الا بظروف يعني مبررات صعبه.
0: طيب وايضا يعني هلا منذ قليل اعلن الفتح عوده اللاعب علي الحسن الى صفوفه قادمه من النصر، يعني هذه
1: بصراحة ممتازة الخطوة. الفتح يحتاج تدعيم الفريق بلاعبين، ويحتاج الفتح رأس حربة يسجل، الفريق ما يسجل أهداف.
0: طيب شكرا لك عادل البطي، يعني تكلمنا عن

الميركاتو الذي أغلق منذ لحظات، ولكن طبعا سيكون لنا حديث آخر. شكرا لوجودك معنا. سقط حامل اللقب وكسر المتصدر رقمه. إليكم أبرز أحداث الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

0: عوار وحسام عوار يلعبها الى الفينا. الله ثاني اهداف الاتحاد. نعم الاتحاد.
1: يا مهان يا
2: الهلال يستضيفني اليوم لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري السعودي. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد ترشح جياني إنفانتينو لرئاسة فيفا خلال الانتخابات المقبلة.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: أهلا بكم من جديد. أعلن الهلال السعودي تعيين الاسكتلندي ريتشارد هيوز مديرا رياضيا للنادي. وذكر الهلال في بيانه أن هيوز باشر مهام عمله مباشرة بعد وصوله الرياض البارحة الأحد. وقضى هيوز البالغ من عمر 47 عاما نحو عامين ونصف عام مع ليفربول، بعدما عمل قبلها في منظومة الاستقطاب بنادي بورنموث قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي للنادي.

0: يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري السعودي عندما يستضيف نيوم في المرحلة السادسة. الهلال يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة من النقاط بعد 5 انتصارات لينفرد بالصدارة ويواصل سلسلة لا خسارة بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي والتي وصلت إلى 47 مباراة في الدوري. بالمقابل يستقر نيوم في المرتبة 7 ب9 نقاط في رصيده من 3 انتصارات وخسارتين. ينضم إلي في الاستوديو اللاعب دور السابق ترك العواد. أهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: ببدأ معك يعني آخر شيء الآن منذ قليل أغلق سوق الانتقالات عن الهلال، لأنه نحن نتكلم عن الهلال عنده مباراة مع نيوم اليوم الاثنين. يعني هل هناك رضا على الانتقالات بالهلال؟ الهلال منذ قبل أن يغلق السوق بساعة أعلن قائمته للموسم أنه نحن لن نغير، هذا هؤلاء هم اللاعبون، بينما كل الأندية يعني
1: سابق الوقت
0: والجماهير تتسابق أنه من نريد أن نجلب، من نضم، من نوقع.
1: صحيح، الهلال هذه المرة يعني تعاقداته كانت مبكرة، كان واضح وش يبغى يعني يسوي، وش النواقص اللي عنده. واتكنز يعني إضافة غير عادية، كان يحتاج لمهاجم من بعد متروفيتش ورحيل متروفيتش. عانى الهلال في هذا المركز واستقطب عدد كبير من اللاعبين اللي ما نجحوا بالشكل المتوقع لفريق زي الهلال، ولا كان منهم أحد حتى نافس على الهداف. واتكنز كان صفقة جدا رائعة، سامرفيل قاعدين نشوفه يعني يبدع في الدوري، وهو ثالث أعلى لاعب تصنيفا في سوفا سكور، وهذا التأقلم الكبير السريع هو اللي يفرح كثير من الناس. كثير من اللاعبين ما يتأقلم بسرعة. طبعا مارتينين اللي احنا شفناه المباراة الماضية ما زال يعني أول مباراة له، ولكن بالمحسري ايضا، يعني موش بس نتكلم عن اللاعبين الاجانب، ايضا اللاعبين المحليين. الهلال عانى من الظهير الايمن الموسم الماضي بشكل كبير، وكان في اصابات، وكان ينقل متعب للجهه اليمنى. ففي رضا كبير وفي عمل مبكر يعني لهذا الموضوع. هذا اللي
0: هو غير ثلاثي الاجنبي الامامي، وانت
1: طبعا هو مشكله عندك يعني يعني بنزيما اداءه كان جيد ولكنه مش بالشكل الكبير اللي انت تبغاه. نونيز بكل تاكيد ايضا كان عنده مشاكل. مالكوم الموسم الماضي كان اقل من الموسمين اللي قبله، رغم انه كان واحد من اللاعبين الرائعين اللي كان له بصمه مع الهلال. اصابه سالم الدوسري ايضا، فهو فعلا جاب له يعني تشكيله جديده للهجوم، اجد انها رائعه. طبعا مع سلطان مندش من الموسم الماضي
0: عظيم. والخبر هيوز الذي جاء مدير رياضي بالهلال، نحن نعرف السي في او يعني السيره الذاتيه لهذا المدير الرياضي، لكن جاءت اخبار انه قبل ان يأتي خلال المفاوضات وعندما وافق اشترط أن يأتي فريق عمله ويشرف على الانتقالات. هل هذا يعني الكلام ممكن أنه يكون أنه تدخل بالانتقالات التي حصلت؟
1: مع عددية نحن من الصعب أن احنا نحددها، لأن الانتقالات في الغالب هي مفاوضات طويلة، ما ندري من يديرها. أحيانا يكون شخص موجود في النادي أصلا أو واحد من فريق هيوز، ولكن غير متأكدين. لكن اللي الآن احنا متأكدين منه اليوم لما شفنا الفريق، هيوز كان فريق رائع، كل واحد متخصص، واحد متخصص أصلا في موضوع المفاوضات وانتقال اللاعبين، في واحد متخصص في استكشاف اللاعبين. هذا بيفيدك كثير فيش في أنه أنت المركز اللي أنت تحتاجه من الآن أنت تبدأ تدور لاعبين وتفاوضهم وتشوف عقودهم كم باقي لينتهي، هل أنا أجيبه السنة هذه أو أجيبه السنة القادمة. لذلك
0: خبزك للخبز
1: بالضبط، لأنه هذول الناس عندهم الاحترافية الكبيرة، وأنت لما تجيب أحد من البريمير ليج أنت تضمن أنه أعلى المعايير موجودة، خصوصا إذا أعطيته يعني كل الصلاحيات يعمل، مع وجود أيضا يعني لاعب رائع وقدير نواف تمياط أيضا موجود مع هذا الفريق. فبكل تأكيد إن شاء الله النجاح يكون حليف، ونتمنى لكل الأندية أيضا كل لاعب أجنبي يجي للدوري السعودي يكون له إضافة، له نكهة، له بصمة تساعد الدوري.

0: الدوري على انه يكون اجمل. وشفنا مباراه النصر مع الاتحاد كيف كانت مباراه رائعه. احنا كنا مبسوطين احنا نتفرج على المباراه، نقول هذا الدوري السعودي. تبغى تشوف الدوري السعودي، شوف مثل هذه المباراه. فاللاعبين بكل تاكيد الاجانب يعطون نكهه للدوري.
1: طيب نتكلم، يعني ما بقى عندي كثير وقت، نتكلم عن مباراه الهلال ونيوم. هيك لمحه صغيره، نيوم يقدم جيدا هذا الموسم، ولكن الهلال يريد مواصله سلسله الهزيمه او سلسله الفوز. متى سنرى؟ هل سنرى يعني نتيجه واضحه؟
0: لا، ما في نتيجه واضحه، لان الهلال صحيح انه لعب مباراتين، يعني بدأت مباراة الأهلي كانت رائعة جدا، والشوط الثاني مباراة شباب كانت رائعة، لكن أيضا أعطانا كم مباراة كان شكل الفريق غير جيد. يعني شوف لو شفنا مثلا الشوط الأول مباراة شباب، فأنت الآن الفريق ما بعد صار عنده الاستمرارية اللي تخلي الجمهور يثق أو المتابع يثق، يقول والله الهلال بكرة فايز فايز. صحيح أنه حقق 5 انتصارات، ولكن في أكثر من مباراة عانى بين شوط وبين شوط، ما عدا مباراة الأهلي. يعني طبعا الخليج مباراة كانت سهلة، ولكن حتى المباريات الأولى كانت تحس أن الهلال أيضا عنده بعض المشاكل. مباراة شباب جيدة، لكن كنت أتمنى الشوط الأول أفضل من الشوط الثاني، لأنه يبني على مباراة الأهلي. غير محسومة أبدا، نيوم فريق رائع، فريق متطور، وهو الآن المركز السادس، ومن الفرق كأنه تعاون قبل سنتين اللي كان يعني يقف للفرق الكبيرة. إذا ما قسمنا الفرق إلى الفرق الخمسة الكبيرة اللي هي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، ووضعنا معهم القادسية اللي قدم أيضا مستويات رائعة، ممكن نضيف معهم نيوم هو اللي يجي في إيش الصف الثاني بعد هذه الفرق. فلذلك هي مباراة بتكون تنافسية، فريق رائع عنده قدرة على أنه يعني يسوي مشاكل للهلال.
1: ومن الجميل أن نرى هكذا، يعني هكذا مباريات، يعني وهكذا فرق تقدم هذا الشكل، يعني رغم أنه فريق كبير الهلال مثلا، وأنت تتوقع أنه يؤدي نيوم بشكل جيد. يعني هذا شيء يعني نتوقعه جميعا، وهذا شيء جميل للدوري، يعني أنه ليس لأنه فريق مثلا جديد على الممتاز يجب أن يعاني أمام الأثلي، لا ينافس بشكل
0: صحيح.
1: قوي
0: صحيح. هذه ميزة كبيرة للدوري السعودي. ميزة الدوري السعودي أنه عندك يعني 6-7 فرق قادرة أنها تلعب مباريات قوية، قادرة أنها تنافس، وفي كثير من المفاجآت. يعني في دوريات مثلا ما تشوف المفاجآت إلا في الكلاسيكو أو في الديربي أو كلا. أنا أعتقد الدوري السعودي قريب في بعض يعني ملامحه من الدوري الانجليزي، تشوف كثير مباريات الجميله، تشوف فريق لسه صاعد ممكن يسوي مشاكل كبيره لارسنال او مانشستر سيتي. فلذلك الدوري السعودي قريب من هذا، ونيوم ممكن يسوي شيء بكره. لكن الهلال اذا لعب زي ما لعب مع الاهلي، او لعب زي ما لعب الشوط الثاني يعني امام الشباب، من الصعب انه نيوم يعني يقاوم.
1: طيب شكرا لك دكتور تركي العواد العبد السابق، شكرا لوجودك معنا. أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن فسخ تعاقده مع جناح الدولي السابق حكيم زياش بعد أقل من عام على إبرام العقد. وذكر النادي المغربي أنه توصل إلى اتفاق مع زياش يقضي بفسخ العقد الذي يجمع الطرفين بالتراضي. كان زياش خاض 16 مباراة مع الوداد في الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. عانى نجم تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي السابق من إصابات متوالية أجبرته على الغياب عن عدد من المباريات. أكد السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه سيمضي في ترشحه لإعادة انتخابه في مارس المقبل، رغم الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها من أجل الاستقالة، على خلفية محاولته بيع حصص في بطولات فيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص. أكد متحدث باسم فيفا أن إنفانتينو عازم على خوض الانتخابات وسط توقعات بأن يواجه منافسا في الانتخابات التي ستقام خلال كونغرس فيفا في المغرب العام المقبل، فيما سيكون أمام الراغبين في منافسته حتى 18 نوفمبر المقبل لإعلان نيتهم الترشح. كانت دول أوروبية قد سحبت الشهر الماضي تهديدها بمقاطعة مسابقات فيفا بعدما تلقت ضمانات بعدم تكرار محاولات مماثلة لتغيير هيكل اللعبة، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قيادة تحرك دولي يستهدف دفع إنفانتينو إلى مغادرة منصبه. من باريس ينضم إلينا الإعلام الرياضي عبد السلام ضيف الله. أهلا بك أستاذ عبد السلام. يعني كيف تقرأ توقيت إعلان إنفانتينو عزم الترشح للانتخابات، وهل هي تعتبرها أنه تحدي لكل الضغوط التي تواجه ضده؟
2: مساء الخير ليلان لك.

0: لمشاهديك الكرام، أنا أعتبرها كسر الصمت حول جاني أنفانتينو، أو ربما أيضا كما ذكرت رفع التحدي أمام معارضيه وأكثرهم وأشرسهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طبعا. وبالتالي أنا أعتقد هي عمليات جس نبض، لأنه نعلم أن هذا ليس جديد، أن جاني أنفانتينو سيترشح للانتخابات المقبلة في مارس 2027، وكان أعلن ذلك منذ شهر مايو الماضي. ولكن تأكيد اليوم يفتح باب النقاش حول هذه الجدية وهذه الندية أو هذا التحدي الذي يريد أن يرفعه جاني أنفانتينو. يريد أن يقول أنا متماسك، أنا موجود وهناك من يسندني، وأنا أريد أن أمضي في ترشحي ومواصلة قيادة الفيفا. وبالتالي سننتظر، الأمر مستجد اليوم، سننتظر يوم أو يومين على الأقصى تقدير في اعتقادي حتى نجد الموقف أو الجبهة المقابلة، كيف سيكون التعليق، هل ستبرز أسماء بعنوان التحدي أو مشروع التغيير الذي يقوده الاتحاد الأوروبي، من سيكون عنوانه، من سيحمل لواء هذا التغيير من خلال يعني ترشيح اسم أو إبراز مرشحين للمرحلة القادمة لقيادة الفيفا؟
1: هل هناك أسماء، يعني يمكن مونتيانياني هو رئيس كونكاكاف، يمكن هو أبرز الأسماء الموجودة الآن، رغم ظهور أسماء كثيرة عند صدور أو عند بدء الأزمة مع إنفانتينو، ولكنها كلها يعني تلاشت. يمكن هذا هو الاسم الأكثر يعني أكثر الضوء عليه أكثر شيء الآن بهذه الأثناء.
0: فعلا فيكتور مونتيلياني رئيس الكونكاكاف ونائب رئيس الفيفا، هو يعني حتى على مستوى المعارضة صوته كان مرتفعا، وهو الآن الصوت الأبرز والاسم الأكثر ترشيحا. ربما هناك حديث عن الشيخ سلمان، ربما لما لا يعود لمنافسة جاني أنفانتينو. نتذكر في 2016 كيف تنافس بقوة وذهب إلى الدور الثاني في تلك الانتخابات، ولكن سننتظر. هناك حديث أيضا ربما ترشيحات إعلامية للقتل ناصر الخليفي، أيضا المدرب السابق لأرسنال ومدير تطوير كرة القدم في الفيفا الفرنسي أرسان فينغير اسمه أيضا مطروح. عموما لا يمكن نستبق الأحداث، ولكن حسب الأقرب الاسم الأكثر تداولا هو مونتيلياني رئيس الكونكاكاف. سننتظر، ولكن أنا أعتقد أن تلك المعارضة القوية وذلك الضغط القوي الذي مارسه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يكن من فراغ، وهناك أوراق ربما مخفية. سننتظر الأيام القليلة القادمة ربما للإعلان أو بداية تكشف هؤلاء أو هذه الأسماء التي ستقود لواء معارضة يعني جاني أنفانتينو.
1: صحيح، ويمكن اتحادات عريقة يمكن بعد على قرار إنجلترا، اسكتلندا وويلز وأيرلندا، هم يعني ما زالوا مصممين على رأي سحب الثقة منه. ولكن بهذه الحالة يعني وكأنه نحن أمام فعلا انتخابات ستكون محتدمة، انتخابات رسمية، لأنه من قبل كان يطلع بالتزكية إنفانتينو، لا يترشح أحد أمامه. يعني فعلا سنرى الآن يعني عملية انتخابية فعلية.
0: مؤكد أن الشرخ في كرة القدم العالمية واضح، ولم يعد هناك إجماع. كما ذكرت جاني أنفانتينو فاز في 2019 بالتزكية، 2023 في هذه العهدة أيضا بالتزكية. وبالتالي حتى على مستوى دمقرطة القيادة في جسد الفيفا وفي هذا الهيكل الدولي الكبير يحتاج إلى عملية ديمقراطية، خاسة وأن جاني أنفانتينو سعى إلى مركزة يعني كل السلطات لدى الرئيس. وبالتالي هناك غضب، هناك معارضة قوية، واليوم تحتاج كرة القدم العالمية في اعتقادي إلى انتخابات قوية. إذا كان جاني أنفانتينو قادر على أن يكون له الإجماع ويفوز بهذه الانتخابات فمرحبا، أما إذا كان هناك من يعارضه وقادر على معارضته وتجسيد هذه المعارضة من خلال الانتخابات والفوز بالانتخابات، وأعتقد أن الوضع متهيئ لهذه المعارضة القوية لجاني أنفانتينو. وبالتالي نحن ليليان مقبلون على مرحلة قوية، يعني هناك رئيس وهناك معارضة، وبالتالي الأيام المقبلة سنشهد الكثير من التطورات.
1: وكلها تصب بمصلحة الفيفا أصلا، يعني إذا كان هناك رأي واحد هذا يعني كأنه نرى صوب اتجاه واحد وليس هناك تنوع. ولكن حاليا هناك لجنة الحوكمة والامتثال بفيفا، كان هناك مطالبات أو دعاوى تمنع جاني أنفانتينو من الترشح. ترشح، ويبدو أنه يمكن أعلن، وكأنه عندما أعلن ترشح اليوم وكأنه هو يعني فعليا

0: قانوني ترشحه، لأنه بحسب نظام فيفا لا يمكنك الترشح على 4 مرات متتالية، ولكن هو يتعذر أنه أنا المرة الأولى كنت أكمل بعد مرحلة سيبلاتر فلا تحسب. هل هذا يعني أنه خلاص أصبح قانونيا ترشحه؟
1: إلى حد الآن إذا لم يقع البت يعني في لجنة قبول الترشحات وربما حتى الاعتراضات، يعني ما زال هناك بعض الوقت، يعني حتى لشهر نوفمبر المقبل 18 من أو عفوا 18 من نوفمبر المقبل، يعني وقت غلق باب الترشحات، ولكن مؤكد هناك أوراق نوفمبر، هناك أكيد أوراق ستلعب. والشيء المؤكد اليوم أنه حتى عملية سحب الثقة ما تزال ممكنة لليان، من لأنه يعني يكفي جمع 41 اتحادا أو صوتا لعقد كونغرس وسحب الثقة من جاني أنفانتينو. أنا باعتقادي أن الوضعية معقدة جدا، وربما تشهد الكثير من التطورات. ربما هذا الاستباق الذي قام به اليوم جاني أنفانتينو ربما يخفي ما يخفي في ظل لعبة الكواليس، أو ما يتداول حول دور المعارضة وقوة أوراق المعارضة للإطاحة به.
0: يمكن جاس نبض هي أكثر، ليس أكثر، يعني خاصة أنا جاء مبكرة. شكرا لك من باريس الإعلام الرياضي عبد السلام ضيف الله. شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. برشلونة يعرض عضلاته بخماسية في مرمى فالنسيا. نتائج الجولة الثانية من الدوري الألماني تعيد بايرن ميونخ إلى المركز السادس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. الميركاتو العالمي سيطرت عليه أندية إنجلترا. أكبر الصفقات كانت إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي إلى مانشستر سيتي. أبرز 11 صفقة في الميركاتو العالمي تخطت 80 مليون يورو أحدها. ده

فرض إيفرتون التعادل على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. مانشستر افتتح التسجيل في الشوط الثاني عبر براين مبيومو قبل أن يعادل تيريك جورج النتيجة لإيفرتون، ويعود يونايتد ويتقدم عبر بنجامين سيسكو قبل أن يرد إيفرتون بهدف التعادل في الوقت بدل الضائع عبر إنسلي ميتلاند نايلز. ارتفع رصيد إيفرتون ليحتل المركز الثامن، بينما جاء يونايتد في المركز الحادي عشر. قلب أرسنال تأخره بهدف ليفوز بهدفين لهدف على ضيفه تشيلسي في أكبر اختبار يخوضه حامل لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم. أحرز مورغان روجرز هدف التقدم للضيوف، لكن رد أرسنال كان حاسما بهدفين عبر كل من كاي هافرتس ومارتن أوديغارد. بهذا الفوز يتساوى أرسنال في الصدارة مع مانشستر سيتي لكل منهما 9 نقاط بعد 3 مباريات، وبعدما تعثر لأول مرة هذا الموسم يتجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط.

في أول لقاء بينهما كمدربين كانت الغلبة لأرتيتا على ألونسو. مدربان يبلغان من العمر 44 عاما بين خبرة قصيرة في أوروبا وبين مدرب خبرته اقتصرت على تدريب أرسنال.

تصاعد لابارما مع ضيفه مونزا بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي. سجل روبنسون في الدقيقة 38، ثم جاء هدف التعادل لبارما عبر لونتاني في الدقيقة 60 ليحقق كل فريق أول نقطة له بعد أن كان خسرا في أول جولتين في الدوري. هذا التعادل رفع رصيد الناديين إلى نقطة من 3 مواجهات. وفاز فروزينوني على ضيفه فينيتسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. سجل أهداف فروزينوني كل من أنطونيو رايموندو بهدفين وجورجي كفيرناتزي، بينما سجل جوني بوا وريتشي ساغرادو لفريق فينيتسيا. يعد هذا الفوز الثاني على التوالي لفريق فروزينوني بالدوري الإيطالي، رغم أنه صاعد حديثا بعدما هزم فيورنتينا بالجولة الماضية. رفع فروزينوني رصيده من النقاط إلى 6 في المركز الرابع، بينما استمر فينيتسيا في المركز 18 من دون أي نقطة. قلب روما تأخره بهدف إلى فوز هام بهدفين مقابل هدف على ضيفه أتلانتا على ملعب الأولمبيكو في الجولة الثالثة أيضا من الدوري الإيطالي. نجم أتلانتا نجح في التقدم عن طريق إدرسون في الدقيقة 47 قبل أن ينتفض روما ويقلب تأخره إلى فوز ثمين بهدفين متتاليين عن طريق ماريو هيرموزو في الدقيقة 89 وسول في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، ليواصل روما بدايته القوية في الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة منذ انطلاقة الموسم. قاد لوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف مقابل 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة أيضا. بعد الشوط الأول من دون أهداف تقدم نابولي في الدقيقة 50 عن طريق ماتيو بوليتانو، وبعدها بثلاث دقائق سجل راسموس هويلاند هدف التقدم الثاني لنابولي. لكن إنتر نجح في العودة للمباراة من جديد بتسجيل لوتارو مارتينيز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58، ثم سجل ماركوس تورام هدف التعادل في الدقيقة 82. وبينما كانت تتجه المباراة إلى التعادل، عاد لوتارو مارتينيز ليسجل الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. بهذه النتيجة رفع إنتر حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز العاشر. تعادل بولونيا مع ضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة أيضا. افتتح ساسولو التسجيل في الدقيقة 19 عبر جوش جوج، ليأتي التعادل بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني من خلال روبرتو بيكولي، ثم عاد ساسولو للتقدم بعد أن سجله فاسيليتشي أدزيتش. وانتظر بولونيا حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليتفادى الخسارة بهدف أرتيم دوفبيك. خرج تورينو بانتصاره الأول هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعدما قلب تأخره أمام مضيفه فيورنتينا إلى فوز بهدفين لهدف في الجولة الثالثة. بدأ فيورنتينا بالتسجيل عبر مهاجمه ماتيو بيليغريني، واحتاج تورينو إلى 8 دقائق فقط لقلب النتيجة، حيث أدرك رولاندو ماندراغورا تعادل في الدقيقة 74 قبل أن يتمكن دولي سكوتلندي تشي أدامز من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82. يرفع تورينو رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز 14، بينما تلقى فيورنتينا خسارته الثانية في 3 جولات ليستقر في المركز الأخير من دون أي

0: يستقبل أودينيزي ضيفه لاتسيو على ملعب داسيا أرينا اليوم الاثنين في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. الفريقان يسعيان لمواصلة الانطلاقة القوية هذا الموسم، فبينما حقق أودينيزي الفوز في مباراتي كأس إيطاليا ولم يهزم في الدوري الإيطالي، حصد لاتسيو العلامة الكاملة في الدوري من دون أن تهتز شباكه. فبعد إقصاء بادوفا من الدور الثاني للكأس، حافظ أودينيزي على سجله الخالي من الهزائم. في الجهة الأخرى يسعى مدرب نادي العاصمة جينارو غاتوزو لمواصلة سلسلة عدم الخسارة على أرض أودينيزي في آخر 13 زيارة، حيث فاز الفريق في 8 منها. إلى الدوري الألماني، حيث أسفرت نتائج الجولة الثانية عن تراجع بايرن ميونخ إلى المركز السادس. هذا التراجع جاء إثر تعادله السلبي أمام مضيفه شالكا بلا أهداف. دخل بايرن المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه باكتساح شتوتغارت بخمسة أهداف لهدف، لكن شالكا العائد هذا الموسم إلى الأضواء رفض أن يخسر أول ظهور له على ملعبه وبين جماهيره. وبدأ كل من هاري كين ومايكل أوليزي المباراة من مقاعد البدلاء، بينما بدأ المغربي إسماعيل سيباري أساسيا للمرة الأولى في ألمانيا. حقق بروسيا دورتموند انتصارا ثمينا أمام هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الثانية من الدوري أيضا على ملعب سينسهايم. افتتح هوفنهايم التسجيل في الدقيقة 45 عبر نيون عبدالله، ثم أضاف زميله تيم ليمبر الثاني في الدقيقة 54. وانتفض دورتموند بعدها وسجل له سيرجيو كيراسي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61، قبل أن يسجل فابيو سيلفا هدف التعادل بعده بخمس دقائق. ثم أهدف فابيان هاجداري فريق دورتموند هدف الفوز على بعد أربع دقائق من ختام المباراة، التي رفعت رصيد دورتموند إلى ست نقاط في المركز الثاني، بينما يبقى هوفنهايم في المركز السادس عشر من دون أي نقطة. وتغلب فريق فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه لايبزيغ ضمن الجولة الثانية ليحقق فوزه الأول هذا الموسم. كان بريمن قد خسر في الجولة الافتتاحية أمام فرايبورغ بهدف مقابل أربعة، والأخير بلغ النقطة السادسة إثر تغلبه على بادربورن بهدف فتصدر بفرق الأهداف. بهذه النتيجة حصل فيردر بريمن على أول ثلاث نقاط ليكون في المركز التاسع، أما لايبزيغ فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاط لكنه في المركز السابع بفارق الأهداف. من برلين ينضم إلينا المدرب حسن بلتاجي. كابتن حسن أهلا بك. يمكن هذه الجولة هي بالجولة الماضية كانت مفاجأة الصاعد حديثا، الآن هذه الجولة هي مفاجأة المتصدر وحامل اللقب، وممكن أن نتكلم عنه بالجولة الماضية والموسم الماضي أنه لا أحد يستطيع الوقوف أمامه لكنه يتعادل.
1: صحيح، بايرن بدأ المباراة قدام شالكة بتشكيل راح فيه كثير من الأساسيين زي هاري كين وأوليسي وموسيالا، وده مش ده اللي يقلل من اللعيبه اللي بدات، سواء براون اللي هو اصلا لعيب بيلعب باك شمال، لعب كصانع العاب، او حتى اسماعيل سايبيري اللي هو كان ممتاز جدا حتى في المباراه اللي فاتت قدام شتوتغارت. لكن في ملعب شالكا الملعب بتاعه ملعب صعب جدا، وملعب يعني غير أليف بالنسبة للخصوم اللي دايما تروح تلعب هناك، خصوصا لو الخصم ده بايرن. يعني جماهير جيرزن كيرشن عندهم مشاكل ضخمة مع بايرن أو حتى دورتموند، طبعا في صراع تاريخي، بس بايرن بشكل خاص عندهم صراع قوي جدا معاه، وبالتالي الملعب نفسه لما نتيجة تأخر في النتيجة الموضوع أصبح صعب على بايرن، وأعتقد الموضوع كان نفسي أكبر من أي شيء تاني. بايرن كان الهدف الاساسي بتاعه انه يريح بعض اللعيبه عشان يوم الخميس عنده مباراه في الشامبيونز ليج، وبالتالي كان الهدف الاساسي انه يريح بعض اللاعبين.
0: يعني ما استخف بشالكي مدرب بايرن؟ يعني لو كان غير فريق هل كان سيدخل بهذه التشكيله مثلا ويريح نجومه خاصه بالشوط الاول؟
1: اعتقد انه في اكيد في مش هقول استخفاف، لكن في اكيد خطا في الحسابات بالنسبه لفينسنت كومباني. لم يأتي لم يلعب باللاعبين الأساسيين، وبالتالي كان ممكن يلعب من 45 دقيقة وبعد كده يريحهم بعد إنه يحسم النتيجة، لكن هو الشكل اللي بايرن فضل يضيع بيه الفرص، خصوصا كارل أضاع كثير من الفرص، وبالتالي ده أدى في النهاية إنه بايرن إن شالكة

0: داخل المباراة وشال كان فريق يعني هو جاي يصارع على الهبوط يعني هو
1: حتى
0: لسه
1: يعني
0: صاعد.
1: كان منافس يعني شالكا، يعني كانت السيطرة بالنسبة من بايرن ميونخ سيطرة 80%، يعني سيطرة مطلقة على المباراة رغم عدم التسجيل. هذا يعني أنه شالكا كان يعني يصد الهجمات التي كان يقوم بها لاعبو بايرن، ليس كلها إضاعة فرص بالنسبة لهم. يعني
0: صحيح الموضوع كان قتالي بشكل كبير جدا بالنسبة لشالكا، وتاني هو موضوع معنوي، وملعب شالكا ملعب صعب جدا لو لم تحسن فيه من البداية. أعتقد لو جندار قدر يسجل في أول 10 دقائق ربع ساعة الموضوع كان هيبقى أسهل كتير جدا بالنسبة لهم.
1: عظيم. دورتموند يعني الآن بدأ واصل حصد النقاط، يتغلب على هوفنهايم، ولكنه ليس فوز سهل، كان فوز صعب 3-2. يمكن يجب أن يضع رجله ويواصل دورتموند حتى لا يتراجع كما تراجع بالمواسم السابقة، بدأ جيدا ثم يتراجع.
0: دورتموند كل ما يخص اللاعبين الوسط والهجوم هو شيء مبشر جدا، سواء جراسي او بايا او حتى اللعيبه اللي بتنزل مع الدكه فابيو سيلفا او حتى اللعيبه الصغيره زي كوستا ونمشا وجود بيلينجهام، كل لعيبه وسط الملعب دي. لكن في خط الدفاع في مشاكل كبيره، واعتقد ان مباراه هوفنهايم بينت ده بشكل كبير، انه في الاخر ثلاثي الدفاع انتون ومعاه 2 لعيبه صغيرين. انا شايف ان ده مشكله ضخمه بالنسبه لدورتموند في الوقت الحالي، وهما دلوقتي في مسابقه للزمن عشان شلوتربيك يعود تاني للعب، لانه
1: نعم.
0: من غير شلوتربيك هيبقى في مشاكل كبيره.
1: هل نقول أن فيردر بريمن عندما يفوز ب3-1 على لايبزيغ تعتبر مفاجأة مثلا بهذه المرحلة الثانية؟
0: 100% بريمن في الفترة الأخيرة، في الفترة الأخيرة هو نادي في الوسط في الجزء الأسفل من الجدول دايما. السنة اللي فاتت كان بينافس حتى على الهبوط. مدربه دانيال تيونا يعني واحد من أكتر المدربين الصاعدين في الدوري الألماني، هو المدرب الألماني الوحيد الملون اللي موجود في البوندس ليجا، وبالتالي هم بيلعبوا بأسلوب مميز وبأسلوب هجومي جدا من ساعة ما دانيال تيونا ابتدى يتعامل معاهم ويمسك الفريق. لكن ان هو يفوز على لايبسك ده اعتقد ده انجاز كبير بالنسبه لبريمن، واعتقد انه يعني هيكون ليه تاثير ضخم في
1: نعم
0: جماهير بريمن بشكل عام.
1: نعم شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي. شكرا. انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير على مضيفه فالنسيا ب5 أهداف من دون رد. أهداف برشلونة تناوب عليها لامين يامال بثنائية وفيرمين لوبيز ورافينيا وبيدري، يرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، بينما توقف رصيد فالنسيا عند نقطة في المركز الأخير. اعتلى أيندهوفن صدارة الدوري الهولندي بعد فوزه على ضيفه أياكس ب3 أهداف مقابل هدف على ملعب يوهان كريف أرينا في أمستردام. تقدم أيندهوفن أولا عبر ريكاردو بيبي من داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه. نجح أياكس بعد 18 دقيقة بإدراك التعادل عن طريق تولو أروكوداري، لكن مع آخر ركلة في الشوط الأول استعاد أيندهوفن تقدمه بالهدف الثاني. وبعد أن طرد الحكم لاعبا من أياكس اندفع أيندهوفن وسجل الهدف الثالث عبر إسمير بايكراتيفشت، وأيندهوفن رفع رصيده إلى 13 نقطة. أما أياكس وبعد تعرضه للهزيمة الثانية هذا الموسم فيحتل المركز الخامس ب70 نقطة. تغلب بنفيكا على مضيفه ماريتيمو ب3 أهداف من دون مقابل في الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي. فرض لياندرو باريرو نفسه مبكرا عندما افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 7، وواصل الفريق الضيف سيطرته على المباراة قبل أن يضاعف تقدمه في الدقيقة 71 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد. ثم أضاف البديل جان لوكا بريستياني الهدف الثالث في الدقيقة 82، يرفع بنفيكا رصيده إلى 10 نقاط ويصعد إلى المركز الثاني مواصلا الضغط على بورتو المتصدر، بينما تجمد رصيد ماريتيمو عند 7 نقاط. الختام من الدوري الأرجنتيني وتكريم خاص للنجم ليونيل ميسي بعدما اعتزل اللاعب دوليا. شكرا لمتابعتكم.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

العربية. أنا حنين الشولي وأصحابكم في جولة لأخبار الصباح لهذا اليوم. نبدأ بالعناوين. القوات اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتثبت مواقع جديدة جنوب الحديدة وتستهدف مواقع للحوثيين في مأرب والجوف. الملاحة في مضيق هرمز تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ مايو، وترامب يصر على أن صادرات النفط عبر المضيق عادت لمستويات ما قبل الحرب. غارات إسرائيلية ليلية على قرى في النبطية جنوب لبنان، وأوامر إسرائيلية بإخلاء مبان في المنطقة. بعد اختتام زيارة مبعوثي ترامب، كييف تعلن عن مقترحات أمريكية أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حزب البديل من أجل ألمانيا يفوز في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، لكنه يفشل في نيل الأغلبية المطلقة. تصعيد ميداني لافت. أعلنت القوات المسلحة اليمنية شن عمليات عسكرية واسعة على عدة جبهات، مؤكدة استعادة مواقع استراتيجية وصد محاولات تسلل للحوثيين، ذلك بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للجماعة. المواجهات بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية تركزت في جبهتي تعز والساحل الغربي. بدأت القوات الحكومية في إعادة ترتيب انتشارها على محاور القتال، ولا سيما في تعز وجنوب الحديدة. هما منطقتان تكتسبان أهمية استراتيجية لارتباطهما بالساحل الغربي وبشبكة الطرق المؤدية إلى تعز وعدن وإب والحديدة وصولا إلى صنعاء. إذن وفي آخر التطورات اليمنية الميدانية تحديدا، أعلنت القوات المسلحة أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح، واستعادت مواقع في الكتحة غربي تعز، وأيضا ثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة. أضافت أيضا أنها كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الضباب في تعز، وأوقعت أكثر من 20 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح. كما نفذ الطيران الحربي غارات استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية في البرح وجنوب الحديدة وفي الأطراف الغربية لمأرب ومواقع أخرى في الجوف.

أيضا شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. مراسل العربية ذكر أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أم ريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة باتجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس.

ومشاهدين، طبيعة التطورات الميدانية تتصدرها استعادة القوات الحكومية اليمنية لمنطقة حيس قبل يومين. طبعا لهذه المنطقة أهمية استراتيجية كانت حتى فترة متأخرة تنقسم بالسيطرة بين القوات الحكومية والحوثيين حتى جاءت هذه المعارك وحسمت الأمر. إذن أهمية المنطقة تكمن في أنها ملتقى لمختلف الطرق. إذا ما تحدثنا شمالا هي تؤدي إلى زبيد والجراحي ويعني باتجاه الحديدة، أيضا شرقا تؤدي إلى مطرق العدين هو مطرق

0: مهم لأنه خط إمداد للحوثيين يتعلق بتهريب السلاح من صنعاء إلى الحديدة. المعارك الآن تدور بشكل محتدم، ولكن هناك تأكيد من جانب القوات الحكومية والمتحدث باسمها بأن هناك أسلحة جديدة دخلت إلى الخدمة وتساهم في حسم المعارك على الأرض. طبعا أيضا حيث هي خط يؤمن كذلك الخوخة والمخا من جهة الجنوب. بهذه السيطرة من قبل القوات الحكومية، هذه تحدث نوعا من تأمين الساحل والمخا وتحدث ضغطا طبعا على الحوثيين من ناحية الإمدادات.
1: قرقوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
2: الحوثة،
3: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
1: قال يعني حارب وقرقوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا وما خلوا نحن لا نشل سامان ولا وعية ولا طحين ولا أكل ولا شرب.
4: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة. واضطرينا نخرج احنا والعوائل والجهال والغنام والبهل.
2: يعني كان في رصاص، كان يرمي علينا البيوت وقذائف، كنا يعني نزيحنا لا هنا.
0: والآن إلى مستجدات حركة الملاحة في مضيق هرمز. بيانات شحن تظهر تراجع الحركة في المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ مايو، إذ بلغ متوسط عدد سفن السلع الأولية العابرة 10 سفن يوميا خلال الأيام 10 الماضية عقب ضربات أمريكية وإيرانية استهدفت ناقلات، مقارنة بأكثر من 15 سفينة يوم الجمعة ونحو 13 سفينة يوم السبت. إذن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية كانت ذكرت أن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز شهدت استقرارا خلال الأيام القليلة الماضية. أضافت الهيئة في بيان لها أنه رغم عدم تلقيها لأي بيانات وبلاغات عن اضطرابات تؤثر على سلامة الملاحة أخيرا، إلا أن إيران تواصل مضايقة السفن فيما اعتبرته محاولة لإظهار سيطرتها على المضيق.

تطورات تزامنت مع حديث عن عملية سرية للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز جرت خلال الأشهر الماضية لإزالة الألغام وفتح ممرات آمنة أمام السفن في هذا الممر. فاينانشال تايمز كشفت أن العملية استمرت لأربعة أشهر وشارك فيها غواصون من وحدة النخبة للعمليات الخاصة التابعة للبحرية وإلى جانب قوارب مسيرة ومركبات غاطسة متخصصة. أما عن المهام فنفذ معظمها ليلا بعدما أصبح خطر الألغام أحد أبرز أسباب تردد السفن في عبور المضيق منذ اندلاع الحرب في فبراير. قبل ذلك كانت طهران قالت إنها زرعت ألغاما في المياه الدولية والعمانية داخل مضيق هرمز، بينما أحصت المنظمة البحرية الدولية نحو 80 لغما وضعت في ممر الشحن الحيوي. عمل الغواصون الأمريكيون ضمن فرق صغيرة مستعينين بتقنيات متقدمة لتحديد مواقع الألغام قبل أن ينزل أحد الغواصين لتدميرها بشحنة متفجرة. وبحسب الصحيفة لم تسجل خسائر أمريكية مرتبطة بشكل مباشر بالعملية. وبعد إعلان الإدارة الأمريكية سابقا عن إزالة الألغام من المضيق، يعتقد مالكو سفن ومستشارون أمنيون أن الجزء الجنوبي من المضيق قرب الساحل العماني جرى تطهيره، لكن مع ذلك تبقى الشكوك قائمة حول انتهاء الحظر فعليا والخطر، فمجرد احتمال وجود ألغام يكفي لإبقاء شركات الشحن مترددة، ما سيضاعف تكاليف التأمين إلى عشرات أضعاف مستويات ما قبل الحرب. وبذلك قد لا يكون الأهم إزالة الألغام الموجودة، إذ يبدو أن التحدي الأصعب هو ضمان عدم إعادة زرع الألغام وإقناع السفن بأن المضيق والطريق عبر هرمز أصبح آمنا من جديد.

يتحدث عن عودتها تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، يتحدث عن 18 مليون برميل يعبر يوميا وتعبر يوميا من المضيق. هناك تناقض على الجانب الأمريكي لأن كريس رايت وزير الطاقة يتحدث عن 9 ملايين برميل يوميا، بالتالي الصورة غير واضحة على صعيد عملية عبور السفن والناقلات. عامل إضافي إلى ذلك هو إغلاق ومحاولة التخفي من قبل السفن عن طريق إطفاء أجهزة التتبع، ولكن كل هذا يأتي في وقت تأتي تصريحات من إيران، تحديدا من محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. ماذا يقول؟ يقول أن هناك اعتزام إيراني لإعلان منطقة محظورة قرب مضيق هرمز، بالتالي هنا نتحدث عن منطقة تمتد من منطقة الحظر الإيرانية إلى منطقة الحصار طبعا للموانئ من قبل الولايات المتحدة وحتى خليج عمان. هذا سيؤثر بشكل كبير على حركة السفن إذا احتدمت المواجهة، تحديدا الآن مع المعادلة الجديدة التي أرستها الولايات المتحدة، ناقلة مقابل ناقلة. إذن أيضا بالتصريحات الإيرانية والوعيد، قاليباف يقول عهد الردود المتناسبة انتهى وقواعد اللعبة قد تغيرت. هذا لا ينفي طبعا الأوضاع الداخلية التي تعاني منها إيران جراء الاقتصاد، وسنأتي عليها بعد قليل. نتوقف أيضا مع تصريحات للرئيس دونالد ترامب في مجموعة تدوينات على أن صادرات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب عند 18 مليون برميل يوميا. أشار أيضا إلى أن صادرات إيران في الوقت نفسه انخفضت إلى الصفر، وأن عملة إيران وصلت إلى الهاوية بينما ارتفع التضخم لمستوى قياسي. نشر الرئيس الأمريكي أيضا عبر منصة ترو سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خارك الإيرانية، علق عليها قائلا وداعا خارك. وتمثل طبعا خارك الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر، العقد الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يومياً.

بأن التصريحات ومنشورات كهذه للرئيس دونالد ترامب عادة ما يخرج البيت الأبيض ويحاول تعديلها أو توضيحها، لأنه في هذه الحرب نشر الكثير، نتذكر الكثير من التصريحات على غرار أنه سيمحي كل الحضارة الإيرانية، الكثير من التصريحات الشتائم التي أيضا وجهها إلى الإيرانيين والمسؤولين الإيرانيين، ولكن بهذه الصور التي نتابعها وينشرها على منصته تروس سوشيال دائما ما يحدث الكثير من الضجة داخل أمريكا قبل إيران، فهو يستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي في هذه الصور، وكثيرا ما توصف بأنها مبالغة. هو استهداف خارق موجود وأعلن عنه أيضا الإيرانيون، وتحديدا في هذا التصريح الذي سنعرضه بعد قليل، ولكن تدمير خارق بشكل كامل له تداعيات مختلفة على صعيد هذه الحرب. عموما تصريحات ترامب كثيرة منذ بداية الحرب في نهاية فبراير وحتى الآن، ولكن لنذهب إلى التصريحات الإيرانية. هذه المرة المتحدث باسم وزارة الخارجية قال من جهته أن الولايات المتحدة تحاول تحميل العالم ثمن الاضطراب الذي تسببت فيه في مضيق هرمز، معتبرا أن واشنطن شنت الحرب على إيران وتريد من العالم أن يدفع ثمنها. أضاف أيضا أن الولايات المتحدة تحاول تصوير إيران على أنها سبب الفوضى في المنطقة، في وقت تحمل فيه طهران واشنطن مسؤولية التصعيد والتوترات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي المقابل أقرت الحكومة الإيرانية زيادة جديدة في أسعار البرميل يتم تطبيقها من الثلاثاء، ذلك للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا، ذلك في إطار جهود متزايدة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100 ألف ريال إيراني للتر الواحد.

أما وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد وصف الإجراءات الأمريكية الجديدة بأنها مؤثرة وصعبة، لكن طهران تبحث عن مجموعة حلول للتغلب عليها. أضاف باكنجاد بحسب وكالة تسنيم أن الحكومة تواصل العمل على مجموعة من الحلول والتدابير لتجاوز القيود الأمريكية وضمان استمرار تدفق الصادرات النفطية. أشار إلى أن جزيرة خارك تعرضت لأكثر من 550 ضربة مباشرة.

0: ومقابل كل ما يعانيه الاقتصاد الإيراني، وزارة الاقتصاد كانت أنشأت ما أسمته مقرا للحرب الاقتصادية لتسريع معالجة تداعيات الحرب والعقوبات والحصار الأمريكي، ذلك مع تصاعد الضغوط على صادرات النفط والعملات الأجنبية والتجارة وتزايد التحديات المرتبطة بالوقود والأسعار ومعيشة السكان. هذه الخطوة تأتي بعد 6 أشهر من الحرب. تصر إدارة الرئيس ترامب على تكثيف الضغط الاقتصادي بالتوازي مع الحصار البحري في محاولة لتقليص عائدات طهران النفطية وقدرتها على الوصول إلى شبكات التمويل الدولية. أبلغت 3 مصادر إيرانية رفيعة رويترز أن الحملة الأمريكية باتت أكثر صعوبة في تحملها، ذلك بعدما قيدت الإجراءات الأخيرة بشدة قدرة طهران على الحصول على العملات الأجنبية واستيراد السلع والوصول إلى شبكات التمويل الدولية. قالت المصادر أيضا أن الضغوط المالية بدأت تعرقل آليات الالتفاف على العقوبات مع تقلص السيولة اللازمة لدفع العلاوات المرتفعة لشركات الواجهة وناقلات أسطول الظل ومسارات التهريب.
1: العمل متوقف تماما والوضع سيء للغاية في الوقت الحالي. قبل الحرب كنا نفرغ 50 شاحنة هنا وكانت تحمل مواد غذائية ولحوما، لكن الآن الرصيف شبه فارغ، لا يوجد شيء نفعله. هؤلاء الرجال الذين ترونهم هنا كانوا في الخطوط الأمامية للحرب، لكنهم لا يحصلون على البنزين ولا يفعل أي أحد شيئا من أجلهم.
2: قبل الحرب كان العمل جيدا، كنت أذهب لمسافة تصل إلى 29 أو 30 ميلا بالقارب. الآن لا يمكنني الذهاب إلى أبعد من 8 أميال. البحر ليس آمنا.
0: وللمؤشرات الاقتصادية الصعبة، آخر التحديثات تتعلق بسعر الدولار الذي قفز إلى نحو 287,000 تومان، طبعا هذا أعلى مستوى لصرف العملة. التضخم السنوي أيضا بلغ 89% قبل موجة تراجع العملة الإيرانية، أي قبل وصولها إلى 228,000 تومان. طبعا تصاعدت هذه النسبة في التراجع للعملة الإيرانية خلال أغسطس وحتى الآن خلال شهر، حققت طبعا خسائر كبيرة في العملة. مستمرون معكم في أخبار الصباح ولدينا بعد قليل. قتيل و7 مصابين بهجوم لمستوطنين قرب قلقيلية في الضفة الغربية. جارد كوشنر يبرر عدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن اتفاق غزة، يصفها بالقول كانت مكانا بائسا لفترة طويلة. أيضا في أخبار الصباح، قوافل تضامنية لإنقاذ الحيوانات المتضررة من الحرائق الأخيرة بجيجل.

ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

بكم من جديد. شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوبي لبنان، ومن بينها كفر رمان وعرب صليم. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية، ذلك تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. قالت الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رمان أدت لمقتل شخص وإصابة اثنين. أيضا فجر الجيش الإسرائيلي مواقع في زوتر الشرقية والمنصوري، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بتفجير أكثر من 15 نفقا في منطقة النبطية من الشقيف وصولا إلى علي الطاهر. هذا وحلقت طائرة مسيرة تحمل ذخائر فوق قرية المنصوري جنوب لبنان، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بهدم منازل في المنطقة.

الطيران الإسرائيلي شن أيضا غارات عنيفة على جنوب لبنان مستهدفا أحد المباني في بلدة دير الزهراني. الجيش الإسرائيلي كان قد وجه إنذارا عاجلا إلى سكان البلدة مطالبا إياهم بإخلاء المبنى تمهيدا لاستهدافه.

إذن التصعيد يتجدد على لبنان مع تصريحات طبعا إسرائيلية تتحدث عن إحكام السيطرة على الجنوب. الضربات الإسرائيلية طالت منازل ومناطق مختلفة في الجنوب كما تابعنا، مع العودة كذلك إلى نهج أوامر الإخلاء الذي عانى منه الكثير من سكان جنوب لبنان. ولكن كل هذا يأتي في ظل توقف المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وبين الجانب الإسرائيلي. كان من المفترض أن تعقد جولة جديدة في هذا الشهر وفي مطلعه، أو أن تتحدد على الأقل أو تظهر لها بوادر، ولكن حتى الآن الكلام يغيب حول هذه الجولة. المناطق التجريبية أيضا يبدو أنها معطل العمل بها، الكثير من الأمور العالقة حتى الآن. كل هذا يأتي في وقت تقول إسرائيل أنها سيطرت على تلة علي الطاهر التي تعتبر منطقة مهمة بالنسبة لحزب الله. بهذا طبعا وبهذه السيطرة تحدث الآن إسرائيل تحركات مختلفة. بالأمس تابعنا حديث عن الخط الرمادي، انسحاب محتمل لبعض القوات الإسرائيلية إلى داخل لبنان ولكن بمحاذاة الحدود مع إسرائيل. ولكن التحركات الإسرائيلية الأخيرة والتصعيد يشي بشيء مختلف. عموما تبقى العين على هذه الجبهة وعلى جنوب لبنان بشكل خاص. الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وقال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين

0: إلى المستشفى لتلقي العلاج. أضاف أن المستوطنين غادروا المنطقة عقب الهجوم. أما في غزة فتجمع عشرات الفلسطينيين في المدينة مدينة غزة لتشييع أكثر من 110 أشخاص، من بينهم 70 طفلا على الأقل، وذلك بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض منازل 3 عائلات دمرت منازلهم بالكامل في وقت سابق من الحرب في حي الزيتون جراء ضربات إسرائيلية. ووفقا لوزارة الصحة في غزة تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب تجاوز 73,650 شخصا. هذا ودافع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي على عدم وعن عدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن اتفاق غزة، قائلا إنها كانت مكانا بائسا لفترة طويلة. كوشنر نوه إلى أن عسكرة حماس بالأراضي الفلسطينية يفوق الاستيعاب، وقال إن تجريد الحركة من السلاح لن يكون أمرا سهلا. المبعوث الأمريكي أضاف أيضا أن العمل جار مع إسرائيل لحل بعض القضايا، كما تحدث عن تفاهم مع تل أبيب بشأن الوضع النهائي في غزة. طبعا حول هذه التصريحات لجاريد كوشنر ودفاعه عن التقدم في المحادثات، يتحدث هنا طبعا عن مجلس السلام الذي شكله الرئيس دونالد ترامب بموجب اتفاق السلام الذي أعلن عنه في أكتوبر. ولكن بطبيعة الحال الوضع متعثر، الانتقال للمرحلة الثانية من هذه الخطة لترامب أيضا متعثرة، وذلك يعود للقرارات الإسرائيلية، قرارات نتنياهو تحديدا، بحكم أن هناك خارطة طريق وضعت لهذه المرحلة، ولكن اعترض عليها نتنياهو بأنه لن يقدم على أي خطوات وأي استحقاقات قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، والذي كان من المفترض أن يدور بالمرحلة الثانية. تحدث الانسحابات الإسرائيلية مقابل نزع حركة السلاح الحركة بالتزامن. عموما أيضا مسؤولون إسرائيليون على المستوى العسكري وأيضا على المستوى السياسي يرفضون التعامل مع مجلس السلام، ذلك بحسب الإعلام الإسرائيلي. يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا في جامعة الدول العربية بمشاركة أكثر من 12 وزيرا للخارجية لبحث أبرز التطورات والقضايا العربية. سيناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. قال الناطق باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني إن كل الأعضاء باللجنة داخل السودان وخارجه يعملون على مدار الساعة ضمن 3 مكاتب سياسية ومجتمعية للتواصل الدولي، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار جهود متكاملة لبلورة خارطة طريق وإنهاء مهام اللجنة في أقرب وقت ممكن.
1: تهيئة الحوار السوداني باشرت أعمالها وتشتغل على مدار الساعة يوميا بأعضائها داخل الخرطوم وأعضائها خارج الخرطوم، وفي تواصل مستمر مع الجميع، وتحاول الآن أن تنظم أعمالها بحيث تستطيع أن تؤدي العمل الكبير المطلوب منها بأفضل وأسرع طريقة. ولذلك تم تقسيمها إلى مكاتب داخلية، المكتب السياسي الذي ينسق أعماله هو الأستاذ نبيل أديب، والمكتب المجتمعي الذي ينسق أعماله الدكتور محمد جلال هاشم، والمكتب الاتصالات الدولية والذي ينسق أعماله الدكتور محمد المنير. وهذه المكاتب تعمل بصورة متناغمة مع بعضها البعض وتنسق مع بعضها في محاولة لبلورة خارطة الطريق لعمل اللجنة حتى تستطيع أن تكمل المهام المطلوبة منها في أقل زمن ممكن.
0: الجزائر، وفي إطار استمرار المرافقة والدعم، تستمر قوافل المساعدات بالوصول إلى المناطق المتضررة من الحرائق في ولاية جيجل شرقي البلاد. كان للحيوانات نصيب منها، حيث فضل كثير من المتطوعين إنقاذ حيوانات المنطقة التي نجت من ألسنة اللهب، وذلك بتوفير الأعلاف الكافية لهم.
2: جينا من ميلا جبنا لهم التبن، احنا متبرعين بالتبن، شفناها باللي صارت الكوارث اللي هنا صارت كارثه، ما كاش

0: الحيوان واش ياكل، ما كاش جبنه ما كاش ما ياكل، نعاونوهم بالحيوان. واش غنقول لكم؟ شوف، يعجز اللسان عن التعبير.
1: عندي الساعية شويه البقر والغنم والمعيز، كاين اللي ما تولي الحمد لله يا ربي. دوك وصلنا التبرعات، كثر خيرهم الشعب الجزائري وكريم، جابوا لنا الله يبارك. واش هو ما كافياش الاخ؟ دوك كلش تنحرق، ما بقى والو، الحديد داب، ماذا بينا يزيدوا يجيبوا لنا شويه باش نفوتوا نقدوا اللي مازال الحيوانات مازال لهم.
2: عليكم. اولا مرحبا بكم في بلديه بوسيف اولاد عسكر. راكم تشوفوا في المنطقه كيف ولات، كانت جنه على الارض فاصبحت كاحله. الحمد لله على كل حال. المهم واش نقول لكم يا جماعه، الحيوانات كاع توضرت، فقدنا ضحايا شهداء، واش نقول، الحمد لله على كل حال.
3: في اخبار الصباح ايضا، لكن بعد الفاصل. ترامب يصعد ضد التصويت بالبريد والكرة في ملعب المحكمة العليا. 5 قتلى في انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي. وحصيلة ضحايا الانهيار الطيني في النيبال ترتفع إلى أكثر من 1350 قتيلاً.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أنه كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نستكمل أخبار الصباح من أوكرانيا، التي غادرها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر بعد محادثة مع رئيس فولادمير زيلينسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتيهما. ومصادر لفاينانشال تايمز أفادت بأن المشاركين في مفاوضات كييف باتوا يتوقعون استمرار الحرب حتى الشتاء على الأقل. أضافت المصادر أن المبعوثين الأمريكيين قدما مقترحات محدثة، لكنها لا تتضمن الكثير من الأفكار الجديدة جوهريا. وبحث المبعوثان مع الرئيس الأوكراني سبل مساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء الصعب في ظل احتمال تكثيف روسيا لهجماتها على منشآت البنية التحتية الحيوية. ورئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قال أن بلاده تعول على حزم الدعم الأمريكي والأوروبي، حزم الدعم الأمريكية والأوروبية، ذلك لتطوير قدرات أوكرانيا في حال استمرار الحرب مع روسيا حتى فصل الشتاء المقبل. أضاف زيلينسكي أيضا بأنه ناقش مع مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجارد كوشنر هذا الملف في كييف، سيما ما يتعلق بدعم منظومات الدفاع الأوكرانية.
5: إذا استمرت الحرب حتى فصل الشتاء وهو ما يبدو عليه الوضع حاليا، فإن فرقنا تقيم الوضع بشكل إيجابي،

0: اعتمادا على إمكانياتنا المستقبلية. لذا إذا استمرت الحرب فإننا سنعتمد بشكل كبير على حزمة الدعم المنتظرة من شركائنا، وقد ناقشت هذا بالتفصيل اليوم مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وشركائنا الأوروبيين. نحن نعتمد حقا على هذا الدعم لتعزيز دفاعاتنا الجوية وقطاع الطاقة أيضا.
1: أما المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف فأكد أن هناك ارتياحا لنتائج المباحثات التي جرت في موسكو وفي كييف، وشدد على ضرورة تقديم روسيا وأوكرانيا تنازلات للتوصل إلى حل.
2: And at his behest, the behest of the Vice President and the Secretary of State Marco Rubio, we came here, and I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here.
1: أما المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر فأشار من جهته إلى أن الرئيس ترامب كلفه مع ستيف ويتكوف بوضع حزمة سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن البلدين يمكنهما إنهاء العداء والتركيز على الاستفادة من إمكاناتهما.
3: He really wants to achieve is something where obviously there's no hostilities between the countries, and we have a place where both countries can focus on fulfilling their huge potential, and they can find ways to benefit from each other and not have hostilities between each other. So what President Trump's tasked, you know, Steve and myself with doing is really creating a peace package. And obviously Steve mentioned our great team who are just really the representatives of the government. There's a lot of people in the U.S. government under the president, the vice president, Secretary Rubio, and many more working on trying to construct this.
1: إذن بناءة ومثمرة وجوهرية كانت المحادثات، هذا ما يأتي على اللسان الأمريكي من جاريد كوشنر وأيضا ستيف ويتكوف. ولكن كما تابعنا المسؤولون الأوكرانيون يشيرون إلى أن هذه الحرب ستمتد على الأقل لما بعد الشتاء. طبعا أيضا فولاديمير زيلينسكي أعطى إشارة بذلك، ولكن على الجانب الروسي هناك الشروط، على الجانب الأوكراني الخطوط الحمر. بالتالي من الصعوبة بمكان أن تحل هذه الحرب التي استمرت لأربع سنوات في إطار اتفاقية أو تسوية لا تحدث اختراق، تحقق للطرفين المطالب على الأقل المقبولة. وهنا يأتي عامل مهم، بأن ما بدأت به الحرب اليوم تختلف كثيرا عن ما هو الوضع الآن، لأن أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار مرارا إلى الأضرار التي تعرضت لها روسيا جراء المسيرات، جراء الضربات على بنية الطاقة، على البنية التحتية، و هذا يحدث تغييرا في معادلة الحرب. عموما أوكرانيا في المقابل تريد المنظومات الدفاع وهي تحتاجها بشدة، لأن دفاعاتها طبعا تتلاشى في ظل الضربات المكثفة الروسية. لا يبدو أن الوضع إيجابي كما تشير إليه الولايات المتحدة، ولكن لربما الفترات المقبلة ستشهد تغيرا. فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق البلاد بحصوله على 43.8% من الأصوات، متقدما على الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذين حصلوا على 17%. ورغم تصدره النتائج، لم يتمكن حزب البديل من تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية، ولا يزال تشكيل الحكومة المقبلة في ساكسونيا أنهالت غير محسوم بسبب رفض الأحزاب الرئيسية التعاون معه. ومرشح حزب البديل من أجل ألمانيا أولريش سيغموند أشار وأشاد بالفوز التاريخي في انتخابات ولاية ألمانيا الشرقية ساكسونيا أنهالت، قائلا إن التغيير في ألمانيا سيبدأ من هذه الولاية.
4: هذه الليلة تاريخية، لقد صنعنا التاريخ، نحن نستعيد بلدنا، وهذا يبدأ من هنا في ساكسونيا أنهالت. بالطبع لدينا تفويض للحكم، وبالتأكيد كديمقراطيين نحن قادرون دائما وسنفعل ذلك على مد يد العون إذا كان هناك أي شخص هنا في برلمان الولاية يرغب.

0: في العمل معنا.
1: إذن في ليلة انتخابية لافتة تغير المشهد السياسي في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية. حزب أقصى اليمين البديل من أجل ألمانيا يحقق فوزا تاريخيا، بينما تلقى حزب المستشار فريدريتش ميرتز ضربة قاسية. النتيجة الأولية بدت صادمة، فنحو 44% من الأصوات ذهبت إلى حزب البديل مقابل 17.5% للاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار ميرتز. هكذا لم يعد الحديث عن تقدم انتخابي عابر، بل عن تحول سياسي حقيقي. فالحزب الذي يعاد الهجرة ويعرف بتقاربه مع روسيا بات منذ الانتخابات التشريعية العام الماضي أكبر حزب معارض في ألمانيا. وبعد فشله في تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان المحلي، يحتاج البديل من أجل ألمانيا إلى حلفاء لتشكيل حكومة الولاية، ومعه تبدأ أصعب مراحل المعركة السياسية. فالأحزاب الأخرى جاءت بفوارق هائلة. الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر واليسار حصل كل منها على نحو 9%، بينما نال حزب بي اس دبليو اليسارية المؤيد لروسيا 4 مقاعد، ولا يستبعد التعاون مع حزب البديل وفق الظروف. تكمن أهمية هذه الانتخابات في سؤال أكبر من ساكسونيا أنهالت نفسها: هل يقترب أقصى اليمين من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ الإجابة مشاهدينا تتوقف على النتائج النهائية وعلى قدرة البديل من أجل ألمانيا على تحويل انتصاره الانتخابي إلى أغلبية سياسية.

في الولايات المتحدة قدم محامو الرئيس الأمريكي طلبا عاجلا للمحكمة العليا لتقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي بالبلاد، وحث ممثل ترامب أمام المحكمة العليا على دخول الخطوة حيز التنفيذ فورا، وذلك مع إصدار مزيد من الولايات لبطاقات الاقتراع البريدية، فيما حددت قاضية المحكمة العليا يوم الأربعاء موعدا نهائيا للرد على طلب إدارة ترامب. أيضا اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وهو ما رفضته حاكمة الولاية بشكل فوري. اعتبر ترامب في منشور على تروث سوشيال أن اسم المقترح يحمل رقيا أكثر وجمالا لسكان تلك الولاية، ذلك على حد قول ترامب. وعلى الفور رفضت حاكمة الولاية تغيير اسم الولاية، وقالت إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش، خاصة وأنه اسم الولاية منذ ما قبل قيام الولايات المتحدة. ظهر الزعيم الكوبي السابق راول كاسترو البالغ من العمر 95 عاما علنا إلى جانب الرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل في مراسم أقيمت بالعاصمة هافانا لينفي بذلك الشائعات حول وفاته.

شهدت العاصمة التشيلية سانتياغو اشتباكات بين متظاهرين والشرطة خلال مسيرة تقليدية لإحياء ذكرى الانقلاب العسكري عام 1973. رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة وبزجاجات المولوتوف، فيما استخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لتفريقهم، معلنة احتجاز 29 شخصا على الأقل. لنتابع هذه الصورة. أعلنت

السلطات في ميامي مصرع 5 أشخاص في حادثة اندلاع حريق في طائرة شحن تابعة لشركة أمازون بحسب وسائل إعلام أمريكية. اندلع حريق في الطائرة عقب تجاوزها مدرج مطار ميامي واصطدامها بمركبات، وأظهرت صور تصاعد أعمدة من الدخان من الطائرة، فيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الطائرة تجاوزت المدرج بعد وصولها إلى فلوريدا قادمة من سان خوان في بورتوريكو.

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الطيني في نيبال إلى أكثر من 1350 قتيلاً. شرطة نيبال قالت إنها أنقذت حوالي 10,000 مصاب، مشيرة إلى أن أكثر من 3,000 هم بأمان الآن بمركز إيواء. أضافت الشرطة أن السلطات كثفت جهودها لتحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي. هذا وأحيت نيبال اليوم حدادا وطنيا على ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية التي اجتاحت عدة مناطق جبلية. أقام الرهبان والسكان صلوات ترحما على الضحايا بمعبد بوذي بمدينة واكوت التي كانت أكثر المتضررين جراء الكارثة.

في المكسيك أعلنت السلطات عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 64 آخرين إثر انفجار مواد ألعاب نارية خلال احتفال ديني أقيم في بلدة سانتا ماريا كانشيستا وسط البلاد. أوضحت السلطات المكسيكية أن الانفجار وقع بجوار كنيسة، بينما كان المئات من السكان يستعدون لمشاهدة عرض للألعاب النارية. أدى الانفجار إلى انهيار جدران عدد من المباني المجاورة وإلى اندلاع حريق في ساحة البلدة، ما دفع المشاركين إلى الفرار، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن عددا من الأشخاص حوصروا تحت الأنقاض. تكرم الولايات المتحدة إرثا ماركيز دي لافايت الضابط العسكري الفرنسي الذي قاتل إلى جانب الأمريكيين في حرب الاستقلال قبل 250 عاما، وذلك من خلال المساهمة في تمويل ترميم وصيانة القلعة التي ولد فيها. وقد أعلن عن هذه المبادرة في حفل أقيم في وسط فرنسا. في كوريا الجنوبية حذر علماء وغواصون من أن الشعاب المرجانية الرخوة تواجه أضرارا متزايدة بسبب ارتفاع حرارة مياه البحر وتفاقم ظاهرة النينو. أوضح الباحثون عقب غوصهم بعدة بحار ومحيطات أن هذه المؤشرات ظهرت قبالة جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، متخوفين من تأثير ذلك على النظام البيئي وعلى الحياة البحرية.

غطى الرماد البركاني المتصاعد من بركان أناك كاراكاتاو الإندونيسية العاصمة جاكرتا والعديد من المناطق المحيطة بها منذ ثورانه في وقت متأخر من يوم الجمعة. وبعد ثوران البركان الواقع في منتصف المسافة بين جزيرتي جاوا وسومطرة، توقفت حركة الطيران في 8 مطارات بما في ذلك مطار جاكرتا.

0: مع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أكد سويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه سيمضي في ترشحه لإعادة انتخابه في مارس العام المقبل. يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري السعودي عندما يستضيف نيوم ضمن منافسات المرحلة السادسة. أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي إبراهيم ديابي قادما من سيركل بروج البلجيكي. فاز أرسنال على جاره تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي. تعادل بارما مع ضيفه مونزا بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي. وفي مباراة ثانية بالدوري الإيطالي تعادل بولونيا مع ضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما. تعادل غرونيغن مع تيفنتي بهدفين لكل منهما في الدوري الهولندي لكرة القدم.
0: إذن هكذا بدأ حال العالم هذا الصباح. الآن نذهب إلى ريم وإلى السؤال التفاعلي لصباح العربية اليوم. صباح الخير يا ريم.
2: صباح الخير حنين. وخلينا نبدأ بسؤالنا التفاعلي اليوم. لدينا ملف مهم عن بعض عمليات الاحتيال، وسؤالنا هو ما أخطر فخ مالي ممكن أن تقع فيه؟ يعني خلينا نساعدكم شوية، يعني بعض الخيارات: شراكة مثلا بلا عقد، عقد لم تقرأه، أو توقيع على بياض. إيش رأيك يا حنين؟
0: كل ما ذكرته يا ريم هو خطأ الضحية، يعني فحرص ولا تخون. شراكة بلا عقد وعقد لم تقرأه توقيع على بياض، إحنا فينا نتجاوز هذه الأخطاء طبعا دائما. وأنا بشوف أنه المحتالين دائما بيجددوا أساليبهم بيطوروها، بس إحنا بدنا نكون واعيين.
2: يعني مهما كان الواحد حريص، صدقيني حنين، يعني الحرص وحده لا يكفي، أحيانا تقع في الفخ برغم كل الحرص التي تكون فيه.
0: صحيح، ما في ابتكار لأنك كمان. شكرا كثير لك يا ريم. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام أخبار الصباح، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة في موجز لآخر الأنباء. إلى اللقاء.

0: إعداد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين

0: تحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
1: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
3: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
4: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
3: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
4: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
3: Nothing. Never mind. It's impossible. We'll find a way.
5: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. ذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أم ريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة باتجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس. كذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح، واستعادت مواقع في الكتحة غربي تعز، كما ثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة. أشارت البيانات الصادرة عن شركة كابلر إلى أن متوسط عدد السفن الأولية التي عبرت مضيق هورمز

هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، هو أدنى مستوى منذ مايو الماضي. وقد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خارك الإيرانية، علق عليها بالقول وداعا خارك. طبعا تمثل خارك الواقع في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر العقد الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في جامعة الدول العربية بمشاركة أكثر من 12 وزيرا للخارجية لبحث أبرز التطورات والقضايا العربية. سيناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوبي لبنان، ومن بينها كفر رمان وعرب صليم. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. وقالت الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رمان أدت لمقتل شخص وإصابة 2. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وقال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أضاف أيضا أن المستوطنين غادروا المنطقة عقب الهجوم. غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلينسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتيهما. نهاية الموجز، الآن نتوجه لبداية صباح العربية مع ريم.

0: مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. حلقة متجددة من صباح العربية كالعادة نبدأها بالعناوين. ميتا تفرض قيودا جديدة على استخدام المراهقين لحساباتهم، وفي حديث الصباح لدينا أيضا جيل زد يعيد إحياء رواية عمرها 178 عام.
1: احنا على اعلى قمه في اوروبا، جبل إلبرس،
0: من اعلى قمه في العالم. ولاجل الاطفال غزه، المتسلق الاردني مصطفى سلامه يقدم رساله امل وحياه عبر طائره الاحلام الورقيه. ولدينا ايضا في صباح العربيه، الكمبيوتر يعمل بالخلايا الحية مستقبلا، والتوت الأزرق قد يساعد العضلات على حرق دهون بحسب تجارب جديدة، والمزيد في جولة العلوم.

نفسي أفسر لماذا نشعر بالراحة عند الاستماع لأغاني حزينة. وضمن فقراتنا في صباح العربية، محكمة بريطانية تغرم عمدة لندن في ضريبة سيارة ومحاميه يقول ليست له. وفي صباح العربية نكشف طرق الاحتيال المالي في الاستثمار. أيضا ضمن أخبارنا مطور الذكاء الاصطناعي لا يفهمون تصرفاته. أما في زوايا المراسلين سنتابع من تونس مع

0: مراسلتنا أحلام العبدلي.
1: موضوعنا الأول حول قرار تونسي بمنع تداول ونشر الأوراق الإدارية وتفاعل هيفاء وهبي مع طفل تونسي في حفلها الأخير بقرطاج يشعل مواقع التواصل.

0: حديث الصباح يعني حديث العالم. هذا الصباح يشاركنا المدربة الرياضية منال أبو العلا والخبير التقني فراس الصوفي والصحفي في العربية FM أحمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة حنين. حديث العالم هذا الصباح عالم التواصل الاجتماعي والمراهقين سيتغير. السبب هو التسوية الضخمة التي ستدفعها شركة ميتا بسبب فيسبوك وإنستغرام في الولايات المتحدة. ميتا وافقت على دفع مبلغ هائل، نتحدث بالتحديد عن 18 مليار دولار. هذا المبلغ هو لتسوية دعاوى اتهمتها بتصميم منصاتها بطريقة تشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام المفرط. بموجب الاتفاق الجديد ستفرض الشركة قيوداً جديداً على حسابات من هم دون 18 عام، أبرزها ساعتان فقط يومياً على فيسبوك وإنستغرام معنا. طيب خلينا نأخذ مزيد من التفاصيل عن هذه التسوية، تسوية ميتا التاريخية، معاك يا حنين.
1: طبعاً ريم ينظر إليها إنه هي أول مرة يؤخذ إجراء حقيقي من ميتا تجاه هاي الأزمة. قيود جديدة تفرضها ميتا على حسابات المراهقين في الولايات المتحدة. أولاً الحد الجديد للاستخدام سيكون ساعتين مجتمعتين على فيسبوك وإنستغرام وليس ساعتين لكل تطبيق، وحتى الحسابات المتعددة قد يتم احتسابها ضمن المدة نفسها. من جهة أخرى الأب والأم يستطيعان تعديل بعض القيود وحتى زيادة هذه القيود مثل تعطيل التشغيل التلقائي للمقاطع. ميتا ستحجب فيسبوك وإنستغرام افتراضيا عن المراهقين بين منتصف الليل والسادسة صباحا عشان يناموا، يعني لا منشورات ولا ريلز ولا ستوريز ولا حتى مجرد التصفح خلال هذه الساعات. لكن حتى بعد هذه الساعات أيضا تحديدا ساعات الدراسة من 8 صباحا وحتى 3 عصرا ستتوقف معظم الإشعارات. وأخيرا ميتا تعهدت بتعزيز أنظمة التحقق من العمر لمحاولة اكتشاف الأطفال دون 13 عاما.
0: سعيدة، يعني
1: إجراء حقيقي،
0: إجراء حقيقي وواقعي، ويعني في تفاصيل كثير مهمة. بس هل جميع التطبيقات ستحذو حذوه ميتا؟
2: الآن طلبوا ميتا حتطبقوا علينا هذه الخصائص، طبقوها على باقي منصات التواصل الاجتماعي. الجميل في الأمر أنه حماية الأطفال ما عاد فقط هو مسؤولية مجتمعية تخص الأهل أو المدارس، انتقلت المسؤولية على عاتق الشركات التقنية المنفذة، وهذه مشاركة جدا ممتازة.
1: يعني حتى الغرامات التي تفرض، يعني بنظروا لها الشركات أنها غرامات روتينية صارت. فعلا أنه يأخذوا إجراء مثل هذا ممكن نشوف
3: في نقطة مواقع التواصل. لما شفنا الخبر 18 مليار، تخيل بدأت المحاكمة اليوم، بعد 5 أيام للمحاكمة متى هي بادرت بأن تدخل هذه التسوية؟ ليه؟ لأنه لو راحت الأمور إلى أسوأ احتمال كان ممكن تصل إلى 1.4 تريليون، يعني قيمة الشركة كاملة ممكن تدفعها حتى تبعد عن التسوية، فكان هم أقل الخسائر يعني.
4: نعم، هي مبادرة قانونية علشان القانون ولا علشان فعلا حماية الأطفال؟
0: بالفعل يعني هذا هو السؤال، لأنه الأطفال في انتهاكات خطيرة بتحصل لهم، وبنشوف قضايا مخيفة وغير التعفن الدماغ
1: والمحتوى بضل تحدي لأنه

0: تحديدا المحتوى اللي بدفع للإدمان على هذه المواقع.
1: نعم. أيضا حديث العالم هذه الأيام نموذج تشات جي بي تي الجديد جي بي تي 6 أسترا، لكن ماذا حدث عند إطلاق النموذج الجديد؟ يقولون عنه إنه أقرب شيء لعصر

0: المدفوع، لكن أوبن AI بدأت تعالج المشكلة تدريجيا مع توسيع إتاحة النموذج للمزيد من المستخدمين.
1: في خاصية ممتازة جدا أضافوها في فيرجن أسترا، ممكن تؤمر الماتشين بمهمة، المهمة فيها مالتي تاسك، بيتم تنفيذها بالتكامل بتكامل مباشر مع المتصفح وباقي البرامج. لكن الإشكالية اللي حصلت أنه على قد ما هم حطوا إعلانات ودعوا للشراء النسخة الجديدة، للأسف خطة الإطلاق كانت ضعيفة. عادة لما نطلق إحنا الأنظمة إما يكون في إطلاق بالMVP اللي هي Minimum Viable Product، الخصائص الأساسية، حتى أضمن ما يجيني فيدباك سيء أو فايرباك من العملاء، أو إني بطلق بيتا فيرجن أو ترايل فيرجن أجرب عليها وأخذ آراء المستخدمين بحيث يكون عندي الحكم الحقيقي هو تجربة المستفيد.
0: بالفعل. رواية مكتوبة في القرن 19 تعود من جديد للحياة، تفاصيل معك يا ريان، ويسعد صباحك.
2: يسعد صباحك بالخير. تصوروا أن رواية الليالي البيضاء للكاتب الروسي دوستويفسكي والتي كتبها قبل 178 عاما هي ترند اليوم من جديد على تيك توك، وبالتحديد بين أبناء الجيل زد. في البرازيل قفزت مبيعات الرواية بنحو 463% خلال عام واحد، وهي رائجة أيضا في بريطانيا وإسبانيا. صناع محتوى يعتقدون أن قصر الرواية وموضوعاتها عن الحب هو ما ساعدها على الوصول لقلب الشباب، وبالمناسبة نجاح الرواية دفع بعض القراء إلى استكشاف المزيد من الأعمال الكاتب الروسي. عودة إليك يا ريم.
0: وهذا شيء رائع أن هناك بعض الأدب خالد يجب أن يكون كذلك، إيش رأيك؟
3: صحيح، أول شيء فعلا قصة الأدب الروسي أن يعود للواجهة مرة أخرى، ترى هذا شيء إيجابي جدا، يعني هم من أشهر أنواع الأدب في العصور الماضية. لكن الفكرة المهمة هي كيف انتشر. الانتشار كان عن طريق ميزة أو شيء اسمه البوك توك، هذه هاشتاج موجود داخل التيك توك. هذا هو يعني في حتى يسوون ريفيو لبعض الكتب. الكتاب هذا مثل ما ذكرت الريان في الخبر 400%، تخيلي عدد المبيعات زاد. لكن في من أشهر القصص في رواية اسمها It End With Us، هذه الرواية انتشرت في 2016 أو نشرت في 2016، عام 2020 باعت 42,000 نسخة. حلو، الأمور طيبة في المتوسط. عام 2021 لما انطلق هذا الهاشتاج الجديد باعت خلال سنة واحدة أكثر من 800,000 نسخة. في 2022 العام اللي بعده وصلت المبيعات إلى 2,700,000 فقط، لأنه الناس يتداولون هذا النوع من الروايات ويتكلموا عنها على هذا الهاشتاج اللي هو بوك توك على الـ على الـ على التيك توك. فموضوع انه الجيل الجديد عاد لقراءه روايات، عاد لشراء كتب، يعني ليس فقط القراءه عبر الايباد او القراءه الالكترونيه، لا راح يشتري كتب.
0: بس
3: هذا شيء ايجابي جدا،
0: بترجع من جديد عن طريق المنصات السوشيال ميديا، هي اللي قوتها ورجعتها عن طريق
1: صح.
0: هذه الهاشتاج
1: طلع في فائده للتيك توك،
0: فائده كبيره، هذه فائده للتيك توك حقيقه. طيب اسمها اثر سلبا على مسار حياتها، ما القصه يا ريان؟
2: شكرا يا ريم. القصة من الأردن لشابة تبلغ من العمر 22 عاما حصلت على حكم يسمح لها بتغيير اسمها رسميا، والسبب أن اسمها مهدية وقد تعرضت لسنوات من السخرية بسببه. الاسم اختاره والدها تيمنا بجدتها، لكن الشابة قالت إن التعليقات المحرجة امتدت حتى إلى الجامعة والمناسبات الاجتماعية، والأغرب أن بعض المتقدمين للزواج رفضوا الارتباط بها بسببه. عموما المحكمة اقتنعت أن هنالك مبررات جدية لتغيير الاسم، واليوم مهدية أصبحت مها.
0: الله، يعني معقولة لهذه الدرجة؟ والله إنه ما فيش أجمل من الأسماء القديمة.
4: زي اللي الموضوع اللي كنا نتكلم عنه لو أنت ريد الهواء. وفي شخصيات ترتبط باسمها، يقال إنه هناك شخصيات
0: لها من اسمها نصيب،
4: لها من اسمها نصيب. لا، وفي شخصيات في أسماء معينة بعض الناس ياخذوا منها مواقف، هذا الاسم يكون في مشكلة مع هذا الاسم فترتبط مع شخصيات تانية، أي أحد عنده هذا الاسم بناخذ منه موقف. وفي أسماء جميلة أصحابها ما بيحبوها وما يبغوا، زي زمان كان في اسم شجرة الدر.
0: حلو، حلو ستة الكل ستة الكل حاجة زي كده
5: بس يعني هو للأسف الاسم لما بيحدد مصيرك الاجتماعي مثل هذه الفتاة يعني في الأردن مرات بتكون كمان مشكلة في كيف بنحكى الاسم لأنه في أسماء كتير جميلة

0: أسماء قديمة جميلة. صحيح. مثلا رقية في بلادنا بيقولوا لها رقية. وهذا يعني بيخرب كل الاسم معناه ووقعه.
1: اسم يا حنين أنه يكون ينطق بالعربي وسهل نطقه بالإنجليش. صح. فيحتاروا في الاسم، يقول لك نبغى اسم يكتب وينطق إنجليش أفضل.
2: عندي نقطة أودي أخالف الأستاذة منال في موضوع أنه هل فعلا كل إنسان له من اسمه نصيب؟ يعني ولا ليس بالضرورة؟ يعني واحد إذا كان
1: زي
2: اسمه
1: واحد
2: سعيد،
1: قال برضو مشرت
3: إن شاء الله.
2: ليش لا فعلا؟ أنا أعرف واحد اسمه سعيد، الأمور معاه ما هي تمام.
3: في ناس بتسمي مثلا اسماء يعني بتكون يقول لي تبعد العين، مثلا شحات مثلا، او مثلا يقول لك ست الاهل
2: تبعد العين. هذه
1: انا اشوف انه مسؤوليه الاهل، يعني حق الطفل انه اهله يسموه اسم.
3: نعم.
1: جميل.
3: نعم بالفعل. انا بدي اوجه تحيه لصديقه الطفوله رمزيه، واسمك مره حلو يا رمزيه. طيب في العراق سالنا الناس هل تعتقد ان اسمك يؤثر على حظك او علاقتك مع الناس؟ نتابع.
4: ما جاي اشوف يعني تاثير به، يعني اسمي مصطفى، يعني اشوفه اسم حلو.
5: اسمي عبد الرحمن، ويقول لك خير الاسماء ما حمد وعبد، بالعكس اسمي زين وكاسب طيبه الناس وما شفت به اي اثر سلبي بالمجتمع.
6: ممكن اي وممكن لا، يعني هسه اني اسمي عادي، يعني اشوف نفسي محظوظه به، ما مأثر علي ولا على حياتي ولا على علاقتي ويا الناس.
7: حسب شخصيتك، حسب الدائر مدائرك. يعني انا اشوف من ناحيه الحظ، الحظ طبيعي، انا جايب لي الحظ انت تشوفها، يعني اسمي ماشي.
8: بالعكس، يعني انا اسمي من احلى الاسماء على اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الاكرم نبي الامه. يعني شنو احلى من هذا الاسم؟ بالعكس هذا الاسم شفت عليه كل خير الناس وكل خير الدنيا وهاي الوجوه الطيبه.
1: أول ريم لو
3: سمحت. أكيد هي أكيد. خذ زفيرا أطول ربما تصبح أكثر جرأة. دراسة ألمانية تابعت 41 شخص أثناء اتخاذ قرارات تتضمن مخاطرة مع متابعة نشاط الدماغ والجسم. النتائج كشفت أن تنفس المشاركون ببطء مع إطالة فترة الزفير أصبحوا أكثر استعدادا لاختيار الخيارات ذات المخاطرة الأعلى. الباحثون وجدوا أن الزفير الطويل عزز نشاط الجهاز العصبي، يعني أن الدماغ أصبح أكثر تركيزاً على المكسب المحتمل من المخاطرة. يعني هذا الموضوع يبغى له تفسير أكثر. خلينا نرحب من واشنطن مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم. دائماً حتى أنا قبل الحلقة أخذ نفس عميق كذا، وأنا عارف إن أنا يعني داخل على شيء فيه توتر وقلق، فهذا شيء بيريحني. إيش تعليقك يا هند؟
9: صباح الخير ريم. يعني لا أريد إحباطك، لكن هذه التجربة أجريت على مقامرين فقط، يعني النتائج لا نعرف إذا كانت تخص حياتنا أو قراراتنا اليومية، لكنها تتعامل مع ناس في ظروف معينة أو تحت ضغط معين لاتخاذ القرار. وجدوا كما ذكرتي أنه يؤثر على الجهاز العصبي، لكن تحديدا على الجزء المرتبط بالهدوء والسرخاء، وكذلك يعدل أو ينشط المناطق محددة، مناطق المكافأة في الدماغ، ويلعب دور أيضا في تنظيم أو زيادة تباين معدل ضربات القلب. وهذه جميعها تعطينا أو تضعنا في حالة تجعلنا نتوقع نتائج أكثر إيجابية يعني ما نواجهه من خيارات. لذلك يعني كما ذكرت لك هذه مسؤولة فقط عن المقامرين إلى الآن، لكن التنفس ما كان تنفس عميق، كانت الفكرة هي أنك تأخذ شهيق لمدة ثانيتين ثم زفير يستمر لمدة 8 ثواني، ويعني المجموع أنك خلال الدقيقة تأخذ 6 دورات تنفس كاملة، وهذه من المفروض أنها تضعك في حالة من الاسترخاء تدفعك للمجازفة أكثر.
3: طيب يعني اللي بسوي صح، أنا مقبل على مغامرة دائما. هذه مغامرة بحد ذاتها، ولكن لاحظت أنه هذه التمارين زي اللي هو المربع اللي هو صحيح. تتنفس صحيح. ثانيتين
1: هو
3: بعدين
1: المربع التنفسي
3: صحيح.
1: اللي هو 4 ثواني شهيق وإيقاف 4 ثواني ثم 4 ثواني

0: فيه وإيقاف 4 ثواني ويرجع مرة ثانية والدورة تأخذ 4 مرات. ولكن مشكلتنا إن نحن للأسف الشديد عندنا مشكلة إن نحن ما بنعرف نتنفس.
1: صحيح.
0: بنكبر وبنتنفس غلط وما في كان عندنا توجيهات للتنفس.
1: بالضبط.
0: التنفس الصحيح يكون زي تنفس الطفل لما يولد عن طريق البطن. عن طريق الحجاب الحاجز. إنه أتأكد إنه صدري ما بيتحرك والتنفس يكون عن طريق البطن. البطن هي اللي بتكبر. هذا التنفس الحقيقي اللي بيوصل الأكسجين للدماغ، اللي بيقاوم اللي بيعلي المناعة في الجسم وبينزل هرمون التوتر وبيعمل حتى كويس لعضلات الكور ويثبت الأعضاء الداخلية مكانها.
2: للصوت
0: الحجاب حتى للصوت
1: يعني جزء
0: حجاب الحاجز بيصلح وبيثبت الأعضاء الداخلية داخل.
1: طيب. أنا أسيبكم تاخذوا بعض تمارين التنفس وانتقلوا. شكرا لكم جميعا من قمة جبل البروس الأعلى في أوروبا يطل المتسلق الأردني مصطفى سلامة حاملا معه أحلام ورسائل أطفال غزة عبر طائرة ورقية تحكي أوجاعهم، تروي قصصا عاشوها خلال الحرب المستمرة مع أمل ما زال قائما بحياة أفضل. المزيد في التقرير التالي.
3: كتبت رقم 47 وكنت بقول لحبيبتي شو يعني 47؟ عمرها 11 سنة. قالت لي هدول 47 هم أهلي اللي ماتوا كلهم، أبوي وأمي وخواتي وعماتي وعمامي كلهم كانوا ببيت واحد.
4: لا تفتسه أنا على أعلى قمة في أوروبا جبل البروس، هاي أحلامكم كلياتها طارت الآن على القمة.

مصطفى سلامة أول عربي ومسلم بيخلص الجراند سلام اللي هي أعلى قمة في كل قارة مع إيفرست، وبيمشي القطب الشمالي والقطب الجنوبي وغرينلاند. أول أردني طبعا بتسلق قمة إيفرست. المشروع طائرة الأحلام هو يعني أحلام أطفال غزة وأطفال فلسطين تحلق في أعلى قمة بكل قارة. وأنا بعد ما زرتهم برفح وقبل ما أطلع على قمة إيفرست شجعت أكثر إنه نقدر نوصل أحلامهم ونوصل كمان اللي هي قوتهم وعزتهم وكرامتهم للعالم كلياته. شهر 4 اللي فات طلعنا على أعلى قمة في العالم ورفعنا هاي الكايت اوف دريم اللي هي طائرة الأحلام على أعلى قمة في العالم، كان ب 21/5/2026. وقبل تقريبا أسبوع ب 21/8/2026 برضو رفعت هاي طائرة الأحلام على أعلى قمة في أوروبا. وإن شاء الله إنه بشهر 10 رح نطلع مع منظمة التعاون وولفير على كلمنجارو علشان شو بدنا نعمل؟ احنا بدنا نعمل فند ريز لأطفال غزة برضو أو لأطفال فلسطين اليتامى اللي خلصوا مدارس بدهم يروحوا على الجامعات. هذا الدونيشن إن شاء الله رح يروح إلهم ورح تنرفع طائرة الأحلام على أعلى قمة بأفريقيا. وبشهر 12 رح نطلع على المحيط المتجمد الجنوبي عشان نرفعها على أعلى قمة في المحيط المتجمد الجنوبي، بنمشي فيها لآخر نقطة في العالم في القطب الجنوبي. والسنة الجاي بنخلص إن شاء الله جنوب أمريكا وشمال أمريكا والقارة الأستراليزية. أنا بإيفرست كمان كنا نعمل زوم ونحكي مع الأطفال ونكتب هاي الـ الـ الـ الأحلام. لكن يمكن أكثر شيء أثر فيه أو دائما هذا الحلم براسي لبنت اسمها منيرة، كتبت رقم 47. وكنت بقول لها حبيبتي شو يعني 47؟ عمرها 11 سنة. قالت لي هدول 47 هم أهلي اللي ماتوا كلهم، أبوي وأمي وخواتي وعماتي وعمامي كلهم كانوا ببيت واحد. قلت لها طب شو حلمك؟ قالت حلمي اني التحكم فيهم بالجنة، لانه انا عارف هم هلا هم بالجنة وموجودين وعايشين وعم بتفرجوا علينا. فهذا يمكن اكثر اشي

0: يعني أثر فيا. يعني هلا لما بتسلق انا بهاي القمم دائما احنا معاي طائره الاحلام هاي، ودائما بفكر باحلامهم، بفكر باللي هم عم بمروا فيه. اللي بنعمله هو شيء انساني بحت، وكل واحد فينا كعربي كمسلم حتى كاي واحد في العالم مين ما كان، انه لازم يعمل شيء لهدول الناس ويوصل اللي هو صوتهم لا كل مكان في العالم، لأنه هم مش قادرين يوصلوا صوتهم. من سماع عمان هون أنا رسالة بدي أطلقها لكل الناس، إنه هاي الطائرة الورقية اللي هلا طبعاً عم بيهددوا إنه أي طفل بغزة بيطير الطائرة الورقية هاي بدهم يقنصوه. بوجه كلامي لكل الناس إنه كل واحد عنده طائرة ورقية أو كل واحد يشتري بكل مكان في العالم العربي لطفله الصغير ويطير هاي الطائرة الورقية ويكتب فيها أحلامهم، أحلامهم بتحرير فلسطين إن شاء الله، ونوديها لأطفال غزة يعرفوا لو أنتوا ما بتقدروا تطيروا الطيارة إحنا رح نطيرها، وأنا بدوري الطيارة اللي معي رح أطيرها على أعلى قمة العالم ورح نوصل رسالتكم، ورح تضل الطائرة ورح يضل علم فلسطين مرفرف على أعلى قمة في كل قارة.
1: جميل جدا، يعني عمل نبيل ورائع. نذهب الآن إلى وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين، نذهب إلى تونس مع الزميلة أحلام العبدلي. يسعد صباحك أحلام، وهناك قرار بمنع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها، ما التفاصيل؟
2: صباح الأنوار ريم. بالفعل في منشور صادر عن رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري يخص تأمين المنظومة الرقمية داخل الهياكل العمومية من الهجمات السيبرنية ومن مخاطر الاختراق، بما في ذلك المواقع الرسمية وكذلك المنصات الرسمية التي تؤدي وتسدي عدد كبير من الخدمات إلى المواطنين، وهي شكل من أشكال استمرارية الدولة. أصدرت رئيسة الحكومة مجموعة من التوجيهات في هذا المنشور من أجل التأمينات ومن أجل سلامة كما قلنا المواقع والمنصات وكذلك المعطيات الإدارية داخل الهياكل العمومية. ومن بين هذه التوصيات والنظم التي ستطبق هي منع تداول ونشر الوثائق الإدارية على تطبيقات الهاتف الجوال وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظا على المعطيات الإدارية من التسرب، وكذلك أيضا حفاظا على الإدارة التونسية وخصوصيات الإدارة التونسية والهياكل العمومية من أي اختراق أو من أي ربما تسرب بيانات على صفحات التواصل أو على تطبيقات مثل التطبيقات واتساب، وكذلك على المواقع مثل انستغرام وفيسبوك وغيرها، وهي في الحقيقة عادة كانت رائجة في تونس في السنوات الأخيرة من خلال نشر الوثائق الإدارية. الآن بوجود هذا المنشور سيكون هناك وضع قانوني آخر لكل من يسرب أو يتداول أي وثيقة إدارية على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر التطبيق. أي موظف يشتغل داخل إدارة أو هيكل عمومي ممنوع أن يرسل وثيقة حتى لزميله، ممنوع أن ينشر وثيقة عبر واتساب من هاتفه إلى أي هاتف آخر.
1: نعم. أيضا تفاعل الفنانة هيفاء وهبي مع طفل تونسي خلال حفل مهرجان قرطاج، ماذا حدث؟
2: نعم، بائع الورد يوسف الطفل الذي تقريبا كان نجم السهرة التي أحيتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على ركح قرطاج يوم الخميس الماضي، قام الطفل بإهداء هيفاء ثلاثة وردات أو أربع وردات على ما أظن حمراء للتعبير عن حبه لها، وكذلك ربما أيضا لأن يعيش أجواء الحفل مثل باقي الجمهور. التقطت هيفاء الوردات وطالبت بأن يصعد الطفل يوسف ونادت له في الركح. لا أعرف إن كنا سنستمع إلى يوسف أم نعم. إذن فنادت له لكي يصعد إلى الركح لتلتقط معه صورة، لتلتقط معه صورة، لكن الأمن منع صعود الطفل إلى الركح رغم أن هيفاء تشبثت بهذه المسألة وحتى ذهبت له وراء الركح لالتقاط الصورة. كما تعرفين ريم فأن

0: قصر هناك توقيت معين وظرف ظروف معينة ليمكن أن يبرزوا فيها أو تعريضهم إلى الكاميرا، خاصة على ركح مهرجان قرطاج، وأنه كان غير مصحوب بالولي لكي يأخذ القرار، فبالتالي امتنعت الوحدات الأمنية والموجودون امتنعوا على أن يصعد يوسف إلى الركح. ويوسف لكن يوسف نشر فيديو على انستغرام وقال أنا يوسف الذي تبحث عنه هيفاء وهبي، وأنا صاحب الوردات المشهورات، وأنا من كانت تريد هيفاء وهبي أن تتصور معي. فأصبح يوسف مشهورا بفضل حفل هيفاء، مشهورا جدا اليوم على صفحة التواصل.
1: صحيح، شكرا لك أحلام العبدلي من تونس. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
2: شكرا ريم. أهلا بكم من جديد. شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. وذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أم ريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة باتجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس. أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح، واستعادت مواقع في الكتحة غربي تعز، وأيضا ثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة. أشارت بيانات صادرة عن شركة كابلر إلى أن متوسط عدد السفن الأولية التي عبرت مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو الماضي. وقد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة ترو سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خارك الإيرانية، علق عليها قائلا وداعا خارك، تمثل خارك الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر العقد الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في جامعة الدول العربية بمشاركة أكثر من 12 وزيرا للخارجية لبحث أبرز التطورات والقضايا العربية. سيناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. في لبنان شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوب لبنان، ومن بينها كفر رمان وعرب صليب. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهران بالنبطية، تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. قالت الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رمان أدت لمقتل شخص وإصابة 2. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وقال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أضاف أن المستوطنين غادروا المنطقة عقب الهجوم. غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتيهما. نهاية هذا الموجز، والآن نتوجه إلى حديث السوشيال مع الزميلة ولاء. إليك ولاء.
3: شكرا حنين. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. أظهرت مشاهد فيديو محطات الوقود في بغداد مزدحمة بشكل كبير، حيث شكلت المركبات طوابير طويلة بالتزامن مع أزمة البنزين التي امتدت إلى عدد من المحافظات العراقية وسط تزايد الطلب على الوقود ومخاوف السائقين من نقص الإمدادات.

في مشهد يوثق خطورة القتال في أوكرانيا، صور جندي نفسه وهو ممدد بين الأعشاب موثقا لحظة مرور دبابة فوق موقعه مباشرة، في مشهد أثار تفاعلا واسعا.

أثارت مقاطع متداولة عبر منصات التواصل جدلاً في مصر بعدما أظهرت إقامة حفل زفاف وعقد قران في الساحة الخارجية لمسجد الفتاح العليم في القاهرة وسط أجواء احتفالية مختلفة.

أظهرت كاميرات المراقبة داخل إحدى البنايات في الإسكندرية رجلاً وهو يحاول سرقة مقبض باب شقة سكنية قبل أن يفر مسرعاً بعد سماعه صوت أحد سكان الشقة من الداخل، وفي واقعة وثقها مقطع فيديو متداول.

شاب تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بعد ظهوره في موقف محرج وسط مجموعة من الرجال بسبب صغر سنه، إلا أن رد فعله الهادئ وروح الدعابة التي أظهرها لفت الأنظار ونال إعجاب المتابعين.

0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
1: شكراً ولا. الآن إلى جولة العلوم وآخر الأخبار والابتكارات العلمية، دائماً نناقشها مع مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية الزميلة هند إبراهيم من واشنطن. أهلاً بك يا هند. نبدأ جولتنا من المستقبل. الكمبيوتر القادم قد لا يكون مصنوعاً من السيليكون فقط، بل من خلايا حية. كيف سيكون ذلك يا هند؟
2: ريم، يعني العلماء استخدموا بكتيريا حية طبيعية وقاموا بإعادة برمجتها جينيا لتقوم بعملية تشبه عملية اللي تقوم فيها الترانزستورات في الكمبيوتر أو النواقل، لكنها بدل من أن تستقبل الكهرباء تستجيب لإشارات كيميائية توجهها أو تعطيها يعني تحديدا الوظائف التي ينبغي القيام بها. إلى الآن تمكنوا من تنظيم 5 أنواع

0: مختلفة من هذه البكتيريا أو للقيام بخمس أنواع مختلفة من المهام. يعني الفكرة هي أنه ليس استبدال الكمبيوتر التقليدي، إنما صناعة أو ابتكار شيء يشبه الكمبيوتر يمكنه العيش داخل بيئة بيولوجية لا يمكن للكمبيوتر الطبيعي يعني التواجد فيها. ومن خلال التواجد في هذه البيئة الطبيعية يمكن لهذه الكمبيوترات الحية إن صح التعبير هو يعني التفاعل مع هذه البيئة، معرفة أي تغييرات، ويعني أيضا تقوم بالاستجابة لهذه التغييرات. الآن أو يحاول الخبراء وضع هذه الأجهزة أو هذه الدوائر على جذور أو أوراق بعض النباتات، أملاً في أنها تتفاعل معها لتجد في حال أن يكون هناك أي خلل مثل نوع من الفطريات أو هناك جفاف، تقوم هذه الدوائر بجمع هذه البيانات وإما إعطائها للخبراء أو العلماء، أو الأمل في المستقبل أن تقوم هي بالاستجابة لهذه المشكلة وإيجاد الحل داخلياً فيما يخص يعني حسب البيئة البيولوجية اللي تكلمنا عنها النباتات.
1: نعم. أيضا التوت الأزرق الذي يبدو أنه قد يكون مساعدا على حرق الدهون بحسب بحث جديد من جامعة تشينشو اليابانية. الباحثون وجدوا أن التوت يساعد على تثبيت بروتين ينظم عمليات حرق الدهون والتخلص منها. هذا شيء عظيم.
0: صحيح ريم، لكن هذه التجربة أجريت أولاً على خلايا عضلية فأرية زرعت في المختبر، أي إنها لم تجرى على فئران حقيقية ولا على البشر إلى الآن. لكن عندما تعرضت هذه الخلايا لمركب موجود في التوت والعنب اسمه تيرستيل بين، وجدوا أنه هذا يساعد أو يحول دون تراكم الدهون، والسبب هو أنه يساعد على تكسير الأحماض الدهنية ويستخدمها كمصدر للطاقة. نعم. عندما يعني حاولوا فهم كيف يقوم بفعل هذا، وجدوا أنه هذا المركب يؤثر على الخلية ويمنعها من التخلص من بروتين محدد. هذا البروتين هو الذي ينظم جينيا كيف تتوزع الدهون داخل الخلية. نعم. ووجوده يعني يساعد في تكسير الأحماض الدهنية، لكن الخلية تتخلص منه بشكل طبيعي. المركب الموجود في التوت يمنع هذا، لكن هذه التجربة كما ذكرت لك أجريت على خلايا مزروعة في المختبرات. نعم. لا تعني أنه يمكن الاعتماد عليها علينا للبشر إلى الآن على الأقل.
1: نعم. هناك مشروع يبدو أقرب إلى الخيال العلمي. الولايات المتحدة ترصد أكثر من 11 مليون دولار لتطوير خلايا دم حمراء ذكية قد تعزز أداء الإنسان مؤقتا. هذا المشروع القادم من جامعة سان دييغو يعمل على تقديم خلايا دم حمراء تحسن توصيل الأكسجين للجسم، وهذا يزيد فعالية الأداء البدني وقدرات التحمل. اشرحي لنا أكثر يعني كيف هذا المشروع؟
0: صحيح ريم، طبعا هو الآن هي فقط فكرة يحاول العلماء فهم أو معرفة إذا ما كانوا قادرين على هندسة هذه النوعية من الكريات الحمراء. طبعا تم اختيار الكريات الحمراء تحديدا لأنها تخلو من النواة، وهذا يعني فيه جانب مشكلة، لأنه عادة لتغييرها أو للتحكم في الخلايا يحتاجون إلى الاعتماد على المواد الجينية اللي موجودة في النواة، لكن يستخدمون هذه الكريات لأنهم لا يريدون أن تكون النواة التي تحمل جينات معينة، لأنهم يريدون استخدامها لدى أشخاص مختلفين. المشروع تمول وزارة الدفاع الأمريكية، الهدف منه هو مساعدة الجنود الموجودين يعني في بعض البيئات الصعبة. تحديدا الهدف هو يعني إعطاء وظائف جديدة لكريات الدم الحمراء مبرمجة بحيث تستشعر أي تغيير موجود في البيئة، طبعا في الجسم تحديدا، وتعالج أو تستجيب لهذا التغيير. الهدف الأساسي هو توصيل أكسجين أكثر للأنسجة. في الجانب المدني طبعا إذا تم أو إذا تمكنوا من هندسة هذه الكريات في الجانب المدني يعني يستفيد منه، خاصة في حالات اللي يكون فيها يعني مشكلة في الأكسجين، خاصة أمراض القلب أو الأوعية أو فقر الدم، لكنه لا يزال كما ذكرتي جزء من الخيال.
1: نعم نعم، ما في شيء مستحيل مع التطور والذكاء الاصطناعي مستقبلا. شكرا لك.

هند إبراهيم من واشنطن مراسلة العلوم والابتكار. نسمع الأغاني لنفرح ونرقص ونغير مزاجنا، لكن الغريب أننا أحياناً ونحن في أفضل حالاتنا نختار بإرادتنا أغنية حزينة نرفع صوتها، نعيش كلماتها وربما نعيدها أكثر من مرة. ما الذي يجعلنا نستمتع أو نستمع بموسيقى تشعرنا بالحزن؟ يبدو أن المسألة أعقد مما نظن، تفاصيلها مع زميلة ندى حجازي.

0: يحب الأغاني الحزينة. الغريب في الأمر أننا في حياتنا اليومية نفعل كل شيء تقريبا حتى لا نحزن، لكن بمجرد أن تبدأ أغنية حزينة قد نرفع الصوت نكملها حتى النهاية، بل ونضغط على زر الإعادة. فلماذا نبحث عن الحزن بإرادتنا؟ الإجابة قد تكون أبعد كثيرا من مجرد أننا بنحب النكد.
1: ناسي كلامك في ودعنا ولا أسوة قلبك وعنيك كنت بقولك.
0: دراسة من جامعة برلين الحرة شملت 772 شخصا من ثقافات مختلفة وجدت أن الأغاني الحزينة لا تثير الحزن فقط، بل تستحضر في الدرجة الأولى الحنين إلى الماضي والذكريات. وهناك أيضا تفسير بيولوجي مطروح في الأبحاث يرتبط بهرمون البرولاكتين الذي يشارك في استجابة الجسم للحزن، وقد يساهم في الإحساس بالراحة والتهدئة بعد الاستماع إلى الموسيقى الحزينة. ببساطة أنت تستمتع بالأغنية لأنك في أمان، قلبك ليس مكسورا، لا تعاني ألم الفراق فعلا، أنت متحكم تماما في مقدار اندماجك مع حالة الأغنية، وبعد انتهائها تعود إلى حياتك الطبيعية من دون أن تعيش تبعات القصة التي سمعتها. يعبر عن ألم نعرفه فيصبح الشعور أقل عزلة، ويصبح الأمر أوضح عندما تتحول الموسيقى إلى تجربة جماعية. فقط انظر إلى حفلات ليلة الدموع، الآلاف يحضرون تلك الحفلات لسماع الأغاني نفسها، يغنونها ويتفاعلون معها، وهذا قد يفسر غضب الجمهور أحيانا من تامر عاشور إذا قرر أن يغني أغنية سعيدة وسط كل هذا الحزن، لأنهم لم يأتوا للاستماع إلى الأغاني وحدها، بل أتوا ليعيشوا حالة معه.

0: لهذا ليس غريبا ان نسمع اغنية حزينة ونحن في مزاج جيد، فنحن لا نبحث دائما عن السعادة، احيانا نبحث عن احساس قوي، عن الحنين، عن تجربة نشعر فيها اننا لسنا وحدنا، عن تفريغ للمشاعر، ثم تنتهي الاغنية ونعود الى حياتنا الطبيعية. لصباح العربية ندى حجازي، القاهرة.
1: نناقش ملف اليوم مع الزميلة الريان واللي حتعرفنا على توب 5 أغاني حزينة لها قصص حقيقية. لكن في البداية كمان نرحب بالاختصاصية النفسية صوفيا الشيخ، ومن القاهرة الناقد الفني والكاتب الصحفي طارق الشناوي. أهلا بكم صوفيا. يعني أبدأ معك، لماذا وقع الأغاني الحزينة علينا كبير ولها تأثير كبير حتى لو ما كنا حزينين؟
2: لأنه في كل داخل كل إنسان في مشاعر حزن، في مشاعر فرح. فبتيجي الأغنية الحزينة بتعمل مثل كبسة تشغيل للمشاعر اللي مكبوتة في داخلنا. أحياناً أنت بتمر في مواقف لازم تبكي فيها ما بتبكي، بتمر أغنية حزينة بتحسي حالك بدك تبكي، لأنها عملت زي كبسة اشتغلي يا مشاعر مكبوتة. ليه؟ لأنه كلمات الأغاني الحزينة بترتب المشاعر اللي أنت جواك اللي ما قدرت تطلعيها، فبتحسي أنه يا الله الأغنية عم تحكي عني. ومرات ما بتحكي عنك، اللحن نفسه بحفز العقل اللاواعي في حزن، يلا نتعامل مع المشاعر، يلا نبكي، يلا نعبر عنها. وارتباطك احيانا سمعت الاغنيه بموقف انت كنت فيه حزين، احيانا اغنيه سعيده ريم سمعتيها في موقف حزين بتشغل عندك مشاعر حزينه غصبا عنك، لانه هاي بتلعب في العقل اللاواعي زي

0: بتنظم مشاعرك، بتيجي الاغنيه بتحكي عنك، فبتعطيك شعور بالاريحيه بالتعامل مع مشاعرك انها اوريدي عم تحكي عنك، عم تاخذك للمشاعر اللي انت دفنتيها، يلا نطلعها بطريقه حلوه ولذيذه وطريقه ميوزك وطريقه مرتبه وشاعريه، فبتحسي انك انت حتى وانت حزينه مستمتعه.
1: ده على المستوى النفسي، لكن على المستوى الفني استاذ طارق الشناوي، ما الذي يجعل الاغنيات الحزينه مقارنه بالاغنيات السعيده او الطبيعيه العاديه الفرحه المرحه؟ الاغنيات الحزينه تعيش وتبقى ويتاثر معها الجمهور اكثر.
2: الانسان عموما بيعتبر ان النجاح والسعاده من حقه، من حقه وده شيء طبيعي. غير الطبيعي ان هو يخفق مثلا، يصعد في المدرسه مره، انه حبيبته تسيبه، فبالتالي ما يتبقى عاده هو في النفس البشريه وعند الانسان هو الحزن. يعني انت مثلا ممكن تبقى في حياتك الدراسيه نجحت في ابتدائي واعدادي ولغايه الجامعه، لكن في سنه معينه انت اخفقت فيها، هتنسى كل النجاحات وتتذكر فقط تلك السنه، وهكذا اغاني الحزن بتعيش لهذا السبب، انها جزء حميم من احساس الانسان. الاخفاق غالبا بكل صوره يأثر فينا، اما النجاح فبنعتبره شيء عادي وحق مكتسب حتى لو لم نكن نستحق هذا النجاح.
3: بالفعل. من فيروز الى كاظم الساهر، اغنيات معروفه تغنى بها عمالقه الفن العربي، كان خلفها قصص انسانيه صادقه في توب فايف. معك يا الريان نتعرف على بعضها.
1: صحيح يا ريم، خلينا نبدا اولا باغنيه سالوني الناس، من منا لم يسمع رائعه فيروز والرحابنه؟ هذه الاغنيه كتبها منصور الرحباني تقديرا ووفاء

إلى أغنية الأمهات الأولى ست الحبايب يا حبيبة للفنانة الراحلة فايزة أحمد. ذهب شاعر الأغنية حسين السيد ليهنئ والدته بعيد الأم، لكنه تذكر أنه حضر بدون هدية فدون هذه الكلمات لأمه مهنئا لتصبح بعد ذلك بمثابة النشيد الرسمي لعيد الأمهات.

0: لازم يعني بدهم يكون اليوم شو
1: ما قدر نكمل
0: عندنا كلنا مشاعر دفينة يا بدو
1: كلنا. طيب إلى أعظم قصص الحب وردة الجزائرية وبليغ حمدي اللذان انفصلا بعد زواج استمر حوالي 6 سنوات إلى 7 سنوات. طبعا عاش بعدها بليغ حمدي فترة قاسية حزن وألم ومنفى اختياري. كتب مطلع بودعك وبودع الدنيا معك لوردة وغنتها وردة لتكون آخر لحن يقدمه لها.
2: ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك. أنا أجرحك. أنا
1: وأغنية بتلوموني ليه من فيلم حكاية حب. يقال أن البطلة الحقيقية لهذه الأغنية هي سر من أسرار عبد الحليم حافظ. قصة حب عاشها العندليب الأسمر فغناها لها، لكن القصة لم تكتمل بسبب ظروف الحبيبة السرية ما أصابه بالحزن والاكتئاب. مع أغنية ها حبيبي مو على بعضك أحسك، أغنية كاظم الساهر كتبها كريم العراقي ليصالح طفلته ضفاف بعدما انفصل عن والدتها وتزوج، فبدد حزنها بدلاله وعطفه. وبالمناسبة ضفاف هي زميلتنا الآن.

0: بالفعل أستاذ طارق، يعني أنا وأمي وأنت أكيد عشت هذه أغلب صناعة هذه الأغنيات وشهدت يعني كيف يتأثر الفنان أو الملحن أو الكاتب وتصل إلينا، يعني يمكن الأغنية الحزينة إحنا كمتلقين تصل إلينا أقوى وأعمق وتلمسنا بسبب صدق الملحن وصدق الكاتب وصدق اللي غناها أيضا.
1: أنا عايز بس في الأول أصحح بعض معلومات مع الأسف متداولة بقوة ويرددها الجميع. غنوة ست الحبايب يا حبيبة، القصة المختلقة إن حسين السيد كان رايح لمامته عشان يديها هدية، تذكر إنه ما جابش هدية وكتب على السلم الغنوة لا أساس لها من الصحة. أنا قابلت حسين السيد شاعرنا الكبير، والحكاية إنه لما مصر قررت في مطلع الستينيات بناء على اقتراح من علي أمين، علي أمين ده كان كاتب صحفي كبير أخو مصطفى أمين، إنه نعمل عيد الأم لأنه ده عيد موجود في أمريكا.
0: أيوة.
1: وبتكليف من الدولة اتفقوا محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير تكلموه، وبعدين عبد الوهاب اقترح حسين السيد يكتب الغنوة، فلا أساس لموضوع خالص.
0: طيب هذه يعني وضحت لنا دي القصة، لكن ماذا عن قصة أغاني عبد الحليم، إنه خصوصا الأغنية اللي عرضناها
2: إنه في حبيبة سرية، يعني حبيبة
1: يقال طبعا بتلوموني بتلوموني ليه؟ قطعا القصة حقيقية في عمقها، وفي فعلا سيدة كان بصدد الاقتراب منها بشكل معلن، ولكن القدر كان أسبق ورحلت، كان عندها مرض عضال. فهو فعلا بتلوموني ليه غناها عبد الحليم عن تجربة وعن صدق حقيقي.
2: طب وردة وبليغ حمدي
1: عشان كده عشت.
2: هل فعلا آخر لحن برضو كتبه أو لحنه بليغ حمدي لوردة؟
1: لا هي آخر غنوة غنتها له،
2: غنته
1: مش آخر لحن عمله. هو لما
2: لوردة عمله لوردة،
1: لما كان لوردة لما بليغ اضطر يسافر خارج مصر بسبب حكم قضائي سنة، وطبعا كان حكم الحقيقة ما كانش صائب، بس ما كان لو كان بليغ في مصر كان سجن لأنه كان حكم نهائي، فاضطر يسافر باريس. وكل بقى أحاسيسه كان بيطلعها أحيانا في أغاني، يكتب هو المطلع أو يخلي شاعر يكتب له، فمن بينها بودعك. لما رجع بليغ مطلع التسعينات، الكلام ده كان نهاية الثمانينيات، فكان راجع طبعا على المستوى الصحي يعني تعبان، يعني كان في مشاكل صحية طاحنة كان يعاني منها، واقترب تقريبا من النهاية وشعرت وردة بالإحساس ده فغنت بودعك. نعم. وكأنها ودع.
0: طيب أستاذ طارق،
1: ده اللي حصل
0: على السريع،
1: فعلا
0: أغنيتك الحزينة المفضلة إيش هي؟
1: أغنيتي الحزينة كلمني عن بكرة وابعد عن امبارح.
0: يا سلام.
1: لأنها بتحسس إنه بكرة كان ممكن يدينا أمل.
0: يا سلام.
1: وامبارح والأمس يعني ككل مليء بالمآسي.
0: بالفعل. يعني لكل واحد فينا أغنية
2: تمثل.
0: نعم بالفعل. شكرا لكم جميعا. موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
3: أهلا بكم من جديد. شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. ذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أم ريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة باتجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس. كذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح، واستعادت مواقع في الكتحة غربي تعز، وثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة. أشارت بيانات صادرة عن شركة كابلر إلى أن متوسط عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، هو أدنى مستوى لها منذ مايو الماضي. وقد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خارك الإيرانية، علق عليها بالقول وداعا خارك. تمثل هذه الجزيرة

0: الجزيرة الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر، العقدة الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها تقريبا كل صادرات النفط الإيرانية وبطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في جامعة الدول العربية بمشاركة أكثر من 12 وزيرا للخارجية لبحث أبرز التطورات والقضايا العربية. سيناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة، وبالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. شنت إسرائيل غارات ليلية في مناطق متفرقة في النبطية جنوبي لبنان، ومن بينها كفر رمان وعرب صليم. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. وقالت الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رمان أدت لمقتل شخص وإصابة 2. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وقال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأضاف أن المستوطنين غادروا المنطقة عقب الهجوم. غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلنسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتيهما. ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الطيني في نيبال إلى أكثر من 1350 قتيلا، وقالت شرطة نيبال إنها أنقذت حوالي 10,000 مصاب، مشيرة إلى أن أكثر من 3,000 هم بأمان الآن بمركز إيواء. وأضافت الشرطة أن السلطات كثفت جهودها لتحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي. والآن عودة مجددا إلى ريم وصباح العربية.
1: شكرا حنين. مكملين معكم فقراتنا، وخلينا نشوف العناوين للساعة الثانية. مطورو الذكاء الاصطناعي لا يفهمون تصرفاته، وفي جولة من هنا وهناك من أجل عائشة، قرية إيطالية تعيد فتح مدرسة أغلقت منذ 20 عاما. بحث جديد يؤكد فوائد الشوفان في تعزيز صحة القلب وتخفيض الكوليسترول الضار. في مطبخ التعافي نتعرف على أبرز الأغذية التي يمكن استخدامها مع حالات مرضية معينة. بعد عرض مسلسل لعبة جهنم تعاطف واسع مع أسرة الضحية الحقيقية، اليوم نستضيف والدته ومحامي الأسرة للحديث عن القصة وتطورات القضية. محكمة بريطانية تغرم عمدة لندن في ضريبة سيارة، ومحاميه يقول ليست له. في صباح العربية نكشف طرق الاحتيال المالي في الاستثمار.

0: من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة مع الزميلة ولا بسرايا، ويشاركنا الصحفي في العربية FM أحمد السعفان والاختصاصية النفسية صوفيا الشيخ. أهلا بكم.
1: صباح الخير يا ريم. صباح الخير عليكم مع مشاهدينا، ونبدأ بأول أخبارنا من هنا وهناك لليوم. كبرى شركات الذكاء الاصطناعي تواجه تحديا متزايدا في فهم كيفية اتخاذ نماذجها للقرارات، مع إقرار مطوريها بصعوبة تفسير سلوكها عند العمل بصورة مستقلة. هذا ما كشفه تقرير لموقع

0: أكسيوس، ورغم ذلك يتسارع تطوير نماذج أكثر تقدما وسط تحذيرات من مخاطر محتملة تشمل الهجمات السبرانية وخروج بعض الأنظمة عن الأهداف المحددة لها.
1: طيب أحمد،
2: طبعا هذا واحد من اكبر الهواجس اللي جالسه يعني نفكر فيها حول الذكاء الاصطناعي. يعني كل المنصات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي، تشات جي بي تي، جوجل جيميناي وغيرهم، يعني الكثير، راح نوصل للمرحله اللي هي هذه، هي الخوف من مرحله عدم السيطره على كيف سيعمل الذكاء الاصطناعي.
0: اصلا هم صرحوا ما عندهم سيطره، عندهم مخاوف.
2: الان هذا تشات جي بي تي الجديد اللي هو اللي تحدثنا عنه قبل قليل في الفقره السابقه، اللي هو تشات جي بي تي 6 إسترا، هذا سيوصل لمرحله انه هو يمكن له ان يطور اشياء اكثر من العقل البشري. يعني يقال، يعني حتى خبراء الذكاء الاصطناعي يقولون وكاننا نكتشف الذكاء الاصطناعي لاول مره مع هذه التقنيه الجديده. تخيل الى اي حد. فلذلك احنا نشوف اليوم، انا مع استخدام الذكاء الاصطناعي لكن بحدود. يا سلام، التقنين هذا هو اللي ممكن يخلينا نعرف، لانه تخيل ان هم المسؤولين حسب الدراسه والتقرير اللي ذكرته، ولا هم ما يعرفون وين رايحين.
1: هذا
2: الخطر
1: يعني
2: الأكبر.
1: كيف انت تخترع حاجه اذكى منك واقوى منك ولا تستطيع السيطره عليها؟
0: مصيبه صحيح. وخاصه هاي الشركات اللي بتراقب هلا، شركات الذكاء الاصطناعي، مين بده يراقبها اساسا؟ مين فوقها؟
2: الامور ممكن تفلت وتطلع عن السيطره، لكن حتى الان على الاقل يمكن جيلنا احنا يمكن ما نشوف هذا الشيء، لكن اتوقع الجيل القادم راح اما يكون مستفيد جدا من الذكاء الاصطناعي لدرجه انه الرفاهيه، وهذا انا استبعدها، المتوقع اكثر انه يكون يعاني من الذكاء الاصطناعي.
0: طيب خلينا ننتقل لخبر اخر شوي غريب. بعد اغلاق دام نحو 20 عاما، اعادت قريه جونيوسترا الايطاليه فتح مدرستها الابتدائيه لاستقبال التلميذه الوحيده عائشه البالغه من العمر 6 سنوات. عائله من اب تونسي وام ايطاليه تسكن في بلده معزوله في ايطاليا. جاء القرار لتجنيب الطفله مشقه التنقل اليومي عبر البحر في ظروف جويه صعبه، لتتحول المدرسه الى واحده من اصغر المدارس في اوروبا بطالبه واحده فقط. فكركم هي اللي حتطلع الاولى على الصفحه؟ ما في منافسه.
1: وبعدين الشعور حيكون غريب، ما عندها اصدقاء في المدرسه وهيك، بس هذا اذا بدنا نسلط الضوء على شغله انه عم بيستثمروا بطفل واحد، بيهتموا انه حتى طفل واحد هو اساس مستقبل كامل.
0: هي اصلا كل اللي عايشين بالجزيره كلهم عددهم 40 شخص.
2: صح.
1: بس مسكينه، يعني ما حيكون عندها اصدقاء،
3: ما حتعيش الجو اللي عشناه في المدارس والصداقه.
2: في عديد القرى في او البلدات هذه في اوروبا منتشره، يعني ان اللي يكون العدد القريه كله بهذا الحد. يعني شفت انا لما بحثت عن الموضوع، بصراحه في قرى فيها مثل ما هذه ذكرت ولا 40 شخص مثل هذه البلده، في بلدات في ويلز فيها 70 او 100 الطلاب، في واحدة في اسكتلندا في بلده في المدرسه في طالبين 2 بس، ولد وبنت، فهذا ايش يدرس كل المراحل مع نفس المدرس. فصحيح في ملل، لكن
1: ايجابيات وسلبيات.
2: يا سلام، في ايجابيات اللي ذكرتها صوفيا
1: كثير،
2: انه كيف الاهتمام بشخص واحد. ترى بلد كامل يعني يتم تنظيم مدرسه ومدرس واشياء
1: لطفل.
2: كلها لطفل واحد. انا اتذكر لما كنت في المدرسه الابتدائيه كنا 40 شخص في الفصل، كنا جالسين 4 في المقهى.
1: اتوقع الاستثمار،
2: بس كانت حلوه والله،
1: كانت ايام فيها كثير من الذكريات. استثمار احلى من في المدرسه، لانه حيفقدها شعور ان المشاركه، التعاون، وجود اساتذه، اختلاف بيئه الطلاب، يعني
0: في مرتاحه، ما حتشيل هم لا حتطلع اولى ولا عندها منافس طالبين ولا
2: صحيح.
1: اهم شيء انها الاولى عند ولا.
0: خلينا نروح للخبر التالي. ميسي ورونالدو في فريق واحد، ليست لعبة بلاي ستيشن بل حقيقة قد تتحقق قريبا. فبحسب تقارير إعلامية أرجنتينية، يخطط النجم المعتزل كارلوس تيفيس لجمع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في مباراة وداعه المقررة على ملعب ألبرتو أرماندو في ديسمبر المقبل، في ظهور قد يكون الأول للنجمين بقميص فريق واحد داخل المستطيل الأخضر. فكرك حيوافق رونالدو؟
2: غالبا يوافق.
1: أوكي.
2: ليه؟ لانه اول شيء قبل ما نقول ليه، انا ودي نروح كلياتنا بتذكره على
1: نحضر
2: هذه المباراه، لان المباراه ما تتكرر مره واحده في العمر ممكن. لا، الفكره انه كارلوس تيفيز هو لاعب سابق لنادي مانشستر يونايتد، وكان زميل رونالدو خلال تلك الحقبه.
1: نعم.
2: كارلوس تيفيز هو ايضا صديق ليونيل ميسي، وكان لاعب معاه في المنتخب الارجنتيني وشارك معاه في الدورتين لكاس العالم. الفكره ان اللاعب هذا قرر يسوي مباراه اعتزال، مباراه تكريميه. فريقين، الفريق الاول هم اصدقائه في الحاره واصدقاء

0: في الحي والناس اللي ربي معاهم ليسوا لاعبين ربما لن يكونوا مشهورين، والفريق الآخر هو من زملائه اللي شاركهم خلال مسيرته.
1: نعم.
0: واختار أن يكون أول شخصين تم دعوتهم حسب التقارير الصحفية أنهم كانوا رونالدو وميسي. الحدث سيكون ضخم إذا ما تم، لكن

0: لكن الموضوع حلو.
1: أيوة أحمد، خلينا نستنى ونشوف إذا حيوافقوا.
0: خلاص أهم شيء نروح، بس إحنا إذا وافقوا نروح.
2: بالموسم الكروي كمان.
0: الصباح العربي لازم يرسلونا مراسل لغط المباراة.
1: طيب خلينا نختم بآخر خبر لليوم. كشفت الصين خلال معرض في بكين عن سترة واقية ذكية مزودة بوسادة هوائية قادرة على الانتفاخ خلال أجزاء من الثانية عند استشعار خطر السقوط. وتهدف السترة إلى حماية كبار السن من الإصابات والكسور، إذ تعتمد على حساسات وتقنيات ذكاء اصطناعي ترصد فقدان التوازن وتفعل نظام الحماية تلقائيا قبل الارتطام بالأرض. حلوة هي كمان حتى للأطفال.
2: هي اختراع كتير مهم، كتير حلو لما نشوف انه في اختراعات صارت توصل هدفها الاساس انها حماية الانسان، بس انا بتمنى انها ما توصل لدرجة انه نستغني عن التعاطف والمساعدة البشرية، لانه انا لما بدي اعمل شيء عشان احمي انسان كمان مشاعره بتهم، فيعني بس انه يعيش مع جهاز، هاي فكرة كتير حلوة، بس ما نتخلى عن المساعدة الانسانية، انها جزء من المساعدة النفسية.
3: يعني بس هي حلمة فكرة كبير كمان،
2: فكرة
3: يعني
2: جميلة
3: كويسة الى حد ما.
0: التقنية حلوة، انا بصراحة شفتها لانه انا مر علي حاله قريب، يعني احد اقارب والدتي يعني في الفتره الاخيره عنده مشكله في ضغط الدم، فلانه كبير في العمر تعرض انه ارتفع ضغطه او نزل فسقط
3: كبار السن،
0: وهذا اثر يعني اسنانه حتى وجهه، فكانت خطيره يعني. بينما هذه هي تسوي بالون او شيء حول الراس، حول الحوض، الاماكن اللي ممكن يتعرض لها الكسور.
2: حلوه سايد تو سايد بجانب الرعايه الانسانيه،
0: صح مع بعض تكون حلوه جدا. صحيح،
3: هذا اهم شيء. شكرا لكم. الان مشاهدينا نذهب الى زوايا المراسلين، هذه المرة من تركيا مع زميل زيدان زينكلو. يسعد صباحك زيدان. وتركيا تستخدم برج مراقبة لرصد حرائق الغابات، ما القصة؟
4: نعم، بعد انتشار حرائق الغابات ريم في خلال السنوات الماضية في تركيا، خصوصا أشهر الحرائق كانت في عامي 2021-2022، لجأت تركيا إلى اعتماد هذا النظام، والنظام كان موجود بشكل قديم لكن تم تطوير هذا النظام وتوسيع هذا النظام. أحد أبراج المراقبة الرئيسية هو في سبارتا في منطقة أكجال. طبعا هذا البرج الاستراتيجي والهام يشرف على مناطق واسعة في ثلاث ولايات، إضافة طبعا إلى إسبارتا هناك أنطاليا وبوردور. كل هذه الولايات يشرف عليها هذا البرج الذي يعمل على مدار الساعة ولطوال الأسبوع، يعني 24 ساعة في اليوم لمدة أسبوع كامل دون توقف، خصوصا في فصل الصيف حيث تكثر الحرائق. مهمة هذا البرج الذي يتناوب فيه الموظفون بشكل دائم هو إبلاغ السلطات أو أقرب نقاط أو أقرب مركبة إطفاء أو فريق تدخل سريع بوجود دخان أو حريق في منطقة ما، بالتالي تتحرك الفرق لإطفاء هذا الحريق أو التعامل مع هذا الحريق، وهو نوع من أنواع الاستجابة المبكرة. كنا في زاوية سابقة تحدثنا أيضا عن تقنية جديدة اعتمدوها، وهي تركيب أجهزة صغيرة على الأشجار وهي حساسات تقوم بإعطاء إشارات أو رصد أو إرسال مواقع لفرق الفرق المختصة، بالتالي هي تقنية إضافة إلى تقنيات الأبراج التي انتشرت بشكل كبير في تركيا.
3: طيب أيضا الشرطة التركية توقف امرأة بعد بث مباشر، ما التفاصيل زيدان؟
4: نعم، فوجئ متابعو وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا تطبيق تيك توك باعتقال سيدة تركية أثناء إجرائها بث مباشر. أثناء إجراء بث مباشر لسيدة تقيم في منطقة السنر هنا في إسطنبول، فوجئ الجميع بطرق الباب. عندما فتحت الباب وكانت مترددة نوعا ما أثناء البث المباشر وأثناء إجراء حديث مع عدة أشخاص، تبين أنها الشرطة، وبالفعل تدخلت الشرطة واعتقلتها بأثناء البث المباشر، قامت بإيقاف البث المباشر، ثم ظهرت لقطات للشرطة وهي تقتادها إلى أحد المراكز الأمنية. لكن ماذا فعلت هذه السيدة؟ في الحقيقة ريم لديها حوالي 206 سوابق جنائية. معظم هذه السوابق الجنائية تتعلق بموضوع السرقة، مطلوبة لثلاث في حاكم في ثلاث ولايات، في إسطنبول وإزمير وبورصة. كل مجمل القضايا أو العقوبات التي نالتها تصل إلى حوالي 64 عام في السجن. لديها عقوبات بالسجن تصل

0: ل 64 عام بسبب الكم الكبير من الجرائم او السوابق السابقه الجنائيه او السوابق الجنائيه. كما ذكرت معظم هذه السوابق تعلق في موضوع السرقه، سرقه المنازل، سرقه الاشياء من او الحقائب او حتى في اماكن عامه، ممتلكات عامه، واخيرا حتى لديها سوابق في التزوير.
1: نعم، شكرا لك زيدان زنكلو من اسطنبول على كل هذه التفاصيل. ساعة من المنافسة تقابلها آلاف الساعات من العمل في صمت، ما الذي يحدث في يوم عادي من حياة أبطال التنس؟ نتابع التقرير التالي للزميلة ندى حجازي من سلسلة تقارير يوم في حياتي.

0: طبعا انك انت تبقى بطل عالم دي شيء مش سهل يعني، تقريبا ده يعني حلم كل واحد او طفل ابتدى سكواش يعني من هو سن صغير. انا كان عندي الطموح ده من وانا عندي 6 سنين.
1: اكيد الاستمراريه دايما بتبقى اصعب، اكيد ان الواحد يوصل ويكسب بطوله ده ممكن يحصل، بس انك تفضل تحافظ على ده الموضوع بيبقى اصعب كتير بصراحه، وبيحتاج مجهود وتمرين، وانك تحاول انك تبقى منتلي جاهز انك تحاول تعدي، انك كسبت واحده وتقدر انك تكسب الثانيه وتفضل بنفس المستوى يعني.
0: طبعا اللعيبه دي كلها احنا لعبنا مع بعض اكتر من مره، ولكن دايما بيبقى في حته ان الماتشات كلها مش زي بعض، والاجواء نفسها بتاعت البطوله مش زي بعض، فدايما بحب اتفرج على الماتشات بتاعت اللعيب اللي انا هلعبه.
1: واكيد طبعا في حاجات بتحاول انك تركز فيها قبل كل ماتش على حسب اللعيب اللي انت بتلعبه هو كويس في ايه وعنده حاجات نقط ضعف وبتبدا تبني بقى تاكتكس على اللعيب اللي معاك.
0: انك انت في سن صغير وبتلعب رياضه ده مثلا كنت بتضحي بحاجه كتير عشان تبقى تتمرن وتتحسن من نفسك. 15 بطوله في السنه ده تقريبا انت بتسافر تقريبا معظم السنه يعني،
1: حاجات كتير جدا ما تبقاش موجود فيها، حاجات كتير جدا بتضطر ان انت تضيعها، مناسبات، ظروف، حاجات حلوه وحاجات وحشه.
0: الفتره اللي فيها دي يعني انا اب جديد يعني، الطفل لسه عنده 2 سنين، ففي طبعا نقدر نقول مايل ستونز كده كتير بتعدي على طفلك انت ما بتبقاش موجود فيها.
1: السكواش فيه اصابات كتيره طبعا بنعدي بيها، لعبه مرهقه ولعبه محتاجه مجهود وانت بتنظم جسمك كله، فبتعدي على اصابات كتيره جدا. انا بالنسبه لي كانت اصاباتي دايما في ركبتي اكتر حاجه، ان انا قدرت ان عملت عمليه بسبب ركبتي، ولحد دلوقتي بعاني في مشكله في ركبتي يعني بسبب السكواش.
0: في الوقت اللي ما بقاش فيها بطولات بيبقى الواحد بيحاول ان هو يحافظ على الكتله العضليه بتاعته، بيحاول ان هو يحافظ على وزنه.
1: لا انا بحب الاكل عادي، فانا باكل اكل كتير قوي، ممكن يبقى مش
0: لا وقت البطوله طبعا مستحيل الواحد يفكر في اكله تبوظ له يعني البطوله نفسها. بس طبعا بعد البطوله انا بحب الاكل المصري جدا، بحب البيتزا مثلا والحاجات دي، فبعد البطوله بيبقى في تشيت ميل كده لذيذ.
1: انا بالنسبه لي بحاول دايما افصل تماما عن السكواش وعن الرياضه وعن النوادي وعن مكان التمرين كله، بحاول ان انا ما اجيش جنبه، ما بصلوش، ما افكرش في الحاجات دي جدا عشان ما احطش اي ضغط على نفسي.
2: هل يمكن لوجبة بسيطة أن تخفض الكوليسترول خلال 2 يوم فقط؟ دراسة حديثة وجدت أن اتباع نظام غذائي غني بالشوفان لمدة 2 فقط يخفض الكوليسترول الضار بنحو 10% لدى المرضى. نناقش الموضوع مع مستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك. سعد صباحك يا راما.
3: سعد صباحك يا
2: يعني. لما نروح نسوي تحاليل وأول ما يشوف الكوليسترول مرتفع الضار تحديدا على طول الدكتور يدينا دواء الكوليسترول. طب ليش ما يقول لنا أمشي أسبوع رتب جدولك الغذائي ورح ينزل الكوليسترول تلقائيا دون استخدام أدوية؟
3: هلأ ما فينك تطبقي هذا المنظور أنه عدم استخدام الأدوية على كل الحالات. في حالات تتطلب مداخلات دوائية وفي حالات ممكن تتعالج بالغذاء، والاثنين بيشتغلوا مع بعض بشكل أفضل. بس خليني خبرك الشوفان ليش حسب الدراسات هي وجدوا بسبب وجود ألياف جدا مميزة بالشوفان تحديدا اسمها ألياف البيتا جلوكان.

0: الياف البتا جلوكان وقت بتفوت على الامعاء بتحفز او خلينا نقول بتحسن مستويات الكوليسترول الضار داخل الجسم حسب الدراسات الاخيره. يعني تخيلي خلال 48 ساعه لقوا نتائج جدا ممتازه. غير ذلك انه الشوفان بيساعدك على الحفاظ على مستويات السكر بالدم منتظمه.
1: نعم.
0: وايضا بتساعدك على الشعور بالشبع لفتره اطول، بالتالي بيساعدك على انقاص الوزن.
1: بس قد ايش الكميه اللي مسموح فيها؟
0: تمام، خليني اقول لك من 40 ل 80 جرام غير مطبوخ. يعني هدول اذا انطبخوا بيعطوك كوب ونص لكوبين. وننتبه ايضا لنوعيه الشوفان، الشوفان لازم يكون شوفان حبوب كامله او الشوفان الملفوف. يعني ما نتجه للانستنت اوتس يلي بيكونوا معالجين او محضرين او في لهم اضافات. وايضا ننتبه كمان انه ما نضيف عليهم اشياء فيها سعرات حراريه غير منطقيه مثل اللبن المحلى او السكريات او اي شيء ما له طعم.
1: طيب خلينا ننتقل الى مطبخ التعافي ونستعرض حالات مرضيه وما يجب تناوله معها. اول حاله عندنا عندما نشعر بحرقه المعده.
0: حرقة المعدة عليك بالحليب أو بالخيار. الحليب للأشخاص يلي ما عندهم لاكتوز انتولرنت لأنه بيحتوي على بروتين الكازيين والكالسيوم، فهدول بيعملوا مثل بفر لحموضة المعدة. أما الخيار بسبب احتوائه على نسبة عالية من المي أيضا المعادن، فهو مثل معادل قلوي. فإذا تناولتي أنت الخيار كمان بيهدي لك التهيج داخل المعدة.
1: وفي كمان البعض ينصح أننا نأكل ثلج.
0: في ثلج، في عدة إجراءات ممكن أنت تتخذيها. بس هلا مثلا أنا فورمي الحليب ما بيزبط معي لأنه أنا لاكتوز انتولرنت. أما الخيار فهو جدا حل سريع وإنستنت فينا نقول.
1: طب والرمان؟
0: بيقول لا، الرمان بيسبب حموضة.
1: طيب الغثيان والدوار ماذا يجب أن نأخذ عندما نصاب؟
0: الغثيان أو الدوار عليكي بالليمون أو بشريحة زنجبيل. الزنجبيل بيحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا مثل الجينجرول، ترتبط دايركتلي بالمحفزات اللي بتخليك تشعري بالقيء. أنك أنت بدك يصير في عندك شعور القيء. أما الليمون بسبب احتوائه على الزيوت العطرية فبيحفز العصب المبهم، فبتغير حركة واستجابة الجهاز العصبي كليا، فبتبطلي حاسة حالك انت عندك دوار.
1: أيه.
0: فاما هي او ممكن تاخذي الاثنين اذا عندك شعور.
1: يعني دائما السيدات اللي بيكونوا في بدايه الحمل ومرحله الوحام تلاقي دائما يعني ممكن الليمون بيساعدهم كمان.
0: الليمون والزنجبيل تلاقيهم عم ياخذوا هيك شرائح صغيره.
1: طيب انتفاخ وغازات البطن ماذا ناخذ؟
0: بذور الشمر او الكمون، او ممكن تاخذي الاثنين. اثنيناتهم كمان لانه فيهم زيوت عطريه، هدول الزيوت العطريه لهم مثل فوائد او خصائص خلينا نقول بتحفز أو بتتجه مباشرة للعضل، فبيصير في عندك مثل ارتخاء أو بخف التشنج اللي موجود بالعضل. غير ذلك بيساعدوك على تخفيف الانتفاخ والغازات اللي موجودة في المعدة، فالضغط اللي بيكون على أمعائك بخف كتير من وراء هدول البذور.
1: طيب عندما الشخص المصاب بالنقرس مثلاً؟
0: الشخص المصاب بالنقرس عليه بالكرز الأسود بجانب الأدوية. الكرز الأسود غني بالأنثوسيانين يلي هو بحفز على أو خلينا نقول بيشتغل على الإنزيم نفس اللي بيشتغل عليه الدواء، الانزيم يلي بيثبط انتاج او التبلور تبع الكريات. فلذلك انت اذا اخذتي الكرز الاسود مثل كانك عم تاخذي الدواء تبع علاج النقرس، وبيساعدك على منع التبلور تبع الكريستالات.
1: نعم. طيب تقرحات الفم ماذا ناخذ لها؟
0: عليكي بالزبادي لانه الزبادي غنيه بالبريبيوتيك مثل اللاكتوباسيلس. اللاكتوباسيلس بتشتغل مثل ضماده على الجرح، فبتخفف هذا شعور الحرقه، وايضا بتجدد الخلايا اللي تجدد الاستشفاء تبع التقرحات.
1: والبعض حتى لما ياكل فلفل ويكون مره حار افضل ياخذوا زبادي ويخلوه في فمهم.
0: تماما تماما.
1: طيب بطء نشاط الامعاء
0: عندك مدى. الأراسيا الأراسيا بتحتوي على ألياف ذائبة وغير ذائبة، وأيضا مركب طبيعي اسمه السوربيتول. هدول الثلاث أشياء مع بعضهم بيساعدوا الأمعاء على الحركة. وإذا كان في عندك أنت إمساك مزمن، المي يلي موجودة بالأمعاء بتمتص من سبب البرقوق وبتساعدك على حركة أمعاء أفضل.
1: جميل جدا، شكرا لك مستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة حنين.
2: شكرا ريم وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. وذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أم ريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة باتجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس. كذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من ثلاثة محاور في جبهة البرح.

0: واستعادت مواقع في الكتحة غربي تعز وثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة. أشارت بيانات صادرة عن شركة كابلر إلى أن متوسط عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو الماضي. وقد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خارك الإيرانية، علق عليها بالقول وداعا خارك. تمثل هذه الجزيرة الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر العقدة الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في جامعة الدول العربية بمشاركة أكثر من 12 وزيرا للخارجية لبحث أبرز التطورات والقضايا العربية. سيناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. وفي لبنان شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة نبطية جنوبي لبنان ومن بينها كفر رمان وعرب صليم. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية، وذلك تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. قالت الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رمان أدت لمقتل شخص وإصابة 2. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. قال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأضاف أن المستوطنين غادروا المنطقة عقب الهجوم. غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلينسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص ودون تحديد وجهتيهما. بهذا ينتهي الموجز، ونعود مجددا إلى صباح العربية مع ريم.
1: شكرا حنين. لم عمدة لندن صادق خان من فخ الاحتيال، فقد وقع ضحية عملية احتيال تتعلق بتسجيل سيارة قديمة باسمه، وهذا أدى إلى صدور حكم قضائي وغرامة مالية بحقه. طبعا مكتب العمدة أكد أن المركبة لا تعود إليه ولا إلى هيئة النقل في لندن، مشيرا إلى أن شخصا آخر سجلها باسمه بصورة احتيالية. بعد الاحتيال المالي يأتي دائما من رسالة غريبة أو رابط مشبوه، أحيانا يأتي في صورة مستشار أنيق، ربما بكلمات مثل مشروع عقاري واعد أو عائد شهري مضمون، أو صديق يقول لك هذه فرصة لن تتكرر. أكيد نناقش الموضوع مع الخبير الاقتصادي راشد جمعة. يسعد صباحك يا راشد.
2: يسعد صباحك ريم وصباح مشاهدينا يا رب.
1: يعني موضوع الاحتيال كل ماله بيتطور بطرق مختلفة، ولكن أحيانا الناس يتفاجئوا أنه في شيء باسم وصار وهو ما سواه وكذا، يعني كيف صحيح. ممكن أن تحصل هذا النوع من الاحتيالات؟
2: حاليا مثل ما ذكرت احنا حاليا تقريبا مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كثير ساعد انه ممكن تتم عمليات الاحتيال، مثل ما شفنا مع عمدة لندن. كمان في حاليا حادثه تقريبا قبل يومين، في تقريبا فتاه في اوروبا اتصل عليها شخص كان مدعي انه كريستيانو رونالدو وسحب منها تقريبا 100 يورو.
1: اي نعم، معروف
2: الحكاية. كمان من استخدام التكنولوجيا لكمان بالاحتيال، وصار في طرق جديده بالاحتيال من التطور اللي عم نشاهده.
1: عموما خلينا نتكلم بلغة الأرقام، وأكثر من 1 مليار دولار خسائر الاحتيال الاستثماري المبلغ عنها في الولايات المتحدة خلال عام 2025 وحده بحسب بيانات رسمية. نحو 70% من ضحايا الاحتيال الاستثماري الذين أبلغوا السلطات قالوا إن التواصل بدأ عبر منصة رقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي. مليارات الدولارات سنويا باتت

0: واحدة من الطرق الاحتيال اللي صايرة حالياً إن تجيك أحد الأشخاص يبلغك إنه في فرصة وظيفية لك، بعدها تدخل معاهم يقولوا لك سوي المهمة الفلانية، يعطونك مثلاً 150 ريال، 200 ريال، 300 ريال، بعدين يقولك ادخل معانا في وظائف أكثر، يبدون يدخلونك شغلات ثانية، بعدين يبدون يدخلونك جروبات. بعد الجروبات هذه وش يصير لك؟ يبدون ياخذونك ويقولوا لك ايش رايك تستثمر معنا في العملات الرقميه، ويسوي لك داشبورد وهميه، تدخل تحط بطاقتك تشتري على قولتهم بالعملات هذه، بعد 3 أيام 4 أيام يقول لك ما شاء الله ربحت، ويحولوا لك فلوسك. بعدين يحاولون يقنعونك انك تستثمر فلوس اكثر معاهم، تحط 3000 4000 ريال 5000 10000 ريال، تحط الفلوس بعدها تشوفهم مختفين وياخذون فلوسك ويختفون.
1: الموضوع جدا خطير، وطبعا كبار السن اكثر الضحايا.
2: أكيد.
1: طيب ايش هي ابرز المؤشرات للاحتيال اللي يجب ان نحذر منها او تكون هي عباره عن اجراس للانذار؟
2: اكيد. هلا حاليا احنا من ناحيه اقتصاديه عندنا ريد فلاج، اول شيء لما تسمع كلمه العائد المضمون او الربح المضمون، يعني لما يجي شخص يحكي لك انا راح اضمن لك ربح 100%، راح اضمن لك عائد 30% خلال السنه، ما في عندنا تقريبا احنا بشيء اقتصادي بكون ضامن 100% اي عائد خلال هاي السنه، هذا بكون اول رد فلاج ريم انه فيه عمليه احتيال راح تتم لما يبلش فيه وعود ومضمونه خلال سنه او خلال الفتره اللي هو راح يستثمر
1: فيها. يعني اذا شفنا انه العائد 30% واكثر هذا خيال،
2: وبضمن لك اياها انه احنا 30%
1: ومضمونة.
2: واكيد
1: اي حد يتكلم بلغه بصيغه الضمان هذا
2: احنا من ناحيه اقتصاديه ما في عندنا شيء اكيد.
1: نعم. طيب اعطينا مؤشر اخر.
2: اكيد عندنا الاستثمار العقاري الوهمي اللي اندرج بالفتره الاخيره، اللي هو بيكونوا حاليا بيبيعوا مشاريع، هي المشاريع مش موجوده على ارض الواقع. ممكن يبيعوا عقار، يحكوا احنا حاليا في عندنا مدينه تطويريه موجوده في مدينه معينه راح نبيعك وحدات سكنيه، كل هاي بتكون مؤشرات ورد فلاج واضح انه في عمليه احتيال عم بتتم. وهون كمان احنا بداخل المملكه العربيه السعوديه في عندنا الهيئه العامه للعقار، اذا بدك تستثمر مع مطور عقاري ممكن تفوت على هاي الهيئه وتتاكد انه هو موجود والمشروع موجود والمطور مسجل بشكل رسمي.
1: طب اذا شفنا على الورق يعني واوراق ومستندات
2: وكذا، في مشكله ريم في كثير يعني طرق احتيال بالاخص بالعقارات، بيحكوا لك انه في مشروع، هذا المشروع بعد سنه راح يكون مكتمل وهو بيكون مش موجود، بس بيكون عليه عاملين برزنتيشن او 3D صور، بيحكوا لك انه هذا المشروع فعليا هو ما بيكون مشروع وبيحتالوا بهاي الطريقه.
1: ولازم كمان يعني يكون المطور العقاري يكون يعني موثوق ومعروف ومسجل،
2: وننصح انه اذا في داخل البلد يكون في هيئه معتمده تروح تشيك انه هذا فعليا في مشروع هذا المطور مسجل بشكل رسمي.
1: طيب ادينا كمان مؤشر خطر اخر.
2: اكيد. هلا حاليا عندنا كمان هو المستشار صاحب البدله الانيقه اللي احنا بنشوفه، مثل ما حكينا قبل فتره في عندنا مروجين على السوشيال ميديا بيستغلوا الحياه اللي موجوده او بروجوا لها، بكون مثلا مكاتب فارهه او مثلا سيارات، وهنا بيستغلوا هذا المبدا عشان يروجوا لمشاريعهم الاحتياليه اللي هي بتتم عندنا. هنا انت لما تكون بدك تتعامل مع شخص ما تطلع على البروفايل الموجود عنده على انستغرام او على الصور هو بروج،
1: هذا غالبا ترى بيغرينا
2: اكيد يعني لما تشوف شخص مثلا بروج انه انا عندي استثمارات، لكن انت عشان تستثمر مع اشخاص زي هيك لازم انت تشوف هل هو مرخص بشكل فعلي، هل هو بحقق فعليا هاي الارقام، هل هاي الارقام هاي مسجله في منصات التداول او فعليا اذا هو مسوق عقاري هاي العقارات هاي مسجله، بعد هيك نستثمر، ما نطلع احنا على الحياه اللي هو عم بروج لها عشان ما نتعرض للاحتيال بشكل كبير.
1: طيب
2: يس. عندنا كمان نقطة أو الأخيرة اللي راح نختم فيها اللي هو العرض الفترة الأخيرة، أو بحكي لك إذا أنت ما استثمرت معي خلال شهر راح تروح عليك هاي الفرصة، وهون هو بيلعب على عامل نفسي مهم جدا بالناحية الاقتصادية اللي هو الطمع اللي بيصير عند الشخص، إذا أنت مثلا ما استثمرت معي راح تضيع هاي الفرصة، فبصير عامل الطمع موجود، فهون هو بيستغل وبحاول يحتال عليك، أو ممكن اللي هو الفومو، إذا أنت ما استثمرت معي خلال هذا الشهر راح تخسر هاي الفرصة ما راح تتعوض عليك، فهذا العامل النفسي كمان ريم لما نشوفه احنا لازم نعرف انه هذا ريد فلاج بشكل كبير انه هون في عمليه احتيال، لما يبلش يحكي لك انه خلال هذا الشهر لا، انت لما تيجي واحد بده يستثمر او بده يعطيك خطه استثماريه لازم انت تسال تتاكد تشيك هل فعليا هاي الخطه موجوده، لو استثمرت معك مبلغ هون لازم تجاوبك على كل هاي الاسئله، اما اذا كان مستعجل وعم بيعطيك تقريبا بيقلل عليك الوقت فهو بيلعب على العامل النفسي بشكل كبير.
1: يعني بالفعل يعني تتنوع طرق الاحتيال والنصب، وفي الاخير يعني الواحد

0: ممكن يقع في هذا الفخ، خصوصا بعض العروض غير يعني الوهمية وغير منطقية فيها مقابل عائد.
1: احنا يعني بنقول على الاخر احنا كمان اشخاص ممكن نتعرض للطمع لما يجي شخص يلعب على العامل النفسي بشكل كبير، فانت لازم بهاي المرحلة تتأكد انه ما في ربح بيجي بشكل سريع، ما في عوائد عالية بتتم من دون مخاطرة.
0: طيب شكرا جزيلا لك، لكن خلينا نشوف كمان نتعرف على الطرق الجديدة للنصب والاحتيال والخداع بالشركات الوهمية مع فيديو لمستشار الاستثمار العقاري محمد الحاج.
2: في عدة طرق للنصب منتشرة جديد لازم تنتبه لهم. إحداهم أنه في بعض الأشخاص بيدعوا أنهم موظفي بنوك وبيحكوا لك أنهم نعطيك قروض وما إلى ذلك، وأنه عملنا لك معاملة ويجي عليها موافقة ولازم تدفع الرسوم الخاصة بالمعاملة. وبعد هيك بعد ما يطلق هذا الكلام، طبعا أنت ما بتزور أي فرع أو أي بنك، تكتشف أنه كل هذه خدعة وما في أي من هذا الكلام. لا سبب، لازم تنتبه جدا. وحتى لو أشخاص كلموك وقالوا لك إحنا من البنك وقدموا لك، استطاعتك أنك تتأكد من الفرع أو من مركز الاتصال لتتأكد أن المعاملة صحيحة. الشغلة الثانية كمان منتشرة كثير، أنه الأشخاص اللي بدعوا أنهم بيتاجروا بالعملات الرقمية وعندهم منصات أو كذا، وأحيانا بيكون عندهم موقع إلكتروني، ولكن بعد هيك تكتشف أنه في خدعة كبيرة في أنه هذه المنصات أو هذه الشركات وهمية. ممكن يحكوا لك نعم إحنا عندنا مكتب وعندنا وكذا، ولكن بعد ما تودع الأموال ويوعدوك بأرباح كبيرة تكتشف أنه ما في شيء من هالكلام. انتبه، أموالك ما جبتها بسهولة، فلا تخلي حد يستغفلك ويأخذها منك بسهولة.
0: طيب خلينا أسألك راشد يعني سؤال سريع، من الأخطر بين الخيارات الخمسة التالية ولماذا؟ شراكة بلا عقد، أم عقد لم تقرأه، توقيع على بياض، أم وعد من صديق، أم قرض باسمك لغيرك؟
1: أكيد هم للأمانة ريم كلياتهم خطرات،
0: كلهم طبعا.
1: ما بننصح أنك أنت تقوم بأي أمر، لكن توقيع على بياض هو من أخطر الأمور، أنه ممكن يأخذ منك وكالة كاملة يتحكم بكل ممتلكاتك، ممكن يكون التنازل. فأنت التوقيع على بياض هي من أخطر الأمور. كل الأمور اللي احنا ذكرينها هي خطرة، لكن التوقيع على بياض هي من أخطرها، لأنه ممكن يكون فيها تفاصيل بتعدل. يعني في عقد، العقد بيكون فيه له تفاصيل، ممكن تدخل فيه محكمة، يكون فيه له بنود أنت تتنازع عليها. نفس الإشي كمان الشراكة بالعقد، ممكن أنت توقفها للشراكة، لكن التوقيع على بياض هي من الأمور بتثبت عليك شو راح يذكر أو شو راح يعدل على هذا الورقة أو شو راح يذكر فيها لقدام.
0: بالفعل يعني احذر تسلم زي ما يقولوا.
1: اكيد يعني وعلى كمان قرض غير اسم ممكن كمان
0: كمان هذه مصيبه كبيره،
1: البنك تنحل بشكل مباشر، لكن توقيع بياض هي من اخطر النقاط.
0: نعم بالفعل. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي راشد جمعه. فاصل قصير ومكملين.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

من أحداث حقيقية، لكن أحيانا ما نشاهده على الشاشة لا ينتهي بانتهاء الحلقة، لأن وراء القصة الحقيقية أشخاص عاشوا تفاصيلها بالفعل. بعد عرض مسلسل لعبة جهنم عادت قصة الجريمة البشعة إلى ذاكرة الجمهور وأثارت تعاطفا واسعا مع أسرة الضحية. اليوم والدة الضحية الحقيقية معنا هنا في صباح العربية، نستضيف أيضا محامي الأسرة لرواية الحكاية من جانبهما وللحديث عن تطورات القضية. قصة لعبة جهنم من 3 حلقات، وهو أول حكايات مسلسل القصة الكاملة. الحلقات تتناول جريمة حقيقية مرتبطة بالدارك ويب وهذا العالم هزت الرأي العام في مصر عام 2024. نتابع هذا المقطع من العمل.

0: نرحب معنا من القاهرة والدة الطفل شبرا ضحية الدارك ويب السيدة نجاة طلبة والمحامي بالنقد ومحامي أسرة طفل شبرا ضحية الدارك ويب الأستاذ أحمد نبيل، وأيضا معنا من أبطال المسلسل الطفل منذر مهران. صباح الخير وأهلا بكم. أبدأ معك سيدة نجاة، أول شيء طبعا تعازينا لك، إحنا جدا متعاطفين معك وما في شيء في الدنيا هذه كلها رح يعوض هذا الحزن والأسى والألم اللي حضرتك عايشة فيه، ولكن نحن نباك تعرف أنه إحنا كلنا متعاطفين معاك جدا، ويريت في يدنا أي شيء نقدر نقدمه لك غير أننا نسلط الضوء على هذه القضية وعلى الضحية وما مر به وحقه ويأخذ حقه بما يرضيك ويرضي يعني المجتمع حقيقة. سيدة نجاة، يعني إذا كان هناك جزء من هذه الأحداث لم يظهر لنا نحن كمتلقين أو قارئين لهذه الجريمة، إيش حابة تضيفي إلينا؟ ما الذي حابة أنك تقولي لنا عن جزء لم نعرفه من هذه القضية؟
1: أنا عايزة أقول، أنا عايزة أخد حق ابني، وأنتوا ناس كويسين برضك من خلالكم اللي أنا هاخد حق ابني.
0: نعم نعم ست نجاة، اكيد يعني حتاخذي حق ابنك واحنا واقفين معاكي. وانا اريد اسال المحامي بما انه الاستاذ احمد نبيل، اين وصلت القضيه؟ يعني انا اللي اعرفه الان هناك محرض حدث عمره 15 سنه قام بكل هذه الجريمه، لم يقتل بنفسه ولكن حرض شخص اخر على القتل، واين وصلت القضيه هنا؟ ماذا حصل لهذا الحدث؟
2: اول حاجه بالنسبه للي هو الحدث ده، المتهم الثاني
0: نعم
2: ده وفقا للقانون المصري، قانون الطفل المصري، اقصى عقوبه ممكن ياخدها 15 سنه. محكمه الجنايات طبعا انتهت من محاكمه المتهم الاول اللي هو طارق، والمتهم الثاني اللي هو الحدث، والمتهم الاول خد حكم بالاعدام والمتهم الثاني خد حكم 15 سنه، هي اقصى عقوبه وفقا لقانون الطفل. تم عمل نقض من قبل المتهمين وتم تحديد جلسة 11/1/2027 أولى جلسات محكمة النقض. وأعتقد طبعا محكمة النقض محكمة يعني عظيمة ومحترمة، محكمة القانون، محكمة محترمة.
0: نعم.
2: هي اللي بإذن الله هيتم تأييد الحكم على المتهمين.
0: نعم.
2: إحنا بالنسبة لنا إحنا أهل المجني عليه، أهل المجني عليه والدته والأسرة يعني كلهم، الموضوع بالنسبة لهم تم إحياؤه تاني بتناول الإعلام وتناول السوشيال ميديا والمسلسل للقصة، القصة تاني بشكل الفج بشكل العنيف. المدام اللي هي والدة المجني عليه وكلتني حديثا عشان خاطر أتابع الدعوة المدنية وأتابع ما حدث من تعدي نفسي عليها بشكل بجد غير إنساني من كل المجتمع بشكل لا

0: إرادي،
1: نعم.
0: عن طريق تناول إعلامي، عن طريق
1: نعم.
0: مسلسل، عن طريق صور ابنها اللي بتطلع كل يوم قصادها وقصاد إخواته وقصاد أهله، اللي أعتقد الإعلام ما كانش رحيم بيها،
1: نعم.
0: وبعض من أشخاص المجتمع ما كانوش رحماء بيها، بإعادة نشر صورة ابنها. وأنا برضو بحب أذكر حضرتك وأذكر المستمعين إن إحنا بصدد، مش بصدد قضية قتل عادية، دي أقصى وأقبح وأبشع قضية قتل.
1: صحيح أستاذ أحمد،
0: أن توصف.
1: لكن هناك أيضا
0: يأبى أي إنسان رحيم.
1: صحيح، هذه قضية أصبحت قضية رأي عام، ولعل سلط الضوء عليها هو للتوعية وللرسالة بأن ما يحدث بين الأطفال في عالم السوشيال ميديا أو في عالم الدارك ويب وما قد يصل إليه الأطفال قد يكون خطير جدا جدا، وهذه هي الرسالة الهادفة من هذا العمل. خلينا نقول ست أم أحمد، أنا أعي تماما شعورك، وأعي تماما يعني تعبك النفسي لإعادة أحداث هذا الأمر، وأنك تشوفيه مرة أخرى، وأنه هذا شيء مو سهل عليك، ولكن يعني تجربة صعبة جدا مريتي فيها. أكيد لديك أنت كأم، لديك رسالة أنت كأم، يعني حابة أنك تطلعي صوتك وتتكلمي عن هذا الموضوع وتتكلمي إيش اللي حصل بالضبط وإيش اللي تبغيه أنت الآن.
2: أنا وعي الأمهات والأبهات اللي خلي بالهم من عيالهم،
1: نعم.
2: ويوعوهم ما حدش يصاحب، يعني العيال ما يصاحبوش أي حد وخلاص. ده اللي أنا بوعيه للناس كلها،
1: نعم.
2: يخلي بالهم من عيالهم ويوعهم علينا. إحنا كنا بنوعي عيالنا، إحنا ما كناش مقصرين مع عيالنا،
1: صح. ولكن كان
2: يعني
1: كانت الخدعة إنه حضرتك ذكرتي إنه كان زي أخوك كبير، كان صاحبه، وهنا كانت الخدعة اللي وقع فيها ابنك الله يرحمه في الفخ.
2: ما كانش أخوه. لا يا أستاذة. لا يا أستاذة، ما كانش أخوه. هو أخوه يعمل كده الأخ؟ ما
1: لا طبعا لا، بس
2: ده شخص اللي هو تعبان وجاي في المنطقة، جاي في المنطقة جاي يشتغل قهوجي، وجاي وضع جاي، كان جاي ساعة رمضان،
1: نعم.
2: انت عارفه رمضان،
1: نعم.
2: في كل حته بيبقى الناس بيبقى بهجه وسرور، والناس كلها بتبقى فرحانه برمضان،
1: صحيح.
2: فالشخص ده جاي وضع في المنطقه اللي هو تعبان واشتغل قهوجي، بقى يستدرج العيال من ورا بعضهم في السايبر، المنطقه بتاعتنا،
1: نعم نعم.
2: فبقى يصاحب العيال، بقى يستدرج العيال. لا كده غلط، وهو اصلا كمان هو يعني هو كان بيروح يصلي، ازاي ده يروح يصلي وخد احمد وعمل فيه كده ليه؟
1: صح،
2: ما صعبش عليه،
1: صح،
2: ما صعبش عليه اللي هو مثلا كان جاب له حاجه، كان ده احمد كان حاجه حلوه، احمد حاجه كويسه،
1: نعم،
2: احمد كان يعني شخصيه كويسه، على ان رغم اللي هو كان صغير بس تشوفيه حاجه جميله، مش عشان ابني والله،
1: وهذه
2: حاجه حلوه كويسه جدا، وأدب الدنيا وأخلاق الدنيا فيه.
1: نعم نعم، احنا يعني نتعاطف معك يا أم أحمد، أكيد الموضوع ما هو سهل عليك، وخصوصا يعني أنك قد شاهدتي أو سمعتي يعني أصداء هذا العمل، وأرجع لك الكثير من الأحداث والذكريات. أستاذ أحمد، أنا اللي سمعته أنه هذا المرتكب الجريمة أنه لديه عدد آخر من الجرائم، وأنه يعني البعض يقول طب هو أصلا مريض نفسي، هل هذا مبرر؟ هل هذا سيؤخذ في النقد الآن؟
0: اول حاجه هو ما فيش مريض نفسي، ثبت رسميا عن طريق الطب الشرعي والطب النفسي ان هو مش مريض نفسي، وباعترافاته ان هو مش مريض نفسي، لا المتهم الاول مريض نفسي ولا المتهم الثاني مريض نفسي مبدئيا. ثاني حاجه، المتهم الاول هو بدايه الاحداث اصلا هو سبق ان هو قام ببيع كليته،
1: نعم،
0: وكان معارض الفصل بتاع الكبد بتاعه هو شخصيا للبيع، هو انسان غير امين على نفسه، انسان منتهك لذاته ويستبيح
1: الاخرين. لا، الطفل اللي حرق.
0: المتهم الثاني ارتكب نفس الواقعه مع 8 اخرين باعترافاته.
1: نعم، الطفل المحرض هنا.
0: الطفل اللي حرض،
1: نعم.
0: كان معتاد ان هو الطفل المحرض مرتكب برضه نفس القصه، الطفل المحرض مش مريض نفسي على الاطلاق بتقرير الطب الشرعي وباعترافاته. الطفل المحرض هو هو هو هو جريمه، هو يعني هو تشكيل عصابي في حد ذاته.
1: نعم.
0: انا شايف ان هو لا يمكن ان يطلق عليه وصف طفل، هو
1: نعم.
0: ابشع من ذلك، ابشع من اللي احنا نقول عليه مجرم يعني.
1: صحيح.
0: هو لوحده تشكيل عصابي.
1: صحيح.
0: اعتاد
1: صحيح.
0: على ذلك الفعل، عمل،
1: نعم.
0: هو معترف رسميا ان في ثمان حالات اخرى هو كان بيحاول معاهم بنفس الاجراء، كان عاوز ياخد نفس
1: يعني
0: الموقف وشرعا

0: يلعب في ذلك. اليوم اللي اتمسك فيه في الكويت هو ارتكب نفس الفعل. يعني ارتكب نفس الفعل ولكن احنا حال القبض عليه دون اكمال.
1: نعم. يعني الحمد لله انهم قبضوا عليهم والقانون بياخذ مجرى. سيده نجاة، نحن جدا معك ونقدر وجودك اليوم ومشاركتك معنا. دموعك غالي علينا وحق ابنك احمد ما راح يضيع. شكرا لكما. خلونا نتابع مقطع من مسلسل لعبه جهنم.
2: بس بس بس القرف ده يا حسن، ما تعمل كأنك بتعيط بجد يا حسن، خلي الصريخ يطلع من صدرك. أقول لك، افتكر لما أبوك بيرنك العلقة.
3: أبويا أصلا مش بيضربني.
1: منذر، صباح الخير، وأنت جالس بتنتظر من أول، وكان لقاء مهم يمكن أنت سمعته الآن مع والدة الطفل والمحامي. منذر، أنت لما شفت القصة هذه أو لما جاتك القصة دي، قالوا لك مدى خطورة الأمر وأنه هذه القصة حقيقية وأنه هناك مسؤولية عليك حتى لو أنت كطفل في التمثيل، وأنك لازم تراعي جوانب كثير حتى تظهر هذه الشخصية، كيف تقبلت هذا الموضوع وكيف تعاملت على موضوع أنه أنت حتمثل دور مرة صعب؟
3: هقول حاجة.
1: نقول
3: الشخصية دي قبل ما أعملها أنا درستها كويس قوي. فهمت القصة بتتكلم عن إيه، بحثت عنها ففهمتها وعرفت إن اللي حصل بالظبط. فهمت شخصية الضحية. عملتها صح.
1: يعني انت كان في احد معاك
3: لجميع الناس،
1: مدرب معاك قال لك الاحداث والقصه ودربك كيف المفروض؟
3: لا لا لا لا،
1: انت لحالك
3: لوحدي.
1: لوحدك، بس انت قريت القصه وعرفت انه قد ايش في صعوبات مر فيها هذا الطفل، خصوصا المشاهد الصعبه. يا منذر، كيف هيأت نفسك لهذه المشاهد الصعبه؟
3: هي قدرات، يعني هو يعني هي اسمها تمثيل. انا ممثل، بعرف امثل الحاجات وانا بعرف اتقن الحاجه كويس، بطلعها باحسن شكل، بطلعها باحسن حاجه.
1: نعم.
3: بقدرات.
1: نعم، بس انت عارف انه انت بتعمل ده المسلسل وكان في هدف منه، رساله توعيه، رساله تنبيه الاولاد والسوشيال ميديا والسايبر والحاجات دي.
3: أيوة فهمت لنا كتير إن إحنا ما نمشيش مع حد، ومش أي حد يقول لنا تعالوا ونروح معاه، ومش أي حد إن نفضل ماشيين معاه وكده.
1: نعم، وهذا كان الأهم في هذا العمل. شكرا لك منذر مهران، بطل مسلسل لعبة جهنم. مشاهدينا، وصلنا لختام الحلقة، إلى اللقاء.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: العربية اف ام اخبارك ان تعرف اكثر.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون اعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركه عابره، انما اشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظه، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطه تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

ثوان مشاهدينا، تفصلنا عن افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي. أمس استقرينا فوق 11,000 نقطة بدعم أساسي من القطاع المصرفي. الأسهم المصرفية مثل S&P والراجحي هي الأسهم التي تستمر في تقديم الدعم بالنسبة للمؤشر، بينما شفنا نوع من التراجعات الطفيفة بعشر النقطة المئوية على أسهم أرامكو. من الأخبار الأبرز اللي عم نتابعها هي بالنسبة لهيومين التي بدأت بتشكيل فريق متخصص للتحضير لآي بي أو. طبعا هذا الملف جدا هام، سنتحدث عنه اليوم في برنامج نبض السوق، وسنتحدث عن عدد من الأسهم التي نراقبها في صدرتها إلى حد كبير. البحري التي أعلنت عن توزيعات استثنائية توزع 15% أرباح مرحلية استثنائية عن النصف الأول، مع العلم بأنه نتائج الشركة بالنسبة للربع الثاني كانت ممتازة، الأرباح تضاعفت 5.7 مرات. سنتحدث أيضا عن بعض الأخبار التي تختص بفلايناس وأيضا شركة الخدمات الأرضية، شركة سعودية للخدمات الأرضية. إذا افتتاحية مستقرة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. عم نشوف بشكل أساسي أسهم سابك البحري والراجحي هي الأسهم الأكثر تداولا. تتابعون تفاصيل هذه الافتتاحية وأكثر على العربية بزنس. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. أسعار النفط واصل الارتفاع بداية الأسبوع بعد سلسلة من الضربات المتبادلة على السفن في مضيق هرمز. وقود السفن يواجه خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع إعطاء المصافي الأولوية لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات. شركة البحر السعودية توزع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بواقع ريال و50 هللة للسهم عن النصف الأول من العام الجاري. وطيران ناس توقع اتفاقيات للاستحواذ على 10% في شركة سويس بورت السعودية.

تحية مستقرة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي لجلسة هذا اليوم بعد ارتفاعات هامشية شهدناها في جلسة أمس كانت بشكل أساسي بالنسبة للأسهم المصرفية، هي الأسهم التي كانت تستمر في إعطاء الدعم بالنسبة لمؤشر السوق السعودي، عم بتحدث تحديدا عن أسهم الراجحي وأيضا S&P، بينما لاحظنا بأنه أسهم أرامكو كانت على ارتفاعات جدا هامشية. اليوم كما تلاحظون الراجحي ولحد كبير هو الذي يستمر في قيادة الارتفاعات بالنسبة للسوق بنصف النقطة المئوية. قبل أن أتحدث عن الأسهم الأكثر نشاطا وأسهم نراقبها، طبعا أذكركم بالملف الأساسي الذي سمعنا عنه أخبار، وهو بأن شركة هيومين السعودية تتحضر لطرح عام أولي، وطبعا هي شركة أساسا هي تأسست بمايو 2025 من قبل صندوق الاستثمارات العامة لدعم طموح المملكة العربية السعودية بما يتعلق بملف الذكاء الاصطناعي وأيضا الداتا سنترز. هناك الكثير من الأسئلة التي ننتظر إجابات عليها بما يتعلق بهذا الطرح، هل سيكون طرح قريب؟ حسب ما سمعناه بأنه بدأت هي بتشكيل فريق متخصص للتحضير لهذا الطرح، وبالتالي نتساءل متى من الممكن أن يكون الطرح، هل سيكون فقط في السوق السعودي، هل من الممكن أن يكون هناك توجه نحو الأسواق العالمية الأخرى؟ وبالتالي هذا واحد من أهم الملفات التي سنتحدث عنها اليوم في برنامج نبض السوق. إذا ما تابعنا الأسهم الأكثر نشاطا في بداية هذه الجلسة نلاحظ بأن أسهم الراجحي هي التي تعطي الدعم بالنسبة للمؤشر، عم نتحدث تقريبا كنا قبل قليل عن نصف النقطة المئوية من الارتفاعات، عم نشوف البحري أيضا كذلك الأمر. بما أنه عم نشوف البحري خلينا نتحدث بتفاصيل الأخبار. الشركة أعلنت عن توزيعات استثنائية عن النصف الأول من هذا العام بريال و50 هللة، يعني تقريبا 15% من رأس المال. هي الشركة أساسا حققت نتائج مالية مبهرة بالربع الثاني من هذا العام، كان عندنا ارتفاع بالأرباح بتقريبا أكثر من 5.7 مرة، وهو السهم أساسا مرتفع من بداية هذا العام بأكثر من 20.3%، وكما تلاحظون يستمر بالارتفاعات في جلسة هذا اليوم، عم نتحدث عن ارتفاعات بأكثر من 3%. كنا عم نشوف أيضا سابق ضمن هذه القائمة، عم نشوف الإنما يلي هو في القطاع المصرفي أيضا على ارتفاعات. خلينا نشوف قائمة الارتفاعات والتراجعات قبل أن نتحدث عن أسهم أخرى نراقبها. عم نشوف الكثيري، عم نشوف البحري، عم نشوف وفرة ضمن هذه القائمة، رسم كذلك الأمر، والخدمات الأرضية على تراجعات ب 4.6%. خبر الخدمات الأرضية هو خبر مشترك ما بين الخدمات الأرضية وفلايناس، فخلينا نشوف السهمين كيف عم يتحركوا في بداية التداولات لهذا اليوم. هو أولا في خبر يتعلق فقط بطيران ناس بأنه وقعت اتفاقية للاستحواذ على حصة ملكية 10% في سويس بورت سعودي أريبيا ب 50 مليون ريال. بس الخبر اللي بتعلق بالخدمات الأرضية هو بأنه الشركة اللي هي الخدمات الأرضية تلقت إشعار كتابي من طيران ناس لإنهاء عقد تقديم خدمات المناولة الأرضية المبرم بين الطرفين، استنادا إلى حق الإنهاء الوارد في العقد يلي بيقتضي إشعار كتابي مسبق مدته 6 أشهر قبل إنهاء هذا العقد. وبالتالي من الطبيعي أنه يكون عندنا هذه التراجعات على السهم، السهم عم يتراجع بشكل قوي، عم نشوف تراجعات بأكثر من 5%، ولكن بسبب الاتفاقية التي أعلننا عنها بالنسبة لطيران ناس اليوم السهم عم نشوفه على ارتفاعات بقرابة 6 أو 7 أعشار النقطة المئوية. سنذهب الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، وبداية من تحذيرات من جولدمان ساكس من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولار للبرميل إذا اتسعت حدة الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط في ظل استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز. ولكن البنك يرى أن فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي والديزل والمنتجات النفطية المكررة قد توفر عوائد أفضل من النفط الخام. يواجه سوق وقود السفن خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع اضطرار المصافي المتضررة من الحروب، ستعطي الأولوية بشكل أكبر لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات على حساب الوقود المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء. وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة سوني سيمي كوندكتور سولوشنز وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة لاستكشاف فرص تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال توظيف تقنيات الاستشعار. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية انخفاض حيازة البلاد من الأوراق المالية الأجنبية بنحو 87.8 مليار دولار مع نهاية أغسطس مقارنة بالشهر السابق. هذا يرجح بأن اليابان قامت ببيع هذه الأوراق لتمويل تدخلاتها القياسية لدعم اليان الشهر الماضي. وفاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولاية ساكسوني أنالت بشرق البلاد، ورغم تصدره النتائج لم يتمكن حزب البديل من تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية. وتعرضت شبكة ليكويد نتورك المرتبطة بالبيتكوين تعرضت لاختراق أدى إلى سرقة أصول تقدر بنحو 320 مليون دولار في أحدث هجوم يثير المخاوف بشأن أمن البنية التحتية للعملات المشفرة.

صرحت ليكويد أن الأموال سحبت عبر منصة التسوية سايد سواب، مشيرة إلى أن المفتاح لم يتعرض للاختراق. قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم 3 بحالة حرجة إثر تحطم طائرة شحن تابعة لأمازون برايم إير أثناء هبوطها في مطار ميامي الدولي بعدما تجاوزت المدرج واصطدمت بعدة مركبات.

0: ومشاهدينا نتابع التحركات بالنسبة للمؤشرات المصرية. أمس كان لدينا إنهاء على ارتفاعات بالنسبة لهذه المؤشرات، الارتفاعات اليوم مستمرة تحديدا بالنسبة لل70 وال100. نراقب أيضا التحركات بالنسبة للإي جي إكس 30، فنلقي نظرة على الأسهم القيادية من أين يأتي الدعم اليوم. بشكل أساسي أرى القطاع المصرفي وأيضا القطاع العقاري، لأنه عم نشوف طلعت مصطفى على ارتفاعات ب14 نقطة المئوية، وكذلك الأمر بالنسبة لسوديك. نلقي نظرة على بقية أيضا القياديات، يعني فقط اليوم أبو ظبي الإسلامي في مصر هو الذي يتعرض إلى بعض التراجعات، حتى الاستقرار بشكل أكبر. نذهب مباشرة إذن إلى الزميلة فهيمة والتي تنضم إلينا من البورصة المصرية. فهيمة أهلا ومرحبا بك معنا، خليني أبدأ معك من تحركات البورصة وماذا نراقب على مدار جلسة اليوم.
1: صباح الخير مي، يعني يمكن القول أن الزخم لا يزال مستمرا في البورصة المصرية، ارتفاعات جيدة مع سيولة مرتفعة. بالأمس ارتفع المؤشر الرئيسي 17 نقطة المئوية ليسجل قمة جديدة 56676 نقطة. المؤشر السبعيني أيضا ارتفع بالأمس 1.5%. السيولة تجاوزت 15 مليار جنيه. كافة القطاعات بالأمس كانت على ارتفاع باستثناء قطاع الموارد الأساسية، والذي شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية بدعم من أسعار النفط وارتفاع أسعار النفط والتصعيد مرة أخرى في المنطقة تحت ضغط في تعاملات الأمس بسبب عمليات جني الأرباح. أسهم القطاع المصرفي كما أشرت، أسهم القطاع العقاري كلها كانت على ارتفاع بالأمس ودعمت المؤشر الرئيسي. المشتريات كانت من المؤسسات المحلية والأفراد أيضا بشكل كبير نظرا لتراجع تعاملات الأجانب يوم الأحد. الزخم مستمر وبالتالي نواصل مراقبة هذه الأسهم خاصة القطاع العقاري في ظل الجدل الكبير الذي لا يزال مثار حول هذا القطاع. مي يعني هناك يعني أمر لافت في السوق المصرية، منصة للخروج للتخارج بالنسبة لمن لم يستلم العقارات بعد. خلال 3 أسابيع فقط وصل قيمة العقارات المسجلة على هذه المنصة للبيع إلى 72 مليار جنيه. هذا بالطبع يوضح أن العقار استمر لفترة طويلة وسيلة للاستثمار في ظل تراجع العملة، وبالتالي وسيلة للتحوط من تراجع العملة ووسيلة للاستثمار وإبقاء القيمة للأموال. ولكن سوء الأحوال المعيشية أو تراجع الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للمواطن العادي دفعته إلى البيع بنفس القيمة التي سجلها هذه المنصة للبيع بنفس القيمة، وبالتالي هذا يثير الجدل حول هذا القطاع الذي يتذبذب خلال الفترة الأخيرة، ولكنه لا يزال مؤثر بشكل كبير في حركة المستثمرين في البورصة.
0: نعم. طب ملف آخر كنا نتابعه خلال الفترة الماضية فهيمة يتعلق بشكل أساسي بموضوع قناة السويس وإيرادات القناة. نحن بنعرف بأنه بسبب إغلاق مضيق هرمز والتوترات، بعض التوترات التي شهدناها بالنسبة لمضيق باب المندب في البحر الأحمر، قناة السويس استفادت بعض الشيء من هذا الأمر، فكيف انعكس ذلك على إيرادات القناة على مدار 6 أو 7 أشهر الأولى من هذا العام؟
1: بالطبع هناك تحسن، يعني منذ بداية العام الحالي ومع إعلان شركات كبيرة مثل ميرسك عودة يعني جزء من خدماتها بشكل تدريجي إلى قناة السويس، هذا انعكس على الإيرادات بشكل

بشكل ملحوظ، يعني الارتفاعات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 29% لتسجل الإيرادات 2.9 مليار دولار. خلال شهر يوليو فقط الارتفاع وصل إلى 10% مقارنة بشهر يونيو الماضي، يعني بشكل شهري ارتفاع

0: 20 وقبل أزمة غزة، لكن هناك تحسن، هناك عودة تدريجية، ولكن بالطبع يعني هناك بعض اللغط هذه الأيام حول باب المندب يمكن أن يؤثر، ولكن حتى الآن الإيرادات جيدة وتسيير بشكل جيد، ونأمل أن نصل إلى المستويات التي كانت قبل عام 23 والتي كانت تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة فهيمة زايد، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. إلى فاصل قصير نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

0: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

هي أولى جلسات التداول بالنسبة لليوم للأسواق العالمية، وطبعا الأبرز سيكون بشكل أساسي هو ما يتعلق بتحركات أسعار النفط. هو نذكركم بأساسا أيضا بأنه اليوم وول ستريت والسوق الكندي مغلق اليوم بمناسبة عيد العمال، وبالتالي سنتعامل مع ذلك مع تأثير البيانات التي شهدناها نهاية الأسبوع الماضي على الدولار الأمريكي وأيضا على أسواق السندات، وما الذي نتوقعه. خلينا نبدأ من هنا، ما الذي يحدث بالنسبة لأسعار النفط، ولماذا عدنا بالقرب لمستويات $100 بالنسبة لبرنت؟ الموضوع يتعلق بشكل أساسي بأننا عدنا لنشهد هجمات متكررة أكثر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على السفن الإيرانية، ومن قبل إيران على السفن التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز. هذا الأمر عم يعمل ريبرايسينج أوف ريسك بالنسبة للسوق، يعني المستثمر عم بيعيد تسعير المخاطر المتعلقة بهذه الحرب وتداعياتها على مضيق هرمز، بغض النظر إذا انتهت الضربات العسكرية بين أمريكا وإيران واستهداف أمريكا بشكل أساسي إلى هذه الضربات. الموضوع الآن بالنسبة لأسواق النفط يتعلق بأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وبسبب وجود هذه الضربات المتبادلة هيدا الأمر عم يعمل ريبرايسينج أوف ريسك بالنسبة للسوقين. الملفت بأن صناديق التحوط أصبحت ترفع بشكل متزايد من رهاناتها على المزيد من صعود أسعار برنت أو حتى WTI، لدرجة بأنه بالنسبة يعني التسعير لبرنت ارتفع الكول أوبشنز لأعلى مستويات من مايو، وهيدا يظهر لأي درجة السوق تتوقع بأنه سيكون لدينا المزيد من الارتفاعات بالنسبة لهذه الأسعار. ننتقل إلى سلع أخرى، وهذه المرة الذهب. الذهب تعرض إلى ضغط ويستمر هذا الضغط، والسبب بشكل أساسي هو بيانات كانت حقيقة مفاجئة من قطاع العمل الأمريكي. أرقام الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي جاءت أعلى بكثير من المتوقع، جاءت عند 162 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، التوقعات كانت تشير فقط إلى 53 ألف وظيفة. المشكلة الآن بأنه أصبحت المعادلة بالنسبة للسوق هي ما يلي، بأنه لدينا قطاع عمل جدا قوي، اقتصاد يبدو بأنه جدا قوي، ولكن بنفس الوقت نتحدث عن تضخم لا يتراجع، ستيكي انفليشن. هذه المعادلة تعني بأن الفيدرالي يجب عليه أن يرفع معدلات الفائدة. هذا الأمر يتم تسعيره اليوم حتى بسوق الخيارات. المستثمر أصبح يسعر بأنه بالنسبة لاجتماع 15 و16 من سبتمبر سيكون لدينا رفع للفائدة باحتمالية تصل ل 58%. قبل صدور هذه الأرقام كانت الاحتمالية أقل بتقريبا 10%. هذا الأمر كان

0: قد رفع من عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل، وبالتالي ضغط على أسعار الذهب، لأنه الذهب يجب عليه أن يساعد بشكل أكبر أنه يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة، ولكنه هذا لا يعني بأنه سيكون هناك تأثير كبير على الصعود بالنسبة لأسعار الذهب، لأنه دائما نذكركم بأنه السياسة النقدية لم تعد فقط هي المتحكم الأساسي بالنسبة لأسعار الذهب، أصبح الموضوع يتعلق بشكل أكبر بالسياسة المالية في أمريكا والديبيسمنت تريد، ويعني المستثمر الذي يفضل الانكشاف على الذهب حول عوضا عن الانكشاف على عملات حكومات تستدين بشكل كبير. ما يلفتنا اليوم بشكل أساسي هو أيضا الدولار ين اللي عم بيتداول عند 155. نذكركم بأنه نحن وصلنا لسقف كان تقريبا 160 بالنسبة لسعر الصرف قبل أن نبدأ ونشهد تراجعات حادة. بحسب ما شاهدناه هو على الأغلب تدخل من قبل السلطات اليابانية التي يبدو وكأنها باعت جزء من الأوراق المالية المستثمرة فيها، يعني عملت لها ليكويديشن لحتى تجيب السيولة وبشكل أساسي تبيع الدولار داخل السوق وتضغط على سعر الصرف وبالتالي تعطي الدعم بالنسبة للين الياباني. أما بالنسبة لأسواق العملات الأخرى مثل ما عم نشوف لدينا استقرار. أذكركم بأنه الاختبار القادم الآن بالنسبة للدولار بالنسبة للسندات الأمريكية وبالنسبة للمستثمر بشكل عام هو أرقام التضخم الأمريكية، أرقام الـ CPI التي ستصدر يوم الجمعة. التوقعات تشير إلى أن الكور CPI سيسجل 2.4%، يعني أعلى من المستهدف الفيدرالي، والـ CPI بشكل عام يعني السلة العمومية عند 3.4%، هي التوقعات. نذهب مباشرة إلى ضيفنا من بيروت أحمد شريم خبير الأسواق العالمية. أحمد أهلا ومرحبا بك معنا. لأي درجة ترى بأن البيانات الاقتصادية التي شهدناها نهاية الأسبوع الماضي لن تترك مجال للفيدرالي سوى أن يرفع معدلات الفائدة؟
1: صباح الخير ماي وشكرا على الاستضافة. بالبداية ما بعرف صراحة الفيدرالي ماذا ينتظر بعد من بيانات لكي يرفع الفائدة، خصوصا أنه أسواق السندات أو مراقبي السندات ترفع علاوة المخاطر مجددا، وفي كل عامل يتم تسعير هذه المخاطر ويتم تسعير عدم ثقة بورش، عدم ثقة بمجلس الاحتياط الفيدرالي وبهذا النهج المعتمد من التخلي عن الفورورد جايدنس او عدم الجديه في مواجهه التضخم ورفع اسعار الفائده. يتم فقط الحديث من قبل وورش على انه هم لا يتقبلون التضخم فوق مستهدفات 2%، الا ان اسواق السندات هي تريد ان تختبر وورش وبالفعل تختبر وورش وترفع مجددا علاوه المخاطر. الى جانب
0: ماذا لو لم يرفع الفيدرالي الفائده؟
1: لو لم يرفع الفيدرالي الفائدة، الأمر جدا إيجابي للذهب، الأمر جدا إيجابي للمعادن، والأمر جدا إيجابي لمعادلة الديبيزمنت تريد وكل ما يرفقها من الأصول الخطيرة بالنسبة للأسهم وأيضا للبيتكوين. هذا الأمر الأساسي اللي نحن نطلع عليه، والأهم من ذلك مراقبو السندات سيصعبون الأمر أكثر على وورش وعلى الفيدرالي ككل وعلى ترامب بحد ذاته. هو لا يريد أن يرفع الفائدة، نعم هذا صحيح، ولكن أسواق السندات لن تهدأ إلا إذا الفيدرالي كان جديا بمواجهة التضخم ورفع على الأقل الفائدة ب 25 نقطة أساس.
0: طيب أحمد، هل بتشتري الذهب من هذه المستويات أو أنك تنتظر لما بعد صدور أرقام التضخم الأمريكية يوم الجمعة؟
1: هذا يعتمد على مستهدفاتنا أو مستهدفات كل شخص من عملية الشراء.
0: إذا كان استثمار، نحن ما عم نحكي بمضاربة، إذا كان الهدف استثماري.
1: إذا الهدف استثماري طبعا هذا رقم مميز جدا للذهب. عم نحكي نحن عم نتداول تحت مستويات 4510 دولارات أو 500 أو 450 دولار، هذا مستوى ممتاز بعدنا ما تجاوزنا الإكسبوننشال 200 دايز موفينج أفريج، هذا أمر مميز. مستهدفات 4770 دولار إلى الارتفاع، هذا أمر مميز للاستثمار، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا تم رفع الفائدة عندنا مستويات 5000 دولار من الغير مرجح شخصيا أنه نشوفها حتى لو شفنا رفع واحد للفائدة.
0: طيب إذا ما نظرنا إلى تحركات أسعار النفط، هل أصبح الموضوع موضوع وقت قبل أن نشهد برنت عند 100 دولار برأيك؟
1: يعني نحن نتداول يعني تقريبا قريبين جدا عند 100 دولار. المستوى اللي يعني أنا شخصيا عم بتطلع له هو 125 دولار. بالسابق شفنا مرونة الطلب بالنسبة للسعر، أمر مميز جدا للنفط. أسواق النفط فرجتنا هذه المرونة بتقبل هذا النقص بالإمدادات الكبير جدا، وشفنا تخلي الصين أو تخفيض الصين تقريبا نص وارداتها من النفط، هذا الأمر ساعد جدا على عدم تجاوز أسعار النفط مستويات 125 دولار. هذا المستوى أو العتبة الحرجة بالنسبة للأسواق وبالنسبة للسندات، لأنه الموضوع كمان كدومينو أفكت بأثر، وبالنسبة للفيدرالي وترامب هذا المستوى اللي عم راقبه حاليا هو

0: $25، ولكن انا ما بعتقد اصلا وبعتقد ان احنا بعيدين جدا عن تجاوز هذا المستوى. برجع بكرر لانه مرونه الطلب بنسبه للسعر اظهرت تميز جدا بالمرونه والسلاسه في تقبل الامدادات، عجز الامدادات النفطيه.
1: طب بسوق السندات عندنا كثير امور بدها تحرك هيدا السوق على مدار هذا الاسبوع. عندنا ارقام التضخم الامريكيه اللي حتاثر على المنحنى قصير الاجل، بس ايضا وزاره الخزانه الامريكيه ستعلن عن تفاصيل الخطه المتعلقه باعاده شراء السندات، فلاي درجه بتبتعد بهذا الوقت عن سوق السندات؟
0: نبتعد كليا صراحة عن سوق السندات، لأنه كنا عم
1: لصالح الذهب؟
0: بالفعل أكيد لصالح الذهب، لأنه اليوم حتى لو أنه الذهب لا يدفع الفائدة إلا أنه السندات على مستوى 10 سنوات الماضية لم تعطينا هذا العائد المميز. عم نحكي إن ريل ريتورن معدلة بحسب التضخم. نتابع الأمر، نتابع بخصوص التريجوري باي باك أنونسمنت، بدنا نشوف أي إشارة على الفورورد جايدنس ممكن أن تتيحوا لنا. وما بتوقع أساسا أنه يكون في تراجع بعمليات الباي باكس أو إعادة الشراء أو ممكن عمليات الشراء المستقبلية، بعتقد كمان تكون أكبر بكثير، لأنه أسواق السندات مثل ما شفنا عوائد السندات رجعت وارتفعت ومحت كل الانخفاضات التي سببتها عمليات إعادة الشراء، وأصلا $4 مليار لا تفعل شيئا في سوق سندات يبلغ تريليونات الدولارات سوق السندات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت أحمد شريم خبير الأسواق العالمية. قفزت أسهم الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بدعم من موجة صعود قوية في أسهم التكنولوجيا والتفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي. هذا ساعد الأسواق على تجاوز ضغوط ارتفاعات أسعار النفط. صعد مؤشر MSCI للأسواق الناشئة صعد 1.4%، فيما قفز كوسبي الكوري بأكثر من 3% مدعوما بمكاسب أسهم أشباه الموصلات. ارتفع الوون الكوري إلى أعلى مستوياته في نحو عامين، وجاءت المكاسب رغم ارتفاع أسعار الخام وتزايد المخاطر الجيوسياسية في مضيق هرمز، إلى جانب بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي عززت توقعات رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة. في هذا الوقت يتجه بعض المستثمرين إلى مشتقات الأسهم الصينية بحثا عن فرص بديلة مع ازدحام رهانات الذكاء الاصطناعي في أسواق كوريا واليابان.

موجز الآن لأبرز الأخبار السياسية. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خارك الإيرانية، وعلق عليها قائلا: وداعا خارك. تمثل هذه الجزيرة الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومتر شمال غرب مدينة بوشهر، تمثل العقد الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في جامعة الدول العربية بمشاركة أكثر من 12 وزيرا للخارجية لبحث أبرز التطورات والقضايا العربية. سيناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. شنت إسرائيل غارات ليلية، وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى دير الزهراني تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة في الضفة الغربية. وقال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطيرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أضاف أن المستوطنين غادروا المنطقة

0: قبل هجوم. غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر غادرا العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلينسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد الوجهة النهائية. ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الطيني في نيبال إلى أكثر من 1350 قتيلا، وقالت شرطة نيبال إنها أنقذت حوالي 10,000 مصاب، مشيرة إلى أن أكثر من 3,000 هم بأمان الآن بمركز إيواء. وأضافت الشرطة أن السلطات كثفت جهودها لتحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي. نبض السوق على العربية والعربية بزنس بعد الفاصل.
1: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: أسعار النفط تواصل الارتفاع بداية الأسبوع بعد سلسلة من الضربات المتبادلة على السفن في هرمز. وقود السفن يواجه خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع إعطاء المصافي الأولوية لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات. شركة البحر السعودية توزع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بواقع ريال و50 هللة للسهم عن النصف الأول من العام الجاري. ونتابع أيضا اليوم في نبض السوق. طيران ناس توقع اتفاقيات للاستحواذ على 10% في شركة سويس بورت سعودي أريبيا.

بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء، ونتابع تحركات هادئة على مؤشر السوق السعودي في بداية جلسة هذا اليوم. أمس الجلسة أيضا كانت هادئة إلى شكل كبير، السبب في ذلك أن الأسهم المصرفية استمرت في تقديم الدعم بالنسبة لمؤشر السوق السعودي، وهذا ما نستمر في مراقبته على مدار جلسة اليوم، لأنه افتتحنا الجلسة اليوم على ارتفاعات بالنسبة لأسهم الراجحي بقريب النصف النقطة المئوية، بينما كان لدينا نوع من الاستقرار بالنسبة لأسهم أرامكو السعودية. سنتحدث الآن عن الأسهم الأكثر نشاطا في بداية هذه الجلسة، وكما تتابعون أسهم الراجحي تستمر في أن تكون في صدارة هذه الأسهم. الأسهم المصرفية وتحديدا الراجحي كانت هي العنوان العريض لتحركات مؤشر السوق السعودي على مدار الجلسات الماضية، سواء عندما شهدنا الارتفاع أو حتى عندما شهدنا عمليات جني الأرباح. اليوم سهم آخر نراقبه عن كثب هو سهم البحري. خلينا نتحدث بعض الشيء عن سهم البحري التي أعلنت عن توزيعات استثنائية عن النصف الأول من هذا العام بريال و50 هللة للسهم، وهذا أمر مبرر بحكم أنه ميزانية الشركة كانت جدا قوية في الربع الثاني، بحكم أن الشركة ضاعفت من أرباحها بشكل سنوي بأكثر من 5.7 مرات، وبالتالي اليوم السهم معنا في قائمة الأكثر نشاطا، وعم نشوف ارتفاعات عليه بقرابة 3%. نعود ونتابع إذن الأسهم الأبرز التي نتابعها. عم نشوف أيضا أرامكو السعودية على ارتفاعات بثلاث أعشار النقطة المئوية، الكثير اليوم 7.4% من الارتفاعات. لو بالإمكان أن نلقي نظرة إذن على تحركات السهم، الشركة كانت بشكل أساسي قد أعلنت عن تفاقم الخسائر الخاصة

بالكثير القابضة للربع الثاني 277%، وصلت لأكثر من 23 مليون ريال. بس عم نشوف ارتفاعات اليوم بالنسبة للسهم بتقريبا 7.4%. سأعود للحديث عن تفاصيل هذه التحركات. خلينا نشوف الأسهم المرتفعة والمتراجعة بالنسبة لجلسة هذا اليوم. عم نشوف الكثير في صدارة هذه الأسهم، عم نشوف المصافي كذلك الأمر البحري. يعني بالنسبة للبحري عم نتحدث عن ارتفاعات أصبحنا من بداية هذا العام تقريبا 23%. نسيج، مدينة المعرفة، أماك على تراجعات مع تراجعات أسعار الذهب. وعم نشوف الخدمات الأرضية. خبر الخدمات الأرضية هو خبر ثنائي، لأنه هو للخدمات الأرضية وهو أيضا لشركة طيران ناس. فخليني أبدأ معكم بخبر خاص بطيران ناس يبرر هذه الارتفاعات، هي بأنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على حصة ملكية 10% في سويس بورت سعودي أريبيا ب 50 مليون ريال. بس الخبر اللي عم بيأثر على الخدمات الأرضية واللي له علاقة بطيران ناس هو بأن شركة الخدمات الأرضية تلقت إشعار كتابي من طيران ناس لإنهاء عقد تقديم خدمات المناولة الأرضية المبرم بين الطرفين، استنادا إلى حق الإنهاء الوارد في العقد اللي بيتضمن إشعار كتابي مسبق قبل 6 أشهر. وبالتالي هذا هو السهم الذي يرد على هذه الأخبار بهذه التراجعات بقرابة 5%. نأخذكم الآن في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، وبداية من تحذيرات من جولدمان ساكس من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولار للبرميل إذا اتسعت الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط في ظل استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية بشأن هرمز. لكن البنك يرى أن فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي والديزل والمنتجات النفطية المكررة قد توفر عوائد أفضل من النفط الخام. يواجه سوق وقود السفن خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع اضطرار المصافي المتضررة من الحروب إلى إعادة إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات على حساب الوقود المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء. وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة سوني سيمي كوندكترز سولوشنز وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة لاستكشاف فرص تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال توظيف تقنيات الاستشعار. وفاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، فاز في انتخابات ولاية ساكسوني أنالت بشرق البلاد، ورغم تصدره النتائج لم يتمكن حزب البديل من تأمين الأغلبية المطلقة في المقاعد في برلمان الولاية. وتعرضت شبكة ليكويد نتورك المرتبطة بالبيتكوين تعرضت لاختراق أدى إلى سرقة أصول تقدر بنحو 320 مليون دولار. هذا أحدث هجوم يثير المخاوف بشأن أمن البنية التحتية للعملات المشفرة. أوضحت ليكويد أن الأموال سحبت عبر منصة التسوية سايت سواب، مشيرة إلى أن المفتاح لم يتعرض إلى الاختراق. قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم 3 بحالة حرجة إثر تحطم طائرة شحن تابعة لأمازون برايم إير أثناء هبوطها في مطار ميامي الدولي بعدما تجاوزت المدرج واصطدمت بعدة مركبات.

0: ومشاهدينا، حول تحركات السوق السعودي ينضم إلينا مباشرة من الرياض الدكتور عبد الله السلوم، أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. دكتور عبد الله، أهلا ومرحبا بك معنا. اليوم عم نشوف تحركات مستقرة بالنسبة للمؤشر، وعم نشوف بأنه الأسهم المصرفية وتحديدا أسهم الراجحي تستمر في إعطاء نوع من الدعم بالنسبة للمؤشر. أود أن أسمع أولا تقييمك بأنه المصارف السعودية تحديدا الراجحي وأسن بي وحتى الإنما إلى حد ما، هي الأسهم التي كانت تقود التحركات بالنسبة للسوق سواء صعودا أو هبوطا. كيف بتشوف هيدا الأمر، وهل هيدا الوضع الطبيعي الجديد بأنه الاعتماد سيكون على وضع أسهم الراجحي في قيادة السوق؟
1: السلام عليكم وصباح الخير أستاذة مي.
0: صباح النور.
1: يمكن إذا ما رأينا أداء السوق السعودي خلال الفترة الماضية، يمكن إذا ما تكلمنا على آخر سنتين على وجه التحديد، كان القطاع البنكي هو من يقود السوق. طبعا ممكن يكون تأثر في فترة سابقة خاصة بعد الأحداث الجيوسياسية بشكل بسيط، لأنه سريعا ما عاود رأينا الارتفاع خلال الشهر الماضي. إلى الآن القطاع البنكي هو من يقود السوق بشكل عام، بالإضافة إلى أنه

0: في بعض الشركات اللي ايضا قادت هذا الامر، من ضمنها ايضا القطاع بعض الشركات قطاع المواد الاساسيه. تماسك اسعار النفط ايضا يساعد نوعا ما على ثبات السوق عند المستويات اللي قاعدين نشوفها حاليا، ولو انه ارتفاع النفط ياتي بسبب تسعير المخاوف الجيوسياسيه بشكل اساسي.
1: طب دكتور عبد الله، سهم يلفتني بشكل كبير مع بداية الجلسة هو سهم الكفيري. الشركة تكبدت صافي خسارة قدرها 6 مليون دولار بالربع الثاني من هذا العام، بينما كانت 1.6 مليون دولار في الربع المماثل من العام الماضي، يعني كان لدينا ارتفاع بالخسائر 277%. وإذا نظرنا إلى الخسائر المتراكمة أصبحت تتجاوز 91% من رأس المال، ومجلس الإدارة عم يوصي بتعديل التوصية السابقة بشأن تخفيض رأس المال ليتم الخفض من 30 مليون دولار إلى 2.5 مليون دولار بنسبة تخفيض تبلغ 91% لإطفاء الخسائر المتراكمة. والسهم اليوم عم يرتفع بأكثر من 7% مع بداية جلسة التداول لهذا اليوم. كيف تبرر ما يحدث بالنسبة للسهم؟
0: طبعاً يمكن نشوف وضع الكثيري على القوائم المالية ليس جيداً، يعني في تراجع وخسائر متراكمة أيضاً على مستوى رأس المال. الحركة اللي قاعدين نشاهدها حاليا هي سلوك مضاربي، يعني قد يكون المحرك الأساسي له هو خطة الشركة أو إعلان خطة الشركة لتخفيض رأس المال لإطفاء الخسارة المتراكمة.
1: لأن نحن عم نشوف دكتور عبد الله عم نشوف تأثير السهم، يعني السهم من بداية هذا العام وهو بترند هبوطي كبير، فهل من الممكن أنه المستثمر يكون سعر الوضع المالي للشركة قبل أن تعلن عنه الشركة؟ لأنه كان السهم جدا هابط من بداية هذا العام.
0: طبعا النتائج ألفت على تراجع بشكل عام من فترة، يعني فهو جزء من عملية الانخفاض السابقة، لأنه الارتداد اللي نشهده اليوم قد يكون أقرب لسلوك مضاربي منه لإعادة تقييم الشركة وتحسن نتائجها. نعم. على التشغيل على وجه الخصوص.
1: طيب سهم آخر اليوم عم نشوفه هو البحري، أعلنت عن توزيعات استثنائية عن النصف الأول من هذا العام بواقع 15% من رأس المال، يعني عم نتحدث تقريبا عن ريال و50 هللة. أنا كنت عم شوف نتائج الشركة بالربع الثاني، منتذكر كانت صافي الأرباح ارتفع بأكثر من 5.7 مرات. برأيك ما الذي تقوله هذه التوزيعات الاستثنائية عن الوضع المالي لشركة البحري؟
0: طبعا البحري أتت نتائجها بقفزات استثنائية نوعا ما، عطفا على ارتفاع الطلب على خدمة النقل البحري وأيضا الأسعار المرتبطة بهذه الخدمات. لا شك أنه النمو اللي حصل في نتائجها خلال الستة أشهر الأولى كان كبير جدا، مثل ما ذكرتي أربع أو أكثر من أربع أضعاف الفترة المماثلة من العام السابق. نرى أيضا المركز المالي على مستوى حقوق الملاك، نرى بند الأرباح المبقات كيف نما من 4.5 مليار ريال تقريبا إلى ما تجاوز 8.5 مليار ريال، وهو يقارب إلى حجم رأس مال الشركة. بالتالي هذا أمر قد يكون جيد، كون أنه الشركة يعني توزع جزء من النتائج اللي تحصلت عليها خلال هذه الفترة بشكل استثنائي، وهو أعلى أيضا بمرة ونصف من آخر توزيعات أعلنتها الشركة كتوزيعات سنوية. الأمر قد يتكرر لاحقا في حال استمرت النتائج اللي بدتها منذ بداية العام هذا، قد يتبعها أيضا توزيعات استثنائية أخرى في حال ما استمرت العوامل اللي قاعدين نشهدها على الشركة خلال فترة قادمة.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، كنت عم شوف ترند بالنسبه للشركات السعوديه انه عم يلجأوا لزياده راس المال بشكل اساسي، يعني عم بيطرحوا اسهم حقوق اولويه بشكل اساسي لتمويل، يا اما بيكون السبب عم بيكون تمويل مشاريع وتوسع، يا اما عم بيكون تنظيف البالانس شيت، او انه يعني التخلص مثلا من خسائر متراكمه، او انه يحافظوا على هيكليه معينه بالنسبه لراس المال. بس هل هذا الموضوع ممكن يعطينا فكره ايضا بانه اليوم اصبحنا في بيئه صارت الكوست اوف ايكويتي أو تكلفة رأس المال أرخص من الـ cost of debt أو تكلفة الديون؟ هي بالعادة دائما تكلفة الديون هي اللي بدها تكون أقل، بس الآن في هذه الفترة هل هذا بيعطينا فكرة بأنه اليوم أصبح اللجوء لجمع الحقوق الملكية صار أرخص من اللجوء للبنوك أو الاقتراض؟
0: طبعا حنا مثل ما ذكرتي

0: الأصل دائما أنه الديون هي أقل تكلفة من الملكية. اللي حاصل في شركات مثل ما ذكرتي تحاول تصحح وضعها المالي عن طريق رفع رأس المال، يمكن هذه نستثنيها نوعا ما. هنالك رغبة في توسع بعض الشركات، إلا أنه قد يكون أدائها المالي لا يسعفها ولا يتيح لها الوصول إلى الديون في سوق الدين مثلا. نشوف بعض الشركات مثل الأسماك اللي قاعدين نسمع عنها حاليا ترغب في زيادة رأس مالها بشكل مدفوع بشكل أساسي، يعني لتوسع نشاطها والدخول في أسواق وتجارة أخرى غير الأسماك. نرى أنه مركزها المالي لا يساعدها بشكل كبير على الذهاب إلى أسواق الدين والاقتراض بنسبة كبيرة. يمكن نشوف 250 مليون يرغبون في الدخول في تجارة التمور، نجد أن المبلغ هذا اللي يرغبون الاستثمار فيه أعلى من رأس مال الشركة ككل. فهو قد يكون لوضع ومركز المال للشركات هو من يجبرها لزيادة الإصدارات من حقوق الأولوية، وبالتالي نشهد هذه في بعض الشركات اللي يكون فيها المركز المالي ضعيف نوعا ما.
1: هي حتى الأسماك عم بتقول ده ترفع رأس المال من 17.8 مليون دولار ل 107.1 مليون دولار في عمومية الآن للتصويت على هذا الموضوع بال 27 من سبتمبر. شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض الدكتور عبد الله السلوم، أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. يواجه سوق وقود السفن خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع اضطرار المصافي المتضررة من الحروب إلى إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات على حساب الوقود المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء. توقعت شركة Energy Aspects أن يسجل سوق وقود السفن عجز بنحو 218 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث، في أول عجز ملحوظ أو ديفيسيت تتوقعه منذ الربع الثالث من العام 2025. ستكون آسيا الأكثر تضررا نظرا اعتمادها الكبير على تدفقات الوقود من الخليج التي تعطلت بسبب الحرب مع إيران، وكانت استوردت سنغافورة وهي أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود أكثر من نصف احتياجاتها البالغة قرابة مليون برميل يوميا. على مستوى الأسعار، ارتفع سعر الوقود الرئيسي للسفن بنحو 76% من بداية الحرب ليقترب من 130 دولار للبرميل في الأول من سبتمبر، متجاوزا ارتفاع خام برنت البالغ نحو 40% خلال الفترة نفسها. هذا الموضوع اللي كنا دائما عم نتحدث عنه مؤخرا، بأنه المشكلة الآن ليست بارتفاعات أسعار النفط ولكن بأسعار المنتجات المكررة والمشاكل التي تواجه هذا القطاع من نقص كبير في المعروض. هذا وضع الأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم. عم نشوف ارتفاعات على مؤشر سوق دبي بقرابة نصف النقطة المئوية، السيولة الآن تصل تقريبا 235 مليون درهم. عم نشوف بشكل أساسي عم تتركز على إعمار السهم الذي يرتفع بنصف النقطة المئوية. عم نشوف شعاع اليوم على ارتفاع قوي بتقريبا 9%. وبالنسبة لبقية الأسواق كما تتابعونها على الشاشة. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه بيانات وزارة المالية اليابانية تظهر حجم التدخل لدعم الين.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. ذكرت وكالة بلومبرغ أن اليابان قد باعت جزء من حيازاتها من الأوراق المالية الأجنبية بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية لتمويل تدخلاتها القياسية في سوق العملات لدعم الين خلال الشهر الماضي. أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية انخفاض حيازة اليابان من الأوراق المالية الأجنبية بنحو 87.8 مليار دولار مع نهاية أغسطس مقارنة بالشهر السابق. هذا تراجع قريب من حجم التدخلات الأخيرة التي شهدناها في سوق الصرف. كانت السلطات قد أكدت إنفاق ما يعادل 15.4 تريليون ين أو 98.6 مليار دولار خلال الشهر المنتهي في 26 من أغسطس. هذا أكبر تدخل شهري على الإطلاق نفذ جزء منه بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الآن هو أكيد غير كافي، فلأي درجة سيضع المزيد من الضغط على البنك المركزي الياباني لرفع معدلات الفائدة؟ كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، خليني أبدأ معك من هيدا الملف. يعني الواضح بأنهم في نهاية المطاف اضطروا إلى بيع جزء من الأوراق المالية لتمويل التدخل في سوق الصرف، ولكن المشكلة بأنه هذه ليست استراتيجية طويلة الأجل. فلأي درجة أصبح ملزم البنك المركزي الياباني برفع معدلات الفائدة؟
1: يعني هذا ما تتوقعه الأسواق، وإذا استندنا إلى تصريحات صادرة حتى من المسؤولين في اليابان كل الإشارات فعلا يعني تأتي إيحاء برفع الفائدة. تقريبا الأمر محسوم بالنسبة لي الاجتماع القادم البنك أوف جابان، لا ننسى اجتماعه القادم في 18 من سبتمبر يعني بعد أقل من أسبوعين من الآن، ونحن نتوقع رفع الفائدة في الاجتماع القادم الاحتمال عالي جدا 75%. ليس ذلك فحسب، ولكن هناك احتمال عالي جدا تقريبا 60% أن يرفع البي أو جي الفائدة في ديسمبر. عادة يعني في السابق نمط الرفع من قبل بي او جي كان تقريبا مره كل 6 شهور، هذه الاستراتيجيه التي تبعها في السنوات الاخيره وتبعناها ايضا مؤخرا، فبالتالي الاسواق كانت تحتسب انه كل 6 شهور او مرتين في السنه سيرفع الفائده، ولكن كانت ملفته انه تصريحات صدرت من مسؤول الاسبوع الماضي اعطت ايحاء ان ربما البنك عليه ان يرفع الفائده بشكل متتالي يعني بشكل متسارع، مثلا شهر وينتظر شهرين او 3 شهور ويرفع مجددا. فهذا قد يكون تغير استراتيجي بالنسبه لي كيف يتحرك البنك، وهذا ايضا طبعا يعني سيؤثر على الين الياباني الذي يعني من شأنه ان يتعافى بعض الشيء مقابل الدولار اكيد في ظل هذه التوقعات. ولكن يجب ان عندما نقارن اداء البي او جي يجب ايضا ان تدخل في المعادله توقعات السوق بالنسبه للفيدرالي، وهنا طبعا التوقعات عاليه جدا ان يرفع الفيدرالي، يعني الامر تقريبا محسوم بالنسبه لي او بالنسبه لسبتمبر على الاقل، هو ليس محسوم ولكن 58% احتمال رفع الفائده من قبل الفيد. فكيف تقارن توقعات الاسواق والانترست ريت ديفرنشال بين الدولار وما بين الين الياباني؟ هذا أيضا سيدخل في المعادلة عندما نتحدث عن تراجع الين مقابل الدولار ومحاولات الحكومة للتدخل مجددا لدعم العملة.
0: هل هذا الأمر أثر اليوم على الأسواق الآسيوية كارينا؟ لأنه نهاية الأسبوع الماضي كان لدينا أرقام الوظائف التي تسببت بارتفاع تسعير السوق للفيدرالي لاجتماع لسبتمبر، فلأي درجة هذا الأمر اليوم تم تسعيره حتى بالنسبة للأسواق الآسيوية؟
1: الأسواق الآسيوية اليوم كان فيها أداء إيجابي، يعني بداية إيجابية للأسبوع الجديد. لا ننسى أن الأسواق الأمريكية غائبة اليوم، وهذا من الممكن أن يسبب نوع من الخلل أو الديستورشنز أو هدوء في الأسواق العالمية بشكل عام، ولكن مؤشر MSCI للأسواق خارج اليابان حقق مكاسب ب 1.8%. وملفت أن أسهم التكنولوجيا كأنها استفادت آسيويا من تقرير العمل الإيجابي في الولايات المتحدة. مؤشر نيكي تحديدا حقق مكاسب ب 2%. كوريا الجنوبية التي بمثابة مقياس لقد نقول مزاج المستثمرين بشأن أسهم التكنولوجيا الآسيوية، مؤشر كوريا الجنوبية ارتفع بحوالي 4%. حتى السوق الصيني بعض الأسهم القيادية أيضا حققت مكاسب على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. ربما السبب هو أنه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستقرة، هي لا تزال بالقرب من أعلى مستوى منذ أواخر عام 23 في نطاق 4.78%، ولكن قد نقول أن هي لم تشتعل أو لم يكن هناك نوع من السبايك خلال الأيام القليلة الأخيرة، فهي لا تزال عند نفس المستويات التي كنا عليها تقريبا الأسبوع الماضي. وطبعا الأسواق إذا سألتني عن أوروبا أيضا بداية هادئة اليوم في الأسواق الأوروبية بشكل خاص.
0: كل الأنظار ستكون على مدار هذا الأسبوع على أسواق السندات الأمريكية لسببين، أولا لأنه لدينا أرقام التضخم نهاية الأسبوع، وثانيا وزارة الخزانة الأمريكية ستعطينا تفاصيل موضوع البوند باي باك، فما الذي نراقبه في هذه الأسواق؟
1: تماما، يعني نحن نعرف ان سكوت باسنت عندما اعلن عن تضاعف مشتريات الخزانه الامريكيه من السندات طويله الاجل من 2 مليار الى 4 مليار، هذا الامر سيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع، هذا اولا، فيجب ان نرى اثر ذلك فعليا.

0: على أرض الواقع. يعني الإعلان كان له أثر مؤقت، ولكن هل تدخل الفعلي من الممكن أن يؤثر على العوائد ويؤدي إلى بعض الهدوء في العوائد التي اشتعلت؟ هذا أولا. كل الأنظار فعليا على رقم CPI أو التضخم، ولكنه صادر في نهاية الأسبوع، فيجب أن ننتظر حتى يوم الجمعة لنرى ما إذا كانت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ستقفز 3.4% النسبة المستهدفة، نفس القراءة التي كانت عليها سابقا، ولكن الكور دائما ما ننظر إليه من المتوقع أن يصل إلى أو ينمو ب 0.2%، ولكن البعض يقول أنه قد تكون قفزة أعلى من ذلك. فهذه الأرقام في غاية الأهمية، ولكن قبل ذلك لدينا أرقام أخرى، مثلا إعانات البطالة أيضا ستكون مهمة، وتصريحات أعضاء الفيدرالي إذا ما جاءت. ولكن كل الأنظار فعليا على اجتماع الفيدرالي القادم 16 سبتمبر عفوا، قبل يومين من اجتماع البنك أوف جابان. فنذكر هنا العاشر هذا الأسبوع الخميس ECB، بعد ذلك الفيدرالي في 16، وبعد ذلك BOJ في 18 سبتمبر. فواضح أنه التركيز في الفترة القادمة ما سيكون بامتياز على قرارات البنوك المركزية وأثرها ليس فقط على العملات، نعم، ولكن العوائد كذلك.
1: شكرا جزيلا لك كارينا. مشاهدينا، هذه نهاية برنامج نبض السوق، إلى اللقاء.

0: كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
1: أنا أخذت الرؤى بسنة 2000، كنا شركة من 7-8 أشخاص، أصبحت الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، يعني ما يحب واحد يكون في السوق ينافسهم.
0: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
1: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
0: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
1: احنا ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
0: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتبقى

0: تظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.

البحر يرتفع مع توزيع الشركة لأرباح نقدية مرحلية استثنائية بواقع ريال ونصف ريال عن النصف الأول. جولدمان ساكس يحذر من صدمة في إمدادات الديزل بعد تسجيل الأسعار مستويات قياسية في أمريكا. عوائد السندات الألمانية ترتفع بعد فشل حزب البديل في نيل الأغلبية المطلقة في ساكسوني أنهالت. الليرة التركية تتداول عند أدنى مستوى مقابل الدولار مع خفض الحكومة لتوقعات نمو الاقتصاد للعام القادم.

وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، والبداية بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. حيث حذر جولدمان ساكس من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل إذا اتسعت الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط في ظل استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز. لكن البنك يرى أن فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي والديزل والمنتجات النفطية المكررة قد توفر عوائد أفضل من النفط الخام. يواجه سوق وقود السفن خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع اضطرار المصافي المتضررة من الحروب إلى إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات على حساب الوقود المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء. وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة سوني سيمي كوندكتور سوليوشنز مذكرة تفاهم غير ملزمة لاستكشاف فرص تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال توظيف تقنيات الاستشعار. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية انخفاض حيازات البلاد من الأوراق المالية الأجنبية بنحو 87 مليار و800 مليون دولار بنهاية أغسطس مقارنة

بالشهر السابق، ما يرجح أن اليابان قد قامت ببيع هذه الأوراق لتمويل تدخلاتها القياسية لدعم الين الشهر الماضي. فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولاية ساكسوني أنهالت بشرق البلاد، ورغم تصدره إذن النتائج لم يتمكن حزب البديل من تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية. قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون من بينهم 3 بحالة حرجة إثر تحطم طائرة شحن تابعة لأمازون برايم إير، وذلك أثناء هبوطها في مطار ميامي الدولي بعدما تجاوزت المدرج واصطدمت بعدة مركبات. وفي أخبار الشركات السعودية، تلقت الشركة السعودية للخدمات الأرضية إشعارا من شركة طيران ناس بإنهاء عقد تقديم خدمات المناولة الأرضية بين الطرفين على يدخل الإنهاء حيز التنفيذ في مارس 2027. وأكدت الشركة أن إنهاء العقد لن يكون له أثر مالي على نتائج 2026. وبحسب الإفصاح للشركة، فقد حقق العقد إيرادات بقيمة 151 مليون ريال منذ بداية 2026 وحتى نهاية الربع الثاني، فيما من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 306 ملايين ريال بنهاية العام الحالي. يأتي قرار الإنهاء بالتزامن مع توقيع طيران ناس اتفاقيات للاستحواذ على حصة 10% في شركة سويسبورت السعودية العربية بقيمة 50 مليون ريال، إضافة إلى مقابل متغير محدود مرتبط بالحصص وفقا للآلية المتفق عليها. كما أبرمت طيران ناس اتفاقية مناولة أرضية مع سويسبورت السعودية طبعا، وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي في 5 مارس 2032. وتشمل هذه الاتفاقية تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع المطارات التجارية في المملكة، ومن المتوقع أن تمثل قيمة المشتريات السنوية بموجب اتفاقية المناولة الجديدة نحو 5% من إيرادات طيران ناس. نظرة على السهمين، إذن الخدمات الأرضية يتراجع ب 5.7%، وطيران الناس على مكاسب ب 1%. في أخبار أخرى، أقر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري توزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بواقع ريال ونصف ريال عن النصف الأول من العام المالي 2026. السهم على ارتفاع اليوم. أيضا نتابع تفاقم خسائر شركة الكثير القابضة للربع الثاني من العام الحالي ب 277% إلى نحو 23 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام 2025، يرتفع بذلك إذن إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة إلى أكثر من 103 ملايين ريال، ما يعادل 91.5% من رأس مال الشركة. وفي خبر ثاني، أعلن مجلس إدارة الشركة عن تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس المال للشركة بنسبة 91.5% إلى نحو 9.7 ملايين ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك عن طريق إلغاء عدد أو قرابة 206.7 ملايين سهم، ما يعادل قرابة 0.9 سهم لكل سهم مملوك، ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال. سهم الكثير إذن يسجل ارتفاعات قوية إثر ذلك ب 5.7%. ومشاهدينا، إذن لنحدث الحركة على الأسواق الخليجية العاملة اليوم، وصورة خضراء تعم كل الأسواق الخليجية إذن في هذه الأثناء. مؤشر السوق السعودية يسجل ارتفاعات ب10% تقريبا، وسط قيم تداولات تقترب من المليار ريال حتى الساعة. مؤشر دبي على مكاسب ب14%، 20% من المكاسب على أبو ظبي، والكويت الأول على استقرار، ومؤشر قطر على مكاسب ب20%. هذه الحركة من حيث الأنشط في كل سوق، والراجح يتصدر لائحة الأنشط في السعودية على مكاسب ب14%، قيم تداولات عليه 148.5 مليون ريال حتى الساعة. البحري كما ذكرنا منذ قليل، الأخبار عن الشركة تدعم الارتفاعات التي نراها على سهم ب2.9% تقريبا.

وأيضا نتابع أكوا أرامكو أيضا يعود يسجل بعض المكاسب الآن، كان ارتدى فوق مستويات 26 ريال في جلسة الأمس بعد أن كان هبط دون هذه المستويات في الجلسات التي سبقت، وأيضا الخدمات الأرضية على تراجعات ب 5.8%. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي، إذا أعمار العقارية الآن تتصدر اللائحة وتسجل مكاسب ب 14% تقريبا، سلامة شعاع كذلك على مكاسب ب 8.9%، دريك أند سكال والإمارات دبي الوطني يدعم صعودا ب 17%. في أبو ظبي إذا ألفا ظبي على رأس اللائحة على مكاسب ب 1%، أدنوك للغاز كذلك. بالنسبة لبروج تسجل مكاسب ب 1.3%، إشراق للاستثمار المكاسب تفوق 3%، وفيرتي جلوب مكاسب ب 3.7%. في الكويت إذا نتابع أولى تكافل اليوم، مكاسب قوية مستمرة على السهم، كان سجل مكاسب أمس بقرابة 33%. اليوم تقول لنا إيفا أنها تخرجت جزئيا من حصتها في أولى تكافل، فبالتالي كنا شهدنا أيضا نشاط على إيفا صباح اليوم. إيفا على استقرار الآن، أولى تكافل على مكاسب 9.5%. بالنسبة للأكثر تداولا بالقيمة في قطر، بلدنا يتصدر اللائحة يسجل تراجعات، ولكن أمس كان على مكاسب بقرابة 3%. المستثمرين القطريين ريان استثمار القابضة اليوم تسجل مكاسب ب 14% بالخليج الدولية على استقرار. بالنسبة لمسقط، بنك صحار يتصدر اللائحة على استقرار، أوكيولي الصناعات الأساسية ولشبكات الغاز تسجل بعض التراجعات الآن، كذلك أوكيولي الاستكشاف. صباحا كنا نشهد بعض الحركة الصعودية على هذه الأسهم، وعمانتل على مكاسب ب 10%.

ووقعت شركة أرامكو السعودية وشركة سوني سيمي كوندكتور سوليوشنز مذكرة تفاهم غير ملزمة لاستكشاف تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال توظيف تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي. وبموجب مذكرة التفاهم ستوفر أرامكو المعرفة المتخصصة بالقطاع والبيانات والبنية التحتية اللازمة لاختبار تقنيات سوني في بيانات صناعية حقيقية، بينما ستساهم سوني بخبراتها في استشعار الصور والذكاء الاصطناعي وتقنيات مرتبطة بها، كما يشمل التعاون بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية ودمج تقنيات تحليل الصور والفيديو مع منصات الذكاء الاصطناعي التابعة لأرامكو. مشاهدينا، نتوقف مع فاصل قصير ونتابع من بعده في الأسواق العربية. ارتفاع أسعار النفط مع استهداف أمريكا لثلاث ناقلات نفط إيرانية في مضيق هرمز.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.

القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت يوم السبت 3 ناقلات نفط إيرانية، من بينها ناقلة قرب المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. كما أعلنت إيران عن استهداف ناقلات نفط، وقالت شركة ماريسكس إذن المتخصصة في المعلومات البحرية إن الهجمات التي وقعت يوم السبت تمثل تصعيدا كبيرا في الصراع البحري. هذا وأشارت بيانات صادرة عن شركة كابلر إلى أن متوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت إذن مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشر الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إدارة ترامب تركز على زيادة إنتاج النفط والوقود بدلا من تقييد الصادرات في مسعى لخفض الأسعار للمستهلكين. وتأتي التصريحات مع وصول أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بفعل اضطرابات تدفقات النفط وتراجع قدرات التكرير بسبب الحربين في إيران وروسيا. وشدد رايت على أن معالجة نقص الإمدادات تتطلب زيادة المعروض، مؤكدا على ضرورة إبقاء أكبر قدر من الممكن من الطاقة متدفقا إلى الأسواق. وتتجه عدة ناقلات غاز طبيعي مسال قطرية فارغة نحو الخليج في تحرك قد يشير إلى استعداد الدوحة لاستئناف صادرات الغاز المسال عبر مضيق هرمز. وبحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ، توجد حاليا 6 ناقلات غاز مرتبطة بقطر في خليج عمان أو في طريقها إليه. وفي الوقت ذاته واصلت قطر للطاقة تحميل الغاز المسال على الناقلات الفارغة المتاحة داخل الخليج، كما استمرت في تصدير الغاز إلى الكويت، بما يساعدها على إدارة مخزوناتها والحفاظ على تشغيل أجزاء من منظومة التصدير عند مستويات منخفضة. وقد أدى استمرار اضطراب الصادرات إذن تدريجيا إلى تقلص عدد الناقلات الفارغة المتاحة، إذ تشير بيانات كابلر إلى وجود 15 ناقلة غاز مسال متوقفة خلف مضيق هرمز وتحمل شحنات من الغاز القطري. أسعار الغاز إذن كانت شهدت ارتفاعات قوية في الفترة الأخيرة. الغاز الطبيعي البريطاني تحديدا هو الذي كان شهد قفزات قوية، اليوم يسجل مكاسب 2.4% بالنسبة للغاز الطبيعي الأمريكي، يسجل اليوم تراجعات 1.25%. انتهى اجتماع أوبك بلس أمس مع الإبقاء على حصص الانتاج دون تغيير كما كان متوقعا. وأكدت الدول 7 في أوبك بلس التزامها باستقرار السوق على أن تجتمع مجددا في 4 أكتوبر للنظر بمستويات الانتاج لشهر نوفمبر. ولنحدث الحركة في الأسواق العالمية، بدءا من أسعار النفط التي على تباين في هذه الأثناء، كنا نشهد ارتفاعات على خامي برنت ونايمكس مطلع جلسة اليوم. الآن نايمكس يعكس الاتجاه تراجعا بربع في المئة، ولكن يبقى متماسك فوق مستويات 91 دولار، وأيضا برنت عند 96 دولار و30 سنت، كنا فوق 97 دولار صباحا. طبعا نذكركم أنه الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة هي التي تدعم الارتفاعات التي رأيناها على أسعار النفط في الفترة الأخيرة، إضافة إلى يعني الاستهداف الأوكراني للمصافي الروسية الذي يزيد أيضا من التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وكنا كما ذكرنا سمعنا أيضا من جولدمان ساكس أنه يتوقع يعني أو لا يستبعد في السيناريو الأسوأ وصول أسعار النفط إلى 120 دولار في حال استمرار الضربات على ناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط. ودعا أيضا إلى المراهنة أو أوصى بالتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية من خلال اتخاذ مراكز شرائية تراهن على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وأيضا المنتجات النفطية المكررة long positions على الديزل مثلا وأسعار الغاز. فبالتالي هو يتوقع في أسوأ السيناريوهات يعني أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات 120 دولار، ولكن في حال يعني معاودة التصدير عبر مضيق هرمز يضع سيناريو أسعار النفط عند 80 دولارا تقريبا. بالنسبة لأيضا سيتي، كان رفع توقعاته للربع الثالث إلى قرابة 86 دولار من 80 دولار وضعها سابقا. بالنسبة للذهب اللي نلقي نظرة عليه، كان يتعرض للضغط النزولي إذن الفضة على تراجعات

ب 13%، والذهب متماسك على مستوى 4420 دولار. طبعا الضغوط النزولية تأتي على خلفية بعض القوى للدولار التي شهدناها بعد وظائف بيانات الوظائف التي صدرت من الولايات المتحدة يوم الجمعة، وأيضا وسط توقعات بأن الارتفاع في أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاعات في التضخم، وبالتالي سيلزم الفيدرالي والبنوك المركزية لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة. هذا يخفف من جاذبية الذهب، وبالتالي ضغط نزولي نراه على الذهب لعدة جلسات الآن. بالنسبة للعملات، اليورو والباوند يسجلان ارتفاعات اليوم مقابل الدولار، والدولار متراجع كذلك مقابل الين الياباني، نعود إلى مستويات ما دون 155-154.5 تقريبا على الين. طبعا نتابع يعني كما ذكرنا البنوك الكبرى الآن باتت النظرة التي تضعها للين على أنه على مسار صعودي. بالنسبة لسيتي جروب يقول أنه هناك تحول الآن في النظرة على الين من نزولية إلى صعودية منذ بداية أغسطس تقريبا، وكان في توجه واضح من قبل الصناديق ذات الرافعة المالية كذلك من قبل البنوك والمستثمرين لشراء الين تحديدا الأسبوع الماضي، وبالتالي هذا ما دعم أيضا الارتفاعات على الين. بالنسبة للمؤشرات الآسيوية، توبكس على مكاسب مع نهاية الجلسة ب 16%، وبعض الحذر يسود التوبكس في ظل الضبابية وعدم وضوح الرؤية، ولكن بالنسبة للنيكي دعم واضح ب 2% المكاسب بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا، وكذلك اسكي هاينكس وسامسونج إلكترونيكس دعمت الارتفاعات التي رأيناها على الكوسبي صباح اليوم ب 4.6%.

0: وارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال أغسطس إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة لسوء الأحوال الجوية واضطرابات التجارة الناجمة عن الحروب في الخليج والبحر الأسود، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. وشهد أغسطس ارتفاع جميع مؤشرات الفاو الرئيسية لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان. وقالت المنظمة أن ارتفاع الأسعار يمثل تحذيرا من عودة علاوة المخاطر إلى أسواق الغذاء، وكان الارتفاع الأكبر من نصيب السكر الذي قفز مؤشر أسعاره بنحو 12% خلال أغسطس إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2025، مع تراجع الانتاج في منطقة رئيسية بوسط وجنوب البرازيل، إلى جانب تأثير الظروف الجوية السيئة في أوروبا وآسيا. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة إذن من القاهرة دكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في الفاو. أهلا وسهلا بك. إذن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، أي من قرابة 3 سنوات. ما أسباب هذه الارتفاعات التي شملت أغلب المحاصيل؟
1: بالتأكيد هناك عدة عوامل تشارك أو تساهم في ارتفاع مستوى أسعار السلع الأساسية اللي ذكرها التقرير، وهي الحبوب والسكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم، وهي تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالإمدادات التجارية. هناك طبعا أزمة مضيق هرمز، سبقها أزمة البحر الأسود، وهاتين المنطقتين هما مصادر التوريد سواء كان للمنتجات الزراعية المباشرة أو المدخلات الضرورية للزراعة بما في ذلك الأسمدة والمبيدات والمدخلات الأخرى الضرورية التي تأتي عبر منطقة الخليج. هذا طبعا كان له أثر كبير جدا، وشهدنا هذه الزيادة. احنا نتكلم على 1.9% من الزيادة في سلة أو متوسط سلات الغذاء الرئيسية اللي تكلمنا عليها بالخمس عناصر الأساسية، وهي الحبوب والسكر والمنتجات الألبان واللحوم والزيوت النباتية. لكن يجب أن نتأكد من أن هناك زيادات مفرطة وكبيرة في بعض السلع، ذكرنا منها السكر الذي وصل إلى حوالي 12% من الزيادات، وهي زيادة كبيرة جدا. كذلك

0: كالحبوب اللي وصل الزيادة فيها إلى ما يقارب من 2.2% خصوصا القمح، وهذه طبعا الزيادات ستؤثر في سعر السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق المحلية في منطقة مثل المنطقة العربية التي تعتمد في الأساس على استيراد السلع الغذائية الأساسية بنسبة 70 إلى 90%.
1: إذا ما أردنا أن نقيم يعني علاوة المخاطر والتي طبعا تعود إلى أسواق الغذاء، يعني إلى أي مدى برأيك سنشهد علاوة وارتفاع في الأسعار في ظل الظروف السائدة، إن كان الأحوال الجوية أو التوترات الجيوسياسية وغيرها؟
0: طبعا العاملين الرئيسيين تغيرات المناخ ومواسم الجفاف التي تمر بالمنطقة، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية في عدم الاستقرار الذي يؤدي بشكل مباشر إلى أولا ارتفاع أسعار الوقود، ثم ارتفاع أسعار الشحن، وكذلك التأمين على شحن الأغذية في المنطقة العربية سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر من الخليج العربي ومن مضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك من البحر الأسود. هذه كلها عوامل تزيد في تسبب في زيادة مفرطة، وكما شاهدنا في هذا المؤشر في أسعار الغذاء، وسينعكس هذا على الأسواق المحلية في فترة تتجاوز أو تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر تتأثر فيه بشكل مباشر أسعار التجزية وأسعار قدرة الشراء لدى المواطنين. والسبب في ذلك هو القدرة المحدودة لدى الدول العربية في السعة الاستيعابية لتخزين السلع الاستراتيجية، لأن هناك عامل مهم جدا، كلما كانت لدى الدولة قدرة استيعابية على التخزين الاستراتيجي للحبوب فبإمكان تلك الدولة امتصاص هذه الصدمات إلى فترات عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، وبالتالي زيادة الإمدادات والمخزون الاستراتيجي، ولا ينعكس هذه الصدمات على الأسواق المحلية. ولكن رأينا في الزيادات السابقة المفرطة في أسعار الغذاء أن هناك انعكاس مباشر في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر على الأسعار المحلية، وبالتالي انحسار وتراجع قدرة المواطنين على شراء الغذاء المتكامل الصحي في فترة معينة.
1: هل يمكن اليوم تقييم الارتفاع في الأسعار الناجم عن تعطل الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم قدرة يعني السفن المرور بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، وبالتالي هذا سيؤدي طبعا إلى ارتفاع أسعار الشحن، ارتفاع تكلفة التأمين، فكيف تنعكس كل هذه التكاليف في أسعار الغذاء؟ هل ربما من أرقام أو تصور للعلاوة الناجمة عن التوترات هذه؟
0: بالتأكيد هذه العوامل الجيوسياسية لها أثر مباشر وكبير جدا على أسعار الغذاء ووفرة الغذاء، وهم العاملين الأساسيين في منظومة الأمن الغذائي، وفرة الغذاء والقدرة على الشراء، القدرة المحلية على الشراء. وكما نعلم أن قدرة التخزين لتلك السلع الاستراتيجية تتطلب إمدادات مستمرة من تلك الأغذية الرئيسية سواء كانت الحبوب وخصوصا القمح، ولا ننسى أن حبوب مثل الذرة تؤثر في أسعار اللحوم، لأن الذرة تستعمل في الأساس كعلف حيواني للإنتاج الدواجن وغيرها من المنتجات الحيوانية الأخرى، وبالتالي أيضا هي أسعارها تتأثر بأسعار الإمدادات الحبوب. وبالتالي فإن الدول قدرتها على التخزين تعتمد بشكل مباشر على الإمدادات اللوجستية وقوافل الشحن لتلك الأغذية بشكل سلس وشكل مستمر وآمن وبدون ارتفاع الأسعار، كما نشهده اليوم في ارتفاع فاتورة التأمين على شحن الأغذية من مناطق مثل الخليج العربي وكذلك بحر العرب والبحر الأحمر والبحر الأسود. بالتالي هذه ممرات مهمة جدا لإمدادات الغذاء تتأثر بشكل مباشر سواء كان بالتغيرات المناخية في قدرة الدول المصدرة لتلك المنتجات على الإمدادات بشكل مستمر، وكذلك القدرة اللوجستية فيما يتعلق بمنظومة الشحن ومنظومة التأمين، وهذه كلها عوامل تؤثر بشكل كبير جدا في زيادة الأسعار. نتوقع الدول ستواجه بعض التحديات في استكمال الإمدادات في أجال قبل تأثر الأسواق المحلية.
1: باختصار دكتور عبد الحكيم، هل من خطر واحد هو من الأولوية على رأس القائمة إذا أردنا التعبير؟
0: بالدرجة الأولى هناك عنصرين أساسيين هم القمح في الإمدادات المباشرة للاستهلاك البشري، والذرة في الإمدادات المباشرة كعلف حيواني لضمان إمدادات الثروة الحيوانية سواء كان لإنتاج الدواجن واللحوم أو الألبان. هذه تتأثر بشكل مباشر بإمدادات الذرة والقمح، وهما الاثنين مهددين بشكل كبير جدا في

0: ظل تفاقم الأوضاع الجيوسياسية وعدم استقرارها وعدم أمانها، وهي تؤثر بشكل كبير جدا على الأسواق المحلية في توفير السلع الأساسية سواء كان الدقيق أو الذرة كعالف حيواني، فهم الأساسيين اللي تتطلب مجهودات زيادة لدى الدول لزيادة السرعة السعة التخزينية لهذه السلع الاستراتيجية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات دكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في الفاو. أهلا وسهلا بك. فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولاية ساكسوني أنهالت بشرق البلاد بحصوله على قرابة 44% من الأصوات، مسجلا أفضل نتيجة له على الإطلاق في هذه الانتخابات، متقدما على الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذين حصلوا على 17.2%. ورغم تصدره النتائج لم يتمكن حزب البديل من تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية، ولا يزال تشكيل الحكومة المقبلة في ساكسوني أنهالت غير محسوم بسبب رفض الأحزاب الرئيسية التعاون معه. عوائد السندات الحكومة الألمانية إذن ترتفع بعد هذا الفوز لحزب الأفدي، عوائد السنتين على مكاسب بنصف المئة تقريبا 0.51%، عوائد العشر سنوات 13% من المكاسب، وكذلك عوائد 30 سنة. وهناك استمرار لأزمة الطاقة عالميا بالإضافة إلى المخاطر السياسية المتزايدة، وهما يدفعان المستثمرين لتكثيف عمليات البيع في سوق السندات الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع العوائد بأكبر وتيرة بين اقتصادات الدول الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة.

0: وكيف تبدو الصورة في الأسواق المالية الأوروبية؟ إذن صباح اليوم صورة حمراء، الداكس يسجل تراجعات بربع في المئة، الكاكرانت على استقرار ولكنه يميل إلى شيء طفيف جدا من التراجع، والفوتسي على تراجعات بعشرين في المئة. فلما لا نتوجه إلى لندن وإلى زميلتنا كارينا كامل مراسلة العربية التي تنضم إلينا الآن لنعرف معها ما الذي يدور في الأسواق الأوروبية. أهلا وسهلا بك كارينا. إذن شهدنا ارتفاعات على عوائد سندات ألمانيا بعد هذا الفوز لحزب الأفدي، ولكن في الأسواق الأسهم نشهد ضغط نزولي اليوم، فماذا نتابع أوروبيا وتداعيات هذا الفوز لحزب الأفدي؟
1: فعلا ضعف ولكن ايضا هدوء في الاسواق الاوروبيه اليوم في غياب الاسواق الامريكيه، نتوقع ان تكون احجام التداول ضئيله او اضعف من المعتاد في الاسواق العالميه بشكل عام. ترقب ايضا في الاسواق العالميه ولكن في الاسواق الاوروبيه بشكل خاص لاجتماعات بنوك مركزيه مهمه جدا، اولها اجتماع المركزيه الاوروبيه هذا الاسبوع يوم الخميس، حيث من المتوقع ان يرفع المركزيه الاوروبيه الفائده في هذا الاسبوع الى 2.75% واحتماليه رفع الفائده لاحقا هذه السنه 75% احتماليه رفع الفائده مره ثانيه في ديسمبر، لان تصل الفائدة بحسب هذه التوقعات إلى 3% بنهاية السنة الجارية في المنطقة الأوروبية. في ألمانيا تابعنا هذه الانتصارات الكبيرة لحزب أقصى اليمين الأفدي، رغم أنه يعني لم يحصل على عدد مقاعد كافي ليقود المنطقة الإقليمية بأغلبية مطلقة، هو فاز أو حصل على 44% من الأصوات، اكتسح قد نقول، ويعني في المرتبة الثانية الحزب السي دي يو عادة ما يكون هو الرائد حصل فقط على 18%، فالفجوة ضخمة جدا. والسؤال الآن أنه هل سيكون هناك نوع من الائتلاف الحاكم في هذه المنطقة الإقليمية؟ هذا أولا. ثانيا طبعا هذا يعني يعطي إشارة إلى ربما زيادة شعبية هذا الحزب في مناطق أخرى في ألمانيا، وملفت أنه بعد هذا الانتصار الكبير قد نقول صدرت تعليقات من مجال الأعمال الألماني. ماذا يقول رجال الأعمال؟ رابطة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأساميز في ألمانيا تطالب، وهي تقول أنها منزعجة من هذا الانتصار الكبير، وتطالب الحكومة بتسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتقول أنه هذا الانتصار هو يعكس فشل الحكومة في إقرار الإصلاحات الاقتصادية لتنشيط الاقتصاد بشكل كبير، لأنه هذه المنطقة تحديدا ساكسوني أنهالت شهدت قد نقول تحديات كبيرة، التعداد السكاني تضاءل، النشاط الاقتصادي تباطأ كذلك، فالحكومة الألمانية بحسب رابطة الشركات الصغيرة لم تفعل الإصلاحات

0: الاقتصادية بشكل متسارع، هذا أولا. ثانيا هناك خشية، سمعنا أيضا تعليقات من رؤساء الشركات الكبيرة الألمانية مثل دويتش بانك وإنفينيون، رؤساء هذه الشركات يقولون أنه على الحكومة أيضا أن تفعل الإصلاحات سريعا، لأن هناك منافسة كبيرة جدا تواجهها شركات مثلا شركات السيارات الألمانية من القطاعات التي هي تعاني كثيرا في ظل المنافسة الصينية، والحكومة الألمانية لم تساعد أو لم تدعم هذا القطاع بالدرجة الكافية. هناك خوف أيضا أنه إذا ما دخل الـ AfD الحكم سواء كان في هذه المنطقة ساكسوني أنهالت أو انتشر في مناطق أخرى، هذا أولا من الممكن أن يمنع العاملين الأجانب الهجرة مثلا، هي يصعب بالنسبة لتنشيط حال الاقتصاد، ولكن أيضا من الممكن أن يؤدي إلى امتناع الاستثمارات الخارجية على الدخول إلى البلاد إذا ما كان في مثلا سياسات حماية. وثالثا النقطة المهمة، حزب الـ AfD يؤيد الابتعاد عن أوروبا، ولكن الحكومة تود أن تزيد من مستوى الانتجريشن على أنه ربما سينشط النمو الاقتصادي. فقد نقول تضارب في الأولويات، هناك خشية أن السياسات التي يتبعها أقصى اليمين من الممكن أن تكون سلبية بالنسبة للنشاط الاقتصادي على حساب مثلا الحماية أو السياسات الوطنية الأخرى. فهناك صراع قادم في ألمانيا، والرسالة من رجال الأعمال هي سرعوا الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد. وأخيرا على هذا الصعيد، الإنتاج الصناعي في ألمانيا اليوم مايا أكبر تراجع في عام كامل، فواضح أن هناك علامات ضعف في الاقتصاد الألماني.
1: شكرا جزيلا لك كارينا على كل هذه الإيضاحات. حتى الساعة إذن نتابع معك المزيد في نشراتنا اللاحقة. وسجلت الشركات البريطانية زيادة في توظيف العاملين بدوام كامل خلال أغسطس، في إشارة إلى تحسن الثقة في سوق العمل رغم صدمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الفائدة. وأظهر مسح الاتحاد التوظيف والتوظيف البريطاني الـ REC أن مؤشر تعيينات الموظفين الدائمين عاد إلى النمو للمرة الأولى الشهر الماضي منذ سبتمبر 2022، مدفوعا بتحسن تفاؤل الشركات وحصولها على عقود وأعمال جديدة. وكان أصحاب العمل قد اعتمدوا خلال الأشهر الماضية بصورة أكبر على التوظيف المؤقت للتكيف مع تقلبات الاقتصاد، لكن ارتفاع التعيينات الدائمة والمؤقتة معا يشير بحسب KPMG إلى بداية عودة الثقة. استبعدت الحكومة البريطانية تقديم دعم مالي لجاغوار لاند روفر للحد من خسائر الوظائف، مع استعداد الشركة لخفض نحو 4000 وظيفة تعادل 10% من قوتها العاملة عالميا بحسب ما ذكرته صحيفة ذا تايمز. في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات واشتداد المنافسة من شركات السيارات الصينية، وتستهدف JLR توفير نحو 1,700,000,000 جنيه استرليني خلال عامين ضمن خطة لخفض التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسية. تأتي الخطة هذه إذن في وقت تتعرض فيه صناعة السيارات الأوروبية لضغوط متزايدة مع توسع شركات صينية مثل BYD وتشيري. وفي سياق متصل تسعى جاغوار لاند روفر إلى تعزيز وجودها في الولايات المتحدة أكبر أسواقها، بعد اتفاق أبرمته في مايو مع ستيلانتس للتطوير المشترك للسيارات هناك.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن اليابان قد باعت جزءا من حيازتها من الأوراق المالية الأجنبية بما فيها سندات الخزانة الأمريكية لتمويل تدخلاتها القياسية في سوق العملات لدعم الين خلال الشهر الماضي. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية انخفاض حيازات البلاد من الأوراق المالية الأجنبية بنحو 87 مليار و800 مليون دولار بنهاية أغسطس مقارنة

بالشهر السابق، وهو تراجع قريب من حجم التدخلات الأخيرة. وكانت السلطات قد أكدت إنفاق ما يعادل 15 تريليون و400 مليار ين، أو قرابة 98 مليارا و600 مليون دولار خلال الشهر المنتهي في 26 من أغسطس، وهو أكبر تدخل شهري على الإطلاق نفذ جزء منه بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل من أجل مصلحة الولايات المتحدة وليس من أجل تحقيق مكاسب شخصية، مشيرا إلى أنه أسهم في تحقيق مئات المليارات من الدولارات للولايات المتحدة من خلال الأسهم وأنواع مختلفة من الاستثمارات. وأضاف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أن ما لا يقوم به يعود، أو كل ما يقوم به يعود بالنفع، لا يعود عليه بالنفع الشخصي، وقائلا أنه بدلا من ذلك يتعرض لانتقادات من جانب ما وصفهم بالديمقراطيين اليساريين المتطرفين. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه الانتقادات مشحفة للغاية. تعرضت طائرة شحن تابعة لأمازون برايم إير لحادث أثناء هبوطها في مطار ميامي الدولي بعدما تجاوزت المدرج واصطدمت بعدة مركبات. الطائرة من طراز بوينغ 767-300 وتشغلها شركة 21 إير لصالح أمازون كانت قادمة من بورتوريكو، وأوقف المطار الرحلات مؤقتا عقب الحادث، فيما فتح المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي تحقيقا للوقوف على أسبابه بمشاركة أمازون وبوينغ و21 إير، وذلك بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرون من بينهم 3 بحالة حرجة. والآن مشاهدينا نتوقف مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. وذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أم ريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة تجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس. في أخبار أخرى، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خارق الإيرانية، وعلق عليها وداعا خارق. وتمثل خارق الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غرب مدينة بوشهر العقدة الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في جامعة الدول العربية بمشاركة أكثر من 12 وزيرا للخارجية لبحث أبرز التطورات والقضايا العربية. وسيناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوب لبنان من بينها كفر رمان وعرب صليم. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. وقالت الصحة اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رمان وأدت إلى مقتل شخص وإصابة 2. وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون في قرية حجة ترب قلقيلية. وقال مراسل العربية نقلا على مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطيرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأضاف أن المستوطنين غادروا المنطقة عقب الهجوم. وغادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلينسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادر عبر قطار خاص دون تحديد وجهتيهما.

0: وفاصل قصير نتابع من بعده في الأسواق العربية. الحكومة التركية تخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2027 إلى 4.2%.
1: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: كيف كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
4: أنا أخذت الرؤى بسنة 1000، كنا شركة من 7-8 أشخاص، أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأنه ما يحب واحد يكون في السوق ينافسه.
3: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
4: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
3: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
4: شفنا ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
3: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
0: ومشاهدينا أهلا وسهلا بكم من جديد. لنتوجه إلى السوق المصرية ونلقي نظرة على المؤشرات المصرية في هذه الأثناء. وإذن الصورة خضراء كما نرى، إذن الـ EGX 30 على استقرار ميل إلى الارتفاع. بالنسبة للـ EGX 100 على مكاسب ب20%، وكذلك المؤشر السبعيني. بالنسبة للأسهم القيادية في السوق المصرية، إذن ها هي، نسجل تراجعات الآن على التجاري الدولي ب14%، طلعت مصطفى على تراجعات ب17%، ولكن نشهد ارتفاعات على المصرية للاتصالات وكذلك على سوديك. بالنسبة لفوري يسجل مكاسب ب1.25%، إي فاينانس مكاسب ب14%، أبو بقير للأسمدة مكاسب ب0.5%، ولكن تراجعات على أبو ظبي الإسلامي مصر وبلتون القابضة.

قفزت أسهم الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بدعم من موجة صعود قوية في أسهم التكنولوجيا والتفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي، ما ساعد الأسواق على تجاوز ضغوط ارتفاع أسعار النفط. وصعد مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنحو 1.4%، فيما قفز الكوسبي الكوري بأكثر من 3% مدعوما بمكاسب أسهم أشباه الموصلات. كما ارتفع الون الكوري إلى أعلى مستوياته في نحو عامين، وجاءت المكاسب رغم ارتفاع أسعار الخام وتزايد المخاطر الجيوسياسية في منطقة هرمز، إلى جانب بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي عززت من توقعات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. وفي الوقت ذاته يتجه بعض المستثمرين إلى مشتقات الأسهم الصينية بحثا عن فرص بديلة مع ازدحام رهانات الذكاء الاصطناعي في أسواق كوريا واليابان.

0: خفضت الحكومة التركية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2027 إلى 4.2% مقارنة مع 4.3% سابقا، كما خفضت تقديرات نمو عام 2026 إلى 3.3% بدلا من 3.8% في إطار برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل حتى عام 2029. في المقابل رفعت مستهدف التضخم لنهاية 2027 إلى 21% مقارنة بتقدير سابق عند 9% مع استمرار تأثير الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة على جهود كبح التضخم. وأكدت الحكومة أن أولوية البرنامج تبقى تحقيق استقرار الأسعار بالتوازي مع الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، مع الإبقاء على اقتراض أو افتراض إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر عام 2028. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من القاهرة أحمد زيات المختص في الشؤون الاقتصادية التركية. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. إذا لنبدأ أولا مع توقعات الحكومة التركية للاقتصاد، لنمو الاقتصاد والذي خفضته، وبالتالي لا شك أن الأوضاع الجيوسياسية والارتفاع المتوقع في التضخم ساهم في ذلك، ولكن لما لا تضعنا في تفاصيل يعني ما أعلنته الحكومة التركية كأسباب وراء هذا التخفيض؟
1: صباح الخير، شكرا للاستضافه.
0: اهلا.
1: يعني دي رساله من البنك المركزي ان هو بقى اكثر واقعيه. هو الفكره كلها ان هو عنده تخوف ان مع الاوضاع الجيوسياسيه والفضاء الامريكي ان ممكن يكون في رفع للفائده الامريكيه، فبالتالي ممكن يكون في خروج من الاموال الساخنه او من السندات التركيه بشكل كبير، فده هيضغط على العمله وهياثر عليها بشكل قوي. فدي رساله من البنك المركزي التركي ان احنا مش هنخفض الفائده سريعا، ان احنا كنا مستهدفين تضخم في 2027 9%، لا احنا مستهدفين 21%. فدي رساله واضحه جدا ان هيكون في تباطؤ في النمو، لان طبعا كل ما الفائده بتكون اعلى كل ما بتضغط على معدلات النمو بشكل كبير. فبالتالي اعتقد ان يعني توقيتها الحالي ان في تخوف ان في الشهر الحالي الفضاء الامريكي ممكن يرفع الفائده 25 نقطه اساس، فبالتالي لو رفع الفائده 25 نقطه اساس ممكن نشاهد خروج من 5 ل 10 مليار دولار اموال ساخنه، علما بان التقديرات المبدئيه للاموال الساخنه التركيه حوالي 63 مليار دولار هي موجوده في هيئه سندات او وزنات خزانه او اسهم في البورصه. لكن طبعا من الصعب ومستحيل ان يطلع الاموال دي كلها خارج تركيا فجاه، لكن لو طلع اكثر من 20 مليار دولار من الاموال الساخنه في تركيا ده هياثر بشكل ضخم جدا جدا على العمله. فانا شايف ان دي رساله من البنك المركزي للمستثمرين ان مش هيكون في تخفض او مش هيكون في استعجال اللي احنا نخفض الفائده بشكل كبير الفتره القادمه، لأنهم قلقانين شوية من توقعات الفضاء الأمريكي يعني نهاية 2026.
0: لا شك أنه يعني أيضا هذا كما ذكرت يعرقل يعني مسار السيطرة على التضخم في تركيا. أصلا هو التضخم مرتفع أصلا، والآن في ظل هذه الأزمة وأيضا ارتفاع أسعار الطاقة، الآن التضخم مع نهاية 2027 متوقع عند 21%، التقديرات السابقة عند 9%. كيف تتوقع أن تكون السياسة النقدية جراء ذلك؟
1: هتبقى سياسة تقليدية تكشفية، هو ما عندوش أي حلول يقدر يعملها، لان حاليا الضغط على العمله والضغط على التضخم في تركيا مش نتيجه الشراء او يعني القوة الشرائيه في تركيا. هي الفكره كلها ان الضغط على الاقتصاد التركي نتيجه اثنين يعني من اهم العوامل، طبعا ارتفاع اسعار الطاقه. تركيا بتستورد في حدود من 90 ل 100 مليار دولار في السنه اسعار طاقه وبترول وغاز، فده بيشكل عبء قوي جدا على العجز التجاري او الميزان التجاري بشكل عام. بالاضافه طبعا الين الياباني والمشكله اللي حاصله في اليابان وتوقعات بارتفاع الفائده سواء في اليابان او في الاتحاد الاوروبي او في الولايات المتحده، فتركيا واحده من اهم الدول على مستوى العالم جذب الاموال الناشئه نتيجه الفائده العاليه بقى لها اكثر من سنتين.

0: احنا بنتكلم فايده تركيا تعتبر هي ثاني اعلى فايده في العالم. فتركيا طبعا لما يحصل اي اوضاع جيوسياسيه او اي اوضاع للفايده الامريكيه او اليابانيه، ده هيتم تخرج الاموال الساخنه من تركيا للاسواق اللي يكون فايدتها اعلى واستقرار العمله بشكل احسن. مع العلم برضه ان تركيا بتحاول تحافظ على العمله، لكن في انخفاض تدريجي للعمله، بنلاحظ حوالي 13 14% من بدايه العام، كل يعني يومين ثلاثه بيبقى فيه انخفاض، بسيط بس دايما فيه انخفاض، مفيش ثبات نسبي. اعتقد ان على البنك المركزي والحكومه التركيه ان يبقى فيه ثبات لسعر العمله، يعني هو باي شكل من الاشكال. هو مع بدايه الحرب الاولانيه دعم العمله باكثر من 20 مليار دولار عشان يعني يحاول ان هو ما يحصلهاش انخفاض حاد، لكن انا شايف ان الفتره اللي جايه عشان يطمن المستثمرين
1: نعم
0: بشكل افضل لازم المستثمرين يشوفوا ان في ثبات للعمله. ما ينفعش ان انا كل اسبوعين ثلاثه الاحظ ان في انخفاض 1 او 2% في العمله التركيه مقابل الدولار، فمحتاجين ثبات في
1: نعم
0: العمله. طبعا موضوع الفايده لا، هي سياسه تقشفيه، اعتقد مستحيل يعمل تسويق كميا، هيبقى صعب جدا عليه.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الزيات المختص في الشؤون الاقتصادية التركية، أهلا بك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا لكم دائما على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
6: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM نصل إليك حي

0: حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: حنقفلها
11: أقفل الكاميرا خلص.
3: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض. هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM، وتتابعون في هذه الحلقة
1: في الواجهة.
0: ودعا خارك ترامب يوجه رسالة تهديد جديدة لإيران والملاحة في مضيق هرمز في أدنى مستوى منذ شهر مايو.
1: في الواجهة.
0: القوات المسلحة اليمنية تحاصر الحوثيين في مأرب وتعيد انتشارها في تعز والحديدة.
1: في الواجهة.
0: بالاتفاق نهائي ويتكوف وكوشنر ينهيان جولة موسكو وكييف بمقترح جديد للسلام، والحرب مستمرة حتى الشتاء.
1: الحي المالي.
0: جولدمان ساكس يحذر من صدمة في إمدادات الديزل بعد تسجيل الأسعار مستويات قياسية في أمريكا.
1: مصادر مفتوحة.
0: إسرائيل تواصل وتصعيد في جنوب لبنان 10 قتلى في غارات على كفر رمان، والجيش يفجر 15 نفقا في النبطية.
1: ستوديو لايت.
0: نيو مكسيكو تختفي من خريطة ترامب، الرئيس الأمريكي يقترح اسما جديدا للولاية، نيو أمريكا.

0: إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

أهلا بكم مستمعينا. بينما تتصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز، أشارت بيانات صادرة عن شركة كيبلر إلى أن متوسط عدد سفن السلع والسعة الأولية التي عبرت مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشر الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي.

وفي رسالة تهديد جديدة لإيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال نشر صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج الإيرانية، وعلق عليها قائلا: وديع وداعا خرج. تمثل خارك الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر العقدة الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا.

الآن مستمعينا من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق عبر زوم، نرحب بك في برنامج منتصف النهار. إذن كيف يمكن أن نقرأ بداية هذه الصورة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقاتلة الأمريكية تستهدف جزيرة خارك، وهذه العبارة التي أطلقها أيضا وداعا خارك، هل تعكس ربما قرارا عسكريا في هذا التوقيت تحديدا أستاذ طارق؟ أستاذ طارق، طيب يبدو أن السيد طارق الشامي يعني غير جاهز معنا حتى الآن، حتى يجهز معنا الأستاذ طارق الشامي من واشنطن، مستمعينا في انتظار أن يكون معنا الأستاذ طارق الشامي. مستمعينا ننوه فقط لبعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن للعربية FM. مشاهد لاستسلام عناصر حوثية للقوات المسلحة اليمنية أثناء التقدم باتجاه الحزم في مديرية الجوف. إذن مستمعينا، مراسل العربية تحدث أن القوات المسلحة اليمنية تتقدم باتجاه عمق محافظة الجوف في هذه الأثناء. إذن نتابع معكم هذه الأخبار التي ترد عن مراسل العربية. القوات المسلحة اليمنية تتقدم باتجاه عمق محافظة الجوف. كذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول القوات الجوية تشارك المعارك بأسلحة نوعية وأيضا بفعالية. إذن مراسل العربية يقول القوات المسلحة اليمنية تتقدم باتجاه عمق محافظة الجوف.

0: منتصف النهار.
1: مدفوعة بمخاوف اضطراب طويل الأمد بإمدادات الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها بنسب تتراوح بين 5% و7% ليصل سعر البرميل الواحد من خام برنت إلى 97 دولارا. المكاسب الجديدة تأتي بعد أسبوع قوي للنفط ارتفع خلاله سعر خام برنت بنحو 80%، وذلك إثر هجمات أمريكية وإيرانية متبادلة على سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز ومناطق أخرى أيضا. إذن مستمعينا، في مواجهة تضييق الخناق على تجارتها وتراجع صادرات النفط بحرا، تكثف إيران اعتمادها على خط السكك الحديدية مع بكين الممتد عبر آسيا الوسطى، وسط تقارير عن ارتفاع وتيرة القطارات القادمة من الصين إلى أكثر من 100 قطار شهريا.
2: كلما ضاقت البوابة البحرية أمام تجارتها، تصاعد رهانها على مسارات لا تعتمد على السفن. تحت ضغط العقوبات واضطراب الملاحة، تعيد طهران هندسة جزء من خريطة تجارتها مع بكين، وهذه المرة بالسكك الحديدية عبر آسيا الوسطى. أكثر من 100 قطار شهرياً تقطع آلاف الكيلومترات من الأراضي الصينية، مروراً بكازاخستان وتركمانستان

0: وصولا إلى إيران في مسار كان قائما أصلا، وتستغرق رحلته نحو 15 يوما، لكنه يتحول الآن إلى شريان تجاري بالتزامن مع الحصار الأمريكي. في ظل تشديد القيود على الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران، لم تعد المعركة حول تأمين طريق للواردات فحسب، بل الحفاظ على قنوات تصدير مفتوحة أيضا. فمع تراجع صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا من نحو 2 مليون برميل يوميا في مارس الماضي إلى ما بين 220 و 255 ألف برميل تقريبا في أغسطس، وبقاء الصين المشتري الرئيسي، دخل النفط وغاز البترول المسال أيضا على خط السكك. ورغم ذلك لا تبدو القطارات بديلا كاملا للناقلات، فمحدودية الكميات التي يمكن نقلها وتعقيدات الجغرافيا تحد من فاعلية الخيار البري، إلا أن طهران تسعى لاستغلاله لتعزيز موقعها كحلقة وصل بين الصين وآسيا الوسطى وأوروبا، وتعمل على تطوير معابرها الشمالية ورفع قدرتها الاستيعابية. أما بكين فتحصل على منفذ إضافي لتنويع طرق التجارة وتوزيع مخاطرها في تحول يعيد ترتيب حسابات التبادل بين البلدين.
1: مستمعينا، بالعودة للعنوان الأبرز الذي والعبارة التي نشرها أيضا الرئيس الأمريكي، ودعا خارق ترامب كان وجه رسالة ورسالة تهديد جديدة لإيران والملاحة في مضيق هرمز. معنا الآن عبر زوم المحلل السياسي من واشنطن الأستاذ طارق الشامي. سيد طارق، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن يعني اليوم كيف يمكن أن نقرأ هذه الرسالة، الرسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد نشره لهذه الصورة التي كتب فيها وداعا خارق في إشارة طبعا لجزيرة خرج الإيرانية؟ هل تعكس اليوم ربما قرارا عسكريا اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم؟
2: تحياتي لك أولا أستاذ محمد الكريم. يعني أعتقد هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس دونالد ترامب هذه الرسوم والصور التي تم تفعيلها أو توليدها بالذكاء الاصطناعي، لكن لا شك أنها تأتي في سياق متصاعد من التصعيد الإيراني ومحاولة فرض نفوذ إيراني بالقوة من خلال الإعلان الذي تحدث به مسؤولون إيرانيون من أنهم سيفرضون منطقة حظر على السفن قرب مضيق هرمز. لا شك أن هذا يثير أيضا الجانب الأمريكي، والولايات المتحدة يعني كانت أيضا غير مسرورة بمحاولة إيران استهداف سفنها العسكرية، خاصة الحاملات الطائرات الموجودة هناك، والذي يعني يعد أحد أهم الأصول العسكرية الأمريكية هناك. صحيح أن الإيرانيين فشلوا في إصابة هذه السفن، لكن ما زال الأمريكيون يتوقعون من أن الإيرانيين في ظل أدول الوضع الاقتصادي المزري في الداخل وسوء الأوضاع التي تتصاعد يوما بعد يوم، هم يحاولون الخروج من هذا المأزق من خلال التصعيد العسكري. لهذا يريد الرئيس دونالد ترامب إيضاح أو إرسال رسالة واضحة لهم بأنه إن فعلتم أي نوع من التصعيد فإنه قد يواجه بتصعيد مماثل من جانب الولايات المتحدة بما فيها جزيرة خرج الإيرانية التي يصدر منها تقريبا 90% من النفط الإيراني، لكن في كل الأحوال لا توجد قيمة حقيقية لهذه الجزيرة الآن بالنظر إلى الحصار البحري المفروض على الصادرات الإيرانية، لأن إيران بالفعل لا تصدر أي نفط الآن ومنذ يعني عدة أسابيع، وبالتالي لا قيمة لها حتى لو تم تدميرها في اللحظات الحالية.
1: نعم طيب، لكن يعني حتى إذا تم تدميرها أستاذ طارق، يعني هل اليوم تدرك الإدارة الأمريكية أن يعني أي ضربة على هذه الجزيرة وأي ضربة على هذه المنطقة قد تؤثر بالفعل أكثر على أسواق الطاقة، على السوق العالمي أيضا للنفط؟ صحيح؟
2: صحيح، ليس هذا فقط، فأعتقد أن الإيرانيين سيأخذون أي نوع من تدمير هذه الجزيرة على محمل الجد، وسوف يقومون بالتصعيد أيضا، وهذا لا تريد الولايات المتحدة. صحيح. هي لا تريد ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وهي ترتفع بالفعل، يعني نحن نتحدث اليوم عن سعر البرميل وصل إلى 97 دولارا من

فبرنت، وهذا يعني مستوى عالي نسبيا مقارنة بالأسابيع الماضية التي كان يتراوح فيها بين 80 والتسعين. ولذلك الرئيس دونالد ترامب هو الآن في وضع سياسي حساس في الداخل.

0: الحد الذي يصل فيه سعر البرميل إلى أكثر من $100، وبالتالي سيرتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة وتقل حظوظ الجمهوريين في الانتخابات القادمة. لكن دونالد ترامب كما نعهده دائما هو يحاول الظهور دائما بمظهر القوة وبأنه قادر على التحكم في السياسة الخارجية بما فيها الملف الإيراني الصعب الذي يعني دام فترة طويلة مقارنة بما كان يقوله رئيس دونالد ترامب أن هي ستكون نزهة قصيرة قد تستغرق فقط من 4 إلى 6 أسابيع، ونحن الآن دخلنا في الشهر السابع.
1: هل يمكن أن يستمر أكثر من ذلك أستاذ الطارق؟ يعني حتى ما بعد مرحلة انتخابات التجديد النصفي، هل يمكن أن يتغير الأمر، أن يتغير الواقع، أن تتغير حتى استراتيجية الرئيس الأمريكي في التعامل مع طهران؟ يعني
0: أعتقد أنه سيكون أكثر قدرة على استخدام الأدوات العسكرية. هو أشار من قبل، ربما قبل أيام قليلة، إلى أنه قد يذهب إلى تدمير منشأة جبل الفأس أو بيج أكس التي يشتبه في أن بها يورانيوم مخصب وأدوات لتخصيب اليورانيوم، وبالتالي هذا يسير بالتوازي مع محاولات أمريكية مع الدول الأوروبية الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، أيضا على دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة إيران وأنها انتهكت يعني الاتفاقية الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي هو يريد أن يستخدم هذه الإدانة كوسيلة لضرب الإيرانيين في هذه المنشأة كما فعل قبل عام واحد حينما أيضا صدر قرار من مجلس محافظي الوكالة مشابه بانتقاد إيران، وتبعه مباشرة في اليوم التالي الهجوم الأمريكي بطائرات B-2 على المنشآت النووية الثلاث. لذلك أعتقد أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث مرة أخرى، لأنه سيظهر دونالد ترامب في وضع سياسي قوي وبأنه لم يتوانى عن يعني هدفه الأساسي وهو الملف النووي الإيراني، وبذلك يزيد من قيمة يعني الأصول التي تحركت في اتجاه إيران لهذا الهدف أساسا، وهذا سيساعد أيضا الجمهوريين في الانتخابات، لأنه سيظهر الإدارة الأمريكية بأنها أوفت بعهودها المتعلقة بمواجهة إيران والحيلولة دون أن تحصل على أي اقتراب من صناعة قنبلة نووية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي من واشنطن عبر زوم الأستاذ طارق الشامي، تحياتي لك أستاذ طارق.

0: مستمعينا، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في جامعة الدول العربية بمشاركة أكثر من 12 وزيرا للخارجية لبحث أبرز التطورات والقضايا العربية. وسيناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.
1: منتصف النهار.
0: في الضفة الغربية، مستمعينا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة. وقال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطيرة. بالتزامن، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات في مناطق عدة من الضفة الغربية تخللها حملة اعتقالات. فالآليات الإسرائيلية اقتحمت نابلس وطوباس ورام الله وطول كرم والخليل، وفي الخليل أيضا وتحديدا بخلة الحمص، في استكمل المستوطنون اعتداءاتهم وأطلقوا قطيعا بمحيط مساكن الفلسطينيين. حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من تزايد التداخل بين المستوطنين المسلحين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد تجنيد آلاف المستوطنين.

0: المستوطنين في وحدات احتياط وتوسيع فرق الحراسة وتسليحها منذ 7 أكتوبر. واقع تقول المنظمة إنه جعل التمييز بين المستوطن والجندي أكثر صعوبة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتهجير آلاف الفلسطينيين. التقرير التالي والتفاصيل.
1: في المواجهة اليومية التي يخوضها هؤلاء المزارعون مع المستوطنين يبقى سؤال واحد حاضرا: من يقف أمامهم؟ مستوطن مسلح، جندي، أم مستوطن يرتدي الزي العسكري ويتحرك إلى جانب الجنود؟
2: اليوم أنا ما بعرف أتعامل مع مستوطن بخدم في الجيش احتياط ولا جندي نظامي. احنا بنعرف مستوطنين يعني بشكل بالوجه حاليا في الجيش هم اللي بيهاجمونا، حتى لما بعتد علينا المستوطن بتجي دورية الجيش عبارة عن مستوطنين بلباس جيش اسرائيلي.
3: مستوطنون اعتدوا على المواطنين في ذات اللحظة، وبعد التواصل مع الارتباط الفلسطيني والجهات القانونية كان هذا المستوطن المعتدي يذهب إلى المركبة يقوم بلبس الزي العسكري والعودة للمواطنين واعتقالهم، يعني هو المعتدي وهو من يقوم بالاعتقال وينفذ القانون ضد المواطن الفلسطيني وحماية المستوطنين.
1: هذه الحيرة لم تعد استثناء، فمنذ 7 أكتوبر 2023 توسع تسليح المستوطنين وفرق الحراسة وجند الآلاف منهم في قوات الاحتياط. هنا في حوارة جنوب نابلس يظهر جنود ومستوطنون يعتدون معا على شاب فلسطيني. وفي المغير شرق رام الله يطلق مستوطن النار باتجاه مدرسة في حادث أدى إلى مقتل طالبين. وفي مشاهد أخرى مستوطنون مسلحون يرتدون الزي العسكري ويتحركون إلى جانب قوات الجيش، وأحيانا يحاول الجيش إبعاد المستوطنين، لكن في حالات أخرى ينتهي الاعتداء باعتقال الفلسطيني نفسه. في الضفة الغربية وزعت آلاف البنادق على فرق حماية المستوطنات، وخلال الأسبوعين الأولين من الحرب عام 2023 أنشئ أكثر من 700 فريق أمني مجتمعي، ووزعت نحو 7000 بندقية مع الإعلان عن شراء 10000 بندقية إضافية.
4: لكن ما يجري هنا لا يتعلق بمستوطن يحمل بندقية بصورة فردية. في الكثير من المستوطنات شكلت فرق حراسة منظمة من مستوطنين مسلحين يتولون مهام أمنية داخل المستوطنة وفي محيطها أيضا، وبعضهم يخدم في قوات الاحتياط.
1: وفق بيانات الأمم المتحدة قتل منذ 7 أكتوبر 2023 33 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين، 19 منهم برصاص مستوطنين و14 في حوادث أطلق فيها المستوطنون والجيش النار معا. وترافق هذا العنف مع تهجير آلاف الفلسطينيين من التجمعات الريفية في مشهد يكشف كيف بات السلاح أداة لفرض السيطرة على الأرض وطرد أصحابها منها. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
5: في الواجهة
0: بالاختراق واضح ولا مقترح معلن، غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلينسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتيهما. سبق زيارة المبعوثين لكييف التي كانت الأولى منذ بدء الحرب جولة في موسكو، التقيا خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقدما مقترحا جديدا للسلام دون الإعلان عن تفاصيله أو بنوده. جولة المبعوثين الأمريكيين انتهت، وفي المحطتين أي كييف وموسكو أكدا طرح أفكار جديدة للتسوية وأبديا التفاؤل نفسه بشأن احتمالية إنهاء الحرب، لكن تفاصيل المقترح غائبة حتى اللحظة وكذلك الاختراقات الواضحة. 3 ساعات في موسكو وما يماثلها عددا في كييف أمضاها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في محاولة لتضييق الفجوات بين البلدين. الأجواء في اللقاءين تم وصفها بالإيجابية والمهمة والمرضية أيضا، لكنها لم تسجل أي اختراق أو اتفاق نهائي، بل اقتصرت على

0: ما قيل إنه أفكار جديدة أو نسخ محدثة من مقترحات أمريكية سابقة لإنهاء الصراع. بقيت تفاصيل مجهولة مستمعين، لكن هذه المقترحات وفق مصادر مطلعة لم تحصر التفاوض في مسألة الحدود والأراضي، وإنما حملت أبعادا اقتصادية ومالية، فيما حمل زيلينسكي مخاوفه بشأن استمرار الحرب حتى الشتاء المقبل، وبالتالي تطلع بلاده لحزمة دعم شتوية عاجلة لقطاع الطاقة والدفاع الجوي. وفي وقت اكتفى بوصف المقترحات الجديدة بالأكثر جدوى من سابقاتها، أكد أن حل ملف الأراضي المتنازع عليها بأيدي القادة فقط.
1: لا تزال قضية الحدود قائمة برأيي، وهذا لا يعني أننا أمضينا وقتا طويلا في مناقشتها، ولكن أتيحت لنا فرصة للتطرق إليها. على أي حال، أعتقد أن قضايا معقدة كتلك لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة.

0: في الواجهة.
1: مستمعينا، تتواصل الاشتباكات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي في عدد جبهات في اليمن وتتركز في تعز والحديدة، فالمواجهات مستمرة في محاور الكدحة ومقبنة وجبل حبشي والبرج غربي تعز، ولا تزال أجزاء من الطريق الرابط بين تعز والمخا ضمن مناطق الاشتباك، فيما أكدت القوات المسلحة اليمنية استعادتها لمواقع في جبهة الكدحة، معلنة عن إفشال محاولات تسلل حوثي بمنطقة الضباب. وعلى جبهة الساحل الغربي، تواصل القوات اليمنية تثبيت سيطرتها على مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة مع تحركات عسكرية باتجاه جنوب الجراحي. هذا ونفذ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لميليشيات الحوثيين في تعز والحديدة والضالع والبيضاء ومأرب. كما التقى قائد قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات اليمنية الفريق أول طارق صالح مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، وتابعا سير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي. إذن مستمعينا، نتابع معكم هذا الخبر العاجل. قائد عسكري يمن يقول لن نشن عملية عسكرية من عدة محاور في محافظة الجوف. إذن قائد عسكري يمني في خبر عاجل الآن، نشن عملية عسكرية من عدة محاور في محافظة الجوف. نحن نحاول التواصل مع مراسل العربية من تعز الزميل هائل سعيد للوقوف على آخر التفاصيل وآخر العمليات العسكرية الدائرة هناك في هذه المنطقة وفي منطقة أيضا حيس جنوب غربي اليمن، حتى أن يكون معنا الزميل المراسل العربي الزميل هائل سعيد. نذكر فقط مستمعينا بالأخبار التي وردت قبل قليل في هذا الملف اليمني تحديدا. مراسل عربي تحدث أن القوات المسلحة اليمنية تتقدم باتجاه عمق محافظة الجوف. كذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول القوات الجوية تشارك في المعارك بأسلحة نوعية وبفعالية. كان هناك أيضا مستمعينا بعض اللقطات والصور لدخول القوات المسلحة اليمنية لمعسكر اللبنات في الجوف، تابعها طبعا دخول القوات المسلحة اليمنية والسيطرة أيضا على هذه المنطقة. قبلها أيضا مصادر عربية كانت تتحدث أن القوات المسلحة أو القوات الجوية اليمنية تنفذ الضربات في محافظتي

البيضاء والجوف. قبل ذلك أيضا كان هناك تحرك لهذه القوات باتجاه مدينة الحزم. شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. وذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أم ريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة تجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس.

0: معنا الآن مستمعينا مراسل عربية FM من تعز الزميل هائل سعيد. هائل أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. بداية آخر التطورات الميدانية التي يمكن رصدها الآن، قبل قليل كانت هناك أخبار عاجلة تتحدث عن دخول القوات المسلحة اليمنية لبعض المعسكرات وكذلك السيطرة عليها في محافظة الجوف. تفضل هائل.
1: نعم، إذا ما بدأنا من الجوف، كانت القوات المسلحة اليمنية قد دخلت معسكر المحزمات، معسكر اللبنات في مديرية في محافظة الجوف. هذا المعسكر كان أهم تكونات ميليشيات الحوثي الانقلابي. تدور الآن المعارك ما بعد المعسكر، تحول القوات المسلحة اليمنية التوجه باتجاه منطقة مديرية الحزم عاصمة مركز المحافظة، وبالتالي فإن الميليشيات كانت تستخدم هذا المعسكر وكذلك الأماكن المحيطة به منصات لإطلاق صواريخ. كذلك كان يعتبر نقطة أمامية أو نقطة تقدم باتجاه العديد من المناطق التي كانت تنوي الميليشيات الحوثية استعادتها من القوات الحكومية. تحدث أيضا عن المعارك هنا في محافظة الجوف، تدور بشكل متسارع وبوتيرة عالية. تبحث أيضا القوات الحكومية عن تسليم أيضا انتصارات أخرى. ربما الآن المعارك تتجه باتجاه المدينة تحديدا وانتزاعها من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية. تقول المصادر بأن هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. كذلك نتحدث عن أن المعارك في محاور ومحافظات أخرى كانت قد اشتعلت منذ فجر اليوم حتى قبل قليل، خصوصا في منطقة الكدحة. أحكمت القوات الحكومية فجر اليوم قبضتها على معسكر على جبل الكرة. هذا الجبل أحد المواقع الاستراتيجية غرب منطقة الكدحة. كذلك تدور المواجهات في محور البرح، وهو محور مهم بعد أن كانت القوات الحكومية قد دفعت بتعزيزات كبيرة من ألوية العمالقة وكذلك من قوات درع الوطن إلى هذه المناطق الساحلية، خصوصا محافظة الحديدة أو جنوب محافظة الحديدة وأيضا غرب محافظة سعيد.
0: طيب، يعني القوات الحكومية هائل تقول أنها سيطرت على جبهة الكدحة، إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه التطورات السيطرة على هذه المنطقة؟ يعني كيف يمكن أن تغير خريطة السيطرة على هذه المنطقة؟
1: نعم، بالتأكيد سيطرة القوات الحكومية على جبل كورة غرب محافظة غرب منطقة الكدحة يفتح الباب إلى الدخول باتجاه مناطق الرحبة وكذلك منطقة الكدحة كامل، لأنه حاليا هناك بعض التباب يتمترس فيها ميليشيات الحوثي في منطقة الكدحة، أيضا في جبل الأشروح، كذلك في منطقة الرحبة، أيضا في منطقة الطوار. وبالتالي السيطرة على هذا الجبل يعني أنها طرحت ميليشيات الحوثي تحت نيرانها في هذه المناطق، وبالتالي فإن التقدم من هذه المنطقة يفتح الباب للقوات الحكومية باتجاه منطقة الطوير وكذلك أيضا جبهة الأشروح. كذلك سيكون هناك ربما إسناد من قبل القوات الحكومية اليمنية من المناطق الغربية لمحافظة تعز، تحديدا من الجبهات الغربية لهذه المحافظة. تسعى القوات الحكومية السيطرة على هذه الجبال والمرتفعات حتى تكسر هدف ميليشيات الحوثي التي تسعى من خلاله وضع هذه الجبال والمرتفعات الجبلية كمنصات متقدمة لإطلاق الصواريخ وكذلك الصواريخ البالستية لتهديد حرية الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وكذلك في ميناء المخاب، بالإضافة إلى أنها تحاول استهداف الساحل الغربي من خلال هذه المرتفعات. بالتالي فإن سيطرة القوات الحكومية هي تكسر المشروع الإيراني على هذه الجبهات. نعم.
0: طيب هائل، يعني سؤال أخير على الساحل الغربي، يعني مدى ثبات هذه السيطرة، سيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس؟ إلى أي مدى هناك أيضا قوات باتجاه منطقة الجراحي؟
1: نعم، سيطرت القوات الحكومية وانتزعت بشكل كامل مديرية حيس، وهي من أهم المديريات التي كانت تتحصن بها الميليشيات، وكانوا فيها

0: جبل دوبس. هذا الجبل هو أحد المرتفعات الجبلية الذي يطل على منطقة الجراحي وكذلك على مديرية جبل رأس. وبالتالي الآن المعارك تدور في مديرية الجراحي، وأيضا تحاول القوات التقدم باتجاه مديرية جبل رأس. هذه المديريات الثلاث هي تحيط أو تقترب أو تحادد تماما الجبهات الغربية لمحافظة تعز والجبال الغربية لتعز، منها جبال شمير وكذلك جبال مقبنة. وبالتالي تحرير هذه المناطق أيضا يدفع القوات الحكومية إلى السيطرة على مواقع عسكرية أخرى وجبهات أخرى، هي جبهة مقبنة وكذلك جبهة البرح من الناحية الشرقية. هذه المواقع تحيط بها المواقع، هذه الجبهات أو المديريات تحيط بها المواقع الشرقية للقوات الحكومية في جبهة الكدحة وكذلك جبهة مقبنة وأيضا جبهة شمير.
1: شكرا جزيلا لك مراسل عربية فهم الزميل هائل سعيد، تحياتي لك هائل.

0: في الواجهة.
1: واصل معكم مستمعينا في منتصف النهار. قدم محامو الرئيس الأمريكي طلبا عاجلا للمحكمة العليا لتقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة. وحث ممثل ترامب أمام المحكمة العليا على دخول الخطوة حيز التنفيذ فورا. وذلك مع إصدار مزيد من الولايات بطاقات الاقتراع البريدية، فيما حددت قاضية المحكمة العليا يوم الأربعاء القادم موعدا نهائيا للرد على طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عموما مستمعين، قبل انتخابات تجديد النصفي يكثف حلفاء ترامب وماسك ضخ الملايين لدعم الجمهوريين وسط مساعي لحماية سيطرة الحزب على الكونغرس. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: ليست صناديق الاقتراع وحدها التي تستعد لمعركة نوفمبر، فقبل أن يصل الناخب الأمريكي إلى ورقة التصويت تتحرك أموال ضخمة في الظل تبحث عن مقاعد في الكونغرس. شيكات بملايين الدولارات، إعلانات تستهدف ولايات بعينها، ولجان سياسية تفتح خزائنها في اللحظة الأكثر حساسية. وفي الخلفية اسمان ثقيلان دونالد ترامب وإيلون ماسك، وأموال هائلة قد تكون كافية لتحويل مرشح مغمور إلى لاعب رئيسي في واحدة من أكثر المعارك الانتخابية كلفة. في تكساس وحدها ظهر الرقم الذي يكشف حجم الرهان، 10 ملايين دولار لإنقاذ سباق جمهوري واحد لمجلس الشيوخ، لكن الرقم الأكبر مختبئ خلف المشهد. نحو 400 مليون دولار ما زالت في خزائن لجنة ماجا إنك، بينما تعود ماكينة ماسك السياسية إلى العمل، فتضخ أمريكا باك ملايين الدولارات في سباقات تمتد من ميشيغان وأوهايو إلى ألاسكا وتكساس، وسط تقارير عن استعداد الملياردير لإنفاق 100 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي.
3: لقد بنى الفريق السياسي للرئيس إلى جانب بقية منظومة الحزب الجمهوري عملية سياسية على أعلى مستوى ستضع الجمهوريين في موقع قوي لمخالفة المسار التاريخي والاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس هذا الخريف.
2: المفارقة أن ماسك لم يكن بعيداً عن إعلان القطيعة مع الجمهوريين، قبل أشهر فقط هدد بتأسيس حزب ثالث وخاض مواجهة علنية مع ترامب بسبب مشروع قانون للضرائب والإنفاق، ثم تبدل المشهد وعادت الأموال إلى الساحة الانتخابية. الرجل الذي ضخ أكثر من 260 مليون دولار في انتخابات 2024 لصالح ترامب وحلفائه يعود الآن إلى واحدة من أكثر ساحات النفوذ السياسي حساسية.
0: في الواجهة.
1: في إطار التصعيد المتواصل، شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النهار.

0: الضباطية جنوبي لبنان، من بينها كفر الرمان، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بين القتلى 9 من عائلة واحدة. قبل ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. وقالت الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر الرمان أدت لمقتل شخص وإصابة 2. كما فجر الجيش الإسرائيلي مواقع في زوطر الشرقية والمنصوري، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بتفجير أكثر من 15 نفقا في منطقة النبطية من الشقيف وصولا إلى تلة علي الطاهر. معنا الآن مستمعينا من بيروت مراسل عربية فهم الزميل محمود شكر. محمود أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذا نتحدث ميدانيا، أين تتركز اليوم الغارات الإسرائيلية تحديدا في النبطية وكفر الرمان ودير الزهراني؟
1: في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنه منذ دقيقتين أشار خبرنا خبير رجال المحتوى في جنوب لبنان إلى أن قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وعنيف يستهدف في هذه الأجزاء بلدة النبطية الفوقى. وتضاربت المعلومات في هذا الشق، وتحديدا مسألة التقدم الإسرائيلي باتجاه وسط هذه البلدة أي النبطية الفوقى التي تقع على تماس مع كفر إسكندنيت، فنفى هذا المصدر المعلومة وأشار إلى أنه حتى هذه الدقيقة أي منذ ساعات الصباح إلى الآن القصف المدفعي الإسرائيلي المركز العنيف هو يستهدف وسط النبطية وأيضا النبطية الفوقى، ليست المدينة النبطية لأن هناك النبطية الفوقى هي قرية بجانب مدينة النبطية وأيضا النبطية، وأن هذا القصف أدى بطبيعة منذ ليل أمس إلى عمليات نزوح وتحديد من مدينة النبطية التي شهدت المنطقة أي ما بين كفر الرمان ودوحة كفر الرمان والنبطية الفوقى ومدينة النبطية لنزوح العشرات من العائلات بعد الغارات التي أدت إلى سقوط عائلة بأكملها ما بين 9 إلى 10 لقوا حتفهم جراء هذه الغارات، وعليها عادة السخونة والمواجهة إلى جنوب لبنان من باب الغارات، من باب أيضا المعلومات التي تتحدث عن الجانب الإسرائيلي بنيته من تفخيق وتفجير أنفاق علي الطاهر، وأيضا الغارات التي لم تتوقف منذ الأمس حتى فجر هذا اليوم.
0: طيب محمود، يعني الجيش الإسرائيلي قال أنه استهدف مواقع ونشاط لحزب الله، هل هناك أي معطيات ميدانية تؤكد طبيعة هذا الاستهداف وطبيعة الموقع أيضا الذي استهدف؟ محمود،
1: عندما يسقط مدنيون وتسقط عائلات بأكملها الذي جرى صباح اليوم في هذا البيت في كفر الرمان، نذهب على المستوى اللبناني إلى الإشارة إلى أن الذي سقط هي أحياء مدنيون بأحياء مدنية، ولكن الجانب الإسرائيلي دائما ما يذهب إلى الرواية بالقول إلى أن الأهداف الذي يقوم بقصفها أو بضربها هي إما مقاتلون لحزب الله أو أيضا عناصر للمقاتلين من حزب الله جاءوا إلى هذه المنازل أو التجأوا عليها، لذلك يقع هذا العدد الكبير على مستوى الضحايا في المدنيين، ورقم صباح اليوم هو دليل على ذلك عندما نتحدث عن 9 من عائلة واحدة في دوحة في كفر الرمان.
0: طيب سؤال أخير محمود، يعني اليوم كيف أو حتى هذه اللحظة كيف تبدو الأوضاع في القرى المستهدفة، إذا كان هناك أي نزوح إلى أي مناطق أخرى، المناطق التي تتعرض للقصف بشكل متكرر؟
1: الذي أشرت إليه بالقول عندما بالأمس وقبل يوم أمس كانت هنالك عملية تسخين على مستوى هذه الغارات، وهي كانت تجاه هذه البلدات التي هي في جزء منها عاد أهلها إليها، وأيضا عادت عمليات النزوح منذ الأمس وتحديدا من هذه القرى باتجاه قرى مدينة صيدا أو أعالي مدينة صيدا.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل عربية فهم الزميل محمود شكر، تحياتي لك.

0: حلقت طائرة مسيرة تحمل ذخائر فوق قرية المنصور جنوب لبنان، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بهدم منازل في المنطقة. وحث الرئيس اللبناني جوزيف عون حث واشنطن والمجتمع الدولي على المساعدة في وقف الهجمات الإسرائيلية.
1: في الواجهة

0: نعود مستمعينا إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وبعد إجراء محادثات مع المبعوثين ويتكوف وكوشنر قال إن القضايا الحدودية لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا. دعونا نتابع ونستمع.
1: لا تزال قضية الحدود قائمة برأيي، وهذا لا يعني أننا أمضينا وقتا طويلا في مناقشتها، ولكن أتيحت لنا فرصة للتطرق إليها. على أي حال، أعتقد أن قضايا معقدة كتلك لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة.
0: المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أشار من جهته إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفه مع ستيف ويتكوف بوضع حزمة سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن البلدين يمكنهما إنهاء العداء والتركيز على الاستفادة من إمكاناتهما. لكن بين مطالبة موسكو بمراعاة ما تصفها بالحقائق على الأرض عند بحث أي تسوية ورفض كييف التنازل عن أي جزء من أراضيها، يبدو توقف النيران فوق العاصمتين وأيضا الزيارة هي مجرد استراحة مؤقتة أكثر منها نافذة حقيقية لإنهاء هذه الحرب. معنا الآن مستمعينا عبر الهاتف من كوبنهاغن الكاتب والباحث بشؤون روسيا وأوراسيا الأستاذ سامر إلياس. أستاذ سامر، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن يعني هل فعلا توقف النيران اليوم، هذه الهدنة فوق العاصمتين وكذلك الزيارة، زيارة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، هي استراحة مؤقتة أكثر من كونها نافذة حقيقية وأمل حقيقي لإنهاء الحرب اليوم الدائرة بين الدولتين؟
2: تماما، على المدى المنظور وحسب ما رشح من اجتماعات المبعوثين الأمريكيين إلى كييف وموسكو، فإن ما يجري الآن هو هدنة مؤقتة. غدا ستستأنف على الأرجح الضربات الروسية على كييف والضربات الأوكرانية على موسكو. المناطق الأخرى لم تشهد هدوءا حقيقة، كان هناك مسيرات روسية فوق المناطق الأوكرانية الأخرى، وكذلك مسيرات أوكرانية استهدفت مصافي النفط والمطارات الروسية الأخرى غير موسكو. ربما القضية الوحيدة هي أن الجانب الأمريكي استطلع إمكانيات استئناف مفاوضات ثلاثية بين الأطراف وكيفية إدارة هذا الملف في المستقبل القريب، ولكن حتى الآن ما زالت الآمال ضعيفة بإمكانية وقف الحرب. هذا ما أشار إليه بكل الأحوال الرئيس زيلينسكي عندما طالب بحزمة من المساعدات في الشتاء، بمعنى أنه لا يتوقع افتراقا سريعا بسبب جولة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف. المواقف المتشددة من جانب موسكو وتأكيدها على معالجة الأسباب الجذرية، إصرار الرئيس زيلينسكي على لقاء ثلاثي مع الرئيس فلاديمير بوتين من أجل حسم قضايا تتعلق بالأرض، مشاركة مستشاري الأمن القومي الأوروبيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في جزء من اجتماعات كييف بالأمس، أيضا يشير إلى أن الجانب الأوروبي يريد أن يجلس على طاولة المفاوضات، بينما موسكو ترفض بشكل أساسي وتعتبر أوروبا جزءا من الحرب والمشكلة وليست وسيطا نزيها، على عكس رؤيتها للولايات المتحدة الأمريكية وترحيبها بكوشنير و ويتكوف في موسكو والقول بأنهما من صناع السلام.
0: طيب اليوم أستاذ سامر، يعني إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تكون هي مستعدة

0: لتقديم بعض التنازلات، يعني خصوصا في هذه المرحلة، خصوصا أن موسكو تقول أن لديها أفضلية ميدانية. يعني
1: نعم، الجانب الروسي غير مستعد لتقديم تنازلات، وهذا ما ألمح له شاكوف أو ما أشار له بصراحة بأنه تم إطلاع الجانب الأمريكي على أنه يجب معالجة القضايا الجذرية للصراع، بمعنى إصرار روسيا على الأهداف الأساسية التي شنت فيها حربها على أوكرانيا في 24 فبراير شباط عام 2022. الجانب الآخر، روسيا ترى بأنها تتقدم على الأرض، وأيضا أشار شاكوف إلى أن القوات الروسية تتقدم في عدة مناطق، هي مؤمنة بأنها تستطيع حسم هذا الصراع بشكل عسكري. النقطة المهمة الأخرى هي أن الجانب الروسي يستشعر بأن أمريكا هي بحاجة كبيرة من أجل تحقيق إنجاز معين في موضوع التسوية مع أوكرانيا قبيل الانتخابات النصفية، خاصة وأن أمد الحرب في إيران قد زاد منذ فترة طويلة ولا يوجد لدى الإدارة الأمريكية حلول ناجعة لها. النقطة الأخرى المرتبطة بإيران أيضا تتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون بحاجة إلى دعم من روسيا في حل القضية الإيرانية عبر تشديد العقوبات والامتثال ل المطالب الأمريكية ربما، أو مساعدة أمريكا في موضوع حصار إيران وفرض حصار اقتصادي عليها لإضعاف وإنهاك النظام، وعدم تزويد إيران أيضا بأي أسلحة روسية يمكن أن تساعدها على إطالة أمد الحرب في منطقة الخليج وعلى إيران.
0: طيب، سؤال أخير أستاذ سامر، يعني فقط قبل انتهاء وقت هذه المقابلة اليوم، كما تحدثنا يعني وأسلفنا أن واشنطن اليوم تتحدث عن وضع أفكار جديدة وعن إمكانية العودة كما ذكرت لطاولة المفاوضات الثلاثية الروسية الأوكرانية الأمريكية، فرص انعقاد هذا المسار فعلا في ظل هذه الظروف الآن؟
1: نعم، يمكن أن يكون هناك اجتماعات ثلاثية، ولكن النتائج هي الأهم في هذا الموضوع. صحيح. نحن كنا أمام مسارات تفاوضية كثيرة بدأت في المملكة العربية السعودية بعد قدوم ترامب، ولاحقا استؤنفت في الإمارات واستؤنفت أيضا في تركيا وجنيف، ولكن حتى الآن لا يوجد نتائج حقيقية نظرا للخطوط الحمراء للطرفين وتباعد مواقفهما من موضوع التسوية والمخاطر التي تتهدد كلا من نظامي الحكم في موسكو وكييف في حال التوقيع على تسوية أقل من مما تروج له البروباغاندا في البلدين.
0: وضحت. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث بشؤون روسيا وأوراسيا الأستاذ سامر الياس، تحياتي لك.
2: في الواجهة. مصادر مفتوحة.

0: في أخبارنا مستمعينا، أيضا شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوبي لبنان من بينها كفر رمان. رويترز تقول أصدر الجيش الإسرائيلي انذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. أيضا حسب وكالة رويترز، فجر الجيش الإسرائيلي مواقع في زوطرة الشرقية والمنصوري. وسائل الإعلام أفادت بتفجير أكثر من 15 نفقا في منطقة النبطية من شكيف وصولا إلى تلة علي الطاهر. الآن مستمعين نقرأ معكم هذا الخبر العاجل. مراسلة العربية تقول غارتان على محيط النبطية الفوق جنوبي لبنان. إذن غارتان على محيط النبطية الفوق جنوب لبنان.
1: مصادر مفتوحة. الحي المالي

حذر جولدمان ساكس من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل إذا اتسعت الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط في ظل استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز. يواجه السوق وقود السفن خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع اضطرار المصافي المتضررة من الحروب إلى إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات على حسب الوقود المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء. وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة سوني مذكرة تفاهم غير ملزمة لاستكشاف فرص تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير قدرات الذكاء الصناعي من خلال توظيف تقنيات الاستشعار. الحي المالي

0: ستوديو لايت.
1: طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، قائلا إن كثيرين اقترحوا عليها الاسم الجديد. ترامب كتب على منصاته تروث سوشيال: اقترح كثير من الناس تغيير اسم نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، معربا عن إعجابه بهذه الفكرة. كرر ترامب أيضا اتهاماته في ذات المنشور بشأن الانتخابات في الولاية، واصفا نيو مكسيكو بأنها من الولايات التي تشهد بحسب زعمه عمليات تزوير انتخابي واسعة. مستمعين عبر زوم معي الآن أستاذ القانون الدولي العام البروفيسور عامر فخوري، أهلا وسهلا بك معنا بروفيسور في منتصف النهار. إذن بعدما قرأنا هذا الخبر اليوم، هل يملك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي صلاحية دستورية لتغيير هذا الاسم، تغيير من نيو مكسيكو إلى ولاية نيو أمريكا؟
2: تحية لك أستاذ محمد، وتحية أيضا لجمهورك الكريم. يعني خلينا نفوت مباشرة من الناحية القانونية، هل يملك الرئيس الأمريكي مثل هذا الأمر؟ يعني هاي المسألة أعتقد نوعا ما محسومة من الناحية القانونية. يعني الرئيس الأمريكي لا يستطيع أنه يستيقظ في الصباح ويصدر أمر تنفيذي يقول فيه اعتبارا من اليوم لم تعد الولاية تسمى نيو مكسيكو وإنما أصبحت نيو أمريكا. يعني المسألة ليست بهذه البساطة. السبب الأساسي اللي أنا بتكلم فيه من الناحية القانونية البحثة إنه نيو مكسيكو ليست خليج أو جبل أو صحيح. بحيرة حتى نتحدث عن فقط عن تسمية جغرافية. يعني الأمر مش بهذه البساطة، نحن نتحدث عن ولاية من الولايات الخمسين لها دستورها، لها سلطاتها، صحيح. لها مكانتها داخل النظام الفيدرالي الأمريكي. والأهم من ذلك أنه دستور ولاية نيو مكسيكو حسب المسألة بشكل واضح جدا. يعني لو رجعنا للمادة الأولى من دستور ولاية نيو مكسيكو بتنص صراحة في البند الأول، بتقول ببساطة The name of this state is نيو مكسيكو، يعني اسم الولاية هو نيو مكسيكو. يعني أنه
1: صحيح.
2: وبالتالي فإذا يعني إن الاسم ليس مجرد اسم إداري يمكن للرئيس تغييره بقرار، هو جزء من النص الدستوري للولاية. يعني وبالتالي إذا أرادوا تغيير الاسم بصورة قانونية حقيقية لا بد من تعديل دستور نيو مكسيكو ودستور الولاية نفسه.
1: ويتطلب كذلك هذا الأمر يعني موافقة الكونغرس كذلك أيضا
2: وأن يكون بالفعل هو الأمر. يعني يمكن هناك إجراءات على مستوى الولاية وهناك إجراءات على مستوى الكونغرس. يعني أول أمر يجب أن يمر اقتراح التعديل عبر الهيئة التشريعية للولاية وفقا للإجراءات الدستورية، ثم يعرض على ناخبين نيو مكسيكو للتصويت، وبالتالي سكان الولاية أنفسهم يدخلوا مباشرة في عملية تغيير الاسم. وهذا يمكن للفرق الكبير بين ما فعله ترامب لما اعتمد غلف أوف أمريكا في الاستخدام الفيدرالي، يعني استخدم غلف أوف أمريكا في الاستخدام الفيدرالي، وبينما يقترح اليوم بالنسبة لنيو مكسيكو. نيو مكسيكو هاي الحالة مختلفة تماما، الأمر لا يتعلق بجبل أو مضيء أو جبل أو بحر أو مضيق، الأمر يتعلق باسم ولاية، وهذا الولاية اسمها مثبت في دستورها، والرئيس لا يمكن له سلطة تعديل دستور من خلال قرار تنفيذي.
1: طيب بروفيسور، فقط لأنه الوقت يعني يداهمنا، إذا أصبحت اليوم نيو أمريكا هو اسم مقترح بالفعل، فماذا سيحدث قانونيا مثلا في الوثائق الرسمية، في السلطات الحكومية، الانتخابات، الخرائط وغيرها؟

0: يعني من الرموز المرتبطة باسم نيو مكسيكو؟
1: يعني على الرغم من صعوبة عملية التغيير حتى نعترف، لكن احتمالية أن يحدث هذا وارد. لماذا؟ لأنه إذا صحيح. مرينا بالإجراءات الدستورية قد يحدث ذلك، لكن مع ذلك يبدو العملية صعبة. لكن بأي حال الأحوال إذا تغيرت، أمر طبيعي أنه جميع الأوراق والمستندات والخرائط والأسماء يجب أن تعدل بشكل، يجب أن تعدل بشكل صحيح. وحتى على مستوى الانتخابات التي سوف تحدث يمكن في شهر نوفمبر أيضا يجب أن يتغير الاسم. لكن بأي حال الأحوال عملية التغيير أعيد مرة ثانية يمكن لها دلالات سياسية أكثر من لها دلالات قانونية. يعني أنا أعتقد أنه الرئيس يعني لا يجب أبدا أنه نتعامل مع ما قاله الرئيس ترامب باعتبارها مجرد مزحة. لا، هو بالفعل عندما بدأ ولايته قام بتغيير الكثير من الأسماء، وكان يتحدث دائما عن أمريكا العظمى، وكان دائما يتحدث أنه أمريكا العظمى تكون من خلال إعادة تسمية الأسماء بالأسماء الأمريكية. لهذا سبب على سبيل المثال غير اسم غلف أوف أمريكا لغلف أوف مكسيكو لغلف أوف أمريكا.
0: شكرا جزيلا الأستاذ القانون الدولي العام. فقط يمكن أن يعني نفرد لهذا الموضوع مساحة أكبر. انتهى وقت هذه الحلقة. البروفيسور عامر فخوري، شكرا جزيلا لك، تحياتي لك. كذلك الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين على متابعة هذه الحلقة. بعد قليل تابعوا عناوين الأخبار على رأس الساعة.
2: منتصف النهار.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين. القوات المسلحة اليمنية تحاصر الحوثيين في مأرب وتعيد انتشارها في تعز والحديدة. بالاتفاق نهائي ويتكوف وكوشنر ينهيان جولة موسكو وكييف بمقترح جديد للسلام، والحرب مستمرة حتى الشتاء. ودعا خارك ترامب يوجه رسالة تهديد جديدة لطهران، والملاحة في مضيق هرمز في أدنى مستوى منذ مايو. جولدمان ساكس يحذر من صدمة في إمدادات الديزل بعد تسجيل الأسعار مستويات قياسية في أمريكا. الليرة التركية تتداول عند أدنى مستوى مقابل الدولار مع خفض الحكومة توقعات نمو الاقتصاد العام القادم. كذلك نتابع في الاقتصاد، رامكو وشركة سوني توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نتابع أيضا مستمعين هذا الخبر العاجل، متوسط سعر الديزل في أمريكا عند مستوى قياسي يبلغ 5.9 دولارات للجالون بحسب AA.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر.

0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
0: فيدباك.
1: 8 مليارات و200 مليون دولار لسوق طب الأسنان، مستقبل العلاج يتجاوز التجميل إلى الوقاية والحفاظ على السن. حتى تشات جي بي تي ليس هو عندما يجوع، سنيكرز تقدم لوح شوكولاتة رقمي لعلاج هلوسة الاي اي، وتعزز حملتها الدعائية الشهيرة انتمو انت وانت جوعان. الجامعات تواكب صعود اقتصاد المؤثرين وتفتح تخصصات أكاديمية لصناعة المحتوى. لجنة التجارة الفيدرالية تحقق فيما يسمى بالتسعير الشخصي، شركات تجمع بيانات المستهلك لتقدير أقصى مبلغ يمكنه دفعه.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم. بلغت قيمة السوق العالمية لطب الأسنان نحو 4 مليارات و500 مليون دولار في عام 2023، وسط توقعات بأن تصل إلى أكثر من 8 مليار دولار بحلول عام 2033. قد يتبادر إلى الذهن أن هذا النمو طبيعي، يعني نتيجة زيادة الإقبال على تبييض الأسنان، التقويم، وما يعرف بابتسامة هوليوود أو الابتسامة المثالية. لكن الحقيقة أن المسألة لا تتعلق بالتجميل فقط، بل بطريقة علاج الأسنان نفسها وفقا للأبحاث بدأت تتغير. هناك اتجاهات جديدة يتم الحديث عنها، من بينها طب الأسنان التجديدي، البلازما الغنية بالصفائح الدموية، التحفيز الضوئي والليزر، العدسات فائقة الرقة، وتقنيات تنظيف تعتمد على احتكاك أقل، بحيث يعني تزيل هذه البكتيريا والتصبغات الموجودة على الأسنان لكن بدون أن تؤثر على سطح الأسنان واللثة. تقرير نشرته مجلة فوغ عن شكل الأسنان المتوقع عام 2045 كان لافتا، يعني كان هناك تصور للاهتمام الذي لم يعد منصبا فقط على الأسنان الأشد بياضا أو الأكثر انتظاما، بل على علاجات تحافظ على الأسنان الطبيعية لأطول فترة ممكنة. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الدكتور حمزة الفقيه، طب وجراحة الفم والأسنان والباحث في علم التجميل، حتى نعرف معك دكتور ما هو تسويقي وما هو حقيقي. أهلا بك معنا.
2: أهلا بك، أتمنى أنك تكوني بتسمعيني جيدا أنت. نعم. والمجاهدين، وأرحب فيك ترحيب شديد مذيعتنا العزيزة الأستاذة أثير
1: والأستاذة
2: المشاهدين.
1: نستمع لك ونراك أيضا على زوم بشكل جيد لمن سيتابعنا على البث المباشر. أشرنا إلى تقنيات كثيرة تحدثنا عنها، لكن ما لفتني في المسألة أن الحديث اليوم أو المستقبلي سيكون عن العناية بالأسنان كما هي أكثر من التجميل والتبييض ووضع هذه العدسات التي يعني توضع على الأسنان. ما رأيك؟
2: في الحقيقة هو أصلا الطب التجميلي هو مستوحى من شكل الأسنان الطبيعي. نعم. للبني آدم.

0: قبل أن يقوم بعمليات تجميل. يعني اللون ناصع البياض ليس هو اللون الطبيعي للأسنان، ولا حتى الأسنان التي لا يوجد بها نتوءات أو فراغات هو أمر طبيعي. بعض الفراغات اللي بتكون موجودة بالأسنان والنتوءات وحتى اصفرار اللون هو شيء طبيعي وتكوين طبيعي من تكوين الأسنان. فذهبنا في السنوات الأخيرة للهوس بالجمال في الأسنان، حتى أصبح اللون ناصع البياض الغير طبيعي هو هدف يستهدفه الناس الذي تبحث عن التجميل في عالم الأسنان. لكن مؤخرا بدأت تعود هذه الأفكار بسبب الوعي وكثرة النشر عن هذا الموضوع، أن اللون الطبيعي للأسنان بدأ يأخذ منعطف من الجمال أكثر من
1: صحيح.
0: اللون الناصع البياض.
1: والحديث عن مشاكل أخرى أيضا ظهرت، يعني مع الهوس بهذا الأمر لم يكن هناك التفات حقيقي مثلا لمسألة أن الأسنان تصبح أرق، الأسنان مثلا قد تحتوي على روائح مزعجة أو غير ذلك. لكن دكتور، بالحديث عن مسألة الطب التجديدي في طب الأسنان تحديدا، ما المقصود به وما هو المتاح وما هو ما زال مثلا يعني خيال لم يطبق على أرض الواقع؟
0: في مسألة الطب التجديدي، هو مؤخرا هو اتجاه حديث ظهر في علم طب الأسنان، يقوم بناء على محاولة. في الماضي كنا نقوم باستبدال الجزء التالف من الأسنان، حاليا نحاول على أن نساعد الجسم أن يقوم بعملية إصلاح الجزء التالف بذاته، بدل أن نقوم باستبداله بجزء صناعي، نقوم بمساعدة الجسم على استبدال هذا الجزء من ذات نفسه من غير ما أن نقوم بتعويضه بجزء صناعي.
1: بس
0: وهذا
1: كيف
0: العلم بدأ
1: يتم الأمر؟ يعني هي مشكلة الأسنان ودائما يتم الحديث عن أنها يعني خلاص إذا فقدت السن أو إذا تسوس أو شيء من هذا القبيل لن تستطيع أن يعني تجدد أو تحافظ عليه، بالتالي ما المقصود بما قلت قبل قليل؟
0: في البداية ظهر هذا الموضوع من خلال الجذور غير المكتملة للأسنان. في عمر معين عند خلينا نحكي عمر بين أن يكون الطفل والشباب، في عمر معين هذا العمر يكون جذر الأسنان غير مكتمل للنمو. فبالتالي ظهر الطب التجديدي، هو عبارة عن أنه حتى لو كان هذا الجذر وصل لمرحلة أنه لا يوجد به أنسجة حية، بدأت هناك عمليات تجديدية من خلال وضع خلايا. هذه الخلايا تقوم بعملية إكمال الجذر حتى لو كان هذا الجذر لا يحتوي على أنسجة حيوية، نحن نقوم بوضع هذه الأنسجة الحيوية داخل الجذر، بحيث أنه على مدار مدة معينة من الزمن يقوم هذا الجذر بإكمال نفسه بنفسه بدون وضع مواد صناعية فيه. هنا بدأ التفكير بهذا المنحنى، وتطور الموضوع أكثر إلى أن وصل إلى وضع أنسجة أصلاً حيوية داخل الجذر وظيفتها الإحساس. يعني من وصلنا من نتيجة أن هذا السن لا يحس ولا يشعر بالحرارة، سواء بالدرجة الحرارة
1: صحيح.
0: المرتفعة أو المنخفضة أو الألم. بدأنا وضع مستشعرات من الجسم
1: نعم
0: نفسه كجزء من الجهاز العصبي داخل هذه الحجرات العصبية، تقوم بنفس الوظيفة وتشعر المريض بالإحساس بالدرجة الحرارة المنخفضة والمرتفعة وكأنه عصب طبيعي جدا. يعني
1: وهناك تخوف دكتور حمزة من مسألة أنه هذه التقنيات مثلا يتم يعني تسويقها بنتائج أكبر مثلا من الواقع، بالتالي ماذا تقول مثلا لمن يعني يشكك في هذا الأمر؟
0: والله بصراحة هو الموضوع حاليا لا يستطيع أحد الحكم على نتائج فعلية، لأنه أي إجراء طبي في عالم الأسنان يجب أن يختبر على الأقل من 10 إلى 15 سنة ويجرب وتقام عليه الكثير من الأبحاث. هذه العلوم ما زالت جديدة، لكن حاليا هي أكدت لنا حتى في العيادات التي نعمل بها أن هذا فعلا شيء قابل للوجود. يعني في بعض الدراسات التي أجريناها حتى في عياداتنا الشخصية كانت نتائجها ناجحة جدا من حيث اكتمال الجذور التي فعلا لم تكن مكتملة، بناء على صور أشعة ومتابعات خلال سنوات ومتابعات مع المرضى، فعلا وجدنا نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع.
1: والمهم لنقل دكتور في مسألة علاج الأسنان، مسألة أن يكون هناك علاج وقائي أو استباقي قبل أن يكون مثلا هناك مشكلة تحتاج أو تتطلب تدخل، بالتالي ما هي نصائحك في هذا الأمر؟

هو فعليا الوقاية خير من قطار علاج دائما، حتى على جميع الأصعدة. من ناحية التكاليف الوقاية أفضل للمريض من أن يقوم بإصلاح ما تم إتلافه، حتى من ناحية الأسنان.

0: تشييك دوري على الأسنان ولو كل 6 شهور. حاليا تطور علم طب الأسنان بشكل فائق، حتى أصبحنا أن نستطيع أن نعرف السن قبل أن يتسوس بأنه سيدخل مرحلة التسوس،
1: نعم.
0: فأستطيع أن أنبه
1: هل
0: المريض.
1: هذه هي المتابعة العادية دكتور؟ يعني مسألة معرفة أن السن سيتسوس حتى قبل أن تظهر بوادر للتسوس في الأسنان، هل هذا الطبيعي أم أنها لا تقنية جديدة؟ وبالتالي أيضا يتم الحديث عن التكلفة، يعني هناك من يشير دكتور إلى أن أساسا تكلفة علاج الأسنان أو طب الأسنان هي مرتفعة، فبنظر لهذه أيضا التقنيات الجديدة التي ستكون موجودة، هل ستكون متاحة للجميع؟
0: نعم، هي بصراحة توفرت التقنيات في البداية كانت ذات أسعار مرتفعة جدا، لكن حاليا أصبحت متوفرة بكثرة، وأغلب العيادات تحتوي على هذه الأجهزة. تستطيع أن تشير للطبيب على المكان الذي يوجد فيه أكثر تجمع بكتيري على الأسنان، فبالتالي نستطيع أن نتنبأ بأن هذا السن سيدخل مرحلة التسوس في الأيام القادمة.
1: نعم.
0: فهون بيجي تنبيه أو دور الطبيب في تنبيه المريض بأنه أن يهتم أكثر، خصوصا بالمنطقة الذي يوجد فيها كثرة من أنواع البكتيريا المختلفة.
1: نعم.
0: طبعا هاي أجهزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومدعومة بدراسات وعلوم جديدة، مثل أجهزة حتى تنظيف الأسنان Guided Biotherm Therapy GBT. هاي الأجهزة تستطيع أن تدل الطبيب على الأماكن التي تكثر فيها البكتيريا، بحيث أن أنبه المريض بعد أن أجري له عملية التنظيف اللازمة.
1: نعم.
0: أستطيع أن أنبه المريض أن يركز على عملية التنظيف أكثر، أن أشير له على عملية التنظيف الجديدة والصحية للأسنان، بحيث أن
1: التي
0: يتفادى
1: تناسب
0: حصول
1: حالته
0: التسوس.
1: الصحية أيضا.
0: نعم.
1: شكرا لك الدكتور حمزة الفقيه، طب وجراحة الفم والأسنان والباحث في علم التجميل، شكرا لك. ما زلنا مستمعين في الملف الطبي، وهل يمكن أن تؤثر أدوية إنقاص الوزن في الشعر؟ دراسة جديدة رصدت رابطاً وراثياً محتملاً بين أدوية إنقاص الوزن وتساقط الشعر. تقول الدراسة إن نشاط مستقبلات GLP-1 التي تحاكيها أدوية مثل أوزمبيك وويجوفي وغيرها ارتبطت بارتفاع خطر الصلع الوراثي بنسبة 7% لدى الرجال. الدراسة أشارت إلى علاقة بيولوجية محتملة، لكنها أكدت أنها تحتاج إلى دراسات سريرية إضافية، لأن هناك تحدي مهم جداً في مسألة هذه الدراسة، أن يكتشفوا الفرق ما بين الصلع الوراثي وتساقط الشعر المؤقت الذي قد يحدث نتيجة فقدان الوزن السريع أو نقص بعض العناصر الغذائية التي يسببها استخدام هذه الإبر، أي إبر إنقاص الوزن. الدراسة اقتصرت على الرجال بسبب توافر بيانات أوضح عن الصلع الوراثي لديهم، بينما قال باحثون إنهم سيبحثون لاحقا عما إذا كانت العلاقة تنطبق أيضا على النساء، وربما هذه الدراسة تفتح مستقبلا أن يكون هناك تقييم لخطر تساقط الشعر قبل وصف إبر إنقاص الوزن. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذوا إلى سجن صيدنايا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصل

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وشركة سنيكرز أخذت شعارها الإعلاني الشهير أنت مو أنت وأنت جوعان، وقررت تطبيقه هذه المرة على تشات جي بي تي. الفكرة بدأت من هلوسة الذكاء الاصطناعي، مواقف يعرفها أغلب مستخدمو روبوتات الدردشة، عندما تسأل سؤالا بسيطا لكن تأتيك إجابات بطريقة غير مناسبة، ردود خاطئة أو ردود طويلة غير جيدة، أو يحاول تشات جي بي تي أن يعطيك إجابة على هواك يتملق لك. هذا ما يعرف بهلوسة الذكاء الاصطناعي، وهذه هي الثغرة التي استغلتها سنيكرز، حيث أطلقت حملة تحمل اسم هانجر AI، وقدمت ما تصفه بأنه أول لوح سنيكرز رقمي مخصص للذكاء الاصطناعي. شوكولاتة رقمية أطعمها لتشات جي بي تي وسيعمل بشكل جيد، لأن هلوسته هذه تشبه هلوسة الجوع. وفي موقعها وضعت رابط للوح الشوكولاتة الرقمي، تقول خذه وانسخه في تشات جي بي تي وانظر كيف سيستجيب بشكل أفضل. للحديث أكثر حول هذا الأمر عبر زوم ينضم إلينا المخرج وصانع المحتوى التقني والخبير في الذكاء الاصطناعي الأستاذ محمود الجبلي. أهلا بك معنا أستاذ محمود.
2: يسعد أوقاتكم جميعا.
1: يعني بالطبع لا يوجد يعني شوكولات ستدخل إلى الجهاز، ولا يوجد خلف يعني في خلف الشاشة شخص سيتناول هذه الشوكولات، فعندما نتحدث عن هذا اللوح الرقمي ما هو المقصود به؟
2: نعم، جنون الذكاء الاصطناعي عم يدهشنا كل يوم صراحة. يعني سنيكرز أو الشوكولات الرقمية هي عمرها يعني وقت قصير جدا انتشرت مؤخرا، وأنا شخصيا جربتها لحتى أشوف النتائج تبعها مع تشات جي بي تي. خلينا يعني نسهلها ببساطة. نحن دوما عندنا شيء اسمه أمر أو برومت نتعامل فيه مع التشات بوت، مع الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي. هذا الأمر هو بيفهم تماما الأداة اللي أمامنا شو تعمل أو شو تنفذ أو شو الخطوة اللي نحن محتاجينها. أحيانا وقت نحن نتحدث بشكل تشات أو بمحادثة مع تشات جي بي تي، فممكن يعطينا إجابات يبالغ فيها أو يكون بطريقة كوميدية عم يحكي معنا رغم الموضوع جدي. فنحن ببساطة حاليا صار شيء اسمه لوح شوكولا رقمي يلي عملته سنيكرز. هو بكل بساطة أنا فوت على الموقع بنسخه فبيعطيني شيء شبيه بالأمر، لكن هذا الأمر أنا ما بعرف شو بداخله. فبكل بساطة وقت بلصقه داخل تشات جي بي تي داخل خيار المحادثة، فرح يعيد تفكير بالإجابة ويعطيني إجابة مختلفة على أعطاني إياها، أو على الأقل يصحح المعلومات. نعم. يعني أنت مو جيعان بالضبط يعني.
1: نعم، وفقا لحملتهم التسويقية أو الدعائية. طيب أستاذ محمود، أول شيء لنسأل كم سؤال. السؤال الأول، لماذا يهلوس تشات جي بي تي؟ يعني لماذا يعطيني إجابات ليست الإجابات التي أبحث عنها؟
2: نعم، خليني بس يعني بشكل سريع وضح انه هذا النوع من الشوكولا الرقميه هو ما بيعطي اجابات جديده كليا، وانما هو عم بيغير اسلوب تشات جي بي تي. يعني اسلوب تشات جي بي تي ممكن الموجود على موبايلك يختلف عن اسلوب الموجود على موبايلي. هو دوما بيجاوب وفقا للشخص اللي تحدث معه، مع الوقت بيطور شخصيته لتناسب الشخص اللي عم يتحدث معه. هذا الامر هو ببساطه بنأمره انه يكون يعطينا اجابات دقيقه ويكون جدي وليس بشيء جديد. ففعليا احيانا الاسلوب اللي انا بتحدث فيه هو اللي بفرض على تشات جي بي تي انه يهلوس بعض الاحيان او يجاوب باجابات متفرقه.
1: يعني خاصه طريقه سؤالي مثلا او اسلوبي المعتاد مع تشات جي بي تي هو الذي يعني يجعله يتكون بهذه الطريقه، وبالتالي يعطيني هذا النوع من الاجابات. طيب، بالحديث عن لوح الشوكولاته تحديدا الذي وصفته استاذ محمود بانه مجموعه من الاوامر التي تعطى لتشات جي بي تي حتى يحسن من اجابته، يعني انا ممكن اقول بهذا الشيء من دون أن أذهب إلى سنيكرز وأأخذ مثلا الأمر الذي لديهم أو الشوكولاتة الرقمية لديهم وأنسخها، يعني باستطاعتي أنا أن أضع أوامر معينة. ما هي هذه الأوامر؟ كيف أكتبها؟
2: نعم، هلأ نحن في قبل ظهور الشوكولاتة الرقمية كنا دوما نطلب من تشات جي بي تي ابحث أكثر، تعمق أكثر. صحيح. أعطيني مثلا إجابة أكثر جدية، أو حاول أن تعطيني إجابات قاطعة. دوما كنا نستخدم هي الجمل القصيرة من أجل إعادة التفكير بالإجابة، بينما هذا الأمر هو شيء شبه

0: لكن بموسع اكثر، يامر بعده اسئله وعده اوامر، لكن ممكن نحن نستخدمها بشكل يدوي بالامثله اللي اعطيتها حسب السؤال اللي انا بدي اياه، هل بدي اكثر جديه او اكثر تاكدا، ابحث اكثر في مصادر اكثر، على هذا
1: صحيح.
0: الاساس يعطيني اجابات ويعيد التفكير بالسؤال اللي انا سالته سابقا.
1: طيب، وجود هذه الحزمة أو الأكواد الجاهزة أو الأوامر التي مثلا يعني نجدها منتشرة على إكس، نجدها مثلا قامت بها سنيكرز، أو ربما نشاهد أيضا شركات أخرى قد تقوم بهذه الحملة الدعائية، هل هناك مخاطر تقنية من أن أنسخ أوامر أنا لا أعرف ما المكتوب بداخلها، وبالتالي أضعها في محادثاتي مع تشات جي بي تي، والتي ربما البعض مثلا لا يستخدمه في استخدام مثلا يعني قد يستخدمه لأشياء أكثر شخصية، فيه بيانات أو معلومات خاصة به أو غير ذلك؟
0: نعم، يعني خلونا يعني نعرف هي النقطة، أنه نحن كل شيء مكتوب داخل تشات جي بي تي هو ليس فقط خاص فيني، هذا الشيء موجود أساسا بسياسة الخصوصية لدى تشات جي بي تي، فهي قد تستخدم البيانات تبعنا لتدريب نماذجها، فيجب أساسا أن لا أدخل شيء يعني شخصي بحت أو لا أريد مشاركته مع أي أحد، أو أنا حريص أنه ما يعرفه أي أحد. ثانيا، الأوامر بالمعظم خلينا نقول نسبة كبيرة جدا هي آمنة، هي فقط توجه تشات جي بي تي لعمل شيء معين أو لتنفيذ شيء معين، في حال كان هناك اختراق أكثر للخصوصية أو تجسس من أطراف ثالثة فأوريدي سيطلب الصلاحية أو سينبه تشات جي بي تي ضمن سياسة الخصوصية أساسا اللي وافقنا عليها
1: يعني
0: أثناء
1: لا يوجد
0: إنشاء.
1: تخوف من نسخ أي أوامر من أي مكان ووضعها في تشات جي بي تي أستاذ محمود؟
0: نعم بالضبط، يعني طالما هي لم تتخطى طبيعة الأوامر، يعني لم ندخل بملفات أو لم ندخل ب يعني أشياء شبيهة، لكن ضمن النصوص وضمن التكست وضمن الأوامر لن يكون هناك اختراق بمعنى الاختراق،
1: نعم
0: لأنه هو تحت سيطرة شات جي بي تي بشكل عام، بينما في حال ربطنا برمجية أو ربطنا موقع آخر داخل شات جي بي تي ممكن يتم مشاركة المعلومات من شات جي بي تي إلى الطرف الثالث اللي ربطناهم
1: لكن
0: مع بعض.
1: البعض قد يقول لك أستاذ محمود بأننا لا نعرف ما المكتوب داخل هذا الأمر، يعني أنا ممكن أنسخ رقم مثلا موجود في أو يعني نقل أمر موجود في منصة إكس أو منصة يوتيوب أو غيرها، يعني أشخاص لا أعرفهم ولكن يتحدثون عن أنه هذه الأوامر تجعل تشات جي بي تي أسرع، تجعل إجابات عفوا أدق، تجعل فربما أخذ هذه النصوص التي هي مكتوبة بطريقة لا يعرفها سوى المبرمجين، ألا يمكن أن تحتوي على أي شيء يضر التشات جي بي تي لدي مثلا أو لدى الأشخاص؟
0: نعم بالضبط، يعني احيانا وقت بننسخ اي اوامر يجب اساسا ان ننسخها من مصادر معروفه، واساسا يمكن هناك حيله ان نقوم بعمل يعني محادثه مؤقته بتشات جي بي تي ونطلب منه فحص هذا الامر قبل ان نستخدمه في المحادثه الرسميه، هذه احد الطرق للتاكد من الاوامر، لكن بكل الاحوال في حال هناك امر يطلب صلاحيه للدخول الى تشات جي بي تي فسيعطيني اشعار اساسا تشات جي بي تي او يعطيني تنبيه ان هذا ان انت تطلب صلاحيات لطرف ثالث. بشكل عام انا لا انصح ابدا بربط اي اداه موجوده عندنا بطرف ثالث غير معروف، وانما استخدام الاوامر واستخدام البرومبتس من مصادر معروفه وموثوقه.
1: نعم، شكرا لك المخرج وصانع المحتوى التقني والخبير في الذكاء الاصطناعي الاستاذ محمود الجبلي، شكرا لك. نبقى في الأخبار التقنية، وقبل أسابيع تحدثنا عن المواجهة القضائية بين ميتا وعدد كبير من الولايات الأمريكية بسبب اتهامات بأن فيسبوك وإنستغرام صمما بطريقة تشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام المفرط. الجديد أن ميتا وافقت على تسوية قد تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار من دون طبعا أن تقر بارتكاب المخالفات. التسوية لا تقتصر فقط على بل سيتغير طريقة استخدام القاصرين للمنصتين داخل الولايات المتحدة، فحسابات من هم دون 18 ستخضع افتراضيا لحد استخدام لا يتجاوز ساعتين يوميا، مع منع الدخول بين منتصف الليل والسادسة صباحا إلا باشتراط موافقة الوالدين. أيضا خلال ساعات الدراسة سيتم تعطيل الإشعارات الموجودة في فيسبوك وإنستغرام، كما تشمل الإجراءات تطوير وسائل للتحقق من العمر وإخفاء أعداد الإعجابات افتراضيا وتقليل المحتوى المخصص للمستخدمين الأصغر سنا. ما زلنا في أخبار التقنية.

0: ثلاثة متسلقين مبتدئين في كاليفورنيا استعانوا بروبوت جيميناي من جوجل للتخطيط لصعود جبل. وبحسب مكتب شركة الشرطة المقاطعة، قدم لهم الروبوت تقديرا للرحلة وقال لهم يعني كمية الطعام والماء التي هم بحاجة إليها، لكنها لم تكن كمية حقيقية أو كافية، كانت أقل بكثير مما يحتاجوه خلال هذه الرحلة. انطلقوا الثلاثة نحو القمة عند الثالثة فجرا، ثم واصلوا الصعود حتى بلوغ قمة الجبل عند السابعة مساء، لكن في رحلة العودة فقدوا المسار في الظلام، وأصيب أحدهم في ركبته فاضطروا إلى قضاء الليل داخل واد شديد الانحدار قبل أن تصل إليهم فرق الإنقاذ في صباح اليوم التالي، وهم طبعا منهكون ويعني يعانون من الجوع والعطش. السلطات شددت على ضرورة استخدام أكثر من وسيلة للملاحة، من بينها خرائط تعمل من دون إنترنت والتواصل مع حراس المنطقة قبل الصعود، وعدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تخطيط الرحلات، لأنه ربما يساعد في إعداد الرحلة لكنه لا يعرف دائما تضاريس الجبل أو تبدلات الطقس، ولا يحل محل الخبرة البشرية عندما تصبح المعلومة مسألة حياة أو موت. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وجامعة ولاية أريزونا الأمريكية أطلقت بكالوريوس جديد في صناعة المحتوى مدته 4 سنوات ضمن كلية الصحافة والاتصال الجماهيري. التجربة لا تقتصر على جامعة أريزونا فقط، بدأت جامعات أمريكية أخرى تقديم برامج وتخصصات مماثلة. أيضا في الدول العربية توجد مسارات قريبة تحت مسمى الإعلام الرقمي، لكن آراء الناس حول وجود تخصص أكاديمي لصناعة المحتوى مختلفة حول نقطتين: الأولى تكلفة الدراسة، والثانية أهمية الشهادة نفسها. فيدباك الناس يتحدث عن السعر، فالحصول على هذه الشهادة قد يكلف الطالب ما يصل إلى 60,000 دولار سنويا ونحو 240,000 خلال 4 سنوات. والنقطة الثانية كما قلنا، يعني هل تستحق صناعة المحتوى شهادة جامعية؟ هذا الاهتمام الأكاديمي لا يأتي منفصلا عن حجم السوق، إذ يتوقع أن تتجاوز إيرادات صناع

0: المحتوى عبر وسائل التواصل في الولايات المتحدة 20 مليار دولار خلال هذا العام، بالتزامن مع توسع إنفاق الشركات على المؤثرين والمحتوى المدفوع. للحديث أكثر نرحب بالإعلامي اللبناني والأستاذ الجامعي في عدة جامعات الأستاذ أو الدكتور يزبك وهبة. أهلا بك معنا دكتور.
1: أهلا بك، تحياتي.
0: أهلا. يعني في البداية السؤال الذي يتردد بين الناس، هل صناعة المحتوى تحتاج إلى شهادة، إلى درجة البكالوريوس، أم أنها محاولة لتحويل حلم الشهرة إلى استقطاب طلاب أكثر ربما لم يعودوا يرون للشهادة الجامعية قيمة؟
1: نعم، يعني هذا المضمون، هذا المحتوى الذي بدأ العمل عليه كان يعرف سابقا باسم يعني إعداد تقارير، تقارير مصورة. تغيرت الكلمة إذا صانع محتوى. هذا الأمر يعني هناك تشابه بين الأمرين. طبعا في الجامعات هناك تخصصات من ضمن ما يعرف بالصحافة أو الإعلام في الكليات، إنما صناعة محتوى بنظري ليست بحاجة إلى هذه الكمية من الدراسة، هي تحتاج إلى ربما ورش تدريب خصوصا للذين لا يدرسون الصحافة، ولكن ورش تدريب مكثفة لا تقتصر على مرة ومرتين بل على ثلاثة أشهر مثلا. ومن ضمن التخصصات الجامعية التي تدرس في الجامعات صناعة المحتوى باتت يعني مخرجا خاصا ضمن المخرجات التي يدرسها الطلاب في تلك الجامعات. طبعا قد تقتصر على ثلاثة أشهر وربما أكثر، إنما اليوم التكنولوجيا التي دخلت إلى عالم الإعلام بإمكانها أن تساعد صانع المحتوى على تقديم محتواه من الناحية التقنية. يبقى عليه أن يعمل على الناحية الكتابية، إعداد النص، عوامل الجذب التي تتوفر في هذا النص، تبقى على عاتق هذا الشخص. إنما هذا الشخص يجب أن يكون ملما باللغة العربية، ملما بالترجمة، متابعا جيدا، لديه طرق في تأمين عوامل الجذب للمتابعين على المنصات الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم، كل ما ذكرته دكتور يزبك هو مهم جدا، لكن أنا سأحاول أن أعطي أو أعكس الرأي الآخر، رأي مثلا من يقول أنه هذا الكلام جيد في الإعلام الكلاسيكي أو التقليدي، لكن صناعة المحتوى هي بالأساس انتشرت بين الناس أو أصبحت بهذه الكثافة بسبب العفوية، عدم الالتزام مثلا بالقواعد التي ينص عليها مثلا الإعلام التقليدي. كيف تعلق على هذا الأمر؟
1: صحيح، هناك جانب كبير من الدقة فيما تتحدثين عنه، خصوصا إذا ما أردنا أن نتحدث في وسائل إعلام محلية يعني يستخدم فيها المؤثرون لهجات محلية لا تستخدم العربية الفصحى. صحيح. لهجات محلية، كلام باللغة العامية المعتمدة في دولنا العربية، هذا الأمر لا يحتاج إلى ثقافة عميقة. وطبعا هذا المضمون الذي يعني يتم إعداده، هناك مضمون خفيف، مضمون ترفيهي، مضمون ثقافي، مضمون يعني غير ذي جدوى أحيانا. ما يهم هذا المؤثر أن يلقى لايكات أكثر، مشاهدين أكثر، متابعين أكثر، كي يعود له هذا الأمر بمردود ما. أو إذا كان ينظم دعاية ما لمؤسسة ما، لشركة ما، لمحال تجارية، هذا الأمر يعود له بالفائدة. طبعا قد لا يفكر البعض، ويعني هذه التخمة التي رأيناها خلال السنوات الثلاث الماضية في تقديم المحتوى جعلت يعني من كثيرين يقدمون محتوى. صحيح. لم يدخلوا يوما إلى كلية الإعلام أو كلية الصحافة، ومنهم من نجح ومن برع. إنما كما نقول في لبنان زيادة الخير خير، وبالتالي يمكن أن يتابع دورة ما، ورشة تدريب ما، من أجل أن يعزز بعض الطرق من أجل إيصال هذه المادة. ولكن إذا كان يقدم مادة ترفيهية بسيطة، مادة سطحية إذا جاز التعبير، فهذا الأمر لا يحتاج إلى دراسة، إنما هو يبحث عن متابعين أكثر وعن أشخاص يتابعون ما يقدمه، وبالتالي ساعة إذن يحصل على لايكات ويمكنه أن يدخل مالا إلى جيبه.
0: نعم، وربما أيضا دكتور يزبك الحديث عن مسألة أنه ربما هذه الدراسة أو هذا التخصص لا يخرج فقط الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا أمام الكاميرا، ربما هي تساعد مثلا الأشخاص على من يريد أن يعمل في شركة أو مؤسسة إعلامية، يعني كيف يصنع المحتوى أو الأدوات الأخرى. وهذا يجعلني أسألك دكتور، ما هي المهارات التي سيتعلمها الشخص الذي يريد أن يدرس صناعة المحتوى لكن لا يريد أن يكون هو الشخص الذي يقولها أمام الكاميرا؟
1: يعني ربما يكون مستشارا أو داعما أو مشجعا.

0: لكنني يعني كأستاذ جامعي في مجال الإعلام لا أنصح هؤلاء الأشخاص، إلا أنصحه بأن يتابع ورشة تدريبية مثلا، وأن لا يدرس في اختصاص معين في الجامعة طالما أنه لا يريد أن يعمل فيه. وبالتالي أنصحه أن يتابع ورشة تدريب، أن يقرأ، أن يتابع، أن يقرأ كتبا، أن يقرأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن يدخل إلى المنصات ويقرأ كيف يمكن، ويعطي بعض الإرشادات لمن ينظمون أو ينفذون هكذا تقارير يعني عبر السوشيال ميديا.
1: نعم
0: أما أن يدرس فقط للدرس ويعطي نصائح، هذا الأمر يعني يكلفه كثيرا، فليتابع ورشات تدريبية بإمكانه أن يسدي نصائح للأشخاص، وهذا الأمر يعني يكون لصالحه أكثر من أن يتكلف المال على ذلك.
1: وبالتالي دكتور، ماذا تتوقع بالنسبة للجامعات التي فتحت مثل هذا النوع من التخصصات؟ أن تجد إقبالا؟ يعني إذا تحدثنا مثلا عن جامعة أريزونا تحديدا، 4 سنوات بكالوريوس بهذا المبلغ الكبير، هل نتوقع أن يأتيها طلاب، أم أنه يعني إن كانت هناك استشارة ربما لم يفتحوا هذا المجال؟
0: صحيح، يعني كما سمعت يعني $60,000 في العام، هذا رقم جد جد كبير، يعني حتى ولو كانت جامعة خاصة يعني هذا الأمر جد كبير، وخصوصا أن هكذا اختصاص يعني يمكن من خلال الممارسة اليومية، من خلال
1: صحيح.
0: المتابعة، من خلال مشاهدة فيديوهات يقوم بها مؤثرون في ومختلف وسائل الإعلام الحديثة عبر العالم، لا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من الدفع. وبالتالي أنا لا أرى أن هذا الاختصاص سيكون ذي جدوى من خلال دفع هذه الكمية الكبيرة من المال، وربما لن تنجح هذه الجامعة فيه. طبعا إذا كان الاختصاص يكلف ضمن ما يعرف بالاختصاصات الأخرى، يعني $10,000 في السنة، قد يكون مقبولا، إذ إنه في النهاية سيخرج إعلاميين بطرق جديدة وبطرق حديثة. لكن كما نرى معظم من يعملون في تقديم المحتوى، معظمهم تقريبا أكثر من 80% منهم لم يدرسوا الإعلام يوما ما، ولم يدخلوا جامعة تعلم الصحافة أو الإعلام،
1: صحيح.
0: وبالتالي هم يشتغلون على أنفسهم، يتلقون بعض الاستشارات، يتعاونون مع شباب أو مع صبايا ممن درسوا مادة الراديو تي في حول تقنيات التصوير، تقنيات المونتاج،
1: صحيح.
0: أيضا حول تقنيات الإضاءة، إدخال الجرافيكس والكتابات والترجمة على تقاريرهم، وبالتالي ينجحون ويتقدمون. لكن أن يتكلفوا مبلغاً كبيراً من المال، فهذا يشكل عبئاً عليهم. هذا المضمون الذي يقدم حالياً بنظري، يعني سنكون أمام نوع من تخمة فيه يوماً بعد يوم، لا أقول سنة بعد سنة، بل يوماً بعد يوم، إذ إن كل من يقوم بهذا الأمر سيرى نفسه أنه بات إعلامياً. يعني
1: صحيح.
0: كلمة إعلامي باتت تنطبق على هؤلاء من وجهة نظرهم هم، ولكن للإعلام قواعد وللإعلام طرق، إنما هم يعني همهم الوحيد الحصول على لايكات وعلى تأييد وعلى
1: أصبحت
0: متابعات.
1: كلمة فضفاضة مسألة يعني المسمى إعلامي. كان
0: صحيح.
1: هناك تحدي أيضا دكتور يزبك، أختم معك بهذا السؤال، تحدي من سيدرسهم يعني في هذه الجامعات، يعني هل سيدرسهم الدكاترة الذين هم أساسا نشأوا على الأسلوب القديم مثلا، الذي يرى الآن أنه مثلا قديم أو لا يجذب من يريد فعلا المشاهدات، أو هناك أسس يرونها من وجهة نظرهم أنها معقدة غير مرنة أو تناسب الإعلام الحديث أو الرقمي أو غير ذلك، من الذي سيدرسهم في الجامعة؟
0: نعم.
1: ما هو تخصص الدكتور سيكون؟
0: سؤال جيد سيدة أثير. نحن كأساتذة جامعيين يعني أيضا نخضع لدورات في مجال تطوير المهنة، في مجال تطوير الإعلام. يعني مثلا أنا يعني لست حذقا جدا في موضوع التقنيات الحديثة، ولكن طريقة تحويل هذا التقرير من تقرير مطول إلى تقرير مختصر إلى ريل لا تتخطى مدته الدقيقة، نخضع نحن لدورات، نتابع بعض المؤثرين المعروفين. وبالتالي من سيعلمون في هذه الجامعات هم أساتذة لديهم خبرة، ولكن خضعوا لتدريبات تقنية لمواكبة العصر والتكنولوجيا والتطور، وأيضا بإمكان مؤثرين ناجحين برعوا في هذا المجال حتى ولو لم يدرسوا الإعلام أو لم يدخلوا إلى كلية إعلام، أن يعطوا أيضا دورات في هذا المجال وأن يعلموا أيضا في هذا المجال في هذه الجامعات. الأمر يحتاج إلى أساتذة يعلمون النظريات وأشخاص مؤثرين عملوا فعلا في هذا المجال ليعلموهم كيفية تطبيق هذه النظريات فعلا على الأرض، ولا يمنع أيضا الأساتذة من أن يخضعوا بدورهم لدورات، وهذا ما يعني أنا أقوم به شخصيا، يعني أخضع لدورات
1: صحيح.
0: رغم أنني أستاذ جامعي.

0: جامعي من منذ 21 سنة أخضع لدورات في مجال تطوير تقديم المحتوى خصوصا لأشخاص جدد
1: صحيح.
0: ولنماشي السوق في هذه
1: نعم،
0: الأيام.
1: بالنظر إلى التسارع الذي يحدث أيضا. صحيح، شكرا لك الإعلامي والمدرب اللبناني أستاذ الجامعي في عدة جامعات الأستاذ والدكتور يزبك وهبة، شكرا لك. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: مستقبل بشكل واضح أنها غير صادم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: ما فيهم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل. نكشف. ونفهم تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تدرس إلزام الشركات بالكشف للمستهلكين عما إذا كانت تحدد الأسعار بناء على بياناتهم الشخصية. المقصود هنا ممارسة تعرف باسم التسعير الشخصي أو تسعير المراقبة، إذ تجمع الشركات بيانات مثل موقع العميل، سجل تصفح مشترياته، تركيبة أسرته، عدد أفرادها، ثم تستخدمها لتقدير المبلغ الذي يمكنه أو قد يضطر إلى دفعه، والنتيجة قد يدخل شخصان إلى ذات المنصة في ذات الوقت يبحثان عن ذات المنتج، لكن يظهر لكل منهما سعر مختلف وفقا لهذه البيانات الشخصية التي تم جمعها عنهما. لتوضيح المخاوف طرحت اللجنة مثالين افتراضيين. قالت أن ترفع شركة توصيل مثلا سعر الحليب لأنها استنتجت وجود أطفال في المنزل، أو أن يرفع فندق سعر الغرفة بعدما عرف أن العميل مضطر إلى السفر لحضور جنازة ولا يستطيع تغيير الموعد. اللجنة ترى أن تخصيص السعر سرا دون إيضاح يؤدي إلى استغلال حاجة المستهلك ويعد ممارسة خادعة أو غير عادلة. والأسئلة هنا كثيرة، كيف أساساً تجمع بياناتنا؟ كيف يعرفون عنها بعد مثلاً الإفصاح أو التصريح عن هذا الأمر؟ هل سيكون هناك تغيير أم ماذا؟ للحديث أكثر ينضم إلينا في اتصال هاتفي المدرب ومستشار التسويق الأستاذ محمد شعبان. أهلاً بك معنا أستاذ محمد.
2: أهلاً بك.
1: يعني ونحن نعد لهذه الفقرة كنا نسأل ما معنى التسعير الشخصي، واكتشفنا أنه يختلف عن التسعير الديناميكي الذي يظهر عادة للشخص الذي يبحث عن أكثر من مرة عن ذات المنتج أو شيء. لو توضح لنا الفرق بينهما بالأمثلة أستاذ محمد.
2: طيب، السعر الديناميكي ده موجود من زمان، يعني مش بس في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. السعر الديناميكي ده معتمد على حاجات كتير، معتمد على العرض والطلب. احنا في موسم معين طاقة استيعابية مثلا للستور او للمتجر الالكتروني، ده بنشوفه كتير قوي مثلا في الطيران. يعني مثلا لو عندي مثلا زي اعياد او رمضان او حاجة، بكتشف ان اسعار تذاكر الطيران بتكون زايدة، او اسعار الفنادق في مواسم الصيف مثلا بيكون ازيد من المواسم التانية. فده هو التسعير الديناميكي اللي احنا نعرفه اصلا. التسعير الشخصي مختلف بشكل كبير، هو مش بيعتمد على موسم، مش بيعتمد على عرض وطلب، او بيعتمد على كمية او مخزون، او بيعتمد على الشخص نفسه. بغض النظر انت في اي موسم، او بغض النظر انت في اي يوم في الاسبوع، السعر بتغير بناء على اهتمامات

0: الشخص نفسه مش بناء على الظروف اللي حواليه.
1: نعم، وبناء على معلوماته أيضا، وبالتالي هذا يفتح سؤال، من أين يحصلون على معلوماتنا؟ يعني كيف يتم بيعها؟ كيف يتم التحقق منها؟
0: هو في العادي ليها كذا طريقة. أول طريقة ودي الأسرع، إن أنت معلوماتك أنا بمجرد دخولي على أي تطبيق، أي موقع بشتري منه، ليا باترن معين، ليا شكل معين من معدلات القراءة، بشتري مرتين في الأسبوع، 3 مرات في الأسبوع، 4 مرات في الأسبوع، فبتتحفظ الداتا أو المعلومات بتاعتي، مكاني، اللوكيشن، إيه المنتجات اللي أنا بحبها، إيه الخدمات اللي أنا بفضلها في الموقع، وبناء على ده الموقع يقدر يعمل لي منتجات أو خدمات أو يعمل لي إعلانات أو أسعار بناء على اهتماماتي وبناء على موقعي أو وجودي في مدينة معينة أو في حي معين. نفس الكلام دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في اللي هي في حاجة اسمها الشركات الوسيطة للديتا. دي بتعمل إيه؟ دي اللي تاخد أو بتشتري الديتا أو بتشتري المعلومات والبيانات من المواقع والتطبيقات الكبيرة اللي بتدخلها الملايين، وتبتدي تجمع، تعمل بروفايل، تعمل حسابات شخصية لكل إنسان بمعلومات لي، وتبتدي تبيع المعلومات دي لشركات تانية. طبعا الشكل ده من شراء المعلومات أو بيعه ده بشكل أو بآخر يعني بيبقى ضد القانون في أوقات كتيرة وفي ذات كتير. وطبعا يعني أشهر مثال حاجة زي كده القانون اللي طلعته الاتحاد الأوروبي اللي هو GDPR، ده اللي هي اللائحة العامة لحماية البيانات في 2018، عشان تمنع الشركات الوسيطة من ان هي تشتري الداتا او حتى الشركات ان هي تبيع المعلومات بتاعتها لشركات تانية.
1: صحيح، بالحديث عن معلوماتنا يعني توصف في هذا العصر بانها the new oil او النفط الجديد هو هذه المعلومات، وعلى الرغم من وجود قوانين ايضا كما اشرت استاذ محمد، الا انه يتم ايضا التلاعب او التهرب من هذا الامر، لانه يعني في كل الدول العالم يشتكون من مسألة انه توصلنا اعلانات من شركات لا نعرفها، لم نتعامل معها من قبل، أحيانا حتى بأسمائنا، فكيف حصلوا على معلوماتنا أو هذا الشيء. نعود إلى ما تتحدث عنه لجنة التجارة الفيدرالية، هي طلبت منهم الإفصاح فقط، يعني طلبت منهم أن يوضحوا أنه هذا السعر هو سعر بناء على تسعير شخصي، لكن لم تطلب منهم أن يتم إيقاف هذا الأمر، بالتالي هل هذا الأمر قانوني أم ماذا؟
0: هو في العادي دلوقتي انت خلاص انا عندي البيانات، عشان زي ما اتفقنا انا عندي قانونيا انت ليك الحق كشخص بيبيع خدمه او بيبيع منتج اللي انت تغير في السعر زي ما انت عاوز. الفرق بس انت محتاج تظهر للشخص، وده القانون الجديد اللي انت تظهر للشخص هو ايه السبب اللي خلاني اظهر لك العرض ده او اظهر لك المنتج ده او اظهر لك الاعلان ده. وده طبعا دلوقتي بنشوفه حتى في المنصات الاعلانيه المختلفه او منصات السوشيال ميديا المختلفه، ما بيظهر لك اعلان بيكون تقدر تشوف هو ليه الاعلان ده ظهرك، فيقول لك والله عشان انت سنك من كذا لكذا، انت اهتماماتك كذا لكذا، فبناء عليه انا ظهرت لك الاعلان.
1: نعم، لكن الآن يعني مثلا كان البعض يدفع وهو لا يعرف أن هذا السعر مصمم له، الآن سيعرف أن هذا السعر مصمم له وسيدفع وهو ساخط، أم يعني سيبحث على منصات أخرى؟ وهل سيتم أساسا تطبيق هذا الأمر، أن يتم الإفصاح عن أنه هذا تسعير شخصي، أم تتوقع أنه لن تكون هناك نتيجة من هذا النوع؟
0: أشك، أعتقد يعني هيكون صعب جدا أن أنت الشركات تلتزم بحاجة زي كده، خصوصا أن أنا أقدر أتفادى الموضوع ده بشكل كبير قوي. أنا طالما عندي أرقام التليفون تبع العميل فأنا أقدر أتحكم. وعلى فكرة في حد دلوقتي في وده نظام موجود دلوقتي هو قريب ما بين التسعير الديناميكي والتسعير الشخصي، في حاجة اسمها الإبي تيستينج مثلا في المواقع وفي التطبيقات، بظهر لفئة معينة من الناس سعر وبظهر لفئة تانية سعر تاني مختلف تماما. فده أصلا موجود دلوقتي وموجود بشكل حالي ومش بنقول عليه تسعير شخصي أو بشكل أو بآخر. وأعتقد الطريقة عشان أي حد يتفادى حاجة زي كده، ودي ناس كتير ابتدت تعرفها، أنا دلوقتي لو دخلت على موقع معين ببحث على فندق فبلاقي أسعاره غالية أو بقت أغلى معايا لو أنا قررت أدخل على أي موقع تاني. فالحل دلوقتي الناس مثلا أنا عاوز أحجز فندق معين، فبدل ما بدخل من الجوال تبعي بدخل على لابتوب أو بدخل من جوال صديقي مثلا عشان اخد قرار الشراء على جوال صديقي، عشان جوال صديقي ما عندوش تاريخ من البحث على المنتج ده، عشان اتفادى التسعير الديناميكي او اتفادى التسعير الشخصي اللي بيحصل لنا اصلا في الوقت الحالي.
1: صحيح. وهناك من يقول مثلا نصائح اخرى لا اعرف مدى دقتها استاذ محمد، يعني مثلا التصفح الخفي او انشاء مثلا حساب جديد تضع فيه بيانات مثلا مختلفه وتستخدمه هو في البحث او الشراء او غير ذلك، هل هناك نصائح اخرى ايضا؟
0: هو ده بيساعد بس مش بيساعد بنسبة كبيرة، بيساعد بنسبة حوالي 30% و20%. ليه؟ عشان الأصل في تتبع البيانات مش الحساب، الأصل في تتبع البيانات

0: حاجه اسمها كوكيز. الكوكيز دي بتبقى مجرد بيانات بسيطه بتتحفظ على جهازات الجوال او اللابتوب او التابلت اللي انت بتستخدمه، ومهما عملت حسابات البيانات تبعها كلها محفوظه في الكوكيز دي. فبغض النظر انت رحت براوزر جديد او رحت متصفح جديد، دايما المعلومات بتاعتك هتكون مربوطه مع الموقع اللي انت بتشتري منه المنتج او الخدمه.
1: نعم، وبالتالي هذا أيضا يؤثر على لنقل المتاجر الصغيرة، لأن الشركات الكبرى هي التي تستطيع مثلا أن تملك هذه المعلومات والبيانات. وحتى يعني نقف في الحياد، بعض الشركات تقول أنها تجمع هذه المعلومات من أجل أن تعطيك أفضل عرض سعري، يعني تعطيك خصومات أو شيء من هذا القبيل. تصدقهم أستاذ محمد أم لا؟
0: أو يعني في شكل أو بآخر إحنا كمسوقين ساعات فعلا بنستخدم حاجة زي كده، ودي حقيقة فعلا. أنا بجمع بياناته عشان يساعدني أبعت له بعد كده رسائل مخصصة لي، أبعت له منتجات مخصصة لي تخليه يعمل عملية شراء أكثر من مرة. فطبعا إحنا نفسنا كمسوقين بنستخدم الطريقة دي بشكل أو بآخر، بس هي الجزء الأساسي في جزئية البيانات هو بيشارك لي البيانات. أنا بشارك بياناتي معك عشان تعرض لي منتجات معينة، تعرض لي منتجات أنا مهتم بيها، تديني خصومات أو عروض مخصصة ليا بس، مش عشان تبيعها أو عشان تستغليني في المستقبل.
1: شكرا لك المدرب والمستشار في التسويق الأستاذ محمد شعبان، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: ما زلنا مستمعين في الأخبار الاقتصادية. وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة سوني سيمي كوندكتر سولوشنز مذكرة تفاهم غير ملزمة لاستكشاف فرص تعاون استراتيجي. بموجب مذكرة التفاهم ستوفر أرامكو المعرفة المتخصصة بالقطاع والبيانات والبنية التحتية اللازمة لاختبار تقنيات سوني في بيئات صناعية حقيقية، بينما ستساهم سوني بخبراتها في استشعار الصور والذكاء الاصطناعي. حذر جولدمان ساكس من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل إذا اتسعت الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط في ظل استمرار المواجهات الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز. لكن البنك يرى أن فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي والديزل والمنتجات النفطية المكررة قد توفر عوائد أفضل من النفط الخام. ويواجه سوق وقود السفن خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع اضطرار المصافي المتضررة من الحروب إلى إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات على حساب الوقود المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء. تجاوزت طائرة شحن تعمل لصالح أمازون مدرج الهبوط في مطار ميامي الدولي. طائرة كانت قادمة من سان خوان قبل أن تعبر نهاية المدرج وتصطدم بعدة مركبات وتشتعل فيها النيران. الحادث أدى إلى تعليق حركة الطيران مؤقتا وإلغاء أو تأخير مئات من الرحلات. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق. فاصل قصير ثم تستمعون إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد

لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية.

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة ساحل الخليج لتطوير العقار لإنشاء وجهة سياحية في مدينة الخفجي. بنك جي بي مورغان يؤكد أن على المستثمرين شراء أي تراجع في الأسهم الأمريكية نظرا للتوقعات الإيجابية لنتائج الأعمال. ديون الحكومات الأوروبية الأكثر تضررا بأزمة الطاقة بين دول الاقتصادات الكبرى.

مشاهدينا إذن أهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني ونلقي نظرة أيضا في هذه الأثناء على إغلاقات الأسواق الإماراتية التي أنهت تداولاتها الآن. مؤشر أبو ظبي على مكاسب ب10%، دبي على مكاسب ب18%، قيم تداولات جيدة نسبيا بدبي 757 مليون درهم وفي أبو ظبي 845 مليون درهم. الأكثر تداولا بالقيمة اليوم على رأس اللائحة أعمار العقارية على مكاسب ب1.3%. الإمارات دبي الوطني أيضا داعم الصعود ب10% من المكاسب. شعاع اليوم يسجل مكاسب تفوق 12%. سلامة ودريك أند سكال اليوم أيضا على لائحة الأنشط. ماذا عن أبو ظبي؟ كيف تبدو الصورة؟ ألف ظبي يتصدر اللائحة على مكاسب 2.2%. فيرتي جلوب 3.7% من المكاسب. إشراق للاستثمار أبو ظبي الوطني لمواد البناء وأدنوك للغاز على مكاسب ب16%. بالنسبة لبقية الأسواق الخليجية إذن، مؤشر السوق السعودية يتعرض لبعض الضغط النزولي ب13% تقريبا. قيم التداولات تبقى ضعيفة بعض الشيء عند قرابة 2.5 مليار ريال تقريبا. في الفترة الأخيرة شهدنا بعض الضعف في قيم التداولات في السوق السعودية. الكويت على مكاسب اليوم منذ مطلع الجلسة، مؤشر الكويت الأول على مكاسب ب1.2%. الكويت الرئيسي 14% من المكاسب، والعام على مكاسب ب1.1%. قطر على مكاسب ب0.5%، ولكن ضغط نزولي من أسهم كيو اليوم في مسقط على تراجعات ب13%، والبحرين تراجع ب10%. وفيما يتعلق بالأخبار السعودية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري لتطوير وجهة سياحية وسكنية متكاملة على ساحل الخفجي على مساحة تقارب 20 كيلومترا مربعا وبواجهة بحرية تمتد ل10 كيلومترات. ومن المستهدف أن تضم الوجهة 8 أحياء سكنية وأكثر من 16,000 وحدة سكنية ونحو 1,400 وحدة فندقية. هذا إلى جانب مرافق تجارية وسياحية وتعليمية ومراسي للقوارب. وسينفذ المشروع على 3 مراحل على أن تكتمل المرحلة الأولى في 2030، فيما يهدف الصندوق إلى جذب المستثمرين وأيضا تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة. وأيضا في أخبار الشركات السعودية، تلقت الشركة السعودية للخدمات الأرضية إشعارا من شركة طيران ناس بإنهاء عقد تقديم خدمات المناولة الأرضية بين الطرفين على يدخل الإنهاء حيز التنفيذ في مارس 2027. هذا وأكدت الشركة أن إنهاء العقد لن يكون له أثر مالي على نتائج عام 2026. وبحسب إفصاح الخدمات الأرضية، فقد حقق العقد إيرادات بقيمة 151 مليون ريال منذ بداية 2026 وحتى نهاية الربع الثاني، فيما من المتوقع أن تصل إيراداته إلى نحو 306 ملايين ريال بنهاية العام الحالي. يأتي القرار لإنهاء بالتزامن مع توقيع طيران ناس لاتفاقيات للاستحواذ على حصة 10% في شركة سويسبورت السعودية العربية بقيمة 50 مليون ريال.

0: إضافة إلى مقابل متغير محدود مرتبط بالحصص وفقا للآلية المتفق عليها. كما أبرمت طيران ناس اتفاقية مناولة أرضية مع سويس سبورت السعودية لمدة 5 سنوات تنتهي في 5 مارس 2032، وتشمل الاتفاقية تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع المطارات التجارية في المملكة، ومن المتوقع أن تمثل قيمة المشتريات السنوية بموجب اتفاقية المناولة الجديدة نحو 5% من إيرادات طيران ناس. نلقي نظرة على السهمين. إذن الخدمات الأرضية اليوم على تراجعات قوية ب 7.1%، طيران ناس على استقرار. في أخبار أخرى، أقر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بتوزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بواقع ريال ونصف ريال عن النصف الأول من العام المالي 2026. السهم اليوم على مكاسب قوية ب 3.2%. وفي مقابلة مع العربية بزنس، قال دكتور عبدالله السلوم الأستاذ المساعد في قسم المالية في جامعة الإمام إن التوزيعات الاستثنائية لشركة البحري جاءت متوافقة مع الأرباح الاستثنائية التي حققتها الشركة، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على خدماتها وارتفاع أسعار الطاقة أسعار القطاع.
1: البحري أتت نتائجها بقفزات استثنائية نوعا ما، عطفا على ارتفاع الطلب على خدمة النقل البحري وأيضا الأسعار المرتبطة بهذه الخدمات. لا شك أنه النمو اللي حصل في نتائجها خلال ال6 أشهر الأولى كان كبير جدا، مثل ما ذكرتي 4 أو أكثر من 4 أضعاف الفترة المماثلة من العام السابق. نرى أيضا المركز المالي على مستوى حقوق الملاك، نرى بند الأرباح المبقات كيف نما من 4.5 مليار ريال تقريبا إلى ما تجاوز 8.5 مليار ريال، وهو يقارب إلى حجم رأس مال الشركة. بالتالي هذا أمر قد يكون جيد، كون أنه الشركة يعني توزع جزء من النتائج اللي تحصلت عليها خلال هذه الفترة بشكل استثنائي، وهو أعلى أيضا ب1.5 من آخر توزيعات أعلنتها الشركة كتوزيعات سنوية. الأمر قد يتكرر لاحقا في حال استمرت النتائج اللي بدتها منذ بداية العام هذا، قد يتبعها أيضا توزيعات استثنائية أخرى في حال ما استمرت العوامل اللي قاعدين نشهدها على الشركة خلال الفترة القادمة.
0: هو أيضا في أخبار الشركات السعودية، تفاقمت الخسائر الفصلية لشركة الكثير القابضة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 277% على أساس سنوي لتبلغ 22,800,000 ريال، فيما تجاوزت الخسائر المتراكمة 103 ملايين ريال بما يعادل 91% تقريبا من رأس المال. وعزت الشركة تفاقم الخسائر إلى انخفاض الإيرادات بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 3,710,000 ريال. هذا وقرر مجلس إدارة الشركة خفض رأس المال ب 91.4% لإطفاء الخسائر المتراكمة ولإعادة الهيكلة، ليهبط إلى 9,600,000 ريال بعد التخفيض. كما أوصى المجلس بعد استكمال عملية الخفض بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال، وذلك بهدف دعم المركز المالي وتمويل الخطة التشغيلية والاستراتيجية إلى جانب سداد السقوق المدرجة في السوق المالية. سهم الكثير إذن كان شهد تقلبات اليوم على استقرار في هذه الأثناء. حذر جولدمان ساكس من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل إذا اتسعت الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط في ظل استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز. لكن البنك يرى أن فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي والديزل والمنتجات النفطية المكررة قد توفر عوائد أفضل من النفط الخام.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إدارة ترامب تركز على زيادة إنتاج النفط والوقود بدلا من تقييد الصادرات في مسعى لخفض الأسعار للمستهلكين. وتأتي التصريحات مع وصول أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بفعل اضطراب تدفقات النفط وأيضا تراجع قدرات التكرير بسبب الحربين في إيران وروسيا. وشدد رايت على أن معالجة نقص الإمدادات تتطلب زيادة المعروض، مؤكدا على ضرورة إبقاء أكبر قدر ممكن من الطاقة متدفقا إلى الأسواق. أسعار النفط إذن تسجل ارتفاعات الآن ب18% لناميكس الذي كان يسجل بعض التراجعات منذ قليل، ولكن بالإجمال الصورة خضراء على أسعار النفط بفعل التوترات في المنطقة وطبعا يعني عدم وضوح الرؤية بشأن الإمدادات في المنطقة. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. الشركات الألمانية تضغط لتسريع الإصلاحات بعد الفوز الكبير لحزب البديل من أجل ألمانيا على AfD في ساكسوني أنهالت.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
9: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.

أهلا وسهلا من جديد. أشار بنك جي بي مورغان إلى أن المستثمرين إنه على المستثمرين شراء أي تراجع في الأسهم الأمريكية نظرا لتوقعات قوية لنمو الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في وول ستريت. ويتوقع البنك الأمريكي استمرار ارتفاع الأسهم الأمريكية بالفترة المقبلة رغم القفزة الأخيرة في عوائد السندات العالمية وارتفاع مخاوف التضخم. وأكد جي بي مورغان أنه حتى لو قام الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية فمن غير المرجح أن يعرقل ذلك الأداء الإيجابي للأسهم الأمريكية إلا في حال تغيرت توقعات التضخم بشكل كبير. وفي سياق متصل أشار استراتيجيو جي بي مورغان إلى أن البنية الاقتصادية الكلية تعتبر إيجابية مع اقتراب مؤشرات التصنيع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات. فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولاية ساكسوني أنهالت بشرق البلاد، وذلك بحصوله على قرابة 44% من الأصوات، مسجلا أفضل نتيجة له على الإطلاق في هذه الانتخابات ومتقدما على الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذين حصلوا على 17.2%. ورغم تصدره النتائج لم يتمكن حزب البديل من تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية، ولا يزال تشكيل الحكومة المقبلة في ساكسوني أنهالت غير محسوم.

بسبب رفض الأحزاب الرئيسية التعاون معه. وأعربت الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا عن قلقها بعد الفوز الكبير لحزب البديل من أجل ألمانيا الأفد في ساكسوني.

مرات ويزيد صعوبة جذب العمالة الماهرة. فيما رأت فرانكلين تمبلتون لإدارة الوصول أن النتيجة تمثل حاليا إشارة سياسية أكثر منها حدثا مباشرا للأسواق المالية. وأيضا استمرار أزمة الطاقة عالميا بالإضافة إلى المخاطر السياسية المتزايدة يدفعان المستثمرين لتكثيف عملية البيع في سوق السندات الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع العوائد بأكبر وتيرة بين اقتصادات الدول الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة.

0: الخزانة البريطانية الجامعية لأن اقتصاد بريطانيا يواصل النمو، لكنه لا يزال هشا في مواجهة الصدمات العالمية، مشيرا إلى أن النمو خلال النصف الأول من 2026 كان الأسرع بين دول مجموعة السبع. وأضاف هيلي أن الإنتاجية بدأت أخيرا في التحسن، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل تحديا كبيرا للحكومة، قائلا أنها وصلت إلى مستويات تاريخية مرتفعة، وشدد على ضرورة الحفاظ على هامش أمان مالي لمواجهة المخاطر، كما دعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي. وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال، قال هيلي إن الحكومة تريد وضع حد لارتفاع التكاليف في الاقتصاد، مؤكدا أن تعزيز النمو وأيضا الإنتاجية يمثلان الحل طويل الأجل أمام هذه الضغوط. للمزيد حول ما يدور في الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن كارينا كامل مراسلة العربية. أهلا وسهلا بك كارينا. على ماذا تتركز اليوم الأنظار في الأسواق الأوروبية بالدرجة الأولى؟ هل على نتيجة الانتخابات في ساكسوني أنهالت؟
1: إلى حد كبير أكيد هذا هو الشغل الشاغل، لأنه قد يكون يعني عامل سياسي وأيضا اقتصادي في آن واحد. وأنت ذكرتي في المقدمة القلق الذي ظهر والذي أعربت عنه الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية نتيجة هذا الانتصار الكبير لحزب أقصى اليمين الأفدي في منطقة ساكسوني أنهالت. هذه منطقة تعاني من الناحية الاقتصادية منذ فترة طويلة، التعداد السكاني تضاءل كثيرا، ونحن نعرف أن حزب الأفدي يعني في الحملة الانتخابية وبشكل عام يؤيد سياسات من الممكن أن تكون مضرة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاع الخاص، لأنه هو يقول أنه يود أن يحد من مستوى الهجرة، ولكن أيضا سياسات حمائية الابتعاد عن أوروبا، وحتى سياسات ربما قد نقول تقلل من جاذبية ألمانيا كوجهة استثمارية. فكل هذا يعني يشكل تحدي كبير بالنسبة للحكومة. فريدريك ميرس المستشار خرج وحاول طمأنة الأسواق والأجواء السياسية رغم هذا الانتصار. هو ليس فقط انتصار في هذه المنطقة بحد ذاته، ولكن السؤال ماذا بعد في الانتخابات القادمة في المناطق الإقليمية المختلفة الفيدرالية. الزخم واضح جدا، الإيجابية والشعبية لهذا الحزب تتزايد، فمعنى ذلك أن الحزب سيكون قادر على الضغط على الحكومة لتغيير ربما المسار الاقتصادي، ولذلك هذه المطالب من الشركات الصغيرة لتسريع ريفورمز الإصلاحات الاقتصادية ليشعر الاقتصاد بالتحسن. وهؤلاء الناخبون الذين صوتوا وأيدوا حزب الأعد ربما إذا ما شعروا أن هناك تحسن اقتصادي قد يغيرون رأيهم وربما يعني يؤيدون الأحزاب الأخرى. فهذا أمر مهم جدا. عوائد سندات الخزانة الألمانية ارتفعت نتيجة هذا الانتصار أولا. ثانيا، نحن تابعنا بيانات اقتصادية مقلقة من ألمانيا حول الانتاج الصناعي الذي انكمش على أساس شهري بأكثر من 1%، وهو أكبر انكماش للنشاط الصناعي في عام واحد، ويجسد لنا لماذا هناك استياء في بعض الأجواء الألمانية من وتيرة النمو قد نقول، أو وتيرة النشاط من قبل الحكومة الألمانية. ثانيا، كانت هناك بيانات اقتصادية مهمة حول النمو في منطقة اليورو ككل، وهنا النمو كان أفضل مما كان متوقع على أساس الفصلي. في ربع الثاني من السنة النمو بلغ 0.6%. السبب الأساسي أو الداعم من ناحية القطاعات كان الاستهلاك الأسر وأيضا التجارة، ولكن من ناحية البلدان النمو تم مراجعته للأعلى في إيرلندا. خلاصة الموضوع معايا أن الـ ECB على الأرجح سيرفع الفائدة هذا الأسبوع ربما مرة ثانية قبل نهاية السنة.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس، كنت معنا من لندن. إذن مشاهدينا، طبعا ستكون الأعين هذا الأسبوع على بيانات مهمة من الولايات المتحدة، أيضا ستعطينا إشارة أوضح حول وضع الاقتصاد بعد بيانات قوية صدرت يوم الجمعة من سوق العمل. هذا الأسبوع لدينا أرقام الـ PPI والـ CPI التي ستعطينا

لنا صورة أوضح بشأن التضخم ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. إذن بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤسسات.

0: الاستيراد. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: كيف كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
7: أنا أخذت القوة بسنة 2000 من الشركة، من 7-8 أشخاص أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأن ما يحب واحد يكون في السوق ينافسه.
6: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
7: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
6: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
7: احنا ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
6: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.

مساء الخير لكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى جرس الاغلاق من العربيه والعربيه بزنس. انا لارا حبيب وهذه العناوين. حركه الملاحه بمضيق هرمز عند ادنى مستوياتها منذ مايو، واسعار وقود السفن تقفز ب 76% منذ بدايه الحرب. الأسواق الناشئة تسجل أعلى مستوياتها في شهرين بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا والتفاؤل بالاي اي. وإطلاق شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري التابعة للبي اي اف لإنشاء وجهة سياحية بمدينة الخفجي. تحالف بقيادة أكوا باور يوقع اتفاقية خدمات فنية لدعم قطاع المياه في سوريا. مشاهدينا، قبل أن نبدأ بالحديث عن أخبار سوق الأسهم السعودية، دعونا نبدأ مع تحركات أسواق الطاقة، حيث تشهد أسعار النفط ارتفاعا مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت يوم السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قرب المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، كما أعلنت إيران استهداف ناقلات نفط. وقالت شركة ماريسكس المتخصصة في المعلومات البحرية إن الهجمات التي وقعت يوم السبت تمثل تصعيدا كبيرا في الصراع البحري. هذا وأشارت بيانات صادرة عن كابلر إلى أن متوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشر الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي. كما نلاحظ أسعار الطاقة الآن، أسعار النفط عند 97.5 دولار. هذا ويواجه سوق وقود السفن خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع اضطراب المصافي المتضررة من الحروب إلى أعطاء الأولوية لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات على حساب الوقود المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء. من جانبه، حذر جولدمان ساكس من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولار برميل إذا اتسعت الهجمات على حركة السفن في الشرق الأوسط في ظل استمرار المواجهات الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز. قصة أخرى مشاهدينا نتابعها في الأسواق العالمية اليوم، ارتفاع عوائد السندات الألمانية قرب أعلى مستوياتها في 15 عام، وذلك بعد فشل حزب البديل في نيل الأغلبية المطلقة في انتخابات ولاية ساكسوني أنهالت، حيث فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بعد حصوله على 43.80% من الأصوات، مسجلا أفضل نتيجة له على الإطلاق في هذه الانتخابات، متقدما على الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذين حصلوا على 17.2%. وعلى الرغم تصدره للنتائج، لم يتمكن حزب البديل من تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية، ولا يزال تشكيل الحكومة المقبلة في ساكسون أنهالت غير محسوم بسبب رفض الأحزاب الرئيسية التعاون معه. اليورو مرتفع، ولكن لاحظوا الداكس يسجل تراجعات في جلسة اليوم. على كل، لنلقي نظرة على عوائد السندات الألمانية والعوائد الأخرى. ها هي عوائد السندات الألمانية عم بتسجل ارتفاعات كما تلاحظون في جلسة اليوم. على فكرة، عوائد السندات الأوروبية بشكل عام بالمقارنة مع الارتفاعات الأخيرة التي رأيناها في عوائد السندات، هي كانت القفزة الأعلى في عوائد السندات الأوروبية بالمقارنة مع دول مجموعة السبع. أكيد المخاوف من التضخم في ظل الارتفاعات القوية بأسعار الغاز هو ما ضغط بشكل أساسي على عوائد السندات، وأصلا مستويات المديونية جدا مرتفعة. لا ننسى بأن أسعار الغاز منذ بداية الحرب مرتفعة بأكثر من 100%. إلى أبرز الأخبار التي نتابعها محليا، حيث أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري لتطوير وجهة سياحية وسكنية متكاملة على ساحل الخفجي على مساحة تقارب 20 كيلومتر مربع وبواجهة بحرية تمتد 10 كيلومترات.

0: من المستهدف أن تضم الوجهة 8 أحياء سكنية وأكثر من 16 ألف وحدة سكنية وحوالي 1400 وحدة فندقية، إلى جانب مرافق تجارية وسياحية وتعليمية ومراسي للقوارب. وسينفذ المشروع على 3 مراحل، على أن تكتمل المرحلة الأولى في العام 2030، فيما يهدف الصندوق إلى جذب المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة. من ناحية أخرى، وقعت شركة أرامكو وشركة سوني سيمي كوندكترز سولوشنز مذكرة تفاهم غير ملزمة لاستكشاف تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال توظيف تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي. بموجب مذكرة تفاهم، ستوفر أرامكو المعرفة المتخصصة بالقطاع والبيانات والبنى التحتية اللازمة لاختبار تقنيات سوني في بيئات صناعية حقيقية، بينما ستساهم سوني بخبراتها في استشعار الصور والذكاء الاصطناعي وتقنيات مرتبطة بها. من ناحية أخرى، اليوم عندنا سهم الخدمات الأرضية عم بيسجل تراجعات قوية بعد أن تلقت الشركة إشعارا من طيران ناس بإنهاء عقد تقديم خدمات المناولة الأرضية بين الطرفين، على أن يدخل الإنهاء حيز التنفيذ في مارس من العام 2027. أكدت الشركة أن إنهاء العقد لن يكون له أثر مالي على نتائج عام 2026. وبحسب إفصاح الخدمات الأرضية، حقق العقد إيرادات بقيمة 151 مليون ريال منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني، فيما من المتوقع أن تصل إيراداته إلى 306 ملايين ريال بنهاية العام الحالي. ويأتي قرار الإنهاء بالتزامن مع توقيع طيران ناس لاتفاقيات للاستحواذ على حصة 10% في شركة سويس بورت السعودية العربية بقيمة 50 مليون ريال، إضافة إلى مقابل متغير محدود مرتبط بالحصص وفقا للآلية المتفق عليها. كما أبرمت طيران ناس اتفاقية مناولة أرضية مع سويس بورت السعودية لمدة 5 سنوات تنتهي في مارس 2032، وتشمل الاتفاقية تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع المطارات التجارية في المملكة. ومن المتوقع أن تمثل قيمة المشتريات السنوية بموجب اتفاقية المناولة الجديدة حوالي 5% من إيرادات طيران ناس. هلا عندها فلاي ناس يعني خيار شراء حصة إضافية غير 10%، حصة إضافية أخرى بنسبة 10%. سهم طيران ناس متراجع، ولكن لاحظوا الخدمات الأرضية 7% من التراجع، لأنه فعلا هذا العقد يعني تقريبا بيمثل 10% من الإيرادات السنوية التي حققتها الشركة في العام الماضي. من ناحية أخرى، ومنذ قليل أعلنت شركة أكوا باور عن فوز تحالف مع شركة نقل المياه، أو توقيع تحالف بقيادة أكوا باور اتفاقية خدمات فنية مع فنتشرز لدعم قطاع المياه في سوريا. أكدت شركة أكوا أن العمل سيشمل تقييم الموارد واحتياجات المياه المستقبلية في سوريا وتحديد أولويات التحلية. ها هو السهم يسجل ارتفاعات بحدود 1% في جلسة اليوم. أيضا أخبار سمعناها بالأمس عن شركة دار البلد لحلول الأعمال التي وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على شركتي كلاودينج كمبيوتر سيستمز وكلاودينج انتليجنس، وذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في مجالات حلول الذكاء الاصطناعي. على كل مشاهدينا، سوف يكون لنا وقفة بعد قليل مع رئيس مجلس إدارة الشركة للحديث عن هذه الصفقة تحديدا، ولكن دعونا ننتقل، أو يبدو بأنه ضيفي أصبح جاهز الآن من الرياض. ينضم إلي دكتور عبد الله الجريش، رئيس مجلس إدارة شركة دار البلد لحلول الأعمال. دكتور، شكرا جزيلا لوجودك معنا. ما هي الدوافع الاستراتيجية وراء استهدافكم لهاتين الشركتين؟
1: بالتأكيد أن الشركتين، أولا أمسي عليك ومسي على السادة المشاهدين بالخير. بالتأكيد أن الشركتين تملك خبرات متنوعة، وسوف يكون هناك تكامل للخطط الاستراتيجية بين الشركات، ولديها قدرة في التوسع في هذا النشاط الذي يعتبر حاليا من النشاطات التي تخدم أهداف الشركة.

0: أنا مش بإذن الله.
1: هل أعمال الشركتين مكملة لأعمالكم أم في يعني سينرجيز ممكن أن يتم خلقها من هذا الاستحواذ؟
0: هل تسمع؟ بالتأكيد الشركتين لديها قاعدة عملاء واسعة سوف تقوم دار البلد بإكمال هذا العمل الاستراتيجي والتنوع في الخدمات لتقديم خدمة للعملاء بشكل أفضل والنمو في والتوسع فيما يخدم مصلحة الشركتين بإذن الله.
1: يعني ما حجم السوق المستهدف من هذه العملية، عملية الاستحواذ؟
0: نحن الآن في مرحلة الفحص النافي للجهالة ومرحلة الفحص مع المستشارين المعنيين، وبالتأكيد في حال حدوث أي تطورات استراتيجية في الموضوع سوف يتم الإفصاح عنها في حينها بإذن الله.
1: طب في حال تمت هذه الصفقة كيف سوف تمول؟ نقدا أم عبر الأسهم؟
0: مثل ما ذكرت لك سابقا نحن الآن في عمل الدراسات الاستشارية للموضوع، وفي حين وجود الموافقات وانتهاء الموافقات اللازمة حول الموضوع سوف يتم بحث هذا مع المستشارين المعنيين في ذلك.
1: ما هي الموافقات تحديدا المطلوبة؟ هل من عوائق تنظيمية ممكن أن تؤخر هذه الصفقة؟
0: لا يوجد عوائق تنظيمية، هي اليوم نحن في مرحلة الفحص النافي للجهالة والمستشارين الماليين يعملون لتقييم الحصص بين الشركتين لإنهاء عملية الاستحواذ بإذن الله.
1: بس ما فيك تعطينا معلومات عن هذه الشركات، يعني حجم أعمالها؟
0: الشركات
1: لديها نفهم الأثر المالي المتوقع.
0: لم تقدم الشركة دار البلد على الاستحواذ بشكل كامل على حصة الشركة بنسبة 100%، إلا أن هناك تنوع استراتيجي، هناك تكامل بين الشركتين فيما يحقق أهداف الشركة. الشركة لديها قاعدة عملاء واسعة داخل المملكة وخارج المملكة. الذكاء الاصطناعي اليوم يجب أن نتعامل معه بشكل جاد للتوسع في قطاع الأعمال. سوف يكون التكامل من قبل شركة دار البلد في تجهيز البنى التحتية، قاعدة العملاء الموجودة، تقديم خدمة مميزة للعملاء بما يخدم التطور التكنولوجي الحادث حول العالم بإذن الله.
1: يعني في حال إتمام هذه الصفقة نتحدث عن مصدر جديد للإيرادات لدى الشركة.
0: بالتأكيد سوف يكون هناك نمو في الإيرادات، وهناك دراسات مستقبلية للتوسع في هذا المجال بإذن الله.
1: حتى لو لم تنجح هذه الصفقة رح تتوسعوا بمجال الذكاء الاصطناعي عبر استحواذات أخرى؟
0: بالتأكيد الذكاء الاصطناعي اليوم يجب أن تدخل فيه الشركة بشكل كبير لتنويع مصادر الدخل ولمواكبة الأسواق وتجهيز خدمة مميزة للعملاء. دار البلد اليوم لديها عملاء نطاق واسع، العملاء اليوم يحتاجون التطور الحادث حول على مستوى العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا القادمة. دار البلد لديها عدة مفاوضات مع عدد من الشركات. الشركة اليوم وقعنا اتفاقية معهم، وسوف نتوسع بالأعمال فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في الفترة المقبلة بإذن الله.
1: شكرا لك دكتور عبد الله الجريش، رئيس مجلس الإدارة في شركة دار البلد لحلول الأعمال. مشاهدينا، إذن لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية الآن. مؤشر السوق بعد ارتفاعات في جلسة يوم أمس التي أتت لثاني جلسة على التوالي، اليوم نتحدث عن تراجع للسوق، خسائر ب 19% إلى هذه المستويات 11038 نقطة. أحجام السيولة تبقى ضعيفة ولكن أفضل من يوم أمس، يعني حتى الساعة نتحدث عن 3 مليار ريال من التداول. يوم أمس بكل الجلسة وصلت أحجام السيولة إلى 3 مليار ريال. هذه الأسهم الأكثر نشاطا راجحين من ضمن البحري إثر التوزيعات الاستثنائية التي أعلنت عنها الشركة، توزع ريال ونصف للسهم عن النصف الأول. عادة كانت عم بتوزع ريال توزيعات يعني العام الماضي، لأنه لا ننسى بأنه الشركة حققت قفزة كبيرة في أرباحها في الفصل الثاني، حققت 574% ارتفاع في أرباحها الفصلية. اليوم السهم إذن يسجل قفزة إثر هذه الأخبار.

0: بيتر رابغ متراجع السهم ب 1.6%، والإنما أيضا على تراجع بعض الشيء. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق من ضمن نسيج صدق وأيضا سهم الاتحاد 6.5% من الارتفاع. أما الأكثر تراجعا الخدمات الأرضية بعد خسارة العقد مع فلايناس، مدينة المعرفة ينساب، وسهم جازاسكو أيضا من ضمن الأسهم الأكثر تراجعا في جلسة اليوم. نظرة سريعة على الأسهم القيادية في السوق، هذه أسهم سابك متراجعة، معادن أيضا ضمن قطاع المواد الأساسية، البنوك ضعيفة اليوم بعد ارتفاعات الأمس. أما أسهم الطاقة أيضا عليها ضغط في جلسة اليوم، وأخيرا أسهم الاتصالات كلها خاسرة بدون استثناء. ونتابع في فقرة سهم اليوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية الذي يسجل أكبر وتيرة تراجع في الشهر لأدنى مستوياته خلال الجلسة اليوم، كانت عند 24 ريال و53 هللة، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 16 من أبريل 2023. عدد الأسهم المتداولة 11 ضعف متوسط 20 يوم، وهو متراجع خلال 5 جلسات، أصبحت الخسائر تقف عند حدود 10%. أما خلال فترة شهر فمتراجع بأكثر من 5%، ومنذ بداية العام أيضا أداء ضعيف، خسائر بأكثر من 30%، وخلال 52 أسبوع متراجع ب 45% مقارنة بارتفاع لتاسي ب 4% خلال نفس الفترة. السعر إلى القيمة الدفترية عند 1.38 مرة، مكرر ربحية 12 شهر يبلغ 23 أو 22 مرة، مكرر ربحية مستقبلي 15 مرة، عائد توزيعات نقدية جيد عند حدود 4%، 8 مؤسسات بحثية تتابع السهم، 6 توصيات بالشراء وتوصيتان بالاحتفاظ، والسعر المستهدف عند 44 ريال و45 هللة، وهو أعلى بنسبة 68% من سعر آخر إغلاق. كبار المساهمين في الشركة: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تمتلك 52.5%. يعني عائد بحدود 4% لشركة الخدمات الأرضية، نقارنها مع عائد التوزيعات للسوق ككل عند 3.5%. على كل، للمزيد من التحليل حول أداء سوق الأسهم السعودية معي محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية. أستاذ محمد أهلا بك. دعني أبدأ من الخدمات الأرضية، سهم عليه ضغط صار له سنة، يعني عم نشوفه اتجاهه نزولي، الآن هذه الأخبار غير مشجعة خاصة بأنه قيمة العقد هي كبيرة نسبيا، هل باستطاعة الشركة أن تحول يعني اتجاه سهمها وأن تعوض هذه الخسارة برأيك في هذا العقد؟
1: اهلا استاذ لارا، شكرا للاستضافه. طبعا قيمه العقد تقريبا بحدود 306 مليون اون انيوال بيسس بشكل سنوي. اعلنت الشركه انه تقريبا للربع الثاني من عام 2026 انه كانت حققت ايرادات بحدود 151 مليون ريال، وللنصف الثاني من عام 2026 بتكون بتحقق كامل السنه 306 مليون ريال. طبعا هذا بشكل تقريبا من الايرادات ما يعادل بين 11 إلى 12% من مجمل إيرادات الشركة، اللي هي كانت في آخر عام 2025 بحدود 2 مليار و750 مليون. طبعا هذا الشكل بشكل جوهري رح يأثر على، واليوم أثر بشكل جوهري على أداء السهم. لكن الجدير بالذكر أنه الشركة بتخدم 29 مطار تقريبا، ربما هنالك خطوط طيران جديدة أيضا ممكن أن تتعاقد معها الشركة خلال المستقبل القريب، بالإضافة أنه 52% من الشركة تملكها الخطوط السعودية وهذا كعميل دائم. فبالتالي لا شك أنه رح يأثر على إيرادات الشركة، لكن ممكن أنها تعمل الشركة على خدمة خطوط طيران أخرى، ربما يكون في خطط بديلة للشركة من ناحية تخفيض الكفاءة التشغيلية أو تخفيض العمليات التشغيلية أو تكلفة الإيرادات، لأنه كان من الملاحظ في الربع الثاني تكلفة الإيرادات عندها ارتفعت تقريبا من 550 مليون في الربع الأول إلى 604 مليون. فبالتالي اليوم إذا كان في عندها خطة في تعويض هذا خسارة هذا العقد مع تخفيض تكلفة الإيرادات، ربما أن تكون تحافظ على هوامش الربحية

0: للشركة، وأيضا كان في نوع من الإيجابية لطيران ناس لأنها استحوذت على تقريبا 10% من شركة سويس بورت اللي هي السعودية، تقريبا بحدود 50 مليون ريال قيمة الاستحواذ.
1: صحيح.
0: طبعا مجموع أصول الشركة الجديدة هاي تقريبا 203 مليون، فبالتالي اليوم كشركة تابعة لطيران ناس أعتقد أنه راح يكون تضيف نوع من الإيرادات للشركة كشركة قابضة أو شركة مالكة للمزودة للخدمات،
1: وهي عميل
0: فبالتالي
1: أيضا لها.
0: هي عميل لها.
1: طب دعني أنتقل إلى موضوع آخر قبل أن يدهمنا الوقت، البحري. البحري توزيعات استثنائية، هلا لأنه كان في نمو استثنائي فعلا بالأرباح في الربع الثاني، ولكن إلى أي مدى ممكن أن نحقق مستويات نمو أيضا استثنائية بالربع الثالث برأيك محمد؟
0: أنا أعتقد أن الربع الثالث رح يكون أداؤه أفضل من الربع الثاني، مع أنه كان هو الأداء التاريخي تقريبا 6 مليار و300 مليون تقريبا كإيرادات، وفي عندنا تقريبا الربح الصافي كان 2 مليار و750 مليون. أنا أعتقد أنه ممكن تلامس مستويات 6 مليار و600 إلى 6 مليار و700 مليون كإيرادات، وربما أيضا يعني تتجاوز 2 مليار و900 كصافي دخل، لأنه كان في عندنا أسعار النقل البحري أيضا في الربع الثالث أعلى مما كانت عليه في الربع الثاني إثر التوترات السياسية في مضيق هرمز. أيضا الشركة حافظت على يعني مستويات جيدة من الأرباح المبقاة، مما جعلها أنها توزع أرباح استثنائية. ربما أنه أيضا في خلال النصف الثاني من عام النصف الأول من عام 2027 يعني توزع أو تقرر في توزيع أرباح استثنائية أيضا، مما سيدعم السهم مزيد من الارتفاع. طبعا القيمة العادلة كمتوسط من معظم بيوت الخبرة والبنوك الاستثمارية أعتقد أنه راح يكون بين 40 إلى 42 ريال للسهم، ففي بوتنشل نمو أو يعني نمو محتمل للسهم، بالإضافة إلى التوزيعات المجزية راح يكون خلال عام 2026 كنصف ثاني و2027 كنصف أول.
1: شكرا جزيلا لك محمد الفراج، رئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلينا
6: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.

0: اقفل الكاميرا خلاص.
1: الاخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: من الرؤية السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
4: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
5: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
7: خلينا نكون واضحين،
8: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
9: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
10: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
11: وبعدين قضايا مش واحدة.
12: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
13: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
14: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
15: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
16: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
17: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
18: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
18: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
19: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية أف أم عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
20: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدم.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
20: مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
21: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
22: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: العربية FM الأقرب إليك، على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون، العربية FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب معي أنا فيصل الجفن على العربية FM والـ MBC Action وام بي سي شهد. شركائي في حلقة اليوم من جدة مساعد العمري، ومن دمام الأبوظبي، ومن أبوظبي حمد الدبيخي، وعبد الله حنيان. إن شاء الله الله يأمره ويحصل بالسلامة مثل العادة. ما أعرف، أنا الموضوع صار شخصي. حياكم الله مساعد، كيف الحال؟
1: مساء الخير أبو محمد عليك وعلى الزملاء الأعزاء. أبو حنان الله يجيبه بالسلامة.
0: وصل حضرتك، أبشرك وصل.
1: الله
0: موكبه بسلامة. القهوة السوداء الحين أنا ما أدري شو، كل ما دخل علينا بيده القهوة السوداء، هي تغير، هي يعني قبل القهوة شيء وبعد القهوة شيء، ما هي هي. متأخر متأخر، شرب قهوة ولا ما شرب؟
1: لا، القهوة السوداء مودي يا حمد أبو ظبي، الله يجيبه لنا بالسلامة.
0: خلينا بحنيان، ترك حمد الحين، احنا زعلانين على حنيان. ايش دخل حمد؟ انت البوصلة عندك يبي لها تضبيط.
1: لا اي ما
0: ابيك تساعدني على حنيان، تروح لحمد.
1: لا بس اهم شيء ان القهوة،
0: وتقولون الاهلي وش فيه اذا هذا واحد منهم، وش تتوقع؟
1: اذا هذا القديم العتيق حقه اجل، وشلون
0: اذا هذا ينظر في الاهلي، وش تتوقع يعني الوضع في الاهلي؟
1: اسعد الله مشاهدي العربية FM على MBC وفي جميع التطبيقات والمواقع، وانا سعيد بالتواجد معك يا ابو محمد.
0: انا والله ما انا بسعيد من احنيان. اي أيوة والله.
1: لا لا، لازم تشوف له حل، مع ان العام المرة الماضية رفعت امره للإتشار، لكن ماني عارف
0: ما يفيد بدأ إتشار. هذا يصرف على الإتشار ما شاء الله عليه.
1: هذا
0: يخصمون، ما يخصمون كل واحد.
1: هذا بعد سمر بل، ما عاد يشوف احد
0: اسمه سمر فل.
1: طيب. فل فل
0: ايه
1: فل
0: حمد. ايه والله حمد والله اخي، انا تلعب بالاسماء زاكي وسمر بل
1: لا عشان القلم انا افتكرت هذا.
0: حمد الدبيخي حياك الله.
2: هلا ابو محمد، مسيك بالخير.
0: شلون شلون الجماعه في ابو ظبي؟
2: وعندي عتب عليك
0: ورا،
2: اسمح لي، لان امس وانت تسال سعيد هلال اخونا عن سبب خسارته من الاتحاد، ارجى السبب الى المدرب، وحينما تساله عن خساره الاتفاق يرجى السبب الى الاداره.
0: بس الاتحاد ما خسر، فاز الاتحاد.
2: لحظه، لا انا بس خلني اقول مقدمة.
0: لا، هي بداية الموضوع غلط. الاتحاد فاز ما خسر.
2: خلنا اكمل بعدين ندخل.
1: تحسس من الادارة يا حمد.
0: يلا
2: عندما تعرفه تسأل عن مشاكل النصر في الرقابة المالية، يدافع وانه بطل ويسجلونها. عن الاتفاق يقول مشكلتهم بسبب ادارة الاتفاق. ما يصير يعني، هنا يختلف الجواب وعن نفس السؤال نفس الظرف. ما يصير، ما في موضوعية يعني.
0: بس تصدق بالله، صدق بالله أبو عبد الله، أمس ما تكلمنا على الاتفاق.
2: يخسر النصر
0: أبو عبد الله، أمس ما تكلمنا على الاتفاق.
2: سبعت الإدارة،
0: أمس ما تكلمنا عن الاتفاق أبو عبد الله.
2: أو أي فريق، فأنا قلت لك عندي عتب أبغى أقوله، لأن اللي لاحظته أمس غير اللي الأسبوع الماضي، الإجابات تختلف. فما يصير في مباراة أحمل السبب إدارة، يعني إذا في تقييم بطولة أقول ما عندي مشكلة، لكن في مباراة
1: إيه؟ طيب فاز الاتفاق
2: على أبا،
1: بتعاتبنا طول الموسم.
0: دقيقة
2: معي يا أخوي، مساعد لما فاز الاتفاق على أبا،
1: لا أقول بتعاتبنا طول الموسم.
2: دقيقة أخوي مساعد، لما فاز الاتفاق على أبا، لو سألتني وقلت لي إيش أسباب فاز الاتفاق، كان قلت لك الإدارة. ردي مش موضوعي.
0: طيب
2: ردي بيصير مش موضوعي. ففي الخسارة في مباراة وفوزها الإدارة ما لها خص، المدرب، اللاعبين.
0: طيب اسمح لي أرحب بعبد الله وناقشك موضوع اتفاق.
2: تفضل
0: عبد الله. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك يا هلا وسهلا.
0: خلصت
3: الفترة هذه، الفترة هذه أنت ما أنت راضي عني أبدا، وعين الرضا عنك اللعيب الكريم.
0: ما لها دخل، أنت ما لها دخل.
3: قبل
0: التأخيرات هذه هي اللي لها السبب.
3: خلني أبرر بحكم أنك طرحت الموضوع على الهواء، أنا ما أقدر أطرح على الهواء. بقول أنه قبل كان حتى تأخيري مقبول، لأنه
0: لا هالمرة صارت تزود.
3: لا لأنها كان يأخذ لي العذر، يقول لا قاعد يحضر الحلقة، قاعد يجيب لنا شيء جديد، أنه يطلع مادة مهمة.

0: ما لأنه هدفنا في البرنامج هذا نقدم مادة تليق بالجمهور.
1: طيب غلط
0: وفيها
1: يصير في
0: الإضافة.
1: غلط يصير في مادة ووصول بدري؟
0: لا بس ما تعرف
1: والله والله والله رباك والله يا عبد الله.
0: ما موقف ما تلقاه تحت
1: والله
0: شيء
1: والله
0: ما تدري.
1: أبو حنان والله أنك عزيز وغالي وإني أحبك في الله بس رباك والله.
0: سم سم
1: والله رباك. نبدأ وأنت تدخل والكاميرا تلف يعني.
0: اي مسكر علي الباب اصلا.
1: حياك الله. نرجع لموضوع الاتفاق وحمد. امس ما تكلمنا عن الاتفاق يا حمد.
2: انا قلت لك امس لما سالت سعيد عن خسارته النصر من الاتحاد القى الخساره على المدرب. ما قلت لك تكلمت عن الاتفاق. ولما يكون موجود وتقول له ليش خسر الاتفاق يقول لي داره. فهنا هنا الجوابين غير موضوعيين بس.
1: طيب يعني تسمح لي اناقشك بالموضوع.
2: احنا انا ليش داخلين في البرنامج؟
1: حلو ممتاز. انت الحين مثلت الان النصر والاتفاق صح؟
2: نعم
1: ممتاز. النصر قبل اقل من شهرين جايب بطوله الدوري، الاتفاق له 12 سنه وهو بخفاء.
2: ايوه لما تجيني
1: هنا وين اروح بطولة. اروح للاداره ولا وين اروح؟
2: اقول لك وين تروح. لحظه انت تسالني عن مباراه، الحين قلت لك انا مباراه لما فاز على ابها جيت انا قلت لك والله السبب الاداره مش منطقي. لما خرج الاتفاق من الكاس قلت لك من أسبابها إن الإدارة تتحمل النتائج لأن هذا بطولة قصيرة. يعني قصدي إن الطرح يكون موضوعي، ما يصير في كل خسارة مباراة بروح أقول الاتفاق الإدارة السبب، مش منطقية. قصدي
1: شباب الحلقة الجاية حمد يصير مع سعيد عشان يقول له على الهوى الكلام ده. أنا سعيد
2: خلاص قلت سعيد. الكلام شو أقول له؟ قول له
1: أنت ملاحظتك على سعيد أنت إذا جات فاهم أنت يا صح ولا لا
3: ابو محمد
1: ولا لا
3: تعليق
0: لا ممكن مختلفة عنه.
1: عن منو؟
0: عن سعيد. كل واحد عنده
1: بس يتفاهموا بينهم. ليش يحطني في النص؟ هو يقول له المعلومات دي يقولها لسعيد. ايش دخلني انا؟
0: سعيد بيتابع بيشوف كلامه
1: ويرد عليه اللي صار هو غايب
0: ساعات
1: وانا اصير انقل كل واحد وصاير.
3: ابو محمد
1: يا حبيبي
3: تسمح لي في 30 ثانية اتكلم مع الكابتن حمد. يا كابتن حمد اذا ما نوقشت الادارات نناقش من؟ يعني ناقشنا إدارة الأهلي وأحرجناها بالطرح راحت استقالت، إدارة الاتحاد استقالت، إدارة النصر تغيرت، إدارة الهلال اشتغلت، ولما نجي عند الاتفاق أبو 12 سنة وسبعة أشهر تقول لا لا لا قارنوهم بالاتحاد وقارنوهم بالفلان قارنوا. يا أبو عبد الله الانتقاد سواء من الكابتن سعيد أو من أبو حنان أو من أي كان، إذا كان انتقاد موضوعي فعليك أن تدعمه مو أن تستنكره.
2: أخوي مساعد أنت الظاهر أن عندك لبس. اسمعني أخوي مساعد حنا مش
3: لبس ولا ملبوس.
2: معلش دقيقة طبعا. بس دقيقة أنا قلت لك ما يصير مع كل مباراة يعني يجي يفوز اتفاق أقول للإدارة ما مش منطقي. إذا خسر أقول للإدارة. أنا أقول لك نناقشهم في مواضيع زي ما تفضلت تعاقدات ليش ترتيبكم خسرتوا بطولة خليجية لو خسروا كأس الملك. فهمت قصدي؟ تقييم عامل بس في كل مباراة هنا
3: إلا ما ذكرته وحصل.
1: طيب حمد عشان بس أدخل محاوري تشوف لو جيت أنت مثلا مسكت الإدارة مع بداية هذا الموسم الحديث والانتقاد إذا في إخفاق ما راح يكون مثل لما أنتقد واحد له 12 سنة. وضع مختلف يا حمد. يعني انت اليوم تتكلم عن النصر مدرب جديد انتقاداتهم على عمل المدرب، لكن اذا الاداره سيئه يبقى الاداره سيئه. هم ما يرون الاداره سيئه قبل شهرين جايب الدوري، فهنا الوضع مختلف. كلام. الانتقاد مختلف.
2: كلامك حلو
1: حمد بس اقفلها بواحده
2: تفضل بس ما ارد عليك
1: من حقك لو تاخذ الحلقه كامله ما عندي مانع. اسمحوا لك الشباب ما عندي مانع. الاتفاق الحديث عنه اخطاء متراكمه ومن 12 سنة وهي قاعدة تزود، فمن الغباء أني أنتقد مدرب وغيره وأنا شايف الخلل في الإدارة. لما تتغير الإدارة روح أشوف وين الخلل في أماكن ثانية إذا في خلل. فضل
2: زين بو محمد. أولاً أنت تقول لي 12 سنة الإدارة مختلفة، وخلال 12 سنة كانت الإدارة هي اللي لها كل القرارات في بداية خالد الدبل ومارسنا عليه النقد لأن القرار عنده في التعاقدات في كل شيء. اليوم الإدارة القرار قلناها احنا ما يصير انتقد إدارات مثل الاتفاق والقرار مو عندها مو قادرة تسجل. يا رجل قاعدة تنتظر قرار برا زين.
1: لا معلومة مو بصحيحة هذه. لا مو بصحيح.
2: شلون مو صحيح؟
1: لا مو صحيح
2: احنا يعني
1: لا لا مو

0: صحيح.
1: لازم تكون معلومتك دقيقة. الموافقة على التعاقد هو اللي يجي من برا. حمد خلنا نوضحها. الموافقة على التعاقد تبي تكمل بس خلينا ننهي دي أول. الموافقة على التعاقد هو اللي يجي من الرابطة، لكن المفاوضات، اختيار اللاعبين، اختيار المدرب، اختيار منظومة الفريق هي من الإدارة.
0: هذا الكلام زين. أنا إيش قلت لك؟
1: صح ولا غلط؟
0: لحظة. لا ما قلت لك، وضحت لك في الأسبوع الماضي واللي قبله. هو ما يقدر يضع أهدافه لأنه ما يدري الميزانية كم. أيام خالد الدبل، أيام عبد العزيز، الغيرهم، هم يحطون الأهداف وفق المبلغ اللي عندهم، ميزانيتهم. هو ما يدري. يعني في سنة قالوا له الميزانية بعطيك 100 مليون، شوي قالوا له 80 مليون، شوي قالوا له قيّة. فهمت قصدي؟ يعني هذا بعد مش بيدهم.
1: مو بس الاتفاق، كل الأندية كذا.
0: نقطة أخيرة بس.
1: مو بس الاتفاق يا حمد، كل الأندية كذا.
0: دقيقة، نقطة أخيرة اسمح لي. أنت تقول 12 سنة، ها؟ لو فرضنا 40 سنة، الوزارة كل إدارات كانت سبب في إخفاق النادي أو تراكم عليه ديون، شفنا إنها قالتهم، أعفتهم وكلفت. إذا كان هذا وضع الاتفاق زي ما أنت تقول، الوزارة ليش راضي عليهم؟ ليش ما قالتهم زي ما قالت في أندية كثيرة؟ معناه أن عملهم عملهم كويس.
1: طيب.
0: أنا وجهة نظري قلتها لك، يعني لاني عضو ذهبي ولاني رئيس نادي ولا لي خص، بس أنا أتكلم بموضوعية في البرنامج.
1: سم وجهة نظرك مقبولة وعلى العين والراس. عبد الله حنيان حياك الله.
2: يا أهلا وسهلا.
1: لم تتحدث حتى الآن، ودك بشيء قبل ما ندخل محاورنا؟
2: محاورنا أصلاً عن فترة الانتقالات وما حدث فيها.
1: صحيح. خليني أقولها وتطرحونها. وش رأيك؟
2: سم.
1: طيب اليوم الحديث راح يكون عن فترة الانتقالات. أمس الساعة 12 بالليل وغلقت. إحنا ما شاء الله العدد كبير، وعندنا ملاحظة راح نقولها، أنه في بعض الأندية غيرت إلى 20 تغيير بين مدرب وبين لاعبين، وبعض الأندية 17 و16. أنا أعتقد أنه هذا خلل، تغير منظومة فريق كاملة، هذه في علامة استفهام. ولا هو بنادي أو ناديين، أندية كثيرة استقطبت أعداد كبيرة. إذا نتكلم عن نادي غير 20 من 25، يعني علامة استفهام. على سبيل المثال الأهلي غير 10 مع المدرب. طبعا إن قلنا الأسماء كاملة لكل الأندية نحتاج حلقتين، بس إحنا نقول الرقم. الاتحاد غير 8 مع المدرب، النصر 2 مدرب ولاعب، الهلال غير 9، القادسية غير 7، نيوم غير 9، الاتفاق 10 مع المدرب، أكثر من قرابة نص الفريق، الخليج 14 مع المدرب، الرياض 11، الشباب 17 مع المدرب، التعاون 16 مع المدرب، الدرعية 14 مع المدرب، الفيحة 8 زائد المدرب، الحزم 10، الخلود 8، الفيصلي 19، فيصل غير فريق كامل، الفتح 13 بالإضافة إلى خالد العطوي المدرب، أبها 20. كلام صحيح ده يا عبد الله؟
2: صحيح. والغريب أنه
1: لا أغلب أقصد كلام صحيح، يعني
2: لا لا لا لا لا
1: عمل أبداً صحيح
2: أبداً أبداً أبداً. أنت لكن الأسباب كثيرة، وشيء أنه خلل في استراتيجية النادي نفسها. يعني النادي وش كنت تشتغل إذا بتجيب 20 لاعب؟ يعني وين الشغل التراكمي اللي بديت فيه؟
1: وين الانسجام؟
2: في تفاصيل كثيرة تعكس خلل إداري وفني في أنه فريق يغير بالكامل. أنت ما سويت شيء، كأنك صنعت فريق، بديت فريق من جديد. صحيح. من الصفر. فهذا دليل أنه العمل السابق فاشل بالكامل. أنا أتفهم أنه فريق صاعد أنه خلاص تغيرت طبيعة المنافسة، أنا ممكن أغير عدد كبير من اللاعبين، مع ضد أنه التأخر في حسمها لأنه أنت تحتاجهم في المعسكر. الفريق أنت تبغى تعرف الفريق المنظم، الفريق اللي يبني خطة تناسبه وهوية تناسب أهدافه، شكل فني يناسب أهدافه مع في مبارياته، أنه يختار لاعبينه مبكرا، يعسكر بهم، يبني هوية للفريق وشكل للفريق قبل بداية الدوري. الآن احنا في بعد مرور جولات من الدوري، والصفقات أمس ما وقفت. الأسباب يجب أن نعرف أنه أولا الخلل الإداري واضح جدا، أنه في خلل استراتيجيات الأندية، أنه ما في شيء مبني من فئات سنية لاعبين صغار.
1: هذا شيء محبط صراحة.
2: الشيء الثاني
1: لا تنسى أنه خلصت 5 جولات.
2: صحيح.
1: ما كونت فريق
2: ولا، وقاعد تتعاقد بالأعداد الكبيرة من اللاعبين المحليين. السبب في الأعداد الكبيرة في اللاعبين المحليين هي القائمة.

محدودية القائمة. في أندية اضطرت أن تبيع لاعبينها، في أندية كثير كانت مضطرة لأنه عدد القائمة 25 لاعب مضطرة أنه تصرف لاعبين. فهذا اللي يحدث أمس، حركة كبيرة في سوق الانتقالات المحلي تحديدا. ترى لو نلاحظ أغلب اللاعبين ترى محليين.

0: وين يلعب، لأنك تذكره في نادي ثاني. فالقرار اللي جاء في تقليص عدد اللاعبين السعوديين اللي كان هدفه تدعيم المنتخب بلاعبين يلعبون بشكل أساسي مع الأندية هو اللي أحدث الربكة الكبيرة هذه في طيب. سوق الانتقالات.
1: خلينا نقول فترة الصيف كم مثلا، شهرين ونص تقريبا، شهرين ونص. اليوم احنا 7 سبتمبر، طيب، وبعد الدوري ب 13 او 12 او 13، يعني نتكلم تقريبا حدود شهر، يعني نتكلم اليوم 3 شهور ونص، ورايح تتعاقد قبل ما الاغلاق بثواني.
0: لا الانديه ما تبيع، شوف ركز.
1: انا عندك سبب. انا فكري، انا فكرتي الكم صفقه بس امس بالليل
0: في انديه،
1: هذا معناته شوف الاتحاد مثلا استقطب لاعبه امس تكلم عنه، الاهلي ديابي امس، كل الانديه
0: ترى لو المحليين اللاعبين الجانب صح
1: التاخير فيها، حتى المحليين يعني اليوم عندي بن هاربورغ يتكلم عن العليو
0: امس. لا بالليل صحيح، لانه الانديه اضطرت انها تبيع في اخر يوم، لانه انت بترفع القائمه ما تقدر ترفع الا 25، هذا اللي يسوي الربك، انه انا الانديه اللي بتبيع تاخرت في البيع، ممكن في اتفاق بين الانديه بس ما ابغى ابيع، انا ابغى استفيد من اللاعب لحد ما تغلق.
1: بس انا كنادي يعني بشتري المفروض اني ما اتاخر كذا، يا انه يبين لي من البدايه يا قفل الموضوع.
0: لا هي بس لانه سوق ما هو مؤثر، انا بالنسبه لي ما هو مؤثر لدرجه كذا، الصفقات اللي امس ما هي بالصفقات اللي بتحدث نقله نوعيه في شكل الفرق،
1: في يوم
0: تدعيم فقط.
1: في يوم من الايام مساعد كنا نتغنى في الاهلي في الاستقرار وفكره الاستقرار، وكنا نروج هذه الرساله بشكل متكرر تحديدا في هذا البرنامج، انه خلاص المفروض ان انديتنا تفهم على موضوع الاستقرار المدرب واستقرار اللاعبين، وأن هي سبب من أسباب نجاح أي منظومة. مع صحيح. هذه الأعداد اللي قاعدة تطلع أمس وعدد الفرق أو عدد اللاعبين اللي غيرتها الفرق، يبدو أنه إذن من طين وإذن من عجينة، الإدارات ما آمنت في الاستقرار وآمنت في المنظومات والعمل التراكمي.
2: أول شيء خليني أحيي شبابنا في الإعداد على وضع هذا المحور من ضمن النقاش اليوم. أنت عندك رؤية إدارية اسمها ما يطلبه الجماهير، وعندنا رؤية إدارية اسمها تكملة البناء، وعندنا رؤية إدارية دخيلة اسمها هد وبني. هذا ما يحدث بعد نهاية الموسم. إذا نجي لرؤية ما يطلبه الجماهير، هؤلاء يستمعون إلى الطرح في وسائل التواصل الاجتماعي ويخضعون للضغوط. بأضرب مثل، أنا أضرب لك مثل باللي استحضرناه، النادي الأهلي المستقر فنيا، المستقر إداريا، اللي في الفورم النفسية مع تحقيق البطولات. ماذا حدث؟ استغناء عن مدرب، استغناء عن محرز، استغناء عن كيسيه، تحت إيه؟ تحت ضغوطات بدأت جماهيرية وانتهت كوارثية. نجي لكل الأندية قس على ذلك. اليوم لما أجي أنا، أنت تفضلت وقلت وينكم 3 أشهر في آخر ثواني الاستقطابات تبدؤون توقعون. إذن أنت أصلا حتى رؤيتك من البداية هي رؤية وابني اثنين. لما أجي أنا لنادي مستقر كالنادي الأهلي وأجد أنه يحتاج قطعة قطعتين عشان المنظومة تكتمل، أجد أنه بدل ما أستقطب خانة اللي هي مركز 10، وجدت أنه فرغت 4 خانات، مركز 8، مركز 6، مركز 7 مع 10 وين وديته؟ وديته نيوم. طيب من جبت بداله؟ جبت بداله شيء يا أبو محمد، ويقول لك يا أخي أنتم يا أخي تقسون على الإدارات. كيف نقسى على الإدارات والشغل؟ إما ما يطلبه المستمعون، إما هد وابني، إما ما في رؤية واضحة. طيب نجي مثلا لنادي النصر، استقطابه لاعبين. نجي لنادي الاتحاد، دفع ثمن إدارات سوت وبنى فريق، الآن كل الفريق طيب. عندنا يا أبو محمد طيب. هو ضحية إدارات، إما ما لها علاقة في كرة القدم، إما إنها تستمع وليس لديها رؤية واضحة. هذه وجهة نظري المتواضعة والبسيطة.
1: الزملاء في الشرق الأوسط قالوا أن قيمة هذا الميركاتو تقريبا 484 مليون يورو، تحدث عن لو ضربنا في 4 حدود 2 مليار ريال. حمد،
3: والله شوف أبو محمد، هو أمر غير صحي أو غير مقبول، نعم، لكنه هو سوق انتقالات. يعني حتى بعض الأندية جابت لاعبين

0: بين في موسم ما شفناها واضطرت تعيرها. لكن في نهاية الأمر هو قوة المال. يعني الأول كانت تحركات 3 4 أندية اللي يحركها المال، اليوم في متسع من المال وفي رفع قيمة فنية، يعني في أهداف مستهدفات إنك أنت تضطر تتماشى مع هذه الأهداف. يعني أنا أذكر الاتحاد لما حقق الثنائية الكأس والدوري ما غير، راح الموسم اللي بعده صفري. فما نقدر نقول إنه والله نبي استقرار، وحنا لازم في ظل وجود أيضا
1: غير المدرب يا حمد.
0: ما أنا أتكلم عن اللاعبين، اللي المدرب عاد
1: المدرب
0: هذا شأن ثاني،
1: صحيح،
0: المدرب شأن ثاني، والمدرب أصلا كان عليه لقط أصلا. لأن بيتذكر أبو محمد الحلقة اللي هنينا فيها الاتحاد، أنا وما هني يعني قلت مبروك، وقلت له ترى الاتحاد إذا ما غير بالسنة الجاية راح يدفع الثمن. قال لي أبو محمد وقت تبريكات إذا تتذكر أبو محمد، وجاء الموسم اللي بعده دفع الثمن موسم صفري. فأنا أشوف أن إن رحت يمين راحوا هم يسار، يعني هذا اسمه سوق. وزي ما أرجع وأقول لك المال يفرض نفسه، فهذا العدد لن يكون الموسم هذا. حتى في الشتاء ممكن تشوف أيضا تغييرات في بعض لكنها محدودة، لكن في الصيف راح تلقى نفس العدد.
2: طيب، على موضوع التغييرات، انت اقتنعت في سالفة انه كل ادارة ما عدا اندية الشركات لها يعني نظامها ولها تنظيمها الداخلي، اللي كل شركة مختلف عن الاخر، لكن اندية الوزارات اقتنعت ان كل ادارة لها حرية اتخاذ قرار جذب او
1: إلا
2: الغاء عقد من غير ما يرجعون للوزارة
1: صحيح.
2: يا حمد؟
0: لا كيف يلقى عقد إذا كان سعد الشهري يبغونه سنتين وافقوا لهم سنة؟ أي مدرب تبي تشيله الآن تأمن المبلغ
2: هذا من
0: قبل لا
2: جانب
0: تشيل.
2: مالي، هذا موضوع مالي،
0: أيوة
2: هذا
0: أنا أتكلم
2: رابطة، هذا
0: أنا
2: رابطة.
0: في
2: اي
0: النهاية في النهاية أبو محمد بوصل لك صورة معينة، بس جاوبني عليها أنت. لماذا لاعب يعسكر معاي ويتمرن معاي وآخر يومين يروح الفيصلي؟ إيش الأسباب؟
2: أمور
0: عبد العزيز
2: مالية،
0: البيشي
2: أمور
0: ها؟
2: مالية، أمور مالية،
0: من وين؟ من وين فرضت عليه؟ من
2: مثل
0: طالع
2: اللي
0: انا ايش
2: صاير
0: قاعد ابين؟
2: للنصر يا حمد، انه انت
0: ايوه انا ايش
2: مداخيلك
0: قاعد اقول لك؟
2: ومصاريفك هذه ما لها خص في سالفة انهم
0: ابو محمد
2: التعاقدات. يا حمد انا اتكلم في موضوع مختلف عن اللي انت تقصده، هذه امور مالية، هل يسمح لك
0: الغالب
2: انك
0: واحد، ادري ان امور ماليه، لكن
2: ايه
0: ما تخليني اسجل.
2: ما تخليك تسجل، لانك
0: تمنعني من التسجيل.
2: لانه امكانياتك المالية ما تسمح اني اجيب عبد الله حنيان قيمة عقده 50 مليون، انت
0: يعني
2: مسموح لك
0: ولذلك
2: تجيب 20 مليون. هنا
0: ولذلك
2: تدخل الرابطة في الموضوع مع الاتفاق وغير الاتفاق،
0: ولذلك انا ايش قلت لك؟ قلت
2: وضحت.
0: لك ان الادارات لما تكون ذات شخصيه اعتباريه قراراتها هي اللي تبنيها، انا انتقدها اذا اخطا. بس اليوم ما اقدر اقول له ليش ما سجلت فلان؟
2: ما
0: لان
2: حد
0: عليك
2: قال
0: رقابه
2: سجل فلان،
0: ماليه.
2: هم قالوا لا جيب الناس اللي تخدم المنظومة، عمل كرة قدم، انه اجيب اللاعبين اللي خدموني وسوي لي المنهجية اللي تساعدني على النهوض بالفريق، هذا العمل الإداري المطلوب منهم. ما حد قال لهم روحوا نفسه على الدوري ترى.
0: وانا ايش قاعد اقول لك؟ نفس الوضع.
2: طيب،
0: انا اكلمك في نفس المنطق، يعني اني انا بالنسبه لي اكلمك هذا منطقي. لاني لو جيت بقول لك طيب خلوها خصخصه.
2: الكل يطالب بالخصخصة، بهذه احنا نتفق
0: هذا
2: معك فيها
0: الكلام صحيح
2: عبد الله.
0: صحيح.
2: وش رايك بوجهة نظر حمد في هذا، في موضوع الاتفاق تحديدا؟
3: الموضوع اعتقد انه في كل الحالتين القصور اداري، لانه اذا كان ما عندك شخصيه وتقدر تقود الفريق وباستقلاليتك وبحضورك ليش تقبل؟ زائد انه المعروف المتعارف عليه
2: هذا سؤال مهم ده.
3: انه ماليا
2: اذا ما عندك امكانيات شو لو جالس؟
3: اذا والجانب الاخر ماليا، اذا انت ما امنت الجانب المالي انه انت تقدر تجدد لمده سنتين مع سعد الشهري وما عندك قدره او قدره ماليه انك ترفع اوراقك مكتمله للجنه، إذن هذا قصور أيضا في عملك، أنه في خلل مالي في النادي. ففي كل الحالتين الإدارة ملامة.
2: هو العمل الإداري مو بس استقطاب، يعني العمل الإداري الناجح حتى ترتيب الميزانيات وترتيب
3: وإضافة
2: المعسكر المناسب واللاعب المناسب
3: والاستقلالية
2: والمدرب
3: في اتخاذ
2: المناسب.
3: القرار والقدرة على اتخاذ القرار.
0: يعني أبو حنان يعني
3: سم.
0: تقول لي الآن القادسية لما بيعد خطة بينفذها، الاتفاق بيعد خطة بينفذها، خلنا نكون واقعيين.
2: لا
3: القادسية
2: يسوي، ما عليه القادسية يسوي له خطة مليار، الاتفاق مطلوب منه يسوي له خطة 100 مليون، ما حد قال لك سوي خطة مليار زيهم.
0: يعني معناها في النهاية الاتفاق ما خارج الخصخصة. فأرجع لك نفس الشيء أقول والله معذورة، لأنه يلعب مع أندية عندها ميزانيات تفوقه عندها خصخصة. يعني خلونا نكون محايدين، يعني

0: لكن الإدارة هذه ما شاء الله عليها، بس ما يصير كل شيء
1: غير مطالب بالمنافسة على البطولة ولا منافسة. أنا من وجهة نظري إن تبغى غير مطالب، لكن بالموجود تبني فريق، وإحنا شفنا تجارب كثيرة إنه في أندية بميزانيات أقل قدرت أنها توقف في وجه أندية أكبر.
2: صحيح.
1: عملك منظم، مو مطلوب إنك تنافس على بطولة الدوري مثلاً ولا تكون من الأربعة الأوائل. العمل المنظم يفرض نفسه في الوضع الحالي في الاتفاق، لا، في خلل أكبر من موضوع إنه مشكلتي مالية.
3: الخلود في سنة واحدة جت إدارة جديدة، عرفت إمكانياتها، عرفت الشغلها، اليوم 5 مباريات ولا خسارة بين الرابع والخامس ترتيبه. على كل حال أذكر بس قبل ما أغلق ملف الانتقالات، بن هاربورغ لا نزال في الخلود مدرب أو رئيس مالك نادي الخلود أو رئيسه. قال إلى جمهيرنا العزيز ببالغ الحزن والمشاعر الممزوجة بالأمل، نعلن عن انتقال اللاعب بجزء عليه وإلى نادي القدسية. أتى إلينا بإمكانيات كبيرة دون أن تتاح له الفرصة لإبراز مهاراته، وغادرنا اليوم وهو الحاصل على جائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن الموسم الرياضي وأفضل لاعب في كأس الخليج. كان عنصرا حاسما في نجاحات النادي بتسجيل أهدافا إعجازية وصناعته للفرص. نعلم أن فرصة الانضمام للمنتخب السعودي ستكون أكبر مع القدسية، حيث عانينا من هذا الإحباط سابقا قبل كأس العالم الأخيرة. كما أن الاستثمار في عقود اللاعبين يعد أمرا أساسيا لضمان استدامة النادي وتطوره، وهي استراتيجية واضحة نعتمدها منذ استحواذنا على النادي. إلى عبد العزيز، نحن فخورون بك للغاية، شكرا لثقتك بنا ولما قدمته من أداء استثنائي وانضباط وأخلاقك وروحك العالية بتحت ما يحتاجه هذا الوطن من لعيبته. وكان يفهم من هذه التغريدة مساعد أن الرجل يقول يوم لقى البيئة اللي تساعده وعطنا الفرصة وعطنا الثقة بانت مهاراته، وكأنه في بعض لاعبين محليين لا يجدون ما وجد عبد الزعليوة في الخلود، فكانت إمكانياتهم لا يمكن أن ترى.
4: أبا أرجع كمان لجزئية أنت قلتها عن نفس الرجل هذا اللي صرح التصريح ذا، هؤلاء قاعدين يقدمون لنا احتراف بفكر فعلا متطور. شوف ماذا بأي أسلوب ودع نجم واعد للكرة السعودية، ليس بس لنادي القادسية، لكن تعال هذا الرجل نفسه هو اللي لعب الخلود نهائي كاس سيدي خادم الحرمين، هو اللي انت الآن استحضرت 5 لقاءات بدون ولا خسارة مع من؟ مع الاتحاد ومع فرق ذات قيمة سوقية عالية. هذا الاحتراف اليوم لما العليوة في هذا الاستثمار اللي تشترون ب10 وتبيعون بريالين، هذا الاستثمار اليوم لما أنا يقدم لي نادي الخلود نموذج للاعب تطور في الخلود لينضج في القادسية ليجني ثماره منتخب المملكة العربية السعودية، هذا الفكر.
3: طيب.
4: أنا حيي.
3: أغلى 5 صفقات في دوري روشن في الميركاتو الأخير، مارتينيلي من أرسنال إلى الهلال 70 مليون يورو، وسمرفيل من وستهام إلى الهلال 64 مليون أيضا يورو، وتيجاني من السيتي أو مانشستر سيتي إلى القادسية ب 61 مليون يورو، وواتكنز من أستون فيلا إلى الهلال 58 مليون يورو، وترينكاو من سبورتينج لشبونة إلى الأهلي ب 39 مليون يورو.
1: ثقيلة، كلها صفقات ثقيلة الجانب فيها، رغم أني أشوف أن المبالغ أعلى
3: أعلى من هذه الأرقام،
1: المبالغ أعلى يعني من قيمتها، الحقيقية. ممكن أنه جذب اللاعبين بيئة أفضل، في النهاية كل نادي عنده خطته في جذب اللاعبين، لكن كأسماء هي ثقيلة فنيا وإضافات للدوري، وواضح حصل من الجولات الماضية أنه في إضافة فنية كبيرة. إحنا نتكلم عن الهلال تحديدا،
3: الهلال
1: شكل الفريق الهجومي تغير إلى درجة كبيرة، كان الفريق هجوميا غير مقنع خلال مشاركة اللاعبين تحديدا سامرفيل وواتكنز، تغير شكل الفريق تغير. فهذا هو المطلوب، انه لاعبين بجوده حتى لو كان سعره عالي.
3: ليش
1: لما تجيب لاعب جوده يفرق معك؟
3: ليش ما حطيت محرزي من ضمن 7 أسباب التغيير؟ انا شايف انه سبب رئيسي،
1: لانه مركز حساس بعد في الهلال،
3: كانت هذه يعني المركز الناقص في الهلال.
1: صحيح، وكان المدرب ينادي بالتعاقد من الفتره الشتويه الماضيه بظهير ايمن، لما جاء لاعب بهذه الامكانيات، لاعب سعودي، وفر كثير على الهلال، فتعتبر صفقه مهمه بالنسبه للهلال. لكن احنا نتكلم عن الخمسة الموجودين هنا أنه أسعارهم عالية، إحنا نتكلم عن جودتهم الفنية كلاعبين أجانب.
3: صحيح.
1: لكن كلاعبين محليين في بعض الصفقات المحلية أثبتت وجودها، ومحرزي مثال للاعب السعودي اللي إن شاء الله يكون إضافة للهلال والمنتخب.
3: حمد، الأرقام هذه
0: والله أنا أشوف التحركات اللي

0: ذكرتها من الأندية، لأن الهدف بالنسبة لهم كبير. يعني ما يصير أنت تتكلم عن الدوري، تتكلم عن بطولة القارات، بطولة العالم، هذه الأندية عندها فرص تلعب فيها، فبالتالي الأرقام أنا أشوفها طبيعية.
1: عشان المشاركات الخارجية. طيب نذكر انه اليوم راح يبدا ان شاء الله او تبدا اليوم الجوله السادسه من دوري روشن السعودي، تنطلق المباريات عند السادسه والنصف اليوم بمشيئه الله تعالى. الخليج يستضيف الرياض، والتاسع مساء الهلال يستضيف نيوم، وغدا تستكمل الاتفاق يستضيف الفيصل السادس والنصف، والحزم يستضيف التعاون الستة وخمسة وخمسين، القادسية يستضيف الاهلي التاسعة مساء، قد تكون قمة هذه الجولة هذه المباراة، والاتحاد يستضيف الفيحة تاسعة مساء، والخلود اليوم وشو حنا اليوم الاثنين بكرة ويوم الاربعاء الجولة اليوم الثالث، الخلود مع الشباب 56، الفتح مع الدرية تاسعة مساء، والنصر مع أبها التاسعة مساء. الترتيب حتى قبل مباريات هذا اليوم: الهلال الأول والنصر الثاني بفارق ثلاث نقاط، القادسية الثالث، الاتحاد الرابع، الأهلي الخامس، الخلود السادس، نيوم، الاتفاق، الدرعية، الحزم، الفيحة، رياض، التعاون، الشباب، الفتح، الخليج، الفيصلي، وأبها. مباراة بداية الجولة اليوم عبد الله،
2: جولة جديدة، ملاحظ أنه ضغط فيها ضغط جولات خلال هذين الأسبوعين
1: مصالحنا على كل حال
2: قبل
1: كاعلام كجماهير انه ما يتوقف الدوري.
2: صحيح، هي قبل معسكر المنتخب لكأس الخليج اللي تم التعديل عليه وتأجيل بعض الجولات بسبب ضغط الجدول خلال هذه الفترة. عندنا الملاحظ في في في الجدول انه الشباب لا زال متأخر في الترتيب، لكن بوادر التغيير في الشباب واضحة. احنا شفنا مباراة الشباب مع الهلال الأخيرة، كان في شكل فني للفريق، كان فيه تحسن مع دخول اللاعبين الجدد. متوقع انه ترتيب الشباب يتحسن في في في الجولات القادمة مع تحسن العناصر داخل الفريق. الجولة ممكن
1: تدري كم غير الشباب؟
2: أعرف أنه بس أنه يستحق التغيير
1: 17.
2: يعني بالنظر الوضع السابق
1: غير فريق كامل،
2: لأن الفريق أصلا منهار. أنا أتكلم عن الأندية اللي كانت ماشية بشكل ممتاز فغيرت كثير، هذه ممكن يعكس خلل هذا الجانب. لكن الشباب واضح أنه في أزمة عناصرية كبيرة، مع أنه الرقم لازال كبير، لكن ممكن تجد بعض العذر في جانب أنه لا، جودة اللاعبين أقل من أندية الوسط. الشباب كان عنده جودة أقل، الآن الشباب بوضع أفضل مع دخول تحديدا اللاعبين الأجانب، بان للفريق شكل هجومي أفضل. ممكن الجولة الماضية تعثر النصر هو الأبرز فيها، احنا ما تحدثنا عنها. فوز الاتحاد فوز معنوي قبل يكون فني كبير، راح يقدم الاتحاد بشكل أفضل خلال الجولات القادمة. النصر أمامه مهمة أنه يتجاوز هذه الكبوة. الخسارة من وجهة نظري كان النصر أقرب بالنظر للمستوى الفني في الجولات الماضية، فالكبوة هذه محتاج النصر يعود منها فيها من جديد في الجولة القادمة، خاصة أنه يلعب أمام أبها، وممكن أنه أو وارد جدا أنه ما يواجه صعوبة في هذه المباراة.
1: أبها هو متذيل للترتيب، مساعد.
3: والله يا أبو محمد، شوف الجولة الماضية أعطتنا مؤشرات أنه على اللي على الورق يبقى على الورق. لما ندخل الملعب نجد أن نادي الاتحاد قدم مباراة كبيرة بعناصر جديدة، بعضها ما تمرن إلا تمرينين فقط. أمام مين؟ أمام الاستقرار، أمام الانسجام، أمام النواحي النفسية نادي النصر. هنا مؤشر يعطينا إنه الجولات القادمة مولعة، الدنيا مولعة، ما في كلام. مباراة الأهلي والقادسية، لجميع المتذمرين اللي يقولوا الأهلي انضغط، الأهلي يحتاج مثل هذه النوعية من المباريات، يحتاج هلال، يحتاج قادسية، يحتاج إلى أن يذهب إلى جنوب إفريقيا وهو في الفورمة الفنية، لا سيما إنه في استقطابات جديدة دخلت على الفريق. إذا ما دخلت في اختبارات فنية قوية تبغاها تنكشف في النهائي. اثنين، اتكلم ابو حنان عن الشباب، الشباب لن تجد الا بعد فترة التوقف، لانه هالعدد الكبير من اللاعبين يحتاج فترة توقف للانسجام ولعمل المدرب. بعد فترة التوقف سيبقى الشباب فريقا اخرا. نعم، ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل. اشتغلوا، نقول لهم كفوا الآن اعطوا جهازكم الفني الفرصة للعمل، وليس أيضا للنقد والانتقاد.

0: دورينا يا ابو محمد قوي مثير، انما احلى ما فيه ان اللي على الورق يبقى على الورق، وانا اقصد هالجمله لانه في مباريات حتحرج الفرق الملياريه، لانه كره القدم روح واداء والاتحاد خير شاهد.
1: حمد
2: والله شوف ابو محمد، عشان الدوري بيكون قوي جدا بين اكلمك في القمه، فالفرق اللي بتخسر نقاط خصوصا من غير المنافسين حتى بالتعادل بتعمل لنفسها ضغط، بتستسلم بدري. يعني عندك الاهلي الحين عنده خسرتين، لكن النصر لما خسر من منافس نعتبره الوحيد اللي متربح حتى الان اللي في الامان، اللي هو الهلال طبعا، ولذلك بيكون حريص انه ما يخسر. كذلك المقولة هذه طبقها في القاع، في نقاط بتكون بست نقاط وفي نقاط بتكون، لكن الحديث في القاع لسه بدري. بس انا اكلمك عن القمة، القمة اي نقطة بالتعادل بعد بتكون مشكلة. فبنشوف يعني احنا لسه في البداية، لكن في مؤشرات منه اللي بيكون اقرب لتحقيق الدوري، ممكن بعد دورة الخليج تكون الرؤية اوضح.
1: طيب، الهلال أمس أعلن عن وصول هيوز الاسكتلندي ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي. هو كان جاي من ليفربول، وكان الهلال منهي تعاقد معه تقريبا من 3 شهور أو من شهرين من الصيف، لكن كان الاتفاق مع الهلال أنه ما راح يأتي إلى الرياض من أجل استلام المهام العمل حتى ينهي عقده مع ليفربول، وهذا ما حصل. وأرسل فريقه اللي وصل قبله من أجل أن يرتب بعض الأمور. الخبر يقول أنها شركة نادي الهلال إجراءات التعاقد مع الاسكتلندي ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي وباشر مهام عمله أمس الأحد بعد وصوله إلى الرياض، بعد أن أنهى علاقة تعاقدية مع ليفربول الإنجليزي ناديه السابق. الطاقم اللي يضمه هو الانجليزي سايمون مدير فني لكرة القدم، والاسكتلندي مارك مدير الاستقطاب، والاسكتلندي كريغ ماكي مدير الكشافة، والانجليزي هاري ارتر كشافا فنيا اولا، والسعودي عبد الحكيم تويجي مديرا فنيا للفئات السنية. عبد الله،
3: تعاقد مهم، انا بمثابه التعاقد مع لاعب مؤثر بالنسبه لي. احنا شفنا حتى في سوق التعاقدات الهلال تغير استقطابات نوعيه بالانسجام مع الهويه الفنيه للفريق واحتياجاته. انضمام هيوز جاء متأخر، لكن العمل سبقه الفريق بقيادة سايمون خلال الفترة الماضية، تواجد في معسكر الفريق الخارجي، عقد اجتماعات كثيرة بحضور رئيس النادي الأمير نواف بن سعد مع انزاغي، حدد المتطلبات حتى في ناحية اللاعبين اللي تم استغناء عنهم، كان فيه مناقشات كثيرة. احنا شفنا اللاعب يوسف التركي كان فيه إمكانية للاستغناء عنه، كان فيه نقاشات حول هذا الجانب بحكم أن الجهاز الفني لا يعتمد عليه كثيرا، تم تحويل الفريق 21. كان فيه مطالبات، كان فيه رغبة من المدرب في إضافة مدافع مواليد بحكم محدودية اللاعبين المدافعين في قائمة الفريق. الإدارة الفنية في الهلال والمدير الرياضي فضل الانتظار والاحتفاظ باللاعب يوسف في قائمة الفريق. التعاقدات أنا أتكلم عن دخول 3 عناصر مؤثرة أجنبية في خارطة الهلال، غيرت من شكل الفريق، بالإضافة إلى تعاقدات اللاعبين مارتينيلي
1: وسامرفيل.
3: فالإضافات أيضا المحلية كانت مميزة. أتكلم عن فترة ماضية كان الهلال يتعاقد مع لاعبين محليين أقل، الفترة هذه لو أخذنا محزري كنموذج يعتبر تعاقد نوعي ومؤثر في مركز الظهير. أمس كان فيها عرض اللاعب الهلال رغم إصابته حمد اليامي، كان فيه رغبة من أكثر من نادي من بينهم الشباب الدرعية. التعاون أرسل عرض رسمي للهلال لكن الهلال رفض بحكم عدم وجود ظهير أيمن، احتفظ باللاعب حمد اليامي اللي سيعود وفقا للمصادر الشهر القادم.
1: عدم وجود احتياط تقصد؟
3: احتياطي المحزري انه لاعبين في نفس المركز، بطبيعة الحال لا يمكن الهلال يكمل الموسم بظهير واحد.
1: صح.
3: أشوف في تنظيم كبير داخل الهلال، في انسجام بين المدرب والإدارة الفنية. الإدارة الفنية لها قرار مهم في الهلال في اجتماعات كثيرة.

0: كثيرة وصلت إلى طريقة اللعب ومناقشة طريقة اللعب مع المدرب، وهذا أمر إيجابي جدا. المدرب في النهاية يؤدي عمل ما يسمى النقاشات من ناس معنيين وناس خبراء معه في موضع مسؤولية، تعتبر شيء إيجابي. طيب. ما يعتبر شيء سلبي بعد أن كان المدرب محمي بالكامل بأفكاره باختياراته بلاعبينه بتعاقداته، الآن أصبح العمل منهجي أكثر في الهلال.
1: ليش ما يكون هو نفسه المدرب نفس شغله نفس كل شيء، بس يوم اكتملت الأدوات بين عمله؟
0: هذا جزء، لكن الاجتماعات الفنية أيضا التوافق.
1: من يبي يجتمع مع مثل مع إنزاغي ويناقشه بي من في مثلا
0: الإدارة الفنية؟ سايمون ريتشارد هيوز الآن مع انضمامه أكيد أنه عندهم رؤية فنية عن المدرب. إدارة الهلال
1: بس الأخبار في الصيف كانت تقول أنه نفس هيوز قال خلوا المدرب لا تغيرونه، مقتنع بعمله.
0: الاقتناع في عمل المدرب لا يعني اقتناع باستمرار المدرب لا يعني أن الموافقة على كل قناعاته. يعني الهلال أنت تعرف شكل الفريق سابقا كان هجومي، فالمدرب جاء برؤية جديدة بفكر جديد ممكن ما تناسب الهلال. فإحنا نشوف تحسن كبير في قناعات إنزاغي نفسه، واضحة في الملعب قدام الناس كلهم أنه إنزاغي تغير. يعني إنزاغي القديم في مباراة الأهلي يدافع، إنزاغي القديم في مباراة الشباب لا، تقدم هدف ينزل مدافع يغطي مع الفريق. فالمدرب مع استمرار،
1: بس من كان معه يوم انه يدافع ومن معه يوم انه تغير؟
0: حتى كان
1: هذه لازم بعد نفهمها.
0: يعني كان مندش
1: يعني مثلا
0: كان مندش على البدلاء مثلا،
1: اسمح لي اوكي مندش قناعته جت متاخره، لكن اسمح لي مثلا مدرب القادسيه صرح تصريح يوم سالوا عن اللاعب المغربي اللي جاء وجلس 21 يوم بعدين استغنوا عنه، قال انا كان عندي فكره اني اغير منهجيه الفريق من ما ادري ايش الى 4-3-3، جربنا لقينا بالصيف والمعسكر لقينا انه في صعوبه انها تنفذ فاستغنينا. اللي انا بوصل له من هذا التصريح انه ممكن لاعب واحد يغير منظومه الفريق، فما بالك بثلاثه؟
0: ممكن. انا قلت انه جزء من تحسن الهلال يعود للاعبين، اتكلم على الجزء الاخر انه المدرب ايضا بعض القناعات تنازل عنها وتغير للأحسن، وهذا المطلوب من المدرب أن يكون مرن في أفكاره، لأنه الأندية ما تشبه بعض. طيب. لما تلعب في دوري تجي لدوري آخر، لا الهلال يلعب أمام أندية 90% منها تدافع. واضح. فتحتاج تغير طريق.
1: قبل ما أروح لحمد سؤالي الأخير، نواف التميط ما سمعنا أي شيء عنها رسميا ولا أخبار، وحضرتك تحدثت أنه خلاص باشر عمله؟
0: لا موجود وباشر عمله في مركز المادية الرياضي في مقر تدريبات الفريق.
1: رسميا ما طلع خبر؟
0: ما طلع الخبر الرسمي.
1: وش راح
0: المصادر
1: وش على عيني ومصادر كأهم من الخبر، بس أنا أقصد ليش ما طلع خبر؟
0: ممكن أنه فيه إعادة هيكلة أو إعلان هيكلة جديدة للهلال، لكن المؤكد أنه راح يكون في اللجنة التنفيذية الخاصة بفريق كرة القدم، وسيأتوقع يعلن عنها لاحقا. يعني ما يسلنني يتم الكتمان على الموضوع حتى نهاية الموسم.
1: حمد، إيش رأيك بالحديث عن تغير الهلال؟ وش أسباب تغير الهلال عبد الله أو عز إلى عدة أسباب لاعبين اللي استقطبوا وأيضا قناعات المدرب تغيرت، أنت وش تشوف؟
2: أنا اللي أشوف أول شيء أن كل الفرق الآن الروح حقتها تختلف. أول كان المجموعة كلهم أبناء النادي أو منتمين للنادي، الآن إحنا نتكلم عن صناعة أندية، يعني لاعبين محترفين والقرارات أصلاً موجودة عند المدرب. المدرب يقول أنا أبغى فلان، احتياجي كذا، لاعب كذا، ويتم اختياره، ممكن يعجبه ما يعجبه. لكن في الشكل العام أنت جبت مدرب شفناه في كأس العالم قدم مباريات كبيرة، هل نعزها للمدرب؟ تتذكر أبو محمد لما تحدثنا أن أنت تلعب في كأس العالم تبي إثبات وإلى آخره. لكن كشكل عام أنا أتفق مع أبو حنان، أنت فريق بطولات، نهجك نهج هجومي، وهم عارفين أصلا أن النهج الدفاع واللي يلعب فيه إنزاغي حتى لو ما خسر ما كان يناسبهم، يعني كان أغلب أداء الفريق غير ممتع، حتى لو فاز يفوز 1-0 أو بشق الأنفس، يعني كان في تغيير. عدم تغييره هذه قناعات طبعا بتكون، إحنا نتكلم في الظاهر، لكن هم عندهم الآن أشوف أنا
1: لا أنا ما أتكلم عن تغيير، أنا أتكلم وش اللي غير الفريق. أنت كمتابع الخمس جولات اللي راحت وش غير وشلون تغير الفريق؟
2: قصدك الموسم هذا؟
1: إيه
2: الموسم هذا ما عندك مشكلة أبو محمد، فريق أصلا هو يعتبر الأقوى الآن والأكثر تدعيما لصفوفه، فما ما يعني الهلال أو القادسية أو الفرق دي أبو محمد صعب نحكم عليهم في 4-5 جولات. الحكم عليهم أصلا هو فريق قوية، إيش بيسوون قدام؟ يعني لما تستمر المنافسة إيش التأثيرات؟

0: على الفكر، مقابلة بعضهم بعض، مشاركتهم في النخبة وتأثيرها، ضغط المباريات، هذه كلها بتلغي بظلالها على شكل الفريق. لكن أنا قلت لك العام لما خسر البطولة، هو عنده خسر مثلا في المباريات كان فريق، لكن ما في قناعة، ما كان في قناعة بالنسبة لهم. وانت لاحظ الآن ترى على فكرة مو بس الهلال، كل شوي يلعب في لاعب، يعني التشكيلة ما في ثابتة من الجولة الأولى إلى الجولة اللي احنا بنلعب اليوم، وش الخامسة
1: السادسة
0: السادسة، ما في تغييرات، فلان شوي ضم فلان، شوي تم ضم فلان اللاعب، كلها هذه كأنك في مرحلة تجربة للفريق وتدعيم.
1: طيب أبو عبد العزيز.
2: أبو محمد، أول شيء خليني أتكلم عن الضيف الجديد ابن الملعب، الاسم اللي لعب كرة قدم ومن ثم درب ومن ثم عمل مديرا رياضيا. تراكم الخبرات هي التي تعطيك التطور. لماذا أتى في هذا الوقت؟ أتى لأنه هناك أصلا في الهلال ناس اشتغلت على ترتيب الفريق ورتبت الفريق، والآن جاء المدير الرياضي ليعمل مع هذه المنظومة على تطوير الأداء. طيب ماذا تغير في الهلال؟ تغيرت الجينات، الجينات كلها تغيرت. اليوم لما يكون عندك لعيبة جيناتهم مهارية يجب أن يقابلها مرونة تدريبية، ما يقابلها.
1: وهذولك اللي راحوا وش جيناتهم؟
2: لا خلني أعطي، تعرف أنت إنزاكي الموسم الماضي،
1: لا خليك من إنزاكي، جاوبني على هذا السؤال، لأنه ما ودي أمشي أي كلمة، يعني دول عندهم جينات، دولك وش جيناتهم؟
2: مرتبطة في بعض، لأنه شوف أبو محمد، اليوم لما يكون عندك سمر فيل ويكون عندك لاعب الأرسنال ويكون عندك لاعب أوستون فيلا وتكون عندك هالخبرات، ووراهم مين؟ نيفز وسافيتش. طب نجي في المقابل لما نرجع للموسم الماضي، لا ظهير يمين، لا مهاجم نهاز للفرص، لا كيف تبغى ينهج هذا النهج الهجومي بأدوات لا تستطيع أن
1: تترجم؟ بس أنا أذكرك بس يمكنك ناسي، اللي كانوا موجودين العام كلهم أسماء كبيرة، يعني مالكم،
2: أسماء كبيرة،
1: بنزيمة،
2: صحيح،
1: ذكرني منهم الأجانب اللي راحوا، كانسيلو كان موجود ببداية الموسم،
0: شوفهم
1: تتكلم عن لعيبة كل واحد اسم ثقيل، يعني
2: حمد الدباخي، أنت تتكلم عن لعيبة المنحنى الفني عندهم بدأ في النزول.
1: احنا نهرج عن الجينات الحين، ما احنا بنهرج عن المنحنى
2: الجينات، انت
1: عشان بس افهم ايش تقصد بالجينات.
0: مهاجمهم اللي لعب في كاس العالم،
2: انا اقول لك، انا اقول لك دقيقه انا لا خلني اقول لك ابو محمد، سؤالك مهم عشان حتى المشاهد لا يحسب اننا قاعدين نقول كلام انشائي. انا لما كان سالم الدوسري بامكانياته ومهاراته كان حل من حلول الفريق، عندما قل اداء سالم الدوسري اختفت.
1: طيب بسط الجمله، قل نزل مستوى، وشو الفلسفه، جينات وما جينات، قل نزل مستوى وصار اللي صار.
2: انا جبت سمر في،
1: يعني انا لما اسمع واحد يقول جينات بفهم شيء ثاني ترى.
2: لا لا لا لا، يعني هي مفردة رياضية ما توظف بأفكار الناس،
1: حتى رياضيا يعني انخفض المستوى وصار اللي صار.
2: طيب لما جاء لاعب مهاري بقيمة سمر فيل وجاء لاعب مهاري في العمق الهجومي نحاز للفرص، ومن خلفهم لعيبة الكرة الثانية اللي هم سافيتش نيفيز الظهير، يا رجل الظهير هذا لوحده بقيمة لاعب أجنبي ما شاء الله تبارك الله. طيب. شوف لا تقول لي، شوف الهلال عندما يعمل علينا نحن أن نشيد بالعمل، ولا ونوجه كمان السؤال للآخرين، وينكم فيه إقالات؟ معقول الأهلي يقيل المدرب ويقيل المدير الرياضي؟
1: بس معلي عبد العزيز، أنت لما تقول لي وينكم فيه، أنت عارف أنه هناك الفلوس مختلف عن فلوس عند الأندية الثانية اللي أنت سألهم.
2: يا رجل اليوم كانت الفلوس،
1: لا أنا هرجك، هذه السنة يوم كان فيه فلوس الأهلي جاب 2 نخبة.
2: الأهلي لما كانت عنده فلوس يجيب 2 نخبة، لما تكون ما عندك فلوس اصحى تسوي فيها فشخرة وانت غلبان.
1: طيب
2: تشيل
1: طيب.
2: كيسيه وتشيل محرز. طيب. وتشيل مدرب. طيب. طيب. وتقول ما عندي فلوس.
1: طيب.
2: انت غشيم، انت خدت
1: اهدى قرارات. اهدى شوي مساعد، اهدى شوي،
2: لا غشيم اللي اخذ
1: اهدى قرار. اهدى شوي بس، اهدى شوي. طيب. اهدى شوي لو سمعت. كل واحد نعطي حقه واحترامه وتقديره.
2: والله يا
1: الاتحاد السعودي لكرة القدم.

0: بعد انطلاق معسكر المنتخب السعودي تحت 21 عاما الذي كان مقررا الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، وأجله 6 أيام بسبب ارتباط عدد من اللاعبين بالمشاركة مع أندياتهم في دوري روشن السعودي ودوري الجوي للنخبة. وكان من الصعب الالتحاق عدد من اللاعبين خلال الموعد المحدد بسبب حاجة أنديتهم إلى خدماتهم في المنافسة المحلية، وهذا الأمر حال دون تنفيذ البرنامج الإعدادي وفق موعده السابق، ما دفع اتحاد القدم إلى إعادة جدول التجمع بالتنسيق مع الأندية. وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المعسكر سينطلق السبت المقبل بعد التنسيق مع الأندية التي ستضم عناصر قائمة الأخضر. معسكر الدوحة يشكل المحطة الأخيرة في برنامج إعداد الأخضر قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 الذي يستهل مشواره فيه بمواجهة منتخب القطري 18 سبتمبر الحالي. يبدو أن موضوع الجدول عبد الله حتى مؤثر على جميع الأصعدة سواء كان منتخب أول أو منتخبات أخرى.
1: والغريب أنه وكأنها مفاجأة، يعني موضوع حتى تغيير جدول المعسكر المنتخب في بطولة الخليج، الجهاز الفني والمنتخب متفرغ من بعد كأس العالم، يعني كان من المفترض أنه قبل صدور الجدول اللي جاء متأخر أصلا أنه يكون إطلاعه على مدى الاحتياج إلى أسبوع أسبوعين معسكر ومن ثم اصدار الجدول. بس يصدر الجدول خلل كبير.
0: أوكي خلل، بس وش تسمي آلية العمل؟ يعني شلون هذا الخلل؟ يعني شلون هم يشتغلون؟ هذا السؤال. هل مثلا إدارة المنتخبات الحال، المسابقات الحال، رابطة الحال؟
1: لا هو شوف اللي
0: ولا يجتمعون ويسوون رزنامة؟
1: مفروض أنه فيه انسجام بين اتحاد القدم وإدارة المنتخب من جهة والرابطة من جهة. موضوع أنه عشوائية بهذا الشكل، هذه تعكس خلل في المنظومة بالكامل. أنت ممكن تقول أنه استقالة الاتحاد السابق لها دور، لكن احنا نشوف هذا ممتد، هذا عمل معتاد عليه. يعني الجدول، أنت لما تسوي جدول، تطبع جدول أو تسجل ملاحظاتك على الجدول، أنت تعرف أنه فترة من الفترات بيتغير. صار هذا هو النهج المعتاد عندنا، تغيير الجدول. الآن نشوف معسكر المنتخب بطولة يعني معروفة مسبقا عند الإدارة الفنية في المنتخب، إدارة المنتخب. فصعب أنه يلا أنا شاورت الأندية يبون لاعبين،
0: بعدين الأندية هنا يقول لك أنا مثلا اللاعبين اللي أنت بتاخذهم أنا عندي مباريات قاعد ألعبها، فأنت لما تاخذهم أنا راح أتضرر. فهذه ألف باء عمل. يعني
1: دوري جوي ممكن يشاركون فيه اللاعبين، لكن دوري كم لاعب اقل من 21 يشارك؟ عدد محدود، اتوقع انه لاعبين الى 3 بالكثير هم اللي سببوا كل هذا الخلل، لانه ما اعتقد ان الاندية تصر على الاحتفاظ بلاعبينها في دوري جوي، يعني اهتمامهم في دوري روشن. فمفروض انه في تنسيق بين الاندية مبكرا، يعني انت ممكن تخاطب الاندية في هذا الجانب. الرابطة والاتحاد القدم يجب ان يكون العمل بشكل اوضح، بشكل بتعاون أكبر، لأنه ما نبغى نشوف هذا الشكل، لا يليق بدورينا. هذا يعكس خلل كبير. صح. أنه أنا أشوف مباراة الهلال والاتحاد في تاريخ محدد فجأة أشوفها في أكتوبر، خاصة أنها قمة. يعني أنا مع الثورة الكبيرة في دورينا والمتابعات من الخارج، أنه مشجع أجنبي بسيط يبغى يتابع مباراة الهلال والاتحاد سجل ملاحظة أنه المباراة في هذا اليوم، ما يعرف وش صار تحديث. ليش أنت تصدر الجدول وبعد أسبوع تغير فيه؟ يعني هذا خلل يجب أن نقف عنده كثير، خاصة مع التغير الكبير في دورينا،
0: خاصة أن الجدول مرتبطة فيها أشياء أخرى، يعني نقل فرق طيران، مرتبطة في نقل تلفزيوني، في مواعيد، في تسويق، في إعلانات، في أشياء كثيرة،
1: حتى يعني إعلاميا، يعني في كثير إعلاميين يحجزون مبكرا. أنا أحجزها بناء على الجدول، أنت تغير حجزي بناء على تعديلك هذا. قيس عليها كل مشجع رياضي يحرص على متابعة مباريات، خاصة مباريات القمم، راح يواجه مشكلة في في في موضوع تغيير الجدول.
0: وهذه الملاحظات نرجو أن تصل إلى الاتحاد القادم ويحطها في الحسبان، يعني هذه واحدة من الأشياء الديلي الموجودة. حمد،
2: والله شوف، أنا يعني أنا أشوف أن الكلام سهل بالنسبة لنا، لكن كتنظيم عمل صعب. لأن أنت لما تقول لي أضع لي رزنامة وفيها مسابقتين، اللي يقصد لك كفريق أول و23 سنة، هو فبتراعي ذول ولا بتراعي ذول؟ عندي اليوم بطولتين متقاربتين الخليج، هم كان معتقدين أن الأندية بتسمح، وهذا كان الحل السهل من باب التعاون من أجل المنتخب. الأندية رفضت، أخر المعسكر. لكن لما نيجي نقول والله إنه لازم يكون في تنسيق وفي اجتماعات، بس ما في حل. الحل صعب، ما يعني يا تتضرر الأندية أو المنتخب أو إنك أنت تطلع ما تشارك. فأنا يعني أحترم وجهة نظر أبو حنان، بس في النهاية في أوقات، يعني عندك موسم لازم تنهي في

0: شهر خمسة عندي مسابقة. أنت تذكر أبو محمد قبل سنتين اللعيبة اللي ما يلعبون قلنا سووا دوري، الدوري ال 21 سنة سووه، شاركوا 6 فرق، قلنا ما له فايدة، بعدين جابوا إلزام يشاركون كل الفرق، الآن شاركوا. طيب المنتخب بيروح، هذول الأندية رافضين، يعني كل ما رحت يمين يعني في مشكلة، فأنت مش قادر تحل كل
1: طيب انت
0: المشاكل.
1: حل مشكلتك قبل ما تنزل الجدول، هذا
2: ما
1: كلامنا.
2: يغير في
0: ما
2: الموضوع
0: انا
2: شيء.
0: قاعد اقول لك، حتى لو نزلتها قبل،
1: لا لا
0: ليش
1: لا لا
0: قبل؟
1: لا لا
0: مثل
1: لا، انا
0: مثلا
1: اقول حل
0: محمد،
1: المشكلة قبل ما تنزل
0: ما عليك
1: الجدول،
0: محمد، انت ايش دراك انك
1: مو
0: بتستعجل؟
1: بتنزل الجدول بعدين تقدم وترجع وتبين لنا
0: ما
1: انه
0: عليك
1: شغلك
0: محمد،
1: فوضوي.
0: معليش
2: صحيح.
0: معليش معليش، انا جلست معاك ونزلت الجدول زين، في مسابقة تصفيات، انا اروح احط جدولي على تصفيات، ممكن ما تاهل، طيب اغير
1: لا لا،
0: الجدول؟
1: نشوف
2: ما صار هذه
1: احنا
2: الجدول
1: نجيب
2: مسبقا،
1: امثله، احنا ما نتكلم عن امثله، احنا نتكلم عن
2: نتكلم
1: واقع.
2: الموجود الواقع هذا.
1: هذا
2: إيه؟
1: واقع. الان
0: هم
1: عندي
0: كيف تاهلوا؟
1: مشاركه
0: طيب
1: حمد، عندي مشاركه
2: مجدوله،
1: ومجدوله، وحطيت انا
0: ايوه
1: موعد المعسكر، وعارف
0: ايوه
1: انه فيه
0: تصفيات ولا دوري بطوله
1: دوري.
0: تصفيات.
1: لا لا لا، دوري
2: دوري.
0: لا ما فهمت قصدي، المنتخب الان منتخب الفئات السنيه، لما تيجي خلال موسم
1: طيب
0: 26 27 او 27 28
1: ثواني،
0: عندهم
1: انتهى
0: في
1: وقتي.
0: مسابقات تاهيل،
1: لا لا،
0: انا
1: بس
0: ما يصير
1: بس
0: اربط
1: ما ما ما
0: جدولي
1: بيمثل.
0: انه وين
1: انا
0: تاهل
1: عندي
0: وما
1: واقع
0: تاهل.
1: حمد، انا عندي واقع. قبل ما تنزل الجدول اعرف متى معسكرك، واعرف متى توقف مشاركاتك. شكرا حمد الدبيخي، شكرا مساعد العمري، شكرا اعذروني عبد الله حنيان، اعذروني بينقطع البث. اشوفكم بكره في امان الله.
3: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
8: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
3: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه اف ام، العالم اقرب.
9: لمدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
10: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

أهلا بكم إلى الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. القوات المسلحة اليمنية تسيطر على معسكر اللبنات الاستراتيجي بمحافظة الجوف شمالي شرق صنعاء.

طيران القوات المسلحة اليمنية يدمر 21 آلية حوثية محملة بمسلحين وعتاد عسكري غربي تعز. وميليشيا الحوثي تستهدف سيارات نازحين يمنيين بمنطقة الغيل شمالي الوزعية بمحافظة تعز. في متابعتنا للتطورات في اليمن، أفادت مصادر العربية بتحركات عسكرية واسعة للقوات المسلحة اليمنية في الجوف والبيضة، وذلك بالتزامن مع سيطرة القوات المسلحة اليمنية على معسكر اللبنات. كما أشارت مصادر العربية إلى تحرك القوات المسلحة باتجاه مدينة الحزم في الجوف.

0: المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي أكد أن القوات اليمنية تتقدم بثبات وتحقق انتصارات في جبهتي الجوف والبيضة، كما دعت القوات المسلحة اليمنية عناصر الميليشيا لترك محاور التقدم والمغادرة بأسلحتهم الخفيفة حماية لأرواحهم. أيضا أكد القائد العسكري الميداني بالقوات المسلحة اليمنية العميد عبد الله دارس تحقيق تقدم كبير على محاور شرقي محافظة الجوف والالتفاف على جبهات اللبنات ومحاصرة عدة جبهات أخرى.
1: حققت قوات الجيش اليمني ممثلة قوات الطوارئ اليمنية الفرقة الأولى والفرقة الثالثة وكذلك المنطقة العسكرية السادسة تقدمات كبيرة يومنا هذا على محاور متعددة شرق محافظة الجوف، حيث تم الالتفاف والاطباق على جبهة اللبنات ومحاصرة جبهات حويشان ودحيضة، وتعتبر هذه الجبهات إلى الآن ساقطة وساعات قليلة تكون هذه المناطق بالكامل جمهورية شرعية في حضن الوطن بإذن الله تعالى.
0: معنا بالقرب من معسكر اللبنات في الجوف مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك محمود، ما آخر التطورات لديك في ظل استمرار تقدم القوات اليمنية؟
2: نعم، القوات الحكومية تستمر في تقدمها في عدة محاور شرق محافظة الجوف. تمكنت القوات الحكومية من تحرير أولى قرى مديرية الحزم والتي تعد مركز محافظة الجوف. الآن يعتبر المجمع الحكومي للجوف وعاصمة محافظة الجوف على بعد 50 كيلومترا من القوات الحكومية الذين يطبقون الحصار على معسكر اللبنات من 3 اتجاهات. القوات الحكومية تحركت في الساعة 6 صباحا، نفذت عملية عسكرية مشتركة تزامنت مع غلاف جوي من الطيران المسير والطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية، تمكنت من تحييد كثير من الأهداف الحوثية سواء في محيط معسكر اللبنات أو في جبهات حويشيان وأيضا السعراء ودحيضة والتي هي تعتبر مواقع قريبة من معسكر اللبنات. هذا التقدم للقوات الحكومية جاء بعد تمشيط ناري من قبل القوات الحكومية خلال 3 الأيام الماضية، استهدفت عزيزات الميليشيات الحوثية، استهدفت كناتها واستهدف آليتها في معسكر لبنات تحديدا وعلى امتداد الخط الرابط ما بين معسكر لبنات ومحافظة صنعاء. تسعى الميليشيات الحوثية في هذه الأوقات إلى التعزيز إلى معسكر لبنات وفك الحصار عليه من الناحية

0: الغربية والشرقية، لكنها تفشل مع استمرار تقدم القوات الحكومية ومحاولة الالتفاف بالكامل على المعسكر وعزله تماما عن أي عمليات إمداد. القوات الحكومية أسرت عدد من عناصر الميليشيات الحوثية في مناطق متقدمة قبل معسكر اللبنات، وتدعو بقية عناصر الميليشيات لتسليم أسلحتهم الثقيلة والاستسلام للقوات الحكومية.
1: طيب، ولكن محمود، ما الخطوة المقبلة؟ هل هناك أي تجهيز للوصول إلى الحزم؟
0: العملية العسكرية مستمرة بالتأكيد، وليست من هذا المحور الذي أقف فيه بالقرب من معسكر اللبنات فقط، وإنما من محاور متعددة. ليس الهدف الحزم، وإنما الهدف هو ما بعد الحزم، بحسب القيادة العسكرية التي تقول أن تحرير الوطن من الميليشيات الحوثية هو الهدف الرئيسي لهذا. هنالك جبهات كثيرة تحركت وتقدمت فيها القوات، منها من محافظة البيضاء التي هي مجاورة لمحافظة مأرب من الاتجاه الآخر، والتي تشكل ضغط كبير على الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية تحاول أخذ التعزيزات من جبهة والدفع بها إلى جبهات متحركة، لكنها اليوم تعيش حالة ارتباك بعد أن شهدت الكثير من الجبهات للقوات الحكومية تحركا وتقدما على الأرض.
1: طيب محمود، أخدم معك بالحديث عن طبيعة هذه المواجهات. أبرز المناطق التي تشهد تحركات للقوات المسلحة اليمنية، وكيف يتعامل الحوثيون مع هذا التقدم للقوات اليمنية في المناطق التي تتواجد فيها؟ تحدثنا عن الجوف تحديدا.
0: أولا، المكان الذي أقف به الآن ومعسكر اللبنات يعد البوابة الغربية لمحافظة الجوف، وتحديدا لمدينة الحزم، وهو يقع شرق هذه المدينة. المواقع التي تحركت فيها الحكومية، القوات الحكومية في محافظة الجوف، تحركت من جوار معسكر اللبنات، تحركت أيضا من منطقة الجدافر، وتحركت من منطقة العلم. استطاعت هذه المحاور الثلاثة أن تصل إلى معسكر لبنات من ثلاثة محاور. لماذا معسكر لبنات؟ معسكر لبنات يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للقوات الحكومية، كونه يمكنها من الدخول إلى مدينة الحزم، ويمكنها أيضا من الوصول إلى الخط الرابط ما بين محافظة الجوف ومحافظة صنعاء وفرضة لهم. هذا الطريق الحيوي الذي يغذي الميليشيات الحوثية. بمجرد وصول القوات الحكومية إلى مفرق الجوف، هذا يعني أن جميع جبهات محافظة مأرب الشمالية الغربية أصبحت محاصرة الميليشيات الحوثية فيها، وأصبح تقدم القوات الحكومية من الجبهة الغربية لمحافظة مأرب أمر سهل على القوات الحكومية، خصوصا وأن الغطاء الجوي الذي مثلته المسيرات والطيران الذي ما يزال يحلق الآن، وأنا أقف على الهواء، الطيران الحربي اليمني الذي يحلق ويقصف مواقع الميليشيات الحوثية، أحدث فارقا في هذه المعركة، وأيضا رفع المعنويات لدى القوات الحكومية المتقدمة.
1: إذن من المنطقة القريبة من معسكر اللبنات في الجوف، مراسل العربية محمود الحميدي. شكرا محمود. القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن الطيران الحربي دمر 21 آلية حوثية محملة بعناصر مسلحة وعتاد عسكري بجبهات غربي مدينة تعز. وذكر موفد العربية في وقت سابق أن الطيران الحربي دمر 3 عربات لميليشيات الحوثي في الكدحة غربي تعز، كما تم استهداف تعزيزات أخرى للميليشيات أثناء توجهها إلى جبهتي جبل هان وحضران.

0: في المقابل استهدفت ميليشيات الحوثي سيارات مدنية في منطقة الغيل الشمالية الوزعية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. وذكر مراسل العربية أن الاستهداف كان أثناء نقل نازحين وإجلائهم، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين. معنا من جبهة الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. إذن التطورات مختلفة وعلى أكثر من جبهة، نتحدث عن الجوف ونتحدث عن تعز أيضا ربما التي بدأت فيها هذه المواجهات.
1: نعم، لو بدأنا من آخر التطورات في تعز، هناك كانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت بالطيران تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة الربيعي.

0: الغرب محافظة مدينة تعز. هذه التعزيزات ربما كانت قد دفعت بها ميليشيات الحوثي باتجاه جبل هان، جبهة جبل هان وجبهة العنين، لكن شهود عيان قالوا أنهم رأوا أعمدة من الدخان تتصاعد من هذا المكان بعد ثلاثة انفجارات متتالية كانت قد استهدفت هذه التعزيزات. كذا الإعلام العسكري التابع لمحور تعز قال إن هذه التعزيزات أو إن هذا الاستهداف كان قد استهدف أكثر من 21 عربة عسكرية تحمل دورية عسكرية تحمل عدد من الجند التابعين للميليشيات الحوثية. كذلك نتحدث عن أن القوات المسلحة اليمنية طيران الحربي كان قد استهدف أيضا ثلاث عربات عسكرية في منطقة الكدحة غربي محافظة تعز. هذه هي المنطقة أو الجبهة المشتعلة منذ ثلاثة أيام على التوالي. هذا كل ما هو جديد في خصوص جبهة تعز. لكن نتحدث أيضا عن الميليشيات الحوثية كانت قد قصفت النازحون يحاولون النزوح من منازلهم في منطقة الوازعية غرب محافظة تعز. استهدفت أربع سيارات كانت تقل عدد من النازحين. كانت ربما تنوي أو تعمل هذه الأسر على النزوح، لكن استهدفت الميليشيات هذه السيارات إلى الطريق الذي كانوا ينوون الخروج منها، ما أدى إلى دمار كبير في هذه السيارات وإحراقها، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى. نتحدث أيضا عن المعارك ربما كانت قبل ساعات من الآن تشتعل. كنا نسمع دوي انفجارات متتالية من المنطقة الغربية غرب الكدحة تحديدا. هذه المواجهات تدور حاليا بحسب المصادر في محيط جبل الكورة، كذلك في محيط تباب مطلة على منطقة الحناية. هذه المنطقة كانت تتحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية. ربما هناك خطة جديدة أو ربما هناك تعزيز قادم سيعمل على كسر هذه الحوثي من المناطق الجنوبية لمحافظة الحديدة. أما إذا نظرنا إلى المعارك حاليا في هذه المنطقة التي نقف نحن عليها، هذه التباب المطلة التي نراها حاليا هي بيد قوات الحكومية بعد أن سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية، وأيضا سيطرت على مواقع استراتيجية كانت تطل على سكنات الميليشيات الحوثي في منطقة الرحبة، كذلك في مناطق أخرى منها الكدحة، وكذلك أيضا في منطقة الطوير، كذلك أيضا كانت قد سيطرت على مرتفعات جبلية تطل على جبل نعمان. نتحدث أيضا عن المعارك في محاور أخرى. ربما الميليشيات الحوثية كانت تنوي توسيع مسرح العمليات العسكرية في هذه المحافظة امتدادا من غرب محافظة تعز.
1: هايل، شكرا لك على كل ما تقدم من معلومات، ولكن يوجد هنا صعوبة ربما من خلال الموقف أو الموقع الجغرافي في التواصل معك بشكل مباشر. على العموم هايل سعيد، شكرا جزيلا لك. ومن منطقة حيس في الساحل الغربي ينضم إلينا موفد العربية أحمد بقاتو. أهلا بك أحمد، ما هي التطورات في حيس؟ ونحن نتحدث عن مناطق مهمة جدا، ليس فقط ساحل البحر الأحمر، نتحدث عن الخوخة، عن مدن وبلدات لها أهمية استراتيجية في الطريق إلى الحديدة.
2: نعم بالطبع محمد، يعني الساحل الغربي له أهمية استراتيجية كبرى، فضلا عن أنه لا ينفصل بصورة أو أخرى عن ما يحدث في غرب تعز، لأنها تعتبر جبهة مترابطة مع بعضها البعض. فيما يتعلق بحيث تم تأمينها كاملا بواسطة القوات المسلحة اليمنية التي أمنت كافة التباب الحاكمة والجبال، نتحدث عن جبل دباس وجبل راس والبراشة وغيرها، وأيضا مناطق الفش وكذلك منطقة المساجد المحاذمة بين تعز والحديدة. كل هذه مناطق تم تأمينها من قبل القوات المسلحة اليمنية. قبل قليل كان هناك زيارة لمحافظ الحديدة مع مدير أمن الحديدة لبعض المصابين جراء الاستهدافات الأخيرة من قبل الميليشيا الحوثية، حيث أطلقت صواريخها ومدافعها تجاه مركز المدينة. المحافظ ومدير الأمن قاموا بالاطمئنان على المصابين والجرحى في هذه المشافي. بالرغم من تأمين حيث بصورة كاملة، إلا أنها ما زالت يتم استهدافها بالصواريخ وب المدفعية الحوثية في محاولة منها لصرف القوات المسلحة اليمنية عن الجبهة الأخرى التي بدأت في التشكل وتطوير الهجوم الذي حدث في جنوب الجراحي. وهذه البلدة تحديدا وهذه المدينة هي مدينة تدخلها القوات المسلحة اليمنية لأول مرة منذ سنوات، لأنها كانت تحت سيطرة الحوثية منذ فترة طويلة. إذن هناك تطوير للهجوم وهجوم ربما مختلف عما حدث خلال
1: الفترة. أحمد لا نتحدث هنا عن طريق واحد إلى الحديدة، نتحدث عن طريقين، طريق الجراحي زبيد وطريق آخر عبر الخوخة ربما.

نعم، بس لكن الطريق الأهم هو حيث الطريق حيث الجراحي، والطريق الأهم هو الذي تسلك منه القوات المسلحة اليمنية طريقها الأول في الهجوم، هذا هو الطريق.

0: إطلاق. حتى بهجومها في جبهات غرب تعز هي تحاول أيضا قطع الطريق ما بين الجبهات المختلفة وقطع طريق الإمدادات، لكن الإمدادات وصلت، الأمور تغيرت، دخول الطيران وضرباته المستمرة إلى هذه الجبهة غير الوضع بصورة كبيرة. وأيضا المعطى الجديد هو فتح الجبهات المختلفة، نتحدث عن الجوف، البيضة، والضالع، أيضا كان هناك ضربات جوية، وكذلك كان هناك استهداف لجبهة الناصة في محافظة الضالع. البيضة لأول مرة تستهدف منذ فترة، 13 ضربة جوية استهدفت مواقع وآليات وتمركزات للميليشيا الحوثية. هذا ينذر أيضا ربما بتطور للهجوم البري في هذه المحافظة. يعني الميليشيا الحوثية هي فتحت وبدأت هذه المعركة، لكن النهاية لن تكون إلا على يد القوات المسلحة اليمنية كما يقول القادة العسكريون. فتحت الجبهات، القيادة الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الآن يتحدث ويطالب المنضويين تحت ميليشيا الحوثية بالضرورة تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والهروب بأسلحتهم الخفيفة حتى لا يتعرضوا للقتل. أيضا قال أن الآن تجري عملية تحرير واسعة للكثير من المدن والمحافظات اليمنية. إذن نحن أمام هجوم مختلف، هجوم ربما سيكون له ما بعده، ستتغير الصورة وتتغير الخريطة بصورة كبيرة نظرا للمعطيات الكثيرة تغيرت، دخول الطيران الحربي، دخول المتعززات إلى كافة الجبهات، وفتح الجبهات التي كانت ساكنة كالجوف والبيضة وغيرها.
1: طيب نقطة أخيرة فقط أحمد، تحدثت عن تعزيزات للقوات المتحاربة خاصة في حيث ما جوارها، من أين تأتي تعزيزات الحوثيين وأيضا القوات الحكومية؟
0: تعزيزات الحوثيين تأتي من تعز ومن الحبان ومن إب، كلها هناك طريق مفتوح للتعزيزات من لهذه الطرق، يعني في هذه الطرق طريق مفتوح للميليشيا الحوثية أن توصل هذه التعزيزات. لكن كان ضرب هذه التعزيزات ليس بذات القوة، عندما دخل الطيران المدني تغيرت الأمور. نتحدث اليوم عن 21 عربة وآلية عسكرية تم تدميرها اليوم فقط في جبهات غربي تعز، هذا رقم كبير. إذا تم قصف هذه التعزيزات بالمدفعية لا تكون بنفس الدقة، لذلك التحشيد الذي كانت تمارسه ميليشيا الحوثية في الحديدة وكذلك أيضا في غربي تعز سيتغير بصورة كبيرة. الكثير سيعملون ألف حساب قبل تحريك قوات وقبل تحريك آليات عسكرية، لأن كل هذا مراقب الآن ويتم استهدافه من قبل الطيران. أيضا شيء مهم محمد هو موضوع النزوح. الآن ميليشيا الحوثية في تصرفاتها ستستهدف المنازل المدنيين، عربات النازحين، هناك عربة يعني كانت تحمل النازحين تم استهدافها وقتل رجل وامرأة، أيضا كان استهداف لأحد البيوت. الاستهدافات المستمرة تزيد معاناة النازحين، نتحدث عن آلاف الأسر. الوحدة التنفيذية للنازحين في حيث تتحدث عن 540 أسرة، لكن أرقام أكبر من ذلك بكثير بالطبع، ما رأيناه يتجاوز ذلك بكثير بأضعاف. أيضا في الوحدة التنفيذية للنازحين في تعز تتحدث عن 1800 أسرة نازحة فقط، لكن الأعداد أيضا أكبر من هذا بكثير، ربما ثلاثة أو أربعة أضعاف. يطالبون ويناشدون الجهات الدولية والأمم المتحدة بضرورة إرسال مساعدات وخيام وغيرها. هناك مساعدات طيب تقدم السلطة المحلية،
1: مع اقتدام المعارك أكيد هناك تأثير،
0: لكن بالطبع مع تزايد الأعداد ستكون هناك أزمة كبيرة
1: جراء استمرار المعارك ما بين القوات الحكومية والحوثيين. من حيث أحمد بقاتو شكرا جزيلا لك. بالطبع تتمتع مديرية حيس التي ساعدتها القوات المسلحة اليمنية مؤخرا بموقع استراتيجي في منطقة الساحل الغربي لليمن، فعدا عن كونها تربط ثلاث محافظات ببعضها تعتبر عقدة طرق غاية في الأهمية. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
2: لا حوثية هنا في حيس بعد اليوم. المديرية التي استعادتها القوات المسلحة اليمنية مؤخرا وبشكل كامل تقع في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الحديدة، تتمتع بموقع استراتيجي في منطقة الساحل الغربي. تكمن أهمية المديرية في أنها تتوسط ثلاث محافظات هي الحديدة والتعز وإب، ترتبط بشبكة طرق بين المحافظات الثلاث، ما يكسبها أهمية استراتيجية في المعارك الدائرة حاليا. باتجاه الغرب يمتد من حيث طريق يربطها بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، وجنوبا يربطها طريق رئيسي بمناطق عدة في تعز أبرزها البرح أحد محاور القتال الحالية، ومنه طريق آخر باتجاه مديرية مقبنة شمال غربي تعز مرورا بمنطقة الشمير. أما شمالا فيصلها طريق آخر بمديرية الجراح، تليها زبيد وبيت الفقيه.

0: المنصورية وصولا إلى منطقة كيلو 16 المدخل الشرقي لمدينة الحديدة. شرقا ترتبط حيص بشبكة طرقات رئيسية وفرعية تمتد إلى مديرية جبل راس إلى محافظة إب. اليوم تخوض القوات المسلحة اليمنية انطلاقا من حيص معارك عنيفة على ثلاثة محاور: إلى الشمال باتجاه مديرية الجراح حيث حققت قوة الجيش تقدما في هذا المحور وسط تراجع لمقاتلي الميليشيات وسقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح وأسير. استعادت القوات المسلحة في هذا المحور السيطرة على منطقة بغيل ومرتفعات ديباس المطلة على مدينة الجراح. المحور الثاني باتجاه الشرق حيث مديرية جبل راس وطريق العودين إب، وفيه أمنت القوات المسلحة المناطق المتاخمة لمديرية حيص إلى جانب التقدم باتجاه منطقة السقم التابعة لمقبدة. أما المحور الثالث فإلى الجنوب من حيص، حيث يشكل محور البرح أحد محاور القتال الساخنة. في هذا المحور تمكنت القوات المسلحة اليمنية من التقدم إلى منطقة السقم وجبال البراشة ودار القعموس والرمادي والقعيطية والمعابن وصولا إلى الطور والسويهرة في مقبدة، التي تتخذ الميليشيات من مرتفعاتها مواقع وتحصينات لإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه المخا، مناطق الساحل الغربي الممتدة من الخوخة حتى باب المندب. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها تحقق في هذه الجبهة مكاسب جمة وتطحر الميليشيات من مواقع كانت متمركزة فيها منذ سنوات، لكن ليس بعد اليوم.
1: وهنا لا نتحدث عن جبهة واحدة، بل نتحدث عن عدة جبهات. نتابع التحركات على الأرض مع زميل ردفان الدبيس. إليك ردفان.
2: نعم محمد، المواجهات اليوم هي أعنف المواجهات منذ بداية التصعيد في أكثر من محافظة يمنية. هنالك تصعيد اليوم، قصف لطيران أو سلاح الجو للقوات المسلحة، وكذلك اشتباكات في أكثر من جبهة في مختلف المحافظات، في محافظة الجوف ثم مأرب وكذلك الحديدة وتعز والبيضاء والضالع. إذا ذهبنا إلى محافظة الجوف التي اليوم تجد فيها القوات المسلحة اليمنية استطاعت السيطرة على معسكر اللبنات، وهو أهم المعسكرات هنا في محافظة الجوف. سيطرة القوات المسلحة، دخلت قوات تابعة من المنطقة السادسة وكذلك قوات من المنطقة الأولى وكذلك درع الوطن وقوات الطوارئ سيطرت، وهي تتقدم الآن إلى مركز المحافظة في مديرية الحزم. هذه المحافظة التي هي تعتبر محافظة استراتيجية بالنسبة للقوات الشرعية وكذلك لميليشيات الحوثي، ترتبط محافظة الجوف بمحافظة صنعاء والتي أيضا ترتبط في المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة وكذلك في محافظة عمران. التقدم اليوم في هذه المحافظة من الجوف باتجاه صنعاء، العملية العسكرية ما زالت مستمرة. هنا القبائل تحتشد للدخول إلى عاصمة المديرية التي تبعد 50 كيلو، لكنها يبدو وصلت إلى مشارف هذه المديرية، وتجري الآن العملية العسكرية مع غطاء جوي من قبل السلاح الطيران الجوي وكذلك المسير. هناك سقوط عشرات القتلى وفرار لمقاتلي ميليشيات الحوثية وتدمير عدد كبير من أيضا الآليات العسكرية. لو نذهب أيضا إلى محافظة مأرب والتي أيضا تشهد فيها اشتباكات عنيفة في غرب مأرب، كذلك الطيران قام بقصف عنيف على جنوب محافظة مأرب في مديرية الجوبة. هنالك السلاح الجو قام بقصف مواقع للحوثيين ودمر عدد كبير من المواقع العسكرية، وأصبحت تتراجع الميليشيات الحوثية أمام كل هذه الضربات. في محافظة أيضا الحديدة والتي أيضا تشهد اشتباكات عنيفة والتي أيضا تحولت من حرب المسيرات إلى محاور عدة تقوم فيها القوات الحكومية بعد السيطرة على منطقة البغيل في الجراحي وكذلك دباس. هنا في منطقة الجراحي يتم تثبيت أيضا التلال والمطلة على مديرية حيص في التخوم الجنوبية التي تربطها مع مديرية جبل راس في هذه المناطق، والتي ترتبط أيضا مباشرة في مديرية البرح، وهي أكثر المناطق

0: المناطق المشتعلة فيها الحرب. لكن السؤال، لماذا غرب محافظة تعز وجنوب محافظة الحديدة، هذه السلسلة الجبلية التي تربط جبل رأس والبرح والشمير وكذلك المقبنة والمطلة مباشرة على المخاء، تعتبر هذه المناطق هي أهم المناطق والسلاسل الجبلية المطلة على البحر الأحمر وكذلك باب المندب؟ إذا كانت العودة إلى محافظة تعز والتي هي أيضا المعركة المشتعلة منذ يوم الخميس الماضي، نجد أولا أن ميليشيات الحوثي تحاول السيطرة على كثير من هذه المناطق، تبقى جبهة الكدحة وهي أكثر المناطق اشتعالا والتي تدور فيها كثير من المعارك. قبل قليل شنت الطائرات قصف عنيف على مناطق ومعسكرات وأيضا تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي بالقرب من الكدحة في منطقة الربيعي وحذران. الكدحة تبقى هي اللغز الآن وهي المعركة العنيفة، بينما تتقدم أيضا القوات الحكومية في منطقة حيفان وهي أكثر المناطق التي خسرت فيها ميليشيات الحوثي جنوب شرق محافظة تعز. هنالك أيضا قبل قليل كانت هناك اشتباكات عنيفة في محافظة البيضاء وسط اليمن، وتنتقل المعركة اليوم من محافظة الجوف إلى غرب محافظة تعز إلى جنوب محافظة الحديدة. نحن الآن أمام معركة كبيرة لم تتوقف هنا في غرب محافظة تعز، بدأت هنا في غرب محافظة تعز لكنها الآن تشمل كثير من الجبهات، ويبدو أن الجيش قادم للتحرير كامل الأراضي اليمنية. إليك محمد.
1: شكرا ردفان. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال النقاش حول التطورات الميدانية في اليمن.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
2: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
2: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
1: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
3: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: وقردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
5: الحوثة،
6: أطلقنا أطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
7: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
8: نحن يا خقية، نحن بلا كسوة، نحن بلا إيقاثة يا الله، غير شلينا روتي والله والله شلينا روتي.
9: فطرنا الرصاص لفوقنا والصواريخ والهوزرات كل شيء لفوقنا، نزحنا نحن بسبب الحرب، يعني كل شيء لفوقنا، رقت نزحتين على بيت أخي وأظن مهددين للحرب ما كانوا، قالوا لنا نزحوا.
10: نحن كنا من مقبنا، أتينا من مقبنا، دحنت بإسرهن يعلن عن السنة، دحنت عن كاردون نحن من هنا كاردون نحن من هنا ونروح خلاص نحن.
11: نتابع معكم هذه التطورات بالتحليل مع ضيفنا من القاهرة المحلل العسكري عبد الوهاب بحيبح، وهنا أيضا ضيفي في الأستوديو محمد الصالحي المحلل السياسي. أهلا بكم، ونبدأ معك سيد محمد الصالحي. هل بدأت معركة التحرير؟
12: طبعا المؤشرات جميعها تدل أن هناك معركة حاسمة وكبيرة، وأن الجيش اليمني خلال الفترة الماضية أكمل استعدادات لهذه المعركة. ما نراه من تطور المعركة منذ البدء بأحداث أو مواجهة تعز والمخاء وما عقبها اليوم في محافظة الجوف والبيضاء، كلها مؤشرات أن هناك قرار تم اتخاذه من قبل القيادة السياسية والعسكرية من أجل كسر جماعة الحوثي التي لم ترضخ لأي

0: طرق أو لم تتدخل أي محاولة مد اليد السلام خلال الهدنة الماضية، بل قامت هذه الجماعة باختراق الهدنة وعمدت إلى استهداف الجيش اليمني واستهداف الأحياء المدنية والأعيان المدنية والمواطنين. رأينا القصف العشوائي الذي تقوم بجماعة الحوثي، والجميع يدرك أن جماعة الحوثي لديها هدف محدد وهو الوصول بشكل أسرع وبشكل كبير إلى باب المندب، لماذا ترتبط به من أحداث إقليمية موجودة سواء على الحرب على إيران وتبعات ما حدث في مضيق هرمز. لذلك جماعة الحوثي عمدت بشكل كبير إلى إيجاد.
1: وهنا يطرح سؤال، من المبادر في هذه المرحلة لبدء هذه المواجهات؟ سيد عبد الوهاب بحيب، هل ما تقوم به القوات اليمنية حاليا هو ردة فعل على محاولة الحوثيين إحكام السيطرة على باب المندب؟
2: أولا أحييك وأحيي ضيفك والسادة المشاهدين. في بادي الأمر بدأت الميليشيا الحوثية بشن هجوم واسع على جنوب الحديدة وعلى الغرب التعزي ومحاولة إحداث تقدم في هذه العقدة الاستراتيجية المهمة ومحاولة الوصول إلى النقاط المرتفعة أو الجبال والقمم المرتفعة بهدف التأثير على خطوط الملاحة الدولية والضغط على الساحل. لكن القوات المسلحة اليمنية اتخذت استراتيجية مهمة اليوم، وهو أن امتصت هذا الهجوم وتحولت بعد ذلك من امتصاص الهجوم إلى المبادرة في الهجوم على الميليشيا الحوثي. وأنا في تقدير أن الإنجاز الأكبر اليوم أن الشرعي اليمني والقوات المسلحة اليمنية أفشلت التقدم الحوثي الذي تدفع إلى إيران للوصول إلى هذه العقدة الاستراتيجية. بعد ذلك انتقلت العمليات كما هو ملاحظ اليوم من خلال ضرب الطيران الحربي النفاث وأيضا الطيران المسير على كافة الجبهات، وهناك تحرك مهم جدا اليوم في محافظة الجوف في عقدة استراتيجية مهمة. هذه المحافظة استراتيجية نظرا لارتباطها بحدود إدارية مع الميليشيا الحوثية في محافظة الصعدة وأيضا مع محافظة عمران وأيضا مع محافظة الصعدة بالإضافة لمحافظة معرب، وكذلك ترتبط بحدود برية مع المملكة العربية السعودية. التقدم اليوم في اللبنات سيفتح المجال لعملية عسكرية واسعة باتجاه الخنجر، باتجاه خب الشعب، باتجاه بئر المرازيق، وكذلك ترفع الضغط عن محافظة مأرب من الجهة الشمالية، وترفع الضغط عن موقع مهم جدا حيث أن الميليشيا الحوثية تركز ثقلها على جبهة مأرب أيضا من ناحية الجوف. وهناك ثلاث مديريات من مأرب هي مرتبطة ارتباط أساسي بهذه الجبهات، مثل مديرية رغوان وأيضا مديرية مجزر بالإضافة إلى مديرية الوادي. إذن نحن اليوم أمام عملية عسكرية، إذا تقدمت القوات المسلحة في محافظة الجوف وصلت إلى مدينة الحزم فأنك ترفع تقريبا ما يقارب 40% من الضغط على مأرب، وأيضا تصل إلى الخط الاستراتيجي الرابط بين صنعاء والجوف ومأرب وهو مفرق الجوف، وأنت بذلك تحسم مساحات شاسعة في هذه الجبهة، وكذلك إمكانية تأمين الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأيضا إمكانية المبادرة فتح جبهات أخرى.
1: الأسمار التي تتحدث إلى صعدة عنها أيضا في عبد الوهاب لسنوات لم نسمعها، ويبدو بأن معركة التحرير قد بدأت بالفعل. ولكن السؤال الأهم في هذه المرحلة، نحن نتحدث الآن عن جبهتين، عن جبهة صنعاء ونتحدث عن جبهة الحديدة. ضيفي هنا في الاستوديو محمد الصالحي، هل ستستمر المعركة أم سنلجأ مرة أخرى إلى التهدئة؟
0: هو هذا السؤال الموجود في الشارع اليمني، يعني السؤال الذي لا زال يتساءل كثير، هل هذه بوادر معركة تحرير حقيقية أم هي كما حدث خلال السنوات الماضية؟ للأسف أن الشارع اليمني أصيب بكثير من الإحباط خلال الفترة الماضية، والإحباط كان ناتج أولا عن تدخل دولي في الملف المشهد اليمني، كذلك عن تباينات في
1: الرقم الأهم للتدخل الدولي، والسبب الأهم هو الخوف من التداعيات الإنسانية لهذه المواجهات.
0: قبلها هناك كذا كان هناك تباينات في المشهد السياسي والعسكري اليمني، هنا كانت تشكيلات مختلفة ومتنافرة وكانت عبارة عن جزر متفرقة أثرت على المشهد العسكري، كذلك الجانب الإنساني. لكن في الأول والأخير الجانب الإنساني أصبح لا يطاق في المناطق السيطرة الحوثية، هناك قمع، هناك جوع، هناك فقر، هناك وضع اقتصادي متردي، الجميع ينادي بوصول الشرعية منذ اليوم الأول. رأينا أصوات خرجت من المحافظات التي سيطرت على جماعة الحوثي، من صنعاء، من حجة، من عمران، من كثير المناطق، هناك انتهاك إنسانية، هناك تعذيب، هناك قتل بدون أي مبرر، هناك سجون تكتظ بآلاف اليمنيين واليمنيات. لذلك الوضع الإنساني هو في سيطرة الحوثي هو أسوأ مما سيكون عليه لو اندلعت المعركة الشاملة. لذلك البعض المنظمات للأسف والعاملين في المجال الحقوقي يحاول أن يسوق هذه الجزئية

0: يحاول أن يرفع تقارير هؤلاء. ندرك جيدا تخادمهم مع المشروع الحوثي منذ اليوم الأول، منذ ظهور جماعة الحوثي ومنذ السيطرة على صنعاء، هذه المنظمات تعمل وفق أجندة ترتبط مع جماعة الحديدة. لذلك عندما كان معركة الحديدة رأينا هذه المنظمات هبت بشكل كبير إلى إظهار الواقع الحقوقي والإنساني.
1: خطير، سنتحدث عنه بالتفصيل، ولكن لدينا جبهتان، جبهة الحديدة وجبهة صنعاء. برأيك سيد بحيبح، أي المناطق التي ستشهد تقدما خلال الأيام الماضية إذا لم يكن هناك هدنة أو وقف لإطلاق النار؟
2: في تقديري أن المعركة هي شاملة، المعركة الحديدة هي أهم المعارك بالنسبة للميليشيا الحوثي نظرا لأهمية الاستراتيجية كما أسلفت. اليوم نحن نتحدث عن عمليات عسكرية في محافظة الجوف، وهذه محافظة استراتيجية ستصلنا إلى صنعاء فيما إذا تقدمت إلى الحزم وما بعد الحزم، وصولا كما أسلفت إلى مفرق الجوف. وأيضا هناك جبهة مهمة جدا وهي جبهة البيضاء. محافظة البيضاء هي محافظة استراتيجية ومهمة جدا لأنها ترتبط بحدود إداري مع 8 محافظات، وترتبط مع محافظات تعتبر مراكز حشد للحوثيين. في حالة التقدم في الجوف وفي البيضاء بالتزامن مع الضغط العسكري في الحديدة، كذلك فتح جبهة حرض ميدي والتقدم من الجهة الشمالية أو الضغط على الميليشيا الحوثي من الجهة الشمالية لمحافظة الحديدة. إذن نحن أمام تكامل العمليات العسكرية، وهذا التكامل إن حصل اليوم سيكون تأثيره كبير جدا على توازن الميليشيا الحوثية. الميليشيا الحوثية دفعت بكافة ثقلها وأقوى ما لديها من هجوم اليوم على محافظة الحديدة، إذن على جنوب الحديدة وعلى الغرب التعزي. إذن نحن اليوم أمام تكامل هذه القوات، وكذلك في تقدير أن القوات
1: تسلح اليوم في المقابل. هل دفعت الشرعية أيضا بكامل قوتها في تلك الجبهات؟ لأن كل الحديث الآن عن تعز، عن الجوف، عن مناطق جنوب الحديدة، ولا يوجد حديث مثلا بقوة عن مناطق استراتيجية كما أشرت مثل البيضة.
2: نعم، هناك قوات كبيره وضاربه في محافظه البيضاء متواجده، وايضا قوات كبيره وضاربه في محافظه الجوف ومارب، وايضا هناك قوات ضاربه متواجده وتعزيزات مستمره لجهات الحديده والقرب التعزي. اذا الشرعيه اليمنيه كما اسلفت لك ترفع من منسوب العمليات العسكريه على الميدان وتضغط اليوم على الميليشيا الحوثيه، وهناك تقارير اليوم بان الميليشيا الحوثيه تضغط على الوجهات والمشرفين التابعين لها في المحافظات المحتله التي تسيطر عليها، تضغط عليهم لحشد المقاتلين والزج بهم إلى الجبهات، وهو تخوفا منها من تصاعد الهجوم في مختلف الجبهات. كذلك تعسكر الأطفال في المدارس وأيضا في الجامعات من خلال الإقراء وإعطاهم السلاح، يعني حاجة الناس إلى الراتب وحاجة الناس إلى المساعدات الإنسانية، وتوظف هذا من أجل اليوم مد جبهاتها بالقوات. إذا نحن اليوم أمام معطى متغير جديد، دخل فيه سلاح الطيران المسير، دخل فيه سلاح الطيران النفاث، تكاملت القوات الجوية مع قوات البرية. وفي تقديري أن الشرعية متجهة إلى معركة شاملة مع الميليشيا الحوثية. المعركة قادمة لا محالة، لأنه محال أن ندخل في تفاهمات مع هذه الميليشيا الإرهابية،
1: لأن الميليشيا الإرهابية هي
2: مرتبطة بمشروع إيران وكذلك مرتبطة بمشروع أيديولوجي
1: التي لا توالي الحوثيين في هذه المرحلة، والتي تعرضت للكثير من الاضطهاد تحت سيطرة الحوثيين على المناطق التي يتواجدون فيها. ولكن أيضا هناك سؤال عن تحرك وتغير الموقف الدولي. محمد الصالح، هل تغير الموقف الآن والمشهد الآن بعد سنوات من احتلال الحوثيين للمحافظات الشمالية؟ هل الموقف الدولي وحتى معرفة المنظمات الدولية الإنسانية بما يجري في اليمن سيساهم بشكل كبير في وجود دعم دولي لهذه المواجهة؟
0: طبعا لو تحدثنا وقلنا أن المجتمع الدولي والمنظمات العاملة والمبعوث الأممي وغيرها لا يدركون المشهد اليمني منذ 2015 حتى الآن، فهو تسطيح لواقع الأمر. الجميع يدرك تعقيدات المشهد اليمني ويدرك ما حدث ويدرك القضية اليمنية، لكن هناك أجندة معينة تحاول أن تجعل من اليمن بؤرة صراع واستمرار المعركة فيها، لأنها تعتبر اليمن هي معركة منسية لكثير من القوى الدولية. هي عبارة عن منطقة لاستنزاف الجوار، منطقة لعمل ضغط على المحيط اليمني. ليس هناك أهمية كبرى للمواطن اليمني والشأن اليمني بشكل كبير.
1: هل تغير الموقف سريعا سيد محمد؟
0: لا أعتقد أن الموقع يفرضه هو الواقع. إذا ما استطاعت القوات المسلحة أن تفرض واقعا جديدا هو من سيغير الموقف. أما المراهنة على المنظمات الدولية أو المبعوث الأممي فهو عبارة عن تسطيح القضية لجميع من جديد.
1: طيب، للحديث بقية ولكن انتهى وقت هذه المقابلة. سيد محمد الصالح، شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيفنا من القاهرة عبد الوهاب بحيبح.
3: سلم يا وليد، سلم، تسلم، سلم، مسلمين، انزلوا انزلوا هكذا، انزلوا. انزل انت ويا انت.

0: تضربش خلاص لا حد تضرب سلم وانزل انت وين
1: سلم ينزل
0: لا حد تضرب عليهم يا جلعي سلموا وانزلوا سلموا وسلموا نادى عليهم لا حد تضرب نادى عليهم بجاج نادى لا حد تضرب لا حد تضرب ولا طلقة سلم يا ولد انت وين انزلوا خلاص انزلوا
1: انزل
0: انزل والله ما حد يستكم والله ما حد يستكم والله والله ما حد يسكم عايز لا حد يضرب لا حد يضرب يا رجال لا حد يضرب انزلوا لا تخاف انزلوا انزلوا انزلوا في وجهنا
1: انزلوا
0: في وجهنا انزلوا لا تخافوا في وجهنا لا حد يضرب عليهم طلقة
2: المزيد في الرابعة ولكن بعد الفاصل.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. الآن لنا وقفة رياضية مع ديما محمد السارح.
7: أهلا بكم مشاهدينا. وصلت المطالبات برحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى ميدان تايم سكوير في نيويورك، حيث عرضت شاشة إعلانية شعارات تدعو إلى إقالته. الشاشة عرضت شعارين، الأول يا اتحادات كرة القدم القارية أقيلوا إنفانتينو، والثاني فيفا يستحق قائدا لا تاجرا، إلى جانب وسم يدعو إلى رحيله. وتأتي الحملة بعد 5 أسابيع من الكشف عن خطة إنفانتينو لبيع حصص من أرباح كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل أن يتراجع عنها خلال أيام تحت وطأة اعتراضات حادة. ورغم تصاعد الضغوط، يتمسك إنفانتينو بالترشح لولاية جديدة في انتخابات مارس المقبل. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم رفضه دعم السويسري جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة. وأشار الاتحاد البلجيكي في بيان رسمي إلى اعتراضه على طريقة تعامل فيفا مع إلغاء عقوبة الإيقاف الإلزامية لمباراة واحدة بحق اللاعب الأمريكي بالوغان خلال كأس العالم. يأتي هذا الموقف وسط ضغوط متزايدة على إنفانتينو عقب خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في بطولات كأس العالم لشركات من القطاع الخاص، والتي أثارت موجة اعتراضات غاضبة. تعادل يوفنتوس مع إيسي ميلان بهدف لمثله في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، تقدم ميلان بهدف سجله البديل سيسييه، وأفلت يوفنتوس بنقطة التعادل بهدف سجله البديل فيدريكو غاتي في الدقيقة 92. بهذه النتيجة تساوى الفريقان برصيد 7 نقاط في المركزين الرابع والخامس، مع أفضلية ميلان بفارق الأهداف. نتحول إلى الدوري الألماني، حيث فاز ماينز على هامبورغ 5 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من البطولة. افتتح بيكر التسجيل لماينز في الدقيقة 19 قبل أن يعزز فيليب مونيا تقدم بهدف ثان في الدقيقة 41. ومع بداية الشوط الثاني واصل ماينز تفوقه، وأضاف فيليب تيتس الهدف.

في الثالث في الدقيقة 48. ثم عاد نفس اللاعب ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 83. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني اختتم ماينز مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس. وبهذا الفوز واصل ماينز بدايته الخالية من الهزائم هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات. يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري السعودي عندما يستضيف نيوم في المرحلة السادسة. الهلال يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة من النقاط بعد 5 انتصارات لينفرد بالصدارة ويواصل سلسلة لا خسارة بقيادة مدربه الإيطالي سيميوني إنزاغي والتي وصلت إلى 47 مباراة في الدوري. في المقابل يستقر نيوم في المرتبة السابعة ب9 نقاط في رصيده من 3 انتصارات وخسارة. أعلن الهلال السعودي تعيين الأسكتلندي ريتشارد هيوز مديرا رياضيا للنادي. وذكر الهلال في بيانه أن هيوز باشر مهام عمله مباشرة بعد وصوله الرياض البارحة الأحد. وقضى هيوز البالغ من العمر 47 عاما نحو 2.5 عام مع ليفربول بعدما عمل قبلها في منظومة الاستقطاب بنادي بورنموث قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي للنادي.

0: حسام عوار، وحسام عوار يلعبها الى ايلين فينو. الله، ثانية اهداف الاتحاد. نعم الاتحاد.
1: على وقع الدوري السعودي نصل إلى ختام الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك محمد.
2: إلى العناوين. قوات المسلحة اليمنية تسيطر على معسكر لبنات الاستراتيجي بمحافظة الجوف شمالي شرق صنعاء. طيران القوات المسلحة

سلح اليمنيين تدمر 21 آلية حوثية محملة بمسلحين وعتاد عسكري غربي تعز. ميليشيا الحوثي تستهدف سيارات نازحين يمنيين بمنطقة الغيل شمالي الوزعية بمحافظة تعز. هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة الرابعة لهذا المساء. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
7: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
8: لأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
7: لماذا لم تكن مطمئناً

0: إشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه.
1: أنا كنت رأيي إذا وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، كنت أعرف طموحات أنه كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم. والبداية من العناوين. طيران القوات المسلحة اليمنية يدمر 21 آلية حوثية محملة بمسلحين وعتاد عسكري غربي تعز.
1: اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في تعز وجنوب الحديدة.
0: وفي اليمن، القوات المسلحة اليمنية تسيطر على معسكر اللبنات الاستراتيجي بمحافظة الجوف شمال شرقي صنعاء وتتقدم جنوبي الحديدة.
2: القوات المسلحة اليمنية تدخل معسكر اللبنات وتتجه نحو مدينة الحزم في محافظة الجوف.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها نقص في البنزين وطوابير طويلة تصطف أمام محطات الوقود في مدن إيرانية عدة.

0: قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية على كفر رمان جنوبي لبنان، والجيش الإسرائيلي يفجر 15 نفقا في النبطية.
1: الإنذارات تعود إلى قرى جنوب لبنان، والغارات أيضا تستهدف قرى مكتظة بالسكان.
0: بلا اتفاق نهائي، ويتكوف وكوشنر ينهيان جولة موسكو وكييف بمقترح جديد للسلام، والحرب مستمرة حتى الشتاء.
2: جولة أعادت تنشيط قناة التفاوض من دون تحقيق اختراق، هكذا تراها كييف، وتتمسك بعدم التنازل عن أراضيها وتطالب بضمانات أمنية ولقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين لحسم الملفات الشائكة.
0: حزب البديل من أجل ألمانيا يفوز في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، لكنه يفشل في نيل الأغلبية المطلقة. وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع لارا وديما، أهلا بكما.
3: شكرا كريستيان. في الملف الاقتصادي نتابع اليوم تقلبات على أسعار النفط وسط هجمات متبادلة على السفن بين أمريكا وإيران، وجولدمان ساكس لا يستبعد وصول سعر برنت إلى 120 دولار.
4: وفي أخبارنا الرياضية لهذه النشرة، يوفنتوس يخطف التعادل من ميلان في الوقت القاتل بالدور الإيطالي.
0: أهلا بكم. نبدأ من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر العربية بتحركات عسكرية واسعة للقوات المسلحة اليمنية في الجوف والبيضاء، وذلك بالتزامن مع سيطرة القوات المسلحة على معسكر اللبنات. كما أشارت مصادر العربية إلى تحرك القوات المسلحة باتجاه مدينة الحزم في الجوف.

0: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي أن القوات اليمنية تتقدم بثبات وتحقق انتصارات على جبهتي الجوف والبيضاء. كما دعت القوات المسلحة اليمنية عناصر الميليشيا لترك محاور التقدم والمغادرة بأسلحتهم الخفيفة حماية لأرواحهم. إلى ذلك أكد القائد العسكري الميداني في القوات المسلحة اليمنية العميد عبد الله دارس تحقيق تقدم كبير على محاور شرقي محافظة الجوف والالتفاف على جبهات اللبنات ومحاصرة عدة جبهات أخرى.
1: حققت قوات الجيش اليمني ممثلة قوات الطوارئ اليمنية الفرقة الأولى والفرقة الثالثة وكذلك المنطقة العسكرية السادسة تقدمات كبيرة يومنا هذا على محاور متعددة شرق محافظة الجوف، حيث تم الالتفاف والإطباق على جبهة اللبنات ومحاصرة جبهات حويشان ودحيضة، وتعتبر هذه الجبهات إلى الآن ساقطة وساعات قليلة تكون هذه المناطق بالكامل جمهورية شرعية في حضن الوطن بإذن الله تعالى.
0: من قرب معسكر اللبنات في الجوف ينضم إلينا مراسل العربية محمد.

0: محمود الحميدي. محمود أهلا بك، هل هي سيطرة تامة للقوات المسلحة اليمنية على هذا المعسكر أم لا تزال في طور تمشيطه؟
1: نعم كريستيان، القوات الحكومية ما تزال تسيطر ناريا على معسكر اللبنات شرقي محافظة الجوف وتطبق الحصار عليه من ثلاثة اتجاهات. ما تزال هنالك جيوب للميليشيات الحوثية داخل معسكر اللبنات، وما يزال الحوثيون يرسلون التعزيزات من الجهة المفتوحة إلى هذا المعسكر، وما يزال الطيران المسير أيضا التابع للميليشيات الحوثية يحاول فك الحصار عن جنودهم المحاصرين داخل هذا المعسكر. بالمقابل القوات الحكومية تسعى للالتفاف الكامل على المعسكر وتطويقه من كل الجهات والتقدم إلى محاور أخرى. القوات الحكومية بدأت بعملية متزامنة من ثلاثة محاور حتى وصلت إلى هذه المنطقة، وقطعت خطوط الإمداد والتماس المتقدمة للميليشيات الحوثية بدءا من الانطلاق من منطقتي الجذافر والعلم وسط الصحراء الفاصلة ما بين محافظتي مأرب والجوف، وقتلت وأسرت عدد كبير من الجنود الحوثيين في هذه الثكنات التي كانت متقدمة قبل معسكر اللبنات. لذا فإن القوات الحكومية والناطق باسم القوات الحكومية دعا الحوثيين إلى الاستسلام، لأن الميليشيات الحوثية دفعت بأعداد كبيرة إلى هذه المناطق بالقوة وهنالك أفراد.
0: طيب عملية إفاد المقاتلين والأسلحة
1: حسب ما شاهدنا خلال اعترافات هؤلاء،
0: عملية إفادهم للمقاتلين والأسلحة إلى هذا المعسكر
1: ومحيط،
0: هل كانت بالسهلة؟ يعني كيف تسير الأمور ومن أي طريق هم قادمون؟
1: الميليشيات الحوثية ما تزال تسيطر على المنطقة الواقعة غرب معسكر اللبنات، وهذه المنطقة تؤدي إلى الطريق صنعاء الجوف وإلى مناطق مجزر أيضا في محافظة مأرب، وهي تمد مقاتليها داخل هذا المعسكر من هذا الاتجاه. ما يزال هذا الطريق مفتوحا والقوات الحكومية تحاول الالتفاف وإطباق الحصار الكامل. الطيران التابع للقوات اليمنية والطيران المسير والمدفعية تمشط هذه المواقع في هذه الأثناء وتحاول منع هذه التعزيزات. تستميت الميليشيات بالدفاع عن ما تبقى من المناطق المؤدية إلى معسكر لبنات للحفاظ عليه، لكن القوات الحكومية أيضا تعزز وتقصف هذه التعزيزات. بالتزامن فإن هنالك جبهات أخرى تحركت من محافظة مأرب باتجاه محاور أخرى لكي تطبق الحصار، حتى من مناطق بعيدة عن معسكر اللبنات. نتحدث هنا عن جبهة رغوان والتي تمثل أهمية كبيرة، لو استطاعت القوات الحكومية التقدم إلى مناطق مجزر ومنع الإمدادات القادمة إلى معسكر لبنات من نقطة بعيدة.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات مراسل العربية محمود الحميدي، كنت معنا من معسكر اللبنات في الجوف، شكرا لك. وفي الاستوديو أيضا ينضم إلينا الصحفي في الشبكة العربية ردفان دبيس ليوضح لنا على الخارطة بعد قليل هذه التطورات التي تحدث عنها زميلنا. كما استمعنا ردفان وكما يعني سبق وذكرنا بأنه على ما يبدو هناك تطورات على أكثر من جبهة، يعني اليوم نتحدث عن الجوف، نتحدث عن مأرب، عن تعز وأيضا على الحديدة. هل لك أن توضح لنا أين تحديدا تتركز هذه التطورات؟ يعني أي محافظة لها النصيب الأكبر من التطور؟
2: نعم كريستيان، يبدو أننا ليس أمام قوة ردع فقط، ولكن أمام عملية تطهير لكثير من المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين. هنالك اليوم اشتباكات في أكثر من محافظة يمنية، في محافظة الجوف وكذلك غرب تعز وجنوب محافظة الحديدة، وأيضا في محافظة البيضاء وشمال محافظة الضالع. أغلب المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثي أصبحت جبهات مشتعلة. هنا في محافظة الجوف تم الاستيلاء على معسكر اللبنات، هذه المحافظة التي لها أهمية استراتيجية تربط محافظة صنعاء وعمران وصعدة وكذلك مأرب وحتى بالطريق إلى محافظة حضرموت. هذه المحافظة بعد سقوط معسكر اللبنات يبدو أن أهميتها أيضا ستنطلق القوات الحكومية إلى حرف سفيان في محافظة عمران لتطهيرها من قبل من ميليشيات الحوثي. العملية العسكرية اليوم تأتي في ظل أوضاع ضعيفة تعيشها الميليشيات الحوثي. واضح أن الميليشيات
0: سأعود إلى الميليشيات الحوثي، ولكن ردفان عندما لا يكون هناك تركيز على جبهة بعينها ولكن تفتح عدة جبهات بنفس الوقت، هل يضعف ذلك القوات المسلحة أم يعني أنها متحضرة جيدا لخوض معارك متزامنة على مختلف الجبهات؟
2: فتح أكبر من جبهة هو بصالح القوات الشرعية وليس بصالح ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي كان

0: صالحة أن تفتح جبهة معينة مثلا في غرب محافظة تعز، وكانت تعتقد أن بفتح غرب جبهة تعز كمعركة مع القوات المتواجدة هناك سيعطي القوات الحكومية الصبر حتى تستكمل سيطرتها على تعز، ولكن فتح جبهة جديدة اليوم والسيطرة على معسكرات في محافظة الجوف، أكثر من 80-90% الآن من محافظة الجوف بيد القوات الشرعية، وهناك أيضا بعض المصادر تقول بأن نية الحكومة الشرعية بعد استكمال الجوف ستتقدم إلى عمران. هذه المنطقة التي تقع أيضا في طريق رابط مع شرق شمال صنعاء، نرى أن محافظة الحديدة أيضا التي تشهد اشتباكات عنيفة والتي تجري من 3 محاور، شمال مدينة الجراحي وأيضا شرق مدينة الحيس وكذلك أيضا في مديرية البرح في الكدحة، هنالك الطيران اليوم قصف مواقع كبيرة في المخا في المقبنة وكذلك باتجاه البرح وأيضا في منطقة الربيعي وحضران القريبة من منطقة البرح، وأيضا الطيران يقوم بشن غارات عنيفة في محافظة البيضاء. أما في محافظة الضالع فهنا قصف المواقع الشمالية، يبدو أننا أمام معركة
1: ليس يعني رتفان، أفهم من كلامك بأن التركيز لم يعد فقط على المحافظات الجنوبية الغربية، نتحدث عن الحديدة وتعز من أجل تأمين الملاحة البحرية، وإنما ممكن أن يتعداها حتى كما ذكرت إلى عمران، إلى المحافظة الشمالية التي هي كانت ولا زالت تحت سيطرة الحوثي منذ بداية الانقلاب وسيطرتهم على العاصمة.
0: العملية لم تتوقف في تعز وليس في جنوب محافظة الحديدة. نحن اليوم نتحدث عن سقوط معسكرات الميليشيات الحوثي في الجوف، وهناك قصف عنيف في الجوبة جنوب محافظة مارب، قصف الآن قبل قليل وقبل أن ندخل إلى الاستديو كان هنالك سقوط مناطق في محافظة البيضاء وفرار مقاتليها ومقتل العشرات من اتجاه منطقة يافع في العر، هنالك تقدم كبير وحشد أكبر، فلذلك نحن أمام متغيرات متسارعة. ميليشيات الحوثي أثبتت خلال هذه التجربة أن لديها هشاشة، فقط تمتلك الصواريخ البالستية والطيران المسير، كانت تريد فقط مديرية المخا، لكن اليوم تخسر مواقع كبيرة. المشهد سوف يتطور الساعات القادمة والأيام القادمة، سنشاهد متغيرات كثيرة على مختلف الجبهات اليمنية، وكل هذا يصب في صالح الشرعية والقوات المسلحة اليمنية.
1: يعني هل القرار اتخذ بفتح المعركة بشكل نهائي؟ لن نشهد يعني منذ أعوام كان هناك تقدم ولكن وقف عند حدود الحديدة على ما أذكر، كان هناك إعاز بعدم التقدم أكثر.
0: نعم.
1: هل تعتقد بأنه اليوم كل الظروف والمعطيات تغيرت؟
0: الظروف والمعطيات تغيرت، لكن رسميا من قبل القيادة السياسية كإعلان لم يكن، لكن ما هو موجود على الأرض هو أكثر مما هو أيضا معلن سياسيا.
1: شكرا جزيلا لك، الصحفي في الشبكة العربية رتفان الدبيس كنت معنا هنا في الاستوديو.
2: وقردوا نحن بيوتنا وغرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: نحن يا خقية، نحن بلا كسوة، نحن بلا أي قاذة اليوم، والله غير شلينا روتي، والله شلينا روتي.
7: فطرنا الرصاص له فوقنا والصواريخ والهوزرات كل شيء لفوقنا، نزحنا نحن بسبب الحرب، يعني كل شيء لفوقنا، رجعت نزحتين على بيت أخي وأظن مهددين للحرب مكانه، قالوا لنا نزحوا.
8: نحن كنا من مقبنا، أتينا من مقبنا، دحنت بإسرهن إعلان 10 سنة، دحنت عن كاردو نحن من هنا، كاردو نحن من هنا ونروح خلصنا.
1: ونتابع مشاهدينا مع هذه الأخبار العاجلة دائما في الشأن اليمني. مصادر العربية تتحدث عن بدء تحرك قبائل الجوف لمساندة القوات المسلحة اليمنية ضد الميليشيات الحوثية. وقبل ذلك كانت القوات المسلحة أعلنت أن طيران الحربي دمر 21 آلية حوثية محملة بعناصر مسلحة وعتاد عسكري في جبهات غربي مدينة تعز. وذكر مفاد العربية في وقت سابق أن الطيران الحربي دمر 3 عربات لميليشيات الحوثي في الكدحة غربي تعز، كما تم استهداف تعزيزات أخرى للميليشيات أثناء توجهها إلى جبهتي جبل هان وحذران.

0: جبهة الكتح غربي تعز، ينضم إلينا مراسل العربية هايل سعيد. هايل أهلا بك، ما جديد التطورات على هذه الجبهة؟
1: نعم كريستيان، حتى هذه اللحظة نسمع اشتباكات متتالية في المنطقة الغربية تحديدا لهذه الجبهة، أي جبهة الكدحة، بعد أن سيطرت القوات الحكومية على أحكمت قبضتها بشكل كامل على جبل الكورة وكذلك على تباب بالقرب من هذا الجبل. بالتأكيد فإن نقيل الكورة يعد أهم المواقع الاستراتيجية، كذلك تدور المواجهات على بعد يعني أمتار من هذا الجبل تحديدا في تباب، تحاول السيطرة عليها القوات الحكومية، كانت تتحصن بها الميليشيات الحوثية بالإضافة إلى سيطرتها على نقطة أمنية تابعة للميليشيات في هذا الجبل في هذا المكان. نتحدث أيضا عن سلسلة أو عن عملية التموضع للقوتين. الجبهة الكدحة هي مقسومة إلى نصفين، القسم الأول هو مع القوات الحكومية وأجزاء مع ميليشيات الحوثي من الناحية الغربية، وبالتالي فإن الإسناد المعركة هذه هي الجبال التي تسيطر عليها القوات الحكومية، بعد هذه الجبال تماما هو نقيل الكرة الذي تدور فيه المواجهات بين ميليشيات الحوثي وكذلك القوات المسلحة اليمنية. هذا الاشتباك أو هذه المواجهة منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة نسمع نحن أصوات إطلاق نار، كذلك نسمع انفجارات متتابعة، ربما تعمل القوات الحكومية اليمنية على استهداف ثكنات الميليشيات الحوثي الانقلابية خلف هذه الجبال التي تسيطر عليها، وبالتالي فإن المعركة ربما قد تتغير خلال الساعات الماضية.
0: يعني حتى الآن هاي يمكن أن نختصر الوضع بأنه معارك كر وفر ولا يحقق أي فريق تقدما حاسما على الآخر.
1: كانت معركة الكر والفر قبل يومين، لكن في هذه التوقيت هناك تقدم ملحوظ وسيطرة كبيرة لقوات المسلحة اليمنية، خاصة بعد أن دفع جاءتها تعزيزات كبيرة من ألوية درع الوطن وكذلك من المقاومة من ألوية العمالقة، وبالتالي فإنها أحرزت السيطرة على مناطق كبيرة في هذه الجبال المتلة على المشرفة تماما على منطقة الكدحة، هي جبل نقيل الكرة كذلك كتباب في منطقة الحناية. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات كانت قد قصفت عديد من الأحياء السكنية وكذلك مواقع القوات الحكومية، من ضمن هؤلاء هذا القصف كان قد تركز على قرية نازحة وتضم عديد من النازحين وكذلك على سيارات كانت تحاول نقل نازحين وإجلائهم من هذه المناطق. نتحدث أيضا عن أن القوات المسلحة اليمنية كانت قد شنت طيران المسلح شنت الطائرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية عدة غارات على تعزيزات لميليشيات الحوثي في وادي حذران. هذا التعزيز كان عبارة عن عدد من الدوريات العسكرية التي تحمل على متنها عدد من الأفراد والعناصر الحوثية المقاتلة. شهود عين يقولوا بأنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد بعد هذا الاستهداف، ربما هناك قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية إثر هذا الاستهداف. كذلك تقول مصادر بأن هذا المكان هي منطقة حذران تحوي أيضا على مخازن للأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابي، وبالتالي فإن الضربات ربما تركزت على التعزيز، أيضا تركزت على مخزن الأسلحة. كذلك الإعلام العسكري التابع لمحور تعز كان قد أشار بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قد استهدف 21 طقما عسكريا يحمل على متنه عدد من العناصر الحوثية المقاتلة.
0: شكرا لك مراسل العربية هايل سعيد، كنت معنا من جبهة الكتحة غربي تعز. ينضم إلينا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك سيادة العميد، كما سمعنا من زملائنا فإن المعارك تشتد على تقريبا أكثر من جبهة بنفس الوقت، هل تعتقد بأن القوات المسلحة اليمنية من حيث العدد والعتاد هي قادرة على شن معارك متزامنة على أكثر من جبهة وبنفس الفعالية؟
2: نعم، أنا أتصور بأنها أثبتت اليوم تحديدا ضمن عملياتها في محافظة الجوف التي ظنت الجماعة الحوثية بأن المعارك ستمضي مثل معاركها السابقة، حيث كانت دوما ما تختار هي مكان وزمان المعركة وجبهة المعركة، بينما تقف بقية الجبهات ثابتة دون أن تشارك فيها. فقامت بتوجيه من إيران وبضغط كبير جدا في توجيه هجومها، وكان اتجاه هجومه الرئيسي هو في اتجاه تعز، حيث ما كان يتكلم الأخ هايل خصوصا في تلك الجبهة وهي جبهة الكدحة، مع تثبيت الجبهة الغربية بأكملها الموجودة في الحديدة المتمثلة بمقبنة، مع هجوم من جنوب الحديدة متمثل في حيس والجرة.

0: الصحي وكذلك في التحيتة. لكن استطاعت ربما نقول في الساعة في الأيام الأولى الثلاثة أن تحقق اختراقا، أو في اليومين الأولين يوم واحد عمليات ويوم اثنين عمليات أن تحقق اختراقا في جبل في جبهة الكدحة وفي جبهة حيس. في يوم ثلاثة عمليات استطاعت القوات المسلحة اليمنية باستعادة زمام المبادرة في جنوب الحديدة واستطاعت أن تستعيد الأوضاع الدفاعية على ما كانت عليه، ولكنها استعادت المبادرة بمعنى أنها انتقلت إلى مرحلة الهجوم. في جبهة الكدحة ربما تقدمت الجماعة الحوثية في اتجاه
1: ولكن ألم يكن ربما من الأفضل إحكام السيطرة على تعز والحديدة مثلا ومن ثم التوجه شمالا؟
0: لا، العمليات العسكرية لا يفترض أن أساير الحوثي في أن يجرني في اتجاه المعركة التي يريدها، هو كان يريد هذا الأمر، لذلك حشد إلى محافظة تعز قرابة 6 ألوية دعم، باستثناء عن تحدث عن حوالي 8 ألوية كانت موجودة ومتمركزة في محافظة تعز، وبالتالي استطاع أن يطور الهجوم إلى أن وصل إلى غرب المدينة في اتجاه البيرين. اليوم هنالك عمليات التفاف عليه في هذه المنطقة لاستعادة الأوضاع الدفاعية على ما كانت عليه، ولكن العامل الذي يذهب في فرضية سؤالك هل القوات المسلحة قادرة؟ ها هي اليوم وحدات وتشكيلات من قوات المسلحة تهاجم محافظة الجوف وهي ثاني أو ثالث أكبر المدن اليمنية بشكل عام، وتستطيع أن تحقق تقدم بعشرات الكيلومترات. هي الآن على وشك الوصول إلى مركز المحافظة بعد حصار القاعدة العسكرية المركزية للجماعة الحوثية في هذه المحافظة، أتحدث عن معسكر اللبنات.
1: هل تخذ قرار يعني المضي قدما في المعارك باتجاه الشمال صعدة وعمران؟
0: ربما هنالك ما حدث اليوم تحديدا ربما هو ساعة الصفر التي تحدث عنها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في خطابه منذ يومين، لأنه تحدث بأنه لن يكون المسألة سيكون الردع حاسما، ولكني في تصوري لم يعد الأمر مجرد ردعا للجماعة الحوثية، وإنما هو التحرير، عندما دعا الشعب اليمني إلى مساندة أبطال القوات المسلحة في معركة التحرير. وبالتالي نلاحظ اليوم هنالك تحرك من محافظة مأرب في اتجاه الجوف وهي محافظة حدودية كبيرة جدا ومهمة لدى الجماعة الحوثية، السيطرة على أحد أهم مراكز الثقل العسكرية فيها محاصرة بمعنى أنها خالية، ولكن يجب أن ندرك جيدا بأن أهمية التنظيم والتعاون بين الوحدات في هكذا جغرافيا مهم جدا، لأنها قوات خفيفة الحركة تستطيع أن تنتقل من مكان إلى آخر. هنالك هجوم آخر وهو ما يؤكد فرضيتك بأن القوات المسلحة هل هي قادرة على مواجهة عدة جبهات. هنالك في جبهة البيضة تحديدا جنوب محافظة مأرب.
1: طب ما الذي تغير عن الأوضاع السابقة منذ حوالي 3 سنوات مثلا؟
0: الكثير تغير. تغير أن واحدية القرار العسكري على مستوى التحالف العربي وعلى مستوى القيادة العسكرية اليمنية بات واحدا. ماذا لو كان هذا التوحد موجودا عندما كانت طيران التحالف العربي يسند القوات اليمنية؟ كان تغيرت المعادلة على أرض كاملة. اليوم باعتماد مباشر على قدرات القوات المسلحة اليمنية بدأنا نشاهد، وأنا أتصور أن خلال 48 ساعة ربما تتضح الصورة أكثر بعد مرور 6 يوم عمليات أو 7 يوم عمليات على العمليات العسكرية التي كان للحوثي زمام المبادئ فيها، لأنه هو من اختار زمن البدء، فكانت الأفضلية باستيلائه على أحد أهم مبادئ الحرب وهي المبادئة. خلال 48 ساعة ربما تتضح كثير من الرؤية العسكرية حول اليمن.
1: شكرا جزيلا لك المختص العسكري أو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح، كنت معنا هنا في الاستوديو. أيضا في الخامسة ولكن بعد الفاصل، تقارير لبنانية تتحدث عن اتصالات لبنانية أمريكية لاحتواء التصعيد جنوب لبنان.

0: trying to do.
1: كيف تستطيع فعليا ان تقنع شخصا ان يعمل معك؟ يخون بلده، يعرض نفسه للموت.
0: Nothing. Never mind. It's impossible. We will find a way.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: إليكم من جديد ونتابع من هرمز. زجاجات الرسائل التي تتقاذفها واشنطن وطهران يوميا تزيد عددا عن الناقلات العابرة منه. فمن هوية المسيطر الفعلي على الوضعية الحالية للممر المائي، معلومات متضاربة تأتي على شكل منشورات وصور حينا وتصريحات أحيانا. فهرمز مفتوح وخاضع للسيطرة الأمريكية شبه الكاملة، هذا كلام ترامب، لكن هرمز نفسه مغلق تماما، وتدير دفة قيادته إيران وحرسها الثوري. وهنا الكلام لمسؤولين إيرانيين. وفيما غليان المياه مستمر، وكذلك الضربات المتبادلة على سفن وناقلات، تخرج طهران لتضيف تقسيما جديدا على المضيق، يتمثل بما قالت إنه منطقة بحرية محظورة خارج هرمز. هذه المنطقة وفق إيران تمتد من خط الحصار البحري الأمريكي إلى مناطق في الخليج. وحذرت على لسان أمين المجلس الأعلى لأمنها القومي من أن أي سفينة تدخل المنطقة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. أما ما قاله ترامب عن بقاء هرمز مفتوحا، فوضعه المسؤول الإيراني في خانة الأكاذيب الكبيرة، على اعتبار أن المضيق لا يعبره حاليا سوى 7 أو 8 سفن كحد أقصى تنقل السلع الأساسية إلى إيران وفق قوله. مضيفا أن المضيق كانت تعبره قبل الحرب أكثر من 100 سفينة وأكثر من 100 مليون طن من البضائع يوميا. لكن حسابات الرئيس الأمريكي تختلف، ومضيق هرمز شارف على الخروج من غرفة الإنعاش وفق أرقامه. فترامب أعلن تعافي تدفقات النفط عبر هرمز وعودتها إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب، مضيفا أنها بلغت 18 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. ورغم أن الأرقام على الأرض تختلف، تتمسك واشنطن بحقيقة إغلاق بعض السفن لأجهزة التتبع، ما يجعل رصد الحركة الفعلية أكثر صعوبة، علما بأن بيانات شركة كيبلر لتتبع سفن الشحن أظهرت أن متوسط عدد سفن السلع الأولية العابرة لهرمز لم يتجاوز 10 سفن يوميا خلال الأيام 10 الماضية، ما يشكل أدنى مستويات لحركة الملاحة منذ 4 أشهر. طهران إذن تلوح بمنطقة محظورة، وترامب يضع جزيرة خارك نصب عينيه ويصورها مدمرة وتغزوها النيران في جميع منشوراته. لكن على الهامش الجهود الدبلوماسية متواصلة، والمطلوب وفق الجانب الإيراني استعادة ثقة غائبة. إلى ذلك، كشفت التقارير الواردة من إيران عن نقص البنزين واصطفاف طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مدن إيرانية عدة، في وقت أعلن فيه مساعد وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنشآت النفطية الإيرانية محمد صادق عظيمي بوجود فجوة كبيرة بين استهلاك البنزين وإنتاجه، بلغت في المتوسط نحو 10 ملايين لتر يوميا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
1: امشب به صورت خیلی اتفاقی اومدیم بیرون، دیدیم صفای پمپ بنزین سر به فلک کشیده. جویا شدیم ببینیم چه خبره، چی شده این صفای پمپ بنزین، مثل اینکه از فردا صبح بعد بگیم سلام علیکم بنزین 10,000 تومانی. گفتم شاید شما هم اینو هم بیخبرید.
0: والآن إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميلة لارا. مساء الخير لارا.
2: مساء الخير، شكرا كريستيان. أهلا بكم مشاهدي.

0: إدينا يواجه السوق وقود السفن خطر نقص في الإمدادات خلال الربع الثالث مع اضطرار المصافي المتضررة من الحروب إلى إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات على حساب الوقود المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء. من جانبه حذر جولدمان ساكس من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولار للبرميل إذا اتسعت الهجمات على حركة السفن في الشرق الأوسط في ظل استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز. أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري لتطوير وجهة سياحية وسكنية متكاملة على ساحل الخفجي على مساحة تقارب 20 كيلومتر مربع وبواجهة بحرية تمتد لعشرة كيلومترات. ومن المستهدف أن تضم الوجهة 8 أحياء سكنية وأكثر من 16 ألف وحدة سكنية و1400 وحدة فندقية إلى جانب مرافق تجارية وسياحية وتعليمية ومراسي للقوارب. وسينفذ المشروع على ثلاث مراحل على أن تكتمل المرحلة الأولى في العام 2030، فيما يهدف الصندوق إلى جذب المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة. في أخبار الشركات المدرجة السعودية، وقعت أرامكو وشركة سوني سيمي كوندكتور سولوشنز مذكرة تفاهم غير ملزمة لاستكشاف تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال توظيف تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي. بموجب مذكرة تفاهم ستوفر أرامكو المعرفة المتخصصة بالقطاع والبيانات والبنى التحتية اللازمة لاختبار تقنيات سوني في بيئات صناعية حقيقية، بينما ستساهم سوني بخبراتها في استشعار الصور والذكاء الاصطناعي وتقنيات مرتبطة بها. إلى أوروبا، حيث أعربت الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا عن قلقها بعد الفوز الكبير لحزب البديل من أجل ألمانيا AfD في ساكسوني أنهالت، معتبرة أن النتيجة تعكس تصاعد الأحباط من الأوضاع الاقتصادية. حذر مسؤولون في قطاع الأعمال من أن استمرار صعود أقصى اليمين قد يضغط على الاستثمارات ويزيد صعوبة جذب العمالة الماهرة. وهذا ما يؤدي اليوم إلى ارتفاع في عوائد السندات الألمانية. من ناحية أخرى، أشار بنك جي بي مورغان أنه على المستثمرين شراء الأسهم الأمريكية عندما تتراجع الأسعار نظرا لتوقعات قوية لنمو الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في وول ستريت. يتوقع البنك الأمريكي استمرار ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية بالفترة المقبلة رغم القفزة الأخيرة في عوائد السندات العالمية وارتفاع مخاوف التضخم. وأكد جي بي مورغان أنه حتى لو قام الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية، فمن غير المرجح أن يعرقل ذلك الأداء الإيجابي للأسهم الأمريكية إلا في حال تغيرت توقعات التضخم بشكل كبير. وهذا الأسبوع بالطبع عندنا أرقام التضخم في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، إلى الصين، حيث فقدت شركة شي إن للتجزئة الإلكترونية 5 مليارات دولار من قيمتها السوقية منذ إدراجها في بورصة هونغ كونغ في أحد أسوأ أسابيع التداول الأولى لإدراج كبير في السوق. تراجع السهم ب 19% عن سعر الطرح إثر مخاوف من تباطؤ النمو وضعف الربحية إلى جانب اشتداد المنافسة. كما تتعرض الشركة لضغوط إضافية مع تحول اهتمام المستثمرين نحو شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، فيما سجلت شي إن خسارة قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول مقابل أرباح في الفترة المماثلة قبل عام. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، عودة إليك كريستيان.
1: شكرا لارا. إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوب لبنان من بينها كفر رمان، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بين القتلى 9 من عائلة واحدة. قبل ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. وقالت الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رمان أدت إلى مقتل شخص وإصابة 2. إذن قتل 9 أشخاص من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف كفر رمان جنوبي لبنان. نتابع.

أفادت تقارير لبنانية باتصالات بين لبنان وأمريكا على خلفية التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أبلغت خلالها واشنطن بيروت بأنها تبذل كل ما في وسعها لإبقاء الأمور تحت السيطرة ومنع انزلاقها لحرب شاملة. ولفتت التقارير إلى احتمال إبلاغ واشنطن الرئاسة اللبنانية هذا الأسبوع بموعد مفاوضات روما. ونقلت التقارير اللبنانية عن مصادر وصفتها بواسعة الاطلاع استبعادها انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في المرحلة الراهنة، إذا رأت أن المؤشرات الميدانية توحي باتجاه إسرائيل إلى مزيد من التصعيد قبل موعد الانتخابات. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. حزب البديل الألماني يفشل في نيل الأغلبية المطلقة في ساكسونيا أنهالت.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
6: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
5: إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة.
7: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
8: أحييكم من جديد ونتابع من ألمانيا، حيث فاز حزب البديل من أجل ألمانيا لأقصى اليمين في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق البلاد بحصوله على 43.8% من الأصوات، متقدما على الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذين حصلوا على 17%. ورغم تصدره النتائج لم يتمكن حزب البديل من تأمين الأغلبية المطلقة في المقاعد في برلمان الولاية، ولا يزال تشكيل الحكومة المقبلة في ساكسونيا أنهالت غير محسوم بسبب رفض الأحزاب الرئيسية التعاون معه.

0: إذن من برلين تنضم إلينا مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة أهلا بك. إذن ذكرنا بأن الحزب البديل لا يمكنه تأمين الأغلبية لتشكيل الحكومة لأن باقي الأحزاب ترفض التحالف معه، وبالتالي يعني كيف سيكون وماذا سيكون المخرج؟
1: أهلا بك كريستيان. نحن في الواقع هنا في ماجدبرغ في عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت، وهنا هناك الكثير من عدم اليقين. في الواقع كنا نتحدث مع بعض الذين شاركوا في هذه الانتخابات، وهم يقولون بأنه الآن يعني هم يريدون أن يروا كيف سيتم تشكيل هذه الحكومة، وبأنه حالة عدم اليقين هذا بأنه لم يحظى أي من الأحزاب بأغلبية هو ما يشكل يعني قلق هنا. الواقع بأنه عدم الحصول على أغلبية هو يعني هو العادة هنا، يعني قليل جدا أو لم يحصل بأنه حزب واحد حصل على أغلبية. لذلك يعني النتيجة التي حققها حزب البديل لألمانيا هي في الواقع نتيجة يعني جيدة جدا لم يحققها ربما أي حزب، ولكن الفارق بأنه الأحزاب الأخرى تشكل تحالف

0: فات سويا. عادة هنا هذه الولاية يحكمها منذ 28 عاما الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يرأسه حاليا المستشار فريدريش ميرز، وعادة هو يحكم إما مع الحزب الاشتراكي أو ومع حزب الخضر أو مع كلاهما. ولكن المشكلة الآن لحزب البديل لألمانيا من أجل ألمانيا بأنه كل هذه الأحزاب ترفض التحالف معه، ولكن المخرج الوحيد قد يكون بأن يشكل حكومة أقلية ويعني يحصل على دعم من أحد الأحزاب. وهناك في الواقع حزب واحد هو حزب جديد، حزب من أقصى اليسار اسمه حزب زارا فاكنشت، يعني يحمل اسم التي أسسته، وهي يعني هي تعتبر من المؤيدين لإنهاء الحرب مع روسيا لإعادة العلاقات مع روسيا، وهي في هذا يعني تتلاقى مع حزب البديل من أجل ألمانيا، وهي أيضا تدعو لتشديد سياسة الهجرة، السياسة ضد يعني اللاجئين والمهاجرين. لذلك هي تتفق معه في الكثير من السياسات، وهي قالت بأنه لن تعرقل الوصول إلى السلطة. لذلك قد يكون هذا المخرج لهذا الحزب بأن يصل إلى السلطة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة العربية راغدة بهنام، كنت معنا من برلين. والآن إليك ديما وأخبار الرياضة.
2: شكرا لك كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا. وصلت المطالبات برحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى ميدان تايم سكوير في نيويورك، حيث عرضت شاشة إعلانية شعارات تدعو إلى إقالته. الشاشة عرضت شعارين، الأول يا اتحادات كرة القدم القارية أقيلوا إنفانتينو، والثاني فيفا يستحق قائدا لا تاجرا، إلى جانب وسما يدعو إلى رحيله. وتأتي الحملة بعد 5 أسابيع من الكشف عن خطة إنفانتينو لبيع حصص من أرباح كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص قبل أن يتراجع عنها خلال أيام تحت وطأة اعتراضات حادة. رغم تصاعد الضغوط يتمسك إنفانتينو بترشح لولاية جديدة في انتخابات مارس المقبل التي تشارك فيها الاتحادات الوطنية الأعضاء في فيفا وعددها 211 اتحادا. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم رفضه دعم السويسري جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة. وأشار الاتحاد البلجيكي في بيان رسمي إلى اعتراضه على طريقة تعامل فيفا مع إلغاء عقوبة الإيقاف الإلزامية لمباراة واحدة بحق اللاعب الأمريكي بالوغان خلال كأس العالم. يأتي هذا الموقف وسط ضغوط متزايدة على إنفانتينو عقب خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في بطولات كأس العالم لشركات من القطاع الخاص والتي أثارت موجة اعتراضات غاضبة. تعادل يوفنتوس مع إيسي ميلان بهدف لمثله في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. فبعد شوط أول سلبي النتيجة تقدم ميلان بهدف سجله البديل سيسييه، وأفلت يوفنتوس بنقطة التعادل بهدف سجله البديل فيدريكو غاتي في الدقيقة 92. وبهذه النتيجة تساوى الفريقان برصيد 7 نقاط في المركزين 4 و5 مع أفضلية ميلان بفارق الأهداف. نتحول إلى الدوري الألماني، حيث فاز ماينز على هامبورغ 5 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من البطولة. افتتح بيكر التسجيل لماينز في الدقيقة 19 قبل أن يعزز فيليب موني التقدم بهدف ثان في الدقيقة 41. ومع بداية الشوط الثاني واصل ماينز تفوقه وأضاف فيليب تيتس الهدف الثالث في الدقيقة 48. ثم عاد نفس اللاعب ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 83. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني اختتم ماينز مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الخامس. وبهذا الفوز واصل ماينز بدايته الخالية من الهزائم هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن بايرن ميونخ الذي يليه في الترتيب. يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري السعودي عندما يستضيف نيوم في المرحلة 6. الهلال يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة من النقاط بعد 5 انتصارات لينفرد بالصدارة ويواصل سلسلة لا خسارة بقيادة مدربه الإيطالي سيميوني إنزاغي والتي وصلت إلى 47 مباراة في الدوري. في المقابل يستقر نيوم في المرتبة 7 ب9 نقاط في رصيده من 3 انتصارات وخسارتين. أعلن الهلال السعودي تعيين سكوت

الإيرلندي ريتشارد هيوز مديرا رياضيا للنادي. وذكر الهلال في بيانه أن هيوز باشر مهام عمله مباشرة بعد وصوله الرياض البارحة الأحد. وقضى هيوز البالغ من العمر 47 عاما نحو عامين ونصف العام مع ليفربول بعدما عمل قبلها في منظومة الاستقطاب بنادي بورنموث قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي للنادي.

0: غابرييل مارتينيلي في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
1: على واقع الدوري السعودي نهل الأخبار الرياضية. عودة الآن لك كريستيان.
2: شكرا ديما. ونعود مشاهدينا إلى الشأن اليمني وهذه الأخبار العاجلة التي وردتنا والتي تظهر صور لتنفيذ طيران القوات المسلحة اليمنية لغارات جوية على الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. إذن الطيران اليمني يغير على الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كما نرى في هذه الصور التي وردتنا منذ قليلة. بين موسكو وكييف قطار غادر وآخر وصل وحمل معه ما قيل إنه رضا أمريكي عن محادثات اتسمت بالتفاؤل في المحطتين. في أوكرانيا لم تتغير الأجواء العامة، ثلاث ساعات أخرى من المناقشات مشابهة لتلك التي سبقتها في روسيا، وصفها مبعوث ترامب بالجوهرية والمهمة رغم عدم تسجيل اختراق يذكر، لتقتصر على ما قيل إنه أفكار جديدة أو نسخ محدثة من مقترحات أمريكية سابقة لإنهاء الصراع، بقيت تفاصيلها مجهولة. لكن هذه المقترحات وفق مصادر مطلعة لم تحصر التفاوض في مسألة الحدود والأراضي، إنما حملت أبعادا اقتصادية ومالية. الرئاسة الأوكرانية لم تأتي على صفحة نفسها من التفاؤل، وإنما تأرجحت بين التحفظ والحذر، ليكتفي زيلينسكي بوصف المقترحات الأمريكية الجديدة بالأكثر جدوى مقارنة بسابقاتها. لكنه أوصل مخاوفه لويتكوف وكوشنر بشأن استمرار الحرب حتى الشتاء المقبل، وبالتالي تتطلع

بلاده لحزمة دعم شتوية عاجلة لقطاع الطاقة والدفاع الجوي. أما حل ملف الأراضي المتنازع عليها فوضعه بأيدي القادة فقط. وبين مطالبة موسكو بمراعاة ما تصفها بالحقائق على الأرض عند بحث أي تسوية ورفض كييف التنازل عن أي جزء من أراضيها، يبدو توقف النيران فوق العاصمتين وأيضا الزيارة مجرد استراحة مؤقتة أكثر منها نافذة حقيقية لإنهاء الحرب، ليؤكد مبعوث ترامب ستيف ويتكوف ضرورة تقديم الطرفين لتنازلات لإيجاد مخرج من الحرب، واصفا المهمة ببالغة الصعوبة. وبهذا نأتي إلى ختام الخامسة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
5: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
4: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
5: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام.

0: وصيلة بالله، وصيلة بخلق الله. أنا بدي أعلمه اثنين، إذا علمته فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
1: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
8: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
10: نهاية الموجز الاقتصادي عودة الآن لمتابعة.
2: العربية FM، أن تعرف أكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا. وفي جديد الأخبار، طيران القوات المسلحة اليمنية يشن ضربات على الجبهة الجنوبية في مأرب. طيران القوات المسلحة اليمنية يدمر 21 آلية حوثية محملة بمسلحين وعتاد عسكري غربي تعز. وفي اليمن أيضا متابعينا، القوات المسلحة اليمنية تسيطر على معسكر اللبنات الاستراتيجي بمحافظة الجوف شمالي شرق صنعاء وتتقدم جنوبي الحديدة. في إيران، نقص في البنزين وطوابير طويلة تصطف أمام محطات الوقود في مدن عدة. ترامب يهدد إيران بقصف جزيرة خارق، وطهران تحذر من انخراط كوريا الجنوبية بأي عمليات في هرمز. قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية على كفر رومان جنوبي لبنان، والجيش الإسرائيلي يفجر 15 نفقا في النبطية. بعد جولة ويتكوف وكوشنر، الكرملين لا يستبعد استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن.

0: أسعار النفط تواصل صعودها مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة.
1: ماذا بعد؟
0: في حلقة هذا في حلقة ماذا بعد لهذا اليوم؟ القوات المسلحة اليمنية توسع مناطق سيطرتها. ومن اللبنات إلى الساحل، هل تتغير خريطة الحرب في اليمن؟ وهرمز بين حرب الأرقام ومنطقة الحظر، من يملك قرار العبور؟ النفط قد يبلغ 120 دولارا، ووقود سفن يهدد المتاجر. هل تبدأ موجة غلاء جديدة في العالم؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر العربية بتحركات عسكرية واسعة للقوات المسلحة اليمنية في الجوف والبيضاء، وذلك بالتزامن مع سيطرة القوات المسلحة اليمنية على معسكر اللبنات. كما أشارت مصادر العربية إلى تحرك القوات المسلحة باتجاه مدينة الحزم في الجوف. مباشرة، وحتى نكون معكم في الصورة كاملة وبالقرب من معسكر اللبنات في الجوف، ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، أهلا بك معنا، وحيث أنت يعني ضعنا في تفاصيل الوضع وتطوراته في المعسكر حتى هذه الساعة. أننا فقدنا الاتصال بمراسل العربية محمود الحميدي، سنعود إليه بعد قليل ونتحدث حول ما يدور في معسكر اللبنات في الجوف في هذه الأثناء تحديدا، وكل ما يتعلق بتطورات هناك في تلك المنطقة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أكد أن القوات اليمنية تتقدم بثبات وتحقق انتصارات في جبهتي الجوف والبيضاء. كما دعت القوات المسلحة اليمنية عناصر الميليشيا لترك محاور التقدم والمغادرة بأسلحتهم الخفيفة حماية لأرواحهم. القائد العسكري الميداني بالقوات المسلحة اليمنية هالعميد عبد الله الداريس أكد تحقيق تقدم كبير على محاور شرق محافظة الجوف والالتفاف على جبهات اللبنات ومحاصرة عدة جبهات أخرى.
2: حققت قوات الجيش اليمني ممثلة قوات الطائرة اليمنية الفرقة الأولى والفرقة الثالثة وكذلك المنطقة العسكرية السادسة تقدمات كبيرة يومنا هذا على محاور متعددة شرق محافظة الجوف، حيث تم الالتفاف والإطباق على جبهة اللبنات ومحاصرة جبهات حويشان ودحيضة، وتعتبر هذه الجبهات إلى الآن ساقطة وساعات قليلة تكون هذه المناطق بالكامل جمهورية شرعية بحضن الوطن بإذن الله تعالى.
0: وبالقرب من معسكر اللبنات في الجوف ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، أهلا بك معنا، نتابع معك التطورات تحديدا ما يحدث في معسكر اللبنات وكل جديد متعلق بالمعسكر حتى هذه الساعة.
3: مرحبا. القوات الحكومية تواصل التقدم في محاور كثيرة شرق محافظة الجوف، وصلت صباح اليوم إلى معسكر اللبنات، وتم حصار هذا المعسكر من 3 اتجاهات. الميليشيات الحوثية الآن تحاول فك الحصار عن عناصرها المتواجدين داخل معسكر اللبنات، وتحاول الحفاظ على الجهة الرابعة التي ما تزال تمدها بالإمدادات إلى هذا المعسكر. أكثر من 40

0: مترا تقدمتها القوات الحكومية في الصحراء الواقعة ما بين محافظتي مأرب والجوف. هنالك عشرات القتلى من عناصر الميليشيات وعشرات الجرحى، وأيضا هنالك عدد كبير من الأسرى الذين تم أسرهم في ثكنات عسكرية متقدمة قبل معسكر اللبنات. هنالك محاولة مستميتة للميليشيات الحوثية سواء بالقصف عبر الصواريخ البالستية أو الطيران المسير إلى المواقع المتقدمة التي تقدمت إليها القوات الحكومية، لكن القوات الحكومية ما تزال تعزز لكي تطبق حصارها الكامل وتصل إلى مناطق متقدمة داخل محافظة الجوف. هذه العملية البرية التي انطلقت صباح اليوم سبقت بغطاء جوي مشط كثير من الأهداف الحوثية، نتحدث عن الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية التي منذ 3 أيام وهي تدك مواقع الميليشيات الحوثية على الخطوط الأمامية، وأيضا تمشط خطوط التماس خلف خطوط التماس وتحديدا خطوط الإمداد التابعة للميليشيات الحوثية. هنالك تقدم مستمر وهنالك تعزيزات مستمرة وتصريحات من القيادة السياسية والعسكرية تؤكد أن المعركة مستمرة حتى تحرير محافظة الجوف والتقدم نحو مناطق أوسع في مناطق سيطرة الحوثيين.
1: طيب أنت تحدثت عسكريا عن التطورات هناك، يعني إنسانيا ماذا يدور، ماذا كيف تبدو أوضاع المدنيين أيضا في المناطق الواقعة ما بين المعسكر والحزم؟
0: إلى حد الآن التقدم كان إلى قرية المساعفة وهي أولى قرى مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وقد أمنتها القوات الحكومية، ليس هنالك أي مشكلات إنسانية حدثت. محافظة الجوف تعتبر منطقة واسعة تمثل الصحراء فيها 82% من إجمالي نسبة المحافظة، ومخيمات النازحين هي في منطقة الريان وهي في منطقة آمنة بعيدة عن الاشتباكات، لذا فإن الوضع الإنساني في محافظة الجوف أفضل مما هو عليه في محافظتي تعز والحديدة التي تضرر فيها النازحون خلال الأسبوع الماضي جراء المعارك. تريد القوات الحكومية أن تقوم بعمليات عسكرية خاطفة تحرر من خلالها المعسكرات وتطوق المدن التي فيها السكان حتى لا يكون هنالك أي أثر إنساني. الميليشيات الحوثية دائما تحاول أن تستهدف مخيمات النازحين والتجمعات السكانية، لكن في هذه المرحلة وهذه الحرب بالتحديد التي أقف على مشارفها أمام معسكر اللبنات لا وجود لأي تجمعات سكانية أو قرى قريبة في هذه المنطقة.
1: نعم، من القرب من معسكر اللبنات في الجوف مراسل العربية محمود الحميدي، تحياتي لك، شكرا جزيلا. ماذا بعد؟

0: الآن معكم متابعينا نقرأ تلك التطورات العسكرية على الأرض وتداعياتها. أيضا ينضم لنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجية اليمنية العميد الركن ياسر صالح. سيد ياسر أهلا بك معنا. كنا قبل قليل نتحدث مع مراسلنا حول الوضع فيما يتعلق بمعسكر البنات، أو بداية نتحدث عن القيمة العسكرية تحديدا للسيطرة على ذلك المعسكر.
1: نعم، بعد تحية لك ولجمهورك الكريم. معسكر اللبنات هو أكبر معسكر للجماعة الحوثية في محافظة الجوف، تحديدا تلك المحافظة التي تمثل أيضا إحدى أكبر المدن اليمنية في الاتجاه الشمالي للجمهورية اليمنية. كذلك هذا المعسكر هو يعتبر مركز ثقل عسكري للجماعة الحوثية في المحافظة، وأنا هنا أتحدث عن أشبه ما يكون بقاعدة عسكرية متكاملة. لماذا؟ لأنه يتم منها إطلاق الصواريخ البالستية، يتم منها إطلاق الطيران المسير، يتم منها الكثير من العمليات. أيضا هو معسكر القوات البرية ومركز قيادة وسيطرة لكل عملياتها في اتجاه مارب وفي اتجاه الجوف، وأيضا إذا ما تمكنت أو كانت تخطط له في الاتجاه شرقا في اتجاه محافظة حضرموت وغيرها فإنه سيقوم بهذا الدور، علما بأنه يحتوي على كثير من القواعد اللوجستية ومخازن.

0: من الصواريخ وكذلك مراكز القيادة التي تتواجد فيها حتى الخبراء الأجانب الإيرانيين وخبراء حزب الله والعراقيين. وبالتالي هو أهم المعسكرات وأهم مراكز القيادة والسيطرة المتقدمة للجماعة الميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف.
1: نعم، عندما تقول متقدمة أنت تقصد ماذا خاصة؟ يعني هل سقوط معسكر اللبنات أيضا يعني ذلك بأنه يفتح الطريق مباشرة نحو الحزب؟
0: بالتأكيد هو يفتح الطريق ليس فقط في اتجاه الحزم، ربما يفتح الطريق حتى في اتجاه التحرك غربا في اتجاه محافظة عمران الحدودية مع صنعاء، وأيضا هو يفتح الطريق في اتجاه صنعاء. الآن نتحدث عن قاعدة سيطرة، قيادة وسيطرة متقدمة بحكم أن القيادة الرئيسية تظل في العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الجماعة الحوثية، ولكن هذا المركز هو مركز رئيسي، وبالتالي تدار كل العمليات على مستوى الجبهة الغربية والشمالية لمحافظة مارب وكذلك محافظة الجوف من هذا المعسكر. الآن تم السيطرة على معسكر اللبنات السفلى، ومعسكر اللبنات العليا محاصر من كل الاتجاهات، وتم تجاوزه من وحدات تطوير الهجوم من وحدات أخرى غير التي تحاصر هذا المعسكر في اتجاه مركز محافظة الجوف، أي عاصمة محافظة الجوف في اتجاه مدينة الحزم. ومنها ممكن أن يتعدد المحاور، هنالك تحرك في 3 محاور على مستوى محافظة الجوف، جميعها ستسعى لتنفيذ المهام المباشرة لها وكذلك المهام التالية ومهمة اليوم.
1: أنا أريد أيضا أن نتحدث عن تلك الجبهات وهذا هذا التحرك الحادث الآن، يعني التحركات المتزامنة أيضا في الجوف في البيضاء وتعز وجنوبية الحديدة أيضا. هنا نحن نتحدث عن خطة عملياتية موحدة؟
0: نعم بالتأكيد. هذا يمكن أن نتحدث عن ما حدث اليوم هو إعلان ساعة صفر.
1: إعلان ساعة صفر؟
0: نعم. وجاء في سياق تطور عملياتي فرضته الجماعة الحوثية والحرس الثوري الإيراني بإصرارها على استمرار عملياتها الهجومية والوصول إلى باب المندب. عملية التصعيد العسكري العنيف الذي شنته الجماعة الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة بالصواريخ البالستية والطيران المسير والتحشيدات البشرية الكثيفة لم تبقي خيارا أمام الحكومة اليمنية سوى أن تدافع عن العالم في المقام الأول لعدم سيطرة الحرس الثوري الإيراني على باب المندب، وتدافع عن أمنها، عن الأمن الإقليمي لدول المنطقة، ثم تدافع عن أمنها القومي بكسر الهجوم وحصره وتثبيته في محافظة تعز مع استعادة زمام المبادرة في جبهة جنوب الحديدة وبدء العمليات الهجومية فيها. واليوم ونحن في يوم 5 عمليات تقدمت القوات المسلحة في محافظة الجوف في عملية واسعة النطاق من 3 محاور انطلقت من محافظة مارب في انتظار أو بالتزامن مع عملية أو اتجاه هجوم ثانوي في اتجاه محافظة البيضاء، وقد نشاهد اتجاه هجوم رئيسي آخر من أماكن أخرى ستفاجئ الجماعة الحوثية، وربما أنها أرادت أن تسيطر على باب المندب ولكنها ستخسر صنعاء.
1: ربما هذا وارد، خسارة صنعاء.
0: هذا الهدف الاستراتيجي للدولة ولا يمكن أن تتنازل عنه، ولا يمكن أن تنتهي الحرب في اليمن دون تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
1: طيب، وكانك أيضا أنت تريد أن تقول يعني هذه التحركات وهذه التقدمات التي تحققها أيضا ويحققها الجيش اليمني، القوات المسلحة اليمنية بعد تصعيد الحوثي، وكأن الأمر الآن يرتد على الحوثيين، هذه ارتدادات عكسية للتصعيد الذي بدأه الحوثي خلال الفترة الماضية.
0: نعم، ربما الجميع يتذكر بأن حتى القادة السياسيين وصانع القرار الاستراتيجي في البلد دوما ما كانوا يدعون الجماعة الحوثية إلى السلام وإلى خارطة الطريق وإلى وإلى وإلى، بعد أن صعدت الجماعة الحوثية تصعيدا لا رجعة فيه، وكان واضحا من استماتة الجماعة وإدارة العمليات العسكرية من قبل الخبراء العسكريين الإيرانيين مباشرة، وانتهاك السيادة اليمنية من قبل النظام الإيراني بإيصال الخبراء الإيرانيين على طائرات ماهان إلى داخل العاصمة صنعاء لإدارة هذه العملية العسكرية التي تدور رحاها اليوم، حاولت الحكومة اليمنية

احتواء الموقف حقنا لدماء اليمنيين محاولة لجعل السلام طريقا، ولكن الجماعة الحوثية ظنت بأن ذلك ضعفا من الحكومة اليمنية، خصوصا بأن التحالف العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية

0: خلال 48 ساعة تتضح كثير من ملامح العملية العسكرية ونتائجها، لأننا ما زلنا في بداية الأيام العملية العسكرية. الحوثي هو من اختار زمن المبادئة للحرب، وبالتالي أمسك
1: هذا الاختيار بالمناسبة كان غريب أيضا، وكان يعني أثار عدد من التساؤلات. لماذا هذا التصعيد من قبل الحوثي؟ الكل كان يسأل لماذا هذا التصعيد من قبل الحوثي في هذا التوقيت.
0: شكرا. سأقول لك لماذا. بعد انتهاء في تحديدا في منتصف يوليو 25 عادت الضربات الأمريكية على إيران. نعم. وبالتالي اتخذ قرار أحمد وحيدي ومحسن رضائي بأن أي عودة للعمليات العسكرية على إيران فإنه سيجر المنطقة بأكملها إلى حالة الحرب. صرح ترامب في اليوم الأول بأن الكثير من الدول المنطقة قد تبحث عن طرقا بديلة عن مضيق هرمز. في اليوم الثاني يأتي بيان من الحرس الثوري الإيراني بأن كل مصادر الطاقة في المنطقة ستتعرض للمصاعب. ثم يأتي قاليباف ويقول إما الكل وإما لا. ثم بعد ذلك يأتي الحوثي ينتظر لمدة يومين من الثلاثاء إلى الخميس ليعلن عن جمعة النفير والتحذير، وبعدها بيومين يعلن أكذوبة الحصار بالحصار وما إلى ذلك، وبدأ التصعيد في البحر. ثم بعد ذلك بدأ التصعيد على القوات اليمنية. لماذا؟ لأن النظام الإيراني بعد أن تآكلت ورقة هرمز الذي كان يمثل له سلاح الردع الاستراتيجي أراد أن يبحث عن رقم جديد يضيفه إلى المعادلة يصعب من جديد الحلول على المجتمع الدولي في حرب
1: هنا عن هرمز جديد
0: وهو باب المندب. وبالتالي كان اتجاه الهجوم الرئيسي لمن لا يعرف الجغرافيا اليمنية في اتجاه الكدحة، هي النقطة الأقرب إلى مضيق باب المندب التي تبعد فقط من الحد الأمامي لقواتنا حتى باب المندب هو 53 كيلو فقط. وبالتالي كان
1: يعني
0: الهجوم
1: التحركات جميعها العين هناك على باب
0: نعم المندب. هي على باب المندب واتجاه هجوم الرئيسي
1: تلك الاتجاهات.
0: نعم هو كان في اتجاه باب المندب، ولكن القوات المسلحة اليمنية فاجأته اليوم في أقصى الشمال ووجهت له صفعة. نتمنى أن تكتمل هذه العملية وأن يتم تنظيم التعاون فيها وأن لا أن تحقق أهدافها، لأنها ستعيد الجماعة الحوثية خطوات كثيرة إلى الخلف.
1: نعم خطوات كثيرة إلى الخلف. نحن نتحدث أيضا عن معطيات كثيرة جدا في تطورات ما يحدث من تصعيد. يعني تعزيزات الحوثي المستهدفة تحديدا غربي تعز، تحركات كانت متجهة إلى مقبنة وأيضا نعم، وبالتالي تم اعتراض الآن. هذا الاعتراض من قبل القوات المسلحة اليمنية دلالاتي هل يدل على أن القوات أصبحت الآن قادرة على كشف تحركات الحوثيين وبالتالي العمل على اعتراضها قبل الوصول إلى أهدافها؟
0: نعم هذا هو التطور العملياتي الذي حدث اليوم. تطور عملياتي على مستوى تدمير تعزيزات القوى ووحدات والزج بوحدات النسق الثاني واحتياطيات التعبوي للميليشيا الحوثية. وهذه كانت خطوة مهمة جدا. اليوم ما تم استهدافه هو 21 عربة وناقلة جند، وبالتالي عدد كبير. ويجب أن ندرك أهمية هذه المعركة، أن الجماعة الحوثية عززت ولا أقول أو أوجدت قوات، عززت فقط إضافة إلى القوات التي كانت موجودة في محور تعز وفي محور الكدحة ومقبنة سابقا، عززت بستة ألوية خلال الأسبوع الماضي. وبالتالي هو يستميت على هذه الجبهة، وما زالت مستمرة التعزيزات بسبب فشل عملية الهجوم الأولى. واستطاعت القوات الموجودة ما بين التمسك بالمواقع الدفاعية في جبهة مقبنة، ما بين استعادة زمام المبادرة في جنوب الحديدة والتحول من الدفاع إلى الهجوم، وما زالت تقوم بعملية حصر وتثبيت في غرب محافظة تعز تحديدا في الكدحة. واليوم تحديدا صباحا بدأت عملية الهجوم المضاد لاستعادة الأوضاع الدفاعية على ما كانت عليه، ولكنها اليوم لن تكون كذلك، إنما قد يتحول إلى الهجوم الحاسم.
1: الهجوم الحاسم. طيب أخيرا يعني الآن في ظل ما يحدث من تطورات، ما هو المطلوب حتى الحفاظ أيضا على زخم تلك التطورات والعمليات التي تحدث من قبل القوات المسلحة اليمنية؟
0: أولا يجب على المجتمع الدولي أن يساند الحكومة اليمنية وأن يقوم بواجبه ويجب أن

0: يدرك جيدا أن اليمنيين لا يقاتلون من أجل أنفسهم اليوم، إنهم يقاتلون من أجل الأمن والسلم الدولي، من أجل الأمن والسلم الإقليمي، من أجل حرية الملاحة الدولية، وبالتالي بات واجبا عليهم وليس فضلا بأن يدعموا الحكومة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية التي تضحي بخيرة أبنائها وبدماء أبنائها لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وبالتالي يجب أيضا على صانع القرار الاستراتيجي في الدولة أن يجيد هذه المعطيات وربط العلاقة مع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، كما يجب عسكريا وتكتيكيا بأن يتم الحفاظ على هذا النسق العالي من تطور العمليات العسكرية، والحفاظ على جاهزية القوات وتعزيز وتأمين خطوط إمدادها وتأمين القوى بالإمكانيات والوسائل التي تحتاجها لإنجاح هذا العمليات الهجومية والوصول إلى الهدف الاستراتيجي العاصمة صنعاء.
1: نعم، كل الشكر والتحايا لك المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح، شكرا جزيلا لك. تحياتي، شكرا.

0: ونرصد معكم دائما كل التطورات في اليمن. الآن من الجبهة الغربية في تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا. نحن نرصد معك الآن التطورات الميدانية في جبهة الكدحة بتعز وكل التطورات هناك وتفاصيل معك يا هائل، تفضل.
1: نعم، كانت القوات الحكومية قد أحرزت السيطرة على نقيل الكورة في جبهة غرب جبهة الكدحة. هذه السيطرة جاءت بعد تعزيزات كبيرة من قوات الويات العمالقة إلى هذه المنطقة، وأيضا الآن تجري الاشتباكات بالتقدم نحو مواقع استراتيجية أخرى باتجاه عمق هذه الجبهة، تحديدا في المناطق الغربية. هناك جبال كبيرة كانت قد استخدمتها ميليشيات الحوثي كتحصينات كبيرة من أجل تنفيذ هجوم على القوات الحكومية، لكن نتحدث الآن عن أن المواجهات لا تزال تسير بشكل أو بوتيرة عالية. ولقد سمعنا اشتباكات عنيفة من هذه الجبهة، كذلك سمعنا العديد من المقذوفات التي نفذتها القوات الحكومية باتجاه مواقع وتكونت الميليشيات الحوثي في تلك المنطقة. لكن إذا ما تحدثنا عن التعزيزات، الميليشيات تعزز بشكل كبير إلى الجبهات الغربية، خصوصا جبهة الكدحة وأيضا جبهة حمير وجبهة الطوير، وبالتالي فإن القوات المسلحة اليمنية كانت قد استهدفت بالطيران الحربي تعزيزات عسكرية للميليشيات تحوي حوالي 21 طقما عسكريا على متنه عدد من الجند في منطقة حذران جنوب مدينة شمال غرب مدينة تعز، وبالتالي القوات الميليشيات الحوثية تعزز بشكل كبير. كذلك دارت مواجهات على جبهات مختلفة أيضا، منها جبهة البرح غرب محافظة تعز، كذلك أيضا دارت مواجهات باتجاه منطقة العنين وهو أحد الجبال المهمة التي تستميت ميليشيات الحوثي للسيطرة عليه، لكن دارت مواجهات بغية اقتحام هذا الجبل، لكنها وجهت بصد كبير من قبل القوات المسلحة اليمنية، كون هذا الجبل يشرف على خط امدادات الميليشيات التي تأتي من المحافظات الشمالية خصوصا من إب وذمار باتجاه المناطق الساحلية وكذلك باتجاه جبهات القتال سواء في الساحل الغربي أو حتى في الجبهات الغربية لمحافظة تعز. هذه المعارك ربما تتسع بشكل كبير سواء في المناطق الغربية لتعز أو حتى المناطق أو المحاور الجنوبية لمحافظة الحديدة. كانت القوات المسلحة اليمنية قد انتزعت مديرية حيس بشكل كامل، دخلت إلى أيضا مديرية الجراحي وهي أيضا من المديريات المحددة لتعز أو الجبهات الغربية لتعز، خصوصا محددة لجبال مطلة على كانت تستخدمها الميليشيات كمنصة إطلاق صواريخ لتهديد حرية الملاحة الدولية وكذلك لاستهداف البحر الأحمر. وبالتالي فإن القوات الحكومية ربما هذه المعارك والانتصارات التي دارت في المناطق الجنوبية تحديدا في محور حيس يفتح الباب أمام أو تفتح بوابة أمام انتزاع مدينة الحديدة وهي أهم المدن التي تطل على البحر الأحمر.
0: شكرا لك على كل تلك التفاصيل مراسل العربية من الكدحة هائل سعيد، شكرا جزيلا لك.
2: لا حوثية هنا في حيس بعد اليوم، المديرية التي استعادتها القوات المسلحة اليمنية مؤخرا وبشكل كامل تقع في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الحديدة، تتمتع بموقع استراتيجي في منطقة الساحل الغربي. تكمن أهمية المديرية في أنها تتوسط ثلاث محافظات هي الحديدة والتعز وإب، ترتبط

0: بشبكة طرق بين المحافظات الثلاث، ما يكسبها أهمية استراتيجية في المعارك الدائرة حاليا. باتجاه الغرب يمتد من حيث طريق يربطها بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، وجنوبا يربطها طريق رئيسي بمناطق عدة في تعز، أبرزها البرح أحد محاور القتال الحالية، ومنه طريق آخر باتجاه مديرية مقبنة شمال غربي تعز مرورا بمنطقة الشمير. أما شمالا فيصلها طريق آخر بمديرية الجراح، تليها زبيد وبيت الفقيه والمنصورية وصولا إلى منطقة كيلو 16 المدخل الشرقي لمدينة الحديدة. شرقا ترتبط حيص بشبكة طرقات رئيسية وفرعية تمتد إلى مديرية جبل راس إلى محافظة إب. اليوم تخوض القوات المسلحة اليمنية انطلاقا من حيص معارك عنيفة على ثلاثة محاور. إلى الشمال باتجاه مديرية الجراح، حيث حققت قوة الجيش تقدما في هذا المحور وسط تراجع لمقاتلي الميليشيات وسقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح وأسير. استعادت القوات المسلحة في هذا المحور السيطرة على منطقة بغيل ومرتفعات ديباس المطلة على مدينة الجراح. المحور الثاني باتجاه الشرق حيث مديرية جبل راس وطريق العدين إب، وفيه أمنت القوات المسلحة المناطق المتاخمة لمديرية حيص إلى جانب التقدم باتجاه منطقة سقم التابعة لمقبدة. أما المحور الثالث فإلى الجنوب من حيص، حيث يشكل محور البرح أحد محاور القتال الساخنة. في هذا المحور تمكنت القوات المسلحة اليمنية من التقدم إلى منطقة السقم وجبال البراشة ودار القعموس والرمادي والقعيطية والمعابن وصولا إلى الطور والسويهرة في مقبدة، التي تتخذ الميليشيات من مرتفعاتها مواقع وتحصينات لإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه المخا، مناطق الساحل الغربي الممتدة من الخوخة حتى باب المندب. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها تحقق في هذه الجبهة مكاسب جمة وتطحر الميليشيات من مواقع كانت متمركزة فيها منذ سنوات، لكن ليس بعد اليوم.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: أهلا بكم متابعينا. دخل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية والاقتصادية مع السينا في الضربات المتبادلة، فيما أظهرت بيانات شحن اليوم أن متوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشر الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو. عن تطورات الوضع في إيران نتابع المزيد في سياق التقرير التالي مع الزميل ماجد الثبيتي، ونعود من بعده للتعليق عليه.
3: باتت الرسائل التي تتقاذفها واشنطن وطهران أكثر من عدد الناقلات العابرة منه. واشنطن تقول إن المضيق مفتوح وخاضع للسيطرة الأمريكية شبه الكاملة، هذا حديث ترامب. وطهران ترد بأن هرمز مغلق بالكامل وتدير دفة قيادته إيران وحرسها الثوري. وهنا الكلام لمسؤولين إيرانيين. وفيما غليان المياه مستمر وكذلك الضربات المتبادلة على سفن وناقلات، تخرج طهران لتضيف تقسيما جديدا على المضيق يتمثل بما قالت إنه منطقة بحرية محظورة خارج هرمز. هذه المنطقة وفق إيران تمتد من خط الحصار البحري الأمريكي إلى مناطق في الخليج، وحذرت على لسان أمين المجلس الأعلى لأمنها القومي من أن أي سفينة تدخل المنطقة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. أما ما قاله ترامب عن بقاء هرمز مفتوحاً فوضعه المسؤول الإيراني في خانة الأكاذيب الكبيرة، على اعتبار أن المضيق لا يعبره حالياً سوى 7 أو 8 سفن كحد أقصى تنقل السلع الأساسية إلى إيران وفق قوله، مضيفاً أن المضيق كانت تعبره قبل الحرب أكثر من 100 سفينة وأكثر من 100 مليون طن من البضائع يومياً. لكن حسابات الرئيس الأمريكي تختلف، ومضيق هرمز شارف على الخروج من غرفة الإنعاش وفق أرقامه،

0: فترامب أعلن تعافي تدفقات النفط عبر هرمز وعودتها إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب، مضيفاً أنها بلغت 18 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي. ورغم أن الأرقام على الأرض تختلف، تتمسك واشنطن بحقيقة إغلاق بعض السفن لأجهزة التتبع، ما يجعل رصد الحركة الفعلية أكثر صعوبة، علماً بأن بيانات شركة كيبلر لتتبع سفن الشحن أظهرت أن متوسط عدد سفن السلع الأولية العابرة لهرمز لم يتجاوز 10 سفن يومياً خلال الأيام 10 الماضية، ما يشكل أدنى مستويات لحركة الملاحة منذ 4 أشهر. وسط حرب الأرقام هذه، تنقل طهران المواجهة من عدد السفن وتلوح بمنطقة محظورة، وترامب يضع جزيرة خارك نصب عينيه. أما كلفة المواجهة فبدأت تظهر بعيداً عن مياه هرمز. التقارير الواردة في إيران تحدثت عن نقص البنزين واصطفاف طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مدن عدة. وهكذا لم تعد معركة هرمز تدور فقط حول من يسيطر على الممر، لكنها تدور حول من يستطيع تحمل كلفة إبقائه على حافة الاشتعال وماذا بعد.
1: وماذا بعد، ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. يعني أنا أبدأ معك بداية، عندما تعلن طهران منطقة محظورة بين قوسين من دون نشر الإحداثيات أو حتى قواعد متعلقة بتلك المنطقة، هذا ما الذي يعنيه؟
2: مساء الخير أستاذ عصام. يعني هذا يوحي بأنه إيران تحاول نقل المواجهة من داخل مدينة هرمز إلى مساحة أوسع في منطقة الخليج العربي، بالتوازي مع طبعا تصاعد الضغط النووي والدبلوماسي والعقوبات والخنق الاقتصادي عليها. الآن الإعلان عن منطقة محظورة يعني خارج المضيق يعني أنه طهران كما تفضلت بدون إحداثيات، يعني تعني أن طهران تريد خلق حزام ردع بحري جديد يبدأ من خط الحصار الأمريكي ويمتد إلى أجزاء من الخليج العربي، بمعنى أنها تسعى لتحويل الضغط البحري الأمريكي إلى منطقة احتكاك مستمرة بدلاً من حصر الأزمة داخل هرمز فقط. اليوم يعني كان بيعلن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه أي سفينة تدخل المنطقة المقترحة راح تواجه إجراءات إيرانية، هذا راح يرفع من مخاطر المواجهة البحرية المباشرة. الأمر الثاني أستاذ عصام، دلالة المنطقة المحظورة، إيران عم بتحاول استعادة المبادرة بعد الضربات والحصار وفرض قواعد اشتباك جديدة في الخليج. الهدف مش بالضرورة إغلاق الخليج بالكامل، بل جعل الوجود الأمريكي وشركات الشحن والتأمين أمام كلفة ومخاطر أعلى. الآن خطورتها هذا الجانب له أخطار كبيرة، لأنه أي اعتراض أو احتجاز لأي سفينة داخل هذه المنطقة راح يتحول بسرعة إلى مواجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية، خصوصا إذا اعتبرت واشنطن الإجراء الإيراني انتهاكا لحرية الملاحة. هلا شو تداعيات ذلك خليجيا ودوليا وأمريكيا؟ أنا بقى في تقديري أن دول الخليج راح تتعامل مع إغلاق المنطقة وإعلان منطقة الحذر بقلق شديد، لأنها لا تريد أن تتحول المياه الخليجية إلى مناطق نفوذ عسكري متنافسة. والمرجح أنه تدفع دول الخليج باتجاه ترتيبات جماعية لحرية الملاحة وليس ترتيبات إيرانية أحادية الجانب ومرهونة. الآن الموقف الأمريكي راح يكون وفق 4 مسارات أساسية. أولاً هو رفض الاعتراف فيها، واعتبار أنه طهران لا تملك حق فرض سيطرة أحادية على ممرات الملاحة الدولية. الأمر الثاني هو اعتبارها محاولة لتوسيع السيطرة ومحاولة لنقل الضغط الإيراني من المضيق إلى مساحة أوسع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى حماية واشنطن للملاحة بالقوة وقيادة المرافقة البحرية بهدف حماية السفن. لكن في نهاية المطاف إذا استمر هذا التعنت الإيراني، إحنا اليوم أمام مرحلة من مراحل التصعيد وسياسة حافة الهاوي، لأنه إذا استخدمت إيران المنطقة لاستهداف مزيد من السفن راح ترد واشنطن بعمليات عسكرية أوسع. ربما هذه المرة لن فقط تقتصر على القدرات الساحلية وتدمير قدرات إيران ما يسمى بالقدرات اللامتماثلة، الرادارات والصواريخ الساحلية والألغام البحرية والزوارق الانتحارية. الخطأ الأكبر راح يكون من خلال احتكاك مباشر ما بين القوات الإيرانية والأمريكية،
1: ينتقل إلى مرحلة أخرى. دكتور، يعني كما تابعت معنا في التقرير يعني الذي ذكرنا فيه بأن المعركة الآن لم تعد في من يسيطر، لكن من يتحمل تكلفة إبقاء هرمز على يعني حافة

0: الاشتعال. إيران تقول بأن المضيق مغلق بالكامل. كبلر مثلا رصدت متوسط 10 سفن يوميا، بينها 6 سفن يوم الأحد معظمها عبر المسار الإيراني. وهنا القصد من طهران، تقصد بالإغلاق ماذا؟ يعني منع العبور الحر، لا توقف الملاحة فعليا؟
1: هي تقصد، أنا أعتقد في تقدير الإيذاء أستاذ إسلام، يعني الجانب الإيراني صحيح فعلياً يمتلك القدرة على الإيذاء، بمعنى عن طريق القدرات اللا متماثلة، بتزرع لها لغوة من هنا، بتبعث لها صاروخ ساحلي من هون، طائرة مسيرة من هون. أما الإغلاق لا أعتقد أنه الإغلاق، الجانب الإيراني لن يستطيع فرض إغلاق كامل. الآن إيران تحاول
0: رفع تكلفة المخاطر،
1: صحيح أحسن، رفع كلفة المخاطر على حركة المرور ومحاولة الإحالة الرأي العام الداخلي الإيراني والذات للداخل، إنما زالت تمتلك ورقة ردعية قادرة فيها على ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية وابتزاز دول المنطقة عن طريق ممارسة القرصنة والزعرنة وفكر الميليشيا وفكر، يعني هذا الأمر بيعيدنا إلى المربع الأول، لأنه أعتقد أنه الأمور باتت على صفيح ساخن، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنتهج أستاذ عصام سياسة مختلفة عما سبق. يعني الآن إحنا اليوم نتحدث عن استراتيجية ليس فقط الخنق الاقتصادي وتشديد القيود على النفط والموانئ والأموال والتجارة الخارجية بهدف تخفيف قدرة النظام على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات العسكرية، لا، إحنا اليوم نتحدث عن ضغط عسكري الآن بات يسير بشكل متدرج، لأنه هذه الضربات العسكرية اللي حدثت خلال الأيام الماضية هدفها مش فقط إضعاف القدرات العسكرية ومحاولة إضعاف قدرة إيران على الإيذاء في المضيق، بل إقناع النظام الإيراني بأنه استمرار هذه الاستراتيجية راح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع. ونحن نلاحظ في نقطة مهمة،
0: الإشكالية تبقى دكتور دائما في يعني مدى تفهم النظام لتلك الرؤية ولذلك الأسلوب. أنا أريد أن أنتقل معك دكتور إلى خارق، لأنه خارق الآن على رادار ترامب كما نتابع، وجزيرة خارق تحديدا كانت تمرر نحو 90% من صادرات الخام الإيراني قبل انطلاق الحرب. الآن في ظل المعطيات تحول الأمر، الآن هبطت تحميلات الخام مثلا في أغسطس إلى ما بين 220 و 255 ألف برميل يوميا، ونتحدث أيضا عن الحصار العسكري وتبعاته كذلك. هل ممكن أن تتحول خارق من مصدر قوة إلى نقطة ضعف هي الأشد خطورة حتى على إيران نفسها؟
1: صحيح، هذا أمر وارد وفرضية واردة جدا، لأنه أي عمل عسكري من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو احتلال بأي شكل من الأشكال أو ضربة لهذه المنشأة الحيوية والحساسة وهذه الجزيرة راح يمثل تصعيد نوعي غير مسبوق، لأنه راح تنتقل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الحالة من ضرب القدرات العسكرية إلى استهداف أحد أهم شرايين الاقتصاد الإيراني مباشرة، وبالتالي هذا راح يضرب مصدر التمويل، لأنه النفط كما تفضلت 90% من صادرات النفط الإيراني تمر من خلالها، النفط هو أهم مصدر للعملة الصعبة لإيران، وبالتالي استمرارها هذا راح يعني استهداف للقدرات الاقتصادية بشكل شامل وتغيير في قواعد الشباك، بما أنه لم يعد الرد الأمريكي محصورا فقط والله بمنصات ورادارات وصواريخ ساحلية، الآن أصبح الاقتصاد وأهم منشأة اقتصادية هي جزء من بنك الأهداف الإيراني، وبالتالي هو ردع اقتصادي جديد ومحاولة فرض معادلة جديدة على الجانب الإيراني سوف تكون كلفته عالية وباهظة وغير مسبوقة، وضغط إضافي مع الحصار، لأنه هذا رح يعرض الجانب الإيراني إلى معضلة خطيرة جدا، وربما يجعل هنالك خيارات إيران خيارات ضيقة، لأنه في هذه الحالة ستكون إيران أمام احتمالين، الاحتمال الأول إما الهدف التفاوضي بمعنى أنه قد تكون مثل هكذا خطوة دفع إذا تم احتلال أو ضرب جزيرة خارج دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين الاستمرار التآكل والتدمير الاقتصادي وليس فقط العسكري، وبموازاة ذلك أنه هذا الأمر رح يخلق أيضا ضغط داخلي على النظام الإيراني في ظل الآن المظاهرات والاحتجاجات وارتفاع أسعار البنزين والنفط، سوف يزيد الأزمة تعقيدا، وبالتالي هذا سوف يدفع به الرهان على الداخل الإيراني، لأنه أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية استمرار للضغط الاقتصادي.
0: صحيح. لهذا رح يحول، وهذا عنده تأثيرات، ولدينا تجربة دكتور سابقة احتجاجات الوقود اللي شهدتها إيران في 2019 حينها. يعني نحن تحدثنا عن خارق ختاما دكتور، لأنه موضوع هرمز يكثر دائما الحديث حوله، لأنه نقطة مهمة وأساسية أيضا في هذه الحرب ما بين واشنطن وطهران، والكل يقول أو يدعي بأنه مسيطر على المضيق هنا.

0: مع تكيف أسواق الطاقة نسبياً دكتور مقابل اشتداد الضغط على الصادرات والواردات الإيرانية، هذه الورقة في حد ذاتها وكانها أيضاً تشكل يعني يمكن أن تؤذي إيران أكثر مما تضغط على واشنطن في هكذا وضع، والحديث عن بدائل أخرى أيضاً بديلة عن هرمز.
1: صحيح، أتفق معك تماماً، والمفارقة الإيرانية أنه كلما استخدم الطهران هرمز للضغط على خصومها هذا رح يدفع دول مجلس التعاون الخليجي أستاذ عصام بصورة أسرع إلى بناء طرق تتجاوز هرمز، وبالتالي قد تفقد إيران استراتيجياً أهم أوراقها الجيو استراتيجية. وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد كسر هذه المعادلة الاستراتيجية، تقوم على إثبات أن إيران لا تستطيع حتى تحويل هرمز إلى إذا أداة ابتزاز دائرة، مع إبقاء أكبر قدر ممكن من حركة الطاقة والتجارة قائمة كما تفضلت من خلال حركة المرور لعدد من السفن. لكن هو هدف طهران النهائي هو أبعد من الملاحة، لأن إيران تريد تحويل موقعها الجغرافي إلى نفوذ سياسي وقانوني دائم، بمعنى تثبيت مبدأ أمن هرمز بحيث لا يمكن ترتيبه دون موافقتها. وهذا الأمر يعني بالمناسبة لطالما حاول الجانب الإيراني مرة عن طريق عمان، وأنه هنالك اتفاق وسوف يتم الإعلان عنه خلال أيام معدودة، وبحيث أنه يضمن للجانب الإيراني إشرافا على ممر ما يعرف بالمسار أو بالمسار أو بالممر الرابع، لكن هذا الأمر لم يتحقق لغاية هذه اللحظة، وهذا ربما يعكس رفضا عمانيا للطروحات التي تحاول إيران يعني فرضها أو محاولة تبنيها أو محاولة التسويق لها.
0: نعم، غير ذلك هذا الأمر أيضا يعني عكس القانون تماما، يعني حق المرور العابر في المضايق الدولية والمنصوص عليه أيضا في اتفاقية قانون البحار. أنا شاكر لك كثيرا دكتور نبيل العتوم هذه المداخلة، تحياتي وشكري لك.
1: شكرا سيدي.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا، نحن وأنتم وماذا بعد. بينما تتصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز، أشارت بيانات صادرة عن شركة كيبلر إلى أن متوسط عدد السفن الأولية التي عبرت مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو كما أشرنا قبل قليل أدنى مستوى منذ مايو الماضي. مدفوعة بمخاوف اضطراب طويل الأمد بإمدادات الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 0.5% و 7%، ليصل السعر البرميل الواحد من خام برنت إلى 97 دولارا. المكاسب الجديدة تأتي بعد أسبوع قوي للنفط، ارتفع خلاله سعر خام برنت بنحو 80%، وذلك إثر هجمات أمريكية وإيرانية متبادلة على سفن وناقلات نفط في هرمز ومناطق أخرى. لم تعد متابعين أزمة الطاقة تقاس بسعر برميل النفط لواحد. جولدمان ساكس يحذر من أن اتساع الهجمات على السفن قد يدفع الخام إلى 120 دولارا للبرميل، لكنه يضع في المقابل سيناريو آخر يهبط فيه النفط إلى 80 دولارا إذا عادت صادرات المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية. لكن أيضا بعيدا عن هذا النطاق الواسع، سوق وقود السفن يواجه عجز يقدر بنحو 218 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث، مع تركيز المصافي على إنتاج الديزل والبنزين ووقود الطائرات الأكثر ربحية. لمزيد من النقاش والحوار حول هذا الموضوع ينضم إلينا داخل الاستوديو كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. إكرامي أهلا بك معنا، تحياتي لك. المستوى 120 دولارا، هذا احتمال اقتصادي قوي مرجح أم أنه فقط سيناريو جيوسياسي يرتبط بتطورات المنطقة فقط؟
1: اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. طبعا هو سيناريو وارد جدا، لسبب انه شفناه اتحقق قبل كده.

0: إذا في بداية الأزمة وبداية الحرب ما بين أمريكا وإيران شفنا أسعار النفط حتى تجاوزت $120، وبالتالي لأن احنا بنتكلم على تقريبا أهم ممر لإمدادات الطاقة، تقريبا خمس الإمدادات النفط بتمر عبر مضيق هرمز.
1: نعم.
0: وبالتالي مع تجدد الضربات ما بين الدولتين إذا استمرت وإذا استمر وضع مضيق هرمز على وضعه الحالي، من الوارد جدا أنه يوصل أسعار النفط للـ120، وبالتالي احنا بنشوفه احتمال وارد، يعني ليس مستبعد.
1: طيب هناك أيضا إشكالية مرتبطة بمسألة زيادة وقود السفن، هناك حديث عن أن هذا أيضا يؤثر بالتالي على أسعار الشحن، وهذا أيضا يؤثر كذلك على المستهلكين.
0: ده حقيقي،
1: كان حلقة مرتبطة مع بعض يا البعض.
0: بالضبط، يعني هو مع نقص النفط في منصات التكرير بتركز على المنتجات اللي أسعارها عالية، اللي هي زي مثلا وقود الطائرات، البنزين، الديزل، وبالتالي ده بيخلي المعروض من الوقود السفن أقل وبيرفع أسعاره، وبالتبعية بما أنه ده هو الوقود اللي بتستخدمه السفن، وبالتالي بترفع أسعار الشحن بشكل كبير اللي هي أساسا مرتفعة، فبالتالي هي لا تحتاج لمزيد من الارتفاعات.
1: مزيد من الضغط عليها.
0: فبالتالي هي كلها كما تفضلت، هي كلها سلسلة بتسلم بعضها يعني.
1: نعم، ابقى معنا أستاذ إكرامي، سنعود إليك ولكن بعد قليل. ماذا بعد؟ إلى اقتصاد منطقة اليورو، والذي يظهر قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعا، فقد عدل مكتب الإحصاء الأوروبي تقديراته لنمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 14% إلى 16%، فيما بلغ النمو 17% على مستوى الاتحاد الأوروبي. وعلى أساس سنوي نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2%. نرحب مجددا بكبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. إكرامي، الخبر الذي أشرنا إليه قبل قليل هذا يفرض سؤال: هل يستطيع الاقتصاد الأوروبي مواصلة هذا النمو إذا استمرت أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة أم لا؟
0: لا أعتقد أن الموضوع هيكون صعب في فكرة الاستمرار، لأنه احنا شفنا مؤشر جيد أنه الجزء من النمو جاي من الطلب المحلي والاستهلاك المحلي، لكن الجزء الأكبر جاي من الصادرات.
1: طيب.
0: وبالتالي في حالة أنه تبقى أسعار الطاقة مرتفعة، بالتأكيد ده هيأثر على الاستهلاك المحلي، وده معناه انه تحسن النمو بالنسبة لمنطقة اليورو هيكون صعب، ويمكن ده اللي بيخلي الاجتماع المقبل لأسعار الفايدة مهم جدا فيه،
1: هو يوم الخميس المقبل.
0: مظبوط، مهم ان انت ترفع أسعار الفايدة علشان تواجه التضخم، لانه في النهاية التضخم إذا ما قدرتش سيطر عليه ده هينعكس بالسلب كمان من الاتجاه الآخر على الطلب المحلي، وبالتالي على النمو.
1: صحيح، لأنه وقت تردد في المركز الأوروبي حول موضوع الفائدة.
0: صحيح،
1: ورفع الفائدة. ونسبة 0.6% هل هي تعكس نمو حقيقي؟
0: هي تعكس صمود قدام الظروف. صمود في الظروف اللي احنا فيها اكتر منها انتعاش حقيقي او تعافي حقيقي، لانه التعافي الحقيقي نقدر نلمسه مع استدامة النمو ده في حالة ان الظروف تتغير، يكون في سيطرة على اسعار الطاقة ويتحسن بشكل مستدام الطلب المحلي بجانب الصادرات، فهنا نقدر نقول النمو يبقى مستدام.
1: شكرا لك كثيرا استاذ إكرامي عبد الله، شكرا جزيلا لك، تحياتي.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: نتواصل معكم متابعينا. شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوبي لبنان، من بينها كفر رومان، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بين القتلى 9 من عائلة واحدة. قبل ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية، تمهيدا لقصفه بدعوى وجود نشاط لحزب الله. الصحة اللبنانية قالت إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رومان أدت لمقتل شخص وإصابة 2.

0: أفادت تقارير لبنانية باتصالات بين لبنان وأمريكا على خلفية التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أبلغت خلالها واشنطن بيروت بأنها تبذل كل ما في وسعها لبقاء الأمور تحت السيطرة ومنع انزلاقها لحرب شاملة. ولفتت التقارير إلى احتمال إبلاغ واشنطن رئاسة اللبنانية هذا الأسبوع بموعد مفاوضات روما. ونقلت التقارير اللبنانية عن مصادر وصفتها بواسعة الاطلاع استبعادها انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في المرحلة الراهنة، إذ رأت أن المؤشرات الميدانية تحيل باتجاه إسرائيل إلى مزيد من التصعيد قبل موعد الانتخابات. حذرت منظمة هيومن رايتس واتش من تزايد التداخل بين المستوطنين المسلحين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد تجنيد آلاف المستوطنين في وحدات احتياط وتوسيع فرق الحراسة وتسليحها منذ 7 أكتوبر.
1: في المواجهة اليومية التي يخوضها هؤلاء المزارعون مع المستوطنين يبقى سؤال واحد حاضرا: من يقف أمامهم؟ مستوطن مسلح، جندي، أم مستوطن يرتدي الزي العسكري ويتحرك إلى جانب الجنود؟
2: اليوم أنا ما بعرف أتعامل مع مستوطن بخدم في الجيش احتياط ولا جندي نظامي. إحنا بنعرف مستوطنين يعني بشكل بالوجه حاليا في الجيش هم اللي بيهاجمونا، حتى لما بيعتد علينا المستوطن بتجي دولية الجيش عبارة عن مستوطنين بلباس جيش إسرائيلي.
3: مستوطنون اعتدوا على المواطنين في ذات اللحظة، وبعد التواصل مع الارتباط الفلسطيني والجهات القانونية كان هذا المستوطن المعتدي يذهب إلى المركبة يقوم بلبس الزي العسكري والعودة للمواطنين واعتقالهم، يعني هو المعتدي وهو من يقوم بالاعتقال وينفذ القانون ضد المواطن الفلسطيني وحماية المستوطنين.
4: ماذا بعد؟
0: قالت الرئاسة الروسية قالت إنه من المبكر جدا الحديث عن استئناف الحوار مع أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيسين بوتين وترامب قد يتحدثان هاتفيا قريبا. الجيش الأوكراني استهدف منشآت نفط روسية في سلسلة ضربات طالت مناطق عدة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أن الهجمات استهدفت منصفات نفط في ريازان ومنشآت لمعالجة النفط في بيرم وتترستان. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، حتى جديد الملتقى لكم منا دائما أجمل التحايا، تحياتي لكم وفي أمان الله.
4: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
8: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
7: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
8: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
9: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
9: أكبر شبكة من المراسلين،
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
9: وأفضل باقة من المختصين.
12: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
9: لتبقوا دائما في قلب الحدث.

0: فقط على إذاعة العربية FM.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: العربية FM الأقرب إليك، على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون العربية FM دائما معكم.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. القوات المسلحة اليمنية تعلن السيطرة على حيد الخزان والمجرش ودار المعلى في البيضاء، وتؤكد إحكام السيطرة على نقيل وجبل الكورة في جبهة الكدح في تعز. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يقول إن هجمات الحوثيين تسببت في سقوط قتلى مدنيين وتضرر بنية تحتية مدنية. الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تسقط خلال 3 أيام 27 قتيلاً و69 جريحاً. مستشار رئيس وزراء العراق يؤكد أن بغداد تفكر بتوفير مصادر بديلة بشأن النفط وتسويقه. الجيش السوداني يسيطر على بلدة حمرة الويز بين شمال كردفان والخرطوم. الولايات المتحدة تعتزم تحويل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بحسب وكالة بلومبرغ. وزير الخارجية الروسي يصرح بأن موسكو غير مستعدة للدخول في اتفاقيات لا تحترم توازن المصالح. رئيس وزراء اليونان يزور المملكة ويلتقي غدا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 11,024 نقطة. أسعار الخام ترتفع وجولدمان ساكس تحذر من وصولها إلى 120 دولارا للبرميل. الخليج يستضيف الرياض والهلال يواجه نيوم ضمن المرحلة السادسة من دوري روشن. بوستي كوغلو مدرب النصر يدرس موقف كومان ومارتينيز بعد إصابتهما. إدارة نادي أبها تجدد الثقة في المدير الفني بوريتش رغم النتائج السلبية. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
5: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
7: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
11: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
7: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
12: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
13: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير مجددا. نتحدث اليوم عن القلق، تحديدا هل نعتاد القلق؟ كلنا نعرف القلق، قبل اختبار، قبل مقابلة عمل، عند انتظار نتيجة، قبل اتخاذ قرار مهم، أو حتى في ليلة تسبق يوم مزدحم. لكن ماذا لو لم يعد القلق مرتبط بموقف محدد؟ ماذا لو استيقظ الإنسان وهو قلق، وذهب إلى عمله وهو قلق، وعاد إلى منزله أيضا وهو قلق، ونام وهو يفكر في الغد، ثم استمر بهذه الطريقة لسنوات؟ هنا يظهر لنا سؤال: هل يمكن للإنسان أن يعتاد القلق إلى درجة أنه لا يعود يشعر بأنه قلق؟ وهل من الممكن أن يتحول التوتر المستمر إلى ما يشبه الوضع الطبيعي بالنسبة لنا؟ فنقول: هذه شخصيتي، أنا أفكر كثير، أنا دائما مشغول، أنا ما أعرف كيف أرتاح. وفي المقابل، هل القلق سيء أصلا؟ هل نحن نحتاج قدر من القلق قبل الاختبار والمقابلات والقرارات المهمة؟ هل لازم أن ننتبه ونستعد ونفكر في المخاطر؟

0: هذا ما سنناقشه اليوم. متى يكون القلق طبيعي؟ هل يمكن أن نعتاد القلق؟ متى يتحول من جهاز إنذار مفيد إلى جهاز إنذار يعمل طوال الوقت؟ والأهم، كيف نحافظ على صحتنا النفسية دون أن نجعل هدفنا المستحيل هو أن لا نقلق أبداً؟ ولعلي أسألكم، هل تشعرون أعزائي المستمعين أن القلق أصبح جزءاً من حياتكم اليومية إلى درجة أنكم اعتدتم وجوده؟ وكيف تعرفون أنكم فعلاً مرتاحون؟ أرقام التواصل بيني وبينكم كالتالي:
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، قبل أن نبدأ أذكركم أن أرقام التواصل هي 0115-100100 ورقم الواتساب هو 056-62-62-062. معنا اتصال، نقول ألو. ضاع لنا الاتصال، عاود الاتصال مرة أخرى ونحن منصتون. لعل السؤال الأول اللي نطرحه في حلقة اليوم هو: هل القلق عدو بالضرورة؟ أول فكرة مهمة قد تكون معاكسة لكل الأفكار اللي كنا نعتبرها عن القلق، إنه القلق في أصله ليس اضطراب، لكن هناك اضطراب يسمى اضطراب القلق، لكن القلق كقلق في أصله هو ليس اضطراب نفسي. شلون؟ بقول لكم إن القلق هو استجابة إنسانية طبيعية مرتبطة بتوقع الخطر أو عدم اليقين. لما يعتقد الدماغ أنه شيء مهم على وشك الحدوث، تبدأ حالة من الاستعداد، يزداد الانتباه عندك، تتسارع نبضات قلبك، يزداد التوتر العضلي، ونصير أكثر حساسية للمعلومات المرتبطة بالخطر. عشان كذا من الطبيعي أننا نقلق قبل اختبار، قبل مقابلة، أو قبل ظهور على الهواء، أو حتى عند قرار مصيري. لكن متى تكون المشكلة؟ المشكلة تبدأ لما تصير هذه الاستجابة أكبر من الموقف أو أطول من الموقف، أو موجودة حتى لما ما يوجد تهديد حقيقي، أو عندما تبدأ في تعطيل حياتك عزيزي المستمع. فمنظمة الصحة العالمية مثلا فرقت لنا ما بين الشعور العرضي بالقلق وبين اضطراب القلق اللي يكون فيها الخوف أو القلق شديد ومفرط ويصعب التحكم فيه، وهذا الاستمرار يؤثر في حياتك الاجتماعية والدراسية والمهنية. وتشير أحدث بيانات المنظمة إلى أن اضطرابات القلق هي أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً عالمياً. إذن خلينا نقول أن السؤال الصحيح ليس هل أشعر بالقلق، بل ماذا يفعل هذا القلق بحياتي؟ هل يجعلني أستعد أم يجعلني أتجنب؟ هل يجعلني أركز أم يمنعني من التركيز؟ هل ينتهي هذا القلق لما ينتهي الموقف أم ينتقل معي من موقف إلى آخر؟ وهنا يكمن الفرق بين قلق يؤدي إلى وظيفة وقلق أصبح يستنزف الإنسان. تعالوا أخذكم إلى تعريف علمي للقلق تحديداً، لأنه لازم مستمعينا في حلقة اليوم بالذات نفرق ما بين القلق الطبيعي واضطرابات القلق، لأن وجود القلق بحد ذاته لا يعني وجود المرض النفسي. لما نقول التعريف العلمي للقلق، فهو حالة انفعالية تتميز بالتوتر والترقب والانشغال باحتمال حدوث تهديد أو نتيجة سلبية مستقبلية، يصاحبها عدة يعني أعراض جسمانية مثل الاستثارة الجسدية والانتباه للمخاطر، وهو يختلف تماماً مستمعينا عن الخوف، لأن الخوف غالباً استجابة لخطر حاضر ومحدد، بينما القلق يرتبط أكثر بتوقع خطر مستقبلي. طيب متى يكون يا سارة القلق طبيعي؟ بقول لكم لما يكون متناسب مع الموقف، مؤقت ويمكن التحكم فيه ولا يعطل حياتك، مثل قلق الاختبار مثل ما قلنا، مقابلة عمل، إجراء طبي. أحياناً يؤدي هذا القلق إلى وظيفة تكيفية، لأنه يدفعك أنك تستعد، تنتبه، تأخذ احتياطاتك. لكن متى يتحول إلى مرضي؟ في ناس يقول لك

0: لأنه أنا القلق بالنسبة لي هو مرض يتحول إذا كانت عندي عدة مؤشرات، أهمها الشدة، يصبح القلق أكبر مما يبرره الموقف، شديد مرة ما تقدر تتحكم فيه. الاستمرار، القلق لما ما يختفي بانتهاء السبب أو يستمر فترة طويلة. صعوبة السيطرة، عزيزي المستمع، يحاول الشخص إيقاف التفكير والقلق لكنه ما يقدر. التعميم، تخيلوا أن القلق يبدأ في الانتقال من موضوع محدد إلى جوانب متعددة من الحياة. كمان مؤشر التجنب، تخيلوا أن بسبب القلق قد يبدأ الإنسان بتغيير حياته عشان ما يواجه ما يثير قلقه. أخيرا التعطيل، وهذه من أهم العلامات على اضطراب القلق، لأنه لما يؤثر القلق في النوم أو التركيز أو العمل أو الدراسة أو العلاقات أو القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية، هنا تعطلت عندك الحركة. إذن احنا وصلنا إلى يعني شعور مرضي، وانتقلنا من حالة السواء والوضع الطبيعي إلى اللا طبيعي. وهناك أيضا مستمعينا أعراض جسدية قد ترافق القلق، مثل التوتر العضلي والتنميل واضطرابات النوم والخفقان أو الشعور بالتأهب المستمر واضطرابات الهضمية. أحيانا في بعض الأشخاص يجي يقول لك أنا عندي ارتجاع بالمريء، أنا عندي مشكلات هضم، أنا عندي اضطراب بالشهية، أنا عندي عندي عندي، فيروح للطبيب طب الأسرة، يروح يعمل منظار، يعمل كذا، يقول أنت ما عندك شيء، أنت ما فيك شيء، ليكتشف بعدين أن العرض اللي عنده أساسه نفسي وأساسه القلق. وأحيانا القلق له علاقة بمشكلات يعني حتى جلدية، البعض أحيانا تظهر لهم مشكلات في بشرتهم مثل الحبوب، تظهر لهم أحيانا الأكزيما، يكون سببها الأساسي هو اضطراب نفسي مثل القلق. يعني تخيلوا مثلا على سبيل المثال للحصر، شخص عنده مقابلة عمل بكرة ويشعر بالتوتر، يراجع معلوماته، يستعد ثم يهدأ بعد المقابلة، هذا قلق طبيعي مستمعينا. أما الشخص اللي يقضي أيام في التفكير في احتمال الفشل، ما ينام كويس، يعتذر عن المقابلة لأنه خايف منها، بعدين يتجنب فرص أخرى مشابهة للمقابلة اللي هو رايح لها، هنا تحول الموضوع إلى قلق يعطل حياته ويستحق التقييم ويستحق التدخل العلاجي. والقاعدة المهمة اللي لازم نعرفها أن القلق الطبيعي مستمعينا ينبهك إلى الخطر أو المهمة، بعد كذا يسمح لك العودة لحياتك. أما القلق المرضي فيستمر حتى لما ما يكون هناك داعي ولا يكون هذا الإنذار مفيد، وهنا هذه المشكلة تعيق حياتك وتعيق سيرها. ومهم أيضا أننا نعي أنه تشخيص اضطراب القلق هو له معايير إضافية بحسب نوع الاضطراب المرتبط باضطرابات القلق. فمثلا اضطراب القلق المعمم له متطلبات تتعلق بالمدة والأعراض، الرهاب الاجتماعي له كذا، حتى اضطرابات الوسواس القهري اللي فصلت في آخر دليل تشخيصي وإحصائي صارت فصلت عن اضطرابات القلق، زمان كانوا مع بعض، الآن فصلوهم، الوسواس القهري صار اضطرابات واضطرابات القلق صارت مختلفة، فصار لكل واحد منهم معايير تشخيصية محددة يستندون عليها المختصين. قبل أن ننتقل لأي محور، أذكركم أن بإمكانكم طرح أسئلتكم، بإمكانكم الحديث عن تجاربكم، بإمكانكم مشاركة أي حاجة لها علاقة بالموضوع أو حتى خارج الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: من اعتاد على القلق ظن أن الطمأنينة كمين، وهذا السؤال خلينا نقول هل من الممكن أن نعتاد القلق؟ الإجابة إذا كنا نبغاها دقيقة بإمكاننا أن نقول نعم، يمكن أن يعتاد الإنسان العيش في حالة من القلق أو التوتر المستمر، لكن هذا لا يعني مستمعين أن بالضرورة أن الجسم صار غير متأثر بهذا القلق، لأنه في فرق ما بين لم أعد ألاحظ توتري وقلقي وبين لم يعد التوتر والقلق يؤثر فيني. الإنسان عنده قدرة كبيرة ورائعة وهائلة مع التكيف، احنا بطبعنا يعني مخلوقات متكيفة، فإذا تكرر نمط معين لفترة طويلة قد يصبح هذا التكرار مألوف، والنمط هذا مألوف عشان

هذا نجد شخص يعيش سنوات وهو مشدود العضلات، سريع التفكير، كثير التوقع للأسوأ، ما يقدر يجلس بدون شغل، نومه متقطع، ويعتقد أنه هذا طبعي، أنا كذا طبعي. الحقيقة أنك أنت ألفت هذه المشكلات، لكن هل بالضرورة أنها تكون صحية؟

عن هالحمل التكيفي أن أنظمة الضغط في الجسم مفيدة. كيف مفيدة؟ لما تعمل عند الحاجة ثم تعود إلى خط الأساس، لكن استمرار تشغيل هذه الأنظمة بصورة متكررة أو طويلة قد يتحول مع الزمن إلى نوع من الاستنزاف الفسيولوجي.

0: يعني خلوني أقول لكم ما معنى الحمل التكيفي لو خففنا هذا المصطلح بموية. معناته أنه لما يكون عندك اعتبر نفسك أن أنت آلة مثلا، وبسم الله عليكم من أنكم تصيرون آلات، أنت تتأقلم مع الوقت على هذا الحمل اللي قاعد يصير فيك، الضغط اللي قاعد يصير فيك، لأن أنت بطبعك مخلوق متكيف. مرة على مرة على مرة على مرة هذه الآلة تتكيف، هي ما هي قاعدة تطلع أعراض خارجية تدل على أنها راح يصير فيها التماس، راح تختفي اللمبة حقتها، راح يختفي مجهودها. خارجيا ما في ولا شيء، لكن داخليا حيصير عندنا حالة استنزاف بالأجهزة الداخلية، نفس اللي يصير فيك بالضبط. خارجيا مضبوط، ما عندك أي مشكلة، لكن لما تتكرر الضغوطات النفسية عليك، ويتكرر المواقف الضاغطة عليك، ويتكرر المواقف اللي سبب لك قلق، يصير عندك استنزاف فسيولوجي، فبالتالي نتحول إلى مواد مستنزفة أو أشخاص مستنزفين، لأنك استنزفت المواد اللي قاعدة تحميك. لأنه لو تكلمنا عن هذا الموضوع مستمعينا تحديدا الدراسات، ففي مراجعة منهجية تحدثت عن كيفية استجابة الجسم عند تكرار التعرض للضغط النفسي الاجتماعي، تحديدا الاجتماعي، شمل أكثر من 45 دراسة. استخدمت هذه الدراسة اختبار ترير للضغط الاجتماعي. تدرون إيش لقوا الباحثين مستمعين؟ لقوا شيء مثير جدا للاهتمام. لقوا أن بعض أنظمة الجسم أظهرت نوع من التعود الفسيولوجي مع تكرار الضغط، تعودت خلاص فسيولوجيا تعودت، وخصوصا محور الوطاء والنخامية والكظرية، بينما لم يكن التعود بالدرجة نفسها في الجهاز العصبي الذاتي أو المؤشرات المناعية. يعني جهازهم العصبي والمؤشرات المناعية أظهرت استنفار، بينما جسمهم مثلا ردود أفعالهم الخارجية أظهرت تكيف. يعني هذا باختصار يعني لنا أن الجسم يعتاد على الضغط، لكن جهازنا العصبي، أجهزتنا الداخلية مو بالضرورة أنها تكون اعتادت على الضغط. فظهور الاستجابة قد يكون مخالف أو ما يتوافق مع كيف يتعامل جهازك العصبي مع الاستجابة. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، أذكركم أن رقم التواصل معنا هو 0115-100-100، وبإمكانكم أيضا الإرسال على الواتساب على الرقم 056-62-62-062. معنا اتصال جديد، نقول ألو. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
3: معك أبو رشاد.
0: مرحبا يا أبو رشاد، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
3: إيه نعم، على القلق
0: صحيح؟
3: طيب، أنا مداخلتي في هذا الموضوع سارة، طبعا القلق طبيعي جدا، كل واحد من إحنا يقلق، سواء عند وظيفة جديدة، عند الزواج، في شغل جديد، أي حاجة أنت، طبعا طبيعة الإنسان يكون عنده نوع من القلق.
0: أوكي.
3: لكن إيش القلق هذا يزول عند يعني أخوض هذه التجربة. أول بس ما يكون عندك تجربة وخفت خلاص، فهو بالبداية يكون في قلق، لكن بعدين بالاستمرار خلاص يزول القلق. لكن هي الصدمة الأولى دائما كلنا في كل حياتنا يوجد نوع من القلق.
0: طب تعرف ليش هذا؟ ليش كلنا نقلق في البداية؟ ولا ما تعرف ليش؟
3: والله شوفي، أنا صراحة ما عندي تفسير منطقي على هذا، لكن أنا بالنسبة شعور لي داخلي كذا. أول ما وظيفة أو عند تقلع مع الزواج أو أول مقابلة شخصية يكون عندك رهبانية من هذا الموضوع.
0: أحسنت

0: لكن مع التدريب تزول. الآن يعني في البدايات أول العمر مثلا في كان عمري 20 أو 25 كان القلق زيادة، لكن الآن عند النضوج أصبحت ما هوش درجة القلق خفت، ما عديت هذه خاصة مع الممارسة والخروج مع الناس.
1: هذه اسمها الخبرة التكيفية يا أبو رشاد، صحيح عليك. تخيل أن كلامك علمي بحت، الخبرة التكيفية تقلل عندنا الشعور بالقلق، تخيل.
0: سبحان الله، طبعا هذا تجربة خاصة، أقول لك عن تجربة خاصة مش عن علم موجود.
1: صحيح، بتعرف يا أبو رشاد، وهذه نقطة كويسة أنك لفت انتباهنا لها، أنه علم النفس هو علم إنساني بحت، والعلاج النفسي هو علاج إنساني بحت، فما في أحد يؤكد لنا النظريات والعلم اللي قاعد يقال إلا الإنسان. فأحيانا إحنا نشعر بمشاعر، العلم يؤكدها لنا بناء على مشاعرنا إحنا. فأنت كلامك يتوافق مع ما تقوله الدراسات، مع ما نقوله إحنا في العيادات، مع ما يقال بشكل عام، لأنهم ما نقدر نفصلهم عن بعض، تخيل.
0: سبحان الله،
1: أي والله
0: طبيعة، نعم طبيعة، طبيعة أصلاً في الإنسان طبيعة. صحيح. سبحان الله قبل عليها الإنسان يعني.
1: صحيح.
0: لكن سبحان الله قد نقول لك مع التدريب والممارسة والنضوج يخف هذه النوبة يعني.
1: فعلاً.
0: فأحيانا الناس يعني تعيد إلى شيء نفسي أو مرض نفسي، لا بالعكس، الإنسان اللي ما يقلقش نعتقد أنه إنسان مش طبيعي.
1: صحيح، تخيل أنه كمان برضو كلامك صحيح. شكرا لك يا أبو رشاد، شكرا. الله يعافيك، شكرا لك أبو رشاد. وترى لعل التفسير المنطقي والعلمي لكلام أبو رشاد، لأنه كلام أبو رشاد حقيقي، أنه نحن عقلنا يبالغ أحيانا في حمايتنا، لأنه هو ما يعرف إيش قاعد يصير على الضفة الأخرى أو على الطرف الآخر، فأي حاجة مخيفة تصير عقلنا يحاول يحمينا في أنه يزيد مخاوفنا عليها، في أنه يحاول أنه يخلينا ما نواجهها بالبداية كآلية دفاع. مجرد مواجهتها يخفض عندنا هذا الضغط اللي قاعد يصير وهذا الخوف اللي قاعد يصير. أحيانا الأشخاص يحتاجون إلى فهمه نظريا وأحيانا عمليا، مع التعود يصير عندنا حاجة اسمها خبرة تكيفية، فالموقف لما يتكرر خبرتنا التكيفية تخلينا ما نقلق منه. إذا شخص معتاد على أنه يتوظف وظيفة معينة بأسلوب معين، تلاقوا أول يوم يقلق فيه، بقية الأيام لا، لأنه خلاص صارت عنده خبرة تكيفية. طيب، معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
2: مساكم الله بالخير جميعا، تحياتي لحضرتك ولمعدين البرنامج وللسادة المستمعين، لأن الموضوع ما شاء الله الموضوع ده جميل جدا ولازم فيه توعية
1: حقيقي.
2: لأن أصبح القلق يسيطر على جميع أطياف المجتمعات، سواء شباب صغيرين أو أطفال حتى، أو حتى الناس الكبار اللي في سني. أنا رجل 50، ولكن أنا دائما يعني أسترجع موضوع القلق إلى قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالهلع والخوف والقلق وكل الأحداث اللي بتمر على البني آدم حلها الوحيد ان هو يكون مرتبط برب العالمين، وعارف ومقدر ان الاقدار دي مقدره من قبل ما هو ربنا يخلقه في الدنيا، وان ما قدر الله كان ولم هو ما لم يقدر لم يكن. فدي رقم واحد. رقم اثنين يا فندم، عشان ما اطولش على حضرتك، لازم يبقى فيه توعية زي اللي حضرتك بتعمليها دي، علشان كده أنا مبسوط جدا من الموضوع ده، لأن في بعض الناس بدأت تروح للأفكار الجاهلية، اللي هو يروحوا بقى للدجالين ويعملوا موضوع الطاقة ويعملوا مش عارف إيه والكلام ده، وانت نسيت قول الشاعر بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام الشافعي قال إيه؟
1: إيش قال؟
2: وإذ تشكو إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه.
1: الله.
2: فعلشان كده احنا نعتمد على ربنا سبحانه وتعالى، اقرأ واستفيد من تجارب الآخرين وخلي الرزق بتاع ربنا، وما تنساش ان احنا في حياتنا الدنيوية الحالية ربنا خلق لنا للأسف الشديد عدو معانا اليوم الدين، هو الوحيد الغير مكلف وهو الوحيد اللي عارف هو رايح فين في الآخرة، الشيطان. والشيطان يعيدكم الفقر، دايما الناس تخليها معتصمة بحبل الله، وإن شاء الله رب العالمين لا يكون في قلق ولا يكون في أي حاجة. جزاكم الله خير.
1: ما شرفتنا باسمك، ممكن تزودني باسمك؟
2: أنا الدكتور هاني ماجد مع حضرتك.
1: مرحبا يا دكتور هاني ماجد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الرائعة التي لا غبار عليها.
2: شكرا استقل، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
1: مداخلة من أروع ما يكون حقيقة.

0: لأن لفت انتباهنا لحاجة أو حاجتين مهمة مرة، اللي هي تعرفون مستمعينا أن في علاج اسمه العلاج الوجودي، كان قائم هذا العلاج على فكرة هو التعامل مع المعاناة بإدراك أنه مشكلاتنا الوجودية كيف تحل. هذا علاج نفسي مثبت، من ضمنه كمان أيضا العلاج بالمعنى، العلاج الإنساني المتكاتف معه، وحتى أنواع علاجات أخرى. الحقيقة وجود كينونة أكبر مننا تساعدنا دائما على الاستقرار، عشان كذا العلاج بالمعنى مثلا كعلاج وجودي أثبت فعاليته ترى في علاج القلق. الحاجة الثانية ذكر لنا الدكتور هاني حاجة، ولعل هذه حيكون لها حلقة متخصصة، ألا وهي التوجه للعلوم الزائفة لعلاج مشكلة حقيقية مثل علم الطاقة وتنظيف الثيتا وهذه الأشياء. إلى هذه اللحظة اللي أنا أكلمكم منها الآن، حتى وإن كانت الشعارات رنانة، هذا العلم زائف، لا إثبات علمي عليه. أخذوا من مجموعة علوم وضعوا عليها شوية بهارات موجودة، أخذوا من العلم الشرعي، أخذوا من العلم الروحاني، أخذوا من العلم النفسي، أخذوا من العلم الطبي، أخذوا من العلم الاجتماعي، أخذوا من مجموعة علوم وظفوها في غير مكانه وفي غير حقيقتها، لعبوا على الناس، خدعوا على الناس باسم أنه هذا علم حقيقي فعال وجيد. للأسف أنه هذا شكل من أشكال الكذب على الناس والخداع. إلى هذه اللحظة لم يثبت علميا، ممكن بعد سنين تظهر أشياء مرتبطة بهذا العلم تثبت ممكن بعد علميا، وقتها نغير آراءنا العلمية. الآن بعض الأشخاص يقدمون هذا الخداع كشكل من أشكال العلاج وهو غير حقيقي. فأشكر الدكتور هاني أنه لفت انتباهنا لهذه النقطة اللي مهم جدا ننوه عليها، وذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعين أذكركم أن بإمكانكم التواصل على رقم التواصل 0115100100، وكمان بإمكانكم إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 0562626062 مثل ما عملوا أصدقائنا. شخص قاعد يقول لي مساء الخير، طيب أنا عندي صديق قبل 4 شهور توفى والده الله يرحمه ويغفر له، وجاته فطريات أو شيء جسمه كله، وراح لكثير استشاريين قالوا هذا الشيء نفسي وأعطوا له حبوب اكتئاب، بس السؤال اللي بجسمه متى يروح؟ هذا لازم يتابع مع طبيب نفسي ولازم يتابع مع أخصائي للعلاج النفسي، علشان إذا كان الموضوع مرجعه نفسي بحت إذن قد تزول الأعراض مع زوال السبب إذا كان نفسي، وقد لا تستمر لوقت طويل وتتحول إلى مشكلة. هذه ما راح يعرف هذه المشكلة إلا الطبيب اللي مسؤول عنه، لكن في بعض المشكلات ممكن ما تزول، ممكن إنها تقل فقط أعراضها وشدتها وحدتها إذا كان جسمانية. مين اللي حيقدر يقرر لنا هذا الشيء؟ الطبيب اللي مسؤول عنه. طيب معنا اتصال، نقول ألو. ألو، اهلا وسهلا، من معي؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: الله يسعد مساك يا اختي.
0: اهلا ومرحبا، من معي؟
3: احسن.
0: صوتك بعيد وقاعد يقطع، تسمعني انت كويس؟ طيب قفل لو سمحت البلوتوث، لانه غالبا انت قاعد تسمعني من البلوتوث واسمعني من السماعه، ولو انت مشغل الراديو وطي صوت الراديو
3: كذا كويس.
0: كذا كويس مع اننا صرنا على الهاي واي. تفضل، من معي؟
3: الله يسعدك يا رب. اختي معك حسن محمد.
0: تفضل يا حسن، سمعت عنوان حلقتنا اليوم، سمعت الحديث الدائر في الحلقه صحيح؟
3: سمعتها نعم.
0: تفضل.
3: عن تجربه شخصيه يا اختي.
0: يلا قول تجربتك الشخصيه، نحن منصتون.
3: الله يسعدك. انا عانيت قبل 10 سنوات او 12 سنه من الم مزمن في البطن. الم مزمن على مدار الساعه. من أول ما أصحى من النوم إلى ما أنام.
0: بسم الله عليك. أيوة.
3: سويت كل تحاليل طبية، غيرت أكثر من طبيب، غيرت أكثر من تحليل، ما خليت شيء، ما خليت نوع دواء، للأسف ما فايدة. لما سمعت كلامك رجعت لشخصي لنفسي.

0: كلها مشكله نفسيه، كلها تفكير وقلق. للاسف من ضغوطات الحياه، من يعني بكل شيء، العائله تكبر، المصاريف تكبر، المستلزمات تكبر، الهموم تكبر، يعني نفس الكلام تماما. والله الى حد الان وانا بكلمك بنفس المشكله.
1: اي طيب، سؤال محمد،
0: اصدقائي الاهل ينصحوني خف الضغط، للأسف هذه خلقة ربنا، أنا ما
1: أقدر. صحيح. طب تعرف يا حسن إنه مش كوننا إننا اعتدنا على القلق هذا فنجي نقول إنه خلاص هي سمة فينا نتأقلم عليها. هل سبق لك ورحت لطبيب أو أخصائي نفسي؟
0: لا لا.
1: طيب هل فكرت إنك تروح بعد هذه الحلقة؟
0: والله لا أخي، أنا حتى في طبيب وصف لي يعني هذه الأدوية اللي تخصص في العلاج المارس أخذ.
1: طب خليني أقول لك حاجة. خليني أقول لك حاجة. الطبيب النفسي والأخصائي النفسي هم يعني يمشون سوا. الطبيب النفسي بحاجة الأخصائي والأخصائي النفسي بحاجة الطبيب، لأنه نحن مع بعض يعني كأخصائيين وأطباء نعمل زي التكاتف والتكالف العلاجي، يعني علشان نقدر أننا نقدم العلاج بشكل أكبر. الدواء وحده لا يكفي إن لم يتم العلاج النفسي. عشان كذا هذا نداء لك حسن، ونداء لكل أحد قاعد يسمعنا، توجهوا إلى أقرب مختص منكم، لا تروحوا لأحد بعينه، لا تروحوا، روحوا الأقرب مختص منكم، سواء في مركز حكومي، في مركز خاص، أونلاين، أيا كان. إذا ما فادك الأول حيفيدك إن شاء الله الثاني وهكذا. ليش؟ لأنه أحيانا مشكلاتنا اللي نعتقد أننا خلاص تكيفنا عليها نكتشفه كأننا يا حسن جبرت يدنا المكسورة خطأ، فنحتاج إلى أننا نغير الجبيرة، نغير أنه نعمل عمليا نرجع يدنا مكانها، لأنه هذه هي الإشكالية، أنه نحن نتكيف فنعتقد أنه هذا التكيف هو خلاص أنه نحن أسوياء نفسيا كذا. مين اللي حيأكد لنا إذا إحنا ماشيين صح أو خطأ؟ المختص اللي حيعالج لنا نفسيا. وما هي عيب ولا هو عار إنه هذه المشكلات تعترف فيها أمام نفسك وتروح لمختص تقول له ساعدني فيها. إيش رأيك يا حسن تروح لمختص في أقرب فرصة ممكنة؟ أي مختص قريب منك؟
0: والله كلامك 100%، يعني بس زي ما في هذه النقطة إني أتعدى الخجل إني أروح لطبيب نفسي. أنا في النهاية ما أحسب نفسي مجنون صراحة.
1: لا يا حسن، حسن خليني أقول لك إياها والله، إنه أفضل الناس يعني ركادة وإدراكا هم اللي يروحون للعيادات النفسية، لأنه النفس تشقى وتتعب، لأنه نحن للأسف إنه وصمنا هذا المجال، وصمنا الأشخاص اللي بحاجته، سواء حسن أو غير حسن اللي يسمعوني. ذهابك لمختص نفسي لا يقلل من إنسانيتك، ولست مجنون. لا، يروحون للعلاج النفسي اللي عندهم مشاكل أسرية، واللي عندهم مشاكل نفسية، واللي عندهم مشاكل عمل. المختص النفسي هذه وصمة والله وضعت على المراجعين. أنت حتصير أقرب للسواء لما تروح لمختص، وله تقليل منك، وله إساءة لك، وله إساءة لأي أحد ترى يروح للعيادة. صدقني يا حسن، يعني بهذه كلمة أنا أقول لك إياها وأنا أثق فيها، وأي أحد يسمعنا الآن إن واجهتك مشكلة وتشعر إنها قاعدة تعيقك توجه للعلاج النفسي، لأنه هذا أفضل شيء أنت حتقدمه لنفسك في حياتك. وشكرا. ترى ما نسمعك كويس يا حسن، بس شكرا لك، وإن شاء الله أن تكون يعني نكون أجبنا على الأقل على سؤالك. وذكركم بأرقام التواصل مستمعينا،
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: لعلنا مستمعينا قبل ما نكمل في أي محور ننوه على نقطة، أنه في أي مجال قادر على أنه يطورنا في حياتنا لازم ما نخجل من الذهاب له. نحن ما نخجل لما نروح لطبيب أسنان، ولا نخجل لما تكون عندنا مشكلة في عيوننا ونروح لطبيب عيون، ولا نخجل لما نروح نبغى عندنا مهارة معينة فنروح لأحد مختص فيها هذه المهارة يساعدنا فيها. لكن بشكل أو بآخر إحنا نخجل لما نفسيتنا تتعب.

وكأننا إحنا خلاص لازم النفسية ما تتعب ونكون مستقرين ونكون رائعين. الحقيقة لا، النفس تتعب وتشقى وترهق وتحتاج أحيانا للإرشاد. النفس تحتاج أنها تقي نفسها من أشياء. أنت الوحيد اللي قاعد تعاني، توجهك لمختص نفسي سواء كان أخصائي علاج نفسي أو حتى طبيب بحثا عن حل، هذا لا يقلل منك بل راح يساعدك. نعود للقلق، وعندي سؤال وصلني على الواتساب على الرقم 056-62-62-062. يقول المرسل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وأسعد الله مساك. عندي مشكلة يا دكتورة سارة، أنا متقاعد من قبل سنتين من الآن، لكن لازلت أستيقظ الصبح الساعة 7:30 تحديدا إلى 8 طبيعي، ولا أنام إلا بعد الظهر. ما في حل الموضوع هذا، الله يحفظك. النقطة، وهذه سبق ترى تكلمنا فيها عن حلقة اضطرابات النوم، ونحن نتكلم أنه جسمنا عنده ساعة بيولوجية خلاص اعتادت على الروتين، فهي تصحى بهذا الوقت لأنها خلاص كم سنة وهي معتادة على هذا الروتين وتقيل بهذا الوقت. إذا كان هذا الموضوع ما هو قاعد يزعجك ولا هو قاعد يعطلك ولا هو قاعد يرهقك، خلاص تأقلم أنه ساعتك البيولوجية كذا. إذا كنت تشعر أن هذا الموضوع لا قاعد يعطلك عن حياتك ويرهقك وإلى آخر، توجه إلى قسم طب النوم وعلاج النوم الموجود في المستشفيات. لكن إذا كانت هذه المشكلة ما هي قاعدة تعطل حياتك، إذن تأقلم معها. طيب نعود للقلق ونسأل: أخطر ما يفعله القلق هل هو أن يجعلنا نتجنب أم يجعلنا نواجه؟ الحقيقة أنه لما نقلق من شيء يكون الحل الطبيعي اللي يقترحه العقل عشان يحمي نفسه هو ابتعد عنه. ولعلي أخذ حسن كمثال، حسن يقلق من فكرة معينة موجودة فابتعد عن مواجهة هذه الفكرة بالعلاج أو ابتعد عن علاج هذه المشكلة. أنا أخاف أتحدث أمام الناس، إذن أنا ما راح أتكلم. أخاف القيادة، إذن أنا ما راح أقود في حياتي. وهذا تصير ترى للأشخاص اللي بيعملوا حوادث، خاصة أول حادث مروري يسوونه في حياتهم، البعض يكتفي من القيادة خلاص وما يسوق مرة ثانية بحياته. ليش؟ لأنه صار يخاف من القيادة، يخاف المواجهة راح يأجلها، يخاف نتيجة الفحص إذن ما راح يقرأ هذا الفحص. ليش؟ لأن التجنب يريح الإنسان فورا، وبهذه الطريقة يتعلم الدماغ أنه ممتاز إحنا نجونا لأننا تجنبنا الموقف، وكذا يصير التجنب نفسه معزز. تعرفون أن في دراسة طولية كبيرة تابعت أكثر من 2400 شخص، درست ميول الاقتراب والتجنب وعلاقتها بمسار اضطرابات القلق والاكتئاب. إيش وجد الباحثون؟ وجدوا أن الميل الأقوى للتجنب ارتبط بزيادة احتمال ظهور اضطرابات القلق، وكذلك بزيادة احتمال استمرارها بصورة مزمنة. يعني كل ما تجنب الشخص كل ما ظهرت عنده مشكلات القلق، تخيلوا. ودراسة طولية أخرى شملت أكثر من 2100 شخص بالغ وجدت أن التجنب الخبراتي تحديدا، يعني محاولة الهرب المستمرة من المشاعر والأفكار والتجارب الداخلية غير المريحة، يرتبط باستمرار اضطرابات القلق وانتكاسها. ولهذا فإن واحدة من أهم قواعد التعامل مع القلق: ليس كل ما يريحك الآن مفيدا لك لاحقا. يعني التجنب قاعد يريحك الآن ما رح يكون مفيد لك لاحقا. حاجات أحيانا تريحنا الآن وتكون مفيدة لنا لاحقا، زي مثلا أنك تأخذ مسكن بعد عملية، هذا قاعد يريحك الآن ومفيد لك لاحقا لأنه بيعمل لك هيلينج، بيعمل لك استشفاء. لكن التجنب هل بالضرورة يعني أنه راح يفيدك بعدين كونك ما أنت قاعد تواجهه الآن؟ الحقيقة أحياناً الهروب يكون مريح لخمس دقائق، لكن يجعل الخوف أكبر بخمسة أشهر. ليش المواجهة تساعد أحياناً؟ في العلاجات النفسية وتحديداً في العلاج المعرفي السلوكي في تكنيك اسمه التعرب. هذا من أكثر التدخلات اللي امتلكت أدلة قوية في علاج مجموعة من اضطرابات القلق، وأظهر دراسات كثيرة أن التعرض يفيد في هذه العلاجات. ليش؟ لأن الفكرة مو بس أننا نرمي الإنسان في فجأة في أكثر شيء يخشى، لا، الفكرة أننا نتيح للدماغ فرصة أنه يتعلم معلومة جديدة. مثلا أستطيع الدخول في هذا الموقف وأنا قلق وترتفع نبضي، لا يعني أني في خطر، وأستطيع التحمل حتى ولو كنت خائف. ربما يحدث خطأ لكني أنا أقدر أني أتعامل معه. عشان كذا صارت واحدة من التفسيرات الحديثة للعلاج بالتعرض.

المفروض يركز على التعلم التثبيطي، وهذا المصطلح تحسونه كبير، لكن هذا المصطلح لو خففناه بمويه يعني ان احنا ما نمحي ذاكره الخوف بالضروره، ما نجيب الخوف نقول يلا تعالى يا خوف نمسحك، لا، التعلم التثبيطي يعني اننا نبني تعلم جديد ينافس الفكره، يعني بدل ما نقول ان هذا الموقف يعني خطر، يبدا الدماغ في تعلم فكره انه هذا الموقف يخوفني يثير قلقي، لكن القلق لا يعني بالضروره وجود خطر. وهنا النقطة الجوهرية مستمعينا، أن الشجاعة النفسية ليست غياب القلق، الطبيعي أن الإنسان يقلق، لكن هي القدرة على التحرك رغم وجوده، وهذا يتناسب مع الشجاعة بشكل عام. الشجاعة لا تعني غياب الخوف، ولكن تعني إقدامك حتى وإنت خائف.

0: طيب خلونا نسأل عن حاجة اسمها عدم تحمل عدم اليقين. هل هذا مصطلح جديد؟ هل هذا مصطلح موجود؟ لعل التقرير الجاي اللي راح نسمعه راح يجيبنا عن هذا المصطلح.
1: بالأدلة والبراهين.
2: في دراسة حديثة نشرت عام 2024 في مجلة اضطرابات القلق، تابع الباحثون 641 شخصاً بالغاً كانت لديهم بيانات عن مستويات القلق حتى قبل جائحة كورونا، ثم قاسوا مستويات القلق لديهم في عدة مراحل خلال الجائحة، إلى جانب سمة نفسية تسمى عدم تحمل عدم اليقين، وهي مدى صعوبة تقبل الإنسان للمواقف التي لا يعرف نتائجها أو لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث فيها. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين سجلوا مستويات أعلى في عدم تحمل عدم اليقين عانوا مستويات أشد من القلق، وظلت هذه العلاقة موجودة حتى بعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار مستوى القلق لديهم قبل الجائحة وبعض العوامل الأخرى. والمثير للاهتمام أن الدراسة لم تكتفي بقياس القلق في لحظة واحدة، بل تابعت تغييره مع مرور الوقت، ووجدت أيضاً أن القلق لدى أصحاب المستويات الأعلى من عدم تحمل عدم اليقين انخفض بصورة أسرع خلال فترة المتابعة. وتعطينا هذه النتائج زاوية مهمة لفهم القلق. ليس الحدث المجهول وحده هو المهم، وإنما مدى قدرتنا النفسية على احتمال أننا لا نملك إجابة مؤكدة عما سيحدث. فهناك فرق بين أن يقول الإنسان لا أعرف ماذا سيحدث وسأتعامل معه عندما يحدث، وبين أن تصبح حالة عدم المعرفة نفسها مصدراً شديداً للتوتر. وبالتالي تشير الدراسة إلى أن قدرتنا على التعايش مع قدر من الغموض وعدم اليقين قد تكون عاملاً مهماً في فهم شدة القلق الذي نشعر به، خصوصاً في الفترات التي تكثر فيها المتغيرات ولا نستطيع السيطرة على النتائج. وهذا يذكرنا بأن الحياة لن تمنحنا دائماً إجابات مسبقة، وأن جزءاً من التعامل مع القلق قد يكون في زيادة قدرتنا على احتمال المساحة الواقعة بين السؤال وبين معرفة الإجابة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: حلوة هذه الدراسة وممتعة، حتى لما كنت قاعدة أقرأها وأقرأ النتائج حقتها كنت مرة مستمتعة، لأنها قاعدة تعلمنا إن الإنسان بطبيعته يبحث عن الأمان والتوقع، فلما نعرف إيش اللي راح يصير نشعر أن لدينا قدر من السيطرة. لكن لما تكون النتيجة مجهولة يبدأ العقل في محاولة ملء هذه المساحة الناقصة بالاحتمالات. هنا يظهر الفرق بين شخص وآخر. شخص يقدر أنه يقول أنا ما أعرف إيش اللي راح يصير لكن راح أتعامل معه لما يصير، وشخص آخر يجد أن مجرد عدم المعرفة أمر يصعب احتماله. عند الشخص اللي يصعب عليه تحمل عدم اليقين قد يبدأ عقله في إنتاج أسئلة متلاحقة: ماذا لو حدث الأسوأ؟ ماذا لو لم أستطع التعامل معه؟ ماذا لو كان هناك شيء لم أنتبه له؟ وهنا يتحول عزيز المستمع التفكير من محاولة طبيعية للاستعداد إلى دائرة من القلق. والله يعني يكفيكم شر دوائر القلق، لأن الإنسان يحاول الوصول إلى يقين كامل في موقف لا يسمح أصلا باليقين الكامل. ولهذا من المهم أن نوضح لك أن القلق لا يعني دائما أن هناك خطر حقيقي يقترب منا، أحيانا هو استجابة عقلية لشيء

0: لم يحسن بال. وكلما شعرنا بأنه يجب أن نعرف النتيجة ونضمنها حتى نطمئن، أصبح الغموض نفسه مصدر للتهديد. وهنا تجينا الفكرة الأهم من هذه الدراسة ومن هذه الحلقة، أن التعامل الصحي مع القلق ليس أن نعرف إجابة كل سؤال، بل أن نزداد قدرة على تحمل وجود الأسئلة لم تجب بعد. فنحن ما نقدر أننا نزيل عدم اليقين من الحياة، لكن نقدر أننا نتعلم كيف نعيش معه دون ما يستهلكنا. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
1: عليكم دكتورة.
0: وعليكم السلام، هلا ومسهلا، من معي؟
1: أنا حسن محمد، آسف الصوت ما كان واضح في السيارة، باركنت وبكلم.
0: تفضل يا حسن.
1: سألتيني سؤال، هل حتروح بعد الحلقة؟
0: إيش؟
1: دكتورة لو كلام، سألتيني سؤال هل حتروح طبيب نفسي بعد الحلقة؟
0: أو أخصائي نفسي، أيهما أقرب؟ إيش قلت؟
1: طيب. دكتورة أنا بعد كلامك هذا أكيد رح أروح. لو بسمع هذا الكلام من الطبيب، دكتورة أنا من كلامك روس أقلام، أنا
0: الحمد لله. وشوف يا حسن،
1: دكتورة بس أحب أعقب على كلام أول ضيف اللي قال على التقدم في العمر، تخف الخوف، يخف الخوف من كل شيء، كلام سليم 100%. ضيف الدكتور الثاني اللي قال لك إنه الإيمان بالعالمين وكل شيء
0: صحيح،
1: هذا هم أتوقع كفروا الحياة صدقين.
0: صحيح صحيح،
1: مع تجربتي الشخصية.
0: طيب حسن خليني أقول لك الحاجة،
1: عمر أحس الأمور بدأت الله يكرمك تبدأ تافهة
0: صحيح، الحمد لله. حسن
1: دكتورة، نعم آسف، آخر نقطة
0: تفضل.
1: أحب أنصح اللي زي ما تفضل أنه 20 سنة والله ما تخافوا من شيء،
0: صحيح.
1: الدنيا بسيطة،
0: الله عليك.
1: وأي أول شيء القلق يأثر في جهاز الهضمي،
0: صحيح،
1: وجهاز الهضمي يأثر على باقي جسمك اللي حتوصل لمرحلة بالطورة في أمور مرات توصل للانتحار.
0: صحيح صحيح، للأسف إنه حقيقي.
1: حياة سيئة لمريض البطن اللي يشعر في التلبك المعوي أو الانتفاخ الدائم أو والله، وتقريبا الأحلام كلها كوابيس، فهذا كلها القلق في المرتبة الأولى.
0: صحيح، تخيل أنه إيه؟ ترى شوف يا حسن، حأقول لك على حاجة بما أنك مدرك مشكلتك، هذا كمان أنا يعني لعلي أنا أخاطب المتصلين من خلالك، في حال قررتوا منكم تتوجهون أي لأخصائي نفسي أو لطبيب أو لمختص، حتى ترى الآن في المراكز الحكومية بإمكانكم التوجه إلى طبيب الأسرة يحيلكم إلى أخصائي أو طبيب نفسي، هذا في المراكز الحكومية اللي موجودة عندنا في كل المملكة. النقطة المهمة في هذه الحالة أنه أحياناً قد تتجهون إلى مختص ما يكون هذا المختص مناسب لكم من أول مرة، عادي توجهوا لثاني، توجهوا لثالث إلين ما تلاقون المختص اللي قادر أنه يفهمكم وتفهمونه، لأن العلاج النفسي قائم على أنه المختص يفهم حالتك وتفهم من خلاله حالتك. فهمتني يا حسن؟ شكراً
1: والله مية
0: على هذه المداخلة الرائعة اللي فتحت لنا باب أروع ما يكون، شكراً يا حسن. طيب مستمعينا، إجابة لحديثنا اليوم أو كلامنا اليوم، خل أقول لكم على حاجة مرة مهمة، اللي هي أنه واحدة من الجوانب اللي تخلينا نتعامل مع القلق بشكل طبيعي، أنه وهذا خطأ للأسف أنه شائع أنه يصير، أنه نحاول أننا نقمع القلق. عشان نتعامل مع قلقنا بشكل طبيعي لا تحاول قمعه. ليش؟ لا تقعد تسأل نفسك ليش أنا متوتر، يجب أن لا أشعر بهذا، لازم أوقف التفكير، يجب أن أهدأ الآن. لأنه تخيلوا أن في تجربة صارت على تقريبا أكثر من 200 مشارك، طلب منهم إلقاء خطاب مرتجل أمام الكاميرا، وهذا موقف ترى يثير القلق اجتماعيا. قسم المشاركون إلى مجموعات، مجموعة تعيد تفسير القلق، ومجموعة تتقبله، ومجموعة تحاول قمعه. تخيلوا مستمعينا إيش صار. النتائج أظهرت أن المجموعة اللي قمعت القلق سجلت زيادة أكبر في معدل ضربات القلب، كما أن القلق المبلغ عنه كان أعلى مقارنة بين كل المجموعات. والهنا النقطة إيش اللي صارت، أنه تنظيم المشاعر ما يعني أننا نخنق هذه المشاعر. أحيانا أفضل استجابة للقلق أيوة أنا قلق الآن، إيش أقدر أني أسوي عشان أعالج هذه المشكلة، بدل كيف أجبر نفسي على أن لا أشعر بشيء. هذه نقطة للأسف أنها تصير لما أحد يكون قلق ويقول خلاص لا تقلق، زر هو يضغط عشان لا يقلق، خلاص صفحة وتنطوي. لا، ما ينفع أننا نقول لا تقلق. الحقيقة لازم نعرف أن أي أنت قلق الآن، إيش نقدر نسوي علشان نخفض هذه النتيجة، وهذا مهم جداً.

كمان في تكنيك مرة حلو اللي هو إنه حاجة اسمها تأجيل القلق. هذه تقنية أنا أحبها على الصعيد الشخصي وفعالة جدا. هي إننا نخصص وقت للقلق بدل ما نمنحه اليوم كله. يعني بدل ما تدخل في سلسلة من التفكير كلما ظهرت فكرة مقلقة تسجلها وتقرر أنك راح ترجع لها في وقت آخر. الفكرة مو أنك تتجاهل المشكلة، لا، إحنا قلنا إحنا ما نتجنب المشاكل. الفكرة أننا نعلم العقل أن كل فكرة عاجلة في شعوري ليست عاجلة في الواقع. وفي دراسة أكدت لنا هذا الكلام أن في تجربة عشوائية عملوها شملت أشخاص يعانون من اضطراب القلق العام أو القلق المرتبط بالصحة. تلقوا هذول الأشخاص تدخل قصير قائم على تأجيل القلق إلى وقت محدد آخر. بالنسبة للمجموعة اللي كان عندها اضطراب القلق العام، تخيلوا أن انخفض القلق بصورة دالة مقارنة بقائمة الانتظار الأخرى. انخفض عندهم القلق درجته، واستمر الأثر في المتابعة بعد 4 أسابيع. يعني عملوا لهم تقريبا 4 جلسات خلال هذه الفترة انخفض عندهم القلق. فنقدر نقول أن الإنسان لازم يعي فكرة أنه هذه الفكرة مهمة وأنا راح أكتبها، لكن لما أحل مشاكل الحالية أو أعيش حياتي الحالية مثلا عند الساعة الفلانية راح أفكر بهذه الفكرة وأحلها. نحدد لها وقت، ومش أننا نهرب منها، لا، نحن نعطيها وقتها. الفكرة أي نعم مقلقتني الآن، لكن عادي أني أأجلها 2-3-4 لين ما أحل الأشياء اللي في يدي. هذا بحد ذاته تدريب على السيطرة على الانتباه بدل محاولة السيطرة على كل شيء في الحياة. تكلمنا عن القلق، والآن نقول كيف نحافظ على صحتنا النفسية من القلق. أنبهكم مستمعينا أنه نحن الآن قاعدين نعطي إرشادات وقائية وتثقيفية عامة. هذه الحلقة لا تغنيك عن زيارة المختص النفسي إن شعرت أنك تستحق. هذه الحلقة لا تغنيك. فنحن اليوم نقول أنه عشان تحافظ على صحتك النفسية لا يعني بناء حياة خالية من القلق، هذا الأمر غير واقعي. الأفضل بناء قدرة نفسية على العودة إلى التوازن. أولاً أنت تحتاج للحركة. النشاط البدني ما هو نصيحة عامة للصحة فقط، لا، في أدلة بحثية أكدت لنا علاقته بخفض أعراض القلق. ثانياً النوم المنتظم. الهدف من النوم المثالي كل ليلة مش فقط علشان اضطرابات النوم تخليك تنعم بسعادة وأنك فقط محتاج للنوم، لا، الحقيقة أن جهازنا العصبي يحتاج فترات منتظمة من التعافي. ثالثا وهذا مهم عزيزي المستمع، تقليل التجنب. بدل ما أنك تتجنب كل شيء، بدل ما أنك تهرب من كل شيء، قلل التجنب واسأل نفسك إيش الشيء اللي بدأت أتجنبه فقط لأنه يخليني قلق. بعدين ابدأ بالعودة إليه تدريجيا إذا كان آمن. رابعا افصل بين المشكلة والاحتمال. المشكلة تقول لدي فاتورة يجب دفعها غدا. القلق يقول وش بيصير لو بعد 5 سنين صارت عندي كارثة مالية. الأولى تحتاج مشكلة، الثانية تحتاج تنظيم قلق. أخيرا وهذه مهمة مرة، تسمية الشعور. بدل ما تقول هناك شيء خطأ أنا ماني بعارف أمسكه، قول أنا أشعر بالقلق، سميه. لأن التسمية تمنح التجربة حدود، والحدود يخليك تقدر أنك تحدد شعورك. والشعور هو حالة نمر فيها وليس تعريف كامل لك. وقبل ما نختم أقول لكم أن القلق أحياناً يكون مفيد لما تضع قاعدة بسيطة أنه القلق يدفعني نحو الفعل، بينما القلق غير المفيد يدفعني نحو الدوران حول نفسي. في ختام حلقتنا لليوم نقول ربما لم تكن المشكلة يوما أننا نقلق، فنحن نقلق لأننا بشر، ولأن المستقبل غير مضمون، ولأن هناك أشياء نحبها ونخشى خسارتها وأهداف نريد الوصول إليها. المشكلة عزيزي المستمع تبدأ عندما يتحول القلق من زائر إلى مقيم، عندما نعتاد وجوده لدرجة أننا نسميه شخصيتنا، وعندما نرتب حياتنا كلها حتى لا نشعر فيه، وعندما نعتقد أن الحل الوحيد للقلق هو الهرب من كل شيء يثيره. الصحة النفسية لا تعني أن تستيقظ كل صباح هادئ تماما، بل تعني أنك تستطيع القول أنا قلق لكني ما زلت قادر على التفكير والاختيار والتحرك. فالقلق في جرعته المناسبة قد يكون إنذار، وقد يكون استعداد، وقد يخبرنا أن هناك شيء مهم بالنسبة لنا، لكننا لا نريد للإنذار أن يعمل طوال اليوم، ولا نريد أن نقضي حياتنا نحاول إسكان

0: كل إنذار. الهدف هو أن نتعلم متى نصغي إليه، ومتى نعيد تفسيره، ومتى نتحرك رغم وجوده، ومتى نقول هذا القلق أصبح أكبر من أن أديره وحدي وحان وقت طلب المساعدة. دمتم بصحة وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجع فلا أرجع.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
7: انا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافيني.
8: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
9: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية استهداف قرية اليتمة التابعة لمحافظة الجوف بالراجمات تمهيدا لدخول القوات والقبائل، وأضاف كذلك بأن القوات المسلحة على مشارف ذي ناعم بالبيضاء استعدادا لدخولها. أعلن الجيش الإسرائيلي التزامه بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أكد تمسكه بحرية التحرك ضد تهديدات حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع للبنية التحتية التابعة للحزب في أنحاء جنوبي لبنان ردا على إطلاق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواته بحسب قوله. أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إحراز تقدم كبير في مفاوضات تسوية النزاع في أوكرانيا. وقال ويتكوف إن المباحثات تسير في اتجاه إيجابي، بما في ذلك الأعداد لجولة جديدة من المفاوضات الثلاثية. وأكدت الرئاسة الفرنسية وجود انفتاح روسي جديد على التفاوض بعد انتخابات مجلس الدوما. أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن المفاعل النووي الذي اكتشف في مدينة دير الزور السورية كان شبه مكتمل، وكان يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية. وقال غروسي أن المفاعل لم يكن يحتاج سوى إلى تحميل الوقود لبدء تشغيله. أعرب المستشار الألماني ميرتس عن صدمته العميقة بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه في الانتخابات المحلية أمام حزب البديل المنتمي لأحزاب أقصى اليمين. وقال ميرتس أن التهديد للأمن الداخلي الألماني حقيقي للغاية، وأن هذه النتيجة لن تزعزع تصميمه على مواصلة مسار الإصلاح. ختام الموجز، أعود وألقاكم في العالم الليلة. إلى اللقاء.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا؟

نحييكم مشاهدينا. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مؤخرا خطة لتهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة في غضون 7 سنوات القادمة، وأكد بن كفير بأنه لن يتراجع عن خطة الهجرة الطوعية كما أسماها هذه لجميع سكان القطاع. أكثر من ذلك، دعا لاغتنام ما وصفه بالفرصة التاريخية للشروع فيها. نعلم الفرصة لإسرائيل أو الفرصة لمن يحث على تهجيرهم. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن نحو 80% من سكان القطاع يريدون الهجرة، لكن حماس وفق تعبيره لا تسمح لهم بذلك. دعوات تهجير الفلسطينيين مشاهدينا لاقت إدانة واسعة من 8 دول عربية وإسلامية، وحذرت من عواقب هذه التصريحات وتحويلها لسياسات إسرائيلية معلنة. ما هو موقف واشنطن؟ عبر عنه سفيرها لدى إسرائيل مايك هاكابي بنفي وجود أي خطة إسرائيلية أو أمريكية لتهجير سكان غزة قسرا. فما خلفيات هذه التصريحات؟ وهل تدخل في سياق الانتخابات الإسرائيلية أم تعكس خطة واضحة للمضي قدما بمشروع التهجير؟ والأخطر من ذلك ربما أن هذه الدعوات تتركز كما يقول اليمين الإسرائيلي على عدة أسس، من بينها أسس عقائدية. هو يقدم هذه الحجة استنادا على أساس ديني، أساس عقائدي. ولما تدخل العقيدة ويدخل الدين في هذه النقاشات السياسية، ربما تختلط الأوراق وتختلط الأمور ويصعب حلها. فكيف سيكون الحل؟ كيف سيكون أو ما المتاح أمام الجانب الفلسطيني بدرجة أولى والجانب العربي الإسلامي بدرجة ثانية؟ نضع هذا الملف الحساس على طاولة ضيوفنا اليوم. نحييكم إلى ساعات حوار.

مشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل، نحاول فك هذه العقدة إيجاد المتاح فيما يتعلق بها مع الأفاضل الأساتذة عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، دكتور أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، والأستاذ إسلام عبد الكريم مختص العربية في الشؤون الفلسطينية والصحفي بقناة العربية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي بداية أن أذكر بما قاله بن كفير الوزير الإسرائيلي. هو يتحدث عن مشروع، في الواقع هو يتحدث عن خطة متكاملة، فلا نعلم ما مدى قدرة هذه الخطة أن تتحقق. يتحدث عن خطة أسماها خطة الارتباط 710، و710 أتى بها من 7 أكتوبر اختار لها هذه التسمية، وطرحها بن كفير كبرنامج انتخابي رئيسي لحزبه عتمة يهوديت، وهي بالترجمة العربية القوة اليهودية اسم حزب بن كفير. وضع جدولا زمنيا لإفراغ سكان غزة من سكانها حيث تستهدف، وهكذا خطط للموضوع. يقول بن كفير: السنة الأولى سيتم تهجير 250 ألف فلسطيني.

0: نحو مليون فاصل واحد أو مليون فاصل واحد خلال 3 سنوات، وصولا إلى نحو مليون فاصل 9 فلسطيني خلال 7 سنوات من أصل 2.2 مليون يعيشون في القطاع. للإشارة، خطة فك الارتباط كما ذكرنا، هذه التسمية هو ربطها ب7 أكتوبر 7/10/710. لتنفيذ هذه الخطة، يقول بن كفير أن حزبه القوة اليهودية سيطالب بإنشاء وزارة متخصصة بالهجرة لتنفيذ مهمة تهجير الفلسطينيين، مع إطلاق حملة إعلانية واسعة للترويج لخطة داخل إسرائيل وفي دول أفريقية كذلك. من جهته، وزير الأمن أو نبقى دائما مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير، كان كتب على إكس الآتي: إلى من يشعر بالحيرة والقلق من أن سكان غزة لن يهجروا، استمعوا جيدا. خلينا نشوف تغريدته، هذه بالضبط اللي نشرها. يقول: تشجيع الهجرة الطوعية هو الحل الحقيقي والوحيد، سواء لمواجهة الإرهاب على حد قوله في غزة، أو لتوفير حياة كريمة للغزيين الراغبين في الهجرة. وفي المرحلة القادمة سننشئ مكتبا حكوميا للهجرة مزودا بالصلاحيات والميزانيات اللازمة، وسيتولى حزب القوة اليهودية حزبه طبعا قيادته لضمان نجاحه. إسرائيل كاتس يتحدث هو كذلك بنفس هذا الإطار، ويقول في تصريح بمؤتمر سياسي استضافته صحيفة يديعو تحرنوت بأن 80% من سكان قطاع غزة يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم. خلينا نسمع كاتس.
1: 80% من سكان غزة يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم مستعدة لاستقبالهم. إدارة ترامب مستعدة لإخراجهم إذا أصبح ذلك ممكنا، لكن مصر غير مستعدة لأن تتم عملية إخراجهم عبر أراضيها. وما يؤخر الأمر هو أن الدول المستقبلة تريد دعما أمريكيا، وحتى الآن الرئيس ترامب لم يلغي الأمر بل جمده. أعتقد أنه في النهاية لا يوجد حل آخر يحقق مصلحة الجميع.
0: هذا ما اتفق عليه اليمين الإسرائيلي. خطة، صحيح بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفت بأن تكون هناك خطة إسرائيلية أو أمريكية، ونحن سنطرح هذا الموضوع والموقف الأمريكي لاحقا، ولكن اسمحوا لي أن نفهم وجهة النظر الإسرائيلية. هذا أبدأ معك إسلام، ربما لأنك مطلع بشكل لصيق بالإسرائيليين، بمعنى أنك وكبت كثيرا الانتفاضات وكنت على عين المكان وتعلم منطق اليمين في اتخاذ مثل هكذا إجراءات. أولا، هو يتحدث بجدية مار بن كفير بأنه سيتم التهجير وخطة على 7 سنوات ويفصلها ووزارة خاصة بالتهجير، أو أنه هذا في صلب الجو الانتخابي؟
2: تماما، هو في الاثنين معا. أولا، هو يتحدث عن خطة فك الارتباط 7/10. فك الارتباط هو يشير بذلك إلى الخطة التي نفذها شارون عندما انسحب بشكل أحادي من قطاع غزة عام 2005، وسميت حينها بخطة فك الارتباط، يعني انسحاب المستوطنات الإسرائيلية. أكثر من 18 مستوطنة إسرائيلية كانت في غزة، فككهم وسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فسميت بفك الارتباط. فهو الآن يعيدها بمفهوم عكسي، وسبعة عشرة طبعا بمفهوم 7 أكتوبر. هو لام شارون على الخطوة اللي اتخذها، واعتبر أنه الانسحاب من قطاع غزة أعطى فرصة لحركة حماس لأن تتوسع وأن تعيد تنظيم صفوفها وإلى آخره. وطبعا 7/10 لا حاجة للحديث عنه.
0: هو ليس باللوم الأول كما تعلم، يعني اليمين عاش فترة طويلة وهو يلوم شارون على خروجه من غزة.
2: بالطبع، وجزء منها طبعا يأتي في سياق الحملة الانتخابية، ولكن لماذا شخص مثل بن كفير أو حتى إسرائيل كاتس ووزير الدفاع الإسرائيلي لديهم هذه النظرة التي تنطلق من مفهوم عقائدي؟ هناك يعني أربع مفاهيم عقائدية في إسرائيل. انطلاقا منها وننتفق على شيء، أن الحكومة الحالية هي حكومة يمينية تحكم بأيديولوجية معينة. هناك مبدأ جيولا، وهو خلاص الأرض، باعتبار أن تخليص أي أرض يتواجد فيها شعب يهودي هو واجب ديني. فبالتالي جاء مفهوم أنه فك الارتباط، أي نحن انسحبنا من أرض لا يجب أن ننسحب منها. فبالتالي هذا المفهوم الديني الذي يتركز شيئا في شيئا في العقلية الإسرائيلية الحاكمة الآن. هناك نقطة ثانية وهو العهد القديم
0: بالنسبة لفك إخلاص أو تخليص الخلاص. هذه التيارات هي تقول بأنه إقامة دولة نقية، تسميها بالدولة النقية خالصة ديموغرافيا لليهود، هو شرط لتحقيق الخلاص كما

0: أورات والسيادة التوراتية يتحدثون بعقائدية خالصة.
1: بالطبع هذه المفاهيم تنعكس في ما يطرحونه سياسيا أصلا. المفهوم الثاني هو العهد القديم يوشع بن نون، والذي أيضا يصب في نفس الاتجاه، أنه هناك بعض يعني الكنعانيين، ما يسمونهم بالكنعانيين الجدد، يعني وهناك خلاف مع الإسرائيليين من سبق في الأرض. طبعا معروف أن الكنعانيين كانوا حتى من قبل أن يأتي إبراهيم وأتى من مكان مختلف كان الكنعانيين، والآن يحاولون حتى في التاريخ وفي العقيدة أن يزوروا بأن الفلسطينيين الموجودين حاليا هم كنعانيون جدد، وبالتالي لا يجب أن يبقوا في فلسطين أو في أي بقعة جغرافية. أيضا المقولة الشهيرة شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، هذه يعني العبارة المبتذلة إسرائيليا سمعناها كثيرا، وهي تجسد مبدأ الترانسفير الذي تقوم به الصهيونية الدينية والصهيونية السياسية.
0: هذه متخذة من أساس ديني، أساس
1: من عقائدي، من أساس ديني. حتى الجدار الذي بني وأحاطت به إسرائيل نفسها في غزة ولبنان وإلى آخره، هي عائدة من مفهوم ديني من عراب نتنياهو جابوتينسكي، الذي كان أول من فكر في هذا الجدار وكيف يجب أن تحمى إسرائيل بجدار، وهناك نصوص دينية حتى ولو كنت من خلف جدر أو حصون. فبالتالي العقلية الإسرائيلية دائما ما ترى في غير اليهود هم أعداء لها، وإسرائيل بالمقابل يعني أسست الظروف التي تشي بهذا الأمر. يعني مثلا إذا تحدثنا عن شارون نفسه اللي انسحب من قطاع غزة، هو الذي بدأ أحداث الانتفاضة عندما اقتحم المسجد الأقصى، وبالتالي خلق ظروفا تجعل هذا الاشتباك الذي نحن فيه الآن هو يعني موضوع قائم
0: لليوم.
1: حتى عملياتهم العسكرية التي يسمونها يعني يطلقون أسماء للعمليات العسكرية، الجدار الحديدي وغيرها من العمليات التي تكون غالبا إما مربوطة بالجدر أو بالفوقية الإسرائيلية أو الفوقية اليهودية والعرق اليهودي الذي يكون هو
2: المختار.
1: بالضبط. يعني فكل رؤية إسرائيل ومنهجها السياسي أكثر الآن بان، لأن الحكومة الموجودة هي عبارة عن حكومة يمينية خالصة تخاطب شعب يميني، هيئت له ظروف الخوف والهلع بأنه الفلسطينيين سيقتلونكم، الفلسطينيين يريدون ترحيلكم إلى آخر من الأسباب التي هيئت الشارع الإسرائيلي، وبالتالي أسقطت عليه المفاهيم الدينية.
0: خلينا نوسع شوية في دائرة هذا النقاش. نحن لما نتحدث عن تركيز إسرائيل وحجتها المبنية على أسس عقائدية، وإسلام زميل الأستاذ إسلام فصلها، نحن نتحدث كما قلت على تحقيق الخلاص الديني بإخراج كل من لا ينتمي لهذه العرقية، يجب أن تكون هناك ديموغرافية خالصة. هم يتحدثون على العماليق، يعني يستشهد قادة ورموز اليمين المتطرف مثل بنيامين نتنياهو بنصوص توراتية تحث على قتال ومحو ما يعرف تاريخيا بالعماليق، يوظف هذا النص دينيا لإسقاط على سكان غزة، حيث يصورهم الخطاب الوصولي كشر مطلق يجب استئصاله. يعني نحن لم نعد نتحدث على جانب فقط سياسي، وأيضا هناك مفهوم كما أشرنا منذ قليل إلى أرض الميعاد والحدود التوراتية، ما يعرف بالصهيونية الدينية في كامل أرض فلسطين التي يطلقون عليها إسرائيل كبرى. وهنا يطرح السؤال، هل من خلال متابعتنا لكل مرحلة القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل وبدء تقسيم هذه الأرض، هل هذه هي المرة الأوضح اللي استخدمت فيها الحكومة الإسرائيلية هذه الأسس الدينية العقائدية، أو أنه يعني حجة تستعمل بين فترة وأخرى؟
3: أولا مساء الخير. طبعا هذه الأفكار جماعها هي حالة كامنة موجودة دائما في المجتمع الإسرائيلي، هي لم تختفي يوم من الأيام من المجتمع الإسرائيلي. ولكن السؤال الأدق الآن، ما هي الظروف التي سمحت لهذا المجتمع الإسرائيلي الذي كان مقسما في يوم من الأيام ما بين قوى اليسار وقوى السلام وقوى اليمين، واليمين يمين اليسار اليمين ويمين واليمين المتشدد، كيف وصلت إسرائيل هذه المنطقة إلى تلك المرحلة التي ساد فيها اليمين، وأصبح التنافس ما بين اليمين على أيهما أكثر تشددا، وأصبح كل طرف من الأطراف يحجز

نفسه مكانا متشددا كما يضع غفير في هذا الكلام، لأن هذه الوزارة القادمة هي وزارتنا. إذا ما أردتم أن يكون هناك مصداقية، يحجز مكان، يحجز ظهور، يحجز وضع له ولقوته والحزب في المكان. إذا هذا تطور الحادث في المجتمع

0: ما فيها حتى النظام الإيراني عندما جاء 79 دخل تحت عباءة القضية الفلسطينية لينتشر. معظم الأنظمة العربية عملت على أن القضية الفلسطينية القضية الأساس التي تعمل من تحتها. الآن أعتقد أنه بصعوبة إذا ما رجعنا حتى في برنامجنا اللي احنا موجودين فيه النهاردة، متى كانت آخر مرة كان هناك حديث عن الموضوع الفلسطيني؟ على الرغم أن الواقع لم يتغير كما ظهرت الخلفية اللي كانت موجودة منذ قليل، عبارة عن خيام. ما يحدث
1: الواقع يعني تتحدث عن طرح
0: غزة،
1: عن طرح الموضوع إعلاميا. نحن مرة في الأسبوع في ساعة حوار الحقيقة لأنه الأسبوع اللي فات كان عنا الضفة، وعلى فكرة نحن دائما من يعني لا أريد الحديث، والله أجبرتني على الحديث عن البرنامج خلينا شوية من البرامج القلائل اللي في كل مرة نأكد على خطورة.
0: لكن خلينا نرجع حتى بلاش البرامج، نرجع حتى لنشرات الأخبار. أين الموضوع الفلسطيني حتى في الاهتمام العربي في خلال الفترة الأخيرة؟ هناك حالة من حالة التراجع هناك، وهل هذا التطور الحادث نتيجة قوة اليمين أم أن هناك غباءات مستمرة ومتعددة في المنطقة وداخل إسرائيل وداخل وفي العالم سمحت لهذا التطرف أن ينمو وأن يصل إلى هذه المرحلة؟ هناك إشكالية حقيقية داخل المجتمع العربي، هناك تطور خطير داخل المجتمع الإسرائيلي، هناك تراجعات ونزاعات فلسطينية وأسلوب فلسطيني مكن هؤلاء. ولكن الخطورة فيما يحدث الآن الحقيقة أن هناك محاولة جديدة لتعريف القضية الفلسطينية بحيث أنها تخرج خارج نطاق قضية شعب يحاول أن يجد نفسه أرض إلى شعب يحاول أن يجد يحاولون أن يجدوا له مكانا ما في العالم ولكن خارج هذه الأرض.
1: خليني هذه نقاط لأنها جدا حساسة ومعقدة فيما يتعلق بالدور العربي وفيما يتعلق ب الإبقاء على الأرض أو محاولة إيجاد أرض أخرى، خلينا نرجئها شوية للفترة المقبلة من هذا البرنامج حتى نعود للتفكير الإسرائيلي. أنا يهمني الحقيقة أن أفهم إسرائيل لما تتحدث بهذه الطريقة وتجيد في الواقع تقديم حجة عقائدية ودينية، هل هناك من يستمع لها من الداخل؟ بمعنى هل هناك اقتناع تام في الداخل الإسرائيلي بهذه السردية التي تستخدمها إسرائيل وفي خارج كذلك إسرائيل ممن لهم ضغوط على المنطقة حتى يتم الترويج لهكذا سردية أم لا؟
2: طبعا هناك من يستمع لهم من الداخل، لأنه إذا نظرت إلى فكرة قيام دولة إسرائيل تقوم على أن هذه الأرض ملك لهم، وأنهم عندما جاءوا إليها كان الواقع العربي مختلف تماما، وبالتالي استطاعوا بدعم خارجي أن يبقوا في السلطة. هذه العقيدة التي شرحها صديقنا حول اليهود وتفكيرهم هي عقيدة يعني دينية، أن الله معهم وأنه أعطاهم هذه الأرض وأنه مكنهم وأن الفلسطينيين ليسوا من أهل الأرض. لذلك كانت تقول جولدا مائير أن الفلسطينيين ليسوا من أهل فلسطين، هم عرب عليهم أن يذهبوا إلى البلاد العربية. جولدا مائير يعني من بداية، لكن هم في مراحل، يعني عندما كانوا ضعفاء كانوا يطالبون بالسلام.
1: يعني هذه ليست انتهازية سياسية، هذا اعتقاد راسخ.
2: اعتقاد راسخ لكنه وضع ضمن استراتيجية سياسية لا تظهر بالشكل إلا ما عندما يصلوا إلى أوج القوة وخصومهم إلى يعني قاع الضعف. لذلك هم قبلوا كثيرا من المبادرات، يعني بورقيبة كان يطالب بأنه بوضع السلام وكانوا سيعطون الكثير آنذاك لأن وضعهم صعيب. المشكلة أن الواقع الإسرائيلي هو أصبح متطرفا، يعني هناك نسبة كبيرة من الفلسطينيين، والواقع الدولي عندما تحدث عن أوروبا وكذا هناك أحزاب يمينية ستصل إلى السلطة بألمانيا الآن، حزب ألمانيا البديل هو يعني يرى خلاصا له بأن اليهود يذهبوا ويجلسوا في فلسطين.
1: حدث في ألمانيا غريب عجيب، يعني منذ الحرب العالمية الثانية.
2: هذه العقيدة يعني إذا نظرت إلى النازية كانوا يقولون أن هؤلاء اليهود ليسوا ألمان، علينا أن نرحلهم، وبالتالي وسلاف هذه الأراضي ليس لهم، علينا أن نأخذ أراضيهم ونأخذ أموال اليهود. هم كذلك عقيدتهم تقول أن هؤلاء الفلسطينيين جلب ويجب أن نخرجهم من هذه الأرض لنا. لكن هذه العقلية لن تؤدي إلى سلام، لأن كل فعل له ردة فعل، وبالتالي منطقهم العقائدي سيقابله منطق عقائدي من الفلسطينيين والإسلاميين، وبالتالي المشكلة لن تحل، ستكبر وتكبر. والخطورة هنا أن هذه التصاعد اليميني المد اليميني في العالم وإسرائيل أنه يجري في عصر يعني إسرائيل لديها سلاح نووي والعالم لديه سلاح نووي، فأية حرب هي نهاية للبشرية. لذلك لابد يعني من تضافر الجهود وبالناحية معرفية والناحية إعلامية وسياسية أن يقولوا لإسرائيل كفى. وأعتقد أن البيان الذي أصدرته الدول الإسلامية التي تحدثت عنهم كان في

0: غاية كبيرة من الأهمية لأنه أعطى رسالة للعالم أننا لن نقبل بهذا الطرح ولن نقبل به على الإطلاق.
1: سنعود لهذا البيان طبعا لتلاوته أو تلاوة بعض نقاطه، ولكن أليست هناك صعوبة مضاعفة عندما تدمج العقيدة ويدمج الدين في الحسابات السياسية؟ بمعنى حتى الجانب الفلسطيني قادر كذلك أن يقدم سردية دينية وعقائدية،
2: وهو يقدم
1: ونحن نضيع في هذا الملف وهو يقدم كذلك.
2: هذه إحدى المشاكل،
1: فكيف نواجه أستاذ جعفر كل هذا؟
2: لكن المشكلة عند اليهود معقدة بشكل مضاعف، لأن الدين اليهودي ليس فقط عقيدة، هو عقيدة وعرق في نفس الوقت. بمعنى اليهود معروف أنها ليست ديانة تبشيرية، يعني لكي يصبح الإنسان يهودي عليه أن يجاهد ويكابر لكي يقبل أن يكون يهوديا. فبالتالي بغض النظر إن كان المجتمع الإسرائيلي متعصب دينيا أو منفتح، إن كان علمانيا أو متطرف دينيا، لا يهم، هو مستعد لسماع الكلام الشوفيني، خصوصا لما يأتي هذا الكلام مصحوبا ببعض الحماقات العربية أيضا
1: والله،
2: التي تؤكد. يعني مثلا ماذا استفدنا من 7 أكتوبر؟ يعني سؤال يطرح، ماذا استفدنا أيضا من يعني لا أعرف، لكن كما قلنا أن هناك في ألمانيا على سبيل المثال اليهود هذه ليست أرضهم، عليهم المغادرة، ليست أرض السلوفاك. أيضا في بعض الدول العربية هذه ليست أرضكم، عاملوا اليهود بطريقة جدا سيئة، ولا أريد ذكر أمثلة للدول العربية. وهذا ما يعزز العقدة لدى اليهود أنهم شعب مميز، العالم كله يكرههم بسبب تفوقهم، بسبب أن الله اختارهم، وأن بقية العالم هم مجرد غويم أقل منهم شأنا. هذا الخطاب دائما يجد له آذانا صاغية في إسرائيل، لكن هل يمكن أن ينتج ما يدعو إليه الإسرائيليين، أن ينتج مثلا تهجير 2 مليون، يعني إفراغ غزة بكل بساطة؟ غزة كم سكانها؟ 2 مليون شخص،
3: 2 مليون و400، مع الإشارة أنه ليس هناك إحصائية دقيقة، كل ما يطرح هو تقدير أنه 2 مليون و400،
2: ومسألة يعني حتى اللي يطرحها بن غفير متطرف في النهاية، يتكلم بأحلامه، يخاطب الداخل الإسرائيلي. هناك أيضا انتخابات قادمة يدغدغ فيها مشاعر اليمين، اليمين المتطرف، لكن هل هو قادر على تهجير 2 مليون فلسطيني حتى لو أسماها هجرة طوعية؟ ليست طوعية.
1: لا تعتقد أستاذ جعفر بأن هذه المرحلة الانتخابية قد تخدمه، لأن نتنياهو قابل بأي شيء في هذه المرحلة حتى يحشد الداخل؟
2: صحيح، وهذا ما يفعلونه. كذلك رأينا قبل فترة يروجون لخرافة للأسف ابتلعها العرب إسرائيل الكبرى، حتى وضع
1: العرب دائما، خلينا بعض حتى
2: بعض العرب لا، نحن نتكلم عن الظاهرة بالعموم وليس بالتعميم،
1: بالضبط.
2: لكي نكون واضحين،
1: بالضبط.
2: عندما نقول العرب نتكلم عن ظاهرة عامة ولا نتكلم بطريقة بالضبط. تعميمية.
3: وهذا وعد توراتي أنه أرض الميعاد من البحر إلى
2: النهر، لكن هي خرافة لن تتحقق. يعني هذا 7 ملايين يهودي الذين من 80 عام لم يستطيعوا السيطرة على 7 ملايين فلسطيني موجودين لديهم وفي أرض صغيرة، سيستطيعون السيطرة على 120 مليون عربي من الفرات إلى النيل. ويراد لنا أن نجير كل إمكاناتنا، نوقف تنميتنا، نوقف تقدمنا، نوقف كل شيء، ونركز على هذه الخرافة وكيف نحاربها.
0: لا أعتقد ليس خرافة، ولا يجب أن نوقف التنمية، لكن إذا لديك مشكلة يجب أن تحاول حلها دون أن تتوقف التنمية.
2: هي ليست مشكلة أساساً، هي مجرد خرافة.
0: لا، المشكلة لأنها هي يعني وضعت العالم.
3: لا، أنا بس اختلفت أنه خرافة، يعني يمكن أستاذ جعفر بنظرك، ولكن هي بمفهوم الإسرائيلي العقائدي هي موجودة، يعني بس أنا كان تعليق على كلمة خرافة.
2: قابلة للتحقق على شكل
1: سيعملون على تحقيقها.
2: التفت لها أيضا.
0: يا عمي كان أي قضية تؤمن بها إذا كان لديك القوة والاستعداد والجهد والتضحية ستحققها. يعني نيلسون مانديلا كان بالسجن وكان يقول المستحيل مستحيلا إلا أن يتحقق، وتحقق، يعني أنه تعمل لها. اليهود كانوا مشردين، بدأوا يعملوا وأصبحوا في فلسطين، وهناك ظروف دولية يعني تسمح لهم، يعني عندما يتحدث
2: 120 مليون شخص.
0: نعم، لا إسرائيل تشوف أنت، انظر إلى تاريخ إسرائيل، هو تاريخ مراحل. يعني عندما يتحدث السفير هاكبي بأنه لا، أمريكا لديها مشروع للتهجير القسري، وحط كلمة قسري،
1: هم يتحدثون عن الطوع، يعني هم خرجوا من الباب، دخلوا من النافذة حتى يهيئوا سردية جديدة، بالقول بأنه
2: لا توجد هجرة طوعية. هو يضغط على المساء

0: المساكين الغزاويين إيه بطريقه إيه يجعل حياتهم مستحيله.
1: هذه النقطه اللي
0: ثم يفتح الباب ويقول هجره طوعيه.
2: هو متطرف لك مراحل، هو يستخدمون مراحل. حتى ترامب قال ان السكان يمكنهم بالخروج من غزه والعوده اليها. هناك تمهيد. الخطر الشديد من هذا التمهيد هو ان ليش انا اذا بنرجع البيان استدركوا، اذا نظرت الى البيان قالوا ان هذا يتعارض مع خطه ترامب. يعني هن حصروا اسرائيل بترامب انه يا ترامب انت جبت لنا خطه وانت بدك تعمل
3: تحدث عن البيان الخارجيه. نعم. طيب خلينا نطلع فاصل طالما تحدثتوا اكثر من حد على البيان، خلينا نطلع فاصل ونرجع للحديث عن البيان، عن الموقف وعن المتاح كذلك امامنا لتفكيك هذه ومنع هل للمجموعه العربيه الاسلاميه القدره اولا على وقف هذه الخطه، وكيف يبدو الموقف الامريكي؟ هل التصريحات تتوافق مع الأعمال؟ نطرح هذا السؤال بعد فاصل قصير.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: عدنا تفضل.
1: بدوا عقوبات على المزارعين بغزة. يعني انت وضع الدولة سيء.
0: طبعا طبعا وضعها سيء، ولكن خلينا نرجع للبيان. على أثر هذه التصريحات اللي قدمها بن غفير ومن بعده كاتس ومن قبلهما نتنياهو، خلينا نذكر، ومن قبل الثلاثة، خلينا نشير إلى أن موضوع التهجير الطوعي ليس مفاجأة، طرح فيما قبل. حتى الولايات المتحدة الأمريكية هدأت فيما قبل على بعض التصريحات الإسرائيلية، وفيما بعد تراجعت ورفضت هذا الموضوع تحت ضغوط عربية طبعا وبعد تواصل عربي، حتى عاد الآن الحديث عن خطة وعن وزارة التهجير إلى آخره. ما استدعى بيانا حاد اللهجة كانت نشرته الخارجية السعودية وسبع دول أخرى من بينها قطر، تركيا، الأردن، أدانت بشدة هذه العبارات، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي. هذا هو البيان بالضبط. إتمار بن غفير وزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وحذرت من عواقب تحويل دعوات تهجير الفلسطينيين لسياسات معلنة، ورفضت الدول الثمانية أي مخططات تهدف إلى إخراج الشعب الفلسطيني قصرا من أرضه. وأنا سأتوقف عند كلمة قصرا لأعود لها بعد قليل. كما حذرت من التداعيات الخطيرة لأي خطوات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض الجهود

0: الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وتهديد فرص الاستقرار في المنطقة. هذا هو بيان الخارجية السعودية، واسمحوا لي أن أتبنى وجهة نظر منتقدة ربما لأول مرة لبيان عربي إسلامي، كل ما يتضمنه ممتاز إلا كلمة قصرا. لماذا أتوقف عندها؟ لأن المشكلة الحقيقية ليست في إخراجهم قصرا، إسرائيل تعمل على إخراجهم طوعا. بمعنى إسرائيل عملت كل هذه الفترة السابقة على طرح أو على خلينا نقول التأسيس لظروف تدفع بهم للخروج، لا مال ضولة، لا مال كهرباء، لا تطبيب، لا مجاري أو بيئة كذا. فهل ينقص هذا البيان كلمة طوعا ربما أو
1: هنا ممكن
0: أو هذه كمرحلة أولى؟
1: أعتقد هنا النقطة، هنا المسألة ترتبط ب طبيعة تعريف المصطلحات في البداية. هذا البيان في البداية اللي هي صادر عن 8 دول عربية وإسلامية، السعودية والإمارات ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا، 8 دول وقعوا على هذا البيان. البيان يعتبر بيان شديد القوة لأنه ينزع شرعنة الموقف الإسرائيلي.
0: ممتاز، هذا لا شك فيه.
1: هنا الشرعنة هذه نقطة مهمة، وهناك نقطة دي حياتي مهمة جدا، فكرة القصر.
0: بالضبط،
1: القانون الدولي لا يمنع الهجرة الطوعية، ولكن هنا ينبغي الاتفاق على المفهوم الألفاظ. ما هو القصر وما هو الطوعي؟ الطوعي هو الذي يعني أنك تمتلك القدرة والرغبة في أنك تستطيع أن تعيش في المكان أو تغادره. المكان صالح لأن تعيش فيه، ولكنك تقرر أن تغرق فيه. القصر يمكن أن يكون الطوعي هو أن تكون لك الحرية الكاملة. القصر هنا يمكن أن يعني أنني أجعل حياتك جحيما ولا تستطيع أن تعيش فيه، ثم أخيرك
0: الخروج.
1: هناك مخيمات شتاء قادم وسوف تعاني منها، أولادك يموتون، الكل ينهار، وأمامك شقة في أي مكان في العالم ودخل وكذا لك. لا، هذه ليست طوعية، هذا هو شكل القصر. فهنا البيان كان دقيق دبلوماسيا سياسيا، ملتزم بالقانون الدولي، ولم يتحدث عن الطوعية ولكنه تحدث عن القصر. ويأتي النقطة الأساسية عندما نناقش على
0: يدرك
1: مفهوم
0: التعريف القانوني للقصر والطوعي.
1: هي دي النقطة. هنا النقطة تنجز بعد شوي نتكلم فيها، كيف يمكن ترجمة نزع شرعنة هذا السلوك إلى كيف يكون عمليا، كيف يمكن أن تجبر العالم، تجبر أمريكا على وجه التحديد والدول الأخرى وإسرائيل على أنها
0: سنأتي لهذا.
2: أنا يعني مع كلمة التهجير فقط، لأنه إذا بدأ إيسا لا يمكن أن تهجري شخص وتقول أنه تم تهجيره طوعا. نفس ما أقول أنه القتل اختيارا، يعني بخير بني آدم، أنا دأت لك بس اختارت تموت في إعدام ولا رميا بالرصاص ولا أرميك من فوق الرحيم ولا جوعك. فقصة التهجير طوعا أو قصرا أو كلها تلاعب بالألفاظ، لأنه يعني واضحة الخطة. حتى أصلا كمان إذا بتسمحي لي أحكي بالموقف الأمريكي سريعا،
0: يعني ندخل في الموقف
2: 31 يناير 2025 لما ترامب طلع حكى على الأردن ومصر قبول خروج الفلسطينيين واستقبال، يعني هو حسم الموضوع. وبعديها ب4 فبراير من نفس العام رجع كرر نفس الموضوع، كشف عن خطة ويلا بدنا نهجر الفلسطينيين، وبوضح شو بده يصير بغزة، انه خلص يتركوا غزة ولدينا مشاريع في غزة،
0: ومن بعد صاروا يتحدثوا على سيناء،
2: ولذلك
0: تتم اعادتهم.
2: ولذلك يعني كان هناك اكثر من مرة تحذير من هذه المخططات التي تجبر الدول العربية على تهجير الفلسطينيين. كاتس عندما قال أن الخطة مطروحة أمريكيا ولكنها مجمدة الآن، أو ليس أنه في ضوء أخضر، يعني ما في أكثر من هيك وضوح مما قاله ترامب. لكن هناك في نقطة، لماذا يعني باتت العبارات يعني شبه كلاشيه، يعني مبتذلة، أنه تهجير الفلسطينيين في خطر أمن قومي على الدول العربية، يعني صارت تكرر حتى يعني أصبح الناس لا ينتبهون. هذه مصيبة، يعني أنه تخيل أنت 1,850,000 فلسطيني يشكلون تقريبا 89% من سكان قطاع غزة يصبحوا إلى طبعا دول مقترحة، إثيوبيا، كينيا، أرض الصومال. ولكن إذا أنت بدك تحدثي على دول مثل مصر، الأردن، دول أخرى، يعني عمليا أنت تشعل فتيل النار. ليس لأنهم لا يحبون الفلسطينيين أو في خلاف،
0: هو المخيف في كل

0: هذا الموضوع أضيف يعني أعطف على ما تفضلت به أن هناك تجربة سابقة يعني إسرائيل لا في فلسطين أتحدث في غزة
1: لما كانت لا أنا بقصد لما كانوا الفلسطينيين موجودين بلبنان انظري ماذا حدث بالأردن انظري ماذا حدث
0: لكن أنا أتحدث على تجربة غزة يعني منذ سنوات تتذكرون لما حاولت إسرائيل جس نبض الدول العربية والعالم فأرسلت مجموعة من الغزيين على طائرة أوصلتهم حتى جنوب إفريقيا لما اندلعت الفضيحة الإعلامية وقيل بأنه جنوب إفريقيا وقتها هي التي رفضت وقالت بأنه نحن لم نسمح لهم بالدخول لأنه هذه اعتبر كجس نبض وبالتالي إسرائيل لا أعلم إن كان من ورائها الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها هي تعمل شيئا فشيئا بين جس نبض وبين بناء خطة متماسكة لإنجاح هذه الخطة الولايات المتحدة الأمريكية معها أو تتابع أو كيف نقرأ الدور الأمريكي
2: أنا أعتقد يعني يعني البيان فيه يعني ذكاء سياسي ومدروس ليس فقط على عبارة قصرا في اللغة القانونية يعني هي
1: ضد
2: إرادتك
1: جبرا.
2: يعني فقط لا غير بس إنما البيان ماذا قال إنه قصرا وقال إنه هذا يتعارض مع خطة التي وضعها ترامب ركزوا هنا على خطة ترامب خطة ترامب إيش هي إيجاد سلطة نزع سلاح حماس بالأول إيجاد سلطة بديلة صح ولا لا بدء إعادة الأعمار وضع حل الدولتين هذا هو اللي عم بيقولوا له إنه أنت اتفقنا إحنا وياك على هذه الخطة
3: وبقاء الفلسطينيين
2: فيجب عليك أن تلتزم
0: إذا التي ترفضها إسرائيل
2: مش مهم إسرائيل مهم هلا ترامب يعني إسرائيل ما بتقدر تقول له لترامب لا ويعني وترامب عنده مصالح أمريكا يعني في أمريكا هناك تغير رأي عام يعني مش شغلة هينة يعني ترامب لا يمكنه أن يكون على خلاف مع تركيا هذا بيان جاء من تركيا يعني تركيا دولة إقليمية جدا عادي صارت على حدود إسرائيل يعني عندك مثلا أندونيسيا
0: تعتبر على حدود إسرائيل لأنه في سوريا هي تعتبرها
2: نعم يعني صارت مواجهة عندك أندونيسيا عندك مصر يعني مصر كيف ما بيقبلوا وعليك أن تلتزم بالاتفاق
1: أستاذ أحمد بس للتنويه لأنه هذا الموضوع حساس للمصريين هم لم يغلقوا الحدود لأنه هذا المسألة بتوتر الأجواء
2: لا أنه معنى أنه
3: مفتوح بس الوضع لم يختلف
2: لا أنا مقصد بأنه لن يقبلوا بأن يهجروا إليه
3: غير مفتوح للتفاعل
1: غير مفتوح للتهجير
3: لا ولا عارف العبارة
2: لا هذه العبارة معروفة بالكلام الكلام يفهم بسياقه
3: صحيح
0: أكيد
3: ولكن للحق المصريين لهم فضل كبير
2: طبعا ما قبلوا أوقفوا مشكلة يعني
3: وقف المشروع وهذا يحيلنا
2: وهذا يدلك على أن القضية ليست سهلة
3: إلى مسألة مهمة جدا الفلسطينيين خصوصا أهل غزة ماذا يمتلكون من أوراق ضغط
0: لا شيء أعتقد
2: لا
3: لذلك يعني لا أريد أن أكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين لكني لو كنت مكانهم لأوليت هذه الملفات للدول العربية القوية
0: وهذا الحاصل
3: لا تزال حماس على سبيل المثال موجودة وتحاول أن تقول إني فاعلة إني موجودة كورقة قوية على الأرض
0: يعني رأينا مثلا أن حماس تفصيل في ظل كل هذا الموضوع
3: تفصيل صغير
2: صحيح
3: كل الذي كل الذي جرى قبل 7 أكتوبر كان هناك وبحسب التسريبات اتفاق وشيك على الدولة الفلسطينية تقوده المملكة العربية السعودية هذا الاتفاق مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية جميعنا يعلم بأن إسرائيل تريد تطبيع مع المملكة العربية السعودية هذا هدف استراتيجي إسرائيلي والمملكة العربية السعودية لا تطبيع بلا دولة فلسطينية أعتقد هذه من أقوى الأوراق التي يمكن أن تجلب دولة فلسطينية كانت الاتفاق وشيك طبعا المتطرفون في إسرائيل لا يستطيعون العيش بوجود دولة فلسطينية لا يستطيعون العيش ضمن الدولة الواحدة يعني الأولى توجد دولة يعتبرونها خطر عليهم والحل الثاني يجعلهم بعد فترة أقلية داخل طبعا لن يقبلوا لذلك المتطرف الإسرائيلي محتاج إلى متطرف من الجهة الأخرى متطرف يغذي متطرف وهذا الذي جرى
0: متطرف
3: يغذي يعني متطرف
0: تنادي حماس تنادي خليني نتأكد تنادي بإنشاء جهة متطرفة في
3: لا لا لا لا, لا أنا قلت هذا الذي جرى أن هناك متطرف غذا متطرف ووصلنا
0: آخر.
3: إلى هذه المرحلة عقل. الآن آن الأوان لإعطاء الدول العربية المعتدلة دورها لإنقاذ الفلسطينيين

0: الفلسطيني او الانقاذ ما تبقى،
1: ولكن لها دورها يعني وهي تتحرك. انا خلينا فيما تبقى من وقت، نحن دائما والحقيقه هذا موضوع ربما يحزن البعض قليلا، دائما نحن لما نتابع الاجراءات الاسرائيليه نتفاجأ بين فترة وفترة بأنهم يعملون على خطط، يعني
2: يحدثك بالتاريخ، يخلقون الواقع
1: جدا، يفرض الواقع ويحدثك على تواريخ، يقول لك في سنة سيتم كذا، بعد سنتين سيتم كذا، بعد ثلاثة. في المقابل مع كل إدراكنا بجهود الدول العربية والإسلامية وكل ما قامت به هذه الدول لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه لا نشك بحساسية هذه المرحلة وتقاطعاتها الرهيبة مع ملف إيران ومع السلطة أو الإدارة الأمريكية حاليا، ولكن أين البديل؟ أين الخطة؟ حتى وإن كانت حبرا على ورق ولن تقدم، أين الخطة البديلة التي قادرة أن تقف في وجه الإسرائيليين ويقال لها نحن كذلك لدينا حل وهذا حلنا؟
0: سأجيب بسرعة وليعذرني إخوتنا الفلسطينيين، لا نستطيع كعرب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم. والسؤال بالتالي، ماذا يريد الفلسطيني؟ لو أراد الذهاب إلى المريخ سندعمه للذهاب إلى المريخ. لو أراد، ماذا يريد؟ هناك فلسطيني يريد حدود 67، هناك فلسطيني يريد من البحر إلى النهر، هناك فلسطيني يريد مجرد حق العودة، هناك فلسطيني لا يريد العودة أساسا.
1: خلينا حتى لا نوسع الموضوع وندخل فيه، نحن نتحدث عن غزة،
0: عن غزة. ماذا يريد أهل غزة حاليا؟
1: الحياة العادية،
0: الحياة الكريمة.
1: مش حتى كريمة، لن نصل إلى
0: كريمة. لا، حقهم الحياة الكريمة، حقهم أن يعيشوا كما يعيش جعفر سلمان.
1: خليني نتكلم بواقعية، هم يريدوا العيش، أن يتنفسوا.
0: هل مستعدين أهل غزة، هل مستعدين القوى الفاعلة في غزة، هل مستعدة أن تعطي ملفها لمن يستطيع مساعدتها أم لا؟
2: هذا هو السؤال. أعطت الملف،
0: يعني أعطت الملف أين يا أستاذ؟
2: يا أخي، حماس قبلت بنزع السلاح،
0: قبلت بتجميد السلاح.
2: لا بنزع السلاح،
0: يتكلمون تخزين السلاح، ومرة يتكلمون نزع، ومرة يتكلمون
2: حماس. حماس
0: لهذا إلا حماس.
2: اسمح لي لك، اسمح لي. حماس تجلس في مصر، ومصر هي التي توجه حماس، وحماس تذهب إلى السعودية لأنها في مأزق. بدون مصر وبدون السعودية، حماس يعني كانت طارت هي والفلسطينيين. هناك موقف عربي واضح جدا، وأعتقد أنه موقف مجيد في الوضع الحالي، وأنهم يتمسكون بخطة ترامب. هذه مهمة جدا. ترامب الآن
1: يرفضها.
2: لا ترامب هو عقول، بيقول
1: أنه قال أنا أرفضها،
2: يفرض اللي بده إياه. ونحن عم نحكي سياسي، هو يقول اللي بده إياه. هناك دول عربية مهمة، عندك دولة، أنت عم تحكي على دول 80 مليون بمصر، عندك 100 مليون بتركيا، عندك بأندونيسيا. أندونيسيا أمت كانت تأتي إلى الأزمة؟ متى كانت تأتي أندونيسيا إلى هذه القضية؟ هذا تقدم جميل من السياسة السعودية والمصرية، أنه جابوا هذه الدول الإسلامية وليس فقط عربية، أنه لا بد من حل. وأنت يا مستر ترامب، أنت الذي وضعت هذه الخطة، ونحن قررنا أن يعني نعمر كذا، طبقها. يعني ماذا سيقول ترامب؟
1: أستاذ إسلام،
3: أولا يعني بالجانب الأمريكي، لو ذهب ترامب قد يأتي شخص غير ترامب يغير سياسة ما أقره، السياسة التي أقرها ترامب. هذه النقطة مهمة.
2: النقطة سيكون إلى الأفضل برأيي
3: إن شاء الله. في إسرائيل القصة مختلفة جدا. ما يجري الآن ليس مشروع لا بن كفير ولا وزير الدفاع إسرائيل كاتس ولا سموتريتش ولا نتنياهو،
4: مشروع مجتمع،
3: مشروع مجتمع كامل، تخطيط. صحيح. تخطيط قومي، ايديولوجي، إسرائيلي، توسعي، احتلالي، سميه ما شئت، ولكنه تخطيط غير مرتبط بشخص. ولكن عندي بس فقط تعليق. حماس بالتأكيد اتخذت قرارات منفردة لم تنسق فيها، وهنا أتفق معك أستاذ جعفر بقصة أنه الفلسطينيين دائما، يعني عبارة دائما أقولها، يأتون في التوقيت الخطأ. عندما تجتمع، عندما تهب رياحهم لا يستقلونها.
1: هذه على فكرة أفتح قوس، هذه دائما جملة إسلام عبد الكريم حتى في الكواليس يقول لي مشكلتنا نحن الفلسطينيين دائما توقيتنا غلط.
0: وطبعا الأستاذ إسلام، يعني إذا تكلم نحن ننصت، يعني لا نفتي ومالك في المدينة.
3: عفوا، لا
0: هذه حقيقة، هذه حقيقة.
3: احنا لما يعني مثلا بالاخر يعني مفاوضات سلام او محادثات، خلينا نسميها مش مفاوضات، كانت ب 2013-2014 بين ابو مازن والحكومة الإسرائيلية. ما الذي افشلها؟ موضوع الأسرة اللي وافقت عليه إسرائيل تحت تهديد السلاح، وبديش أستخدم مصطلحات تانية، عندما انخطفوا جماعتها وطلعوا. جلعاد شليط طلع مقابله أكثر من

0: ألف أسير فلسطيني بالخطف بالقتل. طب يعني إسرائيل كمان ما هو يعني ما هو مش بس إحنا عندنا مجانين اسمهم حماس، ما هم عندهم مجانين اسمهم نتنياهو وغيره. إذا أنتوا لا تقبلوا إلا بهذه اللغة لماذا تلام حماس؟ وفي مشكلة تانية إنه ولا عمرنا كنا متفقين، كل شخص له أجندة. والكارثة الأكبر إنه الآن نحن نبحث عن انتخابات توزع فيها صناديق الاقتراع بين المرضى من لا يجدون علاج، وبين المشردين في الخيام، وبين الجامعات أو أطلال الجامعات التي ابتلع ركامها أحلام آلاف الشباب.
1: صحيح، أتفق معك.
2: أنا يعني أحاول أجيب بسرعة وأضع أربع عناصر أغنانا فيها الأستاذ إسلام حي عن الموضوع. الوضع الفلسطيني الذي يحتاج إلى إعادة أن يعيدهم أنفسهم النظر بشكل كامل وتام في كيفية الفعل وكيفية التصرف والحلفاء، وعلى خلينا أسميها عجزت الساسة الفلسطينيين، وليس عجزة ليس بالعجزة بالعمر، ولكن العجزة في الساسة أن يتركوا الساحة لمن يستطيع أن يتحمل. هذه تحتاج إلى إعادة تكوين للحالة الفلسطينية، وأغنانا في الحديث عن الأستاذ إسلام الحي. ولكن هناك ثلاث عناصر غير الحالة الفلسطينية عندنا: إسرائيل وأمريكا والعرب والعالم المتحالف. أمريكا هناك وعدة أو خطة ترامب، والتي هي خطة تراجع، الخطة الثانية تراجع أمام الضغوط العربية والإسلامية والعالمية، وهي خطة حتى لو لم يكن مقتنع بها اقتناع تام إلا أنه مضطر للاقتناع، بل أن هناك مصالح أمريكية تتضرر.
3: على القائمة على
2: فكرة غزة، أتحدث عن غزة،
3: أي مجلس السلام،
2: بالضبط مجلس السلام، فهو يتحدث عن عدم رفض التهجير، بقاء الفلسطينيين، وبالتالي هو تحت الضغط قبل بهذا الخطة. ولكن هل هذا يعني أن الموقف الأمريكي معارض للحالة الإسرائيلية أو الهدف الإسرائيلي في التفريغ؟ إذا ما تم هذا التفريغ وذلك التهجير بشكل طوعي قصري أي مكان ولم يؤدي إلى مشاكل كبيرة، فليس هناك مشكلة بالمرة. المهمة هنا هي المصلحة الأمريكية. عربيا، ولكن خليني أقول أن المواقف العربية فيما يتعلق بالمرحلة الأولى، وأنا أشير مرة أخرى حتى إلى الموقف المصري الذي رفض تماما، حتى أنه رفض أن يعني يسقط الديون بكاملها. صحيح. مقابل
1: هذا موقف مشرف،
2: هذا موقف ينبغي البناء عليه في المرحلة القادمة. هناك مرحلة تاريخية يمر بها العرب في هذه المرحلة، ليس فقط بسبب إسرائيل، ولكن بسبب ما حدث في إيران، بسبب الواقع الموجود النهار في إعادة توزيع القوى العالمية في العالم. هناك بات الإحساس بالخطر إحساس أعلى.
3: صحيح.
2: والإحساس صحيح. هذا الإحساس بالخطر بدأ يدفع الأطراف حتى التي هي مختلفة مع بعضها لإيجاد صياغات للتعاون. هنا ينبغي العمل. نقطة أخيرة، سطر أخير عشان المدة، التحول من عدم شرعنة التهجير إلى إجراءات عملية، بمعنى أنه لا يمكن البناء في غزة حجر واحد دون أن يكون هناك موافقة ودعم عربي كامل.
4: مقولته أنا أعترض عليها: الفلسطينيين ضحية. يعني حافظ الأسد ما كان يعتبر أنه في شيء اسمه فلسطين، كان يعتبر جنوب سوريا.
0: والمشكلة إحنا بنروح بنجري حضن إيران يا
4: ما بقول لك ضحية، انت ضحيه
0: بدك ضحيه بيختار جلاده.
4: لا لا لا، ضحيه انت، ما انت متملع.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
1: أنا أخذت الرؤى بسنة 2000، جبنا شركة من 7-8 أشخاص، أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، يعني ما يحب واحد يكون في السوق ينافسهم.
0: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
1: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل.

0: اعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
1: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
0: احنا ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
1: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
4: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
3: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
4: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
3: Nothing in our mind is impossible. We'll find a way.
5: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لأنه هذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة، أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
8: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: العربية FM.
10: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العناصر؟
11: 4 مساء بتوقيت السعودية.
12: تعاود نشاطها النووي.
13: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
5: العربية FM، أن تعرف أكثر.
14: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
15: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
14: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
16: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
14: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
17: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تلاكن للجمهور عشان يحضر.
14: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
18: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع، وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
14: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
19: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم

0: الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء. على العربية FM.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
4: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: من قلب الأحداث، حيث تتقاطع السياسة بالميدان، لا تكفي العناوين لنفهم ما يدور في الشارع السياسي. نقرأ ما وراء الخبر ونسأل عن التحولات التي تشغل منطقتنا والعالم. أحداث متسارعة، أزمات مستمرة، تحالفات تتبدل، وقرارات تغير الموازين. مع نخبة من المحللين والخبراء نضع أبرز الملفات على طاولة النقاش، لأن إدراك المشهد يبدأ بالسؤال قبل الإجابة. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. اليمن يغير قواعد المعركة، الجيش يتقدم في الجوف، والحوثيون أمام اختبار الحزم. تعز تحت النار، هل بدأت معركة الطريق إلى باب المندب؟ هرمز بين الروايتين، من يملك مفتاح المضيق، واشنطن أم طهران؟ أزمة بنزين واحتجاجات متقاعدين، الداخل الإيراني يرفع الصوت. مرحبا بكم أينما كنتم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: في اليمن تبدو خريطة المعركة وكأنها ترسم من جديد، فبعد تصعيد واسع على الساحل الغربي تحولت الأنظار إلى الجوف والبيضاء، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني كبير في هجوم قد يفتح الطريق نحو واحدة من أهم المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين. مصادر العربية أفادت بسيطرة القوات اليمنية على معسكر اللبنات الاستراتيجي في الجوف بالتزامن مع تحركها باتجاه مدينة الحزم عاصمة المحافظة. وتؤكد تقارير أخرى السيطرة على قرية المساعفة ومواقع دفاعية وأمنية بين الجوف ومأرب، وسط حديث عن تراجع مقاتلين حوثيين واستسلام عدد منهم. القوات الحكومية تقول إن العمليات لا تقتصر على الجوف، إذ تتزامن مع تحركات وغارات في البيضاء ومأرب والضالع وتعز والساحل الغربي. كما أعلنت القوات الجوية اليمنية تنفيذ 13 غارة على مواقع وتجمعات وآليات حوثية مختلفة. لكن المشهد لا يخلو من المخاطر، فالتصعيد الأخير

0: كلف وفق حصيلة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أكثر من 300 قتيل منذ بدء الهجوم الحوثي الأخير مع نزوح مدنيين من مناطق القتال. والأخطر أن المعارك تجري بالتوازي مع صراع على مناطق قريبة من باب المندب، ما يمنح التطورات اليمنية بعدا إقليميا ودوليا يتجاوز حدود الجبهات المحلية بكثير. القائد العسكري الميداني بالقوات المسلحة اليمنية العميد عبد الله دارس تحدث عن تحقق التقدم الكبير في الميدان.
1: حققت قوات الجيش اليمني ممثلة قوات الطائرة اليمنية الفرقة الأولى والفرقة الثالثة وكذلك المنطقة العسكرية السادسة تقدمات كبيرة يومنا هذا على محاور متعددة شرق محافظة الجوف، حيث تم الالتفاف والإطباق على جبهة اللبنات ومحاصرة جبهات حويشان ودحيضة، وتعتبر هذه الجبهات إلى الآن ساقطة وساعات قليلة تكون هذه المناطق.
0: إذن ما يجري في الجوف قد لا يكون مجرد معركة على معسكر أو مدينة، بل هو اختبار جديد لمن يملك القدرة على إعادة رسم خريطة اليمن، كل اليمن، ومن يملك مفاتيح باب المندب أيضا من اللبنات إلى الحزم. فهل بدأت معركة كسر قبضة الحوثيين على الجوف؟ من القاهرة أرحب بضيفينا الباحث السياسي عبد الستار الشميري والمحلل العسكري والاستراتيجي سمير راغب. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ سمير. سيد الكريم، قبل قليل كان عضو مجلس القيادة اليمني طارق صالح يتحدث عن مستجدات المعارك على الميدان وعلى الأرض، وقال كلمة لافتة الحقيقة أود أن أسألك عنها تساعدنا على فهمها. قال كافة الجبهات مسرح عمليات واحد، من ناحية استراتيجية وعسكرية ماذا يقصد؟
2: القوات اليمنية بتدير كل المحاور بقيادة واحدة.
0: نعم،
2: ده لأول مرة. أنا طبعا في الملف اليمني من بدايته يعني كباحث وكمحلل يعني.
0: لهذا نلجأ إليك. لهذا نلجأ إليك سيد الكريم.
2: كان في وقت في جبهات الجنوب والساحل الغربي لها قيادة، والمناطق الجوف ومأرب والبيضة وحضرموت والهجمات ضد صعدة عمران لها قيادة أخرى. كان الجبهات الثقيلة من يعني القوات المدعومة سعوديا هي اللي بتتولاها، والأقل يعني خطورة كان بتتولاها قوات لها علاقة بالإمارات. الآن القوات بالكامل لها قيادة واحدة، لها مركز عمليات واحد، وكل الدولة اليمنية الوطنية مدعومة من المملكة العربية السعودية.
0: من ناحية عملياتية ماذا يعنيه يعني أن تكون هناك قيادة واحدة؟ هل هذا يفيد المعارك أكثر أم
2: طبعاً
0: يضيف بعدا آخر، أم يساهم مثلا على رصد التحركات على الأرض؟ ما الذي تستفيده عندما تكون هناك قيادة موحدة عسكرية؟
2: القيادة الموحدة هي الحل الوحيد في فكرة تنسيق العمليات وتنسيق المجهود الحربي، لأن العمليات الحربية على جبهة واحدة هي اليمن كلها جبهة واحدة كما قال سيادة العميد طارق صالح. لا يصلح أن تجزأ أو تقسم. ليه؟ لأن مثلا في دعم جوي، الدعم الجوي بتحدد له أسبقية طبقا للمنطقة الأكثر احتياجا لهذا الدعم، سواء كان بنك أهداف أو إسناد أو إسناد قريب. الأهم من كده في المرات الماضية، يعني بالمناسبة في أبريل 2020 دخلت قوات الشرعية الحزم، وكانت يعني قريبة من السيطرة على كامل محافظة الجوف، ثم بأيامه تم الارتداد. ليه؟ لفكرة عدم التعزيز على الخطوط المكتسبة. كذلك في مأرب. ليه؟ لتعدد القيادات، ولأن من الممكن أن يروح دعم لمنطقة أقل احتياجا ومنطقة أكثر احتياجا لا يتم وصول الدعم. أنا أتحدث عن دعم العمليات، دعم النيراني، الإسناد، الضربات الجوية، طلعات الاستطلاع، المسيرات. بالإضافة لفكرة الجيش الوطني، الجيش اليمني، هي فكرة أنه هو قيادة واحدة وفي

0: تتبعه فرق ولواءات وكتائب.
1: طيب عندما يتحدث عن أنه قيادة واحدة، هل هناك أطراف أخرى يريد إقصائها من المشهد
0: الآن؟
1: نعم.
0: لا، طرف ممكن يدعم الحوثي، لكن طرف يقود في اليمن ما فيش.
1: تمام.
0: باستثناء، لكن لا يوجد لا رأسين في اليمن، تكون واضحة تماما يعني بعد مهلة ال 24 ساعة اللي وضعتها المملكة، لا يوجد قيادة. لكن من الممكن يعني ممكن حتى إسرائيل تدعم، بس الدعم الحوثي. لكن فكرة ان قوات ما يطلق عليه،
1: ما علاقة الجانب الإسرائيلي في هذا النزاع؟
0: لا، أنا بضرب مثل. لكن الجانب الإسرائيلي، جانب الإسرائيلي مستفيد من أي مكان يكون فيه كيانات موازية، بصرف النظر حد هيقول لك طب ما الحوثي مدعوم إيرانيا، يعني دي ما لهاش علاقة بفكرة أن الإسرائيلي له مصالح في أرض الصومال، وله مصالح في عدن، وله مصالح في يعني في مناطق كثيرة.
1: طيب.
0: وما بيتواجدش بالمناسبة بالعلم اللي عليه نجم الداود، لكن المخابرات بتقدم دعم باعتبار انها يعني شيء اخر يعني.
1: طيب.
0: فاحنا بنتابع نشاط الموساد في كل مناطق المنطقة.
1: جميل. خلينا يعني انتقل لضيفنا المحلل السياسي الأستاذ عبد الستار الشميري. سيدي الكريم، الآن بينما نتحدث يقول قائد القوات الجوية اليمنية للعربية ان الطيران المسير بات سلاحا مهما لقواتنا في المعارك. ما هي الرافعة او الليفرج مثل ما بيقولوا التي حصلت عليها القوات اليمنية بواسطة الطيران المسير في كل المعارك، لا نتحدث فقط عن الأيام الأربعة الأخيرة؟
2: بعد التحية لك.
1: أهلا بك.
2: وللأستاذ سمير وللمستمعين الكرام. الطيران المسير دخل بعد غياب طويل عن القوات اليمنية. القوات اليمنية كجيش سابقا كان لديها جيش مكتمل جوي بحري، ولكن عندما سقطت الدولة واستولى عليها الحوثيين، استولوا أيضا على أسلحة الصواريخ وجزء من قوة الطيران بشكل عام، ثم دمروا معظمه. وبقي الجيش اليمني من 2014 حتى 2023 بلا طيران، لا مسير ولا مخير، فقط إسناد من التحالف العربي كان في بداية عاصفة الحزم.
1: ما الذي تغير؟
2: الآن دخول الطيران يعطي اكتمال أولا لملامح الجيش. أنت لا يمكن أن تقود جيشا بريا دون أن يكون لديك طائرات استطلاع
1: غطاء جوي. صحيح. من أين حصلت القوات اليمنية على هذه التقنيات؟
2: الطيران المسير بدأ الحديث مع بعض الشركات كوريا الجنوبية والصين ودعم من بعض الدول الجوار في 2023. دخلت الطيران المسير، وفي 2024 بدأت أيضا دخلت الزوارق البحرية. كانت خفر السواحل اليمني صفر، حصلت خفر السواحل على دعم سعودي ببعض الزوارق ودعم بريطاني.
1: نعم.
2: ثم اشترت الحكومة الشرعية من الموازنة في 2025 صفقتين طيران مسير، ثم بعد ذلك اشترت طيران حربي ولكن مستخدم من بعض الدول التي كان لديها بعض الطيران المعروض للبيع في الطيران الحربي غير المسير. المهم هناك الآن نواة، لا نقول أصبح الطيران اليمني في مستوى الذي كان قبل 2014، لكن أصبح في نواة. اليوم مثلا تم استهداف الطيران الحربي، استهدف 50 غارة أو 50 ضربة ب50 غارة في ضربات باستخدام 6 طائرات لا أقل ولا أكثر، يعني عملت الطائرات خلال 3 أيام ب50 غارة، وهذا جهد شاق جدا جدا لهذه الطائرات. ولكن أن يكون هناك بداية. ما الذي غيرته في المعركة؟ لا شك أنها عدلت الكفة. كان الامتياز الحوثي أنه يملك أحدث الطيران المسير الذي زودته به إيران، وحصل على تقنية في صفقة تقنية مع شركة صينية، وأصبح لديه مخازن، بل أن بعض التجميع لبعض الوحدات كانت تتم في السنوات
1: الأخيرة. الآن اختلفت المعادلة من دون شك. خلينا
2: توازنت المعادلة في الطيران بنسبة، لا زال الحوثي يملك الأكثر مخزون والأكثر ربما تطورا.
1: طيب سيد سمير، أيهما الأكثر حسما والأكثر أهمية في معارك من هذا النوع في اليمن ذات التضاريس المختلفة؟ وإذا ما كنا نتحدث عن مناطق مقبنة وحيس وهذا المد

0: الجبلي المشرف تقريبا على مضيق باب المندب، ومدى خطورة هذا الموقع من ناحية جيوسياسية كما تعلم، ليس فقط على مسار العمليات. أيهما أهم في هذه اللحظة في هذا المكان، الطيران المسير أم الطيران العادي اللي سماه ضيفنا الأستاذ عبد الستار الطيران المخير؟
1: أولا الطيران المأهول المجنح فيكسد وينجز يعني هو الأساس في الموضوع، وفكرة كثرة الحديث عن المسير يعني وصل للناس أن فكرة ممكن الاستغناء عن الطيران المجنح المأهول. المجنح المأهول بيحمل لو اتكلمنا على طائرات F-15 مثلا بتحمل 8 طن وتوصل ل10 طن من القنابل والصواريخ والذخيرة. لما تتكلم على المسير انت بتتكلم في 40 كيلو، فالموضوع مختلف تماما،
0: فرق شاسع،
1: فرق شاسع. يعني ما تقوم به طائرة واحدة، طبعا ما فيش هجمة بطائرة واحدة، يعني على الأقل رف 3-4 طائرات لو ما كانش سرب، بالإضافة لأن ممكن يكون في تتابع في الضرب. فالأهداف المحصنة يعني المجنح. المجنح في جزء واصل بالاستطلاع اللي هو الهجمة رايحاله، لكن الطيار بيحدد أسبقية الأهداف عن طريق المعلومات اللي وصلها له واللي هو وصله عن طريق الرادارات وعن طريق أثناء الاقتراب من الهدف. فالمسيرة معظم اللي بيستخدمه الحوثي هي بتطلع على هدف معين، فيعني حتى لو الهدف ده انتقل ما بتنتقلش، يعني لو طلع على مثلا على مركز قيادة ميداني ممكن لو خرجوا الناس منه هتروح تضربه، فالموضوع مختلف تماما. بالإضافة لأن لما نتكلم في معارك الجبال، الحوثي كان عنده أفضلية إن هو يحتل المناطق العالية ويقذف صلياته المدفعية والصواريخ والراجمات، وكان الطرف الآخر ما عندوش الرد، لأنه يعني دي ميزة الحروب القديمة. الطيران قضى على الميزة دي، بالعكس الطيران لما تكون القوات يعني الجانب الآخر على جبل بتكون أفضل بالنسبة له، تبقى يعني الرادار شايف وفي زوايا رؤية وزوايا لاين اوف سايت زي ما بيقولوا. فبالتالي الطيران المدى، الطيران المدى كبير. هيقول في حد يقول طب ما هو طيران المسير الإيراني بيسافر 2000 كيلو، بيسافرها في 8 ساعات. هي دي الفكرة. الطيران المجنح الفيكسد وينجز اللي هو الانواع الحديثه بتاخد ال 2000 كيلو مثلا في اقل من ساعه، فبالتالي زمن الانذار اقل. لما نتكلم في المسافات القريبه بتلاقيه موجود في 10 دقائق وفي 7 دقائق، فما فيش فرصه ان حتى لو في مراقبه بالنظر او في كشف راداري يبلغ القوات ان هناك غاره جويه. لكن لو ما تطلع مثلا مسيرة من أحد أماكن مثلا من حضرموت عبال ما توصل تعز، يكون اللي في تعز عارف إن في مسيرة جاية في الإحداثي كذا ورايحة كذا واتجاه، لكن لو طلع طيارة من مكان ما توصل بسرعة.
0: يعني الفوارق أو الخصائص والمزايا الجغرافية لمواقع
1: مختلفة تماما.
0: نعم، لمواقع المعارك.
1: المعارك دي عايزة طيران مأهول،
0: يبقى الطيران المأهول هو الخيار الأول. طيب سيد عبد الستار، خلينا نعود قليلا إلى المعارك التي كانت تدور يوم أمس واليومين اللي سبقاه. أيضا كان هناك معارك شديدة وضارية عند حدود وتخوم مقبنة، لا أعرف في هذه اللحظة تحديدا ما هي طبيعة الموقف هناك، لكن لماذا استمات الحوثيون على هذه المنطقة تحديدا؟
2: المعارك حتى الآن هي تدور في ما يمكن أن نسميه بقوس. القوس هذا أو كماشة بدأتها الجماعة الحوثية من منطقة ساحلية تسمى الخوخة. تمتد الخوخة برا إلى البرح ومقبنة. مدت القوس أولا في خط مستقيم حول المخا. جزء من القوس اكتمل من الخوخة جبهة أولى، حيث جبهة ثانية مقبنة البرح. ثم هذا كان نصف القوس، ثم استمر القوس ودخل إلى تعز جبل حبشي ثم الكدحة ثم أطبق على الطريق. أصبح ما خلف هذا الكماشة وما خلف هذا هو المخا وباب المندب تحديدا، يعني كل هذه

الكماشة أحدثت كخطة عسكرية استراتيجية للحرس الثوري والحوثي، بحيث يطبقوا على مساحة تمتد بالكيلومترات إذا مشيتها بالسيارة هذا القوس حدود 900 كيلو، وما خلفها يكون هو المخا قبل النار.

0: نعم، المرتفعات الحاكمة هي أماكن مرتفعة ترى البحر وترى المخا وترى باب المندب بالمناظير العادية بوسائل الاتصال القديمة، وتستطيع ضرب أي مسيرة أو صاروخ من جبل مثلا مثل جبل الشيخ في مقبنة أو جبل دوباس في حيث، تستطيع أن تضرب سفينة أو تضرب إلى جزيرة ميون من الجبل. فأنت هنا تحكم المنطقة جغرافيا، تسيطر عليها، تحكمها من خلال الجغرافيا. والطبابة الحاكمة هذه على الطريق الإمداد بين المخا والوتعد. ماذا هدف هذا القوس الذي كان موجود وجزء منه مقبنة؟ يحقق هدفين استراتيجيين. الهدف الأول أن يكون المخا وباب المندب على مرمى صاروخ من الجبال.
1: نعم.
0: ثانيا قطع الإمداد بين المخا والقوات في المدينة، وقطع التموين أيضا على المدنيين. فالقوس نجح جزء منه في اليوم الأول قبل أسبوعين، واستطاعوا أن يسيطروا على أجزاء من مقبنة والكدحة. ثم لما جاءت القوات فككت القوس مرحلة على أربع مراحل. بدأت بالبرح، راجعت القوة، كسرت القوس تماما في حيث، وتقدمت قوات الشرعية مساحة 30 كيلومتر نحو القراحي، نحو منطقة المساجد. الآن ماذا تبقى من هذا القوس المنكسر؟ تبقى بعض التباب بيد الحوثي، استعادة الثين في الكدحة، في مداخل مقبنة، في بني بكاري، جبل حبجي، في هذه المناطق، في الطريق الذي يسير بين المخا. إذا نحن نتحدث عن كماشة تم كسرها تدريجيا ثم توسعت المعركة.
1: سيكون معنا موفد العربية من حيث بعد قليل لنتابع معه مستجدات الموقف من هناك، لكن ابقيا معي ضيفي الكريمين، نقلب صفحة في هذا المحور وأعود إليكما للتعليق. في غرب اليمن تتسع رقعة النار وتعز تتحول مجددا إلى واحدة من أكثر الجبهات اشتعالا، فبعد هجوم حوثي واسع على محاور غربي المحافظة دخلت القوات الحكومية مرحلة هجوم مضاد مدعومة بالغارات الجوية مثل ما ذكرنا، في محاولة لوقف التقدم الحوثي وإبعاد الخطر عن الطريق الرابط بين تعز والساحل. القوات اليمنية أعلنت أن الطيران الحربي دمر 21 آلية حوثية كانت تحمل مسلحين وعتادا عسكريا في جبهات غربي تعز، وكانت ضربات سابقة قد استهدفت 3 عربات في منطقة الكدحة، إضافة إلى تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهتي جبل هان وحذران. تأتي هذه الضربات ضمن تصعيد أوسع، إذ أعلنت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية استعادة مواقع استراتيجية بينها مديرية حيس جنوب الحديدة، فيما استمرت المواجهات في تعز والحديدة وعلى محاور الساحل الغربي.

0: ومن منطقة حيس ينضم إلينا موفد العربية أحمد بقاتو. هل تسمعني أحمد؟ هل أنت معي؟ تسمعني أحمد؟
1: نعم أسمعك عزيزي.
0: أهلا بك أحمد. يعني مستجدات كثيرة اليوم كانت في تقريبا 25 غارة جديدة على منطقة البيضاء، أيضا مع تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الحوثي على جبهتي السقم والبرح. كان هناك أيضا قصف حوثي مستمر على مديرية حيس في الحديدة. ما هي المواقع المستهدفة حتى هذه اللحظة؟
1: طيب كما ذكرت عزيزي الكثير من المواقع استهدفت اليوم، لكن دعنا الآن نتحدث عن الخبر العاجل. الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أصدر تنويها وتحذيرا هاما للمواطنين بعدم استخدام عدد من الطرق والمحاور. هذه الطرق يعني هذا التحذير جاء لسائق المركبات، حث المواطنين على عدم استخدام هذه الطرق والمحاور والابتعاد عنها حتى إشعار آخر حتى لو
0: أبرز هذه الطرق.
1: نتحدث عن نقيل بن غيلان، فرضة نهم، مفرق الجوف، مدغل، مفرق الجوف، حزم الجوف، صرواح، مأرب، مهلية، الجوبة، مأرب، حزم الجوف، أرحب، سفيان، وحزم الجوف. وضع الناطق الرسمي للقوات المسلحة في ختام البيان كما أقرأه يعني الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات والتعليمات. إذن يبدو أن هناك ربما ضربة جوية أو ضربات جوية تستهدف بعض المناطق أو بعض التمركزات الميليشيا الحوثية في هذه المناطق، وهذا يعني عاجل. يعني أرسل قبل قليل من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية. إذا عدنا إلى مواقع الاشتباكات، الاشتباكات الآن ما زالت مستمرة في بعض المواقع، لا سيما في غرب تعز، ما بين الميليشيا الحوثية

0: وما بين القوات المسلحة اليمنية، لكنها اشتباكات متقطعة بعض الشيء كانت قوية صباح هذا اليوم. نتحدث عن تدمير 21 عربة كانت تابعة للميليشيا الحوثية كتعزيزات أرسلت، لكن تم تدميرها بواسطة المدفعية والمسيرات التابعة للقوات المسلحة اليمنية. نتحدث أيضا عن محاولة تسلل الحوثية في جبهة الضباب، لكن تم القضاء عليها من قبل أيضا القوات اليمنية. كان هناك أيضا سيطرة في منطقة نقيل وجبل الكرة في منطقة الكدحة. إذن القوات اليمنية بدأت تستعيد الكثير من المواقع من الميليشيا الحوثية في غرب تعز. طيب. أما في حيس وما جاورها في جنوب الحديدة فالوضع كما هو منذ الأمس لم يتغير كثيرا إلا من محاولات للتقدم للقوات المسلحة اليمنية. لكن الأهم التغير اليوم الذي حدث في المعادلة هو ما حدث في الجوف، دخول القوات المسلحة اليمنية ومحاصرة هذه المحافظة ومحاصرة المعسكر اللبنات، هذا المعسكر الهام، وكذلك قرية المساع فالسيطرة عليها تماما والدخول إلى اليتمة، وأيضا البيضاء التي جدفت صباح اليوم حتى الآن بأكثر من 26 ضربة جوية، ودخول القوات المسلحة اليمنية والاستاد الذي يأتي بصورة مستمرة.
1: أحمد، سؤال أخير، أنت تتحدث عن منطقة الجوف، أيضا في الجوف كان اليوم هناك أخبار تتحدث عن مشاركة بعض القبائل إلى جانب القوات الحكومية اليمنية في هذه المعارك، هل لدينا أي معلومات عن طبيعة هذه المجاميع وهل هي مسلحة بالعتاد اللازم لخوض مثل هذه المعارك؟
0: يعني القبائل أعلنت دعمها لما قامت به القوات المسلحة اليمنية، ربما هي كانت في انتظار منذ وقت طويل لهذا التدخل من قبل الحكومة الشرعية. بالطبع هي غير مسلحة بالسلاح الكافي، أسلحة خفيفة لا أكثر، لكنها طبعا تساند القوات المسلحة اليمنية. هذا الأمر لم يكن ليحدث إلا بعد دخول القوات المسلحة اليمنية وإعلانها خوض معركة برية. نحن أمام معطى جديد في المعارك التي تسير الآن، ليس فقط رد على الهجمة الحوثية في مواقع غربية تعز والجنوبية الحديدة، وإنما أيضا فتح الجبهات في البيضة وفي الجوف وفي المأرب. كل هذا يشتت من القوى الحوثية التي كانت تركز فقط على مجرد جبهتين تهاجم خلالهما، لكن الأمر الآن قد تغير بصورة كبيرة.
1: أشكرك شكرا جزيلا مفدى العربية أحمد بقاتو، كنت معنا من مديرية حيس. أعود إلى ضيفي الكريمين. سيد سمير، مثل ما تابعت معنا متغيرات يعني على مدار الساعة في طبيعة المعارك على الأرض والميدان، أود أن أعود بالسؤال لحضرتك. الضربات الجوية وتدمير عشرات الآليات، هل بالفعل ممكن أن يعكس تحول حقيقي في طبيعة المعارك لا سيما في منطقة تعز، أم ستكون محاولات فقط محدودة لاحتواء الهجمات الحوثية وتتغير المعادلة بعد وقت قصير؟
2: جزء من العمليات فكرة إيقاف تقدم الاحتواء ثم الضربات، يعني فكرة القوات الجوية أو الضربات الجوية اللي ممكن سرب يقضي على أرتال من المدرع، وشفنا يعني في يعني عملت إيه الطيران في عمليات سابقة، يعني يقدر إن هو يقلب موازين القوة. يعني هو هنا هو في وضع مع مدرع والقوات الشرعية لديهم مدرع، لما تحيد المدرع يصبح تتعامل مع فلول متحصنة من قوات مترجلة تتكشف تقدر تتعامل معها، حتى لو ما فيش طيران تقدر تتعامل معها حتى بنيران المدفعية وأسلحة الضرب المباشر والأسلحة الصغيرة. لكن فكرة المدرع بتعمل لو حيدنا الطيران بتعمل سلاح مزدوج، ان هو في الدفاع بتعتبر حصن تحمي الإمام بداخلها من نيران الأسلحة الصغيرة. وفكرة خلينا نحكي بصراحة، يعني فكرة انك انت تتعامل بمضادات الدروع يعني قتال متلاحم مع عدو في الأغلب اللي هو الحوثيين على النقاط العالية، ففين المكان اللي حيتاح للفرد ان هو في المكشوف ان هو يضرب مضاد للدروع. لكن الطيران بيأتي من يعني من اعلى من التباب العالية، فيتعامل مع التهديدات مع المدفعيات مع الرجمات مع المدرع.
1: أنا باقي معي فقط دقيقة سيد سمير، اعتذر من حضرتك. اعود الى السيد عبد الستار شميري، هل لديك تعليق على الايضاحات اللي ذكرهم العميد سمير؟
3: لا شيء،

0: ليس هناك شيء أضيفه. إذا كان لديك سؤال أخير تفضل.
1: الأخير أنه في 25 غارة مثل ما تابعنا على مواقع الحوثيين في البيضاء بالتزامن مع تحذيرات صدرت عن الإعلام الرسمي يحذر المواطنين من التوجه إلى عدد من المناطق، هل تتوقع عملية عسكرية كبيرة وتحديدا بمشاركة الطيران الحربي خلال الساعات المقبلة في تلك المناطق؟
0: هذا البيان والإعلام في الطرقات صحيح هناك حالة من الاشتباك ممكن نسموه الآن الاشتباك المستعر الذي يتداخل فيه الطرقات الرئيسية، وكل الاشتباكات الآن هي في مناطق مصادر الإمداد وطرق الإمداد، ولذلك يكثر فيها التداخل المدني والعسكري. في الكدحة مثلا أهم طريق الآن بين تعد والمخا، هذا طريق سريع يعني يمر فيه المواطنين بالآلاف يوميا. في الجوف كذلك طريق حيث، ولذلك أعتقد أن هذه الاشتباكات قد تصيد مدنيين، لكن على المستوى العام كتقييم ختامي لهذه العلاقة سريعا أقول المعركة الآن ربما توسعت وهي في حالة في المرحلة الثانية، ليست حرب شاملة في كل الجبهات لكنها حرب استنزاف مركب للحوثي وانتقال للشرعية من مرحلة الصد والدفاع إلى مراحل استنزاف الحوثي بطريقة أوسع.
1: في تعز إذن لا تتحرك الجبهات فوق الأرض فقط، فكل متر باتجاه الساحل قد يغير معادلة الحرب ويفتح الطريق إلى معركة أكبر عند بوابة باب المندب. أشكر ضيفي الكريمين من القاهرة الباحث السياسي عبد الستار الشميري والمحلل العسكري والاستراتيجي سمير راغب.
2: وقردوا نحن من بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
6: نحن يا خقية نحن بلا كسوة، نحن بلا إغاثة اليوم، والله غير شلينا روتي، والله شلينا روتي.
7: سطلنا الرصاص له فوقنا والصواريخ والهوزرات كل شيء له فوقنا، نزحنا نحن بسبب الحرب يعني كل شيء له فوقنا، رجعت نزحت هنا لبيت أخي وهذا المهددين للحرب مكانه قالوا لنا نزحوا.
8: نحن كنا من مقبنا أتينا من مقبنا دحنت بنسرهم لنا 10 سنة دحنت عن كاردو ونحن من هنا كاردو ونحن ونروح خلصنا.
1: مع ماجد الثبيتي وما على قائمة المراقبة في الشارع السياسي ليوم غد.
9: على قائمة المراقبة في الشارع السياسي غدا. رئيس وزراء اليونان يزور المملكة ويلتقي مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وتدرس أثينا والرياض إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم الفرص والمشروعات. تقدم الهيئة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتعقد مؤتمراً صحفياً. التوتر الأمريكي الإيراني في صدارة المشهد خصوصاً مع تهديد طهران بالرد على أي هجوم جديد واستمرار المخاوف حول أمن الملاحة والطاقة في الخليج. يظل أمن البحر الأحمر وباب المندب مرتبطاً بالتطورات الإقليمية خصوصاً في ظل استمرار التوتر الأمريكي الإيراني والاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن. يتواصل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تركيز خاص على إيران وسط تحرك أمريكي وأوروبي لدفع الوكالة نحو قرار قد يمهد لإحالة الملف إلى مجلس الأمن. يراقب الشارع السياسي التوتر في غزة والضفة الغربية مع استمرار الضغوط الدولية بشأن الوضع الإنساني ومستقبل القطاع بالتزامن مع التركيز على اليوم التالي للحرب. نتابع المساعي الأمريكية لدفع موسكو وكييف نحو التسوية بما تراقب العواصم الأوروبية أي نتائج ملموسة للتحرك الدبلوماسي الأمريكي. تفتتح الثلاثاء رسمياً الدورة 81 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك في ظل عالم مثقل بالحروب والأزمات. تستمر كذلك مراقبة التحركات الصينية في ظل المنافسة مع الولايات المتحدة خصوصاً في التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنفوذ الدولي.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. في مضيق هرمز لم تعد المعركة تدور فقط حول السفن والنفط، بل حول سؤال أكبر: من يملك فعليا مفتاح هذا الممر الحيوي؟ واشنطن تقول إن المضيق مفتوح وإن البحرية الأمريكية تؤمن مرور ناقلات النفط، بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن تدفقات الخام عادت إلى مستويات تقترب من مرحلة ما قبل الحرب، وتحدث عن نحو 18 مليون برميل يوميا في أحد أيام الأسبوع الماضي، لكن بيانات حركة السفن ترسم صورة مختلفة عن ذلك إلى حد ما. بيانات كيبلر ومراقبين مستقلين أظهرت حركة محدودة للغاية، فقد عبرت 4 سفن للسلع الأولية فقط في أحد أيام الأسبوع الماضي، بينما ظل متوسط العبور خلال الأيام الأخيرة بعيدا عن مستويات ما قبل الحرب. وتؤكد تقارير دولية أن حجم الحركة عبر المضيق انهار بصورة حادة منذ اندلاع المعارك. وفي المقابل تصعد طهران لهجتها، فقد أعلن المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي أن إيران ستحدد خلال أيام منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز، تبدأ من خط حصار بحري الأمريكي وتمتد إلى أجزاء من الخليج. وفي البحر تحولت الناقلات نفسها إلى أهداف في حرب متبادلة، إذ أعلنت واشنطن ضرب 3 سفن إيرانية بينها ناقلة قرب جزيرة خارك، فيما أعلنت طهران استهداف سفن مرتبطة بأمريكا. ملفات كثيرة ومستجدات متلاحقة. أرحب بضيوفي من نيويورك راغدة درغام المختصة بالشؤون الدولية والأمريكية، من واشنطن المحلل السياسي بشار جرار، ومعنا في الاستوديو المختص بالشؤون الإيرانية بشبكة العربية صالح حميد. أهلا بكم ضيوفي جميعا، وأبدأ مع الأستاذ بشار. سيد بشار، تابعت معنا يعني ما يرد من وكالات الأنباء وبعض المصادر المختصة مثل كيبلر وبيانات شحن أخرى، هناك اختلاف حقيقي بين ما يقوله الرئيس الأمريكي وبين ما تشير إليه البيانات المتخصصة، أنت كيف ترى المشهد من واشنطن؟
2: هو باعتقادي الروايات تختلف، واضح أنه في حوافز سياسية. الرئيس ترامب الآن لديه مؤتمر هام جدا في تكساس لقاعدته الانتخابيه للجمهوريين، هذا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الامريكيه انه بالتجديد النصفي يكون في مؤتمر لاي من الحزبين. لديه تطورات دوليه مهمه، المبعوث الخاص ويتكوف وكوشنر.
1: بس على الهامش استاذ بشار، لهذه الدرجه الوضع مقلق بالنسبه للانتخابات النصفيه لترامب والاداره؟
2: قطعا، لانه ترامب يعلم انه عادوا الديمقراطيين سنبدأ بالاستماع لقصص العزل ومحاولات التضييق على قرارات الرئيس ترامب فيما يتعلق في تمويل هذه العملية الحربية. هي لم تعد يعني يستخدم بحرص الآن رئيس ترامب وأركان إدارته بأنه هذه عملية وليست حربا. الآن نعم، هذه تطورت مهمة، لأنه النظام الإيراني يعتمد على الموقف الصيني والروسي، قبل ذلك كان يعتمد على التلكؤ والانقسام الأوروبي، أتت الإجابات تباعا. الآن الموقف الأوروبي مع عملية المنبوذ الاقتصادي، موسكو الآن منشغلة بتحقيق انفراج وخرق كبير بالنسبة لحرب أوكرانيا، وواضح أنه ترامب وبوتين يقتربان وزيلنسكي يقتربان من هذه المسألة. وتطور الميدان الأهم عزيزي، تهاوي حزب الله والحوثي، هذه تطورات أيضا مهمة جدا. التركيز على مضيق هرمز باعتقادي الأحداث تجاوزته، لأنه كانت مخططات النظام الإيراني هي أن يلحق باب المندب بمضيق هرمز، كما كان يعتقد إن ورقة ضغط على الرئيس ترامب أو على الدول الجوار أو الاقتصاد العالمي، وتبين العكس، خاصة عندما الآن تتحرك الأمور باتجاه الملف الإيراني برمته أمام الأمم المتحدة، ونحن على بعد أيام من انعقاد الجمعية العامة، وبالتالي قد نسمع بتطورات مثيرة.
1: لكن ألا تعتقد أنه يعني أن نقول أنه ملف مضيق هرمز تجاوزته الأحداث، لا ترى أنه هذا الشيء يعني أو هذا التعبير يجافي الواقع إلى حد ما؟
2: مرة أخرى، هي كيف ننظر للأمور. إذا كانت قضية مضيق هرمز ومن قبلها الانتخابات الأمريكية لها قوة على تغيير مواقف الرئيس الأمريكي

0: بالنسبة للنظام الإيراني أو حتى دول الجوار باعتقادي أنه سقطت. طيب. سقطت الورقتان، سقطت ورقة الانتخابات الأمريكية وكذلك مضيق هرمز، لأنه بدائل الآن متوفرة. العزل الاقتصادي تحول إلى خنق، أصبح النظام منبوذا، وهذا الأمر يعلم النظام الإيراني بأنه ثمنه بدأ ينعكس على الداخل.
1: طيب.
0: مظاهرات، احتجاجات، وهذه الأرضية التي يعلم النظام الإيراني اللي هي سبقت سقوط أنظمة في الشرق الأوسط من ضمنها النظام السوري اللي كان يراهن عليه الكثير.
1: لا شك. خلينا أنتقل للأستاذة راغدة. انتقال الضربات الأمريكية إلى ناقلات نفط قرب جزيرة خارك، البعض يصفه بأنه تحول نوعي في حقيقة الأمر، لكن السؤال الأخطر، هل أصبحت البنية الإيرانية النفطية، مصادر الطاقة، موارد الطاقة، المنشآت المتعلقة بالطاقة، هل أصبحت يعني بالفعل الهدف التالي المحتمل لأي ضربة أمريكية تلوح في الأفق؟
2: ليس بعد، لأن البنية التحتية النفطية هي في جزيرة خرج أو خرق كما تسمى. فإذا لا أعتقد أن هناك الآن نية أمريكية لضرب البنية التحتية في هذه الجزيرة، الذي سيكون تحولا يعني فوق العادة، سيحول الأمور إلى صفحة جديدة في هذه الحرب إذا قرر دونالد ترامب أن يأخذ بهذه النصيحة التي يتقدم بها إليه بعض أركان الإدارة الأمريكية لتكون هي موقع الحسم. حتى الآن هناك استهدافات لمواقع للحرس الثوري الإيراني، وهذا مهم، لأن في الماضي القريب كان دونالد ترامب ما زال يحلم بأن يكون هناك براغماتيون أو عمليون في الحكم في إيران،
1: لكن هذا الحلم انتهى وبؤد.
2: نعم تماما، ولذلك اكتشفوا أن الحرس الثوري هو الحاكم في طهران، وهو ليس أبدا من البراغماتيين، يعني بمعنى الذين ينمون العمل على حل سياسي أو التراجع عن العقيدة الإيرانية. إذن الآن بدأوا يتحدثون في واشنطن عن يعني ليس فقط تغيير سلوك النظام، ولكن الكف عن الحلم بتغيير النظام على الطريقة التي كانت في ذهن دونالد ترامب، أي باستبدال اللاعبين ويبقى النظام. المهم الآن هو أن ماذا سيحدث في تلك السياسة المهمة التي هي كانت موجودة، الحصار البحري الضروري للخلق الاقتصادي، ثم تراجع عنها دونالد ترامب ووافق على حماقة تلك المذكرة، مذكرة التفاهم. إذا فعل نفس الشيء وعاد إلى ذلك النمط تدمية لمطالب ويتكوف وكوشنر، نعود إلى يعني المعمعة وإلى الخسارة الأمريكية صراحة. أما إذا ثبت دونالد ترامب على هذه الاستراتيجية الآن وأثبت أنه ينوي أن يدعمها أيضا بالخيار العسكري إذا برزت الحاجة، إذا استفزه الحرس الثوري إلى ذلك، هذا سيكون فعلا يعني لعبة جديدة من نوعها. الأهم بالنسبة للخلق الاقتصادي زميلي حسن، هو ماذا ستكون عليه المقايضات بين الإدارة الأمريكية وبين كل من الصين وروسيا. الآن بدأت المقايضات، على الأقل ويتكوف وكوشنر تحدثا مع الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا عن ضرورة إيقاف ذلك تلك الإمدادات العسكرية من روسيا إلى إيران عبر بحر قزوين. وطبعا الروس يريدون تنازلات أو يعني تقمينات فيما يخص بأوكرانيا. أما الصين وهي يعني هي الرقم الأصعب، الصين يعني تبدو الإدارة الأمريكية خاصة على مستوى ماركو روبيو وزير الخارجية تعي أهمية عدم التفريط بالعلاقة التهادنية مع الصين. وبالتالي ماذا لدى الصين، بماذا ستأتي به الصين؟ هل ستوافق على أن تكون لدى الإدارة الأمريكية الأدوات، كامل الأدوات للسيطرة على النفط إن كان من فنزويلا إلى إيران كما حلمت الإدارة الأمريكية منذ البداية؟ أعتقد أنها ستحاول أن يعني شي جي بينغ قادم إلى واشنطن أعتقد في 24 الشهر الجاري، ماذا سيحمل معه؟ هل سيحمل مقايضات أو سيطالب بضمانات؟ وهل سيجرأ دونالد ترامب وإدارته على فرض تلك العقوبات التي هي تسمى ثانوية ولكن ستكون
1: صحيح
2: جدية؟
1: والصين طرف رئيسي في هذا الموضوع. لكن سؤال سريع قبل أن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ صالح، أنت لا تعتقدين إذن أن الحرس الثوري هو الحاكم بأمر المرشد؟
2: أعتقد هو الحاكم في إيران.

0: على
1: طبعا
0: الإطلاق.
1: الحرس الثوري هو الحاكم في إيران،
0: نعم
1: الحاكم بأمر المرشد، ولذلك الحرس الثوري يريد أن يراهن على ضعف دونالد ترامب. هو ما زال حتى الآن أحيانا نجح وهو أحيانا يفشل،
0: طيب
1: نجح في مذكرة التفاهم والآن يفشل، لأنه فعلا كلامك عن مضيق هرمز أسميتها معك في السابق، تلك البطاطا الساخنة في أيادي الحرس الثوري في طهران، وهي باتت البطاطا الساخنة تحرق أياديه، لأنها فعلا ليست ورقة مجدية، لم تعد ورقة مجدية في
0: نعم
1: هذا المنعطف. الكل يعتمد على مدى ثبات دونالد ترامب إذا عاد إلى التأرجح
0: طيب
1: والأرجوحة الترامبية، عندنا مشكلة في ذلك.
0: طيب إذا سيد صالح أهلا بك معنا. مثل ما تابعنا يعني الأستاذة راغدة والأستاذ بشار أيضا يتفقان في قضية أنه في نقاط مشتركة يمكن أن تكون هي البطاطا الساخنة في المرحلة المقبلة تحرق الجميع، لكن في موازاة الموقف الأمريكي مثل ما شخصوا ضيوفنا من واشنطن من نيويورك، لكن هناك موقف إيراني بدأ يتصلب شيئا فشيئا على الأقل على مستوى الخطاب الرسمي. قاليباف سمعناه اليوم يهدد بقصف، أو يوم أمس يهدد بقصف بنى تحتية للطاقة وقال اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف. ماذا يعني قاليباف مثل هذا التصريح؟
2: نعم مساء الخير أستاذ حسن، وتحية للضيفين الكريمين وكل من يتابعنا. الحقيقة تصريح قاليباف لا يخرج يعني عن دائرة ردود الأفعال الإيرانية، خاصة بعدما أن بدأت ورقة مضيق هرمز ليس فقط تخرج،
0: يعني تقول أن ردود أفعال إيرانية تقصد خطاب للشارع والداخل الإيراني فقط، لن يترجم إلى أفعال،
2: معنويات، يعني رسائل للداخل، رسائل للخارج، خاصة أنه
0: أم هي رسالة لحسن روحاني؟
2: لا، قاليباف يعني كما تعلم الآن أصبح هو من المؤيدين للتفاوض، للعودة لمذكرة التفاهم، لكن بنفس الوقت له رجل أخرى في الحرس الثوري. يعني رفاق الأمس لا يزالوا على علاقة جيدة. يعني يجب أن نعرف أن النظام هذا ليس فقط الحرس الثوري، لدينا الحرس الثوري، رجال الدين المتنفذين الثوريين في مؤسسات النظام الأخرى غير الحرس الثوري وغير الحكومة، هؤلاء أصبحت لديهم شبكة مصالح، ليس فقط سياسية، شبكات أمنية، والأهم من ذلك شبكات اقتصادية. يعني منذ أن تحول الحرس الثوري عقب الحرب العراقية الإيرانية إلى النشاط الاقتصادي ضمن جهاد الإعمار الذي بدأه كان مشروع الرئيس هاشم رفسنجاني كما تذكر، وبعد ذلك أحمد نجاد أدخلهم بشكل كامل في النشاط الاقتصادي، وقال ليس فقط يعني أنتم ليس فقط مجاهدين دون مقابل، يجب أن يمتلك الحرس الثوري بنفسه هذه المصالح وهذه الشركات، إلى أن هيمن بشكل شبه كامل على المؤسسات الاقتصادية وأصبح له
0: يعني مثل هذه التهديدات لا تخيف ولا يمكن يعني مثلا أن تأخذ على محمل الجد.
2: لا بالطبع، ولكن ليس كما كانت قبل أسابيع مثلا. يعني
0: ما الذي اختلف؟
2: إيران يعني لم تعد مسيطرة على المضيق، ولكن لا تزال لديها قدرة على الإيذاء، سواء من خلال مسيرات، من خلال سفن، من خلال ما لديها من إمكانيات، خاصة من المواقع القريبة من البحر. هذا أولا. ثانيا، الأساتذة أشاروا إلى نقطة مهمة، وهي يعني التعويل على مثلا نموذج الفنزويلي الذي كان يعول عليه ترامب. هذا لم ينجح في إيران، أعتقد الآن يعني ثبت للجميع أن هذا لا يصلح في إيران، لأنه طبيعة النظام، طبيعة البلد، طبيعة الشعوب في داخل إيران تختلف عن فنزويلا. النموذج يعني الإسرائيلي أيضا التي كانت مشاركة بقوة في الحربين، والتعويل على فئة وحيدة من المعارضة تلتقي معها في الخطاب وفي المصالح، هذا أيضا لم ينجح،
0: لم يصل.
2: أنا برأيي لا تزال المشكلة الأساسية هي عدم وجود رؤية سياسية لما تريده الإدارة، إدارة الرئيس ترامب في إيران. يعني عدم إشراك المجتمع الإيراني، الشعوب بكافة أطيافه بكافة، يعني عندما ترسل رسائل خاطئة للإيرانيين يقول سنحاسب قتلتكم، قتل 40,000، 50,000، 60,000، ولكن في نفس الوقت أنت تذهب وتقول أريد أن أتفاوض. فقط لأكمل الفكرة
0: سريعا،
2: عندما لم يكن هناك يعني إشراك للإيرانيين أنفسهم بالمجتمع، يعني سواء على الأقل من خلال تزويدهم بالإنترنت مثل ستارلينك على غرار أوكرانيا.

0: الإسلامية مثلا أو فتح الحدود لمجامع المعارضة أو
1: يعني منطقية.
0: إعطاء مؤشرات على أن مصلحة الولايات المتحدة والمنطقة مع إيران مستقرة منفتحة على جيرانها.
1: جميل.
0: وليس تفاوض مع نظام أثبت مدى خطورته حتى وإن بقي ضعيفا بهذا الشكل.
1: طيب. أستاذ بشار، نتفق جميعا ربما يعني بعد مضي أكثر من 23 عاما على حرب العراق، لكننا نتفق إلى حد كبير أن أمريكا جورج بوش الابن أخطأت قراءة المشهد، وكان هناك فرق كبير بين تعاطي الأمريكيين مع الملف العراقي عنه بالنسبة للبريطانيين. اليوم هل أخطأ ترامب في إيصال رسائله إلى الإيرانيين؟ هل أخطأ في قراءة ديمغرافية إيران وجغرافية إيران وطبيعة التشكيل الثقافي والفكري والإرث الممتد بالنسبة لهذا الشعب وكيف يتخاطب معه؟
2: عزيزي، ترامب أتى من خارج النادي السياسي، أتى من خارج مجتمع واشنطن. بالحملات الانتخابية الثلاث كان دائما يؤكد لست معنيا ببناء الأمم ولا تغيير النظم. رجل عملي، رجل صفقات، أراد أو حتى رفع شعار لنجعل إيران عظيمة مجددا إيران. هذا الكلام أتى في نهاية الولاية الأولى. كان على أمل أنه ينجز صفقة ويتم من خلاله يدخل التاريخ بأنه هو الذي استطاع أن يوصل الأمور إلى حد التفاوض والحصول على إنجاز. الآن فشل. في فنزويلا نجح نجاحا باهرا. المقاربات عزيزي، هذه نظم قائمة على القمع، فيها الفساد تغلغل إلى المؤسسة العسكرية والأخطر الاستخبارية. لذلك عندما تقارن مثلا سقوط بعثي العراق وسوريا، ظروف مختلفة، ولكن كان هناك أدوار إقليمية مختلفة. كان

نجح نجاحا باهرا. المقاربات عزيزي هذه نظم قائمة على القمع، فيها الفساد تغلغل إلى المؤسسة العسكرية والأخطر الاستخبارية. لذلك عندما تقارن مثلا سقوط بعثي العراق وسوريا، ظروف مختلفة، ولكن كان هناك أدوار إقليمية مختلفة، كان هناك مواقف دولية مختلفة، كان هناك استجابات مختلفة. الذي يجري الآن مع النظام الإيراني مختلف كلياً.

0: غير دقيقة للداخل الإيراني، لا أبدا. الداخل الإيراني سينفجر من الداخل.
1: سنتحدث عن الداخل الإيراني، سنتحدث عن الداخل الإيراني بعد قليل. وكان هناك رسالة وجهها رئيس مجلس النواب أو الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف للإيرانيين. لكنني أود أن أعود إلى الأستاذة راغدة، كنت تتحدثي قبل قليل عن إمكانية المقايضات، وهذا الموضوع الحقيقة مطروح وبشكل قوي في مختلف النقاشات والحوارات السياسية حول العالم، وتحديدا في هذا الوقت. مثل ما أشار الأستاذ بشار، نحن على أعتاب، وستنطلق غدا بالفعل يعني بشكل رسمي اجتماعات الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، لكن على مستوى الرؤساء ستتأخر قليلا، ربما حتى 23 من هذا الشهر أو بحدود هذا اليوم. لكن هل بالفعل ممكن أن يقايض شي جين بينغ مع ترامب ملفات مثل إيران لحساب مصالح الاقتصاد والتكنولوجيا والخلافات التجارية بين البلدين؟ وهل بالإمكان مثلا أن يدخل، ولو كان هذا تفكير متفائل حتى يعني إلى بعض الشيء، أن يدخل بوتين على هذا الخط ليقايض أيضا على ملف أوكرانيا مقابل شيء، لكن في النتيجة نتوصل إلى تسوية يقبل بها الجميع في إيران وفي مضيق هرمز؟
2: أقدر كثيرا تفاؤل الزميل بشار، أقدر رغبته في أن يكون هذا هو ما هو يعني يتركه في ذهن المشاهد أو المستمع، لأنه رسالة مهمة. ولكني أتردد لأن مصالح الدول ليست كما يعني بمجرد ما هو مزاج، ليست مرتبطة بمزاج دونالد ترامب. دونالد ترامب ترك العالم في مأزق، تأرجحه على المواقف أخذ أو سلب من الرئاسة الأمريكية الهيبة، الكثير من الهيبة. لا أحد يثق 100% بأن هذا ما سيفعله دونالد ترامب. ولذلك بالنسبة لسؤالك بالذات حول روسيا وحول الصين، لن تكون المقايضات سهلة، ولن تكون يعني في اعتماد على الكلمة دونالد ترامب. هناك بالموضوع الروسي أوكرانيا، وموضوع أوكرانيا ليس سهلا على أن يقوم به الرئيس الأمريكي ويضحي بكل ما هو في يعني حقيقة في المصلحة الأمريكية في موقف أوكرانيا ومع الأوروبيين. لا يستطيع أن يقدم إلى بوتين ما يريده بوتين كاملة، وحتى بوتين لن يمزق تلك العلاقة مع إيران سوى القليل منها. يعني الموضوع معقد جدا، لأن
1: ولا حتى من أجل شرق أوكرانيا والمناطق الأربعة التي يسيطر عليها بوتين،
2: وما سيستطيع إلغاءه ذلك الأمر. يعني هنا المقايضات معقدة وتأخذ وقت، إنها لن تنتهي بين ليلة وضحاها. والأصعب هو في المقايضات مع الصين. يعني لا تنسى أن الصين طبعا هي ليست المستفيدة مما تقوم به قوات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، أنها تدفع ثمن، لأنها هي تأخذ 80% أعتقد.
1: لكن تتذكر أستاذة راغدة، ترامب بالفعل كان يفكر فعليا بأن تبقى القوات الروسية في المناطق التي وصلتها في شرق أوكرانيا وتنتهي الأمور عند هذا الحد، وكان يطالب زيلينسكي بأنه اطوي صفحة الماضي واللي فات مات وانسى وإحنا أولاد اليوم. وبالفعل هناك تجربة تاريخية في رئاسته الأولى، أعطى القدس هدية لنتنياهو ثم أهداه الجولان.
2: فما الذي يمنعه؟ كلامك صحيح ومهم. ما الذي يمنعه الآن هي العلاقة مع أوروبا أيضا، الأوروبيون وأيضا انعدام الثقة مع بوتين. ولكن كل ذلك وارد، أنا لا أقول أنه ليس واردا، ولكن أقول مهلا دعونا لا نقفز إلى أن دونالد ترامب هو المعجزة التي ستحقق انتهاء الحرب بأيام قليلة. الموضوع معقد، سيأخذ الوقت. هذه الحرب لم تنتهي وما زالت، طالما أنها لا تنتهي فهناك تداعيات على الأسواق النفط، على الأموال يعني أسواق الأموال العالمية. أما الصين فإنها فعلا بيت القصيد. الصين يعني لا تنسى أن دونالد ترامب عندما ذهب إلى يفعل ما فعله في فنزويلا، أراد تطبيق الأمر نفسه على إيران، وأي استبعاد الصين وروسيا عن فنزويلا ونفطها وإلى آخره ومنطقة نفوذ، وأيضا إبعاد الصين عن السيطرة على يعني أو الوصول إلى النفط الإيراني. هذا كان في البداية. تعرقلت الأمور عندما يجلس دونالد ترامب مع شي جين بينغ، لن يكون الحديث بأنه تفضل يا دونالد ترامب وخذ السيطرة على نفط إيران، لأن الصين تريد لن تقبل بذلك، وهي تريد المقابل. ما هو

0: المقابل الذي تريده الصين؟ هنا السؤال الأكبر. أعتقد أننا على وشك من الآن إلى اجتماع ما بين الرئيسين. علينا أن نكون هادئين واعيين للمعادلات والمقايضات. ماذا يحصل في مجلس الأمن الآن بعد عن موضوع النووي؟ مهم جدا صح. أنه مطروح في مجلس الأمن، لكن الصين وروسيا مع أنهما يعارضان امتلاك إيران يعني السلاح النووي قد لا يلبيان ما تريده الدول الثلاثة، يعني أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
1: أنا أكره أن أقاطع سرد الأفكار وتداعي الشرح من حضرتك، لكن وقتي قد نفذ، لابد أن أعود إلى ضيفنا في الأستوديو الأستاذ صالح. سريعا أود منك تعليق على كلام محمد باقر قاليباف.
2: إلى جانب الميدان العسكري، فإن معركتنا الرئيسية اليوم هي في ميدان الإنتاج ومعيشة الناس. التقلبات الحادة في سعر العملة والتضخم والبطالة وإدارة السوق هي تحديات أساسية فرضت ضغوطا جدية على معيشة الناس.
1: تعليق سريع سيد صالح على
3: هذه الخطابات التي تسمعها معظمها الاستهلاك المحلي. أريد فقط أن أؤكد على نقطة جوهرية، لأنه الوقت لا يسمح لنشرح كثيرا. طالما ليس هناك رؤية أمريكية وأهداف واضحة لمستقبل إيران، سيبقى هذا النظام، طالما هو متيقن من أنه ليس هناك تغيير نظام، سيبقى يماطل ويماطل ويتحمل الضربات وكل الضغوط على أمل أن تنتهي ولاية ترامب، ويبقى هو فيقمع بالداخل ويهدد المنطقة والعالم ولن يتغير سلوكه.
1: سبقنا الوقت، ولكن لابد من شكر ضيوفنا المحلل السياسي بشار جرار من واشنطن، والخبيرة بالشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام من نيويورك، وكان معنا المختص بالشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. شكرا لكم جميعا مستمعنا مستمعاتنا، إلى اللقاء.
4: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: أحييكم هذه العشرة من العربية في العناوين.
6: تقدمات كبيرة يومنا هذا على محاور متعددة شرق محافظة الجوف.
5: القوات المسلحة اليمنية تسيطر على مناطق بمديرية الزاهر في البيضاء، والقبائل في الجوف تتحرك لدعمها. عضو بارز في البرلمان الإيراني يحذر من انفجار الشارع في ظل الضغوط الاقتصادية.
7: They just have a crazy election and that makes them a little irrational in certain regards, but we're very determined.
5: كوشنر يؤكد أن إسرائيل أصبحت غير عقلانية بسبب الانتخابات، وكاتس يهدد السلطة الفلسطينية بحرب شاملة.
8: والله أفتر على بنزين ماكو، وإحنا بلد النفط.
5: العراق النفطي يعاني أزمة وقود خانقة، ويعزو الأمر إلى المشاكل الإقليمية.

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية السيطرة على مناطق حيد الخزان والمجيريش ودار المعلى والنصفة في البيضاء مع تراجع الميليشيات الحوثية. وتتقدم القوات المسلحة اليمنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بغطاء جوي من الطيران الحربي. وقد بدأت قبائل الجوف في التحرك لمساندة القوات المسلحة اليمنية ضد الميليشيات الحوثية. وذكر مراسل العربية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبيرا في الجوف بمحاصرة معسكر اللبنات والقرى المحيطة به، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثيين حاولت الدفع بتعزيزات، إلا أن القوات المسلحة اليمنية قامت باستهدافها وإجبارها على التراجع.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظات البيضاء وتعز والجوف، وأحكمت القوات اليمنية السيطرة على جبل الكورة ونقيل في جبهة الكدحة بتعز، وقام الطيران الحربي بتدمير 21 آلية حوثية محملة بعناصر مسلحة وعتاد عسكري بجبهات غرب مدينة تعز. معنا من القاهرة المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني علي السراري، أهلا بك معنا سيد السراري في

0: عاشرة على شاشة العربية، كيف تقرأ وتصف هذه التطورات الجديدة في اليمن؟
1: مساء الخير وتحية لك وللمشاهدين الكرام. طبعا ما حدث خلال أمس واليوم هو تقريبا انقلاب كبير في الوضع العسكري، وهذا الانقلاب ليس في صالح الحوثيين في كل الأحوال. الآن أعتقد أننا كما لو كنا في بداية سيناريو شبيه بالنموذج السوري عندما بدأت المعركة في مراحلها الأولى، يعني بسقوط مواقع معينة كانت مهمة، وبعد ذلك حصل تداعي كبير وتسارع. أعتقد أن الآن ما يحدث في الجوف وما حدث اليوم في البيضاء يشير إلى إمكانية مثل هذا التسارع. الجوف كانت جبهة رئيسية، وهناك وضع الحوثيون قوات ضخمة، كان هناك الخبراء الإيرانيون واللبنانيون متواجدون أيضا في الجوف، وكانت هناك مخازن أسلحة، وكانت الجوف هي المحطة التي من خلالها يقوم الحوثيون بإرسال الصواريخ سواء إلى البحر الأحمر أو إلى المناطق، إلى المحافظات اليمنية المحررة أو حتى إلى الدول المجاورة. الآن نلاحظ بأن نوع من التسارع بدأ في سقوط، يعني أولا سقوط معسكر اللبنات، ثم سقوط المناطق، وأيضا بداية تحرك القبائل لمساندة الجيش.
0: لكن لماذا الآن سيسأل اليمنيون هذا السؤال بكل تأكيد، إضافة إلى الشارع العربي، لماذا الآن؟ ما الذي حصل من عناصر قوة لدى الجيش والشرعية ومن عناصر ضعف ربما لدى الطرف الآخر؟ ما الذي حصل؟
1: هناك طبعا متغيرات كبيرة في الواقع لم يدركها الحوثيون، بل كانوا يتعمدون التغافل عنها. منها أن جبهة الشرعية بدأت تتعافى وتوصلت إلى توحيد قرارها السياسي والعسكري. عندما وحدت قرارها العسكري هي في الواقع أفشلت التكتيك الذي طالما اعتمد عليها الحوثيون من خلال التفرد بجبهة بعد الأخرى. كانوا يقومون بسحب قواتهم من الجبهات ويركزون في جبهة معينة، ما أن يفرغوا من هذه الجبهة حتى ينتقلوا إلى جبهة أخرى. الآن عندما توحد القرار السياسي تحركت القوات المسلحة بمختلف مسمياتها، لأنها صارت تدار من مركز قيادي واحد ومن غرفة عمليات واحدة. ولهذا نلاحظ بأن عندما ركز الحوثيون قواتهم في الساحل الغربي حدث قدر من الفراغ في جبهة مأرب والجوف. الآن تتقدم القوات المسلحة في مأرب والجوف، إذا قام الحوثيون وسحبوا بعض قطاعاتهم العسكرية من الساحل الغربي والحديدة باتجاه الجوف فسينشأ فراغ آخر سيمكن القوات المسلحة من الزحف على الحديدة، وإذا ما سقطت الحديدة فهذا معناه أن جزءا كبيرا من المعركة سيكون قد حسم. وإذا تركوا جبهة الشمال في الجوف فإن أقصر الطرق المؤدية إلى صنعاء هي هناك، ويعني ممكن تمر أيام فقط ونجد أنفسنا أمام القوات المسلحة تطرق أبواب العاصمة صنعاء. أعتقد هذه متغيرات كانت أساسية. متغير مهم آخر هو أن القوات المسلحة اليمنية امتلكت الآن قدرات عسكرية جديدة لم تكن موجودة في السابق، منها الطيران المسير بل والطيران الحربي، وامتلكت أسلحة الآن هي تستطيع أن تتقدم في المحاور المختلفة، ولديها فائض من القوة وفائض من القدرات البشرية.
0: جميل جميل، شكرا على هذا الشرح الوافي لما يجري على الأرض وللأوضاع السياسية وليس فقط العسكرية كذلك التي أوفيتها حقها، لنفهم خريطة المعارك الدائرة وماذا لو أخلى الحوثيون هذه المنطقة أو تلك، وكيف يمكن أن تتصدى لذلك القوات اليمنية.

0: انت معنا، تصلني بعض الاخبار من مصادر العاشرة من اليمن تتحدث عن ان العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية تأتي ردا على اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت من مدينة المخا الآهلة بالسكان، إضافة إلى مينائها وبنيتها التحتية، كذلك الهجمات على محافظة تعز وعدد من المحافظات، إضافة إلى محاولاتها تهديد مضيق باب المندب وأمن الملاحة وحركة التجارة الدولية. تضيف مصادر العاشرة أيضا بأن العمليات العسكرية ستستمر في إطار حق الدولة في حماية مواطنيها وأراضيها وتأمين الممرات البحرية، مع الالتزام بحماية المدنيين وتجنب الإضرار بالبنية المدنية. هذه المصادر كانت تحدثت أيضا عن تواصل هذه العملية إذن ردا على استهداف الحوثي لمناطق الشرعية، وعن الكثير من الأخبار الميدانية المشجعة والتي تصفها هذه المصادر بالمفرحة لليمنيين. هل تشارك هذه المصادر تفاؤلها سيد سراري؟
1: نعم نعم بكل تأكيد، وأعتقد أن الآن التفاؤل ارتفع كثيرا جدا بعد النجاحات التي تحققت خلال أمس واليوم. وطبعا الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر كبيرة، ونحن نعرف بأن قدرتها على التعويض لم تعد كما كانت في السابق، بل أن البيئة الاجتماعية التي تعتمد عليها لم تعد مؤيدة لها، بل بدأ هناك قدر من التململ في أوساط القبائل وفي أوساط البيئة الاجتماعية التي كانت يعني حاضنة للميليشيا الحوثية. نعم. من الناحية العقائدية على الأقل. وأعتقد بأن الآن إذا ما حصل تقهقر، وهذا هو يعني مؤشراته صارت واضحة، فإن الخطر الحقيقي سيأتي للميليشيا الحوثية ليس من الجيش اليمني الذي الآن يتفوق في العتاد والعدد، ولكن سيأتيها حتى من داخل البيئة الاجتماعية التي اعتمدت عليها في الفترات السابقة، بسبب أن سياساتها أخفقت إلى حد كبير وألحقت أضرار بمصالح الناس، ولم يعد هناك أي تجاوب في أوساط القبائل بالذات،
0: بمعنى أن يترافق الهجوم العسكري الشرعي مع هبة شعبية من داخل مناطق وبيئة السيطرة الحوثية.
1: لا شك أن هذا سيحدث، لأن الآن نلاحظ نحن بأن السخط الذي صار يجتاح الناس ليس المدنيين فقط، ولكن القبائل والمشايخ الذين كانوا يؤازرون ميليشيا الحوثية صاروا يتحدثوا عن المهانة، ويتحدثوا عن التمييز الذي يمارس ضدهم، ويتحدثوا عن أن الميليشيات تأخذ أبنائهم لتقذفهم في المهالك، وهذا بالإضافة إلى تعقيدات المعيشة وعدم توفر الخدمات. كل هذه الأشياء تجعل الناس يعني ينفضوا
0: تضيق ذرعا، لكن المشايخ
1: ربما يستعدوا
0: في اليمن
1: حتى لمجابهتها،
0: والمشيخات عادة طول عمر اليمن السياسي الحديث جزء أساسي من الهيكلية السياسية في اليمن وبيضة قبان أساسية في أي حكم. كيف تعتقد بأن العقل الحوثي الحاكم لم يتنبه لذلك أو لم يراعي ذلك بالشكل الكافي؟
1: هو كان متنبها، وكان يذهب إلى القبائل ويستميلهم، وكان يصرف أموال ويصرف أسلحة لكي يستميل هذه القبائل، لكن أقول بأن يعني المعركة طالت، والقبائل تنتظر أن تقطف مكاسب أكثر، بل ولاحظوا القبائل لاحظت بأن الميليشيا الحوثية تعتمد في الأساس على الجماعة السلالية التابعة لها أو التي تنتمي إليها، وفي الوقت نفسه تقصي وتستبعد كل ما عداهم، بما في ذلك مشايخ القبائل، بالإضافة إلى أن أيضا المعاملة السيئة التي تعرض لها بعض المشايخ وبعض القبائل

0: رفعت إلى قدر من التضامن بين تمام. القبائل تمام. وباتجاه مجابه للميليشيا الحوثية.
1: يعني حتى التحالفات أحيانا تصبح عبئا على بعض أصحابها في حالات معينة. بجملة واحدة، هل نحن أمام معركة تحرير؟
0: أعتقد أنا بأن السيناريو السوري ربما نكون في بدايته.
1: أوف.
0: وطبعا الذي حصل اليوم في البيضاء هو انهيار واسع لسيطرة الميليشيات الحوثية. ما حدث أيضا في الجوف أيضا المعركة في الساحل الغربي وفي تعز والحديدة مؤشراتها كلها في غير صالح الحوثيين، بل وتتعاظم خسائرهم تتعاظم بشكل كبير. علاوة على أن هذه المناطق هي بطبيعتها وبطبيعة العقائد السائدة فيها هي معادية للحوثيين ولا تتقبلهم
1: تمام.
0: ومع حدوث مثل هذه الانتصارات هذا سيؤدي إلى نوع من الزخم الجماهيري المساند والمؤيد للجيش الوطني.
1: يعني ربما تكون كرة ثلج تتدحرج كما كان في حالات أخرى، مثل ما قلت أيضا في السيناريو السوري كما شبهته بذلك. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا ليلى، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني علي السراري من القاهرة، تحياتي إليك. إيران تعيش أسوأ أيامها منذ 5 عقود، أزمة اقتصادية طاحنة، طوابير وقود خانقة، حصار بحري غير مسبوق، واحتجاجات محدودة، وسط مخاوف أمنية من أن تنفجر هذه الأزمات، وبالتزامن مع إقرار الحكومة الإيرانية رسميا رفع أسعار البنزين في خطوة تأتي وسط عجز يومي في الوقود يتجاوز 10 ملايين لتر. ورغم محاولة الحكومة إنهاء طوابير البنزين برفع الأسعار، إلا أن هذه الطوابير تزداد طولا. هذه المشاهد دفعت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أحمد أردستاني إلى تحذير السلطات من احتمال اندلاع احتجاجات شعبية تعيد سيناريو اضطرابات عام 2019، في حين تواصلت الاحتجاجات الفئوية حيث انضم اليوم متقاعدو قطاع الاتصالات إلى الاحتجاجات. بحسب 3 مصادر إيرانية رفيعة المستوى تحدثت لرويترز، فإن الحصار غير المسبوق قيد قدرة إيران على الحصول على العملات الأجنبية واستيراد السلع الأساسية ونقص الواردات الرئيسة وعلى رأسها الوقود والقمح. هذا وتستمر طهران بإرسال الرسائل المتضاربة بين التهديد بالتصعيد العسكري في مياه الخليج بحسب مجلس الأمن القومي أو الدعوة للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبار أن التفاوض ليس شرا مطلقا أو خيرا مطلقا بحسب الخارجية الإيرانية. معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رؤيا وران، أهلا بك معنا دكتور حسين مرة جديدة في العاشرة. إذن ما الذي يحصل في هذه الأيام في إيران؟ هل هي من الأيام الأخطر باعتقادك على الوضع الداخلي؟
2: لله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. صحيح أن هناك أزمة غلاء وأزمة تضخم، ولكن ليست مستفحلة لدرجة أن نتصور أنها يمكن أن تنفلت أو أن تكون لها تداعيات كبيرة. لا، الموضوع يعني لا زال هو ضمن الإطار الذي كان فيه، وزيادة أسعار البنزين أيضا لم تكن زيادة، يعني هناك 3 أسعار للبنزين، اللتر ب1500 تومان،
1: نعم،
2: واللتر ب3000 تومان، والثالث هو ب10000 تومان،
1: نعم،
2: وحتى هذا بنسبة 10000 تومان، بمعنى أنه كل 20 لتر يساوي $1.
1: نعم، ولكن هذا يتفاقم أليس كذلك؟ يعني لم يعد بدأ بالطريقة التي تتحدث بها، وكنت دافع عن فكرتك منذ البداية، ولكن يوما بعد يوم يتم الحديث عن موضوع البنزين، ووصل الأمر إلى تحذيرات ليس فقط إعلامية من الخارج، إنما من مثلا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كما تحدثنا قبل قليل، الذي حذر السلطات من احتمال اندلاع احتجاجات شعبية تعيد سيناريو اضطرابات عام 2019، والاحتجاجات الفئوية أيضا تتزايد يوما بعد يوم، إضافة إلى

0: موضوع البنزين، أين تضع إذن كلام أحمد أردستاني؟
1: يعني طبيعي ممثلي البرلمان هم يحذرون، ولكن هذا ليس التحذير معناه أن هناك مسألة معينة، لا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ليس هذا معناه أن هناك تفرقة أنه وهناك ضرورة للاعتصام بحبل الله، لا، هذه توصيات عامة عادة ما تطرح، ومن الطبيعي جدا هذه الأمور تناقش في إيران.
0: وعندما يتحدث الرؤساء السابقون مثل ما استمعنا إلى الرئيس خاتمي من قبل، ومثل ما استمعنا إلى الرئيس روحاني، ومثل ما استمعنا إلى قيادات كثيرة بعضها أيضا لا يستطيع أن يتحدث بصراحة وبعلانية ربما في الوضع الحالي بسبب وضعه الداخلي، كل هؤلاء غير مدركين لحقيقة الأمور وإلى أين تتجه. البعض بدأ يحلل ويصف ذلك بالعنجهية، الكبرياء، الغطرسة في العقلية الإيرانية الحاكمة عندما يتعلق الموضوع بمثل هذه الأمور، وهو ما كان على غرار أنظمة عربية حتى عديدة دفعت ثمن ذلك. مصير هذه الأنظمة انتهى، ويعني شعبها ما أدى بشعوبها إلى حروب وويلات بسبب طريقة التفكير هذه، ما رأيك؟
1: يعني أولاً أن يتكلم رؤساء الجمهورية السابقون، السيد خاتمي، السيد روحاني، السيد أحمدي نجاد، يعني هذا يعكس هامش الحرية الكبير في إيران أن الكل يتكلم.

0: أن هذه التصريحات هي في ذاتها متعارضة أيضا.
1: نعم,
0: نعم هناك أزمة الآن في أمريكا,
1: لكن هامش الحرية بدك تسمح لي في شوي قبل ما تكمل دكتور إذا سمحت لي, لأن موضوع الرؤساء السابقين يعني أولا بغض النظر عن عما إذا كانوا رؤساء في السجن أو في إقامة جبرية, هناك آخرون تهموا بالتجسس وقيل بأنهم وضعوا قيد الإقامة الجبرية, قيل بأن النظام صدرهم لاحقا في صور وفيديوهات من أجل أن ينكر التهمة عنهم مثل ما حصل بموضوع أحمد نجاد. العلاقة مع بعض الرؤساء السابقين أيضا يعني في شد وجذب دائم, هذا لا يعكس الكثير من هوامش الحرية عندما نقرأ الموضوع من زاوية أخرى.
0: لا لا الكلام ليس هكذا. يعني أولا سيد أحمد نجاد عنده مكتب خاص به في منطقة في طهران باسم بولنجك, وهو يوميا يحضر هذا في مكتبه, والكثير من أصدقائه أو معارفه يزورونه. الموضوع بهذه السهولة, يعني حتى أن أحد أصدقائي أنه كان عنده قبل أيام وله وجهة نظره, يعني قد لا أتفق معه.
1: نعم.
0: ولكن بالنهاية هو عنده اجتهادات.
1: أمير حسين موسوي أين السياسة الآن؟ مهدي كروبي أين؟
0: يعني
1: أولاد وأحفاد رفسنجاني الرئيس الأسبق أين؟
0: يعني شوف, مهدي كروبي ومير حسين موسوي هو تحت الإقامة الجبرية.
1: لماذا؟
0: وهذا حكم بالنهاية من القضاء باعتبار أن هناك تحريض على الأمن العام من قبل هذين.
1: نعم.
0: الطرفين.
1: لا ما هو الحكم القضائي رح يجي,
0: بكل الأحوال
1: الحكم القضائي بيجي, أنا بأكد لك.
0: لا لا لا, لا.
1: في الكثير من دول العالم,
0: لكن يعني قبل فترة
1: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى,
0: يعني قدموا التماسا إلى القضاء, يعني والقضاء سمح بزيارة الأفراد لهم في حين أنه في السابق لم تكن زيارة.
1: لكن منذ متى هم في الإقامة الجبرية؟
0: منذ سنين,
1: سنوات طويلة جدا, منذ ما
0: يعني بعد من
1: فترة الاحتجاجات
0: من 2009. نعم,
1: الثورة الخضراء في 2009.
0: صحيح, من 2009.
1: نعم, من 2009. عمر يعني نحن نتحدث عن 17 عاما وتقول الآن بأنه صار في التماسات في القضاء. هذا إضافة إلى الكثير من أحكام الإعدام وأحكام السجن بحق أيضا مخالفات, هذا ما نقرأه من منظمات دولية أو من يعني معارضين إيرانيين في الخارج عندما يكتبون عما يحصل في الداخل, وليس نقلا عنا أو لا نتبنى ذلك, لكن هذا ما يحكى حتى عن حبس مهسا أميني مثلا, لأنه بما أنه أجبت تحدثت عن هامش الحرية في الداخل الإيراني, فنحن يعني واجبنا في هذا البرنامج بطبيعته أن نواجه الحقيقة بحقيقة وأن نواجه الفكرة بفكرة والزاوية بزاوية. كيف ترد على هذه النقطة أيضا؟
0: يعني يجب ألا ننسى أن ترامب قال أنه أرسل أسلحة وأرسل إرهابيين للداخل الإيراني للقيام بضرب القوى الأمنية, يعني هذا أيضا موجود. عندما يعتقل شخص مع سلاح وهو قام باغتيال عدد من القوى الأمنية, أليس من حقه أن يعدم؟
1: مهسا يعني أميني هذه قامت بذلك؟
0: يجب أن نضعها في نصابها.
1: مهسا أميني قامت
0: يعني بذلك؟ ترامب هو قال ذلك.
1: مهسا أميني سلحت ومويلت,
0: وحتى في موضوع مهسا أميني يا أستاذ طاهر.
1: نعم.
0: إسرائيل
1: بس تقول يا أستاذ طاهر, بعرف أنك عصبت, تفضل.
0: أن توجد شبكات في الداخل الإيراني, وهي أعلنت ذلك, وهي أقنعت ترامب أنها تمتلك من الشبكات ما سيقوم بإسقاط النظام. من هنا عندما تقول إسرائيل ذلك وعندما يقول ترامب ذلك, يجب أن نضع بالحسبان أن جزء ممن يركب موجات الاحتجاج, إنه الاحتجاج هو حق مصرح به.
1: الجواسيس اللي عم تحكي عنهم كان بعضهم من كبار المسؤولين باعتراف أحمد نجاد الرئيس السابق, ومنهم على رأسهم رئيس وحدة مكافحة التجسس الإسرائيلي في الداخل الإيراني اللي قال أحمد نجاد إنه طلع جاسوس, مش مهسا أميني ولا اللي بتخلع حجابها بالشارع ولا الفنان اللي بيغني أو يعتقل على بسبب هذه الأمور.
0: يعني في إيران الآن هامش الحرية حتى موضوع

0: الحجاب وغير الحجاب ليس كما يتصور في الخارج. لا الآن يعني ترى المحجبة وغير محجبة في الشارع.
1: هل تغير القانون
0: هذا
1: أو أن النظام لم يعد ينفذ القانون؟
0: لا هناك يعني ليس من الآن، هناك غض طرف، لم يتغير القانون لا، ولكن هناك غض طرف.
1: القانون قانون والشريعة شريعة والأحكام أحكام، إذا كان في التزام فيها فعلا إما تنفذ أو لا تنفذ. غض الطرف لماذا؟ لإراحة الناس لأنهم محتقنون مثلا؟
0: لا لا هذا قبل الحرب موجود ولا زال موجودا. يعني
1: مش كان في اعتقالات يعني بسبب موضوع الحجاب
0: يكون
1: مش كان في اعتقالات
0: شكل من أشكال كان سابقا موجود، ولكن الآن بقرار من يعني تجميد الموضوع من خلال قرار من مجلس الشورى الإسلامي، وكان من المقرر أن يناقش القرار البديل، ولحد الآن منذ يمكن 3 سنوات نعم.
1: إذن لم يناقش قانون جديد البديل. في إيران يسمح للمرأة بالخروج بدون حجاب في الشارع،
0: يعني موجود هذا ظاهرة فعلية موجود بالشارع نعم.
1: ولكن في فرق بين من يقاوم قانون؟ من يقومنا بالمقاومة ومن
0: لا لا
1: يقومنا
0: لا.
1: بتمرد على ذلك مثل ما حصل في مرات سابقة ويعتقل، وبين أنه يصير مسموح. أنت تقول لنا الآن، أنت يعني أخبر منا في يعني هذا الموضوع، أنت تقول أنه في قانون رسمي الآن مقر في إيران يسمح للمرأة بعدم
0: لا.
1: ارتداء الحجاب.
0: هناك فراغ قانوني، يعني كان هناك دوريات الإرشاد ما يسمى التي كانت تحاسب على الحجاب. مجلس الشورى الإسلامي قام بحل هذه الهيئة من دون أن يعطي لا قانون ولا قانون بديل.
1: لماذا؟
0: من هنا
1: لماذا؟
0: هذا الموضوع
1: مجلس الشورى يعني مجلس الشورى بقدره يعني وقضيده لماذا يترك فراغا في هذا الأمر؟ لماذا لا يحسمه؟
0: يعني لا أدري لماذا لحد الآن لم يكن هناك قانون بديل.
1: هل تدعو إلى
0: حسمه؟ هذا الموضوع هو بهذا الشكل.
1: هل تدعو إلى حسمه لجهة السماح
0: لحد الآن
1: أو عدم السماح؟
0: لا أحد يطالب بالحسم، لا لا لا لحد الآن، لأن هناك خلاف كبير حول الموضوع.
1: ما
0: البعض
1: أنت
0: يعني دكتور؟ يرفض موضوع تفتيش إنه ودوريات الإرشاد كما كانت تسمى، والبعض الآخر يطالب، ولا زال الخلاف قائم في المجلس.
1: تمام، شكرا جزيلا على هذه المشاركة من طهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويا وران، تحياتي إليك.
0: أهلا.
1: في وقت متزامن وعلى جبهات متعددة تصعد إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل جنوب لبنان، قطاع غزة والضفة الغربية وصولا إلى الأراضي السورية. أكثر من ذلك، إسرائيل تهدد بشن حرب شاملة على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات تحاكي هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات بحسب وزير الدفاع إسرائيل كاتس. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تصعيد حكومة نتنياهو سببه أن الانتخابات اقتربت ورئيس الوزراء يريد الفوز بها، وهو ما تقاطع مع تصريحات المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر الذي أكد أن الأجواء الانتخابية تجعل متخذي القرار في إسرائيل غير عقلانيين.
2: We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election and that makes them a little irrational in certain regards, but we're very determined and we're working through these things.
1: من حيفا الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرة، أهلا بك.
3: مساء الخير إلى جميع المشاهدين.
1: ردا على كلام كوشنر على الأقل، يقول البعض وكأن الإسرائيليين كانوا عقلانيين في السابق كي يتعاملوا بطريقة غير عقلانية الآن بسبب الهوس الانتخابي.
3: سيدي العزيز، الانتخابات بتأثر في إسرائيل لأن انتخابات ديمقراطية وفيها التزام أنه كل شخص في دولة إسرائيل مش مهم من أي طائفة ومن أي دين بيعطوا الإمكانية أنه يقرر مين يكون في البرلمان. هذا القرار اللي بيروح للبرلمان بيقرر مين بيكون حكومة إسرائيل وبيكون مين السلطات اللي موجودة على الساحة الإسرائيلية.
1: يعني حضرتك بتقدر تكون رئيس وزراء كدرزي؟
3: طبعا اذا باخذ اغلبيه.
1: هل حصل اذا بتاخذ اغلبيه هل حصل ذلك في السابق؟

0: لا، لأنه ما في، كل واحد بيعمل حساباته لوين ممكن يوصل. ما في شك إنه أهم وزارة اشتغلها شخص هي أنا، اللي كنت وزير، الأهم وزارة حساسة في إسرائيل، اللي هي الاتصالات، السايبر، الديجيتال، الاي اي، كل الأمور الحساسة. وهذا
1: تمام، لكن
0: كان
1: يقول البعض
0: يعني
1: في
0: من
1: مناصب معينة لا تستطيع الوصول إليها، أليس كذلك؟
0: نعم،
1: إنه في مناصب معينة يقول البعض لا تستطيع الوصول إليها مهما كان شأنك أو طائفتك أو مذهبك في إسرائيل، أليس كذلك؟
0: لما أنا وصلت لهاي، قبل ما وصلت قالوا لا يمكن يكون وزير، فترشحت لمنصب وزير وصرت وزير.
1: لماذا إذن بعد
0: بعدها
1: التقارير
0: قالوا
1: الإعلامية من رويترز تتحدث ووكالات أنباء أخرى عن معاناة الكثير من أفراد الطوائف في إسرائيل ومنهم الدروز بالحصول حتى على تصريحات أراضي وإنشاء مباني جديدة، أليست هذه تفرقة؟ أليست معاملة درجة ثانية؟
0: أي درجة ثانية؟ ليش في درجات في العالم اللي حوالينا أساساً؟ في حدا عنده رأي، في عنده رأي آخر. يعني نحن لما نطلع، إني أنا كنت في منصب نمرة 2 في الحزب الحاكم من ناحية الوزارات، فكان هذا تاريخيا لو سألت قبل 10 سنين ممكن ما كان حدا يفكر فيه ولا حدا حتى جرب يوصل. وصل عضو برلمان، وصل نائب رئيس برلمان،
1: نعم.
0: هذا كان أعلى المستويات اللي وصلوها.
1: يعني هذه حالات نادرة، فإذا هذه حالات نادرة وتتطور شيئا فشيئا،
0: بيتعلق مين الشخص، شو قدراته، شو أسبقياته، مش مجرد لأني أنا بنتمي لمجموعة أو لدين أو لطائفة.
1: ممتاز، بس هذا يناقض ما تفضلت به في البداية وقلت بأنه إسرائيل دولة ديمقراطية وأي أحد من أي مذهب أو طائفة أو حزب يمكنه أن يصل إلى أين ما يشاء. أصلا هناك الكثير من التقارير عن حالات من العنصرية التي يتعاطى بها إسرائيليون مع إسرائيليين آخرين حتى من اليهود عندما يكونون من مناطق أخرى، ما رأيك؟
0: سيدي العزيز، في فرق في النقاش الديمقراطي في داخل إسرائيل لبين النقاش اللي موجود في دول فيهاش ديمقراطية. عندنا
1: بغض النظر عن الدول الأخرى، أنا أتحدث عن إسرائيل، أحصر النقاش بها.
0: أوكي، أنا مش عم بقول، عم بحكي لك لما بتفهم نقاش في داخل دولة إسرائيل، نقاش حر، فالمعارضة في إسرائيل شو بتحكي كأنه مقدس، لأنه هذا بيخدم أجندة حوالينا، ولكن على أرض الواقع أعطيني عربي أو من أي كان، من أي دين، من أي طائفة، ترك الباسبور تبعه الإسرائيلي وتهاجر من دولة إسرائيل، الدولة الوحيدة فيش فيها هجرة للأقليات هي دولة إسرائيل، للأغلبية الساحقة منها.
1: هذا لا يبرر عدم وجود الملاحظات التي تحدثت عنها أنا قبل قليل، أولا لا يبرر ذلك، ثانيا هناك الكثير من التقارير عن هجرة الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر. بس
0: سيدي
1: المستوطنات، بس استوقفني موضوع الدولة الديمقراطية يعني لنتحدث عن بعض النقاط فيها، ولكن بموضوع المستوطنات نعود إليها. يقول كوشنر وكأنه يعني هم يعني غير عقلانيين بسبب الانتخابات، لكن أين، متى كانت الحكومات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ومتى كان المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية عقلانيين قبل الانتخابات؟ يعني ما الذي تغير؟ أنت تقبل بهذا الكلام أصلا؟
0: أول شيء نحن في فترة تجارة سياسي، يعني نحن بننظر للأمور بالشكل اللي بناسب، لأنه في هناك أقلية متطرفة موجودة فيش حدا بوافق من على موقفها وعلى تصرفاتها. 99% من إسرائيل ما بحبوا هذا الإشي وما بدهم هذا الإشي، ولكن هذا الإشي موجود. فكر إنه في كل دولة في
1: اللي
0: العالم
1: هو شو عفوا؟
0: في متطرفين، في متطرفين للأسف الشديد موجودين، ولكن الفرق بين متطرفين بأي نسبة موجودين في إسرائيل ما بيجي يقتلك، ما بيجي لحظة يقول لك بده يقتلك. هاي أمور وأعمال سياسية ليس أكثر.
1: نعم، في متطرفين بدول أخرى، بس التطرف تحاربه الدول الأخرى وتقف ضده ولا تترك المستوطنين أمام الجيش الإسرائيلي يضربون ويهزؤون ويعتقلون ويقومون بشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي أحيانا ضد فلسطينيين على أرضهم المحتلة من قبل إسرائيل والمستوطنات والمستوطنين.
0: كل شخص

0: متطرف وفي بيخرق القانون الإسرائيلي إن كانه مستوطن أو غير مستوطن، بوقفوه للمحكمة، وكثار موجودين اليوم بالسجون من هاي المتطرفين. ولكن الفرق
1: كم مستوطن موجود في السجون بسبب هذه الأعمال؟
0: أنا ما بعرف أرقام بالضبط، بس أنا بعرف إنه
1: لا،
0: في
1: ما حضرتك عم تتبنى معلومة، بدي دليل. عم تتبنى معلومة، كيف بدي أقنع الجمهور بأنه كلامك صحيح؟ ربما يكون كلامك دعاية.
0: سيدي العزيز، أنا بسمع حديث الجهات الرسمية عنا اللي عم بجربوا يقنعوا أنه يكون هناك يعني موقف اللي من خلاله يكون حتى أكثر من أي مواطن عادي، يكون هناك عقاب شديد في الأمور اللي بتتعلق في الأمور المصيرية في داخل الضفة الغربية والاستيطان. يعني نعم، موضوع ما في فرق اليوم بين إرهابي إذا كانوا من الضفة أو إرهابي يهودي من داخل دولة إسرائيل، فش هناك فرق.
1: مش صحيح هذا الكلام، مش عم بيتم التعامل من قبل إسرائيل بهذا الإطار، عم بيتم الكيل بمكيالين بحماية الجيش وبعض قيادات المستوطنين، يتم حماية ذلك، حتى منظمات الدولية تتحدث عن ذلك، منظمة العفو الدولية تقول إن التسارع الحاد في وتيرة ما تسميه التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يدفع إلى تحرك عالمي. وتقول المنظمة بتقريرها تحت عنوان محو كل ما هو فلسطيني بأن الحكومة الإسرائيلية جعلت من الضم هدفا أساسيا أو هدفا سياسيا معلنا، وتنفذ المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية عبر حملة تطهير عرقي. والحديث أيضا عن بحسب الأمم المتحدة هنا عن تعرض ما لا يقل عن 117 تجمع بدوي ورعوي فلسطيني للتهجير القسري الكامل أو الجزئي منذ يناير 2023، هجر ما لا يقل عن 5910 فلسطينيين، بينما يواصل المستوطنون بدعم رسمي اعتداءاتهم على المنازل والأراضي ومصادر المياه وسبل العيش. كل ذلك افتراء على الإسرائيليين والمستوطنين وأنت تدافع عنهم؟
0: أنا بحكي الواقع. لفي 2005 قررت حكومة إسرائيل اليمينية الليكودية إنها تترك منطقة غزة، فيها كان 7000 مستوطن.
1: غيرت الموضوع، أنت تغير الموضوع. أنا أتحدث،
0: خليني إذا ممكن
1: أنت تغير الموضوع.
0: أعطيني المجال.
1: أنت تريد أن تقول، أنا سأقول لك ماذا ستقول، بأنه أنتم أخليتم غزة ومن ثم قاموا بالسابع من أكتوبر رغم تحريرها وأنهم كانوا يحكمون.
0: بس ليش لازم ما تعطينيش
1: بالضفة يعني. نفس الشيء.
0: إذا بدك تعطي جوابات فأعطي جوابات.
1: هذا اللي كنت بدك تقوله
0: عشان تجاوب ولا تسألني؟
1: طب أنا بسألك، هذا اللي كنت عم تقوله ولا لا؟ بس
0: قل. أنا عم بحكي لك إنه 7000 مستوطن من هذول اللي بتحكي عليهم، لما قررت حكومة إسرائيل إخلاء منطقة غزة 7000 أخلتهم بالقوة على يد الشرطة وعلى يد الجيش، وما حدا كان واحد حتى من كل 7000 غدر انه يخالف القانون الا مشي كيف لازم. وهذا بدل على
1: عندما تريد الحكومة
0: واحد.
1: الإسرائيلية أن تجبر الإسرائيليين على فعل ذلك وعلى معاقبتهم على أذية الفلسطينيين تستطيع، لكنها لا تفعل، لا تريد أن تفعل في الضفة الغربية.
0: أنا سيد العزيز، لما كانت حكومة يمين اللي أنت بتتهمها نفس الحكومة اللي هي أخلت 7000 ومنطقة جنين ومنطقة الضفة الشمالية.
1: إذن الحكومات الإسرائيلية قادرة على فعل ذلك عندما تريد، لكنها لا تريد على ما يبدو.
0: هذا بناء، أنا بحكي لك على آلاف العالم أخلتها من منطقة الضفة ومن منطقة طيب. لما لو كان في نوايا منيحة
1: تدافع عن فكرتك بهذا، يعني ما فهمت، يعني هذا يعني يعطي الحق الآن للحكومة الإسرائيلية أن تجلس وتنظر إلى الاعتداءات على الفلسطينيين؟
0: لا سيدي العزيز، أنا بدي أثبت لك لما في قانون، حتى لو الإخلاء كان عبر حتى في أصوات عرب إسرائيلية.
1: طيب إذن ليش ما بيطبق الآن القانون؟ وين القانون الآن؟ ليش ما بيطبق؟
0: لا أنا هذا مش قانون يطبق. قضية إخلاء غزة
1: لا يطبق
0: والضفة، هذا مش قانون
1: الآن.
0: هذا قانون كان.
1: لماذا؟

0: القانون
1: لم يطبق الآن لماذا؟
0: لا ليش الفرق إذا بكرة أي شيء بيكون هناك مخالفة في الأفكار وفي الأمور اللي هي ضد القانون في إسرائيل؟ ما في فرق بين أي شخص بخالف القانون
1: وهنا
0: عم بيجوا على المحاكم. أنت شوف انظر على المحاكم كل يوم في تصوير مين جابوا لمحاكم من هاي المجموعات.
1: طيب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 27 الثاني نوفمبر 2025 يفيد المتحدث باسم المكتب بأنه تأكد منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 5 نوفمبر 2025 قتلت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون 1010 فلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وشمل هذا العدد 215 طفلا. وقال أو أوضح بأنه تم تسجيل 757 هجوم في النصف الأول من عام 2025 وحده، وهو رقم أعلى بنسبة 13% من نفس الفترة من العام الماضي. ويشير ما يسمى قانونيا بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة، محكمة العدل الدولية، بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى طبعا ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين، ومن المهم جدا جمع مستقبل غزة وجميع الأراضي الفلسطينية. إلى ما هنالك مقتل 42 طفل بالضفة الغربية في 2025 وحده، وهذه من أوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 42 طفلا حتى الآن هذا العام فقط، أي أن واحدا من كل 5 فلسطينيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في 2025 كان طفلا. وسجل المكتب في الشهر الماضي 264 هجوم للمستوطنين تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار في الممتلكات أو في كليهما، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من عقدين منذ بدء التسجيل، بمتوسط أكثر من 8 حوادث كل يوم. ومنذ تشرين الأول أكتوبر 2023 نزح أكثر من 3200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول المرتبطة به، وتم إخلاء مجتمعات رعوية بأكملها من السكان، وقتل أشخاص وأصيب المئات بما في ذلك بالرصاص الحي، وفقد الكثيرون سبل عيشهم.
0: سيدي العزيز، لما بنحكي على 7/10 اللي فيه أبرياء، آلاف الأبرياء من إسرائيل، حرقوهم وقتلوهم، ضربوهم، اغتصبوهم، شو يعني أنت بتحط شيء اللي هو مفردات حد كان نوايا أنه يحتلوا حتى القدس الشريف؟ فلما نحن عم نحكي على مجموعات متطرفة، أنا مش بحكي على الشعب الفلسطيني، عم بحكي على مجموعات متطرفة اللي العرب نفسها بتقربهنش لعندها، يعني كانت مستعدة تعمل كل المنظمات الإنسانية كل شيء لصالحهم، ولكن على في نفس الوقت كل الأنظمة العربية تشمئز منهم، ما بدها تشوفهم، ما بدها تحكي لهم. أنا بعرف
1: شو
0: بيحكوا في الأرواح مش بس على ملا،
1: لأنه لا تهزروا وزيرة النظر أخرى. شو خص هيدا بهيدا؟ شو خص هيدا الموضوع؟ يعني الطفل بالضفة لازم المستوطن يعنفه ويقتله ويعتدي عليه، والجيش والشرطة عم تتفرج وما تأتي ساكن لأنه حماس عملت 7 أكتوبر بغزة؟ بأي منطق؟ بأي شرعية؟ بأي دين؟ بأي قانون؟ هاي الدولة الديمقراطية اللي عم تحكي عنها؟
0: سيد العزيز، ما حدا بقرب على طفل في حرب. لما أنت بتيجي بتحرك الشر،
1: بقرأ لك الأرقام من المنظمات الدولية، أنت مش أرقام من عندي.
0: لما أنت في كل حرب في أطفال بينقتلوا في كل بالغلط، في
1: لا هذا مش بالغلط، هذا هجوم متقصد متعمد.
0: انت ما تعلمني على دولة اللي انا فيه. ما تعلمني انا على دولة في انا عايش فيها وخلقت فيها، اللي فيها اكثر حقوق انسان في الشرق الاوسط، اللي فيها ديمقراطية وقانون اكثر دولة في الشرق الاوسط. ما تعلمونا يعني بطلب من حضرتك انك تقيموش الامور كيف لازم. روح اقعد بين هذول المتطرفين الفلسطينية وشوف اذا تقدر انت نفسك تعيش بأهم اسمعها. نبيجوا عنا كل يوم نحن بنسمع شو بيحكوا عليهم حتى الفلسطينية نفسه.
1: أولا شكرا أنك دعيتني أن أعيش بين الفلسطينية مش بين الإسرائيلية، وهذا أقبله وبشدة وأفتخر به وأتمناه، لأنه عشنا معهم كثيرا وهم أهل وأصدقاء ومتعلمون ومثقفون ووصلوا إلى أعلى المناصب في الدنيا بعدما هجرتموهم من بلادهم وسعى

0: يسعوا إلى الحقيقة دائما ولم يتركوا فلسطين يوما وظلوا يدافعوا عنها حتى في أقاصي الدنيا. ثانيا موضوع الدولة الديمقراطية، لا أعرف بماذا تقيس الديمقراطية، ولكن بعد كل هذه الأرقام من قتل المستوطنين وليس الجيش والشرطة إلى الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ثم تسمي ذلك ديمقراطية، فنكون أمام مشكلة كبيرة لعلنا نفتح ساعات وأيام طويلة لنناقشها إن انتهى ذلك. شكرا لك أيوب قرة الوزير الإسرائيلي السابق من حيفا. العراق البلد الذي يطفو على النفط ويعد أحد أكبر منتجيه في العالم يواجه اليوم أزمة وقود خانقة، حيث يضطر أصحاب السيارات إلى الانتظار ساعات طويلة في بعض الحالات للحصول على البنزين، الأمر الذي يتسبب بأعباء إضافية عند المواطنين الذين يعانون من تراجع الخدمات بشكل عام وتراجع ساعات توفير الطاقة الكهربائية. في المقابل توضح وزارة النفط العراقية أن أزمة الوقود الحالية تعود إلى مجموعة أسباب من بينها زيادة الطلب والأعطال الفنية التي أدت إلى توقف بعض وحدات الإنتاج في المصافي المحلية وتأخر وصول شحنات الوقود المستورد بسبب التوترات الأمنية في الإقليم. معنا من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور عقيل الرديني، أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة. هل باعتقادك هذه الأسباب مقنعة للجمهور العراقي ومن ثم العربي؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ومشاهدي قناتكم الكريمة.
0: أهلا.
1: أعتقد هنالك خلل في يعني وزارة النفط، هي لم تستعد إلى خزين استراتيجي قبل حدوث الأزمة. اليوم هنالك من يلقي يعني بالأعذار والأسباب إلى غلق مضيق هرمز وعدم وصول يعني شحنات البنزين أو الوقود إلى العراق، أكيد أنه هذا السبب غير مقنع، وأيضا هنالك يعني فارق بين الإنتاج المحلي وبين ما يحتاج العراق يوميا يعني من الوقود. هنالك أرقام تقول هنالك أكثر من 33 مليون لتر حاجة العراق الفعلية يوميا، في حين هنالك حوالي من 5 إلى 6 مليون لتر يتم استيراده ويعني من خارج العراق، وبالتالي هذا الفارق ومضيق هرمز يعني تسبب في أزمة وقتية في العراق.
0: لكن أليس بالحري الحديث عن هذا الموضوع دكتور من باب الفساد المستشري في العراق
1: في المشتقات النفطية؟ نعم،
0: أليس الحري أيضا يعني عند الحديث عن هذا الموضوع أن نذكر موضوع الفساد في العراق وأن نذكر موضوع سرقة النفط وتحويل الأموال والنفط إلى إيران، كما هناك جهات عديدة وتقارير كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع طيلة السنوات السابقة يعني منذ الغزو الأمريكي حتى الآن تقريبا. ليست هذه هي الأسباب الحقيقية بدل أن نعلق الموضوع على شماعة مضيق هرمز والحرب الحالية فقط؟
1: هنالك أنا مسترسل بالحديث وأنت قاطعتني، أنا أقول هنالك تهريب مشتقات نفطية، لكن أنا ما أعتقد التهريب المشتقات النفطية إلى إيران، باعتبار الأسعار داخل إيران أرخص بكثير من الأسعار داخل العراق، لكن هنالك تهريب إلى تركيا، هنالك تهريب إلى سوريا، هذه الدول صحيح، حتى إلى التهريب إلى المحطات الأهلية داخل إقليم كردستان باعتبار سعر الوقود داخل الإقليم هو يختلف عن بغداد وباقي المحافظات، حتى المحافظات القريبة من الإقليم يكون سعر الوقود هو أغلى في محافظة صلاح الدين وفي محافظة ديالى، سعر اللتر مال البنزين يكون أكثر من 1000 دينار يعني داخل هذه المحافظات، فكيف إذا وصل الإقليم أو وصل إلى سوريا أو وصل إلى تركيا؟ إيران الوقود هو أرخص، فليس من المعقول أنه يكون التهريب من الأغلى إلى الأرخص، كيف يباع هناك؟
0: تمام.
1: إيران ليس
0: فكرة جيدة. أزمة فكرة وقودة. جيدة لكن
1: يعني هذا الكلام
0: أين كانت الحكومات
1: الكلام غير دقيق
0: غير دقيق. طيب أين كانت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 حتى الآن لبناء المصافي ولمعالجة كل المشاكل كي لا توضع الأمور كلها على شماعة الحرب الحالية، لأنه هذا لا يصدق المواطن العراقي بكل تأكيد؟
1: نحن نعترف هنالك خلل في

0: وزارة النفط لم تكن لديها يعني خزين استراتيجي مثلا يعوض الأزمة، أو يكون خط بديل يعني غير يعني مثلا جيهان أو مضيق هرمز مثل ما كان هنالك نفط أنبوب عراقي يمر عبر الأراضي السعودية إلى البحر الأحمر. كان ممكن أن نتفاهم مع المملكة السعودية من أجل تفعيل هذا الخط وتنويع مصادر الطاقة، مثل ما اليوم الحكومة العراقية تفكر بمد أنبوب نفط عبر بصرة حديثة عقبة أو إلى سوريا وتركيا. المفروض كان ما ننتظر أنه تحدث الأزمة حتى نفكر بالحلول، كان ممكن أن نفكر بالحلول قبل أن تحدث الأزمة. وأكيد هذا خلل في وزارة التخطيط وفي وزارة النفط اللي تأخرت كثيرا.
1: طب لماذا لم يحصل كل ذلك دكتور؟ هذا هو سؤالي وسؤال المواطن. سؤال المواطن العراقي اليوم، يعني مش بعد 25 سنة نقول للمواطن ما يعني لم يحصل للأسف، يعني يجب أن يكون هناك أسباب حقيقية تقدمها الحكومة ومساءلة حقيقية من قبل البرلمانيين للوزراء المعنيين الحاليين والسابقين، أيضا لرؤساء الحكومات السابقين. لماذا لم يحصل ذلك؟ أين كان السبب؟ هل هو الفساد؟ سرقة الأموال أو ماذا؟ لماذا لم تقم كل هذه البنى التحتية اللازمة، المصافي اللازمة؟
0: يعني أنا أعتقد وضع العراق وضع خاص، هنالك نعم يعني جزء منه بالفساد، نحن نعترف هنالك فساد في هذا الجانب، جزء في عدم التخطيط السليم من قبل وزارة النفط والاستعدادات الحقيقية لمواجهة الأزمات مثل ما يحدث الآن، وهذا خلل واضح ومشخص. الآن هنالك استراتيجية جديدة تعمل عليها الحكومة من أجل تلافي يعني هذه التحديات وهذه المشاكل والاستعداد للأيام أو الأشهر أو السنوات القادمة لتلافي هذه الأخطاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله. لكن محزن جدا أنه صح دكتور، أنت كعراقي قبل أن تكون سياسي.
0: أكيد يعني هذا الأمر محزن
1: جدا أن يكون
0: محزن.
1: بلد نفطي كبير مثل العراق عنده نقص نفطي وكهرباء ومي.
0: هنالك ثقل كبير على كاهل المواطن العراقي ونحن نعترف، وطالبنا الحكومة عبر تظاهرات وعبر مناشدات بكثير من الحال، لكن ما أعتقد كانت أذن صاغية. كان هنالك أزمات في هذا البلد
1: ولما كنتوا بالحكومة
0: إصابات نحن عندما كنا في الحكومة، نحن في ائتلاف النصر، كان معروف يعني كانت هنالك عصابات داعش، وكل ما ثقل الدولة ومؤسساتها ذهب باتجاه تحرير الأراضي ويعني الاستعداد لبناء مؤسسات،
1: كل أموال الدولة
0: بعد الانتصار،
1: كل أموال خزينة الدولة داعش ذهبت للتصدي لداعش في حكومتكم.
0: أكيد يعني أنت تعرف
1: كم يعني تقريبا كم كانت الميزانية
0: إلى 20 دولار وصل سعر النفط في عام 2014 وما تلاها، إضافة إلى عصابات داعش استولت على المصارف وعلى البنوك في العراق وعلى المعدات
1: في كل العراق
0: البنى التحتية، وكان كلها تحتاج إلى أموال أموال أموال طائلة من
1: في مناطق معينة وليس في كل العراق. إذن هذا الكلام برسم المشاهد العراقي أولا وأخيرا.
0: نعم، لكن
1: دكتور
0: كان الحمل ثقيل، كان الحمل ثقيل سيدي
1: طبعا
0: الكريم.
1: طبعا شكرا جزيلا لك دكتور، أعذرني انتهى وقت الحلقة والبرنامج بشكل عام. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على المتابعة، إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: بشكل واضح أنها غير صادمة.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد.
8: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
5: إلى الرياضة.
9: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
0: العربية FM.
11: هل أصبح العراق فعلا
12: لملاحقة هؤلاء العناصر؟
13: 4 مساء بتوقيت السعودي.
14: تعاود نشاطها النووي.
15: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
0: العربية FM، أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ميليشيات الحوثي تستهدف محيط مستشفى في المخاب بصاروخ باليستي. مراسلنا يؤكد مقتل طفلين في قصف حوثي بصاروخ باليستي على مركز للنازحين في مأرب. القوات المسلحة اليمنية تعلن السيطرة على حيد الخزان والمجيرش ودار المعلى في البيضاء. وتؤكد إحكام السيطرة على نقيل وجبل الكورة في جبهة الكدحة في تعز. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يقول إن هجمات الحوثيين تسببت في سقوط قتلى مدنيين. الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تسقط خلال 3 أيام 27 قتيلا ونحو 70 جريحا. مستشار رئيس وزراء العراق يؤكد أن بغداد تفكر بتطوير مصادر بديلة بشأن النفط وتسويقه. أمريكا تعتزم تحويل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. زيلينسكي يقول أن إدارة ترامب قد تضغط على بوتين لخفض التصعيد في الشتاء المقبل. وزير الخارجية الروسي يصرح بأن موسكو غير مستعدة للدخول فيما سماها اتفاقيات لا تحترم توازن المصالح. رئيس وزراء اليونان يزور المملكة ويلتقي غدا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الصين تضخ نحو 45 مليار دولار في مؤسساتها المالية الكبرى. في المرحلة السادسة من دوري روشن الخليج يتعادل مع الرياض، ونيوم يباغت الهلال بهدفين نظيفين. إدارة نادي أبها تجدد الثقة في المدير الفني بوريتش رغم النتائج السلبية. أخيرا اتحاد كرة القدم البلجيكي يرفض دعم إنفانتينو لولاية جديدة على رأس فيفا. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان مع المتألقين أحمد السعيفان وعلي نقيدان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
5: خلينا نكون واضحين،
6: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
7: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
8: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
9: وبعدين قضايا مش

0: واحدة.
1: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
2: انا ما اتكلم عن نادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
3: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
4: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
4: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
7: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM. نحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج مان تو مان، البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 11 مساء. على تقديم البرنامج في حلقة اليوم علي قيدان، ويرافقني الزميل أحمد سعفان. مساء الخير أحمد، أهلا وسهلا.
8: مساء النور علي، حياك الله، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر البث المباشر أيضا على إكس ويوتيوب لحسابات العربية FM. حلقة جديدة مع جولة جديدة تنطلق من دوري روشن.
7: انطلقت اليوم أحمد وكذلك مستمعين الكرام الجولة السادسة من دوري روشن، وانطلقت بمواجهة الخليج والرياض، المباراة التي انتهت بنتيجة سلبية.
8: كما الأداء اللي كان في المباراة
7: كما سلبية. كما كان الأداء الموجود في المباراة. وعند 9 مساء أحمد وكذلك مستمعين الكرام انطلقت مواجهة الهلال بفريق نيوم على ملعب المملكة أرينا. نيوم يتغلب على الهلال بهدفين دون مقابل ويكسر سلسلة عدم الخسارة للكتيبة الهلالية، والخسارة الأولى أحمد للمدرب إنزاغي مع الهلال في دوري روشن.
8: مفاجأة مدوية بصراحة، سقوط كبير للهلال على أرضه أمام جماهيره بهدفين دون مقابل، يعني مباراة ما أحد يتوقع في العالم تكون بهذا السيناريو إلا علي قيدان صراحة. من العصر قال لي أنا حاس إن يوم بيسوي شيء اليوم أمام الهلال، أنا قلت له لا، أنا توقعت 4-0 صراحة للهلال. هلال صارف ومكثر في الصيفية في نهاية المطاف.
7: المفاجآت أحمد بدأت قبل بداية المباراة، غياب ياسين بونو صح. عن هذه المباراة والغياب عن التشكيلة. الكثير من الأخبار كانت تقول أن ياسين بونو تعرض لإصابة قبل بداية المباراة. إنزاغي بدأ التشكيلة بالحارس الدولي محمد العويس. الشوط الأول هدف بالخطأ من خليدو كوليبالي، واجه الهلال الكثير من المشاكل الدفاعية العرضيات، كان هناك مشاكل كبيرة في المباراة بنستعرضها ونحللها أحمد مع ضيوفنا في حلقة اليوم.
8: صحيح، طبعا قبل ما نرحب ضيوفنا نذكر في عناوين باقي الحلقة، راح نتكلم عن انطلاق دوري أبطال أوروبا غدا في جولة الأولى من خلال مواجهات كبرى على رأسها انتر ميلان الذي يحل ضيف على ريال مدريد، ايضا مانشستر سيتي يواجه بورتو، يعني هذه ابرز المباريات، سنتحدث عن اغلب المباريات ان شاء الله. لكن مثل ما ذكرت نرحب بضيوفنا معنا في حلقه اليوم،
7: محمد شنيف وكذلك محمد او ماجد جزر. مساء الخير ضيوفنا، حياكم الله، اهلا وسهلا.
9: مساء النور، مرحب بكم ومرحب بكل الساده المستمعين.
8: حياك الله ماجد. ايضا محمد شنيف معنا من المجمع، محمد صح؟
10: هلا سهلا، طبعا مالي غنات على المجمع. هلا سهلا احمد، وهلا سهلا علي، وباذن الله حلقه تكون ممتازه برضو مع الاستاذ والكابتن ماجد.
8: حياكم الله. نبدا مباشره من حيث المباراه التي انتهت قبل قليل، يعني كنا نتحدث انا وعلي تحت الهواء، ايش نصنفها، مفاجاه،
7: نتيجة متوقعة؟
8: لا متوقعة أتوقع لا، بس إنه مفاجأة، والمفاجأة مدوية، يعني أنا هذا رأيي. علي يقول متوقع لأنه هو من العصر قال لي. محمد عندك البداية.
10: لا ترى شوف، أنا أتفق مع علي، ترى أنا عندي إحساس اليوم، بس

0: اني اساس كنت اكتبه في تويتر.
1: ما كتبته مو محسوب، ما في شاهد، في شاهد
0: والله واحد مليت ابي ادق عليه الحين
1: دق
2: ادخل معنا على طول يا محمد.
1: قول محمد.
0: هو كان احساس، لكن احساس ما هو مبني على اسس فنيه، لذلك ما حبيت اصر عليه، يعني اصر عليه علنا، فخليته يعني بيني وبين احد الاصدقاء. لكن فعلا ما اخي انتابني شعور اليوم غريب اتجاه نيوم، يعني واتجاه نيوم خاصة برضو الهلال ونيوم. يعني أنا بناء على المستويات الهلال السابقة توقعت تعثر الهلال خلال مدة القصيرة هذه والمباريات القصيرة هذه، توقعت إنه الهلال بتعثر ضد أحد الفرق، بناء على إنه أحيانًا ترى الفوز يخفي عيوب، وهذا اللي يصير مع الهلال في المباراة الماضية. الهلال واضح إنه عنده عيوب، وعيوب واضحة وجلية للكل ممكن، بس لأنه في فوز، في انتصارات، في زخم.
1: زي إيش محمد؟ زي إيش بتقول عيوب؟ يعني زي إيش العيوب؟
0: بذكرها لك. أحدها العرضيات. العرضيات هي أحد أكبر عيوب الهلال من الموسم الماضي تقريبا. العرضيات الدفاعية خاصة. يعني
2: بس محمد يعني العرضيات ما شفناها في بداية الجولات، ما كان في أهداف على الهلال، يعني من بداية الدوري الهلال استقبل هدفين فقط.
0: بالضبط، ولو بتشوف الهدفين أو الأكثر، يعني إحنا ما نقيسها بس برضه طرف الأهداف، نقيسها كم طريقة التهديد اللي وصلت الهلال في في في المباراة راحت، معظمها تكون عن طريق عرضيات. يعني مثلا هدف الفيصلي في الجولة الأولى جاء عن طريق عرضية، أو حتى الهدفين حسب ما أذكر. معظم الهجمات الخطيرة اللي تواجه نادي الهلال دائما الهلال يعاني من مسألة العرضيات. كذلك في نقطة اليوم بانت بشكل مرة كبير، اللي هي أنه وسط الهلال أو دفاعات الهلال تحت الضغط لما يلعبوا بفريق ممتاز جدا في أنه يضغط على عليك بطريقة مرة ممتازة، بدأت اليوم نشوف عيوب نادي الهلال. يعني اليوم استحواذ نادي استحواذ اليوم ضد الهلال كان 37%، رغم ذلك تقريبا عدد أو إجمالي تسديدات 11 تسديدة. أنت متخيل أنه الفريق نسبة استحواذ 37 يهدد مرماه 11 مرة؟
1: فعالية كانت،
0: فعالية، يعني معناته أنه أنت عندك خلل في مسألة أنه تفقد الكرة كثيرة. نيوم يوصل مرماك بطريقة سهلة، ما يحتاج أنه يمرر كثير حتى يوصل مرماك، لا بالعكس أنت واضح أنه قاعد تفقدها ومو قاعد تتمركز بشكل مرة ممتاز أنك تغطي المناطق الدفاعية. وهذا الشيء لما تلعب ضد فريق عنده إمكانيات ممتازة مثل نيوم، عنده سرعات، عنده لعيبة جودتهم أو عندهم الابتكارات الفنية في التمريرات، راح تعاني جدا، راح تعاني.
2: ماجد، حابين نسألك ماجد، غياب بونو لخبط أوراق إنزاغي؟
3: أكيد، بس برضه وجود حارس دولي زي محمد العويس مفروض ما يلخبطش الأوراق، يعني حارس مخضرم عنده خبرات كبيرة، تحط في الاختبارات دي أكثر من مرة، فأعتقد يعني ما ينفعش نختزل الهزيمة في غياب ياسين بونو ومشاركة محمد العويس. يمكن أنا شايف جماهير الهلال حست بالهزيمة قبل إنزاغي، كان في حالة نقد كبيرة خلال فترة اللي فاتت على أداء الهلال وعلى أداء إنزاغي في المباريات، فأعتقد أن الجماهير نفسها حست بالهزيمة قبل المدير الفني، وده اللي أكد لك أن في فعلا ملاحظات على أداء الدفاع. ففي النهاية ما ينفعش نختزل أكيد الهزيمة في غياب ياسين بونو ومشاركة محمد العويس أكيد.
1: لكن ماجد، أنا أتفق مع طرح علي صراحة اللي ذكره، يعني اليوم شفنا الهدف الثاني يتحمله أنا أشوف محمد العويس بنسبة 100%، وحتى الهدف الأول صح كان فيه غلط من كوليبالي، لكن يعني لو كان ياسين بونو أتوقع كان ممكن تكون ردة فعل أفضل من هذه، يعني كان ممكن يجيبها،
2: مع أنه ردة فعل العويس دائما
3: بس فعل الأداء الهجومي. يعني أنت برضو ماشي، محمد العويس يعني يتحمل جزء كبير من الهدف الثاني، بس فين الأداء الهجومي؟ خاصة طبعا الصدمة كبيرة مع قدوم الصفقات القوية وتغيير شبه كامل لخط هجوم نادي الهلال. الجماهير توقعت ان الاداء الهجومي ما فيش فريق هيقدر يوقفهم في اي منافسة محلية او قارية، ولكن احيانا بتكون في هزائم كده بتعيد الحسابات من جديد يعني.
1: بس المشكلة حتى يعني مع محمد شنيف وشاركنا علي وماجد، بس انا اذكر اللي شفته اليوم البداية المتخبطة من إنزاغي. أنا أتفق مع ماجد في هذه الجزئية، يعني إنزاغي اليوم بدأ، شفنا أول بداية المباراة مارتينيلي كان على الجهة اليمين وسامرفيل على اليسار، بعدين في نص الشوط الأول بدل، راح سامرفيل يمين وراح مارتينيلي يسار. بالشوط الثاني شفت مارتينيلي صار يلعب لاعب وفي وسط الميدان خلف

0: خلف رأس الحربة أو كلاعب عشرة أو لاعب ثمانية ما أعرف تكتيكيا إيش يسموه.
1: بعدين فجأة صار مارتينيلي ما أدري وين ما أدري بالضبط ما أدري مين صار
0: راح البيت ما شفته أنا ما عاد يمكن راح غرفة ملابس ما عاد شفته. في لحظة من لحظات يلعب في آخر ربع ساعة تقريبا بخمس مهاجمين يعني خمسة في نزعة هجومية اللي صار اليوم هجمات مرتدة. يعني لو كان لاعب غير يعني أسرع من لاكازيت أو لاعب غير كامارا كان ممكن
1: في الكرة الأخيرة
0: صحيح. إيش رأيك يا محمد؟
2: هذه شوف هذه ترجع لإشكالية عدم التعاقد مع أصحاب المراكز المعينة، بمعنى أنه للأسف الشديد أنه حنا نركز على الأشياء الثانوية في التعاقدات أكثر من الأشياء الرئيسية. بمعنى أكثر أنه التعاقد مع مارتينيلي، أنا متأكد أنه التعاقد مع مارتينيلي هو في نفس تقريبا مركز سمرفيل في ازدواجية في المراكز. لا تقولي انه اللاعب يجيد المركز الفلاني يجيد المركز الفلاني فانا احتاج في هذا التنوع، لا يا اخي ما مش منطق. يعني تعاقد مع لاعب انت حاجتك في جناح يمين مثلا، تعاقد مع لاعب يجيد الجناح اليمين اوكي، يعني عنده مميزات اخرى انه مثلا يشارك في مركز مثلا اخر شيء كويس، ومو قاعد انا ضد هذا الشيء طبعا، لكن انت ما تتعاقد مع هذا اللاعب بناء لانه يلعب في اكثر من مركز، وهذا انا اعتقد انه هذا السبب التعاقد مع مارتينيلي، لانه لاعب يعني يجيد اللعب اكثر من مركز باكثر من خيار، فلذلك يعني ممكن الانزاجي يشوف انه يعطيه مرونه اكثر انه يبدله او يغير مركزه خلال اجريات او مجريات المباراه. هذا الشيء سبب في لخبطه انا قاعد اشوف اصلا اليوم الهلال، يعني الهلال يعني على الرغم انه متاخر كان من الشوط الاول، لكن ما حسسني طوال المباراه انه بيرجع. يعني مثلا الاتفاق والنصر رغم انه النصر مطرود في ذاك الوقت او انه انهى الشوط الاول والنصر مطرود تقريبا، لكن حسسني النصر انه ممكن يرجع في المباراه.
0: صح
1: بس محمد شفنا تميز من حارس نادي نيوم الصربي بولكا في اكثر من هجمه يعني خطيره جدا، في هجمه اولي واتكنز على تصدي على مرتين يعني تصدي
0: خرافي
1: تصدي الفوز
0: في واحده جوردن بانكس.
2: صحيح بولكا يعني تألق نيوم أو نيوم حصل على ثلاث نقاط، يعني لو بنحط العوامل لأسباب نيوم بعد الله في هذه المباراة واحد منها أكيد أنه بولكا أكيد بما يدعو الموضوع للشك أبدا. لكن أنا كلامي أو متدي من الفكرة اللي قبل شوي أنه الهلال ما كان يصنع فرص بكثافة أو حتى اللعيبة نفسهم كشعور وصل لي أنا أو وصل لمتابع المباراة أنه قادرين على العودة. يعني هذا شيء حتى على لغة الجسد اللي موجودة في في في ركاكة في في في جودة القرارات عندهم، يعني تحس أنه القرار اللي هو بيتخذ اللاعب لو ما هم متأكد 100% أنه قرار سليم ما راح يلعبه. يعني في كرة القدم ما هي قائمة على أنه كل القرارات تكون 100% سليمة.
0: صح.
2: أنت لازم تكون عندك حس المخاطر حس الإبداع أنك تكون جريء. هذا شيء ما حسيته في احد، يعني ولا لاعب من لعيبه الهلال حسيت فيه، يعني لا حتى البدله اللي دخلوا اليوم، ممكن الوحيد ممكن سمر فيلا اللي احس انه عنده شجاعه لما يستلم كوره يواجه المرمى يرغب انه يتقدم، لكن اي لاعب اخر لا حسيت انه مجرد يدور كوره يحاول يلعب كره عرضيه، فما حسسني بانه عندهم رغبه شديده والجامح انه يجيبون التعادل.
0: طيب الان اذهب الى ماجد مع سؤال الى الطرف الاخر. نادي نيوم اليوم بعد الجوله هو لاعب 6 جولات محقق 4 انتصارات خسران مرتين عنده 12 نقطه في المركز الرابع. يعني هل بدا مشروع نيوم اليوم حرفيا نقدر نقول بعد هذا الانتصار اللي يعطيهم ممكن دفعه معنويه كبيره، المشروع اللي غاب في الموسم الماضي لكن الان ينطلق؟
3: أعتقد بدأ مشروع اليوم بخطوتين، بالأولاً ببقاء المدير الفني واستمراره والاستقرار الفني اللي انعكس أكيد على اللاعبين، ثانياً بإعادة تشكيل الفريق والتخلي على اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات زي أحمد حجازي وسلمان الفرج، فخلاص الفريق بدأ يغير فكره، إحنا خلاص هنعتمد على لاعبين صغار في السن، لاعبين أصغر متوسط عمري أصغر. فأعتقد أن إدارة نيوم تخطت الموسم الأول وكان هدفها هو الاستمرار والبقاء ونجحت فيه، والفكر أعتقد أنه هو تغير بشكل كبير، وده واضح مع بداية الموسم سواء بالتعاقدات سواء يمكن حفاظهم زي ما قلت لك على المدير الفني، ده بيأكد أن نيوم قادم. يمكن عايز انتقل مش نيوم لوحده اللي قادم، عندك الدرعية، يعني أعتقد اللي بيعمله

نادي القادسية في دوري روشن آخر الموسم اللي فات والموسم ده، هيحفز جميع الأندية البعيدة إن هي تنافس وإن هي تصارع الأندية الكبيرة، خاصة إن أنا بقيت أشوف بصراحة الدوري السعودي من الدوريات

0: بتحصل احيانا بتكون سلبيه على بعض الدوريات، ولكن فكره ان كل الفرق بتفوز كل الفرق بتخسر هتدي قيمه كبيره للدوري وللمنافسه
1: صح، وشفنا هذا في مباراة الأهلي والخلود، وشفنا هذا أيضا اليوم من يوم مع الهلال. يعني بصراحة الدوري أصبح فعلا مثير.
2: ماجد كريستوف، هل قرأ الهلال جيدا أم أنه مجريات المباراة هي اللي خدمت كريستوف؟
0: والله بشوف يعني قلت قرأ الهلال، ولكن برضو الحظ بصراحة وقف معاه بشكل كبير جدا، لأن أنا لما ببص أنا فاتح أرقام المباراة قدامي، الهلال سدد 20 تسديدة، ضعف عدد تسديدات نيوم اللي هي 11 تسديدة، منهم 5 تسديدات في المرمى. نادي الهلال لمس الكرة في منطقة جزاء نيوم 31 مرة، أضاع 5 فرص محققة مقابل فرصتين بس لنيوم، فتفوق رقمي واضح. يعني خليني أقول لك إن الأهداف المتوقعة لنادي الهلال في مباراة اليوم 1.7 هدف، مسجلوش طبعا منهم، لكن الأهداف المتوقعة لنادي اليوم النهاردة هو هدف واحد، يسجلوا هدفين، يعني تفوقوا على أهدافهم المتوقعة، فالتفوق رقمي واضح للهلال، وإن كان يعني ما كانش فيه خطورة كبيرة، والفوز طبعا مش هنبقي حق نادي اليوم، الفوز مستحق
1: أكيد.
0: وفريق يستحق الفوز ب3 نقاط، ولكن التفوق الرقمي والإحصائي بشكل كبير واضح لنادي الهلال خلال المباراة، فأعتقد أن ظروف المباراة خدمته أكيد. طبعا فكرة غياب، يعني أنا مش بغير كلامي، بس فكرة أن يكون هتلاعب ياسين بونو وبعد كده يكون محمد العويس أكيد يعني نقطة ظروف، يعني ظروف بتخدمك للمباراة في الآخر.
1: صحيح، لكن محمد الآن فرصة سانحة لمجموعة أندية للاقتراب من الهلال وحتى لمنافسة الهلال وربما خطف الصدارة بفارق الأهداف. يعني نتكلم على النصر الآن عنده مباراة، لو فاز يصير 15 نقطة، القادسية أيضا نفس الشيء، الاتحاد لو فاز يصير 14 نقطة على بعد نقطة واحدة. التنافسية اشتعلت في هذا الدوري، يعني تخيل لو الثلاث فرق ذول اللي أنا قلتهم يفوزون في الجولة القادمة، أنت تتكلم على 4 فرق بينهم نقطة واحدة. يعني
3: صحيح، تعثر الهلال اليوم ضد نيوم، يعني عطى النصر تعويض على خسارته في ضد الاتحاد، وعطى الاتحاد فرصة انه يستمر كمتصدر بفارق النقاط كذلك، مو بس بالاهداف. يعني اكيد انه خسارة منافس مباشر على على على صدارة الدوري، وعلى على انه يكون مرشح بالمقام الاول في بطولة الدوري، بتكون فرصة ممتازة جدا للأندية اللي تبي تحقيق اللقب، حتى القادسية. يعني ما نستبعد القادسية ولا ولا ولا حتى الأهلي في مسألة إنه منافستهم حتى للرمق الأخير على بطولة الدوري. فأكثر الناس سعداء هم أكيد الاتحادية والنصراوية في هذه الخسارة. يعني
2: محمد، خلينا نرجع لمباراة الهلال ونيوم. الشوط الثاني إنزاغي يعني دفع بمندش ولعب مندش في الجناح الأيمن، لكن الغريب انه يعني لما ادخل مندش ما صار فيه اخراج لا المارتينيلي ولا السمرفيل، اخرج اتوقع السنتر الثاني
1: حسان تنبكتي. صحيح، خرج حسان تنبكتي في بدايه المباراه،
2: ورجع انزاجي بنفس طريقه الموسم الماضي انه يلعب بريفيز في قلب الدفاع.
1: صح.
2: هل هذه الطريقة ستتكرر في المباريات القادمة من وجهة نظرك محمد؟
3: على حسب مجريات وظروف المباريات، يعني تختلف من من من من مباراة إلى أخرى، لكن أنا أعتقد إنه إنزاغي كان يرغب الفوضوية الأكثر، يعني بمعنى إنه يبغى أكثر عدد لعيبة بقدرتهم على المراوغة وعلى صناعة الفرص الخطيرة يكونون موجودين على أرضية الملعب، مثل مارتينيلي إنه ممتاز، مثل ما شفناه في الدوري الإنجليزي ممتاز في إنه يستغل الفرص، أو حتى ممتاز في إنه في الواحد ضد واحد وصناعة الفرص. كذلك مندش، كذلك واتكنز، يعني ممتاز في الراسيات، ممتاز في إنه الفرص، يعني أي فرصة ممكن يسجلها. فهذا اللي بحث عنه أنا، أشوف إنزاغي، لكني يعني ما أشوف هي الطريقة أو طريقة مناسبة في مسألة إنك هذه الطريقة هي اللي تجيب لك الهدف.
2: أنا محمد، أنا جاني شعور كذا إنه زاجي يعني صار يخاف يطلع نجم كبير مثل مارتينيلي أو سمرفيل، فممكن لو حاب أشرك مندش ممكن إنه أتنازل، أسحب سنتر، أسحب محور،
1: وخلي الهجوم كله
2: موجودين نجوم. صعب إني أطلع مارتينيلي في بداية الشوط الثاني.
3: صحيح، بس ما اعتقد انه مدرب مثل انزاجي يفكر بهذه

0: هذه بهذه الطريقه، لكونه اصلا هو اصلا بالاساس مدرب ممتاز في غرفه الملابس
1: نعم
0: يعني. وسبق انه اخرج كريم بنزيما في وقت سابق في بدايته مع الهلال، وحتى سالم الدوسري، فمدرب شفناه، وحتى انه كنت سبق ووضعهم على دكه البدلاء. فما هو متناهي انه مدرب ممتاز في التعامل مع النجوم بشكل عام في اداره غرفه الملابس. لكن انا اعتقد انه ابقاء يعني هذا العدد الكبير من المهاجمين في الملعب هو يعني شيء فني ينظر له انزاجي، لانه يبغى روبن نيفز يلعب التمريرات الطويله، يستقبلها احد المهاجمين الموجودين، ينتظر هجمه مرتده يعني ممكن تكون تصير ابداعات مندش او حتى مارتينيلي او سمرفيل. فانه يستبدل اي احد منهم معناته استبدل او خسر سلاح هجومي ممكن يستفيد منه في اي لحظه، هو بحاجه الهدفين.
1: نعم.
0: فانه هذا المنطق او الطبيعي اللي ممكن كان يسويه
1: يعني. النتيجه هي اللي ابقت على المهاجمين كلهم موجودين على ارض الملعب بهذه المباراه. لكن اذهب الى يعني نختم حديثنا، لسه في عندك شيء على المباراه؟
2: لا لا.
1: رضيت خلاص. المباراه كنا نتكلم احنا حناخذ 10 دقائق على المباراه، احنا الان 26 دقيقه. صراحه هي لانه فعلا مفاجاه، لكن نتكلم على عجاله عن المباريات الاربعه اللي ستقام غدا. الاتفاق يستقبل الفيصلي، الحزم يواجه التعاون، والقمه عند 9 مساء القادسيه يستقبل الاهلي، والاتحاد يواجه الفيحاء. اتكلم عن مباراه القمه ماجد، المباراه اللي ظروفها مختلفه لكل فريق. القادسيه يعني مع الاستقرار 100%، نفس المدرب تقريبا، نفس اللاعبين، دعموا ببعض الصفقات على رأسها يعني تيجاني رايندر صفقة قوية. على النقيض الأهلي اللي مر في أزمة يعني عكس الاستقرار، ما أعرف، ما ودي أقول لك عبارات ثانية بس عكس الاستقرار.
3: أزمة ثقة، خلينا نقول أزمة ثقة
1: يعني. أزمة ثقة. طيب كيف تشوف الأهلي المباراة وظروفها يعني؟
3: الجماهير حاليا لا تثق في بعض اللاعبين،
1: لا تثق في أحد.
3: بعكس القادسية اللي بيعيش أيام صراحة مستقرة، أيام جميلة يعني. يمكن زميلي محمد قال لا استبعد القادسية، هو فعلا القادسية أنا بشوفه من أبرز المرشحين للحصول على الدوري خلال الموسم الحالي، وحصول على الدوري بالنسبة لي مش هتكون مفاجأة. أكتر فريق مستقر، عنده دعم مادي يعمل بذكاء، عنده كشافين بيضم صفقات فعلا حسب المطلوب وحسب نواقص الفريق، بعيدا عن الأسماء الكبرى والأسماء الرنانة. مدير فني بصراحة فرض نفسه بشكل كبير، بريندن روجرز، صراحة مفاجأة بالنسبة لي يعني. يمكن ما كانش من المدربين المميزين في أوروبا يعني، مش من الأسماء اللامعة، ولكن جه فرض نفسه مع القادسية وبيقدم أداء كبير جدا. الفريق ما خسرش خلال الموسم الحالي، اعتقد هو الفريق الوحيد اللي ما خسرش حتى الان، اعتقد كده صح.
1: اتوقع الكل خسر، الكل خسر، حتى هو حتى
2: خسر ضد الاتحاد القادسية،
1: خسر الاتحاد. الكل خسر، لا يوجد يمكن الخلود هو الوحيد الفريق اللي ما خسر حتى الان، الخلود
3: صح صح،
1: تعادل ثلاث مرات وفاز مرتين،
3: ولكن خسرته قدام الاتحاد يعني. فعلا تذكرت خسرته قدام الاتحاد، ما هزتوش. اعتقد ان مباراة قوية، مباراة عنق زجاجة للفريقين، القادسية عينه على مواصلة المنافسة، مواصلة الضغط خاصة بعد تعثر الهلال. الأهلي بيطمح إن هو يرجع، المهمة هتكون شايفها أصعب عليه لأن الضغوطات أكبر عليه، أكبر من القادسية، فأعتقد هنشوف مباراة قوية جدا.
2: محمد، مدرب الأهلي مارينو أمام مباراة صعبة وتحدي صعب، خصوصا انه في المباراة الماضية فاز بخمسة اهداف مقابل لا شيء، خسارة الهلال يعني سوت كذا ربكة لدى المدرب، عاد الاهلي وفاز بخماسية. توقعاتك كيف راح يبدأ المدرب وكيف راح تكون قراءته لهذه المباراة؟
0: كان الله بعونه يعني، فعلا لو في مدرب نقدر نقول كان الله بعونه هو مدرب الاهلي، لأن الوضع في النادي الأهلي ما أبغى أقول خرج عن السيطرة تقريبا، لكن الشيء الوحيد اللي ممكن يلملم كل هذه الأشياء هي الانتصارات، لأن الفوز هو الوحيد اللي ممكن الجمهور يتغاضى عن أي حدث صار في الماضي، والبيئة بتكون إيجابية. فالأهلي أكثر نادي يعني، أو أكثر يعني عنده يعني يحتاج الفوز، هو أكثر فريق يحتاج الفوز من خلال هذه الجولة، لأنك تلعب منافس مباشر. خسارتك ضد

0: الاهلي ضد الهلال في الجوله الماضيه، القبل الماضيه خساره، شفنا كيف فتحت ابواب كثيره وتساؤلات كثيره جدا كانت مغلقه من يعني من غير الاسئله اللي كانت اوريدي مفتوحه وموجوده على الساحه. فمهمه صعبه، القادسيه فريق صعب، سوى تدعيمات مره ممتازه خلال هذا الميركاتو، اضافات جدا ممتازه سواء على الصعيد المحلي، يعني عبد العزيز عليوه الموسم الماضي كان اكثر لعيب السعوديه مساهمه في التهديف، اليوم ينضم الى قائمه القادسيه، سلاح اخر محلي موجود في نادي القادسيه. عبد الملك جابر شفناه، كيف كان متالق خارجيا مع النصر، يعني للاسف انه تعرض لاصابه ما سمحت له الظروف انه يشارك بشكل مره ممتاز، لكن لاعب امكانياته جدا ممتازه. فمباراه صعبه، كل الفريقين بحاجه للفوز، لكن انا اظن انه الاهلي حاجته الاكثر للفوز، لانه الموضوع ما يقتصر على مجرد 3 نقاط بالنسبه للاهلي، لا هو اكبر من ذلك. 3 نقاط وتهدير غرفه ملابس، تهدير الجمهور، تهدئ اللي صار في الميركات، وكثير من الجماهير الاهلاويه غير سعيده ابدا في اللي صار في الميركات، سواء من صفقات، سواء من رحيل المدرب، سواء حتى من خلال المباريات التي اقيمت خلال هذا الشهر.
1: صحيح فعلا، الموضوع ما هو موضوع 3 نقاط في الاهلي، لانه في الان خساره اخرى تبعدك اكثر عن السباق هذا اولا، ثانيا الموضوع ما هو مستقر، يعني شوف الجمهور غاضب على المدير الرياضي وغادر على الصفقات، يعني صفرات استهجان على اللاعب الأوكراني، حتى صفقة جديدة ما نعرف إيش حيكون، اللاعب ديابي على إبراهيم على ما أعتقد اسمه كده، صح اسمه كده محمد ولا أنا غلطان؟
0: ديابي صح،
1: ديابي، حيكون ممكن عليه صفرات استهجان لأن الجمهور أصلا غير راضي، الصفقة يقولون قيمتها السوقية 1.5 مليون وجاب 13.5 مليون، بصراحة يعني أرقام غريبة، الجمهور غير راضي عن الصفقات اللي تمت، كانوا يحتاجوا أسماء أخرى، لكن هذا وضع الأهلي في نهاية المطاف. يعني ما اعرف علي، انت عندك راي عن المباراه؟
2: انا جمهور الاهلي يعني لو تسال اي اهلاوي كيف الحال يمكن يقول لك انا افتقد لي ياسر افتقد لي كيسي ومحرز، ومعهم حق يعني كان صحيح. الفريق مستقر وكان المدرب يعني اكثر من موسمين قياده فريق الاهلي، فأتفق أنا مع محمد، يعني كان الله في عون المدرب صحيح. الجديد
1: بدي أعطيكم سر عن علي طبعا. علي إذا تسلم عليه أنت إيش يقول لك؟ كيف حالك؟ مستقر؟ هذا أهم شيء، اليوم يتكلم عن الاستقرار في النادي الأهلي الغير موجود، لأن فعلا كل ما كان الشخص مستقر والله حتى في العلاقات يعني في حياتنا البشرية إذا كانت أمور مستقرة الأمور بخير. في كرة القدم الاستقرار شيء أساسي، هو ما الموجود في القادسية مع المدرب مع تقريبا اللاعبين الأساسيين، يعني تكلم عن قلب الدفاع، عن لاعب الوسط المركزي، عن لاعب الجناح، عن لاعب رأس الحربة، تقريبا نفس الأسماء اللي من الموسم الماضي، جاء تدعيمات فساعد الفريق بأن يكون أفضل. هذا
0: الموسم حتى يعني أبين لك الاستقرار فايت وشي مدرب القادسية اليوم في المؤتمر الصحفي ذكر عن أحد الصفقات اللي ذهبت البنفيكا، الناس اسمه صراحة المغربي الظهير،
1: اي صحيح
0: تعاقدوا معاه هو الدور بعد ذلك اعاره، سالوه انه ليش سوى ده، قال انا قعدت مع اللعيبه وفضل يعني كان هذا الموسم عند مدرب القادسيه فكره انه يكون فيه نمط جديد، نمط فني جديد للقادسيه، يقول انا قعدت مع اللعيبه ما فضلوا هذا النمط، يفضلوا النمط السابق، فهذا اللاعب ما بيفيدني.
1: 39 يوم فقط اللي كان هذا اللاعب المغربي، لان يعني يغيبني الاسم، يعني 39 يوم فقط مع النادي القادسيه ثم غادر الى بنفيكا. اروح لماجد واساله عن المباراه الثانيه، المباراه المهمه ايضا، الاتحاد على ارضه امام جماهيره يستقبل الفيحاء، الاتحاد يعني بعد الانتصار المهم قبل ما اروح لمحمد على الفيحاء والمجمع، عندك ماجد الاتحاد
3: اكيد منتشي طبعا، الفوز اللي حققه على النصر والاداء المرضي الكبير للجماهير فرحهم بشكل كبير جدا، واعتقد ان حاليا في حاله رضا على المدير الفني الالماني فينسينج، والناس يعني بتتمنى ان هو يمشي على خطه يسلى وان هو يحقق نجاح مع الاتحاد. يمكن حاله جماهير الاتحاد اتغيرت بعد المباراه، يعني كانت برضو عندها نفس حاله عدم الرضا شويه عن الفريق وعن الصفقات وعن بعض اللاعبين، والمدير الفني كان غامض بالنسبة لهم، ولكن أعتقد الفوز بيريح الكل، فأسعد الجماهير وادهم ثقة كبيرة جدا، وأعتقد يعني الفوز بمرتين متتاليتين في حال الفوز على الفيحة وكمان تلعب على أرضك وسط جماهيرك هو محتاجه بكل قوة علشان يأكد أن الفريق خلاص بدأ يمشي على الطريق الصحيح، خلاص رحيل موسى ديابي مش مؤثر فيه، عدم قدوم أنيس حاج

0: موسى مش مؤثر. يعني بعض الامور اللي حدثت خلال الايام الاخيره في الميركاتو واغضبت الجماهير يعني ممكن تتناسب النتيجه، لذلك المباراه مهمه جدا للاتحاد.
1: نعم
2: محمد، كيف استعدادات الفيحاء؟
3: يا والله اني اجد صعب اني اعبر عن المباراه كمحايد.
2: مستعدين للاتحاد؟
1: خايف محمد واضح.
3: والله لا، حتى انا متعشي بدري، فهمت يعني
0: محمد انت بتشجع الفيصل ولا الفيحاء؟ طيب
3: لا انا الفيحاء طبعا.
1: لا لا محمد فيحاء، وكان اصلا يمكن لاعب في نادي الفيحاء محمد، صح محمد ولا غلطان؟
0: لا يا خلاص يعني
3: ايه صحيح، لكن للاسف
0: متعصب يعني يا محمد،
1: ظهير الطائر محمد الشريف.
3: للاسف، بس لو كان عندي اوكي الاعمال كويس مثل اللي موجودين في الاهلي كان ممكن القى لي فرصه.
1: حلو هذا. لا لا بس زي ما قال لك علي، في استعدادات جديده، ممكن الفيحاء يسوي مفاجاه ولا صعب؟ واقعيه بدون عاطفه.
3: لا لا حقيقة يعني بدون نتكلم عاطفيا، الفيحاء هذا الموسم لحد الحين ما كان لي مباراة ورا مباراة قاعد يتطور الفريق، لكن طبيعي الاتحاد مع يانز كيف قاعد يقدم كرة. الصراحة أنا متعاطف معه جدا، يعني هذا المدرب كل مو يعني كل ما يقدم نجاح المفروض إنه يساعدون على إنه ينجح، لكن اللي قاعد نشوفه لا، يعني بداية يعني مدرب يعسكر مثلا مع موسى ديابي مع كثير من اللعيبة، فجأة بعد جولتين أو بعد جولة موسى ديابي عنصر مهم جدا في الجناح يروح منه، طيب مين البديل؟ يفاوض في الانتقالات، فجأة يلقى فينالدو موجود. فينالدو مع احترامي له شديد لاعب ممتاز ما حد يختلف عليه، لكن ما هو اللاعب اللي يحتاجه الاتحاد في هذه الفترة. الاتحاد يحتاج جناح،
1: وثلاث شهور ما شفناه، والله ما أعرف وين كان إجازة، كان بسياحة، كان بيتهم،
0: مصاب تقريباً، مصاب.
1: والله حلوة اقتراح مصاب، هذا رائع يعني ممتازة. شكل ماجد اتحادي ودي رجع، عرفت وين؟ مختفي والله، كان ما أعرف وين.
3: اي فالفكره تحس انه دخلوا ترانزفير ماركت شافوا مين اللعيب الفاضيين يلا. اي
1: كان يفاوضون رياض محرز باخر الدقائق سوق الانتقالات، صحيح
0: صح.
3: فصفقة فينالدوم صفقة ممتازة كإمكانيات لاعب، لكن برضو عمر اللاعب كبير، لكن ممكن يعني تكون استثناء لأنه موسم يعني عقده موسم واحد، لكن ما هو العنصر اللي يحتاجه الاتحاد. المباراة بتكون صعبة طبيعي، يعني اللي يعرف الفيحة بشكل عام مواجهاته ضد الأندية الكبار دائم يعني الفيحة يخلق فيها صعوبات، حتى في مواجهة الهلال الأخيرة اللي كانت في المجمع ترى صح أن الهلال انتصر فيها بثلاثية في ذيك المباراة، لكن فيها كثير من المخاوف، فيها كثير من الصعوبات. مباراة الاتحاد كذلك اللي بتكون ما بتكون مباراة سهلة أنا أعتقد على الاتحاد، رغم أنه الفيحة ما هو بأفضل يعني ما هو بسنوات الفيحة السابقة مع فاك روزوفيتش أو مع بيدرو إيمانويل، حاليا مع فابيو كاريلي هوية جديدة، منظومة نقدر نقول عليها جديدة لسه، لكن مباراة المباراة قاعد يطور. الفيحة أمس تعاقد مع أكثر من لاعب، تركي الجعدي الظهير حاجة ماسة للفريق إنه كظهير، تعاقد مع لاعب مواليد برازيلي برضو كثير من الصحف البرازيلية كانت تمدح حسب ما قرأت عنه، لاعب أخذ رقم 10 مع أتلتيكو مينيرو في ذي يعني هو بعمر تقريبا 17 أو 18، صعد الفريق الأول هو عمره 16، تعطيك دلالات صح انه لعب تقريبا 46 مباراه لكن ما ساهم الا يمكن بهدفين وثلاث مباريات، لكن لو بتقيسها كعدد دقائق شارك فيها وعدد دقائق قليل اجمالا المباراه بتكون صعبه، لكن اعتقد انه الاتحاد يعني بينتصر في المباراه.
2: عطنا نتيجه محمد، توقعاتك لنتيجه مباراه الغد؟
3: لا شوف انا نتائج ولا حاسس توصلني العصر، فاتت قليل
1: اصلا. حتى مباراه الاهلي هذه حق المجموعه معذور خلاص، بس حق الاهلي والقادسيه
3: ايه بالضبط كلك اللي انا
1: كل العصر
3: قاومت العصر كذا
1: خلاص بتصل عليك لا تخاف بقول على الهواء في الليل.
2: ماجد توقعاتك لمباراة الغد الاتحاد والفيحاء؟
0: الاتحاد اتوقع فوز الاتحاد يعني فوز 2-0 2-1 اتوقع فوز الاتحاد يعني.
2: والاهلي والقادسية
0: اتوقع فوز القادسية فوز القادسية، القادسية مستقر وجاهز ممكن يعني ما تستبعدش نتيجة كبيرة 3 أهداف أو
1: إحساسي ما يخيب، إحساسي ما يخيب. ماجد يعشق اللون الأصفر.
2: ماجد تتوقع أكثر من 3 أهداف القادسية؟
0: يعني 3 أهداف ممكن يعني.
1: الله هذه خطيرة، الله هذه
0: يبغى لها 3-2 ممكن يكون
1: 3-2 3-2 هذه لحق حالك، لحق حالك بآخر لحظة.

0: طبعا هذا بالنسبه للدوري السعودي والمباريات المثيره صراحه. الدوري اللي انا حاسس انه هذا الدوري راح يكون مثير كما كان الدوري الموسم الماضي, ولن يحسم الا في الجوله الاخيره, يعني في اثاره كبيره, لكن في اثاره كبيره اخرى,
1: في اثاره غدا. كبيره اخرى احمد, غدا تنطلق الجوله الاولى من بطوله دوري ابطال اوروبا, والمباراه الابرز او الاقوى هي مباراه ريال مدريد وانتر ميلان. وشفنا في المؤتمر الصحفي مورينيو يبدو لنا زعلان من الدوري, ولا زال يعني يفكر في في في مباريات الدوري.
0: صح.
1: يعني المؤتمر كان ساخن احمد, كذلك امبابي في المؤتمر الصحفي يعني قال كلام يعني البعض راى انه يعني غريب شوي, البعض كان يتفق مع امبابي حينما سئل انه انتو فينيسيوس ما تدافعون بشكل جيد.
0: صح.
1: يعني كان رد انه سنتحسن, وضرب مثال او سأل الصحفي عن رافينيا وعن ديمبلي انهم يعني يرجعون ويساندون, قال انه اقدر اقول لك انه انا اسجل اكثر منهم. يعني يبدو لي ريال مدريد التشتت بادي من المؤتمر الصحفي.
0: انت قصدك كان لازم يركز على دوري ابطال اوروبا, يترك الدوري يعني.
1: يعني احمد
0: الصحفيين سألوه يا اخي
1: بطولة مختلفة,
0: الصحفيين سألوه هل كانت ركلة جزاء تستحق الإعادة ولا لا؟ ايش يقول لهم؟ يقول لهم لا كلموني عن الانتر.
1: انا جاي انا داخل دوري ابطال اوروبا تسالني عن الدوري.
2: هي اسئلة صحفيين.
0: انا لو صحفي, انا لو صحفي كنت في المؤتمر اول شيء اساله عن ركلة الجزاء اللي كانت في المباراة الماضية. صح. اللي خسر فيها الدوري, لانه يعني الانتر لسه مستقبل, خلي المستقبل.
2: حتى مبابي لما تبص يعني تسال عن كرة ذهبية, تسال عن فينيسيوس, هل ترى نفسك افضل لاعب في العالم, كل أسئلة بتكون من الصحفيين. يعني هم متحمسين بيصدقوا يلاقوا نجم كبير زي مبابي موجود في مؤتمر صحفي, فطبعا بيسألوه. يعني خليني أقول لك بصراحة أن العاملين في القطاع الرياضي يعني صناع المحتوى واللي شغلين على السوشيال ميديا بيكونوا سعداء بقدوم مورينيو لنادي زي ريال مدريد, لأن أنت عندك خلاص كل أسبوع في مؤتمر صحفي ساخن, في تصريحات مثيرة, في هجوم على برشلونة, في سخرية من اللاعب, في سخرية من المدرب. فدايما مورينيو بصراحة مادة دسمة للإعلاميين الرياضيين, وبيكون يعني بيحاول التارجت الرقمي يعني اللي شغالين في الميديا.
0: انا غطيت يعني. انا غطيت مؤتمرات صحفيه مع محمد شنيف, محمد من اللي يسال اسئله جريئه في المؤتمرات. محمد لو كنت في المؤتمر وسالت مورينيو ايش تساله؟
1: لا يكون محمد هو اللي سال مورينيو, بس محمد انت اللي سال مورينيو.
3: لا
1: محمد
3: في المجمع ما انا
0: لسه ما راح سانتياغو. ها محمد ايش حتساله؟
3: حق من حقوق اي صاحب الصراحه سال عن عن عن المباريات السابقه, لان اللعيبه مثل مبابي او مورينيو ما هم كثيرين المقابلات الشخصيه, بمعنى انه ما راح مثلا يقعد مع الصحفي هذا يعني بجلسه حواريه في اي وقت, ما عنده هو الا المؤتمر تقريبا صحفي اللي في كل مباراه مهما اختلفت المسابقه. لكن انا اللي بيني وبين المورينيو وبيني وبين اي لاعب كان في اي نادي هو المؤتمر الصحفي, يعني هو اللي يتيح لي اني اسال اللاعب. صح انه ممكن السؤال ما يكون خلال المسابقه, وانا ما افضل هذا الشيء الصراحه. انا بالنسبه لي يعني انا حتى خليني اربط هذا الشيء شويه مع مع مع المؤتمرات الصحفيه اللي تكون موجوده في المباريات. الدوري السعودي اكثرها يقول لك المراقب او الشخص المسؤول في في في المؤتمر نفسه انه الاسئله تدور حول المباراه,
0: ومع ذلك احنا اللي نغطي ما نقول ما نتكلم عن المباريات. يعني نتكلم, اتذكر عن موضوع عن دوري ابطال اسيا النخبه, ما نسال عن دوري ابطال اسيا النخبه, نسال عن الدوري, عن دوري روشن.
3: بالضبط, لان انا لما يجيني مثلا لاعب مثلا ايا كان او مدرب ايا كان
0: فرصه
3: المسابقه على عيني وعلى راسي, والمباراه كذلك على عيني وعلى راسي, بس انا يعني ما يتيح لي مثلا هذا المدرب اني اقابله يوميا, لان اجراء مقابله صحفيه ما ياخذ وقت. فانا بيني وبين المؤتمر, وانا لو بس له له الحريه يعني هو بكامل قوه العقليه يجاوب على السؤال او يرفض السؤال اذا كان سؤالي ما يشوفه مناسب. فليش انت تمنع وتحط بند كانه هذه من المحرمات, او انه ليش تسال هذه الاشياء؟ بالعكس يعني ما في ابدا اي شيء. فاسئله صحفيين ممكن يتعاملون معها مورينيو او مبابي بطريقه افضل. يعني انا ما حبيت مثلا هجوم مبابي على مثلا رافينا او تمحور الاجابه, لكن انا ممكن ما سمعت الاجابه, ف فطريقة نقل الإجابة لي بشكل كتابي تختلف لما أسمعها،
0: صح
3: لكن
0: صح
3: اللي قريتها من السوشيال ميديا ما حسيت إنه طريقة ممتازة للرد، ما أعلم

0: من بابي كبير طبعا على الصحفيين، لكن انا اتكلم عن نفسي انه احس انه كان بغينا انه يعني بغينا عن
1: انا اصلا
0: هذه
1: استغربت،
0: الصحفيين.
1: انا اصلا استغربت ليش اختار يعني مورينيو اختار مبابي للظهور معاه، كان ممكن يختار لاعب اقل حده يعني او اقل اثاره الجدل للناس، لانه الان منتظر مبابي وفينيسيوس بعد الخساره، يعني كان ممكن يبعد عن هذول الاثنين.
2: في احمد في بعض المدربين
3: يعني الله ركله الجزاء في اخر الدقائق
1: صحيح
2: بيقول لك يعني ان انا اصدر له الضغط بحيث ايه يتخلص من الضغط، يعني خاصه يعني في مدربين بيحبوا يتعاملوا بالطريقه دي، واعتقد مورينيو منهم، ان هو انا اصدرك للاعلام علشان تسمع اللي بيتقال علشان تلعب بدون ضغوطات، خلاص هو ده الاعلام هيوصل لك كل الاراء الجماهيريه، فخلاص تخف من عليك الضغط شويه وتقدم بشكل افضل يعني. فاعتقد مورينيو اختار مبابي عشان كده.
0: برضو ترى انا تابعت تقريبا معظم افلام الوثائقيه للانديه الكبار، اكتشفت انه مثلا ارسنال عنده شخص موظف يقابل ميكل ارتيتا قبل ما تمر الصحفيه، يعطيه وش الاسئله تقريبا اللي بتجي، وش وش مثلا الصحفي هذا كيف ينظر للنادي. فانا اعتقد انه هذا شيء اكيد انه مدروس، يعني ما اعتقد انه يعني كذا
1: متوقع
0: يعني
1: كل شيء.
0: اي ما اعتقد انه جاء الموضوع صدفه انه مبابي يطلع معاه، خاصه في اول مباراه لدوري ابطال اوروبا، مباراه برضو قويه ضد انتر ميلان. ف يعني انا اعتقد انه هذا شيء مدروس، ما هو شيء يعني.
3: بس تتوقع محمد يعني مدرب زي مورينيو ممكن انه شخص يجلس معاه يعلمه كيف يرد في المؤتمر الصحفي؟
0: ما يعلمه كيف يرد، لكن يعطيه تصور، يعني احنا اكيد انه ما حد يقدر يملي علينا مثلا اي شيء ان كان.
1: يعطيه الاسئله المتوقعه سكس. يعني انه يقول له حيجيك الصحفي حق اس مثلا حيسالك كذا، لو جاك الصحفي لو قال لك انا من ماركا حيقول لك كذا، مدري مين وهكذا، صح يا محمد هذا قصدك؟
0: بالضبط، انه يهيئه على اسئله، يعطيه مثلا ردود يجهزها ك ك كانه يقيس الردود، وش الافضل هذا الرد مثلا بيسبب لي ضجيج، هذا الرد لا. فبعض اصلا بعض بعض بعض الاشخاص اللي يكونون موجودين مع المدربين قبل المؤتمرات الصحفيه يعطيه مثلا يقول انه انت جاوب طبعا بحريتك، لكن يفضل انك تجاوب على السؤال ذا يعني بدبلوماسيه اكثر حاليا، لا او هذا السؤال عادي خذ يعني خذ راحتك في اثاره الجدل فيه، يعني مو يقصون بهذه الطريقه، ولهم لهم لهم لهم اعتباراتهم في هذه الاسئله.
3: بس محمد انت اعرف مني بمورينيو، اتوقع مورينيو ما عنده اجابات دبلوماسيه، ولو تقول له اي سؤال بيعطيك الرد اللي هو اللي حاب يقوله، سواء سالت انت كصحفي او لا.
0: اتذكر انا مورينيو اعتقد انه ممكن حتى الغي الشخص اللي يكون موجود، الغي يعني وظيفته يعني ما بيكون موجود.
1: اتذكر مره مورينيو كان مدرب لمانشستر يونايتد وكان زعلان من الصحفيين قبل المباراه، فاليوم اللي بعده لما جاء المؤتمر الصحفي دام 8 دقائق فقط يجاوب نعم لا بالطبع، بس ثلاث اجابات، اي سؤال اما يقول نعم او لا او بالطبع فقط، يعني تخيل 8 دقائق وكل سؤال، ما في صحفي في المؤتمر ما سال، يعني تخيل لدرجه انه كل الصحفيين اللي في القاعه سالوا ولثلاث اجوبه كان يجاوب. فمورينيو ملك القاعه هاي، حتى غوارديولا استسلم يوم الايام لمورينيو وقال انه ملعب مورينيو هو المؤتمرات الصحفيه. لكن نقطه اخيره عن المباراه، كيف حتكون يعني لمين الغلبه ماجد؟
2: والله ريال مدريد بيلعب على ارضه وسط جمهور، واعتقد انه محتاج للفوز، لان لسه ما فيش حالة استقرار فني مع قدوم مورينيو، يمكن الأمور هتكون أفضل، ولكن لسه حتى الآن ما وصلش لحالة الرضا الجماهيرية أو الرضا على جميع أداء اللاعبين، لسه هو بيجرب، لسه بيشوف التوليفة الأنسب. يمكن شفنا فيه كلام أن أرلوند ممكن يشارك كلاعب جناح أو كلاعب وسط، فمعنى كده أن هو نفسه لسه ما استقرش على الشكل الأنسب لريال مدريد تحت قيادته في الولاية الجديدة، فهو محتاج الفوز. يمكن حظه السيء ان هو بيبدا مباراه قويه شويه، خاصه ان انتر جاي له محقق فوز كبير ومميز في الدوري الايطالي، فانتر فريق قوي دايما شرس دفاعيا، ولكن في النهايه اعتقد ان الغلبه ممكن تكون لريال مدريد، في الاخر بيلعب في بطولته المفضله، بطولته اللي بيعرف يلعب فيها، بطولته اللي بيعرف يفوز في مبارياتها دايما،
1: صح.
2: فاعتقد ان الغلبه ممكن تكون لريال مدريد في المباراه.
1: ممكن
3: محمد، ريال مدريد يعني في السنوات الاخيره مع تغير النظام الجديد الخاص بدوري الابطال نشوف الريال دائما في اخر الفترات كذا يتاهل، هل السنه هذه بنشوف نفس الطريقه السابقه لريال مدريد؟ هو يوصل نصف نهائي، يوصل ربع نهائي، لكن في دور المجموعات يكون وضع صعب دائما ريال مدريد، خصوصا مع النظام الجديد لبطوله دوري ابطال اوروبا.
0: بالضبط،

0: انا هذا الشيء اصلا اللي بغيت اذكره في في في توقع للمباراه. يعني انا ممكن اخليها تميل للانتر اكثر. الانتر يعني منتج بفوز مهم في المباراه الماضيه، وكذلك برضو ريال مدريد دائم في السنوات الاخيره تقريبا من بدا النظام الجديد يبدا هذه البطوله متاخر. يعني دائم حتى انه في النسخه الماضيه او حتى اللي قبلها المركز اللي تاهل فيه ريال مدريد ما هو من المراكز تقريبا المتقدمه، او ممكن انه يعني طوال هذه البطوله لان اللحظات الحاسمه مركز ريال مدريد من المراكز المتاخره، دائما يبدا ريال مدريد هذه البطوله متاخره. لكن المباراه بتكون قويه طبعا، مباراه كبيره بين انتر ميلان وريال مدريد، جميعهم وصلوا لنهائي الابطال في السنوات القليله الماضيه،
1: طيب
0: فبتكون مباراه تنافسيه، بتكون مباراه صعبه لكل طرفين. اتوقع انه يعني ريال مدريد يحتاج الفوز مثل هذا، لانه خساره او تعثر بيفتح برضو اسئله جديده لمورينيو لفينيسيوس لامبابي هم بغنى عنها. يعني هم لحظات الفوز اللي صارت في بدايه الدوري صار في اجواء ايجابيه شوي، الناس صارت تنظر لتصرفات اي لاعب بطريقه كويسه، عكس الحين على النقيض تماما، اي تصرف حتى لو كان تصرف عفوي ينظروا له نظره اللي في مشاكل، ما في مشاكل بيصير غرفه الملعب طق مثل
1: طيب
0: الموسم الماضي، فهمت فكره؟
1: صحيح
0: انا اعتقد انه يعني ك ك كتوقع للانتر، لكن مين
1: كأهمية
0: افضل
1: لريال مدريد.
0: لريال مدريد صحيح.
1: تمام، لكن انا ودي اسالكم نقطه كنا نتناقش فيها انا وعلي قبل ما ندخل الاستديو، عن بما انه هو ذكر موضوع النظام البطوله، انا صراحه من انصار النظام الجديد للبطوله. يعني قبل ما يبدا كنت اقول يا اخي هذول يخترعون يخربون، بعدين لما بدا النظام الجديد صراحه الجوله الاخيره تطربني. يعني هذا الموضوع كذا 18 مباراه يلعب ذات التوقيت، ما تعرف مين متاهل من الثمانية الاوائل، ما تعرف مين طالع برا،
2: اربع انديه خارج البطوله اخر دقيقه، ثلاث انديه يدخلون.
1: انا مع هذا النظام. علي يقول لا، النظام الاول كان منظم اكثر،
2: ذهاب واياب، العب مباراه ضد انتر ميلان
1: يا سلام، كان يقول انه عادل انه العب انا مع انتر على ارضي وارجع العب مع انتر خارج ارضي، العب مع شختار والعب مع شختار، ما تخليني انا ريال مدريد مثلا العب مع انتر وباريس ومانشستر مثلا وفريق ثاني يتاهل اول وما يلعب ملحق، وهو كان لاعب مثلا مع فرق اقل، يعني ما لعب مع هذول الاقوياء.
2: خصوصا احمد انه تخيل انه انت كفريق جميع مبارياتك مع الأندية المنافسة تكون خارج ارضك،
1: صعبة. انت قصدك انه غير عادل النظام الجديد، بس فانت احكم معاي ولا مع علي، مع النظام القديم والنظام الجديد. ابدا مع ماجد.
3: انا معاك صراحة، لان انا بشوف النظام الجديد في ميزة في ميزة ان انت بتلعب مع فرق كتير جدا، مع مدارس كتير جدا، بتروح تلعب في بلاد ممكن انت القرعة ما كانتش تجيبك تلعب فيها قبل كده في دور المجموعات، تلعب ثلاث مباريات قدام ثلاث أندية فقط على أرضك وخارج أرضك، فلا دي بتدي فرصة أكبر إن أنت تلعب مع مدارس مختلفة، تلعب في ملاعب مختلفة. يعني شفنا السنة اللي فاتت ريال مدريد لما راح لعب في كازاخستان تقريبا، أو
1: صح في كازاخستان،
3: فأعتقد يعني الموضوع ده فيه متعة شوية، بيخلينا حتى نعرف فرق جديدة، نعرف أسماء جديدة، نعرف ملاعب جديدة. فكرة إن أنت بتلاعب مواجهات قوية، أي نعم مش كل المواجهات قوية، ولكن أهو أنت عندك بكرة ريال مدريد والإنتر، ما أعتقدش إن في جولة أو في يوم هيخلو من مواجهة قوية أو مواجهة أنت كمشجع حابب تتابعها وتشوفها.
1: صحيح.
3: فلا يعني ما أنا معاك، يعني مش مع علي للأسف، علي معلي
1: الآن 1-0.
2: أنا معايا محمد الشر اللي قال لي أنا معاك يا علي.
1: محمد ما
0: والله ما قلبا وقالبا. والله أنا يعني حتى من البداية، يعني الصراحة أنا من يعني شخص يعشق الأشياء التقليدية، بمعنى أنه أنا من وأنا صغير خلاص تعودت أنه دوري أبطال أوروبا مجموعات ذهاب وياب وروح، كان فيها حماس وكان فيها ندية.
1: وين الحماس؟ يعني معلش محمد، ريال مدريد فاز أول ثلاث جولات، ثلاث جولات الثانية يلعب تشكيل احتياطية بدوري أبطال أوروبا،
0: وبنفس الوقت حاليا في دور المجموعات حاليا أنا أحتاج تقريبا فوزين أو ثلاث انتصارات مع كم تعادل،
1: لا
0: وقعد مريح.
1: لا يعني صدقني، لا ما تضمن أنك تكون بالثمانية الأوائل، تحتاج أكثر.
0: وحتى حتى حتى يعني في شوف كل نظام له صعوبته، له يعني له سهولته، له يعني له ثغراته على قولتهم.
1: صح.
0: لكن انا بالنسبه لي انه اوكي في مواجهه قويه، لكن ما تحمل نفس النديه، وانا يهمني النديه اكثر من مواجهه قويه. يعني انا ما عندي مشكله العب ضد اي فريق كاين من كان، صغير كبير، لكن في اثاره في الموضوع ما عندي مشكله. لكن انه مثلا العب مثلا مع الانتر الحين،

0: ريال مدريد وانتر ميلان مثلا.
1: طيب
0: اوكي، مباراه قويه على الورق ومباراه قويه للاعلام وكذا، لكن هل هي تحمل الطابع الندي اللي كل فريق بحاجه للفوز وما ادري ايش؟ لا، انا كل فريق عندي تقريبا كم مباراه عاد بعوض فيها.
1: لسه في فرصه.
2: اضيف على تعليق محمد، في مدربين احمد يعشق مباريات الذهاب والاياب، بيعرف كيف يعني يطلع اكبر عدد من النقاط في مواجهات الذهاب والاياب، لكن مع النظام الجديد انت تلعب ذهاب مع ريال مدريد، تلعب اياب مع بايرن ميونخ، تلعب ذهاب مع بورت، في لخبطه.
1: صح
0: ولا وفيها ملحق يعني.
1: طيب انا اقول كويس ان انت واحد جاء معاي واحد جاء مع علي، وطلعنا حبايب متعادلين، كل واحد ياخذ نقطة. نشوفكم
0: انتم معكم اليويفا.
1: اليويفا معايا انا وماجد، وحتى الاتحاد الاسيوي معنا، لان راح قلد الفكرة نسخ لصق بطريقة خاف يزعلون. لا والله خلاص كنت اقول كلمة بس.
2: لا بطريقة جيدة، بطريقة جيدة.
1: لا والله غير جيدة، يعني احسن كلمة اقولها غير جيدة.
0: ماشي والله غير جيدة ابدا.
1: كيف يا رجل تخيل فريق يفوز مباراتين يتأهل؟ اتذكر النسخه الاولى من دوري ابطال اسيا، ما جبنا السيره، نادي بختكور في اول نسخه تعادل يمكن اربع مباريات وخسر اربع مباريات، هو لعب ثمان مباريات، تعادل اربع مباريات خسر اربع مباريات، ما حقق ولا فوز، تاهل. كيف
0: انت تنسى جدول اصلا؟ يعني تنسى جدول انه هذا الفريق لاعب يعني فوز دخلونا الدوري السعودي، لان مثلا تلقى الدحيل لاعب ضد الانديه السعوديه كلها.
1: شوف القرعه، ترى شفت القرعه الاخيره
2: برضو القرعه الاخيره اتوقع انه العين بيلعب ضد الهلال والاتحاد والنصر،
1: الخمس
3: فرق الانديه.
2: يعني كان الله في عون
0: باقي شارك كاس الملك.
1: احنا يعني طبعا نذكر بالمباريات اللي ستقام غدا، كلوب بروج مع استون فيلا، ايك اثينا مع لاسك لينز، وبورتو مع مانشستر سيتي، بروسيا دورتموند مع فيا ريال، ليل يستقبل ريال بيتيس، والقمه مثل ما ذكرنا ريال مدريد وانتر ميلان عند 10 مساء بتوقيت الرياض. علي وصلنا لنهايه الحلقه، ما شاء الله حلقه سريعه. في عندك نقطه اخيره حاب تقولها؟
2: انا نقطتي الاخيره حاب اشكر محمد شنيف وماجد جزر اللي يعني كانوا معنا في هذه الحلقه،
1: حلقة رائعة،
2: ويعني قدمونا الكثير من التحليلات

0: الفنية الرائعة، يعطيهم العافية. شكرا لوجودك محمد شنيف وكذلك ماجد جزر، يعطيكم العافية.
1: شكرا لكم، شكرا،
2: شكرا ايضا
1: بك.
2: شكرا ايضا لك علي، شكرا ايضا موصول لمخرجنا في حلقة اليوم زياد الجفان. الشكر ايضا لكم مستمعينا على حسن الاستماع والمتابعة. نلتقيكم ان شاء الله غدا في ذات الموعد عند 11 مساء بتوقيت الرياض عبر العربية اف ام وبرنامج مان تو مان. في حلقة الغد سنكون معكم لحظة بلحظة مع مواجهات دوري ابطال اوروبا التي ستكون في ذات التوقيت. شكرا للمتابعة، الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
3: Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية اف ام،
3: ان تعرف اكثر.
4: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني راشد العليمي أن القوات المسلحة اليمنية أثبتت قدرتها على الردع واستعادة المبادرة في مواجهتها ضد الميليشيا الحوثية. وقال إن الميليشيا اختارت طريق التصعيد وعليها تحمل العواقب، مثمنا الانتصارات المحققة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. أضاف العليمي أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، متعهدا بعدم السماح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية. في مأرب، استهدف قصف حوثي بصاروخ باليستي مركزا للنازحين في مديرية طرغون، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 15 شخصا بينهم أطفال، وتضرر ما يقرب من 16 مأوى للنازحين. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى تفاهمات تسمح لبلاده وروسيا بتجاوز فصل الشتاء من دون تصعيد، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر نقل استعداد موسكو للتفاوض، لكنه شكك في جدية بوتين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل نحو 30 شخصا وإصابة 70 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على مدار 3 أيام، وارتفع عدد قتل الغارات الإسرائيلية على بلدة كفر عمان في جنوب لبنان إلى 13 شخصا. حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر توكر من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطره قبل فوات الأوان حسب تعبيره. نهاية الأخبار، ساعة رياضية جديدة على شاشة العربية مع زميلة ليليان تنوري، ابقوا معها.
1: رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. نيوم يقطع سلسلة الهلال ويلحق به الخسارة الأولى في الدوري السعودي. القادسية يسعى لانتزاع الصدارة حين يواجه الأهلي في الدمام. الدوري السعودي يحتل المركز السابع عالميا في قيمة الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية. ما شريع

الاستحواذ تغير خريطة كرة القدم العالمية وتنهي مشروع غوانزو إلى الأبد. ذكريات مورينيو تسبقه إلى البرنابيو قبل مواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري الأبطال. شوارع نيويورك تنضم إلى حملة إسقاط جاني إنفانتينو.

0: بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. تعادل الخليج وضيفه الرياض بالأهداف في افتتاح الجولة السادسة من الدوري السعودي. نقطة التعادل رفعت رصيد الرياض إلى 5 نقاط ليبقى في المرتبة 12 بفارق نقطة عن الخليج الذي صعد إلى المرتبة 13.
1: يصير كرة عرضية إلى خارج أرض الملعب، يبدو خلاص انتهت الأمور. الحكم بعد ثواني سيطلق صافرة مباراة كان فيها،
0: وأنهى اليوم سلسلة الهلال المثالية وألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم. أبرز أحداث المباراة في التقرير التالي.
2: سلسلة الهلال المثالية في اختبار أمام نيوم على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض. إصابة ياسين بونو أثناء الإحماء تجبر إنزاغي على تغيير قائمته والزج بمحمد العويس. جابرييل مارتينيلي في حضوره الأساسي الأول يحاول ترك بصمة سريعة، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن بتلك القوة. في الجهة الأخرى العويس يثبت حضوره سريعا ويتصدى لتسديدة ألكسندر لاكازيت، لكن شباكه تهتز بعدها بدقائق بفعل رأسية خاطئة من السنغالي خاليدو كوليبالي تسفر عن هدف أول لنيوم.
3: هدف أول لمصاعة نيوم.
2: الهلال يحاول إدراك التعادل بسلاح الكرة الثابتة، محاولة أولى من روبن نيفيز تذهب بعيدا فوق المرمى، والثانية من الصرب سيرجي سافيتش تصطدم بالحائط وتعود إلى كوليبالي الذي يحاول التعويض دون نجاح يذكر. الإنجليزي أولي واتكينز يظهر بعد 40 دقيقة برأسية لم يجد حارس نيوم مارسين بولكا صعوبة في التصدي لها، قبل أن يستغل نيوم ركلة ركنية ثانية وينجح في إضافة الهدف الثاني بواسطة أمادو كوني. الهلال يدخل الشوط الثاني بنوايا هجومية واضحة، رأسية من محمد كنو تعتلي المرمى وتسديدة من داخل منطقة الجزاء يتألق بولكا في إبعادها. المحاولات الهلالية تزداد شراسة وبولكا يقف سدا منيعا في مرمى ليبعد رأسية أخرى من واتكينز، والمهاجم الإنجليزي يحاول مجددا ولكن بقدمه هذه المرة، غير أن تسديدته تذهب بعيدا عن المرمى. الهولندي كريسينسيو سامرفيل يأخذ على عاتقه مهمة تقليص الفارق، لكن تسديدته تمر بجانب القائم الأيسر قبل أن ينقذ العويس فريقه من هدف ثالث بعد انفراد تام من البديل هارون كامارا. آخر المحاولات الزرقاء كان لها القائم الأيسر بالمرصاد ليخرج نيوم من المباراة بشباك نظيفة وفوز ثمين، ولتتوقف سلسلة الهلال المثالية بفعل الهزيمة الأولى في الدوري منذ أبريل من العام 2025.

0: معي في الاستوديو العبد السابق دكتور تركي العواد. اهلا بك دكتور. يعني بالفعل نحن تكلمنا بالامس انه اليوم سيكون منافسا قويا، ولكن لم نتوقع هذه النتيجه. كيف جرى هذا السيناريو؟
1: يعني متوقعه، يعني الهلال ما زال عنده مشاكل، يعني حتى انا قلت لك امس ما تكلمنا عن تقديمها انه الهلال الان ما تثق فيه. صحيح انه قدم مباراة رائعة أمام الأهلي، وقدم الشوط الثاني أمام الشباب مقبول، ومباراته مع الخليج كانت جيدة، ولكن أيضا الهلال باقي عنده كثير من مشاكل، وفيه جزء من العشوائية، وعنده مشكلة دفاعية واضحة يعني. وهذه المباراة طبعا كملت

0: يعني ما كنت أنا أتكلم عنه أنه فريق الهلال عنده معاناة كبيرة في أكثر من مكان، لكن هذه المباراة بالنسبة لي هي أسوأ مباراة للهلال من 2024 من خسارته من العين في نصف النهائي في العين، كانت 4-2 نتذكرها. والغريب أنه أبطال تلك الكارثة هم نفس الأبطال هذه الكارثة وهم محمد العويس وكولوبالي، يعني كان أدائهم حقيقة غير جيد بالذات، يعني أنا ما لهم العويس كثير لأنه هو تفاجأ بالمباراة ما كان أساسي ونزل بسبب الشد اللي صار لبونو، ولكن كولوبالي من بداية المباراة مرر تمريتين سيئة كانت تسبب في هدف ثم كمل المباراة بتسجيل الهدف، يعني ناقص فقط، يعني مدافع أحيانا تقول ناقص بس ينطرد عشان يكمل يعني الأضلاع الكاملة بالصناعة على الفريق الآخر والتسجيل ثم الطرد ويقدم مباراة سيئة. حتى تقييمه كان تقييم يعني على سوفا سكور سيء طول المباراة من بدايتها حتى قبل لا يسجل وبعد ما سجل وإلى نهاية المباراة. فالمشكلة الكبيرة لما الدفاع يكون يلعب مع الخصم هذا يربك الفريق، خلي الفريق ما يقدر. حتى شفنا سافيتش ونيفز و يعني سامرفيل أدائهم غير جيد بربكتهم من هذا الدفاع اللي كل كرة ممكن خطيرة تمرير غير جيد.
1: هنا يأتي السؤال
0: لكن نعطي لنيوم حقه، قدم مباراة منظمة بولكا قدم مباراة ممتازة، زيزي أيضا قدم مباراة رائعة، سار في الكرات العرضية، يعني كل الكرات العرضية نعرف أنه سافيتش يأخذها على أي لاعب موجود في الدوري السعودي. سار أثبت خطأ هذه النظرية اللي في بالنا، صار هو اللي يطلع ويأخذها على سافيتش وقدم مباراة رائعة، فقطع الخطة البديلة للتكتلات كان هي يلعبها على القائم الثاني لسافيتش هو يرجعها، لكن صار قطع هذه الامدادات. فلذلك نيوم كان رائع في المباراة وصعب المباراة عليها، لكن هي أيضا كان
1: يعني قلتي قرأ اللاعبين بشكل جيد ويعني دخل بهذه المباراة ويعرف هو أين يريد أن يربك الهلال وأين يريد أن يدخل ويخترق الخطوط. لكن بالنسبة لإنزاغي مثلا، أوكي بالشوط الأول ظهر الفريق بهذا الشكل، لكنه بالشوط الثاني تدخلاته يعني أتت بالعكس لم تساعد الفريق.
0: تدخلاته مقبولة، أنا بالنسبة لي بدايته ما كانت جيدة، يعني مارتينيلي المفروض ما يبدأ المباراة، سلطان مبدع خلال المباريات الماضية خليه يبدأ، خليه ما تحتاج أنت مارتينيلي، ليش تخسر سلطان وخلي مارتينيلي يدخل بالتدريج. مارتينيلي كان سيء في المباراة، تمريراته غلط، ثقته في نفسه غير جيدة، يستلم الكرة وتتقدم، يعني أنت وضعته في وضع غير جيد في مباراة صعبة. لو كان ملعب سلطان كان مارتينيلي عنده في الاحتياط ممكن ينزله في شيء. تغييراته مقبولة، أنا بالنسبة لي تغييرات وتدخلات إنزاغي بين الشوطين أخرج متعب أداء، يعني مش أداء لاعب سعره 120 مليون، يعني محزري اللي جاب آلاف أفضل من واحد جاب 120 مليون.
1: متعب وتنبكتي كمان،
0: تنبكتي يعني أخراج أيضا أي. هو المشكلة الدفاع الثلاثة مع محزري الرباعي كان سيء في الشوط الأول وكان تقييمه من 6 وتحت، ما عدا متعب كان أعلى منهم بقليل. لذلك أنا حتى صورته ورد أبو فهد كيف الأداء الشوط الأول، كيف المدافعين كان أداءهم سيء جدا وهو ما خلى المباراة صعبة على فريقها. لكن بشكل عام هذه الخسارة مهمة للهلال وجيدة للهلال، لأنه المشكلة الأكبر أنه السنة الماضية ما خسر الهلال ولا مباراة، لكن ما أخذ الدوري، ما خسر ولا مباراة ولكن خسر آسيا. هذه الخسارة جيدة عشان تقول لإنزاغي ترى أنت عندك مشاكل كثيرة يجب أنك أنت تجلس وتحلها.
1: طب هنا يعني نأتي إلى السؤال، أنه تكلمنا دائما الآن منذ البداية عن الدفاع، يعني الهلال غير الثلاثي الأمامي كما ذكرنا بالأمس بالانتقالات، ولكن الدفاع يبقى مشكلة دائما عند الهلال. لما كان يجب نقل مارتينيلي بدل أن يحضر مارتينيلي يجب كان أن يعزز الدفاع بشكل آخر.
0: معك حق، يعني مارتينيلي قريب من يعني سامرفيل، قريب من مندش، قريب من سالم، أنت ما عندك عدد كبير من اللاعبين في هذا المكان. المشكلة الكبيرة عندك هي أنه كولوبالي مرة يلعب بشكل جيد ومرة ما يلعب بشكل جيد. عندك مشكلة أكبر مع تومبكتي اللي يغيب بشكل مستمر ودائما عنده إصابات ولاعب يعني إصاباته كثيرة. ففعلا أنت محتاج أنت مدافع بدل ما يصير عندك 4 لاعبين في الأطراف، يعني عندك فائض في الأطراف بين المدافعين، أنت عندك مدافعين أداءهم غير مقنع.
1: طيب يعني لنقل بالشوط الأول بالتوقف يعني بين الشوطين، إذا كنت أنت المدرب يعني ما

0: ماذا كنت او انت كمساعد مدني ماذا كنت تنصح انزاجي ان يعمل لتغيير النتيجه؟
1: اغير
0: انت قلت تغييراته جيده
1: تغييراته جيد، لكن هي المشكله الاكبر في لاعبي الهلال انه ما كانوا يتحركون. التحرك بدون كره هو كثر اللاعبين للامام، لكن وسط الملعب لاعب اللي عنده الحلول في وسط الملعب مارتينيلي ما قدر يقوم بهذا الدور. انا كان لو كنت مكانه ما لعب مارتينيلي في هذا المكان، يعني سامرفيل ممكن يكون افضل انه قادر على الاختراق وخلي مارتينيلي على الطرف، لا هو خلى مارتينيلي خلف المهاجم. فمع الزحمة واستلام الكورة والطول عليه ما كان أداء جيد، لكن تغييراته معقولة. لكن في مباريات تكون سيئة والفريق غير جيد فيها، ومهما تسوي بكل تأكيد ما كنت تقدر تسوي شيء. لكن في يعني على ما قالوا نقاط مضيئة في المباراة. ميتي لعب مباراة رائعة، نزل وهدد المرمى، كاد يسجل بالرأس هدف رائع، طلع شيء شكل ممتاز. سلطان ايضا بين انه لاعب جيد وقادر انه يقدم مستويات جيده، لكن سافيتش ونيفيز لما ما يكونوا كويسين
0: لكزات
1: الهلال يصبح فريق عادي او اقل من عادي.
0: ولكزات
1: رائع لا يعني صحيح ما سجل، لكنه سبب مشاكل للهلال، اخذ فاولات كثير، سبب مشاكل للدفاع، يضغط على المدافعين، وهذه يعني جالتيه وذكائه الضغط على مدافعي الهلال، لان مدافعي الهلال عندهم ضعف في التمرير، هم اصلا غير جيدين في التمرير، بدون ضغط غير جيدين بالتمرير، فما بالك اذا ضغطت عليهم. فكانت الكره الثانيه اللي تطلع سواء من تومبكتي في الشوط الاول وكولوبالي طوال المباراه كان في لاعب من نيوم يستلمها، يعني
0: يمكن هذه المباراة لكازيت
1: كان رائع وذكي يعني عرف انه الهلال عنده فراغات كثيره، فصار ياخذ فاولات، صار يحاول يعني يضحك على المدافعين، وفعلا لعب مباراه رائعه.
0: يمكن بهكذا مباراه يعني بين نيوم والهلال مع فارق الامكانيات وفارق نوعيات اللاعبين الكبير، يعني يمكن هنا ياتي ذكاء المدرب وايضا ذكاء بعض اللاعبين كما ذكرت عن لكازيت، يعني هو هذا ما يصنع الفارق، يعني بصرف النظر عن ما هي الامكانيات او كيف اسلوب اللعب او يعرف كيف يتدخل او كيف يعني يخترق الدفاعات ويخلق الهجوم.
1: يعني هو اللي خلينا نحب الدوري السعودي حتى لما كنا لنا علاقه مباشره او لنا علاقه مباشره، انه فريق صاعد من موسمين قادر يفوز على الفريق التاريخي اللي حقق اكثر الالقاب وفي افضل حالاته ومتصدر الدوري، فهذا جمال الدوري السعودي، يعني انه لما تخطئ وما تكون في يومك ممكن تنهزم حتى لو كنت افضل فريق، حتى لو كنت الهلال، ولو كان فريق صاعد ممكن يسبب لك كثير من المشاكل. نيوم اليوم مع جالتيه مع الذكاء الحقيقي في الدفاع والذكاء في الهجوم كان رائع واستغل الاخطاء. انا عندي انه 50 جالتيه و50 دفاع الهلال ساهمت في النتيجه 100% تروح لنيوم.
0: طيب شكرا لك دكتور ترك العواد العبد السابق، شكرا لك معنا.

سنرجع بعد فصل قصير لنتابع. الدوري السعودي يحتل المركز السابع عالميا في قيمة الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية. مشاريع الاستحواذ تغير خارطة كرة القدم العالمية وتنهي مشروع غوانزو إلى الأبد.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
3: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
2: A peek I had 14 different alias identities.

أهلا بكم من جديد. تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي عندما يستضيف الاتحاد نظيره الفيحاء. الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على ضيفه النصر في الجولة الماضية، يرفع رصيده إلى 11 نقطة في المرتبة الرابعة، بينما يستقر الفيحاء في المركز 11 بخمس نقاط حصدها من تعادلين وفوز في آخر ثلاث جولات بعدما بدأ الموسم بخسارتين. وتشهد جولة السادسة مواجهة قوية تجمع القادسية وضيفه الأهلي. الأهلي يأتي من فوز كبير على الرياض بخماسية ليستعيد توازنه.

0: 6 أهداف. القادسية أحد الأندية التي دخلت عالم الاستحواذ التجاري بعدما باتت مملوكة لشركة أرامكو. تجارب عالمية وقارية غيرت خريطة كرة القدم في العالم.
1: البداية من إسبانيا والاستحواذ على ملكية نادي فياريال، إذ بدأ مشروع فرناندو رويكا عام 1997 والنادي في الدرجة الثانية الإسبانية، وخلال 24 عاما تمكن فياريال من الصعود إلى دوري الأضواء ونيل بطولة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2021. فياريال بات كيانا حاضرا على مستوى المنافسات الأوروبية، وهو يندرج اليوم تحت مظلة شركة أنومار باتريوم مونيال. مانشستر سيتي الإنجليزي عاد إلى الواجهة بعد دخول مجموعة أبوظبي شركة في ملكية النادي عام 2008. مانشستر سيتي تمكن بعدها من معانقة البطولات المحلية والقارية. في فرنسا دخلت قطر للاستثمارات الرياضية شريكا في ملكية باريس سان جيرمان عام 2011. النتائج المذهلة تطلبت فترة صبر طويلة على الصعيد القاري. باريس سان جيرمان اكتسح القارة الزرقاء منذ عام 2025 بعدما حقق كأس دوري أبطال أوروبا في موسمين متواليين. وفي إنجلترا كان نيوكاسل ينتظر صفقة استحواذ تنهي غيابه الطويل عن الألقاب. صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل إلى نيوكاسل في عام 2021. النتائج ظهرت بتأهيل الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ثم الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية. في اليابان احتاجت شركة راكوتين إلى 9 أعوام بعد استحواذها على فيسل كابي ليحرز الفريق بطولة الدوري الياباني للمرة الأولى في تاريخه، وتحديدا في عام 2023. وفي الصين انتظر شانغهاي بورت نحو 4 أعوام بعد استحواذ مجموعة شانغهاي الدولية للموانئ على ملكيته ليتوج بالدوري المحلي للمرة الأولى عام 2018، ثم عاد لإحراز اللقب عام 2023 واحتفظ به في الموسمين التاليين. وامتداداً لهذه التجارب، استحوذت شركة أرامكو عملاق النفط العالمي على ملكية نادي القادسية في عام 2023. المهمة الأولى كانت تتطلب إعادة القادسية إلى الدوري الممتاز تمهيداً لبناء فريق يستطيع المنافسة على البطولات المحلية والقارية. الاستحواذ نجح في جعل القادسية منافساً شرساً في الدوري السعودي، كما منحه بلوغ نهائي بطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، فضلاً عن امتلاك ملعباً عملاق لاحتضان مباريات الفريق. تجارب الاستحواذ تحقق المعجزات، لكنها تتحول أحياناً إلى نقمة على بعض الأندية مثل نادي غوانزو الذي استحوذت عليه مجموعة تشاينا إيفرغراند للتطوير العقاري في عام 2010 وضخت فيه أموالاً طائلة. غوانزو بات بطل الصين لمواسم متوالية وحامل اللقب في بطولة دوري أبطال آسيا قبل أن يأتي عام 2021 بعاصفة تغير أسماء الأندية والأزمة العقارية التي فجرت أزمة الديون الهائلة لشركة إيفرغراند. غوانزو يصبح بلا دعم مالي، اللاعبون هربوا من السفينة قبل غرقها، والفريق يهبط إلى دوري الدرجة الأولى قبل أن تأتي الطامة الكبرى في عام 2025. غوانزو يطرد رسميا من الدوريات الاحترافية قبل أن يتم حله نهائيا بعد عجزه عن تسوية ديونه المتراكمة. المحاكم الصينية دقت المسمار الأخير في نعش نادي غوانزو، حيث حكمت بالسجن مدى الحياة على رئيس الشركة الداعمة هوي كايان في قضايا احتيال مالي.
0: في الاستوديو مع المحلل الرياضي عادل البطي. كابتن عادل أهلا بك. نتكلم يعني هي مباراة الكبيرة للتفل أثاء القادسية والأهلي، يعني نظرا إلى أوضاع الفريقين، يعني نحن هذه المرحلة السادسة، كيف رأيت مشوار حتى الآن؟
2: خلينا نقول الحين أصبح عندنا مباريات الكبار، أول كنا نقول الأربعة الكبار وسابقا كان الشباب يدخل معهم، اليوم القادسية بصراحة دخل، يعني أي مباراة القادسية مع أحد الفرق نقول هذه مباريات قمة ومباريات كبار.

0: البداية خلينا نقول إن المستضيف اللي هو القادسية بصراحة هو حتى الآن حتى الجولة اللي بنبدأ نلعبها السادسة أفضل فريق من ناحية الاستقرار، من ناحية استقطاب مو بس اللاعبين الأساسيين حتى البدلاء، يعني تجهيز الدكة. فريق مستقر فنيا، يعرف وش يبغى من أي مباراة. حتى المباراة اللي خسرها أمام الاتحاد يستحق الاتحاد الفوز، بس كان سيطرة كاملة القادسية، ما وفق الفريق. يكفي أن نقول رايكوفيتش كان حارس الاتحاد، هو نجم رجل المباراة. تأكيد أنه الفريق، أتذكر أنه كان يمكن 14 ركنية للقادسية مقابل 2 أو 3 للاتحاد، يعني كان الفريق حتى هو يخسر كان جيد. اثنين، يفوز خارج ملعبه، فاز على نيوم، فاز على الفيصل، فاز على الفيصلي على أرضه، بس أقصد أنه فاز على الشباب في أول مباراة خارج أرضه. يعني الفريق يعني يتميز سواء في أرضه أو خارج أرضه. كل هذه الأمور تخلينا نقول القادسية فريق بصراحة
1: عنده أفضل خط دفاع حتى الآن، يمكن أخذ 3 أهداف بخمس مباريات.
0: من اللي قابله؟ الأهلي.
1: الأهلي
0: العام كنا نقول الأهلي، مش نقول، الأرقام تقول
1: صحيح.
0: أنه كان أقوى دفاع. اليوم القادسية، ليش أنا أحترم روجرز اللي هو مدرب القادسية؟ لأنه كان طبعا في الصيف فكر يغير الطريقة بسبب ريتيجي وكينيسيوس. لا، لقى أنه يرجع للطريقة 3-5-2 عشان يستثمر اللاعبين الأساسيين اللي موجودين معه. في الصيف جرب أكثر من حاله، وهذا هو الصح في المعسكر، أنت تجرب تشوف لكن رجع للطريقة مع وجود دكة. كل تدخلاته في كل المرات، الفريق الوحيد اللي وآخرهم عبد العزيز العليوي اللي تم التعاقد معه اللاعب الشاب من الخلود، لكن لما نتكلم عن البدلاء تركي العمار. اثنين، على الأطراف أبو الشامات وبونسو، انا ما شفت احد يستثمر لاعبي، كل لاعب عنده يعطيه احسن ما عنده. اليوم بالشامات اللي كان احد نجوم الموسم الماضي حتى الان يقدم مستويات، كل هذا بفضل. لكن ان سمحتي لي ليان، انا التمس العذر شوي للاهلي، هو صحيح خسر من الخلود والهلال، لكن الفريق بصراحه عاش صيف مزعج.
1: لم يستعد جيدا، يعني حتى كان خاض المعسكر يمكن بلا مدرب،
0: خاض المعسكر مدرب السابق يا إسلام.
1: السابق صح، ورجع.
0: تصور، أنا شفت بعض الأهلاويين ينتقدون المدرب، ما يمكن أنا ألوم مدرب هو لا خاض المعسكر معاهم، جاء لفريق يعني حتى بعض اللاعبين جدد على المجموعة، لما أتكلم عن التعاقدات الجديدة اللي صارت للأهلي. عشان كذا أنا أقول المدرب لا يلام، التمس العذر للوضعية اللي صارت، لا يتحملها لا لاعبين ولا مدرب فريق، بل وضع إداري ما كان تعامله مع بداية موسم لفريق نخبة آسيوي مرتين، تعامله بصراحة ما كان جيد. على عكس منه القادسية، يعني تصوري أحسن فريق مستعد وأحسن فريق قاعد يقدم مستويات يقابل الفريق الذي لم يستعد جيدا. ومباراة الرياض اللي فاز فيها 5 أعادت الروح شوي، ترى حاجة الاستقرار، لو تذكري تصريح توني والأجواء اللي عاش فيها الأهلي، يعني لخبطت الأوراق. الفوز على الرياض 5 أعتقد أنها تعيد الروح، تعيد الاستقرار، تعيد الهدوء، تعطي الثقة.
1: يستعد توني كمان، أيضا توني تألقه، لأنه هو يعني لاعب مهم بالنسبة للأهلي،
0: لاعب وهداف ويكسر كل الأرقام في كلاعب هداف مميز بصراحة. وبالمناسبة العام الماضي آخر الموسم ضيع كم ركلة جزاء، اليوم أصبح يسجل. كل هذه الأشياء علامة مضيئة وجيدة بالنسبة للأهلي، لكني لو كنت من أحد محبي الأهلي، لا، الوضع حتى الآن غير مريح للأهلاويين، لا قبل الدوري، ولكني قلت لك التمس العذر.
1: طيب، يعني إذا أردنا تكلم عن سوق الانتقالات الأغلقة أمس، يعني لم يتسنى لنا الوقت تكلم عنه، ولكن الأهلي والقادسية يعني نشطوا جيدا بسوق الانتقالات. صحيح أنه الهلال هو من تصدر الإنفاق الرقم يعني بالنسبة للهلال، ولكن الأهلي كان من ضمن الأندية التي أنفقت جيدا. إذا نظرنا إلى نوعية اللاعبين التي خسرها الأهلي، محرز وكيسين، إضافة نقارن مع العدد الكبير من اللاعبين الذين استخدمهم، هل يحل محل الغيابات التي ستطرأ عليه؟
0: فيها صعوبة. أول شيء الاستقرار، تغيير الجهاز الفني، الأمر ما يمكن نقول أنه محرز كان طبعا أكيد أنه لاعب مميز وكان يقود الفريق بشكل على الطرف اليمين، كان بصراحة شكله أكثر من ممتاز. زائد كيسيه اللي كان يلعب 8 كما جاء في الكتب، يعني اللي يدافع ويستخلص ويسجل. لكن اللخبطة اللي صارت فيها، أنا عندي سبيرستيان اللاعب الأرميني مكسب للفريق. وين النقطة اللي أنا أشوف أن الأهلي هي لخبطة كل شيء؟ كانت قوة الأهلي في إدميرال وإيبانيز. بصراحة إيبانيز وإدميرال لم يقدموا هذا الموسم، أنا في رأيي يمكن أقل مباريات شفتها لهم من يعني منذ استقطابهم في الأهلي، أقل مباريات لعبوها هذا الموسم مع الفريق، ما كانوا بصراحة جيدين. أنت زكريا هوساوي على الطرف اليسار ولا سعد بالعبيد، ما زال المدرب

0: يتعرف على اللاعبين. غياب علي مجرشي تأثر الفريق، أصبح أحيانا يستعين محمد عبد الرحمن اللي لاعب ظهير ولكن يعني أقل شوية من أكيد أقل كثير من علي. ريان حامد أحيانا يبدأ فيه ولا بكر، اللاعبين اللي أصلا هم قلوب دفاع أو سناترة. عشان كذا الأهلي يعيش حالة غير جيدة فنيا داخل الملعب بسبب ما قلناه قبل، اللي هو غياب يايسله وتعاقد مع مدرب جديد مع لاعبين دخلوا على الفريق. يعني لو كان الفريق نفس العناصر بتكون المهمة للمدرب أسهل، لكن تصوري مدرب جديد مع عناصر جديدة.
1: يعني تعتقد أنه يعني لم يتدخل المدرب الجديد بماذا يريد بالملعب، ماذا يريد من لاعبين، هل سيختار هذا يعني يستبدله بأي لاعب بالانتقالات؟ لم يكن لديه الوقت أن يتدخل.
0: بس لازم نقول أنه الوقت ما أسعفه، المشكلة أنه المباريات المتتالية زائد مباراة اللي هو لعبها مع أوكلاند وعنده مباراة في مع الفريق في جنوب أفريقيا، يعني كل الزحمة دي ما تعطيه الوقت أنه يقدر يعطي ما يريده، الفكر اللي عنده يقدر يستقطب، يعني يقدر يعرف كل قدرات كل لاعب الطريقة اللي هي تناسبه. هو جاء ركب على إيش؟ على الطريقة اللي يايس له يلعب فيها، ما قدر يضع بصمته خلينا نقول الواضحة. يمكن الوقت اللي بيكون حتى لو اللاعبين غادروا إنها أيام فيفا اللي هي بطولة الخليج، ويمكن يكون أكثر من لاعب في الأهلي، ولكن بدون شك إنها بيلقى وقت يتعرف على الأقل، يلتقط الأنفاس، يتعرف على اللاعبين، يشوف المباريات السابقة وما يلي من المباريات. عشان كذا انا اجد العذر لبوزيتش،
1: يعني بننطر ما نستعجل عليه. طيب مباراه ايضا اليوم الثلاثاء الاتحاد والفيحاء، مباراه يعني يدخل الاتحاد فيها بمعنويات عاليه جدا، مركز خامس ياتي من فوز على النصر، والفيحاء يعني يمكن يعاني بعض الشيء. يعني كيف ستكون هذه المباراه؟ هل هي يعني امس تكلمنا عن الهلال ونيوم، قلنا نيوم سيكون صحيح منافس قوي ولكن فاجأنا.
0: لا شوي، الفيحة بصراحة كل مباراة اللي يلعبها كل مباراة أحسن من اللي قبلها، لكنه اليوم بيلعب مع فريق يعني نفسيا جاهز، فنيا أخذ ثقة، اللاعب جورج اللي سجل هدفين اللي كان حتى في المباراة اللي يلعب فيها بديل كان مميز. اليوم الاتحاد أيضا في التعاقدات الأخيرة اللي أكيد أن المدرب هو اللي مدرب بصراحة هادئ عاقل يعرف وش يبغى من المباراة، لكني ما راح أقول لك أن الاتحاد في أحسن حالة، ما راح أقول لك الاتحاد هو الفريق القوي اللي قبل العام بطل الدوري وبطل الكاس، الأمر مختلف. الاستقطابات الأخيرة يعني في الميزان أكيد أنها مفيدة بالنسبة للمدرب تحديدا، انه كان عنده اكثر من احتياج، ما يعني مو بلاقي يسد النقص هذا اللي حصل في الاتحاد. الفوز الاخير اللي على النصر زي ما قلنا عن الاهلي انه فاز على الرياض التقط الانفاس، الاتحاد اعطته دفعة معنوية ممتازة وثقة في اللاعبين، ومدرب يلقى شوي الراحة مع اللاعبين. عودة مهند شنقيطي اللي لعب المباراة اللي فاتت كان بديل كظهير وايضا سد خانة مهمة. فارس عايدي اعتقد مكسب على الظهير، ما زال احيانا حسن كادش، ما زال بيريرا بصراحة هو اللي يؤدي اكثر يعني اللاعبين المميزين خلينا نقول في التقاط، في عمق الدفاع بصراحة قاعد يؤدي ادوار مهمة في العاب الهواء ذات اللي كان يعاني منها احيانا الاتحاد.
1: شكرا لك عادل البطي المحلل الرياضي، شكرا لك معنا.

وصلت المطالبات برحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم جاني إنفانتينو إلى ميدان تايم سكوير في نيويورك، حيث عرضت شاشة إعلانية شعارات تدعو إلى إقالته وسط تصاعد الضغوط على قيادته لفيفا. الشاشة عرضت شعارين، الأول يا اتحادات كرة القدم القارية أقيلوا إنفانتينو، والثاني فيفا يستحق قائدا لا تاجرا، إلى جانب وسم يدعو إلى رحيله. ورغم تصاعد الضغوط، يتمسك إنفانتينو بالترشح لولاية جديدة في انتخابات مارس المقبل التي تشارك فيها الاتحادات الوطنية الأعضاء في فيفا وعددها 211 اتحادا. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم رفضه دعم السويسري جاني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة. وأشار الاتحاد البلجيكي في بيان رسمي إلى اعتراضه على طريقة تعامل فيفا

مع إلغاء عقوبة الإيقاف الإلزامية لمباراة واحدة بحق اللاعب الأمريكي فلورين بالوغون خلال كأس العالم. يأتي هذا الموقف وسط ضغوط متزايدة على إنفانتينو عقب خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في بطولة كأس العالم لشركات من القطاع الخاص والتي أثارت موجة اعتراضات غاضبة. فاز كالياري على منافسه ليتشي بهدف من دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. الهدف حمل توقيع دانيال مالديني في الدقيقة 29 ليحقق الفريق انتصاره الثاني في أول ثلاث مباريات ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي ليتشي عند 30 نقاط. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع ذكريات مورينيو تسبقه إلى برنابيو قبل مواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري الأبطال.

0: لقصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
7: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
6: إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. تعود عجلة دور أبطال أوروبا للموسم الجديد اليوم الثلاثاء بست مباريات. في إحداها يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة تجمع فريقين استهلا الموسم بشكل مثالي على المستوى المحلي. تكتسب المباراة أهمية خاصة للسيتي الذي يخوض أولى مبارياته في دور أبطال أوروبا منذ موسم 2016 من دون مدربه السابق بيب غوارديولا بعدما تولى الإيطالي إنزو ماريسكا المسؤولية. لكن سجل السيتي خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا يثير بعض القلق، حيث حقق انتصارين فقط مقابل 6 هزائم في آخر 9 مباريات، بينما يعود بورتو بعد غياب استمر 2 عامين عن البطولة، خاض خلالها مشاركتين غير ناجحتين في الدوري الأوروبي. من ناحيته يستهل بوروسيا دورتموند الألماني مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة عندما يستضيف فياريال الإسباني على ملعب سيجنال إيدونا بارك. يدخل دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري بعد خسارته أمام باين في كأس السوبر الألماني. يأمل المدرب كوفاتش بتحقيق نتائج أفضل من مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما يستمد الفريق مزيدا من الثقة من تفوقه السابق على فياريال. تتجه الأنظار إلى مدريد، حيث يستقبل سانتياغو برنابيو قمة هذه الليلة بين ريال مدريد وضيفه انتر ميلان في مواجهة تجمع بين فريقين يطمح كل منهما إلى استعادة مكانه.

0: مكانته قاريا. تحمل المباراة أهمية خاصة للمدرب البرتغالي جوزي مورينيو الذي يعود إلى مواجهة إنتر بعد 16 عاما من قيادته الفريق الإيطالي إلى التتويج بدور أبطال أوروبا عام 2010.
1: أريد الفوز، لعبنا جيدا أمام بيتيس وخسرنا، لذلك ما أريده أمام إنتر هو حصد النقاط الثلاث. في إنتر يعتبرونني صديقا، لكن خلال المباراة لن ينظر إلي أحد بهذه الطريقة. علاقتي بالمدرب كريستيان كيفو مميزة، وسأحييه بالطبع قبل اللقاء وبعده، لكن أثناء المباراة يجب أن نضع المشاعر جانبا، فلا صوت يعلو فوق الفوز. في برنابيو فزت بدوري أبطال أوروبا وخسرت في نصف النهائي بركلات الترجيح. عشت الأفضل والأسوأ في هذا الملعب. سأكون صريحا، لدينا ثلاثة لاعبين سيغيبون للإيقاف، لكن لدي الكثير من الخيارات.
2: لدي شعور جيد بشأن الكرة الذهبية، لكن القرار في النهاية يعود للصحفيين الذين سيصوتون للجائزة. الحديث عن عدم التفاهم بيني وبين فينيسيوس مجرد رأي من بين ملايين الآراء التي تقال عن ريال مدريد. نحن نركز على ما يمكننا التحكم فيه، وهو الفوز بالمباريات. لا أحب التركيز على ثلاثة لاعبين داخل الفريق، لأن ريال مدريد أكبر من أي اسم. يهمنا دائما العمل الجماعي وتحقيق الانتصارات.
3: اللعب في ملعب برنابيو ليس سهلا. 60 عاما مرت على آخر فوز لإنتر ميلان على أرض هذا الملعب. نعلم أنه لا توجد طريقة مثالية لمواجهة ريال مدريد، فهو يمتلك لاعبين يمكنهم صنع الفارق. مورينيو شخص مميز، قدم لي مساعدة كبيرة في وقت صعب من حياتي ولن أنساه أبدا. شاركت مع مورينيو في صنع لحظات جميلة للغاية. يوجد في العالم عدد قليل من المدربين الذين يشبهون مورينيو.
0: افتتاحية دور أبطال أوروبا تجمع اليوم الثلاثاء جوزي مورينيو بإنتر ميلان الإيطالي لتعيد ذكريات الثلاثية.
4: هنا في مدريد ودع جوزي مورينيو إنتر ميلان بالدموع، وفي المدينة نفسها يستقبله اليوم بمشاعر من يلتقي عائلته وعزيمة من يسعى إلى هزيمة منافسه. ريال مدريد يستقبل الفريق الإيطالي في افتتاح مشواره بدور أبطال أوروبا، لكن المباراة تعيد مدربه البرتغالي 16 عاما إلى الوراء، إلى ليلة على أرض البرنابيو نفسه اجتمعت فيها فرحة التتويج ومرارة الوداع. يومها هزم إنتر ميلان منافسه بايرن ميونخ وعاد إلى التتويج بدور أبطال أوروبا بعد 45 عاما. اكتملت الثلاثية وجمع مورينيو الدوري والكأس واللقب الأوروبي. حقق سبيشال ون مع فريقه كل ما أراده في ذلك الموسم، ثم حانت لحظة الرحيل. حقق البرتغالي بطولات مع أندية أخرى، وقضى في تشيلسي وريال مدريد سنوات أكثر من العامين اللذين عاشهما في ميلانو، عامان كانا كافيين ليصبح إنتر في وصفه عائلة. داخل تلك العائلة ظل مورينيو بطباعه الصعبة، يضغط يطالب بالمزيد ولا يتردد في مواجهة لاعبيه بكلمات قاسية، لكنه وجد أمامه شخصيات قوية استوعبت طريقته وقابلت شدته بالثقة. ومع الوقت أصبح لكل لاعب مكان في مشروعه، حتى أولئك الذين لم يجدوا مكانا دائما في تشكيلته، وكان ماركو ماتيرازي واحدا منهم. حين لم يعد المدافع يشارك باستمرار، لكن مورينيو أبقاه مستعدا للحظة التي يحتاج إليه فيها. وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الباين، كان ماتيرازي يعرف أن له مهمة، ولو لدقيقة واحدة أو لثوان قليلة. لم تكن مساحة حضوره في المباراة هي الأهم، بل أن يكون جزءا من نهايتها. وحين جاءت نهاية الرحلة احتضن مدربه وبكى طالبا منه البقاء. لاعب قليل المشاركة، يصعب عليه رحيل الرجل الذي أبقاه حاضرا. وفي مكان آخر من الصورة كان ماسيمو موراتي يعيش حلما رافقه لسنوات. رئيس إنتر ميلان أراد أن يعيد المجد الأوروبي الذي عرفه النادي في عهد والده أنجيلو، وفي نهائي مدريد أصبح يحمل الكأس كما حملها والده من قبل. مورينيو الذي سبق أن فاز بالبطولة مع

بورتو وجد نفسه شريكا في فرحة يعرف كم طال انتظار أصحابها. كانت ليلة التتويج أكبر من إضافة لقب إلى سجل مورينيو، حلم رئيس وانتظار جمهور وفرصة لاعبين خاضوا النهائي من أجل رفع الكأس. مورينيو اختار ألا يعود مع الفريق إلى ميلانو، كان يخشى أن يجد نفسه وسط لاعبيه وجماهير تطالبه بالبقاء فلا يستطيع تنفيذ قرار الرحيل، احتاج إلى الابتعاد كي يتمكن من المغادرة. ربما هنا بقيت الحكاية مختلفة، انتهى العمل في لحظة اكتمال الحلم وبقيت العلاقة عند تلك الصورة، هم أصحاب الثلاثية وهو المدرب الذي غادرهم باكيا، واليوم يجمعهم البرنابيو مجددا، النادي الذي ودعه في مدريد يعود إليه ضيفا على فريقه. مورينيو سيحاول أن يهزم إنتر ميلان، غير أن الذكريات الجميلة ستبقى بعيدا عن تأثير النتيجة. ديما محمد السائح، العربية.

0: ينضم إلينا الحديث عن هذه المباراة الإعلام الرياضي كيفين كامبوا. أهلا بك كيفين. يعني كما كان التقرير يذكر مسيرة مورينيو وحساسية هذه المباراة بالنسبة له وبالنسبة لكيفو بالتحديد، هل سنرى ترحيبا خاصا؟ هل سنرى برأيك أنت أي علامة تدل على أن هناك ألفة بين الخصوم، أم أنه كما ذكر مورينيو بالمؤتمر الصحفي أعانق قبل المباراة وبعد ولكن داخل المباراة سنكون أعداء وليس أصدقاء؟
1: السلام عليكم my dear Lilian, happy to be here with you.
2: السلام عليكم عزيزتي ليليان. نعم كنا قد سمعنا كافة هذه المعلومات التي تحدث بها جوزيه مورينيو، ويله من مدرب رائع، ونتحدث عن أفضل مدرب في العالم. هذه المباراة التي تخص المرحلة الأولى من دورة أبطال أوروبا التي تأخذنا للأذهان، وهي تحمل طابعا خاصا بالنسبة لمورينيو، ليس فقط لهذه الفرصة الجديدة في محاولة لكسب البطولة الجديدة مع ريال مدريد، بل للعب لخوض المباراة الأولى مع انتر ميلان. قد خاض أول مباراة مع ريال بيتيس وقد قال بأنه يحب ما يقوم به. تذكروا بأنه قد فاز مع الجانب الإيطالي وكان سعيدا أثناء أدائه وخلال إنجازاته، وكان هناك الكثير من العرفان لأدائه، وكذلك قاد فريق انتر ميلان في فوزه في عام 2010. وكما قلتم وكما ذكر في المؤتمر الصحفي بأن عمله الآن هو أن يعتمد على الدفاع على ألوان ريال مدريد، ويكون أمامنا 9 دقائق محفوفة باللحظات التي يحاول من خلالها مورينيو لتحقيق النصر. وكذلك الحب يبقى خارج المباراة لإنتر، وسوف نرى أفضل نسخة من مورينيو في أداء هذه المباراة مع ريال مدريد.
0: يعني بالفعل هي مهمة صعبة لجوزيه مورينيو. يعني كيف يرى المدريديون، كيف ينظرون إلى مورينيو حتى الآن، خاصة بعد خسارة المباراة الأخيرة؟ وهو قال يعني بعد المباراة أنه اللاعبون كانوا مصدومين من الخسارة. هل جماهير مدريد يعني ما زالت لديها هذا العشق لمورينيو وتتوقع منه الكثير؟
2: نعم بكل تأكيد، أن مشجعي ريال مدريد هم الأكثر صعوبة في العالم، ويمكنهم أن يتقلبوا بسرعة، وخاصة إذا ما شاهدوا مباراة لا تسير على ما يرام. ولكن في هذا التوقيت على وجه التحديد ومنذ بداية بطولة الليغا وفقدان هذه المباراة الوحيدة أمام ريال بيتيس، كان قد أثار أسئلة كثيرة حول الفريق وكذلك حول مورينيو وكذلك حول كيليان امبابي. ولكننا نتحدث هنا عن مورينيو. الجميع يشعر بالسعادة في وجود مورينيو لأنه من أحد المدربين الذي يمكن أن يقوم بضبط هذا النظام، وهو مدرب قد كتب له أن يحقق النجاحات، وسوف يقوم بالدفع بهذا الاتجاه.

0: لكن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال مطروحة حول مسألة الخسارة أمام ريال بيتيز، وخاصة بالنسبة لضربة الجزاء لإمبابي. هناك الكثير من الأمور التي حدثت في هذه المباراة التي قد أثارت الكثير من الأسئلة للمعجبين، وهذا لا يعني بأنهم لا يثقون بمورينيو، بل يثقون بالإجراءات التي يمكن أن يقوم باتباعها، لكن ويحترمونه لقيادته لهذا الفريق. في نهاية الأمر هذه المباراة الأولى في مواجهة إنتر ميلان سوف تكون هي المهمة الأساسية، وسوف تجيب على هذه الأسئلة التي طرحت، ولابد لمورينيو أن يجيب على هذه الأسئلة، لأن ريال مدريد يلعب بشكل جيد وسوف يقوم ببذل أفضل ما بوسعه للهدف للفوز بهدفين مقابل صفر، وسوف يتم العمل على إغلاق هذه الأسئلة في وجه المشككين قدرات مورينيو. وهناك احتمالات ضئيلة بأن يخسر المباراة، وهناك الحديث الذي يجري عن مورينيو ومساعيه المستمرة لتقديم الإنجازات في هذه البطولة وفي مواجهة إنتر ميلان.
1: طيب باختصار يعني كما قال كيفو، هل فعلا أنه حتى لو كان هناك 5 لاعبين غائبين بين إيقاف وبين إصابة من ريال مدريد، فهذا لا يعني أنه نحن سنفوز؟
0: لعل هذا الأمر قد يؤثر على الفريق، لأن أدواردو كامافينجا وهو من أحد اللاعبين، وأردا جولر أيضا هو اللاعب الذي كان له أهمية، وبالنسبة لأحد اللاعبين كان قد تلقى بطاقة صفراء، وبالنسبة لبرناردو سيلفا قد لا يكون أيضا خسارة كبيرة، وهناك الذي قد خاض في مباراته الأولى وكان يرتدي اللون الأبيض لريال مدريد، لكن مع ذلك فإنه قد تلقى البطاقة في الموسم الماضي. سوف يكون هناك اسمان مهمان، برناردو سيلفا وأردا جولر، لكن هذا قد يثير الفرصة لإشراك بعض اللاعبين للمشاركة في مواقعهم وتولي مسؤوليتهم بالنسبة للفرق. مثلا هناك بالديرني وهناك بعض اللاعبين الذين يمكنهم أن
1: شكرا لك كيفن، انتهى وقتي. كيفن كومبو الإعلامي الرياضي، شكرا لوجودك معنا عذرا للمقاطعة. تصدر الدوري الإنجليزي دوريات العالم من حيث قيمة الصفقات في الميركاتو الصيفي، بينما جاء الدوري السعودي في المرتبة السابعة. هذا أقوى 10 دوريات من حيث التعاقدات هذا الصيف.

0: وصلنا إلى الختام، نترككم مع فوز نيوم على مضيفي الهلال بهدفين من دون مقابل ضمن منافسات الدوري السعودي. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.
1: الهلال وكرة ثابتة وركنية متاحة وفرصة بعد ربع ساعة أولى في أحداث هذا اللقاء ومحاولة لمصعد نيوم في هذه اللحظات. عرضية مرت من الجميع قوية لكنها صدمت وانحسنت. يا إلهي، هدف أول لمصعد نيوم بالنيران الصديقة. نعم، بالنيران بلمسة يد في اللقطة الأخيرة تصل كرة عرضية خطيرة لكنها تبعد. سيرتي مرة أولى وبالراس. Oh!

الله يا ما تكوني، الله على كرة، الله على ارتقاء رائع، الله على نهاية جميلة يا كوني. اسمر يا اسمراني، كرة في منتهى الروعة، نيوم في منتهى الروعة، ليلة غير عادية في الكينج دوم أرينا. نيوم يظهر هذا التحدي، يقدم هذا الأداء الكبير. يا لها من دقائق جميلة، يا لها من روح عالية. شوف الكرة بأفوى قاتلة من الدفاع، وكوني يضعها في الشباك. كم كانت رائعة، كم كانت كرة جميلة، كم كانوا يستحقون هذا التقدم، يظهرون هذا الأداء القوي، هذه الشجاعة الغير عادية، هذه الروح.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. العليمي يؤكد أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، ويحمل الميليشيات الحوثية عواقب التصعيد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في الضالع، وغارات مكثفة ضد مواقعهم في البيضاء. الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك يبدأان عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتا قرب القدس. واشنطن تستعد لإحالة نووي إيران لمجلس الأمن، وغروسي يطالب طهران بكشف برامجها السرية للوكالة.

الانتظارية. بمساعدة أمريكية، زيلنسكي يرى فرصة محتملة لمفاوضات سلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء. والأمم المتحدة تحذر من تهديد وجودي للبشرية بسبب الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ النشاط بتطورات اليمن، حيث أكد رئيس مجلس قيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن القوات المسلحة أثبتت خلال الأحداث الأخيرة قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل عواقب، وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد العليمي أيضا أن رفض الميليشيات قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. في الشق الميداني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم في جبهات بمحافظات البيضاء وتعز والجوف، وغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع الحوثيين في جبهة مقبنة غربية تعز، وذلك بعدما استهدفت في المخا بصاروخ باليستي. واحتمت القوات اليمنية السيطرة على جبل الكورة وانقيل في جبهة الكدحة بتعز، وقام الطيران الحربي بتدمير 21 آلية حوثية محملة بعناصر مسلحة وعتاد عسكري بجبهة غربية مدينة تعز. وفي جبهة الجوف مشاهدينا، بدأت قبائل الجوف التحرك لمساندة القوات المسلحة اليمنية ضد الميليشيات الحوثية. وذكر مراسل العربية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبيرا في المحافظة بتطويق معسكر اللبنات أو اللبنات والسيطرة على القرى المحيطة به، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثيين حاولت الدفع بتعزيزات، إلا أن القوات المسلحة اليمنية قامت باستهدافها وإجبارها على التراجع. كما أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية السيطرة على مناطق حيد الخزان والمجارش ودار المعلى والناصفة في البيضاء مع تراجع الميليشيات الحوثية. وتتقدم القوات المسلحة اليمنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بغطاء جوي من الطيران الحربي. في مأرب مشاهدينا، استهدف قصف حوثي بصاروخ باليستي مركز للنازحين في مديرية رغوان، وتسبب القصف في مقتل طفلين وإصابة 15 بينهم أطفال وتضرر 16 مأوى خاصا بالنازحين. من جهة أخرى، استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وثكنات تابعة للميليشيات الحوثية بعدة غارات على جبهات مأرب الجنوبية. كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات للحوثيين في مديرية الضالع.

0: فوقهم فوقهم ولا رافض يرفع راسه.
1: من القاهرة مشاهدينا معنا الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أهلا بك دكتور فياض معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف يجب أن نقرأ ونفهم أيضا عن هذا التقدم السريع للقوات المسلحة اليمنية خلال هذا اليوم، وما دلالته أيضا على مسار العمليات العسكرية الجارية حاليا خلال المرحلة المقبلة؟
2: طبعا قراءة المشهد اليوم خلال 48 ساعة تحديدا من انطلاق العمليات سواء في الساحل الغربي أو في تعز أو حتى خلال 24 الماضية في الجوف والبيضاء، هو ما يؤكد بأن الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها الجيش الوطني انتقلت من الردع على مصادر النيران إلى الردع المتكامل والذي يتمثل بالمبادرة والتحرك من أجل تحرير المناطق التي تستخدمها الميليشيات الحوثية سواء في الجوف أو في البيضاء أو في تعز أو في الساحل الغربي أو في الحديدة كمنصات لاستهداف

0: المحافظات المحررة، وبالتالي فإن هذه النقلة العسكرية أو هذه الاستراتيجية العسكرية هي تأتي في إطار استمرار الحشد والتصعيد من قبل الميليشيات الحوثية إلى محافظة تعز، والتي أصبحت اليوم كثقب أسود لاستنزاف الميليشيات الحوثية وإفشال مخططها التي عملت عليه لأكثر من 4 سنوات من أجل أن تتحكم بالمناطق الحاكمة والمناطق المطلة على الساحل الغربي خدمة لأجندة الحرس.
1: ولكن دكتور فياض، هذا واضح، لكن هل هناك سقف محدد وواضح لهذا التقدم؟ هل تقف هذه العمليات عند أهداف بعينها، أهداف جغرافية أعني، أم أن صنعاء يعني نفسها هي باتت أيضا ضمن خيارات الحكومة الشرعية أيضا في المرحلة المقبلة؟
0: طبعا خيارات الحكومة والقوات المسلحة هي استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وعودة العملية السياسية من حيث انقلبت عليها الميليشيات الحوثية، لكن الانطلاق لتحرير العاصمة صنعاء أو بقية المحافظات هو متروك للاستراتيجية وللقرار السياسي وللقائد الأعلى للقوات المسلحة وأيضا للقيادات لمجلس الدفاع الوطني الذي يعمل على وضع استراتيجية واضحة، لكن المعطيات والمؤشرات التي تتم في الميدان هي تؤكد بأن القوات المسلحة بعد أن أصبحت ذات قرار واحد والقرار السياسي أصبح موحدا في مجلس القيادة الرئاسي، أعتقد بأن كل الخيارات اليوم أصبحت مفتوحة من أجل اختصار الطريق لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وعدم استمرار إعطاء الميليشيات الحوثية أي هدى. موقف المجلس القيادة الرئاسي والقيادة السياسية لليمن أكدوا بأنه لا يوجد هنالك هدنة جديدة أو اتفاق لإطلاق النار، إذا كان هنالك سلام فهو سلام مبني على سلام حقيقي يعيد الدولة كدولة مسيطرة على القرار الوطني وأيضا امتلاكها للسلاح وإنهاء الانقلاب ومعالجة أسباب هذا الانقلاب المتمثل بانتشار و سيطرة الميليشيات الحوثية على كثير.
1: ولكن دكتور فياض، يعني هل يمكن أن تشرح لنا فقط يعني لماذا الآن، يعني ما الذي دفع الأطراف اليمنية في هذا التوقيت إلى كسر سنوات من التهدئة والذهاب للمواجهة إلى هذا الحد الذي نشاهده اليوم من التصعيد؟
0: طبعا الأسباب كثيرة وتتمثل بأن الميليشيات الحوثية هي من بدأت أولا بمحاولة تسيير جسر جوي ما بين طهران وصنعاء من أجل استمرار تدفق الأسلحة وأيضا استهدافها وتصعيدها على المياه الإقليمية. اليوم الميليشيات الحوثية عملت على تحويل الجغرافيا اليمنية والمواقع الاستراتيجية في المرتفعات الجبلية سواء في ذمار أو في إب أو في تعز أو في الساحل الغربي كمنصات استهداف خطوط الملاحة الدولية، وبالتالي الحكومة أولا من حقها أن تدافع على السيادة اليمنية وأيضا تعمل على أن تمنع الميليشيات الحوثية من استمرار باستهداف خطوط الملاحة الدولية والمياه الإقليمية ومرور التجارة، وأيضا الهدف الآخر هو حماية المصالح المحلية والإقليمية كون اليمن هي دولة ذات سيادة ومعترفة وهي الحكومة المعترفة دوليا.
1: نعم. طيب وأيضا دكتور فياض، يعني في ظل تدهور الوضع الإنساني تزامنا مع هذه العمليات العسكرية ونزوح أيضا مئات الأسر، نتحدث عن 600 أسرة على الأقل في آخر التقديرات، إلى متى سيظل المواطن اليمني يدفع ثمن الأطماع الحوثية والإيرانية واستمرار هذا الصراع كذلك؟
0: للأسف الشديد الميليشيات الحوثية لا تعبه بالحالة الإنسانية للمواطن اليمني سواء في مناطق سيطرتها أو حتى في المناطق المحررة أو حتى في أيام الهدنة. اليوم الميليشيات الحوثية وحدة الرصد لدى مخيمات النازحين ترفع بتقارير يومية بأرقام مخيفة بأن الميليشيات الحوثية هجرت كثير من الأسر في محافظتي الحديدة وتعز، وبالتالي هي تريد أن ترفع الكلفة الإنسانية على الحكومة اليمنية وعلى المواطنين المناهضين لهذا المشروع.
1: نكتفي إذن بهذا القدر، شكرا لك على حضورك معنا من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، تحياتي.
2: عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات المسلحة

0: اليمنية في محافظة الجوف وتحديدا شرق المحافظة لتحرير أجزاء واسعة من هذه المناطق الواقعة شرق محافظة الجوف في السلسلة الجبلية التي هنا معسكر اللبنات الاستراتيجي الذي اتخذته الميليشيات الحوثية مركزا للعمليات المتقدم والذي حشدت إليه الكثير من الآليات والأفراد خلال الأيام الماضية يصبح اليوم تحت السيطرة النارية للقوات المسلحة اليمنية التي اشتركت في عملية برية اشتركت فيها قوات المنطقة العسكرية السادسة وأيضا وحدات من قوات الطوارئ وقوات درع الوطن. العملية سبقت بتمشيط ناري من الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية التي مشطت أهدافا خلف خطوط التماس للميليشيات الحوثية وقطعت خطوط إمداداتها خلال الأيام الماضية. تحركت هذه القوات أكثر من 40 كيلومترا لتصل إلى هذا المكان وتحاصر الميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات وفي أجزاء واسعة من شرق محافظة الجوف. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من شرق محافظة الجوف.
1: طال الوث العمالقة يقتحمون تباب العدو ويستولون على مواقعهم في جبهة البيضاء. الله أكبر الله أكبر ومن نصر لمن عند الله.

0: جنا وخرجوا نحنا وبهذلوا بنا
1: الحوثة
2: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
3: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
4: نحنا يا خقية نحنا بلا كسوة نحنا بلا اي قاذف يا ام الله غير شلينا روتي والله والله شلينا روتي.
5: فطرنا الرصاص له فوقنا والصواريخ والهوزرات كل شيء لفوقنا نزحنا نحن بسبب الحرب يعني كل شيء لفوقنا رقت نزحتين على بيت أخي وأظن مهددين للحرب ما كانوا قالوا لنا نزحوا.
6: نحن كنا من مقبنا كنا من مقبنا أتينا من مقبنا دحنت نسرهم يعلنا عن السنة دحنت عن كاردو نحن من هني كاردو نحن من هم النرو خلصنا نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها عقوبات بريطانية على إسرائيل غدا تتضمن حظر التجارة مع مستوطنات الضفة. ولدينا أيضا الجيش السوداني على مشارف محلية سودرية الاستراتيجية في شمال كردفان.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
2: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
2: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل نفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
1: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
3: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي وجهاد الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفات وعناتا قرب القدس. وبحسب إعلام إسرائيلي من المتوقع أن تستمر العملية لفترة طويلة وتشمل مداهمة عدد كبير من المواقع التي تقول القوات أنها مرتبطة بنشاط

0: المسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن العملية جاءت عقب معلومات استخباراتية تتحدث عن نية مسلحين في المنطقة تنفيذ هجمات. معنا من رام الله مراسلة العربية إسراء الزير. أهلا بك إسراء، ضعينا في التفاصيل، ما الذي يحدث في مخيمي شعفات وعناتة؟
1: ميدانيا العملية بدأت منذ حوالي ساعة، ولم تأتي هذه المرة لا إلى جنين ولا حتى إلى بول كرم، بل إلى منطقة يفترض أن إسرائيل تعتبرها جزءا من القدس. على الأرض قوات كبيرة من حرس الحدود، الشرطة، الجيش، الشباك، دخلت مخيم شعفات وبلدة عناتة شرقية مدينة القدس، وبدأت مداهمات وتفتيش للمنازل. تقول بحسب بيانها أنها تبحث عن أسلحة ضمن عملية أطلقت عليها اسم القبضة المشتركة، وتقول إنها قد تستمر فترة طويلة لنفكك الاسم سويا. القبضة المشتركة هو جزء من الرسالة الإسرائيلية هنا، قبضة مشتركة بمعنى أن إسرائيل تريد أن تظهر أن كل أذرعها الأمنية تعمل في مساحة واحدة، وتروج العملية باعتبارها ضربة استباقية بعد معلومة استخباراتية عن نية مسلحين تنفيذ عمليات خلال فترة الأعياد اليهودية. وهذا التوقيت ليس منفصلا عما يجري في الضفة. إيال زمير إن كنت تذكر كان قد رفع أصلا مستوى التأهب قبيل الأعياد، وأبقى قوات إضافية في حالة الجاهزية خشية عمليات وتصعيد ميداني من التحديث. وبالتالي نحن أمام انتقال من التحذير من سيناريو أمني إلى عمليات استباقية على الأرض، لكن المفارقة هنا أن شعفات وعناتة ليستا تخضعان للسلطة الفلسطينية بالكامل. نحن أمام منطقة ملاصقة للقدس، وجزء من سكانها عمليا يحملون الهوية الزرقاء، يعني هوية الإسرائيلية، يعني إقامة إسرائيلية بمعنى أو بآخر، يعني أن المنطقة عمليا تخضع ضمن صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية. ولهذا نرى الشرطة وحارس الحدود في مقدمة العملية إلى جانب الجيش، وليس الجيش وحده من يسيطر على المشهد. بالتالي طابع العملية أمني شرطي أكثر من عملية عسكرية بالشكل الذي نراه عادة في مخيمات شمال الضفة.
0: طيب، وذكرت إسراء أن العملية بدأت منذ حوالي ساعة، هل هناك أي تسريبات أو معلومات عن اعتقالات، عن إصابات في صفوف الفلسطينيين في هذه المناطق؟
1: حتى اللحظة المعلومات التي تصل لنا من تلك المنطقة شحيحة جدا. ربما خلال الوقت القليل القادم سوف نتحدث عن عدد من المداهمات باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين وعدد من الاعتقالات. على الأقل السيناريو الذي سوف نراه ليس مختلفا عن السيناريو الذي عاشه الفلسطينيون في مخيم قلنديا الذي شهد عملية عسكرية حينها إن كنت تذكر استمرت لمدة يومين 48 ساعة. في بداية أغسطس كان موعد العملية، حينها كان على الأرض المجريات الميدانية عبارة عن تفتيش، اعتقالات وتحقيقات ميدانية، واليوم ينتقل المشهد بضعة كيلومترات إلى شعفات وعناتة. ومن هنا بالمناسبة محافظة القدس تقول إن المسألة لم تعد عملية منفصلة هنا وأخرى هناك، وإنما نمط يتكرر في التجمعات الفلسطينية المحيطة بالمدينة.
0: وهذا ما أود أن أسأل عنه يا إسراء، يعني هل هناك أيضا مؤشرات على إمكانية انتقال هذه العملية إلى مخيمات ومناطق أخرى ولن تقتصر فقط على شعفات وعناتة؟
1: المهم جدا أن نعرف بأن هنالك ثلاث مخيمات في الضفة الغربية تخضع لاحتلال كامل منذ حوالي سنة ونصف. نتحدث عن مخيمات شمال الضفة الغربية، جنين، طول كرم، ونابلس، وكان هنالك تحذيرات أممية بأن الذي يحدث هو عبارة عن هجرة أو تهجير قسري لهؤلاء المواطنين الفلسطينيين الذين تركوا بيوتهم حينها ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل في 1 يناير لعام 2025 اسم السور الحديدي. وحتى اللحظة هذه العملية لم تنتهي، على الرغم من أسباب العمليات الذي دخل الجيش الإسرائيلي على إثره تلك المخيمات قد أزيل من المنطقة. نتحدث عن الكتائب المسلحة، إسرائيل اختلف بعضهم ودمرت المخيمات بالكامل، 48% من البنية التحتية مخيم جنين دمر بالكامل، نتحدث عن 26% من مخيم نور شمس دمر بالكامل، 30% من مخيم طول كرم أيضا دمر بالكامل. بالتالي يزال جيش إسرائيل يسيطر على تلك المناطق، ونتحدث عن 33,000 نازح فلسطيني. هل سوف نشهد مشهدا مشابها لما يحدث في شعفات وعناتة فيما تبقى في محيط مدينة القدس كتلك التي شاهدناها في مخيم قلندي؟ الأمر غير مستبعد. نعرف بأن الضفة الغربية على صفيح ساخن، وأنت

عارف تماما نحن قريبون جدا من مرحلة انتخابية، والملف الأمني عادة صحيح. كالعادة سيكون واحدا من أكثر الملفات حضورا في المنافسة الإسرائيلية. بالتالي اليمين يريد أن يقول أنه يفرض السيطرة، الجيش والشباك يريدان

0: الصعيد، بالتالي المؤسسة الأمنية تتحجج بذلك بأنها تريد أن تحكم القبضة على الضفة الغربية كي لا نتحدث عن عمليات ربما دهس أو طعن في أنحاء الضفة.
1: نعم، الصورة واضحة إسراب، نبقي عينا معك على ما يحدث في المخيمين ونعود إليك إذا ما جاء أي جديد. شكرا لك من رام الله مراسلة العربية إسراء الزير. في موضوع فلسطيني آخر مشاهدينا، علمت صحيفة التلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام سيعلن يوم الثلاثاء عن تسريع فرض عقوبات على إسرائيل، وستتحرك الحكومة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية رغم الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض ونواب من حزب العمال للخطط البريطانية. ولا يعتقد أن العقوبات ستشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات بعينها، لكنها قد تتضمن حظر التجارة مع الشركات التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية. في ظل عرقلة إيرانية متواصلة لعمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية، تعتزم الولايات المتحدة تصعيد الضغوط الدبلوماسية على إيران، وذلك عن طريق الدفع باتجاه إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن بحسب بلومبيرغ. ومن المتوقع تحرك واشنطن في هذا الاتجاه في الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. هذا ويطالب مشروع القرار الأمريكي إيران بالمعالجة العاجلة لعدم امتثالها والسماح بإجراء عمليات التفتيش المتوقفة منذ 15 شهرا للتأكد من عدم تحويل المواد النووية عن الاستخدامات المعلنة. اعتبر أيضا مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدورية رافائيل جروسي أن أفضل وأسرع سبيل لتحقيق نتيجة إيجابية هو أن تنخرط إيران مع الوكالة الذرية بشأن كل ملفاتها ومنها البرامج السرية.
2: Shortest way for a positive outcome is to Iran is for Iran to engage with us. If Iran engages with us, if Iran engages us with us in a serious dialogue, if we can start getting access, addressing their security, confidentiality points, I am sure, and I can guarantee to you, that this will have a very, very positive repercussion that will allow others to consider that we have a process, i.e. Iran, that needs to be protected, that needs to be supported, and this will help peace and not war.
1: معنا من واشنطن مشاهدينا الكاتب السياسي سعيد البستاني، اهلا بك سيد سعيد معنا في هذه الساعه الاخباريه.
3: مرحبا.
1: لماذا تتبنى واشنطن اذا هذا المسار الان، وهل هو مؤشر على ان المسار الدبلوماسي مع ايران قد وصل الى طريق مسدود؟
3: ربما ليس طريقا مسدودا، انما هناك جمود معين الان. حتى الساعه لم ينجح الوسطاء في إحداث اختراق، والأدوات التي تستخدمها واشنطن الآن وهي العقوبات الاقتصادية ربما ستأخذ وقتا لكي تعطي مفاعيل معينة، وبالتالي هذا المسار أصلا يعني لم يغب تماما، مسار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنما رئيس الوكالة الآن يتصرف على أنه مؤسسة محايدة فنية وتقنية تسعى إلى معرفة ما الذي يحصل داخل إيران. طبعا الإيرانيون يرفضون ذلك ويربطون زيارة المفتشين بأسباب أمنية من مثل اطلاع خبراء الوكالة على حجم الأضرار، وهو ما تعتبره طهران ربما معلومات استخبارية قد تنقل إلى الجهات التي قصفت، بما في ذلك يعني إسرائيل والولايات المتحدة. لذلك أيضا هناك معطى ثان أعتقد أن واشنطن من خلال إحالة هذا الملف إلى يعني مجلس الأمن، طبعا هناك مشاورات قد تشارك بريطانيا وألمانيا وفرنسا في هذه الإحالة، وبالتالي بدأ هناك يتكون نوع من التفاهم الدولي بهذا الاتجاه.
1: نعم.
3: هذا الأمر أيضا سيضع روسيا والصين مثلا في موقع.
1: طيب.
3: إما أن تصوتوا
1: سنأتي على روسيا والصين، لكن اسمح لي فقط بالسؤال سيد سعد بستاني، هو سؤال يتبادر إلى ذهني أو قد يتبادر إلى ذهن من يتابعنا الآن، يعني إذا كان رئيس ترامب يردد دائما أنه دمر البرنامج النووي الإيراني، فلماذا تتعامل واشنطن اليوم مع هذا البرنامج باعتباره تهديدا يستدعي تدخل مجلس الأمن والتفتيش الدولي أيضا؟ هل هناك تناقض ما بين الخطاب السياسي لرئيس ترامب و التقييم الاستخباراتي أيضا داخل الإدارة الأمريكية؟
3: لا، هذا الأمر هو

0: مستوى آخر من الضغوط، يعني استعمال كافة الضغوط للوصول إلى عودة إلى المفاوضات. بالنسبة للتقييم الذي حصل عليه الرئيس من نسب التدمير التي حصلت، يعني مما لا شك أن واشنطن الذي تتفاوض عليه الآن مع إيران هو ما يمكن أن تقوم به إيران لاحقا، لأن التقارير الاستخبارية تنقل أن هناك نسبة مرتفعة جدا من المواقع النووية التي قصفت دمرت، إنما يبقى اللغز الذي اسمه اليورانيوم العالي التخصيب الذي أخفته إيران، إما هو تحت الأنقاض وإما يعني قد نقل إلى مكان ما. وهناك أيضا لغط حول إمكانية أن تكون إيران لديها بعض الأجهزة الطرد التي أخفتها تحت جبل الفأس، وبالتالي لذلك يفهم أن الرئيس ترامب يهدد بضرب جبل الفأس. طيب. وبالتالي
1: نعم نأتي الآن، تبقت لنا ربما دقيقة واحدة، نأتي إلى روسيا والصين كما وعدتك سيد سعيد. يعني إذا كانت روسيا والصين أيضا قادرتين على تعطيل أي تحرك ضد إيران في مجلس الأمن، يعني فما هي القيمة الفعلية التي تراهن عليها واشنطن من إحالة هذا الملف إلى المجلس؟
0: أولا الصين كانت أعلنت أنها ضد يعني حصول إيران، تطوير إيران لأي برنامج عسكري نووي، وربما روسيا لا أدري إذا كان موقفها قريبا من هذا الأمر، ولكن دفع هذا الأمر باتجاه مجلس الأمن سيضع الأطراف أمام مسؤولياتها، وبالتالي لا تستطيع الصين بعد الآن إذا استعملت الفيتو القول أنها ضد، طالما أن الأمر ليس يعني يأتي من جهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هناك تقرير ستقدمه هذه الوكالة لمجلس الأمن. نعم. وعليه سيبنى أي قرار لمجلس الأمن.
1: طيب هذه الخطوة أيضا سيد سعيد هي تأتي كما ذكرت ضمن حزمة متكاملة من الضغوط العسكرية والسياسية وكذلك الاقتصادية من واشنطن، لكن ألا يخشى من أن يؤدي هذا الإفراط في الضغط إلى نتيجة عكسية بحيث أن يدفع طهران ذلك ربما إلى الانسحاب الكامل من منظومة الرقابة الدولية أو حتى من معاهدة عدم الانتشار؟
0: يعني ربما هذا الأمر قد يحصل، يعني حتى قد يحصل كما كان هناك يعني مخاطر من هروب إيران إلى الأمام نحو تصعيد عسكري، قد يحصل هذا الأمر بالخروج من منظمة الطاقة الدولية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هذا الأمر سيكون له تبعات، يعني سيكون المشروع النووي الإيراني بحالة يعني طوارئ قصوى بالنسبة للولايات المتحدة إذا انسحبت إيران من هذه الوكالة، وبالتالي هذا تصعيد ربما سيكون له تداعيات إذا حصل.
1: نعم. طيب هنا أسأل، يعني إذا واصلت إيران تقييد وصول المفتشين، فما هي الخيارات الواقعية التي تبقت لدى واشنطن بعد مجلس الأمن باختصار لو سمحت؟
0: لا أعتقد أن هناك خيارات بالنسبة لزيارات المفتشين، سيبقى الضغط قائما ربما قد يزداد، لكن في هذا الموضوع إيران كانت رفضت زيارات المفتشين منذ يونيو 2025 عندما قصفت إسرائيل أو عندما هاجمت إسرائيل وبعدها الولايات المتحدة منشآت نووية. نعم. حتى الساعة لم يدخل أي مفتش تابع للوكالة الإيران، وبالتالي هذا الأمر قد يستمر، إنما إذا كان هناك من إعلان رسمي بالانسحاب هذا يعني سيكون مؤشر بأن إيران ربما قد تذهب إلى تطوير السلاح النووي، وهو ما نفته حتى الساعة.
1: نعم، سعدت بهذه المقابلة معك من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني، تحياتي. مشاهدينا، في وقت قريب كانت الكمية العائمة من النفط الإيراني تقترب من 135 مليون برميل حتى تراجعت إلى نحو 107 ملايين برميل في أواخر أغسطس، أي 28 مليون برميل أقل. لكن تابعوا معي هذا الرقم، في المنطقة الواقعة غرب الحصار ارتفعت الكمية المخزنة بحرا من 35 مليون ونصف مليون برميل في نهاية يوليو إلى قرابة 42 مليون في أغسطس، أي أن نحو 6,200,000 برميل إضافية تجمعت هناك خلال أسابيع. ولكي لا نغرقكم في الأرقام، الصورة ببساطة النفط موجود لكن طريقه إلى المشتري يتعطل، والصورة تصبح أوضح مع الناقلات. شاهدوا مثلا معي هذه الناقلة تحمل النفط تفرغه في وجهته ثم تعود إلى الموانئ الإيرانية لتحميل شحنة جديدة. عندما تتعطل مشاهدينا هذه الدورة تبقى

0: الناقلة في البحر ويتحول النفط المحمول عليها إلى مخزون عائم. انظروا الآن إلى هذا الرقم الذي يكشف حجم التعطل. في مارس كانت التحميلات الإيرانية تقترب من 2 مليون برميل يوميا، في أغسطس تهاوت إلى 255,000 برميل يوميا تقريبا، أي أن الكمية التي كانت تحمل يوميا أصبحت اليوم أقل بكثير من مستواها قبل أشهر. ومع كل يوم تبقى فيه الناقلة عالقة تتأخر عودتها إلى الموانئ، وتتأخر معها أيضا الشحنة التالية. الآن مشاهدينا اكتملت لنا الصورة، طوق يخرق طهران جوا وبحرا وبرا ونفطا أيضا، البراميل موجودة، الناقلات راسية، لكن دورة التسطير متوقفة. مشاهدينا، تداعيات هذه الحرب، حرب إيران، تسببت في ارتفاع سعر الديزل في أمريكا، حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا $5. ارتفاع يضع إدارة ترامب أمام اختبار اقتصادي وسياسي جديد، فيما تحاول طمأنة الأمريكيين بأن الأسعار ستنخفض. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، قد تصبح فاتورة الوقود ورقة انتخابية ساخنة، والفاتورة السياسية الأصعب أيضا على الجمهوريين. التفاصيل مع حسين الطود.
1: لم يعد المواطن الأمريكي يحتاج إلى متابعة تطورات الحرب مع إيران على شاشات التلفزة، بل يكفي أن يقف عند محطة وقود ليرى تداعياتها أمام عينيه. متوسط سعر الديزل سجل اليوم مستوى قياسيا جديدا عند نحو $5.90 للجالون، طبعا الرقم يختلف من محطة لمحطة، مرتفعا بنحو 30 سنتا خلال أسبوع واحد فقط، بعدما كان أقل من $4 قبل عام. المفارقة أن هذا الارتفاع يأتي بعد يوم واحد من تصريح لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت رجح فيه انخفاض الأسعار بدل ارتفاعها.
2: تعمل إدارة ترامب على كافة الأصعدة بدءا من خليج المكسيك وألاسكا وداخل الأراضي الأمريكية وصولا إلى حلفائنا لزيادة إنتاج الطاقة والعمل على المدى الطويل لخفض الأسعار وضمان استقرار سلاسل التوريد.
1: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لن تكون أسعار الوقود مجرد أرقام على شاشة المضخة، بل قد تتحول إلى مقياس سياسي لأداء ترامب أمام الناخبين.
3: عليك أن تمنح صوتك لمن يبدو خياره منطقيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
4: بالطبع تؤثر الأسعار بلا شك على قرارك بشأن من ستصوت له، فالأسعار في ارتفاع مستمر بينما لا تزيد الأجور.
5: نحن نصوت في كل انتخابات مهما كانت الظروف، ولا أرى أن هذا الوضع يختلف عما كان عليه في الماضي، فأسعار البنزين لطالما شهدت ارتفاعا وانخفاضا.
6: لا أعرف لمن سأصوت، ولذلك لا أستطيع تحديد من أريد التصويت له.
1: القضية لا تتوقف عند خزان السيارة، الوقود الأغلى يعني نقلا أغلى وتكلفة أعلى للشركات والشاحنات والمزارعين، وبالتالي فاتورة أكبر على المستهلكين في المتاجر. حسين الطود، العربية، واشنطن.
0: في ظل استمرار التوترات الحدودية السورية، شهد ريف القنيطرة الشمالي توغل للقوات الإسرائيلية في قرية ترنجة، تلاه إلقاء قنابل دخانية بين المناطق السكنية.
7: مرقوا من شوية 3 سيارات لإسرائيل، دوروا هون بالحارة، وهن طالعين صاروا يضربوا قنابل دخانية، عبوا الحارة، ضربوا هون شيء، هون وحدة وهون وحدة، وقدام ضربوا شيء 2 3، وطلع الطلاب مدارس
8: وضرب قنابل دخانية، يعني أثار الرعب بين بقلوب الطلاب، بقلوب الأطفال والأهالي بشكل عام، يعني وشلوا حركة الأهالي كلها، يعني عم يفوتوا دائما، عم يمنعونا نفوت على أراضينا، يعني ما عاد نعرف شو بدنا نحكي صراحة.
0: أكدت مصادر عسكرية للعربية أن الجيش السوداني بات على مشارف محلية سودري الاستراتيجية في شمال كردفان، آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في شمال الولاية. وقالت المصادر أن صفوف الدعم السريع تشهد انهيارات متسارعة مع فرار واستسلام مجموعات مقاتلة بكامل عتادها. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. عائلات المفقودين في نيبال تقيم جنازات رمزية بعد فشل العثور عليهم. ولدينا أيضا حرائق هائلة تلتهم آلاف الهكتارات من الغابات في البوسنة.

0: علينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
2: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
1: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
2: أنا كنت رأيي إذا وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، كنت أعرف طموحات، إن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: متخوف.
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى تفاهمات تسمح لبلاده وروسيا بتجاوز فصل الشتاء من دون تصعيد، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر نقلا استعداد موسكو للتفاوض، لكنه شكك في جدية بوتين. هذا وأعلن المدعي العام الأوكراني استقالته من منصبه على خلفية اتهامات مرتبطة بقضايا فساد. وجاءت الاستقالة بعد أن داهمت عناصر مكافحة الفساد الأوكرانية مكاتب تابعة للنيابة العامة وقامت بتفتيشها في إطار التحقيقات. وكان مكتب مكافحة الفساد الأوكرانية كشف مخططات لغسيل أموال يشتبه بتورط مسؤول في مكتب العام أو مكتب المدعي العام فيها.

وفي روسيا أيضا تم إغلاق القنصلية الألمانية في سانت بطرسبرغ ضمن سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين روسيا وألمانيا. نتابع.

افتتحت روسيا وكوريا الشمالية أول جسر بري عبر حدودهما المشتركة في تطور أثنى عليه المسؤولون الروس باعتباره أحد أوجه تعزيز العلاقة أو العلاقات المتنامية بين البلدين. وتستقبل كوريا الشمالية السائحين الروس منذ فبراير 2024 في ظل التخفيف التدريجي للقيود التي كانت مفروضة.

0: يسعى حزب البديل من أجل ألمانيا لتأمين أغلبية توصله إلى الحكم في ولاية ساكسونيا أنهالت بعد تحقيقه فوزا تاريخيا، ولكن من دون الأغلبية المطلقة، حيث يواجه الحزب مشكلة رفض كل الأحزاب تشكيل تحالف معه. رغدة بهنام لديها تفاصيل في هذه القضية في التقرير من ساكسونيا أنهالت.
1: نحن هنا في مدينة

0: ماغدبورغ عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت، حيث حقق حزب البديل من أجل ألمانيا فوزا تاريخيا، ولكنه رغم هذا الفوز فهو لم يحصل على الأغلبية، ما يعني بأن طريقه إلى السلطة لم يحسم بعد. الحزب أصبح الأكبر داخل هذا البرلمان المحلي، وهو يريد بذلك أن تكون هذه الخطوة هي الأولى نحو نتائج مماثلة على الصعيد الوطني كما تأمل زعيمته أليس فايدل. الشاب الذي قاد حملة الحزب هنا إيلش سيغموند يأمل بأن يصبح رئيس حكومة الولاية، ويقول أنه سيمد يده لكل الأحزاب بحثا عن تحالفات، لكن هذه الأخيرة ترفض التحالف معه، وفرصته الوحيدة قد تكون بتأييد حزب واحد صغير من أقصى اليسار، وهو حزب زارا فاغنشت الذي قال إنه لن يعرقل وصوله للسلطة.
1: إذا عجز حزب البديل من أجل ألمانيا عن تشكيل حكومة بمفرده وفشلت الأحزاب الأخرى في تشكيل ائتلاف فيما بينها، فلا أرى حينها أملا كبيرا. كل ما أتمناه هو أن تتشكل حكومة ديمقراطية تدفع بالولاية نحو الأمام وتضع سكانها ومشكلاتهم نصب عينيها، ولا تكتفي بالتركيز على ألمانيا ككل.
0: قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا لولاية ساكسونيا أنهالت تثير هنا قلقا كبيرا لدى أصحاب الأعمال، ولكن بدرجة أكبر لدى المهاجرين، والسبب سياساته المناهضة لهم، رغم أن معظمهم يعملون في وظائف أساسية مثل طارق الذي يعمل في عيادة لتأهيل المصابين بأمراض عصبية.
2: هلا انا عم فكر انه اترك المقاطعه، طبعا هذا الشيء واقعي، يعني كنت عم بحكي كمان مع اصدقائي، مع اهلي، مع الجاليه العربيه اللي موجوده هون، كلياتنا عم نفكر هلا بنطلع من المقاطعه بسبب المستقبل الغامض بالمقاطعه. يعني حتى انه حزب البديل ما حتى لو ما اخذ الاغلبيه المطلقه فالمستقبل مجهول بالنسبه لنا لهون.
3: حسب الاقاويل اللي عم تتداول الناس انه انا لازم اطلع من المقاطعه، حسب ما بيقولوا انه بدهم يفرزوا الاطفال لحالهم، اللاجئين طبعا طلاب المدارس والقصص هاي بدهم يفصلوهم لحالهم.
0: فوز حزب البديل في هذه الولايه الصغيره وصلت ارتداداته الى برلين وابعد، والايام القادمه كفيله بان تظهر ما اذا كانت ساكسونيا أنهالت ستتحول الى الحلقه الاولى في بدايه عوده اقصى اليمين الى السلطه في المانيا. راغدة بهنام، العربية، من ماغدبورغ في ولاية ساكسونيا أنهالت.
4: صرح الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه لن يسمح لشركة بومبارديه الكندية لصناعة الطائرات بالبيع في الولايات المتحدة ما لم تبدأ التصنيع هناك. كتب ترامب في منشور على تروث سوشيال، كتب أن منتجات بومبارديه ليست جيدة بما يكفي، وأضاف أنه إذا أرادت الشركة السوق الأمريكية فعليها التوقف عن معاملة أمريكا كمصدر أو كمصدر دخل. ويأتي منشور ترامب وسط تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا في أحدث جولة من حملته للضغط على الشركات الأجنبية والمحلية لتصنيع المزيد من المنتجات في الولايات المتحدة. كما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن تغيير أسماء مواقع داخل وأسماء مواقع داخل الولايات المتحدة وخارجها، بعدما اقترح إطلاق اسم نيو أمريكا على ولاية نيو مكسيكو في أحدث حلقة من سلسلة قرارات ومقترحات شملت بحيرة أونتاريو ومضيق هرمز.
5: من المعالم إلى الولايات، يعود الرئيس الأمريكي لإثارة الجدل مجددا باقتراحات غير معتادة لتغيير أسماء الأماكن، وهذه المرة مستعينا بمشهد مولد بالذكاء الاصطناعي. عبر منصته تروث سوشيال نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يغير لافتة تحمل اسم نيو مكسيكو ليضع فوقها نيو أمريكا، فيما أعاد البيت الأبيض نشر صورة أخرى للخريطة شطبت فيها كلمة المكسيك باللون الأحمر واستبدلت بها أمريكا. يعود اسم الولاية إلى القرن السادس عشر، أي قبل تأسيس الولايات المتحدة نفسها، ورغم امتلاك ترامب صلاحية تغيير أسماء بعض المعالم الجغرافية كالمسطحات المائية، فإن إعادة تسمية الولايات تتطلب إجراءات من داخل الولاية نفسها. أما حاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوغان غريشام فرفضت الاقتراح مؤكدة أنه ليس مطروحا للنقاش، واتهمت الرئيس بمحاولة تشتيت انتباه الأمريكيين. لا يكتفي ترامب بإعادة رسم ملامح السياسة الأمريكية، بل يبدو أنه يسعى لتركيب بصمته على خريطة العالم بدءا من الخلجان والبحيرات والجبال وصولا إلى المؤسسات والمطارات، فمؤخرا أمر بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، كما طرح تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، وسبق أن استبدل بخليج المكسيك خليج أمريكا، وأعاد اسم جبل ماكنلي إلى

0: على قمة في أمريكا الشمالية بدلا من دينالي، وامتد نفوذ اسمه إلى أبعد من ذلك مع إضافته إلى معهد السلام الأمريكي ومطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا، بالتزامن مع إصدار عملة معدنية من فئة الدولار الواحد تحمل صورته.
1: شارك الآلاف في نيبال في مراسم تشييع ضحايا كارثة الفيضانات عبر إضاءة الشموع، حيث أقام عدد من الأشخاص الذين لا يزال أقاربهم في عداد المفقودين جنازات رمزية لهم. في البوسنة تسابق فرق الإطفاء الزمن لإطفاء الحرائق التي أتت على ما لا يقل عن 25 ألف هكتار من الغابات والنباتات بمنطقة تريبشيفو، وألقت طائرات الإطفاء المياه على الحرائق المندلعة، فيما تلبدت سماء المنطقة بالدخان الذي امتد حتى سواحل كرواتيا المجاورة.

0: حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وولكر تورك من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطره قبل فوات الأوان حسب تعبيره. إلى أخبار الرياضة مشاهدينا في التقرير التالي.
1: فانيوم سلسلة انتصارات الهلال وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي. تشهد الجولة السادسة من الدوري السعودي مواجهة منتظرة تجمع القادسية مع ضيفه الأهلي، بينما يأمل الاتحاد بمواصلة نتائجه اللافتة حين يلاقي ضيفه الفيحاء في جدة. فاز كالياري على منافسه ليتشي بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دوري أبطال أوروبا بعدة مباريات، حيث يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه مانشستر سيتي. تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد منافسه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. العليمي يؤكد أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضي اليمن ويحمل الميليشيات الحوثية عواقب التصعيد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في الضالع وغارات مكثفة ضد مواقعهم في البيضاء. الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك يبدأان عملية عسكرية واسعة في مخيم شعفات وعناتا قرب القدس. واشنطن تستعد لإحالة نووي إيران لمجلس الأمن، وغروسي يطالب طهران بكشف برامجها السرية للوكالة الذرية. وبمساعدة أمريكية زيلنسكي يرى فرصة محتملة لمفاوضات سلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء. وأخيرا الأمم المتحدة تحذر من تهديد وجودي للبشرية بسبب الذكاء الاصطناعي. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة ونلتقي على رأس الساعة بإذن الله. كمان الله.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. لحظة فارقة. خط فاصل.
3: بين الغفوة واليقظة. بين السكون والحركة.
2: بين الانتظار والانطلاق.
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.

0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

العليمي يؤكد أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، ويحمل الميليشيات الحوثية عواقب التصعيد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في الضالع، وغارات مكثفة ضد مواقعهم في البيضاء. الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك يبدأان عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتا قرب القدس. واشنطن تستعد لإحالة نووي إيران لمجلس الأمن، وغروسي يطالب طهران بكشف برامجها السرية للوكالة الذرية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. نبدأ بالتطورات في اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أن القوات المسلحة أثبتت خلال الأحداث الأخيرة قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية

0: اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب، وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد العليمي أيضا أن رفض الميليشيات قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. أما في الشق الميداني فقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظات البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع الحوثيين في جبهة مقبنة غربية تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيات مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. وأحكمت القوات اليمنية السيطرة على جبل الكورة ونقيل في جبهة الكدحة بتعز، وقام الطيران الحربي بتدمير 21 آلية حوثية محملة بعناصر مسلحة وعتاد عسكري بجبهات غربي مدينة تعز. وفي جبهة الجوف مشاهدينا، بدأت قبائل الجوف في التحرك لمساندة القوات المسلحة اليمنية ضد الميليشيا الحوثية. وذكر مراسل العربية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبيرا في المحافظة بتطويق معسكر اللبنات والسيطرة على القرى المحيطة به، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت الدفع بتعزيزات، إلا أن القوات المسلحة اليمنية قامت باستهدافها وإجبارها على التراجع.
1: عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات المسلحة اليمنية في محافظة الجوف وتحديدا شرق المحافظة لتحرير أجزاء واسعة من هذه المناطق الواقعة شرق محافظة الجوف في السلسلة الجبلية التي هنا معسكر اللبنات الاستراتيجي الذي اتخذته الميليشيات الحوثية مركزا للعمليات المتقدم والذي حشدت إليه الكثير من الآليات والأفراد خلال الأيام الماضية، يصبح اليوم تحت السيطرة النارية للقوات المسلحة اليمنية التي اشتركت في عملية برية اشتركت فيها قوات المنطقة العسكرية السادسة وأيضا وحدات من قوات الطوارئ وقوات درع الوطن. العملية سبقت بتمشيط ناري من الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية التي مشطت أهدافا خلف خطوط التماس للميليشيات الحوثية وقطعت خطوط إمداداتها خلال الأيام الماضية. تحركت هذه القوات أكثر من 40 كيلومترا لتصل إلى هذا المكان وتحاصر الميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات وفي أجزاء واسعة من شرق محافظة الجوف. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من شرق محافظة الجوف.
0: هذا وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية السيطرة على مناطق حيد الخزدان والمجيرش ودار المعلى والناصفة في البيضاء مع تراجع الميليشيات الحوثية. وتتقدم القوات المسلحة اليمنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بغطاء جوي من الطيران الحربي. في مأرب استهدف قصف حوثي بصاروخ باليستي مركزا للنازحين في مديرية رغوان وتسبب في مقتل طفلين وإصابة 15 بينهم أطفال وتضرر 16 مأوى خاص بالنازحين. من جهة أخرى استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وثكنات تابعة للحوثيين بعدة غارات على جبهات مأرب الجنوبية. كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات للحوثيين في مديرية الضالع.
2: مواقع تجمعات ميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الجنوبية.
3: فوقهم فوقهم ولا رافض يرفع راسه. دخلتهم.
4: قرقوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهدلوا بنا
5: الحوثة.
6: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
3: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
7: نحن يا خقية نحن بلا كسوة نحن بلا إغاثة يا الله غير شلينا روتي والله والله شلينا روتي.
8: سطلنا الرصاص لفوقنا والصواريخ والهوزرات كل شيء لفوقنا نزحنا نحن بسبب الحرب يعني كل شيء لفوقنا رجعت نزحتوا هنا لبيت اخي واظن مهددين للحرب مكانه قالوا لنا نزحوا
9: نحن كنا من مقبنا
5: اتينا من مقبره بحنت الدين اسلامي اعلن

0: عن يسني ده حتى عن كاردون حنا منها كاردون حنا ونرو خلصنا
1: أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتا قرب القدس. وبحسب إعلام إسرائيلي من المتوقع أن تستمر العملية لفترة طويلة وتشمل مداهمة عدد كبير من المواقع التي تقول القوات أنها مرتبطة بنشاط مسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. وقالت القناة رابعة عشر الإسرائيلية إن العملية جاءت عقب معلومات استخباراتية تتحدث عن نية مسلحين في المنطقة تنفيذ هجمات. في موضوع فلسطيني آخر، علم الصحيفة التلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنهام سيعلن يوم الثلاثاء عن تسريع فرض عقوبات على إسرائيل. وستتحرك الحكومة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية رغم الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض ونواب من حزب العمال للخطط البريطانية. ولا يعتقد أن العقوبات ستشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات بعينها، لكنها قد تتضمن حظر التجارة مع الشركات التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية. في ظل عرقلة إيرانية متواصلة لعمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية، تعتزم الولايات المتحدة تصعيد الضغوط الدبلوماسية على إيران، وذلك عن طريق الدفع باتجاه إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن بحسب بلومبيرغ. ومن المتوقع تحرك واشنطن في هذا الاتجاه في الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. هذا ويطالب مشروع القرار الأمريكي إيران بالمعالجة العاجلة عدم امتثالها والسماح بإجراء عمليات التفتيش المتوقفة منذ 15 شهرا للتأكد من عدم تحويل المواد النووية عن الاستخدامات المعلنة. هذا واعتبر مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي أن أفضل وأسرع سبيل لتحقيق نتيجة إيجابية هو أن تنخرط إيران مع الوكالة الذرية بشأن كل ملفاتها ومنها البرامج السرية.
2: The best, shortest way for a positive outcome is for Iran to engage with us. If Iran engages with us, if Iran engages us with us in a serious dialogue, if we can start getting access, addressing their security, confidentiality points, I am sure, and I can guarantee to you, that this will have a very, very positive repercussion that will allow others to consider that we have a process, IAEA Iran, that needs to be protected, that needs to be supported. And this will help peace and not war.
1: تداعيات حرب إيران تتسبب في ارتفاع سعر الديزل في أمريكا، حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا $5. ارتفاع يضع إدارة ترامب أمام اختبار اقتصادي وسياسي جديد، فيما تحاول طمأنة الأمريكيين بأن الأسعار ستنخفض. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، قد تصبح فاتورة الوقود ورقة انتخابية ساخنة والفاتورة السياسية الأصعب على الجمهوريين. التفاصيل مع حسن الطوط.
3: لم يعد المواطن الأمريكي يحتاج إلى متابعة تطورات الحرب مع إيران على شاشات التلفزة، بل يكفي أن يقف عند محطة وقود ليرى تداعياتها أمام عينيه. متوسط سعر الديزل سجل اليوم مستوى قياسيا جديدا عند نحو $5.90 للجالون، طبعا الرقم يختلف من محطة لمحطة، مرتفعا بنحو 30 سنتا خلال أسبوع واحد فقط بعدما كان أقل من $4 قبل عام. المفارقة أن هذا الارتفاع يأتي بعد يوم واحد من تصريح لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت رجح فيه انخفاض الأسعار بدل ارتفاعها.
4: تعمل إدارة ترامب على كافة الأصعدة بدءا من خليج المكسيك وألاسكا وداخل الأراضي الأمريكية وصولا إلى حلفائنا لزيادة إنتاج الطاقة والعمل على المدى الطويل لخفض الأسعار وضمان استقرار سلاسل التوريد.
3: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لن تكون أسعار الوقود مجرد أرقام على شاشة المضخة، بل قد تتحول إلى مقياس سياسي لأداء ترامب أمام الناخبين.
5: عليك أن تمنح صوتك لمن يبدو خياره منطقيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
6: بالطبع تؤثر الأسعار بلا شك على قرارك بشأن من ستصوت له، فالأسعار في ارتفاع.

0: ارتفاع مستمر بينما لا تزيد الأجور.
1: نحن نصوت في كل انتخابات مهما كانت الظروف، ولا أرى أن هذا الوضع يختلف عما كان عليه في الماضي، فأسعار البنزين لطالما شهدت ارتفاعا وانخفاضا.
2: لا أعرف لمن سأصوت، ولذلك لا أستطيع تحديد من أريد التصويت له.
3: القضية لا تتوقف عند خزان السيارة، الوقود الأغلى يعني نقلا أغلى وتكلفة أعلى للشركات والشاحنات والمزارعين، وبالتالي فاتورة أكبر على المستهلكين في المتاجر. حسين الطود، العربية، واشنطن.
4: أكدت مصادر عسكرية إلى عربية أن الجيش السوداني بات على مشارف محلية سوداريا الاستراتيجية في شمال كردفان، آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في شمال الولاية. وقالت المصادر إن صفوف الدعم السريع تشهد انهيارات متسارعة مع فرار واستسلام مجموعات مقاتلة بكامل عتادها. أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى تفاهمات تسمح لبلاده وروسيا بتجاوز فصل الشتاء من دون تصعيد، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر نقلا استعداد موسكو للتفاوض، لكنه شكك في جدية بوتين.

وفي روسيا أيضا تم إغلاق القنصلية الألمانية في سانت بطرسبرغ ضمن سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين روسيا وألمانيا.

صرح الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه لن يسمح لشركة بومبارديه الكندية لصناعة الطائرات بالبيع في الولايات المتحدة ما لم تبدأ التصنيع هناك. كتب ترامب في منشور على تويتر سوشيال أن منتجات بومبارديه ليست جيدة بما يكفي، وأضاف أنه إذا أرادت الشركة السوق الأمريكية فعليها التوقف عن معاملة أمريكا كمصدر دخل. ويأتي منشور ترامب وسط تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا في أحدث جولة من حملاته للضغط على الشركات الأجنبية والمحلية لتصنيع المزيد من المنتجات في الولايات المتحدة. شارك الآلاف في نيبال في مراسم تشييع ضحايا كارثة الفيضانات عبر إضاءة الشموع، حيث أقام عدد من الأشخاص الذين لا يزال أقاربهم في عداد المفقودين جنازات رمزية لهم. في البوسنة تسابق فرق الإطفاء الزمن لإطفاء الحرائق التي أتت على ما لا يقل عن 25 ألف هكتار من الغابات والنباتات في منطقة تريبشيفو، وألقت طائرات الإطفاء المياه على الحرائق المندلعة فيما تلبدت سماء المنطقة بالدخان الذي امتد حتى لسواحل كرواتيا المجاورة.

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وولكر تورك من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطره قبل فوات الأوان حسب تعبيره. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. العليمي يؤكد أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضي اليمن ويحمل الميليشيات الحوثية عواقب التصعيد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في الضالع وغارات مكثفة ضد مواقعهم في البيضاء. الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك يبدأان عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتا قرب القدس. واشنطن تستعد لحادث نووي إيران لمجلس الأمن، وغروسي يطالب طهران بكشف برامجها السرية للوكالة الذرية. نهاية هذه النشرة، كونوا بعافية.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء في الذاكرة السياسية.

0: الرحمن المسوري في 12 من سبتمبر عام 1942 في حارة موسى بصنعاء القديمة. وفي 20 من عمره كان المسوري بين الضباط المشاركين في ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. تدرج بعدها سريعا في المؤسسة العسكرية قائدا لمنطقة كحلان، ثم قائدا للواء الثورة عام 1964، وقائدا لسلاح المشاة قبل انتقاله إلى رئاسة الأركان العامة. وكان له دور في إعادة توزيع وتنظيم وحدات الجيش في المرحلة التي سبقت وأعقبت حصار صنعاء 70 يوما. وفي عام 1966 اعتقلته السلطات المصرية مع عشرات المسؤولين والضباط اليمنيين، وأمضى أكثر من عام في السجن الحربي بمصر، وكان من رفاق سجنه إبراهيم الحمدي وحسن مكي. وفي أواخر الستينيات تولى رئاسة هيئة الأركان العامة، وبقي في موقعه حتى حركة 13 من يونيو 1974. وخلال تلك السنوات عمل إلى جانب الرئيس عبد الرحمن الإرياني في مرحلة المصالحة الوطنية وإنهاء الحرب الأهلية. وكان المسوري شاهدا مباشرا على واحد من أهم لقاءات العلاقات اليمنية السعودية، حين رافق الإرياني في لقائه بالملك فيصل بن عبد العزيز عام 1973. وظل حتى سنواته الأخيرة شاهدا على تاريخ اليمن، موثقا جانبا من تجربته في كتابه أوراق من ذكرياتي. وفي فبراير 2026 جلس اللواء حسين المسوري أمام كاميرا الذاكرة السياسية ليسجل سلسلة من الحلقات تستعيد الأحداث التي عاشها وكان شاهدا عليها طوال أكثر من 6 عقود. وجاء هذا اللقاء قبل وفاته بنحو 5 أشهر فقط، إذ توفي المسوري في 1 يوليو 2026 في القاهرة عن 83 عاما، لتتحول شهادته في الذاكرة السياسية إلى واحدة من آخر رواياته المصورة وتوثيق أخير لذاكرة رجل عاش في قلب أحداث اليمن لأكثر من 60 عاما.
1: أما وقد تابعنا هذه السيرة الذاتية التعريفية التكريمية لدوركم الكبير في تاريخ اليمن، أبدأ معكم بتعيينكم رئيسا للأركان في أكتوبر من عام 69. نعم. من القرن الماضي، على ما تركزت أولوياتك بعد تعيينك؟
2: أولا تم التعيين بناء على معضيات وأسباب سابقة. الأسباب اللي دفعت القيادة السياسية وقتها أو وجهت بتعييني رئيس الأركان هي سلسلة المواقف والأعمال التي قمت بها في سنوات سابقة، اعتبارا من 62 حينما كنت قائدا لمحور عمران كحلان، والمواقف العسكرية التي كانت فيها والصعوبات التي قابلتها في تلك المرحلة لمدة عام كامل.
1: نعم، بس شو كان دورك الأساسي عندما عينت رئيسا للأركان؟ يعني مثلا بتجميع الوحدات، بملاحقة الفلول، إلى ما هنالك.
2: وأنا بدأت المقدمة البسيطة هذه. نعم. لكي أوصل إلى جواب سؤالك. ولهذا كانت المهمة الأولى هو كيف تلملم القوات المشتتة المبعثرة في أرجاء اليمن بعد خروج القوات العربية أو المصرية العربية التي كانت موجودة في اليمن. فكانت هذه هي المهمة الأولى، سواء تجميع الأسلحة أو تجميع الوحدات المتناثرة، وكانت بسيطة. وكان بعض الألوية التي شكلت في أثناء الوجود البصري في اليمن هي وجود ألوية معينة. أنا كنت قائدا أحد أول لواء اسمه لواء الثورة اليمني الأول، وعدت إلى اليمن بهذا اللواء لقوامه حوالي 2300، وكان معدة كتائب مسلحة وقاتلة توزعت في أنحاء الجمهورية وقتها، فكتيبة منها في حرض وكتيبة منها في صعدة في رازح، وكتيبة وقوتها المدفعية.

0: في محور كوكبان ثلا مسور.
1: كيف كانت طبيعة العلاقة بين ساسة والعسكر في تلك الفترة، ومتى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
0: هي الأعمال السياسية تتداخل في بعضها البعض لأسباب فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية. فكان بعض الطموحات بعض السياسيين يرون أن استئثار العسكريين على القيادة على قيادة الدولة أمر غير مرغوب فيه، وبالتالي بعض الساسة الكبار وقتها يرون أنه لابد أن تنتقل السلطة من سلطة عسكرية بحتة في القيادة إلى مشاركة أو إحلال القيادة السياسية بدل القيادة العسكرية.
1: ممكن تعطينا مثال لو سمحت؟
0: المثال المشير السلال الله يرحمه والفريق حسن العابري كانوا هذا، الله يرحمهم جميعا، كانوا هذا مثال القيادة العسكرية التي كانت ماسكة بزمام الأمور. وبعض القيادة السياسية التاريخية في مقدمة القاضي عبد الرحمن الريادي اللي أصبح رئيس المجلس الجمهوري لاحقا بعد 67.
1: إذا تمكنوا من تعديل كفة السياسيين في الحكم في تلك الفترة قبل أن يعني يعود الحال إلى سيطرة العسكريين لاحقا مع انقلاب الحمدي، وسنأتي إليه في سياق هذه الحلقات. ولكن الآن أريد أن أسألك عن تعيينكم عضوا في الوفد الذي ذهب إلى إثيوبيا برئاسة القاضي الرئيس الأرياني لمقابلة إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي عام 69، وكان فحوى الحديث الوساطة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي سمعتموه من الإمبراطور الإثيوبي؟
0: حتى لا أبالغ في الجواب، كان الحديث مقتصر بين الرئيس القاضي عبد الرحمن الرياني والإمبراطور هيلا سيلاسي. احنا نعرف ان التوجه الوفد هو اساسا للمحاوله ان يكون هناك من ينصح الاخوه في المملكه السعوديه ان يتقاربوا مع النظام الجمهوري الذي اصبح يدير نفسه بنفسه ولا وجود لاي مؤثرات خارجيه عليه، لا يساريه ولا عربيه.
1: اي انتم ابلغتم اذا الامبراطور الاثيوبي بانه اليمن حريصه على علاقاتها بجيرانها وانها لن تكون يعني عبء على الجيران وعلى الدول القريبة لليمن، صح؟
0: هذه هي الحقيقة، هو ضمأنة الجيران بأن اليمن بلد جمهوري يؤمن بالشريعة الإسلامية وحسن الجوار مع كل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة العربية، ولا يريد إلا أن يكون له وجوده في التعليم والثقافة.
1: وأنه ليس لديكم أي نوايا ولا دعم خارجي يعني للتأثير سلبا على المحيط، لأن القوات المصرية كانت خرجت بعد الخلاف التاريخي يعني المصري السعودي الكبير آنذاك في اليمن، وبالتالي هل هذا كان صحيح تماما؟ لم يعد هناك أي أياد مصرية أو غير مصرية في السلطات الجديدة؟
0: هذه هي اللهجة اللغة السياسية التي يتمتع بها الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الرياني، والتي شرحها لأكثر من جهة عربية وإسلامية بأن اليمن أصبح دولة لا يؤثر عليها لا تأثير إقليمي ولا تأثير يسار ولا تأثير أي ما كان يدعى وقتها التأثير
1: المصري أو اليساري بشكل عام. يعني مؤتمر القمة بالرباط 69 كمان في محاولات صارت في نفس التوجه،
0: محاولات كبيرة جدا يعني قامها الوفد اليمني في وقتها، وكان المرحوم محمد أحمد نعمان الشهيد محمد أحمد نعمان من خيرة من عمل في توضيح الصورة الحقيقية لليمن الجمهوري الجديد الذي يؤمن بحسن العلاقات وحسن الجوار مع كل الدول والذي المجاورة وليس له أي مآرب أو وضامح أكثر من أن يحافظ على دوله تدخل العصر.
1: شو كنتوا عم تسمعوا من السعودية يعني مع هذه المحاولات؟ ماذا كنتم تسمعون منها؟ بدأت تستتب الأمور شيئا فشيئا تعود
0: الأخوان في المملكة دائما يجيدوا الاستماع أولا، وقرارهم يأتي في وقت بعد الاستماع والدراسة والتمعن والتأكد من صحة ما نقول. بعد ما تأكدوا أننا فعلا جادون وكلامنا ما قلنا أو ما قالها الوفد اليمني في الرباط وفي أديس أبابا هو كلام صادق وجيد، وفعلا كان القاضي المرحوم الرئيس عبد الرحمن الريالي ومن معه من الزعماء السياسيين فعلا كان لهم التوجه الحقيقي.

0: بأن يبدو علاقة جيدة مع الأخوة في المملكة ودول المنطقة ودول الجوار.
1: في اجتماع حضرتك مع الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني بوجود عندما استقبل السفير السوفيتي رحمتوف في اليمن، ما الذي سمعه الأرياني من رحمتوف بخصوص العلاقة مع السعودية؟
0: هو نصح السفير وقتها بأننا لن نقدم لكم أي سلاح ولا نقدم لكم أي عون ما لم تحسنوا علاقتكم مع المملكة العربية السعودية، فعليكم تتجهوا هذا الاتجاه لكي تحققوا الاستقرار والسلام في اليمن بدون حرب وبدون أي مشاكل مع الجيران. فكان نصيحته صادقة، وكان كلام السفير وقتها اسمه رحمتوف، وكان رئيس أحد الجمهوريات السوفيتية وقتها.
1: أنت كنت تتواصل شخصيا، كلفت من الرئيس الأرياني بالتواصل شخصيا مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة الجديدة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
0: نعم، بكل اعتزاز وكل شرف قمت بهذه المهمة مع من ورغم صغر سني وقتها، كنت لا أزيد على 28 سنة، قمت بهذا الدور بتوجيهات الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني الذي كان يسعى لأن يحقق السلام في اليمن وحسن الجوار مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي يمكن أن تستفيد منها اليمن في السلام والاستقرار.
1: على ما تركزت هذه الحوارات بين الطرفين؟
0: الحوار هو حسن الجوار والصدق والتعاون في كل مجال التي تهدف إليها دول المنطقة وفي مقدمتنا المملكة السعودية. احنا كنا حريصين وما زلنا الى اليوم نحرص ان تكون علاقة اليمن بالمملكة العربية السعودية علاقة جيدة وحسن الجوار وتعاون في مجالات مختلفة.
1: فحوى الرسائل التي كان يرسلها معك الرئيس الأرياني الى الملك فيصل؟
0: السلام اولا، نريد السلام اولا ثم ندخل في اي مجال التعاون، تعاون اقتصادي او تعاون مالي او تعاون ثقافي او تربوي.
1: هل صحيح انكم كنتم تتكتمون على هذه الحوارات، يعني لا تقولون اي شيء متعلق فيها للكثير من الضباط اليمنيين لانه يعني كان هذا سيؤثر على علاقتكم بهم عسكريا وسياسيا؟ مش الكل كان قابل وقتها بذلك، صح؟
0: المهم هو توجه القيادة السياسية وقتها التي الرئاسة الرئيس الجليل عبد الرحمن الأرياني وأيضا زملاء من أعضاء المجلس الجمهوري، التوجه السياسي هو الأساس وتأثيرات طبعا وقتها تأثير يعني العلاقات السابقة سواء مع الاتحاد السوفيتي وقتها أو مع غيرهم كان لها تأثيرات تدوب يوما بعد يوم.
1: بس في ضباط ما كانوا قابلين بفكرة مثلا عودة بعض العناصر الملكية أو الموالين للملكية أو للإمامة، صحيح؟
0: نعم كان هذا موجود، لكن كان الغالب والأريح هو التوجه السياسي لدى الدولة. فحينما تكون توجه الدولة في اتجاه سياسي سيكون معها الغالبية، وهذا هي الأساس. الغالب من الضباط والجيش اليمني والأمن وغيرهم كانوا مع الاتجاه التوجه قامة العلاقات مع كل الدول في مقدمة المملكة العربية السعودية.
1: نتابع بعد الفاصل إذا تكرمت سيادة اللواء. شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير مشاهدينا قبل أن نتابع في هذه الحلقة، ابقوا معنا. ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
0: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكلف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
1: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
2: لدينا حق في هذه المنطقة.
1: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
2: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.

0: الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر يحرم.
1: هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، وطبعا هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا مجددا سيادة اللواء.
4: أهلا وسهلا بك مرة ثانية.
3: طبعا السعودية عادت واعترفت لاحقا بالسلطات اليمنية الجديدة، وزرتها أكثر من مرة بصفتك رئيس أركان. هل حصلت على مساعدات عسكرية وقتها؟
4: كان أهم ما أسأل هذا السؤال، أقول جوابي دائما سواء لهم أو لغيرهم من الدول الأخرى، أهم شيء أن نوجد قاعدة من التفاهم والتقارب في الوجهات النظر السياسية والاجتماعية. إذا وجدت قاعدة بيننا وبينكم وفيها تقارب وجهات نظر، فندخل في مواضيع المساعدات العسكرية والأمنية والسياسية. هذا كان هو الأساس. حتى سألت هذا السؤال في إيطاليا مع أول وفد زرته إلى إيطاليا، وكان هذا من الدول التي تأخرت اعتراف باليمن، وسألت السؤال هذا، قلت أول دوجة القاعدة قاعدة التفاهم، وهو أن احنا نقبل بعض البعض ونتفاهم مع البعض، ثم ندخل في المواضيع ما هو التعاون العسكري، التعاون الاقتصادي، التعاون الفني. هذا تكون
3: شو كان المطلوب منكم لطمأنتهم، لطمأنة السعوديين، شو كان مطلوب منكم تحديدا؟
4: أهم شيء أن تكون اليمن بلد، لا كان كما تتذكرون أو تعرفون أن كان في جنوب اليمن دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان التأثير الصوفي تأثير كبير جدا، وكانت تدعو إلى الاشتراكية وإلى كذا إلى آخره كما هو معروف تاريخيا، وكان الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري وحافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية التي تؤمن بالأخوة وحسن الجوار مع دول المنطقة.
3: تمام، وأنتم قدمتم لهم التطمينات اللازمة كنظام حكم جديد؟
4: طبعا بكل تأكيد، تقدمنا أكثر من مرة بأن النظام في صنعاء برئاسة فخامة المرحوم القاضي عبد الحميد وزملائه الأعضاء المجلس الجمهوري، حريصين أن تبقى اليمن بلد مسالم مجاور لأخوانه سواء في المملكة أو في عمان، وكذلك العلاقة مع أثيوبيا علاقة حسنة. فهذه الأشياء كلها أو هذا السلوك اللي اتخذته القيادة السياسية وزعيمها القاضي عبد الرحمن الريادي رئيس المجلس الجمهوري هي التي أوجدت الطمأنينة عند الكثيرين. وكمان في هناك موقف مهم جدا، وهو أن اليمن عادت علاقتها بألمانيا الغربية وقتها أو ألمانيا الاتحادية، وكانت هذه بادرة كان لها رد فعل إيجابي ورد فعل سلبي عند المتطرفين. المتطرفين رد سلبي والعقلاء منهم، وأذكر حينما كان كنا في المغرب في وفد مؤتمر قمه في 69، زار الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر القاضي الريادي في مكان إقامته، وقال له كان الرئيس الريادي قلق لا يحصل أي انتقاد لإعادة اليمن علاقتها بألمانيا الاتحادية أو ما كنت تسمى الغربية، فكنت قلق لا يثير نوع من الانتقاد. فكانت الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه قال لك فتحت لنا الباب لكن نعيد علاقتنا مع هذه الدول الغربية اللي ابتعدنا منها، ونحن بحاجة وأنتم فتحتوا الباب، فأنا نشكركم على هذا الموقف.
3: أوف، مع أنه كان الرئيس الأرياني خايف أنه ينتقدوا أو يلوموا.
4: كلنا الرئيس الأرياني بالدرجة الأولى طبعا كان رئيس وهو المسؤول، وإحنا كأعضاء وفد كان لدينا الرئيس عبد الناصر هو كان كبير في قلوبنا.
3: نعم، لماذا لم تقبل أي عرض في القيادة العامة أو في المجلس الرئاسي أو ما شابه؟
4: أفضل ما كنت أتمناه أن كنت في موقعي، لأنه التطاول يفتح الطموحات أمام الآخرين، وإحنا قلقين من الدول المشابهة اللي كانت تحصل في سوريا والعراق وغيرها من الدول الأخرى، حالما كانت في المنافسة على مناصب القيادية فيحصل انقلاب على انقلاب وراء انقلاب. فإحنا كنا حريصين أن احنا نبقى في الصف

0: اللي يدافع عن النظام ويحافظ عليه، وتبقى القيادة السياسية التي تحكم البلاد هي القيادة التاريخية التي توثل لشخصيات الريادي وشيخ محمد عثمان والفريق العمري وغيرهم من هؤلاء.
1: بس مش الكل عمل مثلك لاحقا، هناك شخصيات تغولت على المشهد أو يعني ربما طمحت إلى السلطة بشكل كبير ولم تذهب أو تحذو حذوك.
0: هذه توقف على مدى قناعة الإنسان وضنيته وإيمانه ببلده، ويجد أنه في هذا المكان كنت أسأل السؤال هذا، قلت كان جوابي دائما إذا استطعنا أن نحافظ على مراكزنا في هذا المواقع فهذه هي أفضل ما يمكن نعمل لبلدنا، وأن نترك المواقع الكبيرة للقيادات التي لها دورها في العمل الوطني أكثر منا. لا يمكن نتجاوز القاضي الريادي ولا الفريق العمري ولا محمد العثمان ولا غيره وغيره من كان لهم دورهم. يكون ضابط بعد مدة كمل عمل في العمل العسكري وإذا هو قضى عضو الشهوري أو رئيس الجمهورية. هذه أنا كنت لا أرى أن فيها مصلحة لليمن.
1: نعم.
0: مصلحة اليمن أن تبقى القيادة العسكرية في ثكناتها وأن تبقى في مواقعها والدافع عن، وكنت جوابي دائما كيف يمكن تحافظ على اليمن واستقلاله وحدوده، هذا موقع عسكري.
1: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
0: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكلف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني، ذهبت إلى مرتين لكي أعرض عليه ضرورة العودة إلى اليمن.
1: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
0: لا أدري.
1: أليس الجنوب هو المتهم باغتياله؟
0: هذا هو الذي واضح كما أعلن في وقتها، لكن أنا لست مطلعا على تفاصيل هذا الموقف حتى أجيب عليه.
1: بس إذا حاولنا أن نحلل أو نفسر ما كانت مصلحة قيادات الجنوب بالتخلص منه،
0: هذا أمر يترك لهم، ما أدري، لا أستطيع أرد على هذا، وهذا كنا أكيد أنه هو كان يرغب أن يذهب إلى الجنوب، وكان ذاهب إلى الجنوب.
1: أنه لأنه فتح هذه العلاقة معهم.
0: هو كان يريد يفتح العلاقة معهم، لكن كان ما كان. ما شاء الله كان.
1: ولكن أنت ترجح فرضية أنهم هم من تخلصوا منه؟
0: لا أستطيع أن أجزم بهذا الموضوع الذي لست مطلعا، ولا كان مكاني مكد أني أتابع المعلومات بهذا الشكل.
1: كنت رئيس أركان،
0: حتى
1: هذا منصب رفيع.
0: لا لكن لست سياسيا حتى أتابع العمل السياسي، كنت رئيس أركان العمل العسكري.
1: لا تتدخل في هكذا مواضيع رغم علاقاتك الكبيرة مع الرؤساء السابقين واللاحقين وإلى ما هنالك. طيب، هل كان اغتياله أحد أسباب حرب 72؟
0: قد يكون من هذا معلومات كثيرة متباينة هنا وهناك، اللي يقول من أسباب وكان راغب أن يكون يكسب ود الأخوان في الجنوب، هو كان يجيد يعني البت والجزر هنا وهناك، كان شخصية ليس عادية، مش عادي.
1: غير مواقفه كثيرا، دفع ثمن ذلك، يعني دفع ثمن تغيير مواقفه،
0: لا حد تغيير مواقفه،
1: دفع ثمن قربه من السلطات في الجنوب.
0: هو لم يقترب بمعنى الاقتراب، هو كان بيحاول أن يقترب في البداية، لكن معلوماتي أنا لم يقترب كما كان مطلوب أن يقترب ويكون على علاقة مباشرة معهم، كان في بداية المحاولة.
1: وهذا ما أقلق بعض الجهات التي يعني أدت إلى اتخاذ هذا القرار. أريد أن أسأل أو سألتك، هل كان هذا جزء من حرب الشمال والجنوب في عام 72؟ هل كان هذا سبب أو ليس له علاقة إطلاقا؟
0: قد يكون سبب، قد يكون من الأسباب، قد يكون من الأسباب، لكن الخلاف اللي بين الشمال والجنوب كان خلاف نتيجة أن الوضع كان في الجنوب وضع شمولي فيه نوع من التأثير وقتها تأثير اليسار، وكان فيه حوادث في الشمال، حوادث تخريب، فبالتالي فتحت هذه المعركة بين الشمال والجنوب حتى يحل الإشكال نهائيا.
1: شو كان رأيك فيها؟ هل كنت موافقا على استمرار هذه الحرب؟
0: أنا لست موافق، لست صادع حرب، أنا ضابط في القوات المسلحة، اللي قال الحرب والسلام هم السياسيين كما تعرف، ليس ضابط في القوات المسلحة.
1: نعم طبعا، ولكن أنت كان لكم

0: آراء سياسية، قرأنا الكثير من آرائك السياسية يعني في مذكراتك وفي المذكرات التي كتبت عنك أيضا في عدة كتب ومصادر ومراجع.
1: بناء على التوجه السياسي، ليس فرق بين أكون موافق سائر الأمور وفرق بين أكون صاحب القرار.
0: يعني هل أخطأ الشمال مثلا بموضوع الحرب، بدخوله في هذه الحرب أو ماذا؟
1: لا أصلا يا سامي، الله خطأ، وده ما كان نتيجة تحصيل حاصل ما كان موجود. كان في المناطق اللي ما نسميها احنا المناطق الوسطى في اليمن، كان في احواض وتفجيرات والغام، وكان تاتي من الجنوب، وكان في رد فعل انه تفجير المواقف، اذا تفجرت المواقف ربما توصل حل، وهذا اللي حصل.
0: وصل الحل بس لم يكن حلا كاملا شاملا حقيقيا
1: قدر الامكان،
0: لأن بوقتها حتى علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول في هذا البرنامج أنه لم تكن نوايا صادقة تماما، لأن الاتفاقات كلها لم تكن لتحل الموضوع من جذوره.
1: الجذور هي كانت مرتبطة بعناصر دولية ما كانت بسيطة، يعني الأخوة في الجنوب كان لهم علاقات دولية مع اليسار، مع الاتحاد السوفي دي وقتها، مع كل الدول الاشتراكية وقتها. الشمال وقتها ما كانش محسوب على احد، كان محسوب اليمن بس. يعني يقال انه له علاقه بالسعوديه ولا بعض الدول الغربيه، هذا صحيح علاقه ليست عداله لكن علاقه، والعلاقه معناها علاقه سياسيه، علاقه اقتصاديه، علاقه اجتماعيه، ليس عدائيه. العلاقه الاخوان في الجنوب كان عندهم وجود اليسار، كان فيه طموحات نشر الفكر اليساري في المنطقه كامله.
0: نعم، المعارضين لنظام عدن اللي كانوا في صنعاء، حضرتك كنت متسلم ملفهم؟
1: كان مجموعه، كان في جبهتين قبل الاستقلال، جبهه القوميه وجبهه التحرير.
0: صحيح،
1: بعدما انتصرت الجبهه القوميه على جبهه التحرير صفوا جبهه التحرير، وكان عبد الله الاصلي ومجموعته ومحمد سالم باسندو وغيرهم كانوا موجودين في الشمال، فاصبح الشمال تعز بالذات اللي كانت منطلق لاشعال الثوره في الجنوب ضد الاستعمار، كانت مقر لهؤلاء الاخوه الذين نزحوا بعد الخلاف في بين الاخوه الجبهه التحرير والجبهه القوميه.
0: كيف كان ادائهم؟ انت كنت مطلع على تفاصيل ادائهم السياسي، هل كانوا يعني غير منظمين تماما، ليس لديهم راي واحد، برنامج عمل واحد ضد السلطه في عدن؟
1: أنا لست مطلعا بالقدر الكافي، ولا كنت واعيا للعمل السياسي بالقدر الذي يجب أن أقيم هذا الأمور. فكان السياسيين في الجمهورية العربية اليمنية برئاسة القاضي عبد الرحمن الرياني وزملائه وغيرهم من السياسيين هم اللي يقيموا المسألة هذه.
0: بس ما كانوا عم يحاولوا يستخدموهم ضد عدن؟
1: لا، هو كان طبيعي أن يحصل هذا مرتبط باليسار وهذا مرتبط باليمن، فالفرق هذا كبير، فكان شيء طبيعي تحصل حوادث وتفجيرات في بعض المناطق التي المحاد
0: بالتنسيق بين السلطات اليمنية في الشمال وهؤلاء المعارضين ضد عدن، والعكس يعني في مواضع أخرى.
1: هو ما كان متحرك ضد عدن، كانوا مدافعين على وجودهم في الشمال وفي عدن، ليسوا معتدين، بل لم يكونوا معتدين.
0: إذا ضد التحركات التي كانت تقوم بها عدن.
1: الدفاع للتحركات التي تأتي من عدن.
0: نتابع في الحلقة المقبلة، شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية الأسبوع المقبل في الموعد نفسه مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان وسفير اليمني الأسبق، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء. إذا حمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: هو ليلة واحدة قعدت في صلاة.
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حقي وحق الحرس في مكان في الغرفة، حق الحرس حقي. وبعدين جبت الغرفة الحرس حقي والحرس جبته له.
0: بعدين شو كلفك؟
1: كان سافر القاهرة في 24 ساعة.
0: 24 ساعة صرت سفير مباشرة. اجت اوراقك والموافقة.
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، رد على في نفس الليلة.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟
9: كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذا الموجز من العربية. نبدأ إذن بالتطورات في اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أن القوات المسلحة أثبتت خلال الأحداث الأخيرة قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب. في الشق الميداني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظة البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربية تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيات مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. يدخل قرار الحكومة الإيرانية بشأن تطبيق زيادة في أسعار البنزين حيز التنفيذ اليوم، وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت زيادة أسعار الوقود للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا في إطار جهود معالجة المشكلات الناجمة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفات وعناتا قرب القدس، وبحسب إعلام إسرائيلي من المتوقع أن تستمر العملية لفترة طويلة وتشمل مداهمة عدد كبير من المواقع التي تقول قوات إنها مرتبطة بنشاط مسلح، إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. علمت صحيفة التلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام سيعلن اليوم الثلاثاء عن تسريع فرض عقوبات على إسرائيل، وستتحرك الحكومة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية رغم الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض ونواب من حزب العمال للخطط البريطانية.